0: إذاعة الرياض، نبض الوطن. في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
1: السعادة ما تجي صدفة، السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً، معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.

0: ها وش رايك وين بنروح الليله؟
1: ابد كالعاده نروح للاستراحه.
0: اوه الله يعيننا على زحمه الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على اذاعه الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحه،
3: على جوك خذ الفرحه،
2: على جوك
0: على جوك.
1: ياتيكم كل جمعه وسبت العاشرة مساء
0: على اذاعه الرياض.
4: اذاعه الرياض، نبض الوطن.
5: هوا بلادي، هوا بلادي.

0: انا احب المسرح
1: كلنا.
0: ايه تعرف لما
1: يعني ابو الفنون
0: ايه. ولما تكون على المسرح عليهم ويعني احيانا ايام الدراسه الثانويه والمتوسطه كان في مسرح موجود عندنا
1: صحيح
0: بالمدارس.
1: صحيح كان في نشاط
0: وكنا نحس انه احنا فارقين في الموضوع. صرنا يعني عارف اللي انت صرت قريب من الاستاذ قريب من الاداره يعني كانوا يحبونك شوي.
1: اي خلاص مميز.
0: اي مميز عندهم صحيح. بس في النهايه كانت متعه.
1: صحيح.
0: ولما صرنا نشوف الفنانين هم يؤدون على المسرح نحس بجمال المسرح وخاصة المسرح الكوميدي في متعة.
1: صحيح.
0: ولذلك سمي بأبو الفنون لأنه يجمع الكوميديا مع الرسالة الفنية اللي بيوصلها الفنان أو
1: أعتقد وكلامك على متم أظافر أعتقد أنه من أصعب الفنون لأنه في مواجهة الجمهور.
0: إيه؟
1: عرفت فيكون لابد أداءك ارتجالي وقوي وتعرف كيف تحاكي ال التمثيل أو الشخصية
0: اللي أنت
1: يعني تلبسها أو عايشها فبالتالي يكون الدور صعب. لذلك نجد الفنانين الكبار يحبون المسرح يفضلونه لأنه يكون أقرب وينقل لك الواقع بشفافية وبسرعة.
0: هل تريد أن ننطلق إلى أبها؟
1: هيا بنا
0: هيا بنا إلى أبها البهية
1: رحبها. وزميلتنا نورة مروعي مساء الخير يا نورة.
0: مساء النور.
2: مساء النور ومساء الخير عليكم جميعا ظافر وعلي والمستمعين والزملاء في الاستديو في هذا الشوار اللي سمعته قبل شويه ما شاء الله عن المسرح وعن الفنون.
0: لا والدخله الحلوه اللي بيني وبين علي الحين مع المسرح مسوينا انفسنا ممثلين ترى فنانين
2: تعملون ادوار
0: مسرحيه. اي هو النص موجود بس انه يعني قلنا لا احنا نبي ناخذ المعلومات اوسع واكيد انه في يعني اداء افضل من اداء انا وعلي.
2: إن شاء الله تستمتعوا معنا بهذه الجولة المباشرة ومع ضيفنا الجميل عن نادي إبهار لهواية المسرح والفنون الأدائية. والجميل ظافر وعلي أنه ضيفي اليوم الفنان خالد محمد حنيف ومن الفنانين اللي كان لهم مساهمات كبيرة سواء في مجال الكتابة والأفلام القصيرة والدراما والمسرح لا وكمان الفن التشكيلي ده بتاع كله.
0: ما شاء الله.
1: قولي له ما شاء الله لا يجي شيء مسكين قبل اللقاء.
0: ما شاء الله اي والله. ما شاء الله.
2: يلا. يحبك استاذ خالد.
1: ننطلق معك.
3: الله يبقيكم. السلام عليكم ورحمة الله.
0: عليكم السلام.
1: حياك الله استاذ
3: خالد. اسعدكم الله واسعد مساءكم وسعيد بوجودي معاكم في هوا بلادي.
2: استاذ خالد ونادي إبهار لهواية المسرح والفنون الفنون الأدائية نادي مهم جدا في البحث عن المواهب وصقلها في ظل وجود كثير من الأعمال اللي تتنفذ داخل منطقة عسير واللي تعتبر لوكيشنات من أجمل لوكيشنات بالعالم سواء كان الأفلام السينمائية أو الدرامية ويمكن شفنا هذه التجربة

0: من خلال مهرجان السينما اللي كان في منطقة عزيمة.
1: اولا هني انفسنا بوجود الرؤيه وبوجود الاهتمام والدعم والرعايه الجميله اللي قاعده تقدمها هيئه المسرح والفنون الادائيه في دعم الانديه ودعم الفرق ودعم المؤسسات، حيث انه هناك صار في مهرجانات، في مهرجان الرياض، في مهرجان الديودراما، في مهرجان المونودراما، فيه كمان حراك وجهود من جمعيه المسرح السعودي اللي رأسه الأستاذ ناصر القصبي، في في في فهذا كله شيء يسعدنا إنه في هذا الإنجاز وفي هذا الاهتمام وهذا الدعم في ظل دعم حكومة سيدي خادم الحرمين الشريفين وتركيزهم على صناعة المسرح. المسرح دوره جبار، دوره جدا ممتاز في خدمة المجتمع، في نقل قضاياهم، في محاكاة قصصهم وتاريخهم ثقافتهم، في نقل الموروث الشعبي والفرق الشعبية، الرقصات، الموضوع كبير، ما هو سهل الموضوع، تاريخ وثقافة ومستقبل. فالمسرح أعتقد أنه حياة يعني تنبض بكثير من الإبداعات والفكر، ولذلك احنا ركزنا في نادي بهاري لاستكشاف المواهب. راح تكون يعني عندنا بشكل دوري، يعني بشكل سنوي، في توقيت نحاول أن تكون في توقيت معين متعودين عليها الناس، لأن كل سنة لها مبدعين.
0: جميل استاذ خالد، جميل تذكرتي لأنكم حتعملوا كاست كل فترة في النادي من خلال يعني مواعيد معينة تحددونها استقبال مواهب، يمكن لأن منطقة عسير كانت جاذبة، نفذت كثير من التجارب الأدائية والتمثيلية، وتم استقطابهم فعليا في كثير من الأعمال الدرامية اللي عرضت على القنوات الفضائية. يمكن هذا حيسهل على هذه الشركات الوصول إلى الفنانين المستدرين أو الشباب أو الوجوه الجديدة.
1: صحيح، راح يكون عندنا داتا كاملة عنهم، راح يكون عندنا تقييم بدقة عالية، بحيث نكشف جوانب الممثل وقدراته ونقاط القوة اللي في موهبته، وكمان يعني نكتشف فين نقاط الضعف ونحاول نقويها ونحاول نصنع منها، يعني فيها دورات وورش وتدريب. بالإضافة لأنه في برامج في الهيئة، يعني زي برنامج من الفكرة إلى الخشبة قاعدة تقدمها هيئة المسرح كل سنة، يعني مشروع جدا جميل، فكرة واحدة، نص واحد يعتمدون عليه، أنه في ناس تدرب على الأزياء، ناس تدرب على الكتابة، ناس تدرب على الإخراج، ناس تدرب على تصميم الديكور، كل المجالات المسرحية تنفذ يعني في تسخير لفكرة معينة، حيث يصير هناك مخرج بعمل كامل نهاية هذه الدورة. هذا النشاط راح يصنع خبرات احترافية، وجندوا فيها مدربين من يعني من المواطن العربي، من المملكة العربية السعودية ومن خارجها، ناس خاضوا وجربوا ولهم احتكاكات عالمية.
0: جميل خالد، دعني أتكلم معك في هذه النقطة بالذات، وبحكم خبرتك وشغلك في الكثير من الأعمال اللي تنفذت داخل حتى منطقة عسير بشكل خاص، يمكن جمعنا كثير من الأعمال في الأمور هذه، ولكن أعتقد في كثير من الفرص، كثير من الفرص المهنية والعملية اللي تخدم الأعمال المسرحية والدرامية والسينمائية، وأنت ذكرت واحدة منها، وأعتقد هذه كلها تندرج تحت مسمى وزارة الثقافة بما فيها الأزياء، وهي جزء لا يتجزأ من العمل الفني المسرحي أو الدرامي أو السينمائي. كلمنا عنها والاحتياج اللي فيها.
1: الاحتياج كبير والمواهب مطلوبة. العمل والفعالية اللي راح نقيمها إن شاء الله الأسبوع القادم حرصنا أن يكون التقييم والتجربة تشمل مسرح، سينما، دراما، بحيث أنه يأخذ كل متدرب أو كل متقدم وقتها الكافي أمام الله.

0: جنب، حريصنا أنه نوصل أريحية من خلال مقاطعنا، من خلال إعلاناتنا، أنه اللجنة حبايبكم وأنه مريحين وأنه اللجنة شغوفين بمقابلتكم، بحيث أنه المتقدم دائما تصيب الربكة وتصيبها يعني يتفاجأ برهبة كبيرة، والمسرح له رهبة، احنا كفنانين القدامى لازلنا نشعر بهذه الرهبة لأنها خشبة عظيمة. المسرح كما تقدم الزملاء أبو الفنون، جمع كل الفنون، الرسم، الفن التشكيلي، الموسيقى، السينما، ممكن تكون هناك مشاهد تلفزيونية في نفس العرض المسرحي، ممكن يكون هناك يعني استعراض حركي أدائي، أي كل الفنون اللي احنا نعرفها راح تجدينها في المسرح، ممكن أن تنشاف المسرح، ولذلك أطلق عليها أبو الفنون لأن تخصصاتها كبيرة وعالية، والكتابة، الشعر، تعرفين كمان في مسرح غنائي، مسرح الشعري، يعني المسرح
1: حتى عمل الأوبريت يعتبر جزء من العمل
0: المسرحي. صحيح، ولذلك يقول شكسبير، يقول أعطني مسرح أعطيك شعبا راقيا. المسرح له دور نحتاجه الآن في التثقيف، في نقل الرسائل بطريقة راقية، يعني بطريقة مسرحية حقيقية، يعني بحيث أنها تروى كقصة. القصة ممتعة، هو بتكون على شكل ترفيهي بس مستحيل أنه يطلع منها بدون فائدة، بحيث أنه تكون عمل يبقى في الذاكرة، يبقى في الأذهان. يعني أنتم تعرفون أنه في مسرحيات كثير عربية خالدة ومسرحيات عالمية خالدة، لم يمحوها الزمن، لا زالت عالقة في أذهان البشر. إيش اللي خلاها تعلق؟ أنه فيها ارتباطها بالإنسان، ارتباطها بالكوميديا، ضحكني، سأسعدني، أنا طالع لأستمتع وأترك الرسائل تصلني بطريقة غير مباشرة.
1: جميل. أيضا من خلنا ندخل أكثر إلى لجنة التحكيم وأعضاء لجنة التحكيم ونتعرف عليهم، وكذلك إلى النادي وإدارة النادي.
0: أول
1: خبرات الموجودة فيه.
0: أولا يعني النادي يملك مجموعة يعني ممتازة من الخبراء والمتخصصين، عدة تخصصات، من ضمنهم نائب رئيس النادي الأستاذ عبد الله المشوي، المسؤول الشؤون القانونية في النادي الأستاذ مهند عسيري، مجموعة من الشباب، والله لا يحضر لي، ما ودي أذكر ناس
1: ولجنة التحكيم.
0: أما لجنة التحكيم فطبعا بوجودي ووجود الأستاذ عبد الله المشوي نائب الرئيس، لكن الدور الأبرز راح يكون الأستاذ المستشار مجد القاضي، فنان كبير وفنان قدير وفنان ذا باع وذا خبرة وذا تجربة وإدارة، يعني الرجل جمع ما بين القدرة الفنية والإدارية من خلال تجربته في الاي ار تي مع الأستاذ صالح كامل رحمة الله عليه. وعندنا الأستاذ عبد الرحيم آل شيبان من الفنانين اللي كان موجود في جمعية الثقافة بنجران وله دور كبير من تجارب قديمة، احنا حرصنا أن يكون عندهم سيفي وتجارب وحضور لتجارب أداء سابقا وخوض التجارب بأنفسهم سابقا، علشان يكون عندنا كوميونيكيشن وإحساس بالمتدرب أو المتقدم، بحيث ان احنا نعامله انه لازم يكون هناك في المسرح علاقه مختلفه بين الاعضاء، بين النادي وال
1: هذه المواهب.
0: اي نعم، اي لان الفن ليس عمل مهني، ويعني
1: ينقاس بالمسطره، ما ينقاس،
0: هو بالاحاسيس وبالاحترام بالتقدير، بإيجاد مساحة لهم، أعطاهم المساحة ويعبرون. المسرح لغة تعبير،
2: ما شاء الله،
0: فكيف أخليه يعبر على المسرح وأنا ما استطعت إني أعطي فرصة إني أعبر عن النادي وعن وجوده في النادي وعن احتياجاته وعن طلباته. الفكرة هذه والفعالية هذه حريصين إنها تكون إن شاء الله السنة هذه، نتمنى السنة الجاية إنها تكون مدعومة وتكون ذات يعني

0: حاصل على رعايات، بحيث انه نطلع بمخرج الان مقنع ومرضي وصاحب اثر.
1: بالتوفيق والله.
0: بعد بعد العمل راح يكون لهم سلسله تجارب ولهم افكار واعمال.
2: طيب لا يبدو الوقت دعم.
1: اي والله انتم يعني خليناكم تاخذوا راحتكم.
2: والله اختم بالسؤال مهم جدا اللي هو الفجوه، هل زالت بين المسرح المدرسي وبين الفنانين ولا لا؟
1: ولكن هذه تحتاج وقت اوسع لانه موضوع كبير ذا نور، ما يقال.
0: وهذا دورنا ونحمل نفسنا المسؤوليه.
2: يعطيك العافيه. اكيد طبعا. رئيس نادي إبهار لهواية المسرح والفنون الأدائية في منطقة عسير، شكرا لك وشكرا أيضا زملائنا في الاستديو.
3: يعطيك العافية. شكرا لك ضيفك ويعطيكم ألف عافية. وطبعا هذه جولة جميلة ورائعة.
1: إيه المسرح ما شاء الله.
3: عن المسرح والفنون الأدائية.
1: يعني ما شاء الله مخرجنا هو يعني أبو الفنون هو اليوم في البرنامج فهو قائد ربان سفينة هوا بلادي. معكم مستمرين في هوا بلادي. فاصل يعني ننتظر. طيب خلينا نأخذ هالخبر. المملكة تستضيف النسخة الخامسة من ليبا 2026 للانطلاق إلى عوالم جديدة. من الأشياء الجميلة أنه المملكة واستضافتها لليب سيكون خلال فترة من 31 أغسطس إلى 3 سبتمبر 2026. هذه من أعمال النسخة الخامسة لهذا الحدث التقني العالمي ليب 2026. الشعار جميل علي، إلى عوالم جديدة.
3: حيكون في مركز الرياض المعارض والمؤتمرات ملهم شمال مدينة الرياض، وبمشاركة واسعة وكبيرة من قادات التقنية والابتكار والمستثمرين والخبراء والشركات الناشئة في مختلف أنحاء العالم.
1: حلو والله الحدث الجميل، لأنه ينطلق بتنظيم من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز. والجميل أيضا أنه هذا امتداد لدعم القيادة الرشيدة للمجال التقني في مملكتنا الغالية، كذلك ترسيخ مكانة المملكة كمركز عالمي للتقنية والذكاء الاصطناعي والابتكار، وبما صحيح. أيضا يواكب رؤيتنا.
3: صحيح، أهم شيء عندنا ما يواكب الرؤية، رؤية السعودية 2030 في تنويع الاقتصاد وصناعة الفرص، فرص النمو المستقبلية. تجسد أيضا استضافة المملكة للنسخة الخامسة، هي النسخة الخامسة من ليب 2026، ما حققتها خلال الأعوام الماضية من تقدم نوعي في بناء منظومة تقنية متكاملة وجاذبة للاستثمار والمواهب والشركات العالمية.
1: هذا شيء جميل وحدث عالمي. إذن شعار عوالم جديدة في ليب 2026 في الرياض.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن. في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
1: السعادة ما تجي صدفة، السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد 11 صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.

0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
3: هوا بلادي، هوا بلادي.
4: حياكم الله في هوا بلادي. حياك الله ظافر.
5: يا هلا وسهلا.
4: كيف الأكلات الشعبية ظافر؟
5: يا أخي الأكلات الشعبية لها طعم جميل، لها نكهة خاصة.
4: أكيد، بس أنت كيف ما؟
5: إيه أنا أحب بعض الأكلات وبعض الأكلات لا. إيه يعني في أكلات، أكلاتنا مثلاً في الجنوب مثلاً حلوة، في أكلات في نجد مثلاً، الجريش مثلاً، في أكلة عندهم بعد نسيت اسمها،
4: مرقوق قرصان.
5: القرصان إيه حلوة.
4: وشوف أي أكلة شعبية سبحان الله لها نكهة ولها طابع جميل مميز، خاصة إذا لقيت شغل بيت.
5: اي والله سبحان الله،
4: أنت تلقى في بعض المطاعم تسوي الأكلات الشعبية،
5: بس ما هي مثل البيت. اي لا لا لا،
4: مثل شغل البيت، شغل أمهاتنا وجداتنا وكبار السن،
5: خاصة إذا سووا لك الأمهات ولا شيء قالها، وبعدين ما تقدر تقيم سلبي.
4: لا لا لا، لأنه والله والله شيء ما شاء الله.
5: لا بس أتحداك تقيم سلبي.
4: الله يجزاها خير،
5: لأن اليوم الثاني بتقول لك ماني مسوي أصلا.
4: انسى انسى. الأكلات الشعبية
5: اي والله هي روح
4: جدا مهمة وجميلة، وتحافظ على ثقافتنا وهويتنا الغذائية في المملكة العربية السعودية. فاليوم حنسلط الضوء على هذا الجانب من خلال جولة زميلنا خالد الحميداني من حفر الباطن. مساء الخير يا خالد.
6: مساء النور عليكم وعلى الزملاء في الاستديو والمستمعين.
5: يا هلا وسهلا يا خالد. خالد تحب الأكلات الشعبية انت شكلك.
6: والله يا ظافر، أنا صراحة من يوم يعني دخلت في الإذاعة وتطرقت للأكلات والله زدت أوزان كثيرة.
5: أجل عليك بالنادي بعد الأكلة.
6: السبة ترى أنتم.
5: بس روق، معلى معلى الأمور زينة، إلا ما تأكل لك يعني ملعقة ملعقتين.
4: بالعافية هاني وعافية.
5: لا بالعافية والله.
6: الله يطول أعماركم إن شاء الله.
5: حبيبنا خالد، جولتك اليوم حول هالموضوع تحديدا، الأكلات الشعبية. عرفنا بالأكلات الشعبية اللي في حفر الباطن وأيضا ما يدور فيها من كواليس.
6: صحيح، يعني اليوم مملكتنا الغالية في مناطقها ومحافظاتها تتميز بأكلات يعني شعبية لها قيمتها وتعبر يعني عن موروثنا الثقافي والحضاري. حفر الباطن اليوم تتميز بأكلة شعبية قديمة جدا تسمى بالمليحي أو المليحية، وهي أكلة لها إقبال كبير يعني من الناس في حفر الباطن. احنا بنتعرف عن هذه الأكلة ومكوناتها مع أم منور، وهي مبدعة في طبخ هذه الأكلة. حياك الله أم منور، سعيدين بتواجدك معنا عبر إذاعة الرياض.
7: هلا بس خالد، هلا، يسعدني ويشرفني إني معاكم في هذا اللقاء قناة السعودية
6: قناة إذاعة الرياض. طبعا أم منور، نبغى نعرف يعني متى تعلمتي طبخة المليحي؟
7: تعلمت وأنا ممكن عمري 10 سنوات، تقريبا 10 سنوات، يعني كنا بيوت شعر وبد وكذا، الله يرحمها أمي هي اللي تطبخ المليحي، وأكثر طبخنا هو اللي مليحي، يعني طبخ مرة حلوة مرة مميزة، اللي هي تكون اللحم ولبن الغنم وخبز الصاج، وأكلة معروفة بالشمال كله، عرفت؟ فحنا نمتاز بها يعني.
6: طبعاً منور، خلينا أسألك إيش هي المكونات اليوم يعني في المليحي؟ في ناس يقولون إنها يعني نفس المنسف.
7: لا، تختلف عن المنسف. المنسف اللي هو جميد، المنسف اللي مو هو لدولتنا، لدولة ثانية يعني، بس تدخلوا مع المليح وهو مو مليحي. المليحي يختلف عن المنسف، المنسف على جميد يصلحونه، وحنا لا، نصلحه على خاطر الغنم أو لبن الغنم، والرز الأبيض القصير الحبة، خبز الحنطة يمكن يعرفونه العيال، خبز الحنطة وخبز القمح، نطبخ اللحم ونطبخ المرق ونحط اللحم فوقه، وبعدها نحط الرز الأبيض ونحط عليها السمن يطلع، وممكن شيء أكلتها عندنا شفتها أنت، يعني أكلة حلوة مميزة.
6: طيب الخاسر أم منور اللي تطبخين فيها المليحي، يعني أنت يعني على طول طبيعي تجيبينه ولا تحطينه بالثلاجة؟
7: لا خاسر عادي نحطه بالثلاجة، حليب غنم ونفوره ونخسره ونطلع منه

0: الزبد ونطلع منها البقل ونطلع منها السمن ونطلع منها الجبن، يعني لها بعد عدة هذا فرع ثاني يعني لو نبي نتكلم به الموضوع هذا.
1: طبعا يعني كم يعني على يعني بيكون على النار يعني أنت بعد الإضافات هذه كم يعني يبي له وقت؟
0: إيه ما يطول ساعة ساعة ونص كذا يعني، ما يطول أكثر من ساعة ساعة ونص.
1: طبعا يصير فيه يعني من الملوحة شوي؟
0: لا لا، هذاك الجميد، الجميد يكون يصير يعني. فالجميد هالحين حنا بالوقت هذا نجمد الخاثر اللي هو لبن، بعد حنا ماخذينه وطلعين الزبد منه نحطه بالكيس لين يروح المية الأصفر منه ونحطه بالفريزر، يطلع جميد بس ما هو مملوح، ما في ملح، كأنه خاثر، نسوي منه المليحي.
1: طيب منور، كيف الإقبال على الناس على الأكلة هذه من الناس؟
0: عليه إقبال بشيء مو طبيعي، أنا كان عندي فودة سرك والله عليه إقبال، إقبال مو طبيعي، ما أدري إن شغلنا حنا حلو وتميز، عليه إقبال بس حالة الظروف ووقفنا شوي يعني ما قدرنا.
1: طيب إيش نصيحتك اليوم للبنات؟
0: نصيحتي للبنات وللأمهات يعلمون بناتهم بالحاجات اللي هم يعرفونهن والطبخ الشعبي لأنهم بكرة ليكبر صارهم سن 40 هم يجدون ويبون يحنون للماضي، فيبون انهم يتعلمون مثلا اكلات قديمه، يتعلمون حاجات قديمه. نصيحتي للامهات انهم يعلمون بناتهم.
1: الله يعطيك العافيه منوار على تواجدك معنا.
0: جزاك الله خير اخوي خالد، انت وذاعه الرياض والله يعطيكم العافيه.
1: يعني طبعا زملائي الاكله جميع مقاديرها يعني مثل ما قالت ام منور تستخرج من الاغنام، يعني كل شيء طبيعي من الاغنام.
2: يا سلام والله ام منور الله يعطيها الصحه والعافيه، يعني أمهاتنا لهم إحساس ولهم حس في الطبخ جميل جدا، ونكاد يعني نفتقدها الآن، يعني هالنكهات الجميلة ولذة الطبخ في الأكلات الشعبية يمكن ما عادت يعني حاضرة بشكل كبير جدا في المجالس ولا في العزائم يعني، لكن الأمهات إلا ما يقدمونها.
1: ظافر أنا ما أخفيك العام أنا جربت المليحي عند أم منور هي يعني 90% أكلة شتوية.
2: أي.
1: فجميلة جدا كان أم منور يعني عليها إقبال، يعني تشتغل في بيتها وتسترزق يعني من وراء الأكل هذا.
3: ما شاء الله.
1: فما شاء الله تبارك الله عليها.
2: أجل إحنا كنا بنجي للحفر بس أنت بالنيابة عنا يا خالد.
1: لا لا لا لا لا لا لا لا
2: لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا يا حبيبي جعله بالعافية أولا وسلامنا لأم منور والله يعطيها الصحة والعافية.
3: شكرا لك يا خالد، يعطيك العافية وعلى هالجولة الجميلة والرائعة اللي جوعتنا شوي يعني بصراحة.
2: أي والله
3: الطاري الأكل دائما يجيب
2: الله يعطيك العافية.
3: الله يعطيكم العافية خالد،
2: كان مستعجل لكن
3: تعرفنا على أكلة جديدة.
2: أي والله
3: أكلة شعبية للمليحي أو المليحية
2: أي
3: حفر الباطن،
2: ترى في بعض الاكلات يعني
3: ويقول لك ولا قطع الوردة كنا كلها يعني تجهز من الغنم يعني الظاهر السمن
2: الاكلات الشعبيه لها قسمين، قسم في الشتاء وقسم في الصيف. وقسم في كل وقت.
3: هذه يقول لك من الاكلات الشتويه الملحي
2: بس هذه يعني الاكلات الشتويه تختلف من منطقه لمنطقه طبعا،
3: لازم نجربها.
2: والله يعني هو خالد هناك موجود وما بيقصر يعني، فإذا أكلوا
3: يرسل مليحي.
2: أي والله يرسل عادي، اليوم ترى توصل خلال 24 ساعة بس عاد ما أدري تحمل.
3: لا لا ما في مثل إنك تزور منوار
2: ولا نسأل نشوف التطبيقات وين أقرب شيء.
3: ما أعتقد والله ما أعتقد يضبطونها مثل
2: الأمهات
3: الأسر المنتجة والأمهات والأهالي. يلا تعرفنا على أكلة جديدة وشتوية والشتاء إن شاء الله
2: قربها
3: إن شاء الله.
2: أي والله
3: فإن شاء الله نجرب المليحية
2: ما على ما أدري فيصل جربوها ولا لا المليحية.
3: لا
2: أجل أنت معنا في صفنا
3: صف معنا إن شاء الله. طيب
2: نروح لأخبارنا.
3: نروح لأخبارنا يلا. طبعا يا ظافر المستمع العزيز، مكة المكرمة في تجمعها الصحي تدشن وحدة العافية لدعم طب نمط الحياة بنموذج توقف واحد متعدد التخصصات.
2: الله.
3: فيعني صراحة وحدة العافية هذه شيء جديد،
2: شيء جميل
3: يعني يعطيك.
2: عارف اليوم وزارة الصحة لها هدف مباشر في تطوير الكفاءات الطبية والتقنيات الطبية، ولما يعني مثل هذه المشاريع والمبادرات النوعية

0: في اليوم تجمع مكة المكرمة الصحي خلال تدشينا لوحدة العافية علي يعطينا أنه عندنا مركز صحي في شارع الحي أو في شارع الحج عموما في مكة، لكن يعطينا اهتمام جدا بهذا النوع، وهي تعمل وفق نموذج توقف واحد متعدد التخصصات، يعني خطوة تستهدف تعزيز الصحة السكانية.
1: صحيح.
0: وطبعا فيها تطوير.
1: أي نعم. وهي تطوير نموذج الرعاية الصحية السعودي من خلال التركيز على الوقاية والكشف المبكر، التعامل مع عوامل الخطورة المرتبطة بنمط الحياة قبل تطورها إلى أمراض مزمنة أو مضاعفات صحية، يعني الواحد يكون مطمن على صحته من وقت مبكر، ما يمنع أنه يزور مثل هذه الوحدة للاطمئنان على صحته، ويعني الابتعاد عن الأمراض المزمنة اللي يسمونها أمراض العصر،
0: وخاصة أنه يعني يتطلب عموما التغذية الصحية هذا بالإطار الأول. نمط الحياة الستة اللي هو التغذية، النشاط البدني، النوم الصحي، إدارة الضغوط، العلاقات، الدعم الاجتماعي، تجنب السلوكيات الضارة. لذلك هذا المفهوم اللي بنعرفه عن يعني اللي هو نموذج توقف
1: واحد،
0: الهدف منه هو وجود فريق متكامل علي يضم طبيب طب نمط الحياة وأخصائي التغذية والمدرب الصحي والأخصائي النفسي والأخصائي الاجتماعي وأخصائي العلاج الطبيعي. شوف تخيل هذول كلهم موجودين في وحدة توقف متعدد التخصصات،
1: وحدة العافية،
0: وحدة العافية، سلام عليك، ومتعدد التخصصات. صحيح. فعلا يعني الأمانة.
1: صحيح.
0: فهو إجراء يعني تقييم شامل للمستفيد.
1: صحيح.
0: يطمنون عليك. أيه. وعلى صحتك.
1: يحددون وش عوامل الخطورة والاحتياجات الصحية، ووضع لكل شخص خطة رعاية شخصية متعددة تخصصات كل حسب حالته الصحية وحسب وضعه الصحي، فمع متابعة تقدمه بصورة منظمة، فهذا الدليل أنهم في متابعة دائما مع المراجع. ترتبط الوحدة بعدد من مسارات نموذج الرعاية تشمل السمنة، تقليل مخاطر أمراض القلب، التمثيل الغذائي، فحص الدوري، والتحكم بالأمراض المزمنة، والصحة النفسية والعافية، واضطرابات النوم، والتدريب الصحي.
0: الجميل أنه اليوم وزارة الصحة فيها تعزيز للتكامل بين الوقاية والرعاية الأولية والمسارات التخصصية، والجانب أيضا الأهم في هذا كله أنه دعم مسارات الصحة المدرسية عليه.
1: يا سلام.
0: التعامل أيضا مع سمنة الأطفال، اليوم ترى الأطفال أكلاتهم غير صحية تماما. صحيح. يعني الأمان اللي نلاحظه كثير من الأسر يقول لك، ومن خلال من لاحظه في السوشيال ميديا وشكاوى الأهالي. صحيح. والأسر أنه أطفالنا أكلهم كله وجبات سريعة. سمنة الأطفال اليوم واحدة من المؤثرات على الصحة والأمراض اللي اليوم منتشرة بشكل كبير.
1: صحيح.
0: جدا.
1: صحيح.
0: أحد الأطباء في أحد المقاطع الصحية هو متخصص في مجال طب الأطفال، يقول أنه هذه سبب من أسباب فعلا السمنة اللي هي الوجبات السريعة للأطفال ووقت مبكر. طبعا.
1: صحيح. لأنه يعني يقبلون عليها بشكل كبير، يطلبونه الآن مع تطبيق الطلبات.
0: أي تطبيقات.
1: أي صار الموضوع سهل جدا، فالأسرة ما تدري يعني ما في متابعة دقيقة. أي. وش طلب، وش الأكل اللي طالبها.
0: أي.
1: وبعضهم أيضا يصاب بالسكر في صغره، وهذه مشكلة يعني من
0: هذه مشكلة بعد
1: الحلويات. أيه. ومن الأكل أيضا تسبب السكر، الأكلات الوجبات السريعة. هذه لأنها يعني سبحان الله جسم الإنسان يعمل وفق نظام إلهي سبحان الله دقيق جدا، فلما تلخبط هذا النظام أكيد حيظهر فيك. وحنا ما نتكلم إنه والله حنا ما
0: نبعدين عن هذا،
1: بعيدين عن هالموضوع لوجبات سريعة،
0: لكن
1: مش بالشكل اللي صحيح. الآن أصبحوا عليه الحين تقدم له وجبة صحية يرفض، يقول لك لا أنا ما أكل.
0: الأمانة هذه واحدة من الأشياء الخاطئة علي. صحيح. اليوم علي التكامل لابد يكون موجود بين الأسرة والأب والأم.
1: صحيح.
0: هذا مسار مهم جدا. حتى أنت لو بتأخذ وجبات سريعة على أقل قليل، ما يمنع أنك تأخذ شيء يعني. صح. موجود في الماركت وتسويه أنت في البيت وبطريقتك الخاصة.
1: خلنا نكون إضافر، ما نكون مرة يعني متشددين في الموضوع. لو أخذناه مرة في الشهرين، مرتين، ثلاث، يعني بشكل خفيف
0: ما تقدر مع الأطفال اليوم، مع أطفال اليوم ما تقدر.
1: لكن الآن لا، الحين وأنت في كل طلعة وقف ويلا وجبات،
0: الدمعة فوق الخد 24 ساعة.
1: هذه الإشكالية. لذلك لابد أنه يعني تنقل لهم فكر جديد عن التغذية. لابد أن يهتم، يعرف وش اللي ينافع له وش اللي ضار، وش الأشياء اللي ممكن تضره في المستقبل. وأنت طبعا المثال الأب والأم، لما الأب والأم هم يطلبون وجبات سريعة أكيد طبعا العيال يشوفونهم.
0: والله شوف، تخيل
1: يعني
0: تخيل
1: ما تطبخ الأم في البيت ولا تسوي وجبات صحية ولا أكل صحي.
0: أنا أقول على الأقل علي، أنت لو بتأخذ لهم خذ لهم شيء من الماركت مثلج وسوى أنت في بيتك بطريقة صحية أجمل.
1: إلا أحد
0: إيه يعني، هذه إذا كنت بتسوي في بيتك، لكنك بتأخذ أولا يعني هذه من الخيارات سيئة من الخارج. وثانيا لأنه
1: قليلة القيمة الغذائية،
0: ولا والإضافات عليها كثيرة، الإضافات الأخرى عليها كثيرة. فما بالك بهذا الشيء أنه أنت تدعم هالوجبات السريعة من الخارج على ابنك أو بنتك.
1: يعني والله يحفظ الجميع إن شاء الله، وإن شاء الله نصل إلى ثقافة غذائية صحية إن شاء الله في بيئتنا بين أسرنا وأبنائنا، والكل إن شاء الله يحفظ نفسه من هذه الأمراض، والله يحفظ الجميع ويشفي اللي يعانون من أمراض من هذه الأفراد في الوجبات السريعة والسكريات والحين.
0: أي والله، حافظوا على الصحة. والله هو مسار حلو إنك تحافظ على صحة ابنك أو بنتك أو أسرتك بالكامل.
1: صحيح.
0: رسالتنا لكم من هوا بلادي، حافظوا على الصحة، دائما مستمرين معكم في هوا بلادي، لا تروحون بعيد، خلوكم معنا، فاصل قصير وراجعي لكم في هوا بلادي.

0: حياكم الله معنا في هوا بلادي، رجعنا لكم في ساعتنا الثانية. بدت بأربع دقائق، بعد أربع دقائق بدت ساعتنا الثانية في هوا بلادي، ونتمنى إن شاء الله الساعة الأولى والساعة الثانية والساعة الثالثة إن شاء الله تكون مناسبة وممتعة لكل من يتابعنا عبر أثير إذاعة الرياض، عبر برنامج هوا بلادي وجميع برامج إذاعة الرياض. إحنا معكم ثلاث ساعات، وإحنا الآن في ساعتنا الثانية. ظافر،
1: اي والله احنا الان يعني ثلاث ساعات حلوه وجميله، دخلنا ساعتنا الثانيه اللي فيها متعه اكثر، ايضا لازال لدينا عدد من التغطيات الحلوه ما بين الاخبار والفعاليات، كذلك ايضا ضيوفنا اللي بيشرفونا في ثنايا هذه الحلقه باذن الله تعالى، ونتحاور معهم ان شاء الله. لكن ما الجميل في الموضوع علي انه لما ندخل في اخبار وفعاليات حلوه في مملكتنا الغاليه، خلينا نروح إلى خبرنا التالي وهو أكثر متعة، اللي هو متحف البحر الأحمر من خلال تجربته في صيف جدة التاريخية بتجارب تجمع العلم والفن والسينما. جميل جدا أن المتاحف يكون لها هذا الزخم، ولكن لما يكون متحف البحر الأحمر الموجود في مبنى باب البنط التاريخي بمنطقة جدة التاريخية، وهو ضمن الفعاليات اللي فيها مبادرات صيف جدة، وأيضا يستقطب العائلات المهتمين بالثقافة والعلوم من خلال البرامج التفاعلية اللي تجمع بين التعليم والفنون والسينما، وهذا يسهم بدوره في تعزيز الوعي البيئي البحري لإرث التاريخي للبحر الأحمر لدى الأجيال الناشئة.
0: طبعا الفعالية تتضمن، ظافر والمستمع العزيز، مختبر البحر الأحمر اللي يقدم للأطفال أو يقدم للأطفال ورش تعليمية تفاعلية وفق منهجية الستيم في مجالات العلوم والتقنية والهندسة والرياضيات، ويعرفهم أيضا بالتجارب العملية المبسطة بالتنوع البيولوجي وخصائص البيئة البحرية للبحر الأحمر. يعني يكون في تعليم وتعريف للشباب اللي يريدون زيارة هذا المتحف والاطلاع والتعرف.
1: الجميل علي انه يسار التفاصيل المكان ومقتنياته اللي بقيت في أروقة طبعا هذا المكان قبل الترميم، وإعادة توظيفها ايضا بشكل مميز، لذلك هو يقدم للزوار سرد بصري جميل لتحول المبنى من بوابة ارتبطت بالحجاج والمسافرين الى وجهة ثقافية رائعة ومميزة. وهذا اللي يختلف دائما في المتاحف، لما يكون لها وجهة معينة فهو متحف البحر الأحمر يعني يفتح ابوابه للزوار مجانا من الثلاثاء إلى الأحد، ومن الساعة 10 صباحا حتى 10 مساء، عندك وقت ما شاء الله. صحيح. ومهتمين الاستفادة من البرامج والفعاليات، ففعلا جميل والله بصراحة. يعني اللي بيروح يروح يزور،
0: اللي في جدة يروح يزوره ويستمتع، والوقت مفتوح من الساعة 10 العاشرة صباحا حتى الساعة 10 مساء.
1: عموما مستمرين معكم مستمعين الكرام، فاصل غنائي كذا قصير وراجع لكم بحماس في هوا بلادي.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
2: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران، ويطول وصفي.
1: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلا.
0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
3: هوا بلادي، هوا بلادي.

حياكم الله معنا في هوا بلادي ومستمرين معكم في فقراتنا وفي اللقاءات في هذه الفقرة، فقرة هواية. ما زلنا متواصلين معكم، واليوم في فقرة هواية عندنا هواية جميلة ورائعة. في فنون ترسم على الورق، وفي فنون تبحث عن مساحات أكثر اختلاف لتروي حكايتها. ضيفتنا اليوم اختارت القهوة والرمل لوحتين لفنها، فتحول

0: تحول حبات الرمل بين يديها إلى تفاصيل نابضة، وأصبح فنجان القهوة مساحة للإبداع، فن غير مألوف يحمل في تفاصيله شغف وفي كل لوحة منه حكاية. اليوم نلتقي بفنانة مختلفة في فكرتها ومميزة في أسلوبها. حياك الله الأستاذ أماني الدوسري، فنانة رسم بالقهوة على الرمل. حياك الله أستاذ أماني.
1: الله يحييك.
0: يا مرحبا. حياك الله. خلينا نتكلم معك في البداية. البداية دائما كانت مختلفة جدا، رسم على القهوة وعلى الرمل. كيف بدأت هذه الفكرة؟ وش اللي جذبك تحديدا لهذه المساحات غير التقليدية؟
1: طبعا من البداية يعني كنت أحب أشوف الرسم بشكل عام، كان عندي تذوق فني ولكن ما كنت أجرب الرسم، لين جاء في بالي سؤال واحد: ليش ما نجرب شيء بعيد عن خامات الرسم التقليدية؟ أنا من النوع اللي أحب القهوة وأعشقها، فكان أول تجربة لي كانت الشمع، بعدين دخلت على القهوة، وكل هذه تعتبر أشياء موجودة بالطبيعة. كان الغرض عندي أولا مو بس إني أختبر نفسي، كان إنه هل نقدر نشوف إنه أشياء موجودة عندنا في الواقع ممكن تتحول إلى فن. فكانت هذه الانطلاقة، وأجمل انطلاقة الحمد لله يا رب.
0: حلو حلو. يعني من الخامات المتوفرة حولك قهوة ورمل، جميل. طيب متى شعرت أن الرسم بالنسبة لك ما هو مجرد هواية، أصبح شغف، مشروع فني يستحق أن تتطوري فيه؟
1: في البداية صراحة ما جاء الموضوع على طول، يعني بدأ الموضوع عندي تدريجيا. كنت أحب أرسم لمجرد أني أبغى أجرب أني أرسم، بعدين صرت أبحث، صرت أتعلم، أجرب خامات جديدة، أجرب تقنيات مختلفة، صرت أفكر أنه هذا الشيء هل ممكن يسوي لي لوحة. بعدها بدت اللي هو الموهبة عندي، بدأت أحس بقيمة الرسم، قيمة الفن نفسه. صار موضوع مو بس مجرد هواية، صار شغف ورغبة أني أطور نفسي في هذا المجال، يعني أكون بصمتي.
0: الموهبة أكيد طبعا موجودة من الأول، يعني ولا إذا ما في هواية أو حب لهذه الموهبة ما راح تكملين فيها، لكن أكيد أنك عاشقة لهذا الفن، فهذا اللي خليك طبعا استمريت فيها. طيب خلينا نتكلم
1: صراحة. لا إيه؟ لا أنا أبدا ما كان عندي أي خلفية فنية، أنا كنت أحب الرسم أي نعم، ولكن أنا خلفيتي كلها طبية ودراستي. الفن عندي بدأ أنه أبغاه متنفس بعيدا عن مجالي الدراسة وبعيدا عن ضوضاء الحياة. لا تعلمت بالكامل من اليوتيوب، يعني ما كان في أي موهبة سابقة عندي.
0: يعني الموضوع سهل ممكن لأي شخص أنه والله يدخل هذا العالم، وإذا حبه ما في ذاك الصعوبات؟
1: لا في صعوبات طبعا. لازم يكون عندك التسخير الكامل، طاقتك انك تتعلم هذا الفن. يعني شوف صراحة في بعض الاشخاص ما يتقبلوني، يعني لما كلمت تدريباتي عن انه ممكن يتعلمون عن طريق اليوتيوب اشياء معينة، في ناس ما عندها الرغبة انها تجلس على شاشة وتتعلم منها. فالموضوع صعب، ما اقول لك سهل، ولكن ممكن عشان رغبتي القوية أني أتعلم هي اللي خلتني أصمد، يعني لين وصلت للفصل.
0: ما شاء الله ما شاء الله. طيب انتقلتي من القهوة والرمل إلى اللوحات والألوان الزيتية والفحم، كلمين عن هذه التجربة وهذه النقلة، وهل وجدت أن كل خامة لها شخصية مختلفة عن الأخرى؟
1: شوف كل خامة على قولتك لها طابعها الخاص. طبعا أنا شفت الرسم بالرمل والقهوة كان من أصعب التكنيكات اللي سويتها، يعني من ناحية التحكم بالخامة، من ناحية البيئة اللي لازم أوفرها قبل ما أبدأ بالرسم، من ناحية المرونة اللي لازم تكون موجودة بيدي لما أبدأ هذا الشغل. أي خطأ ممكن إنه يدمر الرسمة كاملة، فكان لازم صبر، لازم تأني إني أسخر المحيط كامل عشان أقدر أوفر رسمة كاملة متكاملة بالنسبة لهذه الذرات البسيطة.
0: هذه بالرمل والقهوة.
1: صحيح نعم.
0: طيب.
1: أيوه. زي ما قلت لك الرمل هي حبات حبوب، لازم الحركة تكون فيها سلسة، لازم الكانفس نفسه اللي أرسم عليها أو الطاولة تكون معدة أن أقدر أرسم عليها عشان ممكن في أي ضوضاء أو تشتيت، لأن أساسا الذرات نفسها تشتت، فلازم البيئة تكون تخدم الرسم كامل.
0: طيب وبالنسبة للرسم الزيتي وش يحتاج؟
1: الزيتي أمانة شعوره مختلف تماما. هو أصعب من ناحية الوقت، من ناحية الصبر، من ناحية التفاصيل.

0: يعني صراحة أنا مرة سعيدة أني دخلت عالم الزيتي بعد ما تمكنت من القهوة والرمل، لأنها علمتني التحكم، علمتني الصبر. فلما انتقلت الزيتي ما كان صعب علي أني يعني يدي ما كانت ثقيلة وأنا أستخدم الألوان الزيتية. جميل. فكانت جميلة جدا.
1: طيب وين تشوفين الصعوبة في الرسم، على الرمل والقهوة ولا الزيتي؟
0: كل واحد له صعوبته، كل واحد وله الطاقة المعينة اللي تسخرك انك تسوي لوحة متكاملة.
1: ممتاز.
0: بالنسبة لي ترى الزيتي يعتبر ألطف من ناحية تكوين اللوني من القهوة ومن الرمل،
1: هو الأقرب
0: يعني
1: لك
0: القهوة ورمل لون واحد. الأقرب لي طبعا الرسم بالقهوة.
1: أها. رغم صعوبتها
0: ولكنها جميلة، لا من ناحية ريحتها ولا من ناحية النتيجة النهائية.
1: حلو. طيب في لوحات أستاذ أماني رسمتيها وما زالت قريبة جدا من قلبك، وش القصة اللي تحملها هذه اللوحة؟ أي لوحة تبدين فيها هل خلفها قصة معينة ولا والله بس مجرد رسمة وعابرة؟
0: شوف جميع اللوحات صراحة أحسها قريبة مني، مو عشانها أفضل فنيا، بس إنها مرتبطة بمرحلة مراحل معينة من حياتي. بالنسبة لي قيمة اللوحة تكون في الذكرى اللي تشيلها معها، يعني وقت الرسمة وقت الشكل النهائي. في لوحات لو رجعت لها أتذكر أنا وين كانت يعني مرحلتي وقتها،
1: وش اللي تغير صحيح
0: وقتها، وش اللي تغير. يعني في لوحات أنا مستحيل أبيعها لأني وقتها كنت في حالة أو شعور كنت محتاجة في أفرغ في هذه اللوحة، ولما أنتها خلاص هذا جزء مني.
1: صحيح. يعني عشتي قصة هذه اللوحة. طيب بالنسبة للتدريب، في عندك يعني متدربات، عندك مركز أو يعني مكان مخصص لتدريب المنتسبين؟
0: شوف الحمد لله المملكة العربية السعودية حاليا موفرة أماكن كثيرة وجمعيات فنية مثل جمعية موهبة، مثل مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله، حتى جامعة الأميرة نورة من أول الأماكن اللي سخرت لي أني أدرب متدربات فيها، وصراحة كانت جميلة جدا. كنت أدرس من جهة وأدرب طالبات معاي وأدرب حتى فئات عمرية من المتوسط إلى الثانوي، على الشاهي على القهوة على أشياء كثير. فصراحة كانت تجربة جميلة، وشنو فيها إن الحمد لله مروا علي مراحل من ابتدائية إلى نساء يعني سيدات كبار، وهذا الشيء كان مرة جميل الحمد لله. طلعوا من عندي وهم فاهمين إن الرسم مو بس فن أو شيء ممكن تبيعه وتأخذ منه الفلوس، بس إنه شيء يرتبط بروحك وشيء جميل.
1: ممتاز. يعني مش الهدف هو البيع فقط، لا هو الهدف إنه أنت تقضين وقت خاص مع هذه اللوحات وتستمتعين بهذه الموهبة والهواية. تشوفين هذا الموضوع سهل للي يحب دخول هذا العالم وهذا المجال
0: حاليا؟ 2020 أقول لك جدا سهل. ليه؟ صار في كثير ناس ترسم، صار في كثير أماكن تدريب مختصة، حتى مرة قد رحت كافي موجود فيه تدريب على الرسم، يعني صار في انطلاقات الفنانين مرة كثيرة، وصار الفنان يعرف وين يروح ويعرف إيش الجمهور اللي يبغى يتعلم الرسم. فحالياً أنا أقول جدا سهل، ولكن يبقى طبعاً منك أنت كشخص عزيز إنك تتدرب على الرسم.
1: يعطيك الألف عافية أستاذ أمان الدوسري، كانت معنا فقرة هواية فنانة رسم بالقهوة وعلى الرمل، واستمتعنا معك بالحديث هذا، وشكرا لقبولك دعوة البرنامج.
0: الله يسعدكم، وشكرا على اللقاء الجميل اللطيف هذا، شكرا على تحت الفرصة لي أني أشارككم وأشارككم جزء من رحلتي الفنية.
1: يعطيك ألف عافية وبالتوفيق لك إن شاء الله. شكرا لك.
0: الله يسعدك يا رب العالمين.
1: إذن مستمعينا ومتابعي برنامج هوا بلادي، كنا في فقرة هواية وتحدثنا عن هذا الفن وهذا العالم الجميل والرائع، ولقائنا مع فنانة رسم القهوة على الرمل واسلوب جميل ورائع، تحدثنا عن هذا العالم الجميل والفن التشكيلي والرسم الزيتي وأهميته، وأنه إن شاء الله في مستقبل باهر لفنانين تشكيليين ومحبي الإبداع دائما وأبدا يتجلون مع لوحاتهم في مثل الظروف اللي هم يحتاجون لها. يعني هي تقول مش الدخل المادي هو اللي نسعى له، أحيانا يكون أنت تعيش جو هذه اللوحة وتستمتع بلوحتك الفنية اللي أنت قاعد تسويها سواء

0: حياكم الله مرة أخرى في هوا بلادي، وما زلنا متواصلين معكم في فقراتنا وحصاد المراسلين من مناطق المملكة وتنوع المواضيع التي يطرحونها في جولاتهم. نروح إلى منطقة حايل. مساء الخير لزميلنا مرزوق العردان. مساء الخير بصفوق.
1: مساء النور علي وحياك الله.
0: أهلا وسهلا حياك الله.
1: الله حيكم جميعا وحيي الزملاء طاقم البرنامج فيصل وظافر وعائشة وأيضا المستمعين الكرام يستحقون الإشادة بهم اللي يتابعون إذاعة رياض وبالتحديد برنامج هوا بلادي. نقول لهم حياهم الله من حائل. يا أهلا وسهلا فيكم.
0: الله حييك يا بصفوق. كيف الأجواء عندكم في حائل الآن؟
1: والله يا أخوي علي طبعا إحنا في أواخر القيض على قولتهم. أيه نقول المصطلح القيض أيه. لأنه معروف عندنا بالعامية القيض ولا عاد عموما الصيف.
0: صحيح.
1: فالأجواء ملبدة بالغيوم، وجود الغيوم في هذا الوقت يسبب شوي من الحرارة والرطوبة تعلى شوية، بالرغم من أن منطقة يعني صحراوية لكن مع الغيوم هذه تكاثف الغيوم. لكن إن شاء الله تعالى أنه يعني مقبلين على إن شاء الله خريف ممطر حسب ما ورد من المراصد وأيضا اللي يتابعون حالة الطقس والمناخ. إن شاء الله نستبشر خير بإذن الله تعالى. هذا
0: الله يجيب الخير إن شاء الله وتزين الأجواء إن شاء الله الأيام الجاية بصفوق، سواء عندكم في حائل أو في الرياض في جميع مناطق المملكة بإذن الله. أبو صفوق اليوم وش عندك من جولة رائعة وجميلة كما عودتنا دائما وأبدا؟
1: نعم أخوي علي رحبك مرة ثانية وبالمستمعين الكرام، وإحنا اليوم نتكلم عن جمعية مهمة جدا نحتاجها جميعا وأيضا تخدم شريحة وهي أطفالنا وأبنائنا. وأنا معي الآن رئيس المدير التنفيذي للجمعية الأستاذ حمود عايد الشمري، ونقول لك حياك الله يا أخو حمود وأهلا وسهلا فيك معنا في برنامج هوا بلادي.
2: حياكم الله جميعا. أولا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه. أولا شاكر لكم حقيقة هذه الاستضافة، والتي من خلالها سنتكلم عن جمعية نش لتنمية الطفولة. هذه الجمعية التي صدر ترخيصها من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، وتعمل تحت إشراف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ممثلة بمركز التنمية. حقيقة الجمعية هي تعتبر الأولى من نوعها في منطقة حائل المتخصصة في تنمية الطفولة، ونستهدف في هذه الجمعية أربعة مسارات أساسية نخدمها في هذا المجتمع. المسار الأول هو مسار الطفل، ونستهدفه في البرامج المباشرة في المجالات التنموية في البرامج القيمية والبرامج التربوية والاجتماعية وأيضا المجالات التنموية الأخرى. والمسار الثاني وهو مسار الوالدين، ونستهدفهم أيضا بعدة برامج تدريبية وتطويرية وتأهيلية لتربية الأطفال. وكذلك أيضا المسار الثالث وهو مسار العاملين مع الطفل، ونقصد في العاملين مع الطفل هو كل من يعمل ويمارس أي نشاط مع الطفل، سواء في الروضات الأهلية أو مراكز الضيافة أو البرامج التي تستهدف الأطفال. نستهدف هؤلاء العاملين مع الطفل في البرامج التدريبية والتطويرية، وأيضا نستهدف المجتمع عموما في البرامج التوعوية تجاه التعامل مع الطفل بالتعامل السليم.
1: نعم محمود، التواصل مع كيف يتم التواصل مع هؤلاء، سواء مع أولياء الأمور أو مع المجتمع أو مع الأطفال، يعني كيف تتعاملون معهم؟
2: نعم طبعا التواصل يكون عن أكثر من طريقة. يوجد لدينا قاعدة بيانات للأطفال والمستفيدين وأولياء الأمور أيضا كذلك، وبرامج الجمعية يتم الإعلان عنها عن طريق أيضا حتى وسائل مواقع التواصل الاجتماعي. كل هذه هي طرق للتواصل وإيصال برامجنا وخدماتنا للأطفال والأسر.
1: نعم أيضا لكم تواصل مع الداعمين مثلا لهذه البرامج، نعلم أنه هذه البرامج تحتاج إلى دعم.
2: صحيح.
1: كيف تتعاملوا معه؟
2: صحيح. طبعا الجمعية هي تعتبر تعمل وفق نموذج الاستثمار الاجتماعي، وهذا نموذج يعتبر نموذج نوعي، يعد البرنامج يكون أيضا ذو مبالغ مدفوعة للاستفادة من هذا البرامج، وأيضا كذلك الجهات المانحة. وهناك عندنا مؤسسات أهلية كثيرة مهتمة بالطفل والبرامج الطفولة، يكون هناك في تواصل وتعاون وشراكات نعقدها مع هذه المؤسسات المهتمة في الطفل للتعاون والتشارك في تنفيذ هذه البرامج المجتمعية.
1: يعطيك العافية حمود، بس احنا والله اطلنا عليك كثير، لكنه اخر سؤال انه ودينا نسأل عن البرامج او المبادرات اللي عندكم مستقبلا، يعني هل لديكم في الوقت القريب ان شاء الله يكون هناك برامج؟
2: نعم، طبعا اخر برنامج ممكن نفذ الفترة الصيفية الماضية كان برنامج صيف بارع، وشارك فيه اكثر من 550 طفل، تنوعت ما بين البرامج الثقافية والأنشطة الرياضية والبرامج التربوية. ايضا هناك في برنامج قادم سيعلن عنه ان شاء الله تعالى خلال هذه الايام القريبة في الفصل الدراسي الاول، وهو برنامج بارع سيقام أيضا بشراكة ما بين القطاع الغير ربحي والقطاع الخاص. وأيضا كذلك هناك برنامج وهي أكاديمية ستطلق إن شاء الله تعالى الفترة القادمة، أكاديمية نشء للوالدية، وهي أكاديمية موجهة للوالدين لتقديم برامج ودورات تدريبية للآباء والأمهات.
1: بارك الله فيك حمود، جهود مباركة وأيضا تذكر وتشكر، يعطيكم العافية ما قصرتم، وإن شاء الله نتمنى لكم إن شاء الله التوفيق في هذه البرامج وأيضا من البرامج القادمة التي تحقق إن شاء الله طموح أولياء الأمور أو طموح أيضا المسؤولين، طموح أيضا الأبناء أنا الطلاب. يعطيكم العافية، مشكور حمود الشمري، وأنت المدير التنفيذي لجمعية نشأ لتنمية الطفولة، شكرا لك.
2: شكرا لكم، شكرا، شكرا جزيلا.
1: يعطيك العافية، أيضا الشكر موصول للمستمعين الكرام، والآن الكلمة لك أخوي علي.
0: يعطيك العافية مرزوق، شكرا لك ولضيفك الكريم، بلا شك هذه المبادرات مهمة جدا، مبادرات تهتم بالنشء الطفولة وتنميتها ورعايتهم بشكل مناسب، فشكرا لك يا مرزوق العردان من منطقة حائل، وشكرا لضيفك الكريم، يعطيك العافية أبو صفوق.
1: عافيك ربي، حياكم الله.

طيب ما دامنا في يعني هذا الموضوع حول مبادرات الطفولة وتنميتها اللي كان في لقاء أو جولة الزميل مرزوق الأردان وهذا مهم جدا، فأيضا عندنا خبر أنه الأنشطة الترفيهية الموجهة للأطفال والمراهقين في الرياض تشهد تحول متنامي في طبيعة محتواها وأساليب تقديمها، مع اتساع حضور الألعاب التفاعلية اللي تمزج الحركة بالتفكير والتجربة بالاكتشاف، وتقدم أنماط متعددة تراعي تباين المراحل العمرية والقدرات والاهتمامات في مشهد يعكس تطور مفهوم الترفيه وامتداد أبعاده إلى جوانب حركية ومعرفية واجتماعية. كان زمان الترفيه عند الأطفال ومجرد لعبة حركة ألعاب جماعية، لكن الحين اختلف الوضع. ترفيه عند الأطفال ممكن يكون ترفيه فردي، يكون بالحالة قاعد يرفع عن نفسه مع جهاز لوحي، مع لعبة معينة، مع صديق له أونلاين، يكون هذا هو الترفيه عنده. هذا التحول في تنوع الأنشطة بين الألعاب والبناء والتركيب والمحاكاة ولعب الأدوار والفنون والأعمال اليدوية والتجارب العلمية وصولا إلى الألعاب الحركية والجماعية والرقمية يهيئ الأطفال والمراهقين إلى فضاءات تندرج فيها مستويات التفاعل والتحدي، بدل ما يكونون منعزلين أظافر

0: وبالحالهم، لا مثل هذه الأنشطة تدمجهم مع الآخرين، ألعاب جماعية، ألعاب حركية،
1: لأن في مهارات ترى مختلفة ما بين مهارات ذهنية وبدنية، ممتعة صراحة، فتقوم على المشاركة. ترى هذه الأنشطة علي، الأنشطة للمراحل العمرية ترتبط بالألعاب القائمة على الحركة والتركيب والأشكال والتوازن، فالمتعة إنك تشارك حتى هذه الأشياء يعني بشكل جميل جدا، وفيها تحول رائع ومميز حتى في مساحات التعبير والتشكيل وصناعة المجسمات. تخيل هم يصنعون هذه المهارات ويقدمونها بشكل ملفت، ترى يصير عندهم طاقة حلوة،
0: تنويع.
1: ايه. ايه.
0: شوف تنويع، احنا انا كنت اتكلم اقول انه زمان كان وش الترفيه عندنا يا ظافر؟
1: والله ترفيه بسكليت
0: لعبة صغيرة كذا،
1: شايف العلب هذيك حقت
0: قديم انت
1: حقت الصلصة القديمة ذيك تسويها طال عمرك بعلاقات الملابس
0: أفكار.
1: وتسويها سيارة، يعني ما في شيء آخر، ما في بديل،
0: أو لعبة جماعية نكون أربعة
1: ولا أشوف يعني من الأشياء الجميلة، لأنك كنت تصنع الترفيه بنفسك.
0: صحيح
1: والله، يعني واحدة من الأشياء اللي كنا يعني نفرح فيها لما نصنع شيء من الألعاب القديمة البسيطة، اللي يعني طبعا هي فكرة في النهاية. وأحيانا كبار السن إذا عندهم فكرة يسووا لك إياها يعني بشكل مختلف، يسهلوا لك الموضوع. وبعض الألعاب مثلا يعني العلب الحليب أو كذا، فتلقى منها أفكار ثانية،
0: ابتكارات. أنا أذكر واحد كان يسوي سيارة عمود دركسون من الألمنيوم هذا، والعلاقات الملابس
1: تقريبا
0: شيء عجيب عجيب،
1: وتنبسط وتستانس وجوك مسهل وامورك زينه.
0: الحين
1: طال عمرك لا والله هم مهيئين لك كل شيء، الالعاب موجوده. صحيح. الترفيه موجود، المجسمات فقط، الصلصال موجود، تسوي لك تركيب، كل شيء، حتى التقنيه موجوده.
0: وهذه فعلا ليش يا ظافر مثل هذه المهرجانات او يعني مثل هذه الانشطه، لأنها تسحب الطفل إلى عالم جديد، عالم بعيد عن العزلة. إحنا اللي نعاني منها الحين اللي هو بعضهم يبغى يكون معزول، أنا مع جهازي الكمبيوتر، مع
1: جوال،
0: صديق أونلاين، أي ألعب معه، ما يحتاج إنه يكون معي أحد طرف ثاني أو ثالث.
1: لا أعرف إن بعض الأفكار حتى في البيت يعني تبيه إنه يصنعون فكرة معينة، لعبة معينة يشاركون فيها شيء ما في. لذلك ترى على فكرة يقول لك انه في النشره انه 34.6% من الاطفال المراهقين في الفئه العمريه ذاتها يقضون ما بين ساعه وساعتين يوميا في سلوكيات مستقره لا تتطلب نشاط بدني، يعني ما في نشاط،
0: خمول
1: يعني ايباد جوال. يعني حتى لو بتسحب الايباد يزعل، انت ليش سحبت؟ ليه؟
0: لا هذه وش السحبه الاخيره دي؟ هذه وراها حن.
1: لا ليش تسحب؟ ليه كذا؟
0: اي صح خلاص،
1: هذه مشكله
0: مرتبطين
1: وهذه اللي نعاني منها، نعاني فعلا من هذه المشكله، مشكله التقنيه وظهورها، ما عاد في نشاط بدني موجود.
0: صحيح.
1: حتى كره القدم انك انت يصير ما يقول ما يبغى
0: بيلعب كره قدم ممكن على الجوال،
1: اي التطبيقات الجديده
0: هذه على الكمبيوتر،
1: فيفا وما فيفا وامور ذي.
0: لكن عموما حتى خارج اوقات الدراسه، يعني يقول لك انا ابغى استخدم، تكافئني تكافئني، خلني استخدم الجوال او جهازي اللوحي الكمبيوتر بعد اوقات الدراسه.
1: يقول لك عاد في حاجه، يقول لك يا اخي خلاص انا ما عاد ابغى، تبغاني اطلع، تبغاني اسوي اللي انت تبيه،
0: تبغاه
1: جيب لي من المطعم، يلا جيب لي كذا ويلا هيا. كنا نتكلم قبل شوي
0: يلا سمنه وامراض، والله يكفينا ان شاء الله.
1: ايه يعني في مشكله، بس احنا نقول للاسر واللي يسمعنا الان في البرنامج،
0: هي مهمه صعبه
1: يعني، احنا هذه في مجتمعنا ترى، واحنا ما نحكي يعني انه بمعزل عن مجتمعنا، لا احنا موجودين ونلاحظ ونشاهد هذه
0: بعض الممارسات الخاطئة اللي حنا قاعدين نقولها.
1: أي وهذه ترى يعني في كل أسرة موجود هذه المشكلة، ولكن لابد أن نتغلب عليها بطريقة ما، ونحاول أن يكون في نشاط بدني، وبعض الأنشطة اللي تطلب فيها جهد بدني حتى يصير في نوع من الحركة والصحة والتمارين. وهذه يعني في ألعاب حركية موجودة بإمكانك أن جماعية،
0: ألعاب جماعية ممكن مع الأسرة، ألعاب ذكاء يعني تختبر معلوماتهم، تعطيهم معلومات، يعني فعلا نحاول ان ننتزع الطفل من العزله اللي يعيش فيها بعض الاطفال، ما نقول كلهم، نحاول نخليه يشاركنا ويقدر حتى يعبر عن نفسه.
1: اي والله هذا هو.

أخبار وفعاليات وأجواء جميلة جدا في البرنامج وتنقلاتنا ما بين المراسلين، وهذا كله إرضاء لكم أنتم مستمعينا الكرام. خلونا ناخذ خبرنا التالي، وهو خبر يعني من الأشياء الجميلة اللي تقدم، هي الهيئة العامة للنقل ومن خلال خدمتها المقدمة لكافة المهتمين أيضا يعني مع بدء العام الدراسي وكذلك المرخصين في نشاط النقل التعليمي. بداية العام الدراسي الهيئة العامة للنقل شددت على أهمية التعامل مع الناقلين النظاميين والمرخصين في نشاط النقل التعليمي. لماذا؟ لأنه الحرص الأول كله على سلامة الطلاب والطالبات، وهي تمثل أولوية في تنظيم النشاط وتكامل الأدوار بين الهيئة ووزارة التعليم وأولياء الأمور ومقدمي الخدمة أيضا كذلك، لأنه هذا سيوفر رحلة آمنة وموثوقة للطلاب والطالبات من وإلى المنشآت التعليمية. الجميل أنه هذا التشديد جاء بناء على اهتمام الهيئة العامة للنقل بجهودها الرامية إلى رفع مستوى السلامة، جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين، وتعزيز الموثوقية خاصة في عمليات النقل من خلال تطبيق المتطلبات المنظمة لممارستها النشاط والتحقق من امتثال الناقلين والمركبات والسائقين للاشتراطات المعتمدة.

والله جميل جدا. يعني الإنسان يعني يحاول أنه يحرص على أن يكون أو حتى يكون فيها متابعة لكل ما يقدم في هذا النشاط. يعني الهيئة العامة للنقل وتشديدها على هذا الجانب هي رسالة مهمة جدا، رسالة مهمة جدا لأن تواكب كافة يعني الأنظمة والتعليمات في هذا الأمر وتراعي سلامة الطلاب والطالبات. يعني حتى أحيانا في تنقلاتنا في الصباح الباكر ولا أثناء الدوامات تجد أنه بعض وسائل النقل اللي تنقل الطلاب أو الطالبات أو حتى المعلمات، البعض وليس الكل، في سرعة، يعني تجد أنه يعني ماخذ السرعة بحدها الأقصى، وهذا خطأ جدا فادح. والإدارة العامة للمرور تنبه على هذا الجانب أيضا. ولذلك هي سلامة المستخدمي وسائل النقل خاصة في الجهات التعليمية لابد أن تتقيد بالأنظمة والتعليمات، وهي من أهم الوسائل لحفظ السلامة وأيضا الأشخاص المستخدمين لهذه الوسائل للتنقلات، وهو جانب مهم جدا من الجوانب اللي تركز عليها الدولة والتعليم، وزارة التعليم وكذلك الإدارة العامة للمرور. خلونا أيضا مستمعينا الكرام نروح إلى استقبال سمو نائب أمير المنطقة الشرقية للطلاب والطالبات المنطقة الحاصلين على الجوائز الدولية لعام 2026. لذلك هنأ صاحب السمو الملك الأمير سعود بن بندر بن عبد العزيز نائب أمير المنطقة الشرقية طلاب وطالبات المنطقة الحاصلين على جوائز دولية في عدد من الأولمبيادات والمسابقات العلمية. هذا خلال استقبال سموه في مقر الإمارة بالمدير العام للتعليم في المنطقة الدكتورة منيرة بنت بدر المهاشير، وأيضا الطلاب الفائزين بهذه الجوائز. وهذه إنجازات تعكس التميز العلمي وما يتمتعون فيه من إمكانات وقدرات تسهم في تحقيق هذه النتائج المشرفة اللي تمنى سمو نائب أمير المنطقة الشرقية لهم دوام التوفيق والنجاح ومزيد من الإنجازات في مسيرتهم التعليمية التي تخدم هذا الوطن الغالي وأيضا تكسبهم المزيد من المعرفة والعلم.

للأمانة عندنا مبدعين ومبدعات وفي مجال التعليم بشكل كبير جدا من الطلاب والطالبات السعوديين المميزين، فهي فرصة فعلا للاهتمام بهذا الجانب، وتكريمهم مو غريب على قيادتنا ولا على سمو نائب أمير المنطقة ولا نائب أمير المنطقة الشرقية ولا أمر المناطق بالعموم، ولكن هي فرصة أيضا للتحفيز للاستمرارية. مستمرين معكم مستمعين الكرام في هوا بلادي، لكن لازال لدينا الكثير من الأخبار الحلوة والجميلة، وأيضا الضيوف

0: حيشاركونا في ثنايا هذه الحلقة. نستمتع بالحوار معهم في موضوعات متعددة، ولا زال لدينا الكثير الكثير، لكن الأجمل هو حضوركم واستماعكم. خلوني في هذه الثنايا نأخذ هالخبر اللي بصراحة أنه جميل وممتع يعني للأمانة. المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي يبحث فعلا مستقبل التعلم وتوظيف الأدوات الرقمية والذكاء الاصطناعي. حنا قلنا أن الذكاء الاصطناعي واحد من الركائز المهمة جدا، لذلك عقد المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي بالتعاون مع جوجل فور إديكشن ورشة عمل بعنوان مستقبل التعلم. فهو فرصة لدمج هذه الأدوات الرقمية في التعليم العام، وفرصة أيضا لبحث فرص توظيف الحلول الرقمية والتقنيات الحديثة في دعم التعليم والتطوير المهني التعليمي. والجميل يعني فيه أنه فيه أهداف في هذا علي، وسواء كان لمنظومة التعليم أو استراتيجيتها الرقمية.
1: طبعا احنا نعرف أنه هذه الورشة تناقش مجالات التعاون الممكنة والخطوات المستقبلية اللي تسهم في دعم تطوير القدرات المهنية للمعلمين والقيادات التعليمية وتعزيز توظيف التقنيات الحديثة في الممارسات التعليمية. حلو أنه طور تعليمك يكون في ممارسات جديدة في التعلم. احنا لاحظناها طبعا، التعلم الآن يختلف عن التعلم في الماضي أو طريقة التعليم.
0: صحيح،
1: كنا نقول زمان أنه التعليم كانت مرتبطة بالكتاب. أنت ما عندك إلا المرجع اللي هو الكتاب، ما تقدر تطلع منه. الآن في وسائل كثيرة
0: وممكنات كثيرة،
1: لذلك فرصة التعلم أصبحت أكبر وأكثر، حتى مو شرط للي يدرس يعني، حتى لو أنت تبغى تطور مهاراتك الفكرية والإدراكية الوسائل كثيرة في التعلم.
0: وهذه فرصة
1: من
0: فرصة
1: علي. الذكاء الاصطناعي،
0: فرصة الذكاء الاصطناعي اليوم واحد من الممكنات الرائعة جدا لأي دولة في العالم. من المعلومة اللي قرأتها اليوم تحديدا أقول لك أنه داخل في المجال الطبي بشكل كبير جدا.
1: صحيح،
0: ولذلك هذه إحدى الممكنات الإيجابية لهذا المستقبل الكبير في مجال الذكاء الاصطناعي. فالتعليم واحد من المراكز المهمة اللي يرتكز عليها الذكاء الاصطناعي اليوم، وتطوير القدرات المهنية فيها للمعلمين والقيادات التعليمية وتعزيز التوظيف هذه التقنيات. صحيح، هي من الممارسات التعليمية الرائعة جدا اللي نبحث فيها عن المستقبل.
1: صحيح،
0: فهي فرصة جميلة جدا. عموما حنا مستمرين معكم مستمعينا الكرام في هوا بلادي، يعني نستمتع بأخبارنا الحلوة والجميلة. فهذه أيضا من الجوانب اللي حنا نركز فيها في هوا بلادي. ثلاث ساعات حلوة ممتعة معكم، وثلاث ساعات فيها أخبار، ترى في أخبار بعد أجمل وأجمل إن شاء الله، لكن مخرجنا كذا بيأخذنا فاصل غنائي كذا قبيل انطلاقة ساعتنا الثالثة، فنستمع لهالفاصل وراجع لكم بحماس في هوا بلادي.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: معكم في إذاعة الرياض.

وما خفناك إلا تصديقا بوعدك ووعيدك، فاللهم لك الحمد. إلهي، سمع العابدون بذكر عذابك فخشعوا، وسمع المذنبون بذكر

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة الفجر حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

الجنين فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين ولوطا

وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم

وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون فأخذتهم الرجفة فأصبحوا

أولم يهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون تلك القرى

وأرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم وجاء السحرة في

ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك، قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون.

بما جئتنا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون

يشاء ورحمته وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون

فقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة

0: حين.
1: صدق الله العظيم.
2: كانت هذه تلاوة عطرة من كتاب الله الكريم، نسأل الله أن ينفعنا ويرفعنا بالقرآن العظيم وبما فيه من الآيات والذكر الحكيم.
3: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
4: القراءة نزهة عقل بين صفحات ملونة، تأخذنا في عوالم مختلفة وتحلق بنا نحو آفاق أرحب. الإذاعة تقرأ رحلة نتصفح من خلالها أحد الكتب ونقرأه بشكل مسموع. الإذاعة تقرأ مع طارق المالكي، صالح العجرفي، والمخرج خليل العيسى.

0: أنتم أوقاتا وأهلا بكم في هذا اللقاء من برنامج الإذاعة تقرأ، والذي نناقش فيه ما بدأناه في الحلقة الماضية من موضوع الاحتباس الحراري، ولكن في هذه الحلقة سنفتح ملف إزالة الغابات والتصحر. نذكر بأن هذه السلسلة من الدراسات هي من إعداد الفريق العلمي في مجموعة تدعى ماكاو جروب، تقوم بهذه الأبحاث، وقد ترجم هذه الدراسة تحديدا الأستاذة إسراء مصطفى وبإشراف الدكتور غانم السامرائي. نبدأ ستارق، بعد أن نرحب بك، بالحديث بشكل عام عن هذه الجزئية وهذا الملف تحديدا في موضوع الاحتباس الحراري.
1: تعد إزالة الغابات والتصحر من المشكلات البيئية الخطيرة التي نواجهها اليوم، وفي الأعوام الأخيرة سبب ذلك كثير من الضرر في جميع أنحاء العالم. فقد بدأت الغابات المطيرة الاستوائية تختفي من على سطح الأرض، وأصبح معدل تدهور الأراضي الجافة سريعا في المناطق القاحلة وشبه القاحلة. فتقلل إزالة الغابات والتصحر من قدرة الأرض على دعم سبل الحياة، ويتسببان في تدهور النظام البيئي بأكمله وإحداث خلل في البيئات حول العالم. وذلك أدى يعني إلى تمدين، كما يقول فريق الإعداد، أدى إلى تمدين اقتصاد العالم المتقدم إلى إحداث قدر كبير من الدمار للبيئة. ونتيجة لذلك يعاني العالم اليوم من ندرة الحيوانات والنباتات والغذاء والماء والمأوى والأدوية المنقذة للحياة والوقود وغير ذلك من ضروريات الحياة الأساسية. فتعد الأنشطة البشرية والتغيرات المناخية الأسباب الرئيسة وراء إزالة الغابات والتصحر، وهذه المشكلات التي سوف تصبح في المستقبل من أكبر التحديات التي تواجه نمو الاقتصاد العالمي. لذا يجب على جميع الدول بذل الجهود للتعامل مع هذه القضايا الملحة. في هذه الدراسة يعني تطرق إلى موضوع إزالة الغابات والتصحر، وتحدث مثلا في البداية عن الغابات وإزالة الغابات وأسباب إزالة الغابات كصناعة الأخشاب مثلا، التغيرات المناخية والغابات والكوارث المهددة للتنوع الحيوي، إزالة الغابات في الصين، زراعة أشجار النخيل لاستخلاص الزيت، تحدث عن غابات الأمازون المطيرة، إزالة الغابات في مدغشقر، تكلم عن التصحر وأسباب التصحر، تأثير التصحر، تحدث عن النظام البيئي والتنوع الحيوي، وتحدث عن التصحر في الصين والتصحر في إفريقيا، وتكلم عن الممارسات المستدامة. هذا باختصار ما حاوته هذه الدراسة بين دفتيها.
0: ما أنواع الغابات حسب الدراسة، وهل لها دورة حياة لها تأثير مباشر على نفسها وعلى الاحتباس الحراري؟
1: يعني الغابات تعد من العناصر الضرورية لضمان استدامة الأنظمة البيئية العالمية، وهي تمثل أهمية جلة للنباتات والحيوانات بالإضافة حتى إلى البشر، فهي تشكل 31% من مساحة اليابسة على سطح الأرض، وتعد موطنا 80% من فصائل الحيوانات البرية والنباتات. ونتيجة لإزالة الغابات يعني تواجه أنواع عديدة من النباتات والحيوانات خطر الانقراض. وتنقسم الغابات يعني إلى 3 أنواع رئيسة. النوع الأول هي غابات متساقطة الأوراق وتنمو في أماكن تتعرض لفصول شتاء معتدلة وفصول صيف رطبة، ومثل هذا النوع يغلب وجوده في آسيا وأوروبا وأستراليا ونيوزيلندا وأمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية. النوع الثاني هي غابات الصنوبر، وتنمو في أماكن تتعرض لفصول شتاء باردة طويلة وفصول صيف معتدلة قصيرة، ويغلب وجودها في شرق آسيا وفي كندا وأوروبا وأمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية. وهناك نوع ثالث تسمى بالغابات المطيرة، وتعد موطنا 50% من أنواع النباتات والحيوانات حول العالم. وينمو هذا النوع من الغابات في المناطق التي تتعرض لأمطار غزيرة مع أشعة شمس مستمرة، ويغلب وجودها في بعض المناطق الأفريقية وفي جنوب شرق آسيا وفي مناطق من أمريكا الجنوبية وأمريكا الوسطى. سبحان الله، الغابات تمر بدورة حياة يعني أو بمراحل مستمرة، تبدأ بالنمو وتنتهي بالموت، وخلال هذه المرحلة تمتص الغابات الكربون وتطلقه، فهي بمثابة تصريف أو مصرف للكربون، ويعد ثاني أكسيد الكربون كما قلنا في الحلقة الماضية من الغازات الدفيئة التي تمتص حرارة الشمس وتتسبب في ارتفاع درجات الحرارة حول العالم. وينتج عن إزالة الغابات الاستوائية ما يقرب من 20% من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون حول العالم سنويا، ويؤدي ارتفاع درجات الحرارة إلى وقوع كوارث طبيعية. لذلك تعد زراعة الغابات عنصرا ضروريا لمواجهة تأثيرات الاحتباس الحراري.
0: نعم، ما الذي يدفع الناس إلى إزالة الغابات من خلال الدراسة؟
1: والله يعني تقول أنه منذ 300 مليون عام يعني دمرت غابات العصر الكربوني المطيرة بسبب تغير المناخ، فالسبب قديم والأسباب قديمة وليست حديثة، وهذا أدى إلى موت عدد كبير من النباتات والحيوانات. فإزالة الغابات يعني النمو السكاني السريع وانتشار الفقر أدى إلى زيادة الطلب على الزراعة ورعي الماشية وإنبات المحاصيل الأساسية والتمدن ونمو الصناعات، وساهمت هذه الأنشطة في إزالة الغابات حول العالم. وكذلك التمدن المتزايد يعد سببا في إزالة الغابات، يعني 30% من الغابات المطيرة على مستوى العالم في البرازيل، وفي وقتنا الحالي تحقق البرازيل أعلى معدل سنوي في إزالة الغابات. وتقول الدراسة قد تعرض ساحل البرازيل الأطلسي إلى إزالة ما يقرب من 90 إلى 95% من الغابات المطيرة الموجودة فيه. ويظن العلماء أنه إذا استمر هذا التوجه فقد يؤثر سلبا بدرجة كبيرة في المناخ والبيئة حول العالم. وكذلك حتى من الأسباب إزالة الغابات هو تطوير البنية التحتية، وقطع البشر يعني شوطا كبيرا منذ عصر الصيادين وجامعي الثمار في ذلك. ولكن يقول العلماء أن الكوكب الأرض تعرض إلى خسارة جسيمة، لأن ملايين الأشخاص ينتقلون كل يوم عبر وسائل النقل الحديثة كالقطارات والحافلات والسيارات. فتقول الدراسة، هل تساءلت يوما عن عدد يعني الأدفنة التي تعرضت للتجريد، أو عدد الغابات التي تعرضت للإزالة لربط هذه الأماكن ببعضها بعض كعندما تنشئ قطارا أو خطا للقطار؟ وأيضا من أسباب إزالة الغابات هو المتطلبات الغذائية، يعني فقد تم تحويل يعني ملايين الأمتار من الغابات إلى أراضي زراعية ومزارع، وفتحت الغابات للمزارعين المهاجرين الذين انتقلوا إليها وعملوا على تجريد الأرض بحرق الأشجار. وإلى جانب زراعة المحاصيل أيضا جردوا المزارعون الأرض لرعي الماشية، وأدى حتى زيادة الطلب العالمي على اللحوم إلى زيادة الحاجة إلى رعي الماشية. ويمثل رعي الماشية كما تقول الدراسة نحو 80% من الأسباب المدمرة للغابات المطيرة في دولة مثل البرازيل.
0: نواصل وإياكم مستمعينا حديثنا بعد فاصل قصير.

0: نحييكم مستمعينا، ولا زال حديثنا في هذه السلسلة حول الاحتباس الحراري، وتحديدا في هذه الجزئية عن موضوع إزالة الغابات والتصحر. هناك جهود أستاذ طارق يعني مقاومة هذه الحالة، تتمثل في زراعة أشجار النخيل واستخلاص الزيوت منها. ما علاقتها بموضوع الاحتباس الحراري؟
1: أحسنت. يعني ازدهرت مزارع إنتاج زيت أشجار النخيل شيئا فشيئا خلال الأعوام الماضية،

0: 3000 نوع من الأشجار، و300 ألف نوع من الحيوانات، والآلاف من الأنواع الأخرى غير المعروفة حتى. وتسببت إزالة هذه الغابات من أجل استخلاص زيت النخيل في أن تفقد هذه الحيوانات أكنافها، وأكثر تأثرا بذلك هو حيوان اسمه إنسان الغاب كما تقول الدراسة، فقد تبقى من فصيلته 60 ألفا فقط يعيشون في جزيرة سومطرة بأندونيسيا. وأدى حتى عملية إزالة الغابات لإنشاء مزارع أشجار النخيل إلى تلوث مناخي جسيم في جميع أنحاء العالم. وتقول الدراسة بأن زراعة أشجار النخيل تؤثر سلبا في السلامة الجسدية لسكان جنوب شرق آسيا المحليين، وتؤثر حتى في كسب المعيشة. ففي عام 2011 يعني وقع انهيار في تايلاند أسفر عن مقتل ما يقرب 40 شخصا، ويعتقد الباحثون أن هذا الانهيار وقع نتيجة لزراعة أشجار النخيل في هذه المنطقة. من الآثار البيئية أيضا، يعني خلال العقدين الماضيين عندما تعرضت الغابات المطيرة في جنوب شرق آسيا للإزالة بمعدل سريع من أجل زراعة أشجار النخيل لاستخلاص الزيت، أدى هذا الأمر إلى الاحتباس الحراري والجفاف، وأدى إلى الانهيارات الأرضية وإلى تلوث الماء والهواء والتصحر ونقص حتى العناصر الغذائية في التربة وفقدان التنوع الحيوي. فتعد زراعة أشجار النخيل من بين الأسباب الرئيسة وراء إزالة الغابات في جنوب شرق آسيا. يعني ففي كل ساعة تحرق مساحة تقرب 2 مليون متر مربع بغرض التدمير، فهذا واحد من الأسباب التي أدت إلى احتباس الحراري.
1: التصحر هي حالة مقابلة لموضوع إزالة الغابات. ما الذي يمكن أن تؤثر به أو علاقتها بالاحتباس الحراري؟
0: التصحر يعني معروف بأثاره البيئية والاجتماعية والمادية. أولا يقلل من قدرة الأرض على توفير سبل الحياة، الأمر الذي يؤثر بدوره في النباتات والثروة الحيوانية والمحاصيل الزراعية والأفراد والدول النامية حول العالم. إذا أتينا إلى التأثير الاجتماعي للتصحر، يعني يدفع التصحر سكان الريف إلى ترك الزراعة والنزوح نحو المدن للبحث عن فرص جديدة، ونتج عن ذلك هو تكاثر السكان في المدن، انعدام للأمن الغذائي أو تقليل الأمن الغذائي. الأمر هذا الذي يوجه يعني أو يفسر يعني صعوبة تواجهها عملية الإنتاج الغذائي. فخلال 20 عام فقط هاجر نحو 10 ملايين فرد من سكان إفريقيا إلى المدن بحثا عن حياة أفضل. وإذا أتينا إلى التأثير البيئي للتصحر، يعني يجعل التصحر التربة جافة وغير صالحة للزراعة، وبعدما تفقد التربة قيمتها الغذائية لم تعد قادرة على دعم النباتات والحيوانات بسبل الحياة، لأن تدهور الأراضي هنا يعني له آثار خطيرة في دورة المياه وفي البيئة، ويؤدي إلى تآكل التربة وإلى التعرية المائية، الانهيارات الأرضية والجفاف والعواصف الترابية، وحتى إلى تحمض التربة وتلوثها، ويؤدي إلى تلوث المياه وزيادة درجة الملوحة. وإذا أتينا إلى التأثير المادي للتصحر، يعني يصل تأثير التصحر إلى ما يقرب 1.2 مليار إنسان حول العالم، وقد تسبب في انتشار الفقر وفقدان الغطاء النباتي ونزوح السكان، وهذا هدد الإنتاج الغذائي والإمدادات الغذائية وسلامة الإنسان. وحتى في وقتنا الحالي هذا يعاني الجوع أكثر من 18 مليون إنسان من سكان منطقة الساحل، ويوجد ما يقرب من 1 مليون طفل معرض لخطر الإصابة بسبب سوء التغذية. بل حتى تقدر الخسائر التي يسببها التصحر في الدخل العالمي بنحو 45 مليار دولار أمريكي كل عام، ويتحول سنويا نحو 12 مليون هكتار من الأراضي إلى أراضي عديمة الفائدة بسبب التصحر.
1: مع أن يعني الزراعة والأرض يعني مصدر رزق ومصدر دخل يعني لا يقارن بأي وظيفة ثانية، إلا أن التوجه غريب تجاه الوظائف والمدن مع وجود هذه الأراضي.
0: يعني ضربت الدراسة مثل التصحر في الصين، وهي الدولة يعني الاقتصادية العظمى، وقالت بأنها

0: التصحر مشكلة بيئية ضخمة في الصين، إذ ما يقرب من 28% من إجمالي مساحة الصين محاطة بأراض صحراوية أو عبارة عن أقاليم تعاني التصحر. وقالت بأن يقع أكثر من 70% من حالات تدهور الأراضي الصينية في الشمال والشمال الغربي والشمال الشرقي من الصين. وما سبب ذلك؟ الأنشطة البشرية في الصين، وهي أنشطة يعني محمومة وسريعة ومتواترة، وكذلك التغيرات المناخية والمعدل الهائل للانفجار السكاني، يعني أدى إلى الإفراط في استخدام موارد الأراضي، بما في ذلك يعني تكثيف الأنشطة الزراعية وتربية الحيوانات. وهناك أيضا التعدين والسياحة وبناء المدن من الأنشطة التي تسببت في تدهور الأراضي الصينية. وقس على ذلك عامل آخر، هي العواصف الترابية. الجفاف الشديد الذي تعانيه بكين عاصمة الصين أسبب آثار بيئية كبيرة، لأن الرياح القوية تحمل الأتربة من الأراضي الجافة في الشمال الغربي وتنتقل بها مئات الأميال نحو شرق الصين. وكذلك يعني لذلك عانت بكين من العواصف الترابية.
1: نختم ببعض ما أوردته الدراسة من ممارسات مستدامة لها أثر وإن كانت يعني بشكل خجول.
0: والله تقول هذه الدراسة أن كوكب الأرض لم يعد قادرا على تحمل ضغوطات الممارسات البشرية، وأنه حان الآن اتحاد الشعوب والأمم لإيجاد حلول للتصدي للخطر المنتشر في جميع أنحاء العالم. فنحن بحاجة إلى بناء ممارسات مستدامة في التعامل مع الغابات للحفاظ عليها، لأن ذلك يجعلنا قادرين على مواجهة تحديات التغيرات المناخية. تقول الدراسة أن كل فرد منا يمكن أن يساهم في إنقاذ الأرض من الدمار، وذلك بتقليل استهلاك المنتجات الورقية والعمل على الحد من النفايات الورقية وعلى الانتقال إلى الفوترة الرقمية وإعادة تدوير واستخدام الورق قدر الإمكان، والبحث عن العلامات التجارية الموثوقة عند شراء المنتجات، واحرص على دائما أن تشتري من مصنعين يتبنون ممارسات مستدامة، ولا بد أن تتعلم كيف تزرع الأشجار وكيف تربي النباتات والتربة، وأيضا إعادة تشجير الغابات. لابد أن تعمل الحكومات جنبا إلى جنب مع المواطنين لاتخاذ خطوات تؤدي إلى زيادة مساحة الغابات على سطح الأرض. فخلال العقدين الأخيرة استطاعت الصين زيادة نسبة المساحة المغطاة بالغابات لديها من 12% إلى 16.5% بتطبيق برنامجها الخاص بإعادة تهجير الغابات وزراعة الأشجار. وقيل أن ما بين فترة عام 2000 و2005 توسعت مساحة الأراضي المغطاة بالغابات في أنحاء آسيا بما يقدر بمليون هكتار. وكذلك الزراعة المستدامة للغابات، يجب بتطوير طرق الزراعة لمعالجة المشكلة، ويجب على المزارعين إجراءات مثل الزراعة المتكاملة مع الغابات، أي الزراعة التي تشمل غرس الأشجار والزراعة يعني البينية للمحاصيل. ويحتفل العالم باليوم العالمي للغابات في 21 من شهر مارس، وأيضا في اليوم 17 من شهر يونيو يحتفل العالم باليوم العالمي لمكافحة التصحر والجفاف. وقد نحت دول كثيرة إلى هذا الاتجاه، منها مبادرة المملكة الخضراء التي أطلقتها المملكة العربية السعودية قبل بضعة أعوام، وهي على قدم وساق في عدة مناطق كمنطقة الرياض.
1: نعم، يعني جهود فردية بسيطة قد لا تذكر، لكنها حين تحسب في عدد من يقوم بها لابد أنها تشكل أثراً بشكل أو بآخر، أو حتى يعني لصحة ومستقبل أجيالنا. شكرا للأستاذ طارق المالكي ضيفنا الدائم، ولكم مستمعين على طيب المتابعة. وقد انتهت هذه الحلقة في الإذاعة تقرأ، وكان حديثنا فيها في جزئية إزالة الغابات والتصحر ضمن دراسة الاحتباس الحراري للفريق العلمي في مجموعة مكاو. وكانت هذه الدراسة من ترجمة إسراء مصطفى وبإشراف الدكتور غانم السامرائي. نعود فنلتقيكم وأنتم على خير. السلام عليكم ورحمة الله.
2: كنا معكم في الإذاعة تقرأ، صاحبكم فيها طارق المالكي، صالح العجرفي، والمخرج خليل العيسى.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. مستدام. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي مستدام عبر أثير إذاعة الرياض. في كل أسبوع نقرب لكم هدفا من أهداف التنمية المستدامة، نقرأه من زاوية تمس واقعنا اليومي. حلقة اليوم عن الهدف الثامن، العمل اللائق ونمو الاقتصاد، وتحديدا عن قطاع بات اليوم يعتبر أحد أعمدة الاقتصاد السعودي وهو السياحة. الأرقام تتكلم، أكثر من 122 مليون سائح في 2025، إنفاق سياحي تجاوز 303 مليارات ريال، مساهمة في الناتج المحلي بلغت 5.2%. هذه ليست أرقام سياحية فحسب، بل هي أرقام وظائف ودخل وتنمية مستدامة. السياحة لا تصل إلى هذا الحجم بدون صوت يرويها للعالم. ضيفنا اليوم يعمل في هذا الصوت منذ سنوات طويلة، وهو الأستاذ خالد بن عبد الرحمن آل دغيم، رئيس مجلس إدارة جمعية الإعلام السياحي. أهلا وسهلا بك أستاذ خالد.
1: الله يحييكم، وأنا سعيد والله تواجدي معكم، وكلنا يعني في هم واحد، وأنتم منبر إعلامي لإيصال هذا الكلام وهذه المعلومات عن سياحة وطننا. ونسأل الله العلي القدير أن يحفظ قادتنا ويحفظ بلادنا، وأن يهيئ لنا إن شاء الله بإذن الله نستثمر في هذه المشاريع الكبيرة التي رسمتها لنا الدولة حفظها الله.
0: آمين، الله يعطيك الصحة والعافية، وأهلا وسهلا بك ضيفا في مستدام. أستاذ خالد، خليني أبدأ معك. يعني أرقام رسمية صدرت من وزارة السياحة وتختص بمساهمة القطاع في الناتج المحلي التي وصلت إلى 5.2%، والمستهدف 10% بحلول 2030. والأهم من الأرقام، القطاع أيضا خلق أكثر من مليون وظيفة مباشرة وغير مباشرة. هذا ما يعنيه الهدف الثامن، عمل لائق ونمو اقتصادي حقيقي يمس حياة الناس. كيف بالإمكان أن يسهم الإعلام السياحي تحديدا في تحويل هذه الأرقام من إحصاءات إلى واقع ملموس، وظائف دخل، نمو للمجتمعات المحلية؟
1: الله يحييك أستاذي العزيز، ويحيي الأخوة المستمعين أينما كانوا. الإعلام هو جزء من هذه الصناعة الكبيرة التي أصبحت ركيزة من ركائز التنمية في بلادنا، وجاءت رؤية 2030 لتحقق أهداف الاستثمار في البعد التاريخي والبعد الثقافي لبلادنا الغالية التي تزخر بكثير من المعطيات وكثير من المقومات، سواء في البحار أو في الصحراء أو في الجزر أو في الجبال أو في كل مكان، حتى في موروثنا ولبسنا. وهذا والإعلام هو الوجه الآخر لهذه التنمية الذي يقدم هذه الجهود وهذه المشاريع أمام إرادة الدولة في أن يكون 2030 يزور المملكة إن شاء الله أكثر من 150 مليون سائح. هذه الإرادة الملكية وبهذه الأرقام لم تأتي إلا وفق دراسات وفق طموحات كبيرة جدا لاستثمار في هذا البعد السياحي الاقتصادي التنموي، ويصاحب هذه الجهود كلها إعلام يصل بهذا الصوت وهذه الجهود إلى العالم، ليأتي العالم ليرانا على طبيعتنا ويستمتع معنا بالتجربة السياحية نادرة وثمينة بإذن الله.
0: جمعية الإعلام السياحي أطلقت مبادرة اسمها سفراء جودة التجربة السياحية، متطوعون يحسنون تجربة الزائر ويروون قصة المكان في قطاع تصل نسبة مشاركة المرأة فيه إلى حوالي 47%. تطوع المنظم يمنح الشباب مهارات وخبرات تؤهلهم لسوق عمل متنامي. سؤالي لك أستاذ خالد، كيف يحول

0: التطوع السياحي الشاب السعودي من متلقي للخدمة إلى صانع لها، وأيضا الأثر الفعلي على فرص التوظيف في هذا القطاع.
1: التطوع السياحي او المبادره التي اطلقتها الجمعيه مع وزاره السياحه هو الهدف صقل مهارات الشباب وشابات الوطن ودمجهم في العمل واطلاعهم على هذه الجهود التي تبذل. نحن الان امام استشراف مشاريع كبيره ودمج شبابنا وشاباتنا للعمل في القطاع السياحي سواء في الوظائف المباشره وغير المباشره، ولذلك جاءت العمل التطوعي لتعويدهم على هذه الفرص واكتشاف مهاراتهم ودفعهم لسوق العمل وهم واثقين من انفسهم، وهم جزءا اصبح المواطن والمجتمع المحلي جزءا من تجربه السائح. ولما يشارك المتطوعون بأي مشاركة في هذا العمل سواء في رصد الملاحظات أو المشاركة مع مسؤولين الوزارة أو التواجد في البحريات يكتشف الشاب مهارته ويكتشف أين يجد نفسه في العمل السياحي، ثم تتهيأ له الفرص إن شاء الله مع التعليم ومع التدريب إن شاء الله إلى وظائف أكثر وهو أكثر ثقة في نفسه. والهدف من التطوع السياحي هو صقل مهارات الشباب والشابات ودمجهم في العمل السياحي، وهذا الحمد لله اللي تحقق معنا في برنامجنا. وصلنا الحمد لله إلى متطوعين في مكة والمدينة ومنطقة حسير في منطقة اللي هي اصطياف في منطقة في وقت الصيف، وكذلك في مناطق المملكة الأخرى مثل حائل ومثل نجران وجازان. هذه كلها الهدف منها هو دمج الشباب والشابات للعمل مع كل من يعمل في القطاع السياحي ودمجهم واستفادة أخذ الخبرة والاندفاع نحو أخذ مهن السياحة و رفع برنامج جودة الحياة ليستفيد منه المجتمع المحلي ويستفيدون منه شبابنا وشاباتنا اللي هم محور العملية ومحور الهدف الأساسي سواء في الوظائف أو في تنمية مهاراتهم.
0: نعم، وراء كل وجهة سياحية ناجحة قصة إعلامية محكمة، والإعلام السياحي يعني هو يعتبر تخصص قائم بذاته يختلف عن الصحافة التقليدية ويعتمد على أيضا فهم سلوك السائح وتحريك قرار السفر. في 2025 أطلقت وزارة التعليم مادة السياحة والضيافة في المرحلة الثانوية، وهذا يعني يعتبر أكيد اعتراف رسمي بأن هذا القطاع يحتاج إلى كوادر متخصصة. سؤالي لك، ما الفرق بين الإعلام السياحي الحقيقي وما يحدث فعلا في الساحة السعودية؟ المهارة أيضا الأكثر غيابا عند من يعمل في هذا الملف ما هي؟
1: والله والإعلام بأشكاله المتعددة ووسائله المختلفة موجود، ولكن نحن أمام التحدي في خلق إعلام صاحب القصة الخبرية وينقل التجربة ويحسن سلوك التعامل مع السائح ويرفع جودة التعامل والتواصل حتى نوصل لأكبر قدر لفهم سلوك السائح. الآن بلدنا يستقبل التأشيرة الإلكترونية من 49 دولة من خلال المطارات. تخيل السواح هذول يقدمون إلينا، لا بد يكون لنا إعلام متخصص يقدم مفاهيم كثيرة سواء للتاجر أو سواء اللي يتعامل بصانع التجربة وأصحاب التجارب السياحية أمام السائح، وكذلك مع السائح نفسه ومع شبابنا وشاباتنا اللي بيكون لا بد يكون عندهم رسالة توعوية يقدمون أنفسهم من خلالها، من خلال اعتزازهم بموروثهم بتاريخهم بحضارتهم بجهود دولتهم. فالإعلام الآن هو إعلام صناعة القصة، صناعة الخبر، رصد الأرقام، تقديم المعلومة والمحتوى الذي ينبغي أن يصاحب هذه الجهود حتى نحقق الأرقام الاقتصادية التي تسعى لها الدولة ونجد أنفسنا صنعنا أثر وكسبنا مردود اقتصادي على بلادنا. هذا هو الهدف منها، ويكون إعلامنا إعلام متخصص مهني يصاحب هذه التوجهات وهذه الصناعة التي هي صناعة خليط بين النقل وبين الخدمات المباشرة وبين السكن وقطاع الإيواء وبين التجارب والتعامل مع مقدم الخدمات ومقدمين الجهود السياحية سواء في صناعة التجربة وغيرها.
0: نعم، السائح الأجنبي أستاذ خالد يعني مهم جدا أن تهيئ له الظروف، وهو أيضا مستهدف مهم لسياحة أي بلد، ولكن أيضا السائح المحلي هنالك أرقام كبيرة تتحدث عن أكثر من 93 مليون سائح محلي في 2025، وهذا الرقم يعني أنه اليوم السعوديين باتوا يختارون يعني وجهات سياحية داخلية تمثل 76 تقريبا بالمئة من إجمالي حجم السياحة عددا. وهذا التحول الثقافي العميق ليس من السهل تفسيره بالإجراءات الحكومية وحدها، وأكيد أنه هنالك عوامل تسويقية وإعلامية حقيقية. سؤالي لك، إيش اللي يخلي السعودي يكتشف بلدا من جديد، ودور أيضا الإعلام السياحي في صناعة هذا التحول الثقافي؟
1: أولا احنا امام صناعه التجربه، وامام صناعه المنافسه بين مدينه واخرى ومنطقه واخرى، حتى يبقى السائح او يتجول السائح على مدى الصيف والشتاء ويجد ما يسره. والسائح المحلي هو المستهدف مهم جدا في ارقام السياحه، والذكاء هنا ان يكون عندنا اعلام يحث السائح ويشعره باهميه البقاء في المكان، ويخليه بدل ما يبقى ليلة ليلتين في مكان أو في تجربة سياحية يبقى أكبر قدر ممكن من الليالي، ويستمتع بهذه الجهود ويستمتع بهذه التجارب السياحية التي تصنع الآن، سواء السياحة السياحية الزراعية أو السياحة الريفية أو السياحة الأغذية، والآن صار عندنا مهرجانات الأغذية والمهرجانات الزراعية وغيرها. كل هذه تحتاج إلى إعلام يواكبها ويظهر هذه التجارب وهذه الفرص أمام السائح ليبقى أكبر قدر ممكن، ويظل معنا يعيش يقدم رأيه معنا ويشاركنا صناعة هذه التجارب. هذا هو اللي هدف في الفترة القادمة، أن يكون يعني السائح المحلي أو المواطن هو جزء من هذه الصناعة، وأنه هو بدل ما يأخذ تجارب ويسعى للتجارب خارج المملكة أنه يجد هذه التجارب الخارجية أو الدولية موجودة عنده في بلاده. وفي الأخير نخلق تكامل بين مناطق المملكة حتى يجد السائح، يعني السائح دائما يبحث عن الشيء الجديد والشيء اللي يستمتع فيه ويجد فيه المتعة، وهذه كلها متوفرة. فقط ان العملية القادمة هي مثل ما ذكرت لك هو تكامل في صناعة التجارب وابتكار في العمل السياحي، والعمل السياحي دائما يحتاج إلى الابتكار وتعزيز روح المنافسة التي تخلق للسائح تجربة مفيدة ومثيرة.
0: نعم أستاذ خالد، رؤية المملكة 2030 تستهدف 150 مليون سائح سنويا، في 2025 وصلنا إلى أكثر من 122 مليون، الفجوة نعم تضيق، لكن الوصول إلى 150 مليون يتطلب قفزة في عدد السياح الوافدين اللي وصل إلى قرابة 30 مليون سائح، أي أنه 76% من السياح حاليا هم سياح يعني محليين. توسيع قاعدة السياحة الوافدة يحتاج أيضا إعلام سياحي دولي محترف. هل هدف 150 مليون سائح قابل للتحقيق بحلول 2030؟ وإيش الدور اللي يجب أن يؤديه الإعلام السياحي السعودي لاستقطاب السائح الوافد تحديدا؟
1: الأرقام إن شاء الله تتحقق مهما كانت يعني، لكن الهدف هو خلق الجودة وهذا أهم شيء، وزيادة الإنفاق السائح وهذا مهم جدا في الرقم الاقتصادي، وخلق يعني لدى السائح تكرار التجربة، الزيارة اللي هي يزور أكثر من مرة ويتردد على الأماكن السياحية، ويعني خلق الاستدامة في السياحة. السياحة تقوم على الاستدامة، إذا وفق الله سبحانه وتعالى ووصلنا إلى معايير خلق الاستدامة في التجربة السياحية سوف ننافس عالميا بإذن الله. وهذا الجهود التي تبذل الآن، يعني ليس العبرة بكثرة السواح، لكن العبرة بالأثر اللي يأتي بعد انتهاء التجربة. فنحن مثل ما نحرص على كثرة السواح نحرص على مقابلة الأثر الاقتصادي والرقم الاقتصادي العائد على المجتمع والعائد على التاجر والعائد على كل المنظومة السياحية.
0: أنا حقيقة أتقدم لك بجزيل الشكر والتقدير الأستاذ خالد بن عبد الرحمن آل دغيم، رئيس مجلس إدارة جمعية الإعلام السياحي، على هذه الإجابات الشافية الوافية على التساؤلات. شكرا جزيلا.

0: جزيلا لك.
1: شكرا جزيلا لكم أنتم كذلك، فأنتم جزء من الإعلام السياحي، ونحن أمام سياحة تصنع وتروى بإذن الله من خلال إعلام متخصص وبجهود أبنائنا وبناتنا، إن شاء الله نوصل إلى الأرقام الفلكية التي جاءت ضمن إرادة ملكية من قيادتنا الله يحفظها.
0: شكرا جزيلا لضيفنا الكريم، والشكر لكم أنتم أيضا مستمعين على حسن وطيب الاستماع. كان معكم من الإعداد هاني الزهراني، ومن الإخراج عبد السلام المحميد، ومني أنا عبد الرحمن بن عبد اللطيف أثنية. نلتقيكم في حلقة جديدة من مستدام، دمتم بخير. مستدام.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: أعزائنا المستمعين، ندعوكم للتعرف على عطاءات وإبداعات زملائنا سابقين أسهموا بشكل كبير في مشوار الإذاعة الطويل من خلال
2: الإذاعة زمان.

0: طائر المساء. إعداد محمد الخنيني،
1: إخراج أحمد محمد الدهش.
2: يوما مشرقا نتمنى لكم أعزائنا المستمعين والمستمعات، ونسعد بصحبتكم خلال تجوال يمتد 5 محطات نزور خلالها إن شاء الله دمشق، واشنطن، بروكسل، القاهرة وبيروت، فأهلا بكم.

0: أعزائنا، نحن الآن في دمشق، حيث أنجز مخترع سوري يدعى فايز عجيب جهاز تدليك طبي يعتمد على المعالجة الفيزيائية ويعمل بالأمواج دون الصوتية.
1: وذكر طائر المساء أن الأمواج المنخفضة التي يعمل بها الجهاز تؤمن حركة اهتزازية تقوم بتنشيط الخلايا السطحية للجسم وتنبه أعصابه.
0: وأوضح أن هذا الجهاز يوفر معالجة ل61 مرضا، منها التعب العام والدوار والربو والسعال والسكري والإمساك وأمراض المعدة والأمراض النسائية وآلام المفاصل والضعف العام في العضلات.

0: أعزائنا، لقد انطلق طائر المساء إلى واشنطن، حيث كشفت إحدى الشركات الأمريكية عن أن في الإمكان استخدام الضوء والصوت للعلاج بما يوفر للدماغ حالة استرخاء عميقة تشفيه من دون استخدام دواء، وفق ادعاء الشركة المنتجة.
1: الجهاز يتكون من سماعة استيريو وقناع يعرض موجة حمراء ومجسات. وتدعي الشركة أن الضوء والصوت الصادرين يعززان عملية الاسترخاء وينشطان أنسجة الخلايا المعرضة للمرض ويسرعان في عملية الشفاء بإذن الله ويحفزان مواضع الألم في الجسم.

0: أعزائنا، نحن في بروكسل، حيث عرض مركز الأبحاث المشتركة للاتحاد الأوروبي في بلجيكا مؤخراً أول نموذج لسيارة تعمل بالهيدروجين السائل النظيف الذي لا يمثل أي أخطار على البيئة نظراً لأنها لا تنفث غاز ثاني أكسيد الكربون، وينتج عن حرق وقود هذه السيارة غاز أكسيد الأزوت الذي تعتبر نسبة تلويثه للبيئة أقل 28 مرة عن التلوث الناتج عن السيارات التي تعمل بالديزل.
1: وبلغت كلفة أبحاث تصميم هذه السيارة حوالي 60 مليون دولار، ومن المتوقع أن يتم تسيير أول الحافلات العامة العاملة بالهيدروجين السائل في نهاية عام 96، في حين تزود السيارات الصغيرة بهذه المحركات بحلول عام 2003.

0: أعزائنا، أكدت نتائج أبحاث قام بها أطباء مصريون أن مرضى الفصام العقلي يشكلون 15% من المترددين على الأطباء النفسيين للعلاج.
1: ووضحت الدراسات التي قام بها أطباء الأمراض النفسية بكلية الطب جامعة القاهرة أن 1% من

0: الدولة إن 45% من حالات الفصام العقلي تحدث بسبب الاستعداد الوراثي، بينما ترجع نسبة الباقية إلى عدة عوامل أخرى بيئية واجتماعية.
1: وأوضح أن هذا المرض العقلي يعد من أشد وأخطر الأمراض النفسية عامة والعقلية بخاصة،
0: وأشار إلى أن الشفاء من مثل هذه الأمراض أصبح الآن ميسورا، وأن العلاجات الكيميائية طويلة المدى من أهم العلاجات المستحدثة التي تساعد بشدة على استقرار حالة مرضى الفصام العقلي.

0: نحن الآن في لبنان، حيث تشير الأرقام الدولية الصادرة عن منظمة السياحة العالمية إلى أن عدد السياح في العالم بلغ العام الماضي نحو 537 مليون سائح، وأن حجم الإنفاق السياحي بلغ 4.3 تريليون دولار، مما يعني أن السياحة تقدمت على مختلف الصادرات العالمية، وأن عدد العاملين في قطاعاتها يبلغ 313 مليون شخص.
1: ونقلت مجلة تجارة ومال عن المنظمة أن السياحة مصدر لا ينضب، وأن السائح الياباني يقع في المرتبة الأولى من حيث الإنفاق، إذ يبلغ معدل إنفاقه اليومي 350 دولارا، في حين يقع السائح السعودي في المرتبة الثانية حيث ينفق 300 دولار يوميا. وتشير الأرقام كذلك إلى أن السياحة مثلت ما نسبته 8% من الصادرات العالمية.
2: أنتم تستمعون إلى الإذاعة زمان. زمان أول يا ليت يعود. الإذاعة زمان.

مستمعينا الكرام، إخوة لنا أجبرتهم ظروف المرض أن يركضوا على الأسرة البيضاء. لهؤلاء الإخوة ندعو من الأعماق بالشفاء العاجل، ونقول لهم سلامات.

0: سلامات برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم نوال بخش. يشارك في الإعداد والتقديم عبد الله المحسن.
1: أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. أهلا بكم معنا في جولة جديدة يقوم بها برنامج سلامات للأسبوع الثاني لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون بالرياض. نتمنى أيها الأعزاء لجميع المرضى أينما كانوا الشفاء العاجل ودوام الصحة والعافية لكم أينما كنتم. ولنبدأ بسم الله.

0: في احدى الغرف التقيت بواحد من ابنائنا الصغار، في الواقع ينام على السرير الابيض وعلى عينه اليسار ضماد. اقترب منه واساله ايش سبب هذا الضماد اللي على عينه. نتعرف على اسمك حبيبي؟
1: احمد. ضيف الله.
0: مرحبا احمد، سلامتك، شو في عينك؟

0: حبيبي؟
1: أنا طلعت مع
0: ارفع لي
1: صديقي،
0: صوتك، ارفع لي صوتك.
1: أنا رحت طلعت مع صديقي
0: ايه،
1: وضربني بالنباطة.
0: كنتوا تلعبون بالشارع؟
1: إيه،
0: ارفع صوتك وقول لي الحكاية. انتوا كنتوا تلعبون بالنباطة، شو تسوون في النبيطة هذه؟ ها، شو تسوون فيها؟
1: هو ضربني بابا.
0: زميلك ضربك فيها على عينك؟
1: إيه،
0: ارفع لي صوتك يا احمد، انت بدأت زين، صوتك عالي كان. انت سنة كم بالمدرسة؟
1: ثاني.
0: ثاني. طب وريني وجهك كذا وعينك اشوف حبيبي، ايش صار في عينك الحين؟ تشوف فيها ولا ما تشوف؟ تشوفني بعينك هذه؟ تشوف اللي فيها النباطة الحجر؟ تشوف اي سويت فيها عملية؟ اي. طيب من جابك المستشفى يا احمد؟
1: ابوي.
0: ارفع صوتك.
1: ابويا
0: وامك وين؟
1: في البيت.
0: في البيت. وانت على طول جيت المستشفى هنا لما اتعورت؟
1: ايه.
0: طب النبيطة زينة نخلي العيال يلعبون بها ولا بس احسن ما نلعب بها؟
1: لازم نضربها العصفور.
0: نضربها العصفور؟
1: ايه
0: ايه صحي للعصفور، بس صارت فيك المرة هذه، يمكن بعد غيرك صارت فيه. صحي
1: خطأ.
0: خطأ طبعا حبيبي، خطأ. ارفع صوتك وقول لزملائك اللي يسمعونك.
1: زين، لازم اخطر.
0: اي النباطة فيها خطر عليكم.
1: نعم.
0: اي
1: كان تضربها العصفور.
0: ارفع ارفع. طيب
1: نعم.
0: اي خطر على علينا نحن لما نضربها بعض، لكن ضرب حتى العصفور ضعيف مساكين. ليش تضربون العصفور؟
1: عندي صديقي حليلون، هذا يعطيني صور ريكو.
0: يعطيك صور
1: ريكو،
0: انت صور ريكو، وانت ايش تعطي؟ تعطي العصفور؟
1: لا،
0: ها
1: اجيب اسف
0: انت تحب صور ريكو؟
1: إيه؟
0: والله تجمعها.
1: إيه؟
0: طب قصت عصفور انت بالنبيطة ولا ما قصت؟
1: لا
0: ما قصت. احسن لعد تلعب بالنبيطة بالمرة. يلا مع السلامة يا احمد، سلامتك. قولي مع السلامة عاد.
1: مع السلامة.

0: أيها الأخوة الأعزاء، ولا زال ميكروفون البرنامج برنامج السلامات يتجول معكم في مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون بمدينة الرياض وفي إحدى الغرف معنا أحد الأخوة المرضى. السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: مساك الله بالخير.
1: الله يمسك بالخير يا مزي.
0: سلامة طال عمرك.
1: الله يسلمكم كل باس.
0: والاسم الكريم؟
1: الاسم ناجي بن حمود الشلوي.
0: سلامة عم ناجي، وش اللي حصل؟
1: يسلمكم كل شيء. حصل العيون طال عمرك أنه صار هي عيني موية بيضة، وإني جيت للمستشفى شروا لي عملية.
0: نعم.
1: سمعت وبعدين أظهروا لي عدسة، ركبوا لي عدسة ثابتة زراعية في نفس العين.
0: نعم.
1: سمعت وأصبحت إن شاء الله بسلام وطيب، إن شاء الله ما فيه إلا الخير.
0: نعم.
1: سمعت وسلامة الجميع
0: وإن شاء الله طيب ومرتاح في المستشفى ولا تعبت من العملية.
1: طيب ومرتاح وبشرك بخير الحمد لله. والله يعز حكومة اللي عملت هذا المستشفى. نعم. ودخلتني إياه.
0: عم ناجي، العيال جوك هنا وزاروك والأهل والأقارب إن شاء الله؟
1: نعم نعم، جوني وزاروني وعينوا هي وراحوا من عند مسترين ومطمنين بكل خير.
0: نعم. ومتى بدأت الحالة طال عمرك؟
1: بدأت يوم الاثنين.
0: لكن متى كانت الموية موجودة وكنت تعاني منها يعني؟
1: كانت طال عمرك موجودة من شهر ثلاثة. شهر ثلاثة اللي جد.
0: نعم.
1: اللي الله الله.
0: وكيف بدأت مرحلة العلاج والتشخيص المبدئي يعني؟
1: والله بدأت أوليتين طال عمرك ورقاها طال عمرك حولت من نفسها القوات المسلحة منه.
0: نعم.
1: وبعدين جت هنا طال عمرك البناخ اللي هنا قدمها على الأمير سلمان. الأمير سلمان طال عمرك كتب عليها المستشفى طال عمرك ودخلنا موجوه.
0: نعم. عم ناجي، أنت من أهل الرياض يعني ولا من منطقة خارجة؟
1: أنا من أهل الطائف.
0: من أهل الطائف. والعمل عسكري يعني؟
1: العمل طال عمرك عسكري. نعم. في الطائف سمعت مني. الله الله. وسكاني في نفس الحوية الفيصلية في الطائف. نعم. الله الله.
0: وكيف وجدت الآن المستشفى؟ إن شاء الله مرتاح.
1: مرتاح الحمد لله.
0: في ملاحظات معينة؟
1: ما في أي ملاحظة الحمد لله نثني عليه.
0: نعم.
1: أبد مبسوط وبخير وبكل شيء تمام.
0: والآن وش طبعة العلاج اللي تأخذه يعني؟
1: أخذ طال عمرك ما رهم وأخذ لي قطرة بس هذا اللي وحبوب.
0: وإن شاء الله حددوا موعد الخروج
1: والله حددوه يوم الخميس، وأول كشف علينا التختور وعاين فينا وبعدين سكت ما قال لنا شيء.
0: يعني إلى الآن ما حدد موعد الخروج.
1: يعني الحين بعد اليوم بعد كشفته اليوم ما حدد، سكت ما أدري هو على كلامه اللي أمس أعطناه ولا غيره.
0: لا سلامات يا عم ناجي وما تشوف شر وإن شاء الله بالصحة والعافية.
1: قال الحمد لله.
0: وهذه تحية لك من برنامج سلامات في إذاعة الرياض.
1: من كل شيء ونوحي إن شاء الله.
0: في أمان الله طال عمرك.
1: أمانك الله يا عزيزي.

0: وأثناء جدولنا في غرف مستشفى الملك خالد التخصص للعيون بالرياض، أعزائي المستمعين، ألتقي بواحدة من بناتنا. السلام عليكم.
1: عليكم السلام.
0: شلونك؟
1: طيب الحمد لله.
0: الحمد لله. سلامات، ما تشوفين شر إن شاء الله.
1: سلم.
0: يلا تقربي لي شوي حبيبتي كذا، نتعرف على اسمك.
1: منيرة علي.
0: مرحبا يا منيرة.
1: مرحبتين.
0: سلامة عينك يما، هذه اليسار أشوف عليها ضماد. إيش إيش إيش صار فيها؟
1: كذا أخوي ذا مسك عصا ضربة من فوق.
0: أخوكي كان ماسك عصا وضربك على عينك؟ طبعا أظن ما كان يقصد.
1: ما يقصد هو أصلا.
0: لكن هو بالخطأ تصير أشياء فعلا مؤلمة. كان يلعب فيها يعني هو ليش؟
1: هو كان يلعب فيها.
0: منيرة كم عمرك أنت ما شاء الله؟ أنا أقول 12.
1: لا 13.
0: ما شاء الله. طيب ايش لحظتها شعرتي يعني بألم معين او نزفت عينك او ايش اللي صار؟
1: قامت تنزف عيني. وش تنزف يعني شوي فيها ألم. ألم فيها.
0: ورديتوا بسرعة جيتوا المستشفى ولا قعدتي بالبيت يعني؟
1: لا المستشفى طوالي.
0: على طول هنا؟
1: لا مستشفى حفر الباطن.
0: اي انتوا جايين من حفر الباطن.
1: ايه؟
0: يعني انتوا ساكنين هناك.
1: ايه.
0: اي وبعدين حولوكم لهنا؟
1: بعدين حولونا هنا.
0: كيف وجد المستشفى يا منيرة؟ إن شاء الله مرتاحة؟
1: مرتاح الحمد لله.
0: ما عليك كسورة؟
1: لا.
0: كم يوم صار لك هنا منيرة؟
1: لي يومين. لا ثلاث أيام.
0: هذه الوالدة تقول من يوم السبت. منيرة أخوك يعرف طبعا عن اللي صار لك.
1: إيه.
0: كم عمره، أكبر منك ولا أصغر؟
1: أكبر مني.
0: أكبر منك.
1: إيه.
0: يعني حدود 14-15. طيب إيش كان شعوره لما يعني حس إنه هو آلمك أو سبب لك مشكلة؟
1: مدي على عن الشعور.
0: ما قال لك؟
1: لا يعني شوي صار في أعصاب شوي.
0: إذا تأثر وصار.
1: إيه.
0: يلا منيرة نقول لك بالصحة والسلامة، ما تشوفين شر إن شاء الله حبيبتي. والواحد يعني نقول استفيد من دروس الحياة والتجارب هذه. لو شفتي أحد مع عصا تقربين عنده أكيد بتبعدين عنه بعيد. قبل شوي سويت مع طفل صغير اسمه أحمد، طبعا ما كان قادر شوي وخايف من الميكروفون، ما رضى يتكلم كثير، كان بالنبيطة متعور. يعني صديقة هو كان واقف أظن يلعب معاي، قال صديقة يصيد العصافير وروح ضارب عينه أحمد، فتعور أحمد في عينه.
1: تعور
0: أكيد تعور. فشفتي بعض اللعب يعني خطر صح ولا لا؟
1: لعب خطر شوي.
0: نعم نعم. طيب حبيبتي أنا أشوف أكلم الوالدة شوي. ها يلا بالسلامة يا منيرة.
1: الله يسلمك.
0: مرحبا منيرة.
2: هلا مرحبا.
0: سلامة منيرة، ما تشوف شر إن شاء الله.
2: الله يسلمكم إن شاء الله، طول عماركم إن شاء الله.
0: تقول لي إنه منيرة كانت مع أخوها أو أيوه. شافت أخوها، ما أدري إيش صار بالضبط.
2: هي فوق أخوها فوق في الدرج فوق، هي جاتن على تمشي بس كذية على رقيتها، حذف العصا من فوق.
0: رماها
2: من فوق.
0: تبي يلعب مع أخته؟
2: أي من فوق على حذفته في عينها على طول. حنا على نهار الجمعة العصار. على طول المستشفى عندنا حق الحفر الباطن. أخذوا عليها على الشعاعات أنتي خابرة وهذا، وتالي عملية دخلوها خياط. هو حولونا الساعة 4 يوم السبت، الساعة 4 مشونا هنا يا هذا المستشفى هذا. الله يسلم راعي الله إن شاء الله.
0: بتقول طبعا وتقول ان منيرة ان اخوها اكبر منها.
2: اي اكبر ب14.
0: يعني لازم يكون واعي ما شاء الله الموضوع هذا.
2: الحين تعصب هو الحين
0: يعني صارت نفسيته.
2: نفسيته ولا يرقد هالحين، يقولون هذا يكون قام يعصب شويه عنها. والحمد لله
0: بتكلموه يعني وما تطهموا قولوا ان شاء الله.
2: جبناها البارح نبي عند تطمن، والحمد تعصب شوي والحمد لله.
0: جبتوه هنا وشاف اخته؟
2: اي جبناها البارح والحمد لله.
0: طب الدكتور ايش قال بالنسبه للعين منيرة؟
2: يقول يعني ما فيها امل يعني. يعني ان شاء الله احنا بنحاول ان شاء الله ونشوف، ولا ما المطل ما فيها ما.
0: جات بقوه العصا عليها.
2: اي حمو كذا شفتي الخزرانه هذه تعكز
0: زي السهم. زي السهم.
2: زي السهم على طول في عينها. لا لا على طول.
0: لا لان القوه لها دور. لو كانت قريبه يمكن ربنا كان حامي. سبحان الله.
2: سبحان هذا
0: يعني كل اي هذا الله كاتب.
2: الله كاتب يا بنت الحلال. الله كاتب يا بنات بيجيك. نعم. بنات. نعم.
0: وهذا ابتلاء من الله سبحانه وتعالى. وان شاء الله تكونوا ماجورين فيه
2: ان شاء الله. احنا وياكم كل مسلم ان شاء الله.
0: منيره ما شاء الله شخصيتها جيده وقوية ما شاء الله عليها يعني. ها لا إله إلا تستطيع تتغلب على المشكلة. هاي منيرة.
2: الحمد لله على دبرة ربي. اللي واحد المؤمن إن شاء الله يقنع بدبرة ربي.
0: هذه
2: والله الحمد لله بدبرته.
0: لأنه ما شاء الله عليها يعني شخصيتها واسلوبها وطريقتها. والإنسان يمكن يستعيض بأشياء كثيرة فيه.
2: والحمد لله هذا يهون. بعد يجي شلل يجي شيء بسم الله عليه الحمد لله.
0: سأليني أنا شو أشوف في المستشفيات.
2: والله يا رب لك الحمد هذا يهون على من شيء تشوفينه.
0: صحيح.
2: لقيت مستشفيات عفت الدنيا كلها يا ابن آدم.
0: نعم.
2: والله
0: نعم.
2: هذا الحمد نعم. لله بخير ونعمة يا رب لك الحمد.
0: لكن رغم هذا نقول إنه الإنسان ما يصيب إلا ما كتب الله له سبحانه وتعالى. لكن أيضا الحذر واجب.
2: أيوة والله صحيح نعم. يا بنت الحلال.
0: خاصة ما شاء الله العيال كبار سواء منيرة يعني طبعا منيرة ما لها ذنب. لكن
2: لا كتبة عاد اللي كاتب لها ابن آدم جاء.
0: لكن الآن إحنا ودنا يعني نوجه كلامنا للآباء للأمهات نقول لهم يعني بصراحة من هدف برنامج سلامات التوعية شايفة. فبنقول للآباء والأمهات كلام إيش تقولي لهم أنتي يا منيرة؟
2: والله يا بنت الحلاوة إيش نقول هذا الأمهات صحيح
0: نعم.
2: فيهم بعضهم غفلة
0: نعم.
2: في بعض واحد في حرص
0: نعم.
2: بس اللي الله كاتب يا ابن آدم والله ما يفيد حرص ما يفيك شيء
0: صحيح.
2: الله ما كاتب يا ابن آدم يجي
0: نعم. لكن برضه لو قلنا بلا شك ان المكتوب مكتوب ولكن نقول لو استطعنا ننبه عيالنا يبتعدون على الاشياء الخطره انه يا ولدي هذه عصا خطره ممكن لك لعينك هذه سكينه هذه نبيطه
2: هذا صحيح هالحين وهالحين هالجيل هذا مهم في جيلنا قبل
0: نعم
2: هالحين والله يا بنت الحلال
0: حركه
2: حركات فيهم والله يصلحهم يا بنت الحلال الصراحه بس يا ابن ادم ابد والله يهديهم ربي يصلحهم
0: بس التوجيه يعني مثل ما قلنا انه الانسان ما يغفل يقول والله كبار لكن التوجيه ان شاء الله والملاحظه
2: ان شاء الله احنا وياكم كل مسلم ان شاء الله كلنا
0: ان شاء الله. منيره ايش رايك بالمستشفى وخدماته الغرفه الحاله ما شاء الله هنا نظيفه ومرتبه
2: الله على سلامتهم ان شاء الله ما في شك الصور يا رب لك الحمد كل شيء بخير ونعم عسى الله يتمها إن شاء الله ملوكنا إن شاء الله ويعزهم إن شاء الله يا رب إن شاء الله.
0: منيرة أكيد بدك تسلمين وتطمنين الأهل بحفر الباطن والأصدقاء على منيرة
2: والله سلامة إن شاء الله على الجميع كلهم إن شاء الله هنا على الوالدة على الجميع كله إن شاء الله
0: يصلهم إن شاء الله في أمان الله
2: يا هلا مرحبا إن شاء الله عاف مع السلامة.
3: أنتم تستمعون إلى الإذاعة زمان
4: زمان أول يا ليت يعود
3: الإذاعة زمان
5: ونت خفوك

0: يصحبكم كل يوم ناصر الراجح وحمد الصبي.
1: عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، طابت ليلتكم، أهلا ومرحبا بكم. شبت والراس شايب قبل حل المشيب، شيب ما هو وجيه ولا حلول حقيقة، وسط بحر النشايب غارق ما دريبي، وانكشف ما كتمته وباين شوف الخليقة. صرت وسط القرايب مثل نوع الغريبي، صار ضيفي بديهي زورني بالدقيقة. يا عجيب العجايب بار فيه نصيبي، اثر من بار حظ فيه كلش يعيقه، ليه جوسي ركايب بين سرح وعزيبي، خاطري يعتريه من الشقا ما يضيقه. المحبه مصايب والهوى ما يصيبي، ما حد يحتميه ولا نجاة الغريقة. ودي بشوف غايب مقبل انه يغيبي، لخ فوقي يتيه وفيه روحي شفيقة. ما يطف اللهايب كود شوفة حبيبي، ميرمالي عليه اليا بغيته طريقة. دون وصله صعايب لو محله قريبي، كل ما رحت بيه أحديت لاصل طريقه. ما يطفل لها يبكود شوفة حبيبي، ما يرمالي عليه اللي بغيته طريقه. دون وصله صعايب لو محله قريبي، كل ما رحت بيها حديت لاصل فريق. كيف وصل الحبايب صار شي صعيب، لو هواهم نزيه ولا الشريعة طريقة. مي يكون السبايب فوق هلا حسيبي، على بقعة تجيه بكل هم وضيقة. جعل عمره طلايب والزمن له طليبي، لين تفرغ يديه وينضهد من صديقه. عوض الحربي. من غلاتك هلت دموعي وبكيت، ناظر بدمعي جروح ما تطيب. من غلاتك هلت دموعي وبكيت، ناظر بدمعي جروحا ما تطيب. بحياتي وبهنا عمري اكتفيت، من سبايب كان كتب اسمي غريب. اكتسى نوري ظلام وبحياتي ما اهتنيت، يا شقا عمر تولع في رجا حب صعيب. كنت اظنك دون قلبي ما سليت، أحسب إن صورة عذابي عن خيالك ما تغيب. أثرك بحب جديد عن جروحي ما دريت، تارك جرح قديم من يحسب إنك له طبيب. يا ندم يوم مضى، يا ندم حب بنيت، يا حسايف من قدم كنت الحبيب. محمد الحمود.
2: الإذاعة زمان. في الختام تقبلوا تحيات خلف العصيمي، عبير عبد الرحمن، وسامي الجغيمان. الإذاعة زمان.
3: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: قهوة الصباح.
3: كثيراً ما نربط في مخيلتنا بين اتساع الحياة وبين رغد العيش، ونظن أن الراحة النفسية هي ابنة الشرعية للرفاهية المادية، فكلما زاد رصيد البنك أو اتسعت مساحة السكن اعتقدنا أننا اقتربنا من السكينة. لكن الحقيقة التي تهمس بها لنا الأيام وتكشفها لنا المواقف هي أن هناك علاقة عكسية غريبة ومدهشة. فكم من أرواح ضاقت بها القصور المنيفة، وكم من أنفس اتسعت حتى شملت الكون وهي لا تملك إلا القليل من حطام الأرض. إن السعة يا رفاق ليست في الأمتار ولا في الأرقام، بل هي رؤية واضحة وإرادة صلبة تنبع من أعماق الروح. هو ذلك الوعي الذي يجعل الإنسان يشعر بامتلاك الكون بأسره من خلال نافذة الرضا والدهشة. فالعين الراضية ترى في شروق الشمس ثروة، وفي نسمة الهواء غنيمة، وفي كوب قهوة بسيط احتفالا بالحياة. هذا الإنسان الذي يملك القليل ماديا لكنه يملك الكثير وجدانيا، هو الشخص الذي زرع الأمل في داخله قبل أن يبحث عنه في الخارج. هو الذي أدرك أن الخيبة لا تأتي لتكسرنا، بل لتوقظ وعينا بأن حقيقة الغنى هي غنى النفس، وأن الطمأنينة هي العملة الوحيدة التي لا تخضع لتقلبات السوق. تخيل معي ذلك الفرق بين ضيق النفس في قمة الرفاهية واتساعها في ضيق المادة. الأول يملك الأشياء لكنه يفتقد الدهشة، بينما الثاني يفتقد الكثير من الأشياء لكنه يملك سعة القلب. إن الروح حين تتسع بالرضا تصبح قادرة على امتصاص المطر وتحويل كل نقص مادي إلى غذاء للنمو الروحي. نحن لا نعود كما كنا بعد أن ندرك أن الضوء الحقيقي لا يزول أبدا بقلة المادة، بل يزداد توهجا كلما تجردنا من التعلق بالمظاهر وآمنا بأن الثقة تبدأ من أنفسنا أولا. الرضا هو الذي يرمم شروخ الحاجة ويجعلنا نمضي في الحياة بخفة أكبر وقلب أقوى، لأننا لم نعد مثقلين بسباق الامتلاك، بل أصبحنا مشغولين بفن الامتلاك. إن إرادة التغيير الحقيقية تبدأ حين نغير موازيننا ونعرف أن الكلمة الطيبة هي الصدقة الخفية التي تغنينا عن كنوز الأرض، وأن جبر خاطر إنسان متعب يمنحنا طمأنينة لا تشتريها الأموال. اجعل من روحك شمسا لا تغيب، تستمد ضياءها من إيمانها بالله، ثم بيقينها أن الألم مؤقت وأن الأثر باق، بجمال الروح لا بضخامة المتاع. كن أنت السكن لنفسك وابني قصورك في مساحات وعيك ورضاك. امضي في الحياة بيقين أن اكتمال الروح يبدأ حين تكتفي بذاتك عن كل نقص وتم

أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. وعي. مع انتشار ثقافة المطاعم والكافيهات التي أصبحت جزءاً لا يتجزأ من أيامنا، بات الكثير من الأطفال متعلقاً بالوجبات السريعة أكثر من الأكل المنزلي، وهذا يقودنا إلى موضوع هام يخص أهمية التغذية السليمة للأطفال وتقليل تناولهم لتلك الوجبات نظراً لاحتوائها على سعرات حرارية مرتفعة، فضلاً عن جودة النظافة والمعدات والأصناف والتي تشكل عاملاً مثالياً في الحفاظ على الصحة. فيجب على الوالدين متابعة هذا الأمر ووضع خطوط حمراء بين الصحة والرغبات للحد من حدوث مضاعفات لا قدر الله، والحفاظ على سلامة الأطفال لا سيما في بداية حياتهم. أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. ديرتي حبيبتي.

جبل يحدق في السماء وأنا أحدق فيه. في قلب صحراء المدينة المنورة وعلى بعد 190 كيلو مترا من العلا ينتصب جبل لا يشبه الجبال. إنه ليس مجرد كتلة من الحمم المتجمدة، بل صفحة من كتاب الزمن اسمه وحده يبعث الرهبة، جبل القدر. هنا حيث تنفست الأرض ذات يوم غاضبة، تثاءب بركان عملاق ونفث لهيبه في السماء ثم خمد، لكن أثاره ظلت شاهدة على لحظة اهتمام

إنه جبل بارتفاع 2000 متر تقريباً من بين جبال خيبر السوداء المتفحمة كأنها خرجت للتو من لظى الحمم. تحيط به فوهات بركانية وسهول تحبس الأنفاس وسكون يربك القلوب.

يقول أهالي خيبر: في الليل حين تسكن الدنيا تسمع الجبل يهمس كأن في جوفه روح لم تهدأ، لكنها ليست خرافة بل هيبة المكان وجلال الطبيعة وسكون البركان النائم.

جبل القدر جزء من حزام بركاني يمتد من المدينة إلى العلا، يسمونه حرة خيبر. حرة لا تعني الحرية هنا، بل تعني الأرض البركانية السوداء. والقدر ربما لأنه كتب له أن يكون حارساً لسر عظيم، أو لأنه قد يحمل قدراً لا نعرف متى يصحو. ضمن رؤية المملكة 2030 لم يمر جبل القدر دون انتباه، فقد بدأت الأنظار تتجه نحوه، ليس كخطر بل ككنز، كنز من السياحة الجيولوجية والمغامرات البرية والقصص التي تنتظر من يرويها. من على قمة القدر يمكنك أن ترى أبعد من الأفق، أن تحس بأنك تقف فوق سجل من الحمم، وأن كل حجر تحته كان يوماً ما ناراً متقدة. هنا لا تتنفس هواءً فقط، بل تستنشق التاريخ والعظمة والغموض.

قوات التسلق والمغامرة. لم يعد جبل القدر مجرد صخرة عظيمة، بل صار نداء للروح والمغامرة. رحلات السفاري، التصوير الجوي، وحتى المبيت تحت نجوم خيبر أصبحت كلها واقعا نابضا بالحياة. لكن رغم كل هذا يبقى الجبل صامتا، كأنه لا يريد أن يبوح بكل أسراره دفعة واحدة. يريدك أن تصعد، أن تتأمل، أن تصغي جيدا، لأن من يصغي إلى صمت الجبال يسمع الحقيقة. هنا كان جبل القدر بركان النام، لكنه ما يزال يحرس ذاكرة الأرض.

0: كنفة.
1: ولد جدك.
2: الصوت المليء بالإيمان يصنع من البيوت أماكن حالمة، وعندما نستعيد الذاكرة نجد بأن كبار السن كانوا وما زالوا يلعبون دوراً هاماً في صناعة المجتمعات الإيجابية، خاصة أنهم يخففون العبء والتعب بالكلمات اللطيفة والأسلوب العذب الذي يشابه هوية المكان وأهله، ما يمنح كل من يجالسهم دافعاً معنوياً كبيراً وطموحاً لا يلين ولا يستكين، فهم يتوسدون القلب ويعتلون الروح والذاكرة. وعي.
3: نظن في قرارة أنفسنا أن الشدة والغلظة في التربية هي وسيلة هامة لجعل الأبناء أكثر قوة ومسالمة وابتعادا عن المشكلات، لكن هذا التعامل ربما يكون شخصيات عدوانية تكون منبوذة في المجتمع، وهذا بسبب الإسراف في التعامل بشدة ظنا أن هذا هو القرار الأفضل. لكن في نهاية الأمر ما يزرعه الوالدين اليوم يحصدانه غدا، فعندما يصنع الوالدين بيئة إيجابية محبة تقوم على الخير وتحذر من الشر وتدعم الأهداف وتقف يدا واحدة مع كل فرد، فمن الطبيعي أن يعيش الطفل حياة أفضل ويحقق منجزات أكبر، لا سيما وأن العائلة تعد أساسا لكل نجاح. فصناعة عائلة مثالية يبدأ من أساليب تربوية مميزة.
4: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: هناك حيث تلتقي ذاكرة الصحراء بزرقة الخليج، يقف شاهد صامت منذ عقود طويلة. برج لم يبنى ليكون حجارة فوق حجارة، بل ليكون عينا تسهر على المكان وقصة ترويها الأجيال. في الجبال يقف برج الطوي الأثري شامخا، كأنه صفحة باقية من كتاب الزمن. من هنا كانت العيون تراقب الأفق، ترصد القادمين من البحر وتتابع حركة القوافل والمسافرين، بينما كانت الرياح تنحت حكاياتها على جدرانه الطينية والحجرية. كل زاوية فيه تحمل أثراً، وكل شق صغير في جدرانه يخبئ سراً من أسرار المكان. حين تقف أمامه تشعر وكأن الزمن يبطئ خطاه، فتسمع همسات الماضي وترى صور الرجال الذين مروا من هنا والبحارة الذين اتخذوا من البرج علامة تهديهم إلى الطريق. وحول البرج تمتد الجبال الحديثة بنهضتها وحيويتها، ليبقى هذا المعلم رابطاً بين ما كان وما أصبح. إنه ليس مجرد برج أثري، بل ذاكرة ترتفع نحو السماء وتروي للأجيال أن الأرض التي تحفظ تاريخها تصنع مستقبلها بثقة أكبر. هنا الجبال، وهنا يقف برج الطوي الأثري حارساً للحكايات وشاهداً على عبور الزمن. ديرتي حبيبتي، وفي كل معلم من معالمها نبض يحكي قصة وطن وجمال يجعل الحكاية لا تنتهي.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: كنفة.
3: كبار السن هم ذاكرة المجتمع ومصدر خبراته ومنشأ مهاراته. حياتهم كانت مزيجاً بين العمل الجاد والسعي نحو بناء عائلة وطيدة، فمنهم تؤخذ الخبرات الحياتية ومعهم نستفيد كيفية الحياة المهنية. فالتجارب التي خاضوها في حياتهم جديرة أن تكون مصدراً يتكئ عليه الأبناء لبناء مسيرة مميزة وحياة حالمة

0: تقوم على الجد والتطوير والابتكار. كبار السن هم لوحة تقوم على التفاني، ولا شك أن البيئة الواعية تصنع أبطالاً في المستقبل.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

السابعه صباحا في الرياض. موجز باهم الانباء. جدة تحتضن اليوم اجتماع وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي في دورته الاستثنائية 23. هيئة تنمية الصادرات السعودية تشارك في الدورة 63 من معرض دمشق الدولي بجناح يضم أكثر من 50 شركة وطنية. الشؤون الإسلامية تختتم الدورة العلمية الثانية لتأهيل الأئمة والدعاة في الجبل الأسود. وزارة التعليم وموهبة تدشنان أولمبياد الموهبة الوطني. أمير تبوك يسلم الوحدات السكنية ويكرم كبار المانحين ضمن حملة جودكم وصل. أمير منطقة تبوك يكرم 30 فائزا بجائزته للمزرعة النموذجية في عامها 35. وزارة الحرس الوطني توقع اتفاقية لتطوير القدرات وتعزيز الخبرات المهنية. انطلاق مهرجان الديودراما المسرحي في دورته الثانية بالباحة. هيئة تطوير المدينة المنورة تدعو شركات محلية وعالمية للتأهيل لتشغيل خدمات سيارة الأجرة العامة. مركز تمكين القطاع غير الربحي بأمارة الجوف ينظم ملتقى الريادة التعليمية في تمكين المنظمات غير الربحية. مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 7200 سلة غذائية في ساحل حضرموت. الأهلي السعودي يتغلب على أوكلاند سيتي ويتأهل إلى نهائي كأس القارة الثلاث. انطلاق بطولة السعودية تويوتا كسر الزمن 2026 اليوم على حلبة كورنيش جدة. الأمم المتحدة تحذر من هشاشة وقف إطلاق النار في غزة وتدهور الأوضاع بالضفة الغربية. إصابة فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي في مدينة القدس المحتلة. الجيش السوداني ينفذ ضربات على تجمعات ميليشيا الدعم السريع في كردفان. ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في النيبال إلى 160 قتيل. انتهى الموجز، في أمان الله.

بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله وصباحكم وأتم عليكم الصحة والعافية. صباحكم منكة بنكهة القهوة، ولا شيء غير القهوة يا سادة. صباحكم يوم الخميس الونيس أديل الروح الجميل الرهيب الذي يعني تتجدد فيه الأنفس والمزاجات والهواءات. يا أخي ما أدري وش أقول لكم في الخميس، قسما بالله الخميس يا جماعة عبارة عن سعادة وبهجة للقلب. الخميس عبارة عن متعة ما لا تستطيع أن تخيلها، هي متعة بصرية، هي متعة حسية ذهنية عاطفية. الخميس وش أقول وش أعبر فيه يا أخي؟ والله ما الخميس هو يوم عابر، إنما هو جنة الأيام، شيء يعني من الآخر. يعني لحظة خلينا نستوعب. يقول لك خميس ورواتب، ها، ويكند يولط، لا والجو بدأ تروح يروح القيض كمان. لا لا اقسم بالله العظيم، ويجيك واحد منفس، تعال انزل لك، انا تبغى انزل لك، انا الحين انزل لك اكواع، الحين اوريك كيف اكوع لك انا شلون، اوريك الزعل والضيقه. يا عمي وسع صدرك، والله العظيم مصيره زين. ادري تقول يا اخي في ناس، وانا ادري وسع صدرك، والله ما تضيق الا تفرج، ما تشتد عليك الا وسبحان الله ترتخي هذه الحلقات المستحكمه على حياتك. صدقني في امور كثيره انت تنظر لها تقول يا اخي ليش انا، يجيك هذا التساؤل. لا تقول ليش، اقول الحمد لله، قول متاكد ان غدا اجمل، خذ بالاسباب، ابدا انظر للحياه بنظره، غير الزاويه يا اخي، غير النظره، غير الدربين اللي قاعد تشوف فيه الحياه، غير، خذ دربين جديد، وسع نطاقك، غير الزاويه، جالس في الزاويه اليمين راح يسار، شكل، حاول تكتشف شيء ممكن يغير حياتك للافضل. لا مو بس حتى للافضل، للحياه المتزنه كلها. المحاولات لتتوقف احيانا، وتوقف العقل بسبب ايش؟ التعود على منظور واحد للحياه. لكن لما تغير منظورك ومفهومك للحياه بتشوف سويتش غريب راح يصير في حياتك، وتبدا الوان جديده تظهر في الصوره، تقول يا ولد انا وش سويت، انا شو الجديد؟ اوكي حلو حلو حلو، يعني نمشي كذا خلاص، حلو. تبدا تستوعب اكثر انه الحياه اجمل واجمل من الصوره اللي قاعده تظل ثابته لفتره معينه في ذهنك. الله يصبحكم اينما كنتم واينما حللتم، في السيارات، في الطائرات، الغواصات والسفن والقطارات، بكل خير وبكل ما تحبون وبكل ما تتمنون ان شاء الله. خلونا ايضا صبح الفريق العمل، لان اشوف البراطم وصلت هنا. ايش ذا البرطمه يا ابوي؟ خميس اضحك انت يا اخوي. امزح معك، لا والله مبتسمين ما شاء الله تبارك الله، كانهم دعايه معجون اسنان للشباب. بسم الله عليهم، بسم الله عليهم، الله يحفظهم ولا يضرهم. صبح الفريق العمل من الاخراج والتنفيذ، ابراهيم الصويان وعبد العزيز الجربوع، من الاعداد هنا الصباغ وسعد الشهري وعمر العتيبي، واشراف عام للبرنامج فهد حساني. باذن الله ساكون المرافق الشخصي لكم لهذا اليوم، العبد الفقير لله الذي ما زال ينبض بالحياة فهد الغامدي. ضبط القهوة، وبما أنه خميس جيب الشاي بعد، أوكي بس خلي بعيد عني تمام، وضبط لي مودك وتعال عشان نتناقش في موضوع اليوم. موضوع اليوم في صرفيات، بما أنه في رواتب، في إزار، في أخوري، أبيكم أوكي. يلا فاصل وراجعين.

0: صباح المملكة. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
2: وناستكم لنا ترى مونسين انتم من وناستكم نستانس حنا ننبسط
1: ونسمع نبض الناس اول باول.
3: 011 40 53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
4: او المشاركه عبر تطبيق الاذاعات السعوديه سعودي راديو. ويا هلا بكم،
1: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن. صباح المملكة. صباح المملكة.
5: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق سعودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق سعودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

0: يا زين صباحاتنا في برنامج صباح المملكة، ويا زين فريق العمل، ويا زين هاللمة الصباحية الجميلة. يعني صباحات الخميس دائما مختلفة. حياكم الله من جديد أصدقائي في برنامج صباح المملكة المتجدد معكم يوميا من الأحد للخميس من الساعة 7 صباحا وحتى 10. 3 ساعات كوكتيل صباحي جميل خفيف لطيف، يعني بنبثركم شوية على الصباح ونثريكم في نفس الوقت. قد شفتوا بثارة مثرية؟ هذا احنا. ما في، نضبط مودك، نضبط مزاجك، نضبط معلوماتك ومعلوماتنا بعد، لأن احنا ترى المستفيد الأول. فريق الإعداد ما يقصر معنا بالمعلومات والأفكار والضيوف، كم هائل نستفيد منه احنا كمذيعين وأنتم أيضا كمستمعين، وكل شخص ممكن يستمع لحلقة من حلقات برنامج صباح المملكة. طيب، مثل ما عودناكم عندنا موضوع الحلقة، عندنا يعني الموضوع دائما كل اللي نتكلم فيه ناخذ وجهات نظر، نشكل، نغير، نشوف وش الزوايا. لكن اليوم الموضوع بما انه في رواتب ودراهم وعلوم زينه، ها نتكلم عن يعني خصوصا في هالزمن الان. الراتب اوكي ما زال جميل ان شاء الله، بعد 100 سنه قدام كل ما جاك الراتب قلبك يقول يا ربي والله انه السعاده يجيك احساس حلو، تمام. لكن في زمن نحسب فيه قيمة كل ريال، شوية الدنيا صارت شوية يعني ها في شيء غويلي وشيء مو ها ما عاد زي مو زي أول، فيه شوية بحبح بزيادة. نقدر نبحبح الحين، الأمور طيبة، لكن أقصد تحسب حساب الريال إنه إيش تأخذ، إيش تحتاج، إيش ما تحتاج. لكن في شغلة معينة في حياتك أو حياتك عزيزي الرجل وعزيزتي المرأة، في شيء واحد على الأقل في حياتك إذا صرفت عليه ما تحس بأي ندم، وحلال زلال عليك كل ريال نحط فيه، وأصلا تكون أجمل يعني مبالغ دفعتها فيه وتدفعها وعلى قلبك زي العسل. تختل الميزانية، تضرب، تصير فيها تذبذب، إيش ما صار أنت سعيد لأنك صرفت في هذا الشيء على الأقل. وش هالشيء بالنسبة لك؟ وش المبلغ أو خلنا نقول اللي تقول التجربة أو الحدث اللي دفعت فيها، اللي تقول فيها دفعت فيها وأنا سعيد ولو رجع الزمن بسويها مرة ثانية؟ هذا هو موضوعنا باختصار. وش الشيء اللي في حياتك تدفع فيه وتحس أنه فعلا فدى كل ريال، ولا تحس بتأنيب الضمير، ولا حتى تشيك على الحساب كم باقي فيه؟ والله العظيم قوت السعادة. فعلموني وشاركوني على 011-40-53 ومعنا اتصال. نقول هلا يا سيف.
1: هلا والله، يا مرحبا، يا صباح الخير، يا صباح السعادة، يا صباح كل ما هو جميل في هذا الخميس الجميل.
0: الله.
1: بجمال أصواتكم عبر الأثير.
0: الله الله يصبحك بكل خير يا سيف، وصباح السعادة والبهجة والرواتب والخميس.
1: الله يسلمك
0: كثير. يلا حي يا سيف، شونك؟
1: الله يحييك ويبارك فيك ويسلمك.
0: ها سيف، شو رايك؟
1: والله رأيي طال عمرك السفر والرحلات. أيوة. هذا مفتوح الحساب على
0: ما جاء. ميزانية مفتوحة. تقول لي وفعلا تستمتع ولا تندم على أي ريال تحطه فيها سيف؟
1: ولا أندم أبدا، أستمتع بكل ريال أنفقه.
0: الله يسعد جوك يا شيخ، والله العظيم قسما بالله في ناس يطلع معك السفر يفككها عليك، يحسب عليك كل ريال. لا ليش نحط في ذي؟ لا ما نحتاج، هذه أرخص. طب يا اخوي اشغلتنا،
1: اروح لحالي ولا امشي.
0: اي والله يا اخي بيض الله وجهك. سيف من متكلمنا من وين؟
1: انا كلمك طال عمرك راجع من المطار، منتهي دوامي الان.
0: الله يوفقك ويبلغك ان شاء الله الرجوع السالم ان شاء الله لبيتك، وتهنى في بيتك، وويكند ان شاء الله سعيد، ونتمنى لك يوم جميل يا سيف وصباحك سعاده. شوف الناس الرايقه يا اخوي، شوف الادفع يا اخوي، استع صدرك والله العظيم. سفر يقول استمتع بكل هلله العظيم. مدري ليش طروا في ناسي كذا شخص، أعوذ بالله من الشيطان يمجب طاري السفر. طيب معانا اتصال، نقول هلا سليمان.
2: يا هلا فهد، شلونك؟
0: هلا وسهلا، صباح الورد.
2: ما شاء الله انت مبسوط وخميس ما شاء الله تبارك الله، يديم علينا وعليك.
0: امين امين وياك ان شاء
2: الله. وبهذا بما ان خميس وروقان، اسال الله العظيم رب العرش الكريم الواحد الاحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا، أن يصب الرزق علينا جميعا. آمين. وعلى المستمعين.
0: آمين.
2: وأن يحفظ جنودنا البواسل اللي سهرانين على راحتنا وأمننا وأماننا.
0: آمين يا رب، اللهم آمين. إن شاء الله.
2: ولا أنسى أسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفي جميع مرضى المسلمين ويغفر لموتانا وموتى المسلمين، إنه على كل شيء قدير بجهد جديد. يعني كذا اكتمل الصباح.
0: يا سلام.
2: الواحد يطلع الصباح يستبشر خير، يدعي لنفسه ويدعي لمن حوله.
0: الله
2: أكبر. وشي بأجمل، ويتكل على الله في هالطريق. خلاص. يفتح يلعب الرياض ويستمتع.
0: الله خلاص كذا
2: خلاص. لا وبعدين اسمع. عشان يزين جوك زيادة. يقعد يحط جنبه فنجان قهوة يقعد يشمشم فيه بس. إدمان.
0: يا أنا.
2: الوالدة الله يعطيها الصحة والعافية. إذا دخلت عليها معي كوب قهوة ولا كوب شاي قالت جل مدمن. إلا من الكاس، لأن أنا معي كاس تعرف لونه غريب. جل مدمن وكاس. الله يا مهم شوف قهوة شاي. طبعاً أسأل الله سبحان الله أن يحفظ أمهاتنا وأمهاتنا المسلمين والمستمعين، هم الخير والبركة.
0: الله أكبر.
2: شوف الأم يعني تعطي ولدها ولا بنتها السعادة، و الاب او الولد او البنت ما يحس بطعم هالسعاده الا بعد ما يجي ابناء.
0: صادق.
2: يعرف الام كيف كانت تتعامل مع ولدها،
0: يكفي
2: تغطي عليه في اشياء كثيره. يعني انا اتذكر وانا في الثانوي قبل زواجي كنت اطلع بدري يعني واسهر واقفل باب الغرفه واشغل مكيف، ما هي ما تفتح الباب عشان ما تصحي، تدخل يدها من تحت الباب جعل والدينا في الجنة. شوف المخيف بارد تقول ياك ونايم.
0: الله أكبر. الله أكبر.
2: فكيف الأمهات والآباء كنز عظيم.
0: الله.
2: بمناسبة عنوانك أقول اجعل لأمك وأبوك حتى موجود لو موجود صدقة بسيطة من راتب.
0: مازال
2: شوف كيف السعادة.
0: والله العظيم إنها تطلع من القلب زي العسل. نسمة.
2: والله يا فهد كلمني واحد من الأصدقاء قال لي أبو محمد أنا مرة ضايق الدنيا فيني
0: ألو
2: يزا بس إن عليه ضغط جميع. قلت له بسألك سؤال بس لا تزعل. قال أنت أخوي ما أزعل منك. قلت متى آخر مرة دخلت بهدية على والديك؟ قال وشو كذا كني صحيته
0: يا ساتر.
2: قال كيف؟ قلت متى آخر مرة دخلت عليهم بهدية أيا كانت، عطر شيء فلوس. قال السلام فك السماعة.
0: الله.
2: الويكند كلمني قال تدري وين فيه؟ أنا في المدينة أنا وأبوي وأمي.
0: الله
2: يجزاك عني خير.
0: الله أكبر. الله
2: يقول قسم بالله طار ضيقة الصدر.
0: طبيعي لأنك أول شيء أسعدتهم، ثاني حاجة يا أخي والديك أنت الآن دفعت فيهم هذا المبلغ معناته أن أنت أسعدتهم وكسبت الأجر، وعلى قولتهم البر وزيارة الحرم في أشياء كذا يعني. وغير عن كذا أنت لك الأجر ما فعل هذا الشخص.
2: ما ذلك طب لهم قهوة.
0: والله صباحك يا حبيبي سمان، تمنى لك يوم جميل، صباحك سعيد وهاف ا نايس ويكند. طيب من معانا؟ فاطمة.
3: مصر يا فهد على فاطمة.
0: اوكي فاطمة، لا كذا ادري احس الاسم كذا جاي افخم.
3: فخمت ما تعودت عليها.
0: لا لانه يا كثر فاطمة عندنا في جماعتنا فهمتي، فقول فاطمة.
3: اكثر
0: اي فاطمة لا بس لما تقول فاطمة اوف
3: صح فيك خلاص بعتمد الاسم خلاص.
0: يلا حيها صباح النور شلونك؟
3: الله يسلمك. أولا شكرا من كل قلبي على تعبيرك عن يوم الخميس، كيف خليتني أستشعر نعمة يوم الخميس.
0: الله.
3: ولا وصدق أحلى خميس لما جاء فيه ذا الراتب الزين
0: يا لطيف.
3: اللي بعد انقطاع وبعد فلس.
0: يا ساتري، خصوصا بعد رجعة المدارس والصرفيات والسفر.
3: لا الراتب السابق كان على مدارس على قولتك على إجازة صيفية على ففلسنا بسرعة.
0: كله كان
3: هذا طعم ثاني. لا ويوم خميس يعني صدق أحلى خميس.
0: لا أزل الخميس هذا سبيشل خلاص مرة. رجعتم قضيتم المدارس خلصتم كل شيء خلاص يلا الحين راتب فنت حب ما في مناسبه.
3: تحس انك اغنى شخص في العالم خلاص
0: عطيتك. اعرف اذا انتبه ترى تخليك تصرفين صرف مو طبيعي.
3: الله يستر. لا وعلى ويكند يعني الله.
0: حي الله فاطمه. هاي فاطمه
3: الله يستر.
0: طيب الان جاك الراتب علوم الزينه وش أيوة. أكثر شيء تحطين في فلوسك وعلى قلبك زي العسل إن شاء الله حلال فيه كل ريال وسعيدة جدا أنك حطيت الفلوس؟
3: والله أول شيء الذهب.
0: استثمار
3: الذهب. لا غير أن استثمار سبحان الله سعادة
0: الله.
3: سعادة يعني تحس أنك ما صرفت فيه ولا ريال.
0: الله.
3: هذا أول شيء.
0: لا حول ولا قوة إلا بالله. تقولين ما صرفت فيه ولا ريال؟
3: احس كاني ما صرفت ولا ريال. عادي يعني ما عرفت اللي ما
0: حلال. اي فدا اي يا سلام.
3: في شعور سعادة سبحان الله حتى لو قطعة بسيطة.
0: طيب هذا الذهب.
3: هذا الذهب إيه. ثاني شيء السفر الصدق.
0: والله
3: السفر أبدا ما أندب على أي ريال أصرفه فيه.
0: والله السفر إنك حتى ما تشيك على حسابك كم باقي فيه والله حتى بعد الحجوزات. أنت تطالع
3: كده بزيادة، أنت ترجع بطاقة جديدة جداً. ترجع نفسية حلوة، هذه الحالها أكبر نعمة يعني. عادي أدفع
0: إيه أدفع عشان غير نفسيتي ما عندي مشكلة والله. أيوه. برافو بس برافو والله، أنت حطيتي في شغلتين تاريخية ذهب وسفر.
3: الباقي والله بيتحسف عليها
0: أنت. والله كلنا خليها على الله، في شغلات أحيانا نستكثرها نقول يا أخي ما لها داعي يا أخي، وفي أيوه شغلات والله العظيم تدفعين إن تهز الميزانية لكن تقول فدا أنا مستأنس أنا سعيد.
3: أي والله فهذه الحاجتين بصدق عندي مميزة.
0: يا سلام الله يجعل حياتك إن شاء الله كلها ذهب وسفرات وفلوس زايدة.
3: يا رب الله يسلمك. يا رب الله يحفظك.
0: تمنى لك يوم جميل فاطمة في أمان الله.
3: يا
0: هلا يا هلا مرحبا هلا. طيب مين إبراهيم؟
4: هلا والله السلام عليكم.
0: سلام ورحمة الله. يلا حيا
4: الله يبقيك. صبحك الله بالخير أبو محمد.
0: صبحك الله برضا النعيم. يا مرحبا يا مرحبا.
4: يا على عمرك طويل كيف حالك؟ طيب
0: بخير ما العافية. ها إبراهيم
4: هلا أبو.
0: رواتب ويكند
4: أوفا أفايه اليوم ما بدأ كلها ما شاء الله.
0: أيوة ولا أي لا جيت مكس رهيب عجيب كوكتيل، ولا بغيت تحط دراهمك في شيء ما عليه حسوفة وشو؟
4: والله شوف اللي انت تصرف على هالبيتك.
0: الله أكبر.
4: سمعت ولا انت تعطي الوالدة؟
0: الله
4: سمعت هذه يعني أحسن شيء يعني تفرح قلبها فيه يعني والله العظيم أحسن شيء يا فهد. والكرامة اللي انت تكرمها يعني من دون وجهك ما هو بعيدا عن الهياط وما هذا
0: ولا
4: تقدمها للناس اللي شرواك عندما يجونك بعيدا عن الهياط وبعيدا عن التصوير وبعيدا عن كل شيء. هذه والله أنا أشوفها أنها أفضل شيء.
0: والله أنك وافي المكان ترى صدق ترى والله العظيم أنك تسعد بكرام الضيف وتسعد باستقبال
4: والله يا فهد
0: وتسعد بالجمال.
4: أن يتضايق من الإنسان عندما يجي أحد مثل على ما ينطبق اللي ينطبق عليه راعي البيت قال اللي يصور كل من جاء محله تنهي

0: لهم تراني تمرجلت.
1: أعوذ بالله.
0: يعني بعض الناس الحين لو تجي لو تاخذ لك فنجان قهوه عنده ولا شيء، يا مرحبا يا هلا شرفني مكاني فلان بالف... يا اخي ما حد داعي هذه.
1: والله ما ادري، انا عندي تحفظ على التصوير صراحه. انا
0: والله يا لا والله انا اقول لك يعني والله يعني يا اخي خلاص يمكن الضيف هذا ما وده انك هذا يمكن ما يبي انك يا اخي انا اشوف
1: لا التصوير يعني. ما له سنه اصلا، خلاص جاني ضيفي انشغل بنرحب بهلي.

0: طيب باقي واحدة.
1: باقي واحدة.
0: الله.
1: باقي واحدة.
0: الله.
1: يعني اليوم سبقتك فيها قلت باقي واحدة لأنك كان كل يوم تقول لها.
0: أنا مش حسيبك.
1: يا حبيبي قلبي الله يعافيك. تامر أمر يا فهد. والله تامر.
0: فوق الأمر بعينك الله يحفظك.
1: الله يطول عمرك. فهد الحين بعض الناس يعني ما أدري عند أنت مريت بهالعينة هذه ولا لا. عندما يمدح شخص بصفة حسنة أو هذا. كأنه يتضايق أو كأنه يعني يحاول أنه هذا وهو ما الصفة هذه معدومة عنده ما يعني لكن كأنه يعني يقول عندما تقول واحد والله تمدحه بأخلاقه ولا شيء قال يا أخي كل الناس أخلاقها طيبة عندما تمدح أحد بكرمة يا أخي كل الناس كرمة عندما تمدح أحد بمروته يقول الناس كلها فيها مروة وهو يعني فاقدها يعني أنت أعرفه يعني
0: يتحسس
1: أشد المعرفة أنه فاقدهم هذول
0: إيه يتحسس والله يا كثر ما
1: يا أخي يتحسس بعدين بعدين فيه واحد اللي من هذا مدحته حتى لو تجيب سيرة إنسان ما يعرفه ولا شيء كان صيب تحم والله
0: أعوذ بالله أعوذ بالله
1: والله يا أخي هذا ما أدري أنت مريت بالناس هذولا ولا
0: والله
1: لا.
0: يا كثرهم مروا علي ورب البيت صفيتهم أصلا على أساس أني خليتهم في حياتي والله شلتهم
1: والله أنك مدري لا والله أنا ما شلتهم
0: والله والله شلتهم لأن مثل هذا مثلا إذا مثلا قاعد لغيرك بس في صفة هذا بيقعد لك حتى في رزق
1: إيه نعم يا أخي حتى عندما تقول جاني جيت فلان وخادمني إيه؟ ولا شيء وهو بعمله ولا يا أخي هذا واجبه طيب يا أخي وشلون وأنت هو مفروض عليه يا أخي ألاقى أخيك بوجه انطلق عندما يلاقيك الإنسان بوجه انطلق يعني حتى هو يتضايق منه تقول الله فلان وجهني أسلم عليه ولا
0: عطني يعني عطني عطني يا إبراهيم شو قال فيه القصيدة عطني
1: يقول لا زاد طيب الرجل زادت خصومة طبيعة فالناس من ماضي فات على المراجل على المراجل والمواقف تلومه تعقد الحجان لسير تهجات كل تضيق ان دار ذكره هدومه وبذكر الاسباب وبذكر اسباب الردى والعداوات اي تقوم فعله اللي يقومه هذا السبب هو راس كل الخلافات
0: الله اكبر اي والله الله نعم والله انهم
1: يعني الانسان عندما هذا ما يقدر يقوم بحاجه بهذا تلقاه يشوف نفسه
0: لا لا اذا ما قام بها عابها على قولتهم
1: اي نعم
0: والله صحيح. العظيم والله العظيم نسال الله السلامه والعافيه ولا خل ولا عدم ابراهيم والمشاركات الطيبه والعلوم واخ الله يبيض وجهك
1: الله يطول عمرك ما نجينا من بعدك يا ابو أيوة محمد طيب اللي انت اللي تعطينا الطاقه فانت تدري انك تعطينا طاقه ايجابيه غير متوقعه
0: والله ومنكم ونستمدها يعلم الله
1: والله ما شاء الله والله هنيك على محبه الناس لك
0: يا
1: ابو والله يعني
0: الله يطول
1: ما شاء الله يديم عليك المحبه
0: الله يجعلنا ان شاء الله
1: والله ما اقولها لا رياء ولا هذا ولا مجامله ولا
0: يعني الله يطول لي عمرك إبراهيم لا خلا ولا يا مرحبا الله يجعلنا وياكم إن شاء الله من المقبولين في الدنيا والآخرة والحمد لله هذا من فضل الله والله يديم المحبة إن شاء الله ويجعلنا إن شاء الله عند حسن الظن الكل بلا استثناء طيب من معانا يارا ألو هلا وسهلا حي الله يارا ليه صوتك بعيد يارا ليه
2: بعيد مرة يعني
0: وش كذا كنك تعرف اللي سالة طيبة من بعيد عرفتي
2: ألو كذا يعني كويس
0: لا ارفع لي بالله معليش عبدالعزيز الصوت ألو
2: ألو
0: أيوة طيب هاي يارا قولي لي ألو
2: صراحة يعني أحب أصرف على الشيء يعني يعجبني شيء يستفيد منه
0: على شيء تستفيد اسمع هو كلنا نصرف على شيء نستفيد منه لكن في شيء كذا معين اذا حطيتي فيه الفلوس ما تحسين عليه حسوفه
2: اي وش مثلا يعني العطر
0: اوكي
2: بخور مثلا
0: يا ساول البخور يا ساتر نص الثروه راحت بخور والعود اذا اسلمي
2: اركب نكهه معينه يعني يعني هذه
0: ثلاث
2: اشياء
0: المهمه
2: يعني اللي عادي ما
0: عندهم يا سلام وعلى قلبك زي العسل عادي فدا اي
2: بالضبط يعني بس اذكر مره اني صرفت على عطر معهم اثنين مجانا صراحه ندمت لانه ريحه ما عجبتني يعني
0: اكيد اكيد إيه؟ اكيد اخذتي اونلاين ما رحت المحل
2: لا لا رحت المحل عجبني في المحل وكذا أيه. بس لما رجعت البيت صدعت منه
0: وما يا ساتر يا ساتر
2: فاعطيت
0: فدا الواحد يتعلم من الحياة ولا لا يا يارا
2: أكيد
0: هذا الكلام أيه وأكيد مواصلة طبعا
2: بلا شك هذا
0: بلا شك طيب يارا صباحك جميل اتمنى لك يوم جميل يا هلا وسهلا وانتبه رخي للصوت عشان لا يجيك حماس وهذا معنا اتصال نقول مين سلمان
3: السلام عليكم

0: عليكم السلام والرحمة والإكرام، حياك الله.
1: الله يبقيك.
0: طب اللي عمرك ها سلمان؟
1: السؤال هو الشيء اللي أصرف عليه كثير صح؟
0: وش الشيء اللي تصرف عليه؟ شوف احنا دائما كل يومنا نصرف، هنا في الحط شغلة هنا شغلة، لكن في شيء إذا صرفت فلوسك عليه يا أخي ما تشعر بأي ندم وتحس تقول حلال فيه كل ريال.
1: ايه
0: وشو؟
1: الماتشا ومستحضرات التجميل.
0: يا سلام.
1: ايه
0: ان الهاتف المطلوب. ايوه سلمان الماتشا ومستحضرات التجميل.
1: اي يا اخي ان الله جميل نحب الجمال.
0: الله يجمل حالك ان شاء الله ويزيدك جمال. قلها مين؟
1: اللهم امين. من يقول؟
0: يا هلا وسهلا حياك الله سلمان.
1: دقيقه بس عندي طلب.
0: سم
1: ابي اغنيه اهداء مشكلني حبك الفيصل وابل.
0: الله الله الله الله الله الله الله الله الله. طيب تم حاضرين ابو سلم حاضرين.
1: الله يبيض
0: وجهك ابيض يا حبيبي، ما عاد فيها بيض وجهك. الله يستر. فمهلا الله يا مرحبا يا مرحبا. ولا لا حبيت والله العظيم. لا ما تشوف مستحضرات جميل ليه سلمان؟ ليه هو ايه اللي حصل بالضبط يعني؟ هو السيستم ضرب ولا؟ طيب ممكن الأهل يا جماعة إيش فيكم أنتم؟ الله صلحكم أنتم. الماتشو هذا يشتري لهم وعادي حلال فيهم كل ريال، قسم بالله العظيم. إيه ما معنا فؤاد.
2: هلا والله فهد.
0: هلا أخو قلبي. هلا والله
2: أبو الفهود. شلونك؟
0: هلا هلا بالورد. هلا وسهلا
2: حياك والله. ما الورد إلا أنت والله يا
0: حبيبي.
2: أنت ورد وأنا ياسمين. نكمل بعض نكمل بعض.
0: الله حيا يا مرحبا.
2: الله حيا أنت... الله جعلها دوم هالفرحة والسعادة.
0: آمين وياك يا رب.
2: الله يسلم.
0: ها فؤاد حبيب القلب، وش الشيء اللي تحط فيه فلوسك ما تحس حلال فيه كل ريال؟
2: والله العزايم.
0: انت لما تعزم؟
2: اي لما اعزم اصحابي مثلا.
0: يا سلام على قلبك زي العسل.
2: والله افرح يعني والله العظيم متعه يعني. انا الحمد لله طابعي كذا، حتى الاهل اعزمهم يعني والله
0: ما شاء الله يديم عليك الفرحه. ايه يعني تحب انسان تحب اللمه والجمعه.
2: مو بهدف النعم والله الناس ان كلنا ياكل الحمد لله وكلنا عنده خير. لكن انا ابي اجمعهم، لما اجمعهم يعني حتى هم والله يقولوا لي فؤاد لا تكلم على نفسك، الله يطول لي بعمرك على قد حالك. اقول لهم ما علي، اهم شيء مو عشان طعام ناكل يعني، لكن اجيبكم اجمعكم او ناخذ لنا مثلا استراحه زين ونسوي عشاء ونقعد نسولف يعني من هالنوع كذا. وبعدين احب ما ننكر من النوع اللي يحب العطر والساعات يعني.
0: يا سلام يا سلام.
2: اللي بيهديني يعني مثلا من اصحابي ولا يعرفني يجيب لي ساعه ولا.
0: الله تستاهل. ها قل لي. ها قل لي سم.
2: عندي خاطره بس الله يعطيك العافيه.
0: ولا تخليه ولا تخليه ولا
2: الله الله يطيب خاطرك.
0: ولا تخليه بخاطرك لب خاطرك. قول.
2: ايه هذه طبعا معلش هذه يعني خاطره مو جت على بالي يعني.
0: ايه اسلم اسلم.
2: يقول ايه يقول حسافة على عمر خلصت بالسموم.
0: بسم الله عليك.
2: ايه وطالع الزمن وشلون جازان اثاري بهالزمن ما ينفع الطيب والطيب يذل طول عمره وحداني. وليمشي عدل بالنية فهد. ليمشي عدل بالنية ويا الناس يذل طول عمره مجروح ويعاني. ما ندري وش ويانا تفتر عكس دنيانا. ما بظلم ما شفنا عشنا القهر بالوان. حلو خاطر يعني
0: والله خاطر عن القلب والله خاطر
2: ما تنقل صباح.
0: لا بالعكس يا قلبي عبر. احنا شوف شوف
2: حبيب قلبي احنا انت التعبير انت
0: يا حبيبي يا حبيبي. احنا شوف احنا الصباحات اوكي زي الاسفنجة ناخذ كل الطاقات ونعكسها ايجابية على طول لا تشيل هم.
2: اي حبيب قلبي والله حبيبي والله.
0: والله
2: انت والله والله انت الايجابي والله.
0: طول لي عمرك حبيبي. طول لي عمرك. طول لي عمرك حبيبنا فؤاد.
2: عمرك طويل والله.
0: اتمنى لك يوم جميل ان شاء الله وصباحك سعيد. طيب معانا اغنيه. الو اغنيه ننطرب ونجيكم يلا بينا.

0: صباح المملكة.
1: صباح المملكة.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
3: من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
4: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
3: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، منطلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
0: صباح المملكة.
1: صباح المملكة.
5: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت.
6: مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

0: حياكم الله من جديد أصدقائي في برنامج صباح المملكة، وصباحاتكم إن شاء الله جميلة، مليئة بطاقة الجميل حيوية الرهائم جميل فلوس وراتب الدنيا أقسم بالله شو يتحول عليكم يا جماعة. طيب طاقة الخميس حلوة، أنا آسف جدا والله العظيم، شوف تعبان ماني راقد زي، بس طاقة الخميس تعطيني كذا بوست عجيب، ما أدري وشو، شيء مرعب، شيء جميل، هو مرعب بس جميل، ما أدري كيف أوصف لك، بس وصلت أهم شيء. طيب خلوني أذكركم بنفسي فهد الغامدي، وأذكركم أيضا بموضوع اليوم مستمعين، وش الشيء اللي تحط فيه فلوسك وما تنتندم عليه ولا عليه حسوفة وتستانس وعلى قلبك زي العسل، ولو هز الميزانية فدا أنا مبسوط، هذا هو موضوعنا. شاركوني علموني على 011-40-533 مع الاتصال، ونقول هلا يوم شرف.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: الله
1: أصبح عليكم جماعة جماعة فرجفل
0: هل باقي واحدة.
1: صباح المملكة على إذاعة الرياض.
0: الله يا الصباحات اكتملت في ذمتي برنامج صباح المملكة، يا مرحبا. يلا حي إن شاء الله.
1: كيف حالكم؟ عساكم طيبين؟
0: خيري ما العافية، بشرين عنك؟
1: الحمد لله بخير ونعمة.
0: الله يديمها إن شاء الله. كيف أمورك؟ ها يا مشرف، ودراهمك لا حطيتيها في شيء وما تض
1: ما والله ما قاعدة أتفاوض دراهم ولا شيء، ولا مش سفر مع خارج المملكة، وما قعدت ولا دراهم ولا مراهي.
0: استأنستي أهم شيء إنها صرفتي
1: ولا دراهم ولا مراهي.
0: أوف أوف أوف
1: يعني كلها انقشت خلاص.
0: إي بس إن يوم صرفتيها
1: مع السفر
0: تندمتي ولا لا؟
1: لا الحمد لله ما تندمت.
0: أي هذا هو سؤالنا، هل تندمتي يوم صرفتي فيها؟ لا
1: لا ما تندمت الحمد لله، تجي غيرها إن شاء الله.
0: هذا الكلام انبسطتي وسعتي صدرك. هل تحسين ما في حسوفة على مثلا أنت في السفر؟
1: لا
0: الفلوس
1: لا
0: ما
1: لا
0: عليها حسوفة،
1: لو أصرف لا لا يمكن أموت وخليها ورايا. لا لا أحسن
0: بسم الله عليك بعد عمر طويل إن شاء الله.
1: لا أحسن أحسن أصرف على نفسي وتمزه.
0: الله الله الله
1: وتتسلى.
0: أي وسع صدرك ها، مثلا
1: الدراهم وسع صدري،
0: الدراهم والمراهم استانسي والله عليك في الحجاجك يوم شرف.
1: اي صح، الواحد كبر يصرف على نفسه ما يجوز، لازم تصرف على نفسك وتمزه وتتسلى.
0: ايش عليك على شيء
1: ما تخليها وراك الدراهم؟ لا ما يصبر.
0: ايه يوم شرف اسمعوا
1: خذينا في الخزنه.
0: ليه ليه ليه

0: زينب الخزنة ليه؟
1: لا ما تصلح، لازم تصرف على نفسك.
0: وش اسمي رئيس مافيا؟ وش طيب يا سلام عليك يا ام شرف، صباحك سعيد.
1: شكرا،
0: اتمنى لك يوم جميل. يا اهلا وسهلا، يا مرحبا يا مرحبا. طيب معانا عايد.
2: هلا
0: هلا وسهلا، يلا حيه.
2: هلا، الله يصبحك بالخير.
0: الله يصبحك بالرضا والنعيم، اهلا وسهلا يا عايد.
2: يا مرحبا عايد الشراري من الجوف معك.
0: ونعم
2: عليك
0: يا مال العافيه، اهلا وسهلا.
2: يعطيكم العافيه وشكرا على برامجكم الهادفه وموضوعكم الهادفه.
0: يا مرحبا يا مرحبا. ها يا عايد، وش الشيء اللي تصرف فيه دراهمك ولا عليه حسوف؟ شيء تحبه؟
2: اي والله طال عمرك، هي اي مبلغ اضعه في يد محتاج.
0: الله اكبر.
2: اي والله
0: ما شاء الله تبارك الله، يجزاك خير ويكتب اجرك ويعوضك.
2: لا يمكن، لا يمكن اندم عليه نهائيا.
0: ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، يعني سبحان الله، ربي بيبارك لك ان شاء الله وبيعطيك لين يرضيك على على هالقلب الطيب وعلى هالنية الطيبة ان شاء الله.
2: الله يجزاك خير،
0: طول عمرك اسعدتني والله يا عايد.
2: شكرا
0: وياك، الله يجزاك. يا هلا وسهلا، صباحك صباحك سعيد. يا مرحبا يا مرحبا، تنور وتشرف يا عايد في ذمتي. يا هلا وسهلا. طيب مين معانا؟ ابو علي قده على الطيب ضاري.
3: احبكم ويسعد صباحكم اعزائي المتابعين وبالاخص اخوي فهد يا ابو محمد.
0: اهلا وسهلا، يلا حيه.
3: اخبارك عساك طيب؟
0: بخير يا ملعب. شد دخول قوي ابو علي. يا سلام،
3: الدخول قوي اليوم الخميس ويوم رواتب. اصرف لا تخاف، دامك تصرف وتنبسط لا تفكر.
0: يا اخي شوف شوف العقليه الفذه الرهيبه،
3: لازم تفكر فيها، دامك بتصرف على نفسك وعيالك لا تفكر فيها.
0: بيض الله وجهك يا شيخ، كفو كفو، علمك غانم يا ابو علي.
3: اصرف اليوم، ايه اصرف اليوم وربك بيشوف الرزق، لا تخاف لا تلهم.
0: يا سلام، يعني انت الشيء اللي تصرفه على عيالك هذا ما تحس عليه حسوفه،
3: هذا بدون اي مقابل، خلاص اللي يروح هو لهم اليوم ولا بكره هو لهم. هو لهم واخوه.
0: يا سلام. طيب في شيء خاص لك تشتريه تحس برضه ما عليه حسوفه؟
3: لا والله، انا عن نفسي ما اشتري نفسي، هم اللي يشترون.
0: الله الله الله الله الله، تستاهل تستاهل الطيب يا ابو علي، تستاهل الطيب والله.
3: تستاهل الطيب، تستاهل الطيب يا ابو محمد.
0: طول عمرك وبارك فيك وصباحك سعيد يا ابو علي.
3: يا هلا سعيد، سعيد حبيبي، تحياتي لكل المتابعين وطاقم البرنامج.
0: يا حبيبنا تنورنا وتشرفنا يا ابو علي، يا هلا وسهلا. يا زين الصباح ابو علي، كذا صباح قادح مليء بالسعاده، الله يديمها يا رب عليه ان شاء الله وعليكم مستمعينا. صباحات الخميس معنا اتصال، معنا اتصال سليمان.
4: هلا ابو اخوي النمبر 1.
0: هلا وسهر، ارحب ارحب.
4: المتألق المرتفع في الافاق.
0: سلم اسلم يا الله.
4: يا اخي ما جبت صح. اخباركم؟
0: يا مرحبا يا مرحبا.
4: اهلا وحيا، شلونكم طيبين؟
0: كيف امورك؟ بشرنا عنك.
4: والله شيل، انا المكيف خرب ومتح درجة الحرارة 86 فهرنهايت، ابغى اشوف مشاركتي بسرعة والله اخبط.
0: حبيت الفهرنهايت والله.
4: شوف
0: اسمع اخو فهد، ابوي يقول
4: انا اول الشهر تمام بسلم الراتب، اهب ريح عيالي، اللي يبون سينما البحرين، يبون مطعم فخم، يبون نص الشهر اروح اطلع لهم بس فعاليات في الحاره.
0: يا سلام،
4: ما يدفع الفلوس، ما يدفع حديقه كذا.
0: اخر الشهر تميس شابوره،
4: فعاليات داخليه في الحوش حبيبي. تميس
0: شابوره نواشف.
4: والله العظيم في ناس قالوا وش اللي بضع يا اخي، اقول لهم يا اخي كيف مرتاح لنا انا يعني كذا.
0: يا سلام، يا الله يدير
4: قسمت الشهرين ثلاث مراحل.
0: يا سلام، قل امين، الله يجعلك في سعه انت واهلك
4: امين
0: وناسه ورزق وفير.
4: يا اخوي فهد مبسوطين وقنوعين، اشوف ناس انا تروح اوروبا وتروح فرنسا ودي ارضيك، ويرجع زهقان طفشان، انا والله اطلع بس اغسل سيارتي واخذ الكاس كافي الليالي نرجع كاني رايحين امريكا.
0: ما شاء الله، هذا الرضا، هذا
4: القناعه، قناعه الحمد لله،
0: هذا القناعه والرضا الداخلي.
4: شكرا جزيلا لكم، بارك الله فيك اخوي فهد، وسامعكم سلمان السليمي الدمام.
0: ونعم، اهلا، شكرا شكرا لمراسلنا يا حبيبي. خلاص شكرا، نشيل الزياره عرفه. شغل الراديو سلمان، شكرا لمراسلنا سلمان من الدمام، يعطيك العافيه على هالنقله وعلى البث المباشر صراحه، والاجواء الحلوه ويعجبني الطاقه الايجابيه. يستانس ومقسم راتبه على ثلاث دفعات، الشهر بذخ، في النص متوسط، اخر 10 ايام بالحوش وتميس ونواشف وشغل. شغلك عدل حلو، اي دلع في البدايه غصبناك. طيب مستمعينا مكملين معكم في صباحاتنا، ولا تنسون تشاركوني على 011 40 53. لكن بعد هالفاصل حفظتوا الرقم ولا عيده؟ حفظتوا؟ زين، لبق قلوبكم، يلا ضبطوا قهوة الشاي وجايكم.

0: صباح المملكة. صباح المملكة. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
2: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران، ويطول وصفي.
1: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلا.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن. صباح المملكة. صباح المملكة.
3: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت.
0: مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

0: وحياكم الله من جديد أصدقائي في برنامج صباح المملكة، وحياكم الله في ساعتنا الثانية من عمر البرنامج، ومكملين معكم في موضوع اليوم. أذكركم بنفسي فهد الغامدي، وأذكركم أيضا بموضوع اليوم مستمعينا، وش الشيء اللي تدفع فيه فلوس تشتريه وعلى قلبك زي العسل، ما تتندم على أي ريال، تقول هذا أجمل شيء أنا أدفع فيه فلوس، أدفع ولا علي ولا شيء، كالميزانية إن شاء الله ياخذ حلال، شيء خاص، شيء لنفسك، شيء لأهلك، أي شيء. في ناس يقولون السفر، في ناس يقول لك كوب قهوتي، في ناس يقول لك مدري إيه. أنت وش اللي يسعدك لما تدفع فيه فلوس وتحس الفلوس فيه حلال زلال عادي، فدا يا ولد غالي، فدا. طيب يا أخي أنت قاعد تأخذ بكثرة، فدا. أنا سعيد، اشتبي علموني وشاركوني على 011-40-53. قلت الرقم صح؟ عيدة؟ اي اوكي، 011-40-53. شفيني فهيت، بسم الله علي. طيب ومعنا اتصال. افا ينطبخ. طيب خلاص، قول له لا لا لا، ايوه قول له ححاولك على الهواء، تعال سولف معنا على الهواء، في خاطر سواليف اكيد انا متأكد. طيب يعني في ناس قالوا السفر، في ناس قالوا رحلات، في ناس قالوا والله السيارات، في ناس قالوا. معانا شذا.
1: يا هلا وسهلا فيكم.
0: اهلا وسهلا، حي الله شذا.
1: هلا بك والله، صباح الخير.
0: صباح النور السرور.
1: بالنسبه لموضوعكم اليوم انا حابه اتكلم عن الاشياء تسعدنا، يعني
0: طيب شوفي، طيب شذا انت حتتكلمين عن اشياء تسعدنا، بس اسعدين وخلي صوتك واضح اكثر. لو مدري حاط سبيكر؟
1: لا والله ماني حاطه شيء.
0: حاط السماعه مباشره؟
1: لا ولا شيء،
0: لأن صوتك شوي كذا شوي مكتوم.
1: طيب الحين واضح؟
0: لا مر مو واضح الحين. الحين
1: الحين واضح؟
0: أوه أوه ولا غلطة. يلا حيها. يا مرحبا. هاي شذا، وش الشيء اللي يسعدك؟
1: والله أي شيء يدخل السعادة في نفسي، أنا ما صراحة ما يهمني وش أدفع فيه.
0: أوه يا سلام.
1: يعني مثل أي حاجة، يعني مثلا حتى لو كوب قهوة.
0: يا
1: حاجة مبلغ بسيط، يعني ما أتوقع أن ذات المبلغ، يعني
0: إيه لا بس حتى
1: كفي حاجة. أي شيء يسعدك،
0: كوب القهوة أكيد يسعد، هذا من غير المشاورة دي
1: ما يحتاج.
0: يا سلام.
1: أنا اللي تسعدني صراحة لما أقدم شيء شخص أغلي.
0: لما تقدمي شيء عفوا؟
1: أي شخص أغلي أعزه.
0: الله، أي شخص تغلينا. يا سلام يا سلام.
1: بغض النظر عن المبلغ ما يهمني،
0: ما يهم، أهم شيء هذا
1: صاحب عندهم نهاية الشهر ولا نهاية تكون مطفر ما عندك شيء، صح تقول يا ليتني أخذ المبلغ أقل ولا كذا، إنه مو مهم، يعني ترجع نفسك إنه مو مهم.
0: يا سلام يا سلام، ترى والله فعلا، ترى لما تدخل السرور على قلب شخص تغليه، ترى والله العظيم برايسلس، ما لها سعر، ما لها حد، كذا تحس كذا تحس تسعد قلبك،
1: كيف يسعد شخص، يسعدك او اسعد شخص له مكانه عندي.
0: الله الله الله الله الله، شوف كوب قهوه وشخص تسعده، الله يسعدك. قل امين.
1: اللهم امين، وياكم ان شاء الله.
0: يا هلا
1: اجمعين ان شاء الله.
0: امين، نورتينا وسعتينا يا شذا، شكرا لك على المشاركه. يا مرحبا يا مرحبا، يا هلا وسهلا. معانا اتصال نقولها لولوة.
2: هلا مرحبا.
0: هلا وسهلا.
2: الله يسعد صباحك وجميعا.
0: وصباحك بكل خير يا لولوة، هلا وسهلا.
2: الله يحييك.
0: مداومة مواصلة؟
2: ايه.
0: اي زين، طيب هو اي واحدة؟ طيب قلتي ايه على الثنتين؟
2: ايش؟
0: قلتي ايه على الثنتين، مداومة ولا مواصلة؟
2: لا لا انا مواصلة.
0: ايه.
2: بس والحين رايحة للدوام.
0: الله يقويك ان شاء الله، ما عليه خميس، ها الدوام خفيف ان شاء الله. ايه الامور طيبة.
2: لا خفيف، ونرجع لنا معادي للمغرب.
0: يا سلام يا سلام يا سلام. طيب ها لولو، نزلت الرواتب، نزلت الدنيا، وش الشيء اللي تحطين فيه فلوسك وعلى قلبك زي العسل، ما تحسين بان والله قهر دفعت، والله حطيت المبلغ الفلاني، والله عادي ترتاحين، ما عادي فدا فدا.
2: والله شوف، على حسب، على حسب الوقت، حسب الاحتياج طبعا، نقضي اول ما ينزل الراتب طبعا، نقضي اللوازم، الاشياء الضروريه، فواتير، اجارات، شيء.
0: إيه لا هذه تعور القلب والله، خليها على جنب،
2: تعور القلب، بس شيء ضروري.
0: اي هو ضروري، لا بس نبي الشيء اللي يسعدك اللي ما عليه حسوفه.
2: اللي يسعدني شيء يخصني انا، مثلا انا اطلع اتنزه اشتري حاجه، اشتري ميك اب، اشتري شنطه جميله.
0: يا سلام.
2: اكيد احاول اسعد نفسي مع الراتب، طبعا الراتب لي مو كله يروح التزامات.
0: يا سلام والله برافو، يعني وما عليه حسوف الشغلات اللي تاخذينها ابد، خلاص انا سعيده انا مبسوطه
2: ابدا. هذه لما تكون معي شنطه زينه
0: يا سلام.
2: او شوز وانت بكرامه،
0: يا سلام فهذه
2: استمتع فيها اشهر قدام.
0: يا سلام يا سلام يا سلام، الله يسعدك دوم، قولي امين.
2: آمين وياك.
0: طول عمرك لولو، صباحك سعيد واتمنى لك يوم جميل، واشرب قهوة عشان تواصلين زين. اتمنى لك فامان الله. يا هلا وسهلا معنا اتصال، نقول هلا محمد.
3: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله،
3: كيف حالكم يا أستاذنا العزيز؟
0: أهلا وسهلا حياك ربي.
3: معك محمد يزيد أبو سالم من منطقة جيزان محافظة العيدابي.
0: أنعم وكرم.
3: ما عليك زود، الله يطول عمرك
0: وعمرك إن شاء الله ومن يسمع. حياك الله يا محمد. ها يا محمد،
3: والله يا طويل العمر سمعت برنامجكم الطيب هذا وحبيت أشارك، والحقيقة والله إن عندي حاجتين هي اللي تسعد قلبي عندما أنفق فلوسي ولا أفكر فيها.
0: الله يسعد قلبك دوم. ها وش
3: الأولى؟ أني لما أعطي أولادي احتياجهم الكامل اللي يرغبون فيه.
0: ما شاء الله.
3: هذه والله وأهلي والله العظيم أنها تدخل علي السرور حتى لو ما شريت لنفسي أنا بريال واحد.
0: الله أكبر. رجع.
3: الأمر الثاني. إيه؟ أقسم بالله إنها أفضل حاجة بعد أحضر أكثر مما أعطي أولادي، إذا حصلت الفقير المحتاج الصادق وأعطيته أما أيتام أو هذولا، والله إن هذه الحاجتين أقسم بالله إنها تسعدني سعادة لا بعدها.
0: الله يسعدك دوم.
3: وهذا هو والله
0: يا حبيبي وحمي، الله يسعدك في الدنيا وفي الآخرة ويعطيك لين يرضيك إن شاء الله ويبارك لك في رزقك. قل آمين.
3: آمين يا
0: محلاك، يا محلاك ومحلى قلبك يا محمد، صباحك سعيد.
3: الله يسعدك ويبارك فيك.
0: آمين.
3: وفي برنامجك هذا الطيب
0: يطول لي عمرك. الله يطيب فالك وحالك إن شاء الله. سلمت يا أبو حميد، نتمنى لك يوم جميل وويكند سعيد إن شاء الله. معنا اتصال، نقول هلا في طيمة.
4: هلا في طيمة.
0: هلا وسهلا. يا مرحبا.
4: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
4: أنا بشارك من هذا اللي تقولين تو حق مثلا العطاء، كل واحد يعطي يا
0: أخوي. إيه أكيد. لا لا لا، إحنا ما نتكلم عن العطاء، الله إن شاء الله الناس كريمة وسخية ما شاء الله الدنيا فيها خير. إحنا نتكلم في طيمة عن وش الشيء إذا كان معك فلوس شريتيه ما تحسين إنه تحسين أنت مبسوطة وأنت تدفعين كل ريال فيه.
4: لا والله الحمد لله مبسوطة. شوف أنا معايا الخدام والسواق حقي، أقول لهم قدامي يلا خذوا اللي تبغون، ما لكم شغل.
0: ماشي.
4: أيوه خذوا. أقولهم خذوا.
0: ما شاء الله.
4: اللي تبغي أكل شيء أخذي ومالك شغل، أنا أسد عنك.
0: ما شاء الله.
4: يتروح كله والسواقر كله. الرسول لملمون وأنا لملم معه.
0: الله الله يبارك لك يا فطيمة في رزقك.
4: يلا تدخل الألف الألفين قول ما هي شيء يلا.
0: الله يبارك لك في رزقك.
4: حبيت أشارك معكم كذا وشكرا.
0: طول لي عمرك فطيمة، والله يبارك لك في رزقك إن شاء الله ويعطيك لين يرضيك. وشكرا. ولأنه في ناس فعلا ترى معاملة مثلا السائقين والعاملات بهذه الطريقة وبهذا اللطف، هذا دليل على والله رقي الروح وكرم النفس وسخائها ما شاء الله تبارك الله.
4: والله شوف أنت اليوم زي ولدي، والله شيلتني شيل ما فاضلها تتغسل يجوك يا بتنا، ترى حميني ترى أنا ما أتحمل ذنب.
0: الله يبارك لك. الله يعطيك لين يرضيك ويبارك لك إن شاء الله. يا هلا وسهلا، طول لي عمرك. يا مرحبا يا مرحبا يا ناس يا ناس، وش هالصباحات الجميلة صباحات يا جماعة. اسمعني مخرجنا مخرجنا مخرجنا، أحس إنه في طاقة لسه بمتصلين واجد. إذا كان عندنا أوبن واجد، وإذا ودك يعني خلنا نأخذ مستمعين اليوم إيه لا لا بعدها عادي، حتى لو بعدها إن شاء الله نأخذ متصلين. قلتم يا أخي يا وجه الله يلوموني في ذا الرجال، والله يلوموني في ذا الرجال. يا ولد أنت وش أنت يا ولد، شاشة راس يا ولد، هات خشمك أحبه يا ولد، لبى خشمك. فاصل غنائي قصير ورجع لكم مستمعين.

0: صباح المملكة. إذاعة الرياض، نبض الوطن. السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد 11 صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: صباح المملكة.

حياكم الله أصدقائي في برنامج صباح المملكة ومن استديوهاتنا بالرياض إلى مكة المكرمة. نذهب مع الزميلة سامية الشريف اللي رصدت لنا أجواء أسواق أو سوق الفضة وتفاصيله. نستمع ثم نعود إليكم مستمعينا، خليكم على السمع.

0: اهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام، نرحب فيكم في فقرة من السوق. ونحن اليوم سنتعرف على صناعة جديدة في أسواق مكة المكرمة. ومن عمق الأرض ولدت حكاية تتآلف فيها الحكايات وتتحدث جمالا. أحجار تستخرج من قلب الصخور لتستقر في خواتم الملوك. وحول تفاصيل أكثر عن عالم الأحجار الطبيعية أو الأحجار الكريمة كما تسمى، يسعدني أن يكون معي في الدقائق التالية الأستاذ نواف الحربي، وهو الباحث والمختص في الأحجار الطبيعية. حياك الله معنا أستاذ نواف.
1: الله يحييك، يا مرحبا، نورتوني وشرفتوني.
0: أستاذ نواف، عندما نتحدث عن الأحجار الكريمة أو الأحجار الطبيعية، فعلا مثل ما ذكرنا تتحدث جمالا وهي صامتة، صحيح؟ كيف تتكون الأحجار الكريمة في الطبيعة؟
1: أول شيء، الأحجار الطبيعية تتكون من معادن. طبعا أحجار كثيرة دائما تتكون في باطن الأرض، لازم يكون في معادن معينة عشان تكون هذا الحجر. مثلا زي الياقوت، إذا تكون في باطن الأرض لازم يكون في معدن أكسيد الألمنيوم والكروم عشان ينتج الياقوت، طبعا بدرجة حرارة معينة تحت الأرض، درجة حرارة عالية جدا هائلة مع ضغط عالي مع أكسيد الألمنيوم والكروم راح ينتج حجر الياقوت. وهكذا أغلب الأحجار الكريمة.
0: ممتاز. ما شاء الله، أنا شايفة يعني عمرك صغير ما شاء الله على خبرة كبيرة للأحجار الطبيعية أو الكريمة. متى بدأت معك هذه الموهبة، ومتى بدأ معك هذا الشغف والحب للأحجار؟
1: من 2013، يعني كنت أنا فقط هاوي يعني أجمع الأحجار الطبيعية، ومع الوقت صرت أقول ليش ما أطور أكثر وأشوف الأحجار هذه تتكون من إيش. لازم يكون عندي علم في مجالي عشان أكون متميز في مجالي كقيمة مضافة لي، يعني أن أكون مع المنافسين أني أنا أفضل منهم في أني أنا أعرف كيف يتكون الحجر هذا وكم مدة تكون الحجر. فكنت أتعلم كيف يتكون الحجر هذه في البداية، بعدين قلت ليش ما أدخل مهنة الصقل، صقل الأحجار الكريمة. يعني الأحجار اللي نأخذها خام كيف نخليها كأحجار تجارية نبيعها. فتعلمت مهنة الصقل، فصقلت وطلعت أحجار حلوة لكي تنباع. بعدين قلت خليني أسوي برضو ورشة صياغة، حطها على ذهب على فضة. فالآن الحمد لله عندي كل شيء شامل، بداية من الأحجار الطبيعية، الآن الحمد لله صار عندي مصنع للصياغة وعندي مصنع للصقل أيضا.
0: ما شاء الله تبارك الله. طيب أستاذ نواف، بالنسبة للمعايير العالمية المعتمدة لتقييم جودة الحجر الطبيعي، هل هناك معايير معينة؟
1: نعم أكيد في معايير معينة لتقييم الحجر الطبيعي. طبعا الحجر الطبيعي الشفاف يكون تقييمه على 4 مراحل، اللي هي النقاوة أول شيء. إذا كل ما كان الحجر نقي كل ما كان أغلى سعرا، كل ما كان أندر. الشيء الثاني اللون، كل ما كان متشبع لونيا كل ما كان أعلى سعرا. ثالث شيء وزنه، الحجر كل ما ارتفع وزنه كل ما كان أغلى. الحجر الرابعة اللي هي القص أو الصقل، كيف كان الصقل الحجر، هل كان الصقل ممتاز؟ إذا كان ممتاز، كل ما كان الصقل ممتاز كل ما كان الحجر يكون سعره عالي. فإذا اجتمعت الأربعة الأشياء هذه راح يكون الحجر يعني أعلى جودة.
0: طيب لما نتكلم عن فروقات واضحة بين الأحجار الطبيعية والصناعية، وكيف إحنا يعني ناس نقدر نقول طبيعيين مش متخصصين مثلك نقدر نكتشفها هذه الفروقات؟
1: الفروقات هي دائما أغلب الأحجار الصناعية تستوحى من الأحجار

0: الأعلى جودة، فتلقينها تكون صافية زيها زي القزاز، فهم يستوحونها من الأحجار الأعلى جودة دائما. إذا أنت كمبتدي يعني تبغى تعرف الحجر هذا، ممكن صعب جدا، حتى إحنا المتمرسين تمر علينا أحجار صعبة جدا. الآن في الصناعات الجديدة صاروا يخلقوا شوائب داخل الحجر عشان يشبه الحجر الطبيعي. فدائما أنا أقول أي أحد يبغى يشتري حجر أو يقتني حجر لازم يأخذ عليه شهادة معتمدة من مختبر معتمد. عندنا في السعودية مختبر معتمد يقدرون يأخذون منه شهادة قبل لا يشترون يعني الحجر خاصة.
1: ممتاز ممتاز. بالنسبة للنصيحة نقدر نقول نختم فيها هذه الدقائق معك أستاذ نواف، هذه النصيحة نريدها لمن يرغب في اقتناء أو جمع الأحجار الطبيعية ويكون عنده هذه الهواية وهذه الصناعة عشان يقدر يعني يستثمر فيها.
0: نعم، أول شيء بتكلم عن موضوع الهواية، يعني أنت كل ما كنت هاوي في هذا المجال، يعني المجال هذا ما شاء الله تبارك الله في خير كبير. المهنة اللي هي مهنة الصقل، مهنة الصياغة، أنت لو تعلمتها بإذن الله أنك يعني الأيام القادمة كل ما تقدم الوقت كل ما كان زادت الثقافة في هذه الأشياء، وراح تنتج أشياء حلوة يعني كصياغة كصقل. قليلين اللي موجودين صاقلين، قليلين موجودين صايغين سعوديين، فإحنا يعني نحاول نثقف الناس عشان يكون موجود أكبر عدد ممكن من الناس الصاقلين والصايغين. في نصيحة ثانية برضو، إنه اقتناك للأحجار بشهادة خاصة من أحجار طبيعية تدخل أيضا في المواريث. يعني الآن في مقيمين معتمدين للأحجار الكريمة، راح يعني راح ينتقل الحجر هذا اللي عندك بشهادته راح ينتقل لأولادك ولأحفادك إن شاء الله بإذن الله.
1: ممتاز ممتاز، بارك الله فيكم الأستاذ نواف الحربي، وأنت الباحث والمختص والمهتم بجمع الأحجار الكريمة وصقلها والتعامل معها بطريقة احترافية مثل ما نشاهد في هذا المعرض الخاص بحضرتك. كل الشكر والتقدير لكم. بهذا مستمعي الكرام وصلنا لختام جولتنا في فقرة من السوق من هنا من مكة. يعود المايك لزملاء بالاستديو، كنت معكم أنا سامي الشريف، إلى اللقاء.
2: صباح المملكة.

0: ها وش رايك وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك،
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
5: صباح المملكة،
6: صباح المملكة.

0: أهلا وسهلا بكم مجددا أصدقائي في برنامج صباح المملكة. طبعا بعد أسبوع دراسي أول يبدأ الأطفال بالتعود تدريجي على مواعيد النوم والاستيقاظ وروتين المدرسة، وهنا بيجي أول اختبار حقيقي لاستمرارية هذا الروتين مع عطلة نهاية الأسبوع. في الويكند مساحة للراحة والترفيه، وهذا المتعارف عليه مستمعين، لكن هل يعني ذلك أن نترك مواعيد النوم تنقلب من جديد؟ وكيف في هذه الحالة يستطيع أن الوالدين يعني يحافظون على العادات اللي بدأ الطفل يكتسبها دون أن يشعر أن عطلة نهاية الأسبوع حرمان أو ضغط، أو يعني خلنا نقول والله لا تأخذوا راحتكم مرة ويشعرون بالقيود اللي يعني اللي ما كانوا يشعرون فيها في الإجازة. حول هذا الموضوع يسعدنا نرحب بالأستاذة مها بنت عبدالله الدوسري، أخصائي نفسي كلينيكي أول بمدينة الملك فهد الطبية تجمع الرياض الصحي الثاني. حياك الله وبياك أستاذة مها.
1: يا أهلا وسهلا أستاذ فهد، حياك الله وصباح الخير للجميع. كل عام وأحبابنا الطلاب في جميع المراحل بخير وعافية، ونتمنى لهم عام دراسي مكلل بالفلاح والنجاح إن شاء الله.
0: اللهم أمين وياك إن شاء الله أستاذة مها. بداية أستاذة مها، يعني بعد أسبوع من الالتزام

0: أنا أكون يعني لي مطلق الحرية، أنا متى ما أبغى أصحى، متى ما أبغى أعمل اللي أبغى.
1: أيوة.
0: فإذا ضبطنا هذا كقانون منزلي تمام، راح نخفف كثير من الأثر، سواء بإجازة نهاية الأسبوع أو الإجازات اللي العودة للدوامات بعد الإجازات الطويلة مثل رمضان إجازة الصيف. فأهم شيء أنه أعطيك مساحة، لكن ما أعطيك مساحة مطلقة.
1: أيوة. هذا بالنسبة للويكند.
0: بالنسبة للويكند. الحاجة الثانية أني يعني أنه يرتبط الطفل دائما مفهوم أنه في قانون يحكمني، سواء في المدرسة، في البيت، سواء في أوقات النوم، في الأكل، في جميع مجالات الحياة. فإذا يعني الطفل صار عنده تنظيم لهذه المفاهيم وشرحنا له ليه إحنا قاعدين نطلب منك كذا، راح نحل كثير من مشاكل يتعلق يعني سواء حتى خلال الأيام الأسبوع أو بالويكند. فأنا الآن ما أجي على نهاية الأسبوع، يعني تعال شوف السيناريو اللي تكرر كل سنة بعد إجازة الصيف، أول أسبوع معاناة تمام، تعب ذهني جسدي، يتأثر على المزاج الطفل، يأثر على حتى شهيته للأكل خلال الأسبوع الأول. يعني الطفل هنا يمر بمعاناة كبيرة إحنا كان ممكن نتلافها إذا إحنا طوال العام وطوال السنة كنظام حياة فهمنا أنه أنا أعطيك مساحة تاخذ راحتك في أوقات معينة وتحس بالفرق بين الأيام الأسبوع والويكند، بس إنها ما تكون مطلقة تمام. هنا راح يعني أتجنب أن الطفل يعني يتعرض لتغيير شديد في الساعة البيولوجية حقته وما يترتب عليها، قلت لك يترتب عليها اضطرابات مش فقط في النوم، المزاج، السلوك يتغير، ممكن شهية الأكل. حتى يؤثر على الحياة الاجتماعية للطفل، يعني تخيل أنه يروح للمدرسة ما أخذ كفاية من النوم ولا ده، حيأثر على تركيزه داخل الفصل، معاملته مع الطلاب، زملائه،
1: فعلا راح يؤدي حتى لسلوك عدواني عصبي مزاجي بشكل بحت، ناهيك عن برضو قضية قلة المستوى الدراسي وما إلى ذلك. طيب يعني طيب هل تشوفين انه يعني انه هذا النظام اقدر انا امشي طوال العام حتى في الاجازات؟ يعني شوفي ممكن الاجازات الصيفيه اوكي ايام طبيعيه، الاجازات بين الاسبوع، الاجازات الاسبوع مثلا اللي تيجي بعد الاختبارات او شغلات بسيطه بين الاترام. طيب مثلا رمضان اشوف الكل ينعفس نوم حتى الكبير بالسن.
0: شوف هي طبيعة رمضان عشان فيه شعائر دينية حتى مرتبطة بالمساء.
1: نعم.
0: تمام. الأهالي كل أنا أقول لك إذا قللنا نحاول نقللها، ما نخليها هذه التغيرات ما تكون مرتبطة بكل الإجازات. رمضان لها طبيعتها الخاصة.
1: أيوة.
0: تمام. الشعائر الدينية حتى مرتبطة بعدها العيد المناسبات، وإحنا كيعني مجتمع سعودي نتيجة للطقس عندنا فنمارس أغلب الأنشطة الاجتماعية
1: بالليل.
0: في المساء.
1: نعم.
0: تمام. فيكون يعني بشكل مجبر، لكني ما أسمح بهذا مع كل إجازة.
1: أيوة.
0: يعني أنا في أمهات يعني وكثير نعرف أنه حتى في إجازة الصيف في روتين معين. هذا الروتين يعود يعطي الطفل يعني البيت هو البوابة الأولى للحياة. تمام. فإذا تعلم الطفل أنه دائما فيه أنظمة وقوانين وروتين يجب أن يتبعها، راح يكون ناجح في كل حياته، يعني عملية، مهنية، اجتماعية. فأنا اللي أبي أركز عليه أنه مو هو بكل إجازة ولا حتى الإجازات اللي بين الأترام ولا الويكند ولا الإجازات المطولة، اليوم الوطني، يوم التأسيس، أنها تكون يعني ينتظرها الطفل عشان يمارس الفوضى حقته.
1: أيوة.
0: لا، أنا أضبطها أنه أوكي بنطول شوي يعني نسوي أشياء لكنها ما هي بهذه الحرية المطلقة ولا تنعكس أني أبدل الليل بالنهار والنهار بالليل. الشيء الثاني أني ما أخلي عند الطفل يعني مفهوم أنه المدرسة يعني شيء صارم وجدي أيام الأسبوع والويكند يعطيني مساحتي للترفيه. لا، أنا أعطي الطفل حقه في اللعب والترفيه طوال الأسبوع.
1: نعم. جميل.
0: بالتنظيم.
1: طيب أستاذة ماها، يعني أحيانا يشوف الوالدين الأب والأم إن الويكند والله فرصة تجيهم الحنية ذي والرحمة الزايدة لتعويض الطفل عن تعب الدراسة، فيخلونه يسهر، خلوه نايم يرتاح يعوض نوم حتى وقت متأخر من اليوم. طيب كيف نوازن بين حق الطفل في الراحة وبين أهمية استمرارية روتينه؟
0: طيب شوف أنا أعيد عليك أن الطفل حقه في الراحة والترفيه ليس مرتبط بالويكند، هو كل يوم.
1: أيوة.
0: في كل لحظة.
1: أيوة.
0: تمام. هو
1: ممتاز.
0: هذا الحق حتى في التعليم وده، لكن إحنا نوصل بطريقة غير مباشرة ولا نعيها للطفل أنه الدراسة عبء
1: أيوة.

0: أو أيام الأسبوع عبء، فإحنا تنتظر وإحنا ننتظر الويكند عشان مثلا ننفس. فإذا غيرنا مفاهيم إنك حتستمتع حتى بدراسة، بكل شيء تسوي في يومك لازم تستمتع فيه، تمام؟ فهذا يعطي الطفل ويشيل عنه مفهوم إني أنا أنتظر الويكند. الشيء الثاني، الحاجة الثانية، إن الويكند نفسه ما يكون يعني يكون منظم، يكون مخطط له، إيش بكسب طفلي، إيش بعلمه في خلال الويكند، إيش مساحة الترفيه اللي بعطيه إياه والحرية، تمام؟ فما يكون فيه كذا عشوائية، يعني إنه أنا أجي يعني زي الحجر عليه طول الأسبوع، دراسة قم أدرس قم نام، وأجي في الويكند ما أعطيه ولا تعليمات لأي شيء في حياته.
1: أيوة.
0: هنا نبي بس نعدل هذه المفاهيم عند الأهل، لأنها تتسرب بشكل لا واعي إلى الطفل أيضا.
1: والله طيب، طب في والله في سؤال محير أستاذة ماهي، يعني هل ممكن الوالدين يعني يخلون هذا الالتزام يعني بالنوم المبكر والاستيقاظ المبكر عادة صحية محببة للطفل، وأنها مو بس مرتبطة بالمدرسة؟ يعني زي ما تفضلتي الآن قلتي والله إنه نرسل رسالة غير مباشرة لابنائنا بأنه فعلا أيام المدرسة عبء. طيب أنا كيف أخلي إنه فعلا هذا نمط الحياة؟ شلون أخليها ثقافة؟ وشلون أخليها وعي تام؟ يعني الطفل أحيانا صعب التحكم فيه صراحة.
0: شوف كل طفل له مفاتيحه، والاطفال مو بصعب نتحكم فيهم، احيانا احنا ما نعرف كيف احنا نوصل معلومات الطفل. يعني انت لا تقول للطفل قم نام وراك مدرسه، تمام؟ قل للطفل، يعني هل في احد يوجه طفله ليش ينام؟ لما اقول للطفل هذا روح نام سواء في الويكند ولا ايام الدراسه، تمام، يعرف ليش هو ينام، يعرف اهميه النوم، يعرف ان النوم غذاء العقل، وأنه يساعد أنه يعدل مزاجه وأنه يخليه أذكى ويخليه يركز أكثر. لازم نحبب الطفل في النوم، ما نخليه أنه الطفل كقطع لك عن الحياة وعن الأشياء الحلوة اللي تبي تسويها. لكن إذا ارتبط هذا المفهوم أني أنا أنام عشان فيه فوائد من النوم، في مصلحة من النوم، هنا حيلتزم فيه الطفل، والطفل ذكي جدا، دائما يحب يأخذ الشيء اللي يساعده، الشيء اللي يكون فيه عائد ومردود عليه. حاجة ثانية، لا نقول قم نام، يعني ما نجي على احنا نجي ننتظر نقول يلا ننتظر المدرسة بتنظم نومهم، خلاص انا ماني تعبانة فيه، ما راح ادخل معاه في صراعات وهواش وكذا، وهو بتجي المدرسة وبينام غصبا عليه او بيتعدل غصبا عليه. لا، انا ابدأ تدرج كل شيء، ابي كل عادة سلوكية او صحية ابي اعلمها الطفل اتدرج فيها. لازم هو يكون واعي ليش احنا بنسوي كذا اول شيء، ثاني شيء ما اجي اباغته اقول له يلا بننام بدري اليوم، لا، ابدا قبلها باسبوعين بثلاث بعشر ايام ابدا اتدرج، ابدا ارفع يعني اقلل مدة السهر، ابدا بنص ساعة وبالساعة لما اوصل، ما اجي كذا يعني اسوي صدمة للساعة البيولوجية للطفل واقول له يلا تنام هنا، هنا بتدخل معه في صراعات وبيصيح عليك يعني حتوصل في النهاية للنتيجة، لكن حتكون ضريت الطفل كثير، حتكون خربت العلاقة بينك وبينه، تهاوشته كثير، ممكن انه يكون يتعب، يأثر عليه التعب. يعني ما ابي انا اوصل الاسبوع الاول من الدراسة ان اسبوع مرهق للاطفال نتيجة لخربطة النوم.
1: بالضبط. ويعني حتى برضو إنه يعني لا يعني ننهى عن أمر ونأتي بمثله، يعني أيوه. إذا أنا بخلي أولادي ينامون بدري وأنا أسهر شلون؟
0: أي أغلب الأطفال ترى يقول أنا ما أبي أنام، لأنهم الكبار يسوون أنشطة إذا نمنا. زين، حتى لو أنا أبي أنام، أنا أعطي الطفل خيار إنك بتنام، نقول له يعني مثلا شو رأيك ننام ذا الوقت، يعني خلي جزء من القرار عند الطفل، شو رايك ننام ذا الوقت؟ طيب وش رايك في الوقت الثاني؟ طيب وش رايك نسوي كذا قبل ما ننام؟ فأنا أمهد للطفل وأعطيه يعني تعليمات من بدري، ما أجي على مثلا الساعة 8 9 بالليل أقول له يلا وقت نوم. لا، إحنا اتفقنا لو إن في الصباح ترى إحنا يعني الخطة اللي في راسك بلغها الطفل عشان بس يمشي معك فيها، عشان يكون وله خيار، يعني دائما نبغينا الطفل ياخذ يعني نبتعد على أوامر ونعطي تعليمات أفضل شيء، ونعطي إنه الطفل يشاركني في القرار، وش رايك ننام طيب في الوقت هالفلاني؟ طيب وش رايك نبدأ نعدل النوم؟ هذه كلها تساعد الطفل إنه يقول والله أنا ماخذ جزء من القرار اللي بينفذ علي.
1: أي. إيه والله أنا أشوف إنه هذا فعلًا، بس يعني ليت كانوا يشاورونه، بالعكس إحنا كان الموضوع صدمة صراحة، لكن الحمد لله الواحد زانت أموره وزانت أيام واكتشف فعلًا مع الوقت إنه النوم فعلًا فائدة سواء للكبير أو للصغير، وأيضًا بالاقتداء لا بالتلقين. طيب أستاذ مها ختامًا، ودنا بنصيحة منك تعلق في أذهان المستمعين بخصوص هذا الشأن،
0: إنه لا تخلي الويكند مساحة للفوضى، خلها مساحة مرنة جميلة محببة فيها راحة، بس لا تجعلها هروب للطفل من يوم من أسبوع كامل. خل حياة الطفل أسبوعه كلها تكون بالنسبة له شيء محبب وقريب إلى نفسه ويكون مشاركك في قراراته.
1: جميل جدا، الله يعطيك العافية.
0: أستاذة
1: مها بنت عبد الله الدوسري، أخصائي نفسي كلينيكي أول بمدينة الملك فهد الطبية بتجمع الرياض الصحي الثاني. شكرا للأمانة على ثراك لنا بهذا الشأن، وشكرا لقبولك دعوة البرنامج. في أمان الله.

قبل أن نذهب إلى فاصل أصدقائي، لدينا هذا الخبر قيل فيه تتحول منطقة الحدود الشمالية خلال مواسم الهجرة إلى محطة حيوية للطيور العابرة والمقيمة، مستفيدة من موقعها الجغرافي وتنوع بيئاتها الطبيعية التي تشمل السهول والأودية والمناطق الصحراوية والأشجار والشجيرات، ما يجعلها وجهة مثالية للطيور للراحة والتغذية قبل مواصلة رحلاتها الموسمية. ومن أبرز الطيور التي يمكن رصدها خلال مواسم العبور هازجة الصفصاف المعروفة بالدخلة الصفصافية، وهي طائر صغير مهاجر يتميز بلونه البني الزيتوني وحاجبه الفاتح، يتغذى على الحشرات ويتنقل بخفة بين الأغصان بحثا عن غذائه. يتكاثر هذا النوع في مناطق واسعة من أوروبا حتى سيبيريا، ويقضي فصل الشتاء في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. وأيضا يبرز كذلك الصرد الرمادي الكبير، أحد الطيور المسجلة في المملكة، ويتميز بمظهره اللافت الجامع بين الرمادي والأبيض والأسود، وبسلوكه في الوقوف على المواقع المرتفعة لمراقبة محيطه والانقضاض على فرائسه. يتراوح طوله بين 24 و 25 سنتيمترا، ويتغذى على الفقاريات الصغيرة والمفصليات الكبيرة، ويشتهر بسلوكه المميز في تثبيت فرائسه على الأشواك أو الأغصان الحادة للاحتفاظ بها. وأيضا من الأنواع التي تثري المشهد البيئي في البيئات المفتوحة والمشجرة خشع الشجر المعروف بهازجة الشجر، وهو طائر مرتبط بالأشجار والشجيرات والبيئات الجافة وشبه الجافة، ينتشر في أجزاء من غرب ووسط آسيا وشرق أفريقيا، ويتخذ من الأغصان والشجيرات مواقع للحركة والبحث عن الحشرات. كما ترصد في المنطقة أنواع من خاطفات الذباب، وهي طيور صغيرة تتميز بأسلوب صيد فريد، إذ تتخذ من الأغصان المرتفعة نقاطا للترقب، ثم تنطلق بسرعة لالتقاط الحشرات الطائرة قبل العودة إلى موقع قريب لمواصلة المراقبة، في سلوك يعكس قدرتها الاستثنائية على التكيف مع بيئاتها. ويعكس وجود هذه الأنواع في منطقة الحدود الشمالية الأهمية البيئية لمواقعها الطبيعية، ولا سيما خلال فترات الهجرة الموسمية بين مناطق التكاثر والتشتية، حيث تستفيد الطيور من هذه المواقع للتوقف والتغذية واستعادة طاقتها قبل استكمال رحلاتها.

0: صباح المملكة. إذاعة الرياض، نبض الوطن. لكل إنسان مسار، وكل نجاح يبدأ بخطوة. وعشان تعرف كيف تختار وتحول الطموح لإنجاز والفكرة لإبداع، كل اللي تحتاجه خطوة بوعي واتزان. ومن هنا بنرسم لك معالم الطريق، وابدأ رحلتك وحدد مسارك. مسار يأتيكم الأربعاء 11 صباحا. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: صباح المملكة.

يقولون حي الشتاء وحي ما جابه. لا أنا أقول حي الخميس حي ما جابه. والله العظيم أي والله العظيم يا جماعة الخميس ونيس عديل الروح مؤنس فرحة بهجة ناهيك إن فقراته خرافية في البرنامج جميلة رهيبة. ليه عندنا فقرة هلا بالخميس؟ في هالفقرة مستمعينا بنقول هلا بالقهوة. إيه هلا بالقهوة اللي صارت أكثر من مجرد مشروب، صارت شغف، صارت ثقافة، صارت تجربة تفاصيلها وسرارها كذا تأسرنا. يعني ما أدري شو أقول وش أعبر في القهوة. تعرفوني كل صباح أبدأكم وأقول صباحكم منكة بنكهة القهوة لا شيء غير القهوة. يعني معليش حقين الشاي سامحوني بس أنا متعصب القهوة خلوني يا أخي. طيب في هذه الفقرة وفي هذه الوقفة مستمعينا معانا ضيف. ضيفنا اليوم جمع بين الشغف والخبرة وريادة الأعمال في عالم القهوة المختصة. طبعا الأستاذ عبد الرحمن شهيل المتخصص في تطوير منتجات وتحميص القهوة والتدريب

0: والاستشارات التشغيلية للمقاهي، وصاحب تجربة ممتدة في تطوير العديد من المشاريع في قطاع القهوة، إلى جانب خبرته في التحكيم بالبطولات المتخصصة. سامعين؟ بطولات المتخصصة، يعني تبي حكم، تبي الفيصل، تبي فاروق بين الحق والباطل، عندنا الأستاذ عبد الرحمن في القهوة. اليوم بنتقرب أكثر من عالم القهوة المختصة، من الحبة إلى الكوب، ومن الفكرة إلى المشروع، وبنتعرف كيف تصنع تجربة قهوة مختلفة بمعايير عالية وابتكار حقيقي. فخلونا نرحب بضيفنا الأستاذ عبد الرحمن فريح شهيل. حياك الله وبياك، ونورتنا وشرفتنا في برنامج صباح المملكة.
1: الله يحييك ونورك يا بعد. حي والله، أشكركم على هذه الاستضافة.
0: يا مرحبا،
1: يعطيكم العافية، وشرف لي والله أن يكون معكم.
0: الشرف لنا، وحياك الله. ودام يعني مختص بالقهوة والسواليف عن القهوة، يعني أستاذ عبد الرحمن كذا إحنا بنخطفك.
1: أبد، ما فرق السعادة.
0: طول لي عمرك وبارك فيك أستاذ عبد الرحمن. في البداية، كيف تحول شغفك بالقهوة المختصة؟ يعني أحيانا، يعني أنا الآن مدمن قهوة صراحة، وعندي محاصيل قهوة، وعندي شغلات، وأطحن وهنا في البيت، ويعني الحالي مهوجس الحالي في أسج مع القهوة. بس شلوني تحولت ما شاء الله هذا الشغف، وحولت هذا التعلق بالقهوة المختصة إلى مسار مهني وريادة أعمال؟
1: طيب، أنا في البداية طبعا كل شخص كان يحب القهوة.
0: نعم.
1: فكنا سابقا احنا نشرب القهوه اللي هو التجاريه، خلينا نقول.
0: نعم.
1: الى يوم من الايام دخلت محمصه، صدفه دخلت محمصه. طبعا في العاده تدخل ابغى بلاك كوفي. الموظف الى حين ما انساه، ترى الموظف هذا
0: الله،
1: بدا يشرح لي انه احنا عندنا في 60، عندنا كيميكس. انا ما كنت اعرف ايش الفي 60 وش الكيميكس
0: اي.
1: فكان يقول عندي معالج، عندنا اثيوبي، عندنا معالج مجفف، وعندنا مغسول، وعندنا اعطاني تجربه مختلفه صراحه للامانه. فاعطاني كوب، الكوب كان مختلف نسبيا عن اللي كنا نشربه احنا في المقاهي التجاريه.
0: سلام.
1: فبديت ارجع للمقهى مره ثانيه، او المحمص ارجع له مره ثانيه. مع الوقت شدني الموضوع انه انا اشتري ادوات واسويها عندي في البيت.
0: يا سلام.
1: فبديت اخذ ابدا اجرب واحضر وحوس يعني تعرف احنا السعوديين الحمد لله من الناس اللي عندنا شغف اي شيء
0: جدا،
1: نبغى نتعلم. فبعدها تحول الشغف انه والله ابغى اخذ راي الناس.
0: يا سلام.
1: انا بحضر قهوه، تعال جرب. الين وصلت مرحله انه اوكي، ليش ما تبدا تقدم القهوه هذه للناس؟ مع الوقت تدرجت من خلينا نقول باريستا الى خلينا نقول صاحب عمل الى طول عمر استشارات.
0: ما شاء الله.
1: والحمد لله تحول خلينا نقول الشغف او التجربه البسيطه هذه تحولت الى عمل.
0: ما شاء الله. يعني ما شاء الله تبارك الله. طيب، يعني من خلال بدايه التجربه مع هذاك الكافي وهذاك الباريستا اللي دخل فكرة في راسك، طيب يعني من خبرتك في هالمجال والقهوة وتطوير المنتجات، وش التفاصيل الصغيرة اللي تصنع فرق الكبير في جودة القهوة؟ يعني هل يعني في تفاصيل معينة، مثلا أنا شربت من قهوة فلان غير عن قهوة الأستاذ عبد الرحمن، غير عن قهوة فلان. وش التفاصيل اللي تفرق من شخص لشخص، وتعتبر هي الأساسية في التحكم بجودة القهوة، بالطعم، بأيضا التفاصيل بالرائحة وما إلى ذلك؟
1: طيب، اليوم إحنا خلينا نقول تفاصيل، أحيانا بعض المحضرين القهوة يحسبون التفاصيل الصغيرة ما تأثر تأثير كبير، وهي لا، لها تأثير مرة كبير.
0: أيوة.
1: خلينا نتكلم مثلا عن جودة الماء مثلا.
0: حلو.
1: الماء من أهم الأشياء إنه يطلع لك كوب يعني جميل جدا، يكون مهم جدا. موضوع الماء، النظافة، لما نتكلم عن الطاحونة هي لازم تتنظف بشكل دوري. إذا ما تنظفت هي تجمع زيوت، تجمع مشاكل، فبيكون حتى لو المحضر القهوة أو باريستا يقدم لك كوب أو تحضيره جيد، المشكلة مو فيه، تكون المشكلة أنه الطاحونة مو نظيفة.
0: أيوة.
1: خلنا نتكلم عن التحضير، هل هو يحضر بالطريقة الصحيحة أو لا؟ يعني درجة الطحن، هو يتكلم عن درجة الطحن المناسبة، احنا نتكلم اسبريسو مثلا. هل اختار درجة الطحن المناسبة او لا؟ درجة حرارة الموية هل كانت مناسبة او لا؟
0: ايه، درجة الحرارة
1: اي تفرق.
0: يا
1: درجة الحرارة ايه، مرة فرق كبير ترى.
0: يا حسرتي. اي طيب، ولا على بالي اني بديت افهم بالقهوة. طيب،
1: لا درجة حرارة الموية والطاحونة من اهم الاشياء اللي انت يعني خلقوك تنتجك كوب جميل.
0: ممتاز ممتاز. طيب، لا لا لا لا لا يعني لحظة، أنا ودي أفهم نقطة. طيب الحين درجة حرارة، خلي درجة الحرارة قول ممكن ها تنفهم، جودة الموية
1: إيه؟ الموية تفرق.
0: شلون شلون شلون اعرف جوده المويه؟

0: طيب كثرة البراندات وكثرة الجودات.
1: البراندات كثيرة بس خلنا نتكلم في الغالب براندات موجودة عندنا في السعودية الحمد لله يعني خلنا نقول جيدة. ولكن نتكلم عن الموية مثلا في بعض المقاهي ما يركب مثلا أجهزة فلترة جيدة يأخذ أشياء مثلا خلنا نقول تكلفتها رخيصة على أساس أنه يقلل تكلفة هو بالأخير يضر البزنس مثلا.
0: أيوة. أي.
1: أو مثلا في البيت لما أنت ما تحضر قهوة يعني تحضر القهوة خلنا نقول موية مثلا الحنفية وهذه راح يأثر معك مرة يعني
0: مستحيل حنفية
1: أكيد هو مستحيل بس أنا هذا اللي أتكلم عنه يعني هذا بس نتكلم عن جودة الماء الحمد لله إحنا عندنا اليوم يعني براندات لها الحمد جالسة تقدم منتجات جيدة في الماء يعني.
0: طيب أستاذ عبد الرحمن يعني ما شاء الله تبارك الله اشتغلت في كثير وعملت على كثير من تطوير المشاريع تمام. طيب وش اللي أكثر شيء يحتاجه المشروع مشروع مقهى طبعا حتى ينجح ويستمر ويستقر ويكون فعلا هالمشروع يعني خلنا نقول لا معليش أنا بكرر زيارتي إذا مرة ومرتين وثلاثة وأربع ممكن يكون حتى المنطقة الآمنة لي للحوار أو استقبال أحد الأصدقاء.
1: طيب إحنا اليوم نتكلم عن في المقهى هو لازم يقدم خلنا نقول منتج جيد تجربة جميلة للعميل تكون
0: ممتاز.
1: وخلنا نتكلم إنه يكون بالنسبة لنجاح المقهى إنه يكون عنده إدارة خلنا نقول مالية تشغيلية كويسة
0: ممتاز.
1: ولكن إحنا بنتكلم الحين عن مجالنا إحنا كقهوة
0: نعم.
1: أي المنتج الجيد احنا تكلمنا انه الطاحونه مهمه نوع البن مهم جدا انك انت تجيب نوع يعني تقييمه ممتاز وبنفس الوقت التجربه اليوم احنا العميل لما يجي للمقهى يعني كمثال انا تجربتي كانت بسيطه جدا ولكن رجعتني انه انا كان في تجربه مختلفه اليوم القهوه مختصه خلينا نقول احنا نتكلم انها هي القهوه تواصل ما عادها كوب ترى
0: انا اشهد
1: أي.
0: انا اشهد
1: فاليوم لما انت تدخل مقهى يقولك والله عندي انا القهوه الاثيوبيه هذه يشرح لك الكوب انت جاي من مزرعه الفلانيه ارتفاع الفلاني مثلا خلينا نتكلم عن الايحاءات اللي بتذوقها في الكوب كذا كذا كذا يعطيك الايحاءات فهو اعطاك تجربه كامله بحيث انك انت يعني تكون تجربه مختلفه انا برجع اليوم انا اليوم اخذت مثلا اثيوبي خلينا نتكلم برجع بكره باخذ الكولومبي لانه التجربه اختلفت انت عندك بالنسبه
0: بالضبط
1: اي فبالنسبة لي أنا أشوف إنه المنتج الجيد والتجربة الجميلة العميل هي أحد أسباب يعني نجاح المنتج.
0: طيب الآن أنا بعطيك سؤال كي من عندي برضو السؤال يعني في كافي ماشين أوكي سبق وعرضها أستاذ عاير طيب تحكم آلي جميل مرتبة حلوة طيب هل فعلا مدري هل القهوة أو النوع البن يطعم في الكافي ماشين يعني ينكه القهوة الآلة يصير بحيث إني لو استخدمت منتج آخر يأثر على الطعم
1: هذا جالس أتكلم فيه قبل إنه النظافة شيء مهم
0: هذا هو شلون نظفة خف تخرب
1: لا لما نتكلم عن ماكينة هي مثلا فيها طاحونة مدمجة خلنا نتكلم
0: نعم.
1: فيها إحنا شغلة دائما نسويها نتكلم إنه طبعا المنتج يعني خلي أقول لك الكلمة غريبة بس إنه هذا اللي نتكلم عنه إنه غسل الطاحونة أنا اليوم استخدمت كولومبي في الطاحونة مثلا أو في الماكينة في المشين قبل لا تطحن أثيوبي اطحن تقريبا من 2 إلى 4 جرام من المنتج الجديد الكولومبي راح يشيل لك اي غير اللي قبل
0: ايوه
1: بعد اطحن كميه اللي انت تبغاها تستخدمها
0: ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه سمعت انت النقطه هذه ترى النقطه هذه جدا مهمه لانه فعلا اجيب منتج لحظه احس بالطعم القديم موجود
1: اي
0: فانا لازم اطحن قبلها
1: أي.
0: وفعلا لما اجي اجرب الكوب الثاني من البن الجديد لا يطلع نفس اختلف الطعم ايوه ومنكم نستفيد سيد عبد الرحمن يعني لازم هذه المواضيع صراحة. طيب من خلال المشاركة في الفعاليات والمعارض المتخصصة سيد عبد الرحمن كيف تغير قطاع القهوة المختصة في المملكة وليش إلى أين تشوف يتجه برأيك يعني بحكم الآن ما شاء الله تبارك الله السجلات التجارية المقاهي مهولة التنوع المعارض ما شاء الله المعرض السنوي للقهوة اللي تصير دائما في الرياض شيء جنون
1: صحيح
0: وكل يوم تطلع وكل معرض وكل فترة تطلع لنا أسماء جديدة متخصصين جدد إلى وين تشوف أنه قاعد يتوجه هالمجال في المملكة؟
1: طيب احنا خلنا نتكلم اليوم نسبة نمو في مجال القهوة في السعودية لله الحمد 9% وهذا نسبة مرة ترى عالية بالنسبة للقهوة فأنا جالس أشوف أنه احنا جالسين نتجه اتجاه الصحيح اليوم خلنا نتكلم قبل 10 سنوات كانوا الناس اللي تشرب قهوة ما بين أعمارهم خلينا نقول ما بين 20 إلى 35 بالكثير 40 اليوم أنت تشوف اللي في المتوسط يشرب اللي في المتوسط يشرب قهوة واللي أعمارهم فوق 50 يشربون قهوة فإحنا في عندنا توسع مرة كبير وفي ثقافة يعني ارتفعت يعني الحمد لله حتى الذائقة ارتفعت
0: جدا
1: إيه

0: ولا ننسى ما برضو يعني الأخوان في الشركة السعودية قهوة ما شاء الله يعني جالسين يبذلون جهود مرة كبيرة بتطوير منتج البن الأخضر السعودي. اليوم اللي سووه خلال خلينا نقول 4-5 سنوات شيء عظيم جدا. إحنا ما كنا خلينا نقول نتقبل نشرب أو ما كانت قهوة مختصة سعودية موجودة. اليوم في بن سعودي مختص جالس ينافس. إيه فاليوم حتى بالنسبة للمحامص أنا جالس أشوف إنه ما شاء الله الجودة اللي هم واصلينها عندهم القدرة أنهم هم يتوسعون لبرا المملكة برضه أو يصدرون منتجاتهم برا المملكة.
1: ما شاء الله.
0: فأي فاليوم إحنا عندنا لله الحمد محامص ومقاهي من الأفضل اللي موجود في العالم.
1: ما شاء الله.
0: لله الحمد.
1: ما شاء الله تبارك الله. طيب يعني بين التدريب والتحكيم والاستشارات والفعاليات وما إلى ذلك وهذه الخبرة الكبيرة أستاذ عبد الرحمن، وإيش الإنجاز اللي تعتبره شخصي يعني بالنسبة لك أكثر قيمة؟ هل هو أنك أنت تعطي وتصنع منتج ناجح، ولا تشوف شخص دربته وعلمته واخذ استشارتك نجح؟ بصراحة
0: شوف هي كل الاثنين حلوة
1: أكيد.
0: بس بس ما أتكلم أنه اختار واحد منها. اليوم المنتج أنا ممكن أسوي منتج مع الوقت الناس تنساه خلينا نقول
1: الله
0: أي هو فترة خلقه زمنية وممكن ينتهي. ولكن اليوم أنت إذا دربت شخص ونجح انت تتكلم انه
1: الأثر.
0: العلم الاثر اي العلم اللي اخذه خلينا نقول لك وبرضه درب غيره موجود يعني انت تنبسط انه والله العلم جالس يتوارث خلينا نقول وجالس يتطور. يعني لله الحمد اليوم انا دربت ناس كثيرين بعضهم ما شاء الله عليه الله يعني تعرف اللي انت بس قلت هذا الطريق وبعدين بدا يبدع
1: طلع عنده نفسه الخاص
0: اي بدا يبدع. فانت احيانا يعني ترجع له بعض الامور برضه.
1: ما شاء الله تبارك الله. ما شاء الله تبارك الله. اي سبحان الله كل واحد له تجربه زي الشخص الطباخ يعلم اساسيات لكن كل واحد له نفسه الخاص.
0: شوف انا دائما اقول القهوه زي الفن.
1: الله
0: انا اليوم
1: والله فن والله فن يا جماعة. بكيفكم عاد تزعلون وترضون بكيفكم.
0: شوف اليوم لما تيجي الرسام مثلا تقول أنا أرسم بالألوان المائية تعطيه الأساسيات
1: نعم.
0: هل راح يرسم نفس الرسمة اللي أنت ترسمها؟ لا بيكون له الفن الخاص فيه
1: نعم.
0: فهذه بالنسبة لي أنا أشوف القهوة زي كذا.
1: سامعين يا جماعة سامعين سامعين المثال جيب لي حق شاهي يقول كذا يسألون علينا الحين. لا والله الشاي له مكانته واحترامه وناس وتقديره بس يعني معليش اثنين متعصبين القهوه والله معليش يعني بنحطكم برا الحسبه شوي. طيب استاذ عبد الرحمن طيب الان حذكرنا شلون ينجح الكافي شلون يتطور شلون ينتشر شلون يقبلون عليه الناس سواء منتج ولا ما ذاك. طيب وش سبب اخفاق المقاهي؟ يعني في مقاهي حرفيا فتحت ما كملت 6-8 شهور أغلقت تماما قفل من الفكرة تماما مع أن بدايتها كانت موفقة يمكن أول 2-3 أسبوع
0: أي.
1: بعدها صار في دروب في الجودة في النزول. إيش اللي حصل؟
0: طيب خلنا نتكلم إحنا اليوم المقهى هو يعتمد على أكثر من شغلة. إحنا نتكلم عن منتج نتكلم عن هوية نتكلم عن خلنا نقول لك التجربة الكاملة.
1: يا سلام.
0: نتكلم إيه. فاليوم لما يكون عندك الهوية ما انبنت صح أو خلينا نقول لأنه اليوم إحنا نتكلم إنه العين تشتري قبل ترى
1: الأسعار. أشهد.
0: إيه. لما نتكلم عن طبعا أنا بتكلم عن القهوة بعيدا عن الأمور التشغيلية والإدارة المالية خلينا نتكلم لأنه الإدارة المالية برضو مرة مهمة وهي ترى أحد أكثر أسباب اللي أغلب مقاهي قفل فيها.
1: أيوة.
0: مو سبب القهوة. اليوم إحنا الحمد لله تدخل مقهى تلقى النظافة موجودة تلقى منتج جيد
1: جداً.
0: هوية جيدة المكاين تلقاها مرة جيدة كل شيء جيد ولكن هو خلينا نقول ما حسب التكاليف الصحيحة خلينا نتكلم يعني خلينا نقول هذه هي الإشكالية خلينا نتكلم عنها.
1: يا سلام.
0: ولا مجال القهوة نتكلم عن فيه نمو سنويا 9% فعلى كثرة أنت قبل شوي تقول سجلات كثيرة والمقاهي موجودة كثيرة إلى الآن في احتياج
1: جنون
0: إلى الآن في احتياج ترى
1: رغم المقاهي المتواجدة الآن بالرياض اللي أشوفها الآن لا إله إلا الله
0: والإثبات على ذلك يعني أنا ما ودي أذكر براندات ولكن البراندات تشوفها جالسة تتوسع الناجح
1: أي فعلا أي. أكثر من فرع وأكثر أي. فعلا
0: ففي براندات ما شاء الله الحين اليوم وصلوا إلى فوق 300 فرع.
1: بسم الله ما شاء الله ما شاء الله 300 فرع يعني ما يعني رغم العدد هذا أنت تقول أستاذ عبد الرحمن أنه فعلا الباقي احتياج في السوق
0: باقي احتياج إيه
1: والله جنون.
0: فالإغلاق أبدا سبب مو أنه القهوة سيئة خلينا نتكلم عنه.
1: طيب الآن شخص حاب يفتح كافي وعنده ذوقه الخاص في صناعة القهوة وهو أصلا مو بس أنه بس فتح كبزنس مان لا هو أصلا محب وعاشق للقهوة هو الثقافة ومتطلع وسافر وراح وسا ويعني صال وجال

0: في المجال، شلون يقدر يثبت نفسه في السوق؟ يعني بعيدا عن القدرة التشغيلية والمالية والدراسة الجدوى وما إلى ذلك، كيف أدخل بمنتج قوي في السوق؟
1: تدخل منتج قوي للسوق إذا كنت فاهم السوق. خلينا نتكلم اليوم في معالجات كثيرة موجودة. طيب لو فرضنا كمثال، أنت مثلا

0: أحد الأسباب اللي عدم نجاح بعض المقاهي خلينا نقول هو ينزل الأشياء اللي هو يحبها أو يستخدم أشياء اللي أو يقول نزل محاصيل اللي هو يحبها، وهذا فيه إشكالية الحين في السوق إنه أنت تبيع مو اللي أنت تبغاه، أنت تبيع اللي يبغى السوق اللي يبغى العميل النهائي.
1: يا سلام.
0: ففي كثير مثلا موجودين يقولك القهوة البرازيلية مو كويسة،
1: مشربنا على ذوقه
0: بالضبط. فهو اليوم احنا نتكلم انه لازم يكون في عندك تنوع، في تجربة جميلة للعميل بغض النظر انت حاب المحصول هذا او لا. اليوم كل المحاصيل جيدة خلينا نقول، يعني ما في محصول يقولك لا هذا سيء او في محصول افضل من محصول، لكن العميل الاخير احيانا هو يبغى مثلا خلينا نقولك ما يبغى الاشياء الحمضية، ما يبغى الفاكهة، يبغى كلاسيك.
1: الله.
0: اي في بعضهم يقولك لا انا ما ابغى كلاسيك، ابغى شيء الحمضي الفاكهي. فاحنا اليوم انا مثلا كصاحب عمل لما اجي اقول انا والله احب الفاكهي، مو من المنطق اني بس اركز على الفاكهي.
1: إيه؟ فانت لازم تحط التنوع هذا اللي يضغط جميع العملاء الموجودين إيه؟ للمكان.
0: إيه؟ واغلب الاماكن نجحت انت ترجع لها ما شاء الله، يعني رجعوا انه موفر خيارات كثيره للعميل.
1: لا والله استاذ رحمان شكلي باخذ منك استشارات والله.
0: أبرك الساعه
1: الله يبارك فيك والله والله، لان بديت ادخل في يعني اشرب قهوه احب القهوه، بديت ادخل في الكافي ماشين والشغلات. الحين 36 بدات تسوي شغلات، يبغى نستفيد من خبرتك.
0: أبرك الساعه
1: الله يطول لي عمرك يبارك فيك. طيب استاذ الرحمن لو اعطيناك اليوم مشروع تمام مقهى جديد وقلنا لك والله يعني عندك 10 دقائق بس لتقيمه، وش اكثر ثلاث اشياء ممكن تركز عليها في الكافي؟
0: طيب خلنا نتكلم عن دائما نعيد وزيد حاجة مهمة، النظافة. هذه أتكلم عن النظافة
1: ضرورة.
0: النظافة العامة ونظافة المكان اليوم هذا مرة مهم، وأنا اللي جالس أشوفه أغلب الإشكاليات اللي موجودة الحين في المقاهي عدم تنظيف مثلا الطاحونة. هذه هي اللي تسبب لك أنه يكون عندك بارستا جيد، يكون عندك قهوة جيدة، يكون عندك كل شيء ماشين جيد. الماشين مثلا في بعض المكان القهوة توصل سعرها إلى 120,000 جايب الماكينة هذه، ولكن عدم التنظيف هو سبب انه والله يكون كوب المنتج النهائي مو ذاك الجودة.
1: ممتاز.
0: نرجع للمنتج اليوم. المنتج انا من اهم الاشياء اللي العميل يحتاجها. يعني اليوم ما ينفع خلينا نقول انه المقهى ديكورات وشغل مرتب ومكاين كويسة وكذا بس المنتج النهائي والقهوة اللي يجيبها مو جيدة. فاحنا نتكلم عن المنتج، لازم يكون منتج جيد خلينا نقول.
1: يا سلام.
0: الحاجة الثالثة اهتمام الباريستا وموظف في العميل.
1: حلو.
0: هذه جدا جيدة. أنا أدرب كثير بعض الباريستا الله يهديه، مو كلهم لما أنا نسبة قليلة. يقول يا أخي العميل جاي ما مو فاهم إنه يذوق. فأنا عيد وزيد أقول إنه اليوم العميل لما يدخل عامله كمحكم قهوة. لا تعامله عنه عميل.
1: يا سلام.
0: أي منها إنك أنت أصلا راح تتطور. هذه احد الاهم الاشياء، ومن انه العميل راح يكون في تجربه مختلفه.
1: طيب معليش ودي ارجع لنقطه المكاين وتنظيف المكاين. والله شاري ماكينه 120 150 الف طاحونه ما شاء الله عليها الكلام طيب تنظيفه ما ياخذ وقت؟
0: ياخذ احيانا وقت،
1: ياخذ وقت. طيب هذا ممكن مو انا يعطلني يعني، هل انا لازم
0: عندك وقت اغلاق
1: في وقت الاغلاق؟
0: لابد انت تنظف. هذا تعرف اللي يعني هذا شيء اساسي.
1: طب كتنظيف طاحونه بهذا الحجم كم ياخذ وقت؟
0: لا شوف تنظيف الطاحونه ما ياخذ وقت تقريبا خلينا نقول في الكثير نص ساعه ترى.
1: حلو.
0: لكن
1: ما له عذر والله. انا كنت على بالي انها اشكاليه تامه ولازم.
0: لا لا لا بسيط الموضوع، تنظيفها مره بسيط يعني. في ادوات اصلا تساعد انه انت تنظفها بشكل سريع اصلا. في ترى في يعني مكان صغيره بس تنظيف الطواحين موجوده.
1: أجل ما له عذر اللي ما ينظف.
0: أبداً ما له عذر.
1: أبداً. هذا معناته إنه إهمال وتقصير من الشخص.
0: بالضبط. أي.
1: والله مشكلة هذه يعني للأمانة يعني ما أدري والله. أنا في بعض المقاهي دخلتها أستاذ عبد الرحمن لاحظت. طيب معليش خلنا نتكلم عن النقطة هذه. هل النقطة هذه تعتبر تسويقية ولا حركة ديكوريشن إني أنا أشوف الطاحونة قدامي محطوطة قدامي بقزاز وإن الكافي موجود وهناك الباريستا ورا البار وقاعد يجهز الدنيا، وهل عرض الطاحونة أمام هذا يضفي شيء لجذب الزبون؟
0: أي اليوم أنت لما تدخل وتشوف مثلا يعني خلينا نقول لك مقهى، وهذا من حق من حقوقه لما يكون دافع مبلغ وقدره يعني بعض الطاحين يوصل سعرها ترى إلى 17,000 18,000 طاحونة واحدة. فهو لما يجيبها لابد أنه خلينا نقول بين قوسين انه يفرد عضلات
1: يكشخبه
0: اي يكشخبه اي
1: يا سلام
0: اي لابد انه يسوي، لانه اساس انت حتى لما تدخل ترتاح انه والله اوكي هذا جالس يستخدم يعني

0: جيدة
1: عالية.
0: اي عالية، ولكن هذا لا يعني انه دائما في استمرارية في الجودة اذا ما كان في تنظيف. انت اليوم تدخل مقهى تجرب كوب تقول يا اخي الكوب جميل مرة، تروح تجيب خويك وتجي تقهوى بعدين يشرب خويك يقول هذا مقهى اشغلت انا فيه، وتجي تقول لا ما كان نفس الجودة، يعني تغير الجودة، بعدين تكتشف تقول شكل المقهى غير البن، هو ما غير البن
1: هو ما
0: وبس ما نظف. اي
1: والله يا جماعة شغلة والله العظيم، هو شوف مجال عظيم جدا بس يبغى لك تدلله.
0: اي تفاصيل بسيطة ترى تفرق،
1: تدلله يعطيك، وفعلا ترى والله القهوة مدللة.
0: اي
1: كل ما اهتمت بالتفاصيل، لا ترفع الحرارة عليها، لا تغطي لا توطي، كل ما تعاملت معها بلطف كل ما ازدانت وزادت جودة وجمال. يا ابوي يا اخوي حقين القهوة يا اخوي، اقسم بالله العظيم والله العظيم ترى اوفر اللي قاعد يصير يا جماعة. طيب استاذ عبد الرحمن، طيب في المجال هذا لو مثلا في نصيحة لكل شخص يسمعنا الآن عنده الشغف، عنده الحب للقهوة، عنده الاهتمام بالتفاصيل، عنده اللي يبحث ويدرس ويسافر البلدان حتى يجرب البن وما إلى ذلك، وش نصيحتك له إذا يوده يدخل بس متردد، حاب إنه يبدأ نفسه سمع الآن أستاذ عبد الرحمن الشهير، سمعوك الآن الناس والله يا أخي أبغى أقدم نفس الخطوات اللي بدأ فيها، شلون كيف أنطلق؟
0: شوف أي شخص عنده شغف اليوم، أي شخص عنده شغف اليوم في القهوة، أو خلينا نقولك عنده شغف بسيط في القهوة، لما يبدأ يجرب ويستمتع. يعني أنا كمثال اليوم ترى خلقك أنت قلت أعطوا نصيحة صح، استمتع بتحضير القهوة
1: يا لطيف. ترى والله
0: يعني إذا وصلت مرحلة إنك تستمتع بتحضير القهوة ترى بتطلع أكواب
1: تاريخية
0: تاريخية
1: أشهد. ترى والله يعني من الأوقات من أجمل، يعني إذا في كواليتي تايم أنا بالنسبة لي في يومي هو وقت تحضير القهوة.
0: إيه.
1: طيب هذه النصيحة الأولى، استمتع بتحضير القهوة.
0: إيه.
1: فقط.
0: هذا شوف هذا اللي عندي، لأنه أنت اليوم إذا وصلت مرحلة إنك تستمتع بتحضير القهوة، صدقني راح تستمتع حتى بتذوق القهوة، حتى اللي أنت تحضر له القهوة راح يستمتع.
1: بالتفاصيل الصغيرة.
0: أي. يعني يوم ذكرت قبل شوي أستاذ عايض مسي عليه بالخير، يقول أنا ما راح أجيك إلا لما أكون فاضي. لأني أنا ترى تحضير قهوة مو بسرعة.
1: أي ما يحتاج قروشة.
0: أي أنا على هداوة تشوف هادي، أحضر قهوة بشكل بسيط، يعني أستخدم طاحونة يدوية. طبعا أنا من الناس اللي أميل للطاحينة اليدوية، خاصة للشركات اللي خلقوا قوية في السوق، لأن تعطي جودة أعلى من الطاحينة الكهربائية. أوه. أتكلم أي بس استخدامها في المقاهي صعب.
1: أي تأخذ وقت. أي
0: تأخذ وقت.
1: إيه. بس ليش الفرق؟ مع أن هذه كهربائية تختصر الوقت، ولكن ممكن درجة الطحن،
0: درجة الطحن تفرق. أنت تتكلم اليوم مثلا فيها 50 طحنة، 50 نوع طحنة، تجانس الطحن مثلا يكون أفضل.
1: أوه اليدوي أفضل.
0: إيه إيه. أنا بوجهة نظري خلينا نتكلم عشان ما يزعلون على الناس الحين اللي عنده كهربائي بس.
1: طيب لأنه يقول لك الطحنة بالكهربائي ما تقدر تتحكم فيها، بس أنت تقدر تتحكم بالوقت.
0: لا تقدر تتحكم برضو بدرجة الطحن. أوه. بس هل تناسق درجة الطحن بيكون نفس اليدوي؟
1: لا طبعا
0: هنا كلام، أنا اليدوي عندي أنا أفضل مراحل.
1: أوكي.
0: بس استخدامه في المقاهي صعب جدا.
1: أي أكيد بيأخذ وقت وزي كذا. إلا إذا كان على قولتهم الناس اللي تدخل هالكافي وسيعين صدر وجالسين. طيب سيد الرحمن الله يعطيك العافية،
0: الله
1: أسعدتني وشرفتني والله وثلجت صدري بهذا اللقاء الجميل، يعني على روحك الحلوة، على المعلومات الطيبة، على خفة الدم والله العظيم يعني الله. ولا متخصص مختص قهوه يعني انتهى، ما عندي بيله دي فوق دي فوق البيع على قولتهم، الكرز اللي على الكيكه هذه التكمله.
0: الله يسعدك ارفع قدرك، والله شرف لي اني كنت معك والله
1: طول عمرك
0: واسعدتونا والله. الله يجزاك خير.
1: الله يسعدك ان شاء الله. شكرا لك استاذ عبد الرحمن فرشيل، مختص بعالم القهوه ومحب. لا مو بس كذا يا جماعه، يعني بسم الله ما شاء الله، يعني أنا أقول لكم سيد رحمة الشيخ متخصص في تطوير المنتجات وتحميص القهوة والتدريب والاستشارات التشغيلية للمقاهي، وصاحب تجربة ممتدة في تطوير العديد من المشاريع في قطاع القهوة. اسمح لي سيد رحمن أنا بأخذ منك استشارات.
0: أفرك الساعات
1: طول عمرك، أتمنى لك يوم جميل وشوفك على خير إن شاء الله.
0: على خير إن شاء الله.
1: إذا مكملين معكم في صباح المملكة أصدقائي، لكن بعد هالفاصل.

0: صباح المملكة.
1: صباح المملكة.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
3: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
4: ونستكم لنا ترمونسين أنت من ونستكم نستانس حنا ننبسط،
3: ونسمع نبض الناس أول بأول
5: 011-40-53. نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
6: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو. ويا هلا بكم،
3: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
0: صباح المملكة.
1: صباح المملكة.

اهلا وسهلا بكم مجددا اصدقائي في برنامج صباح المملكة. دعونا نذهب مع هذا الخبر عن المزاد الدولي لمزارع انتاج الصقور لعام 2026. طبعا اختتم المركز الوطني للصقور فعاليات المزاد الدولي لمزارع انتاج الصقور 2026 الذي اقيم في مقر المركز بملهم شمال مدينة الرياض خلال الفترة من 5 الى 25

أغسطس بمشاركة أكثر من 90 مزرعة إنتاج من 24 دولة، وتجاوز عدد الصقور المباعة بنهاية المزاد 2200 صقر بإجمالي مبيعات بلغ 33 مليون ريال، فيما سجلت منصة المزاد إقامة 12 ليلة مزاد كان من أبرز صفقاتها بيع صقر من نوع مثلوث جير بمبلغ 1,300,000 ريال، ليكون أغلى صقر بيع في المزاد هذا العام والثاني في تاريخ المزاد. وشهدت أيام المزاد حضورا للأسر والشباب والمهتمين بالصقارة إلى جانب الدبلوماسيين والمشاركين الدوليين في مساحة جمعت ثقافات وتجارب مختلفة حول الصقور.

0: في خطوة جديدة تستهدف رفع كفاءة العمل القضائي وتعزيز الممارسات المؤسسية، اعتمد المجلس الأعلى للقضاء قواعد تنظيمية جديدة من شأنها دعم الحوكمة والنضج المؤسسي داخل المنظومة القضائية من خلال تعزيز وضوح الأدوار والمسؤوليات ورفع جودة الأداء وترسيخ الالتزام بالمعايير التنظيمية. وتأتي هذه الخطوة ضمن الجهود المستمرة لتطوير البيئة العدلية والارتقاء بكفاءة المؤسسات القضائية بما يواكب مستهدفات رؤية السعودية 2030. وللحديث أكثر عن أهمية هذه القواعد وانعكاساتها على جودة الأداء القضائي وتعزيز الشفافية والمساءلة، يسعدنا أن ينضم إلينا المحامي والمستشار القانوني عيسى مدخلي. حياك الله وبياك أستاذ عيسى.
1: يا أهلا وسهلا ومرحبا، حياكم الله وبياكم أستاذ فهد. أسعد الله صباحكم وصباح مستمعي إذاعة الرياض، وأشكركم على هذه الاستضافة، نفعنا الله وإياكم ونفع بها مستمعين الكرام.
0: وإياك إن شاء الله، وصباحك سعيد إن شاء الله أستاذ عيسى، ونورتنا وشرفتنا في برنامج صباح المملكة.
1: يا أهلا وسهلا، أبد الشرف لي.
0: يطول لي عمرك. بداية أستاذ عيسى، نود الحديث عن أهمية أو ما أهمية القواعد التنظيمية الجديدة في تعزيز الحوكمة والنضج المؤسسي داخل المنظومة القضائية.
1: يا حياكم الله. قبل الإجابة على تساؤلكم أستاذ فهد، في الحقيقة أستاذ فهد نحن كممارسين الآن في المجال القانوني والقضائي نلمس بشكل مباشر حجم التطور الذي تشهده المنظومة القضائية داخل المملكة والحمد لله، سواء من خلال سرعة الإجراءات أو الخدمات العدلية أو التنظيم العمل داخل المحاكم. واعتماد المجلس الأعلى للقضاء برئاسة فضيلة الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني رئيس المجلس الأعلى للقضاء لهذه القواعد يأتي امتدادا لهذا التطور والحمد لله، وينقله إلى مستوى أكثر رفوقا من الحوكمة والعمل المؤسسي، خصوصا أنها تتناول مسائل تمس العمل القضائي بصورة مباشرة، مثل كما تعلم الدوائر وإحالة القضاء أو توزيعها. وأهمية القواعد، وإجابة على تساؤلكم، أهمية القواعد في تعزيز الحوكمة داخل المنظومة من واقع الممارسة، أهمية هذه القواعد أستاذ فهد تتعلق بتفاصيل يومية مؤثرة جدا في سير القضية. جميل. فالمحامي والمتقاضي يلمسان أثر كفاءة هذا العمل داخل المحكمة من لحظة قيد القضية وإحالتها إلى الدائرة المختصة، لاحقا لحوقا بانتظام إجراءات نظرها حتى الفصل فيها. ولذلك عندما يعمل مجلس الأعلى للقضاء على حوكمة تشكيل الدوائر وإحالة القضايا وتوزيعها، فنحن هنا

0: طيب أستاذ عيسى، أود السؤال أيضا، ذكرت قبل قليل عن جودة وكفاءة الأداء القضائي بين المحامي والمتقاضي، كيف يكون هذا، يعني كيف يكون وضوح المسؤوليات وتوحيد الممارسات، وكيف يشعر بها المحامي والمتقاضي؟
1: بالنسبة ما يشعر فيه المحامي المتقاضي، مجرد قيد القضية في المحكمة يشعر الشخص بانتظام الإجراءات. فوصول الرسالة، تحقيق المحكمة المختصة التي تلمس موضوعه تماما، انتهاء إلى القاضي المختص الذي يباشر موضوعه بشكل مباشر. فهذا يحقق تماما ما ذكرتم فيه أستاذ فهد.
0: جميل. طيب الآن هناك من يسمعنا عبر أثير إذاعة الرياض ويتساءل، طيب ذكرتم الجودة، ذكرتم ما شاء الله السرعة من بدء القضية وحتى انتهائها وحتى قيد الملف وما إلى ذلك، طيب إلى مدى، أي مدى ممكن تسهم هذه الحوكمة في تعزيز الشفافية والمساءلة وأيضا تسريع إجراءات التقاضي وتحسين تجربة المستفيد؟
1: من واقع العمل أستاذ فهد، وضوح الإجراء يختصر كثيرا من الوقت والجهد
0: بلا شك.
1: فعندما يعرف كل طرف الإجراء ومساره وتكون المسؤوليات والصلاحيات واضحة، يقل التفاوت هنا وتصبح الممارسة أكثر استقرارا، ويصبح الأداء أيضا أكثر قابلين للمتابعة والقياس. وهذا من أبرز الجوانب الإيجابية في توجه المجلس نحو الحوكمة، لأن الهدف ليس فقط أن يسير العمل وإنما أن يسير وفق معايير واضحة ومستقرة وقابل التطوير. ومن المهم أن نؤكد على أن هذه الحوكمة تتعلق بإدارة وتنظيم العمل القضائي، مع المحافظة على استقلال القاضي. في النهاية القاضي مستقل في نظر هذه الدعوة، وموازنته بين الأدلة وتكوين قناعته وإصدار حكمه.
0: جميل. طيب كيف تتكامل هذه القواعد وهذه المعايير مع التحول الرقمي في المنظومة العدلية، وأيضا كيف يمكن قياس أثرها على الأداء المؤسسي القضائي بشكل عام؟
1: نعم أستاذ، بالنسبة لمسألة انعكاس هذه القواعد على سرعة التقاضي وتجربة المستفيد، المستفيد قد لا يعرف تفاصيل تشكيل الدوائر وآلية توزيع القضايا، لكنه بكل تأكيد يشعر بنتيجتها، يشعر بها عندما تحال قضية إلى الدائرة المختصة بوضوح، وعندما تكون الإجراءات منتظمة، وعندما يستطيع متابعة قضيته ومعرفة ما تم فيها، وعندما أيضا تنجز الإجراءات بكفاءة عالية جدا. ونحن الحمد لله كممارسين اليوم يعني بشكل مسألة الفارق الكبير في الوصول إلى الخدمات القضائية ومتابعة القضايا وإنجاز كثير من الإجراءات إلكترونيا مقارنة بما كان عليه العمل في السابق. ولذلك هذه القواعد أستاذ فهد لا تبدأ مسار التطوير من الصفر، وإنما تأتي في تقديري تعزيزا لمسار قائم وملموس، وهذه القواعد تزيده تنظيما واستقرارا وكفاءة. وهذه الصراحة حقيقة نقطة تحسب للمجلس الأعلى للقضاء، فالنضج المؤسسي حقيقة لا يعني الوصول إلى مرحلة معينة والتوقف عندها والحمد لله، وإنما يعني استمرار المراجع والقياس والتطوير.
0: نعم فعلا ما شاء الله تبارك الله، نجد فعلا السهولة وتوضيح البيانات وجدولة الجلسات وحتى أيضا البينة التي يود المستفيد أيضا معرفتها، سواء ما حدث في الجلسة ما بعدها، الإجراءات، النتائج، حتى أيضا المعالجة لمثلا بعض الجلسات يتم اطلاع المستفيد عليها ويكون على بينة، وأيضا المحامي كذلك يكون واضح، يعني واضح في كل تفاصيل القضايا أو في الجلسات. طيب ختاما أستاذ عيسى، نود من كلمة أخيرة نختم فيها هذا اللقاء.
1: الله يجزاكم خير أستاذ فهد، شاكر وشاكر لمستمعي إذاعة الرياض على هذه الاستضافة، نفعنا الله وإياكم بها. وفي الختام، احنا كممارسين قانونيين نلمس حجم التطور الذي تشهده المنظومة القضائية في المملكة. والحمد لله. وهذه القواعد يعني نذكر أنها لا تبدأ مسار تطويري من الصفر، والحمد لله، وإنما تعزز

0: مسار قائم ملموس تزيده تنظيما واستقرارا وكفاءة بما يخدم أو بما ينعكس أيضا على جودة العمل القضائي للمتقاضي وللممارس.
1: نعم جميل جدا.
0: أي نعم. وهذه التجربة الحمد لله تحظى بظل دعم القيادة الرشيدة جزاهم الله عنا خير الجزاء.
1: كل الشكر لك المحامي والمستشار القانوني الأستاذ عيسى مدخلي، شكرا لإثراك لنا بهذا الشأن، وأيضا شكرا لقبولك دعوة البرنامج وتواجدك معنا.
0: الله يحفظكم
1: وياك إن شاء الله في أمان الله.
0: مع السلامة.

وحياكم الله مستمعينا في آخر وقفة من عمر البرنامج وحلقة الخميس الونيس. آه يا هذا الخميس، آه يا هذا الخميس، ما بدل احنا ما شوف احنا ما عندنا يعني لازم نشطف رفار في جمعة ما ليش الأمور طيب. حلقة الخميس الونيس كانت جميلة رهيبة رائعة مثرية، استمتعنا فيها بموضوع اليوم ومشاركاتكم الجميلة والأكثر من رائعة، سمعنا أصوات جديدة اليوم كمان وغير الأصدقاء المستمرين معنا عبر أثير إذاعة الرياض وخاصة برنامج صباح المملكة، وأيضا ضيوفنا الكرام اللي يثرون بعلمهم ومعرفتهم، لقاءات جميلة تكلمنا، تحدثنا عن القهوة، تحدثنا عن القضاء، تحدثنا عن الأطفال وطريقة تعديل النوم، تحدثنا عن أمور كثيرة، وذهبنا إلى مكة المكرمة في سوق الفضة وعرفنا شو المواضيع وش السالفة شو التفاصيل، يعني حلقة جميلة بما تعنيها الكلمة. وختامها مسك كحلقات الخميس، دائما الخميس كل شيء في زين، كل شيء في زين، أو حتى لو مو بزين زينة، ولا لا يا عبد العزيز، ولا لا يا عبد الرحمن، هي هذا الكلام. طيب عموما احنا نقول لكم شكرا بحجم السماء، شكرا ايضا لفريق العمل من الاخراج والتنفيذ ابراهيم الصويان وعبد العزيز الجربوع، ومن الاعداد هنا الصباغ وسعد الشهري وعمر العتيبي، واشراف عام للبرنامج فهد حساني، كنت معكم من خلف المايك العبد الفقير لله الذي ما زال ينبض بالحياه فهد الغامدي، الى ان نلقاكم يوم الاحد، الى ذلك الوقت كونوا سعيدين وسعدوا من حولكم، وهذا نايس ويكند وفي امان.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: معك في زحمة أشغالك والطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
2: ونستكم لنا ترمونسين أنت من ونستكم نستانس حنا ننبسط،
1: ونسمع نبض الناس أول بأول.
3: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
4: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم،
1: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا، من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
5: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
1: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، منطلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: وعي.
3: نظن في قرارة أنفسنا أن الشدة والغلظة في التربية هي وسيلة هامة لجعل الأبناء أكثر قوة ومسالمة وابتعادا عن المشكلات، لكن هذا التعامل ربما يكون شخصيات عدوانية تكون منبوذة في المجتمع، وهذا بسبب الإسراف في التعامل بشدة، ظناً أن هذا هو القرار

0: الأفضل، لكن في نهاية الأمر ما يزرعه الوالدين اليوم يحصدانه غداً. فعندما يصنع الوالدين بيئة إيجابية محبة تقوم على الخير وتحذر من الشر وتدعم الأهداف وتقف يداً واحدة مع كل فرد، فمن الطبيعي أن يعيش الطفل حياة أفضل ويحقق منجزات أكبر، لا سيما وأن العائلة تعد أساساً لكل نجاح. فصناعة عائلة مثالية يبدأ من أساليب تربوية مميزة. في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: فيتامين على إذاعة الرياض.
2: مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله مساءكم بالخيرات والمسرات، ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي فيتامين. اليوم طبعا عندنا رسالة جميلة لفئة غالية علينا جدا، اللي هم الحوامل، وبيكون موضوعنا عن بعض المعلومات المغلوطة وبعض المعلومات الصحيحة، المعتقدات الخاطئة الشائعة كيف نصححها. وبيكون يعني حوار مفيد إن شاء الله لكل مرأة يعني حديثة الزواج أو مقبلة أو تخطط للحمل أو أيضا حامل. الجميع نرحب فيهم على هذا الإذاعة الرياض، وأيضا يسرنا متابعتهم لنا على تطبيق الإذاعة السعودية. كما نرحب باتصالاتكم واستفساراتكم على هاتف البرنامج 011-40-53. بنتكلم عن نقاط مهمة جدا للمرأة الحامل، طبعا مواضيع كثيرة لكن على أساس نحن نختصرها. فمعكم دائما بالمحبة والتقدير من الإعداد والتقديم الدكتور عبدالعزيز العثمان، ومن التنفيذ والإخراج الزميل علي بن جدوع، اللي بيكون سعيد باستقبال اتصالاتكم واستفساراتكم على هاتف البرنامج. لا تروحون بعيد، معنا ضيفة متميزة ومتخصصة بتنقل لكم تجربتها ومع الحوامل وأيضا المرضعات، لكن طلبت منها أن نخصص حلقة خاصة للرضاعة الطبيعية، لأن موضوع الحقيقة يستحق منا أن نتحدث عنه بالتفصيل. فنقول لا تروحون بعيد، خلوكم معنا لحظات ونعود إليكم.

مستمعينا الكرام، الحمل، هذه القصة الجميلة العظيمة اللي تحدث داخل المرأة العظيمة، اللي يعني سبحان الله تبدأ بأشياء بسيطة وتنتهي بمولود عظيم. وكلنا خرجنا من ذلك الرحم العظيم لتلك المرأة العظيمة، إلا أن بعض المعلومات المغلوطة قد تؤثر على تلك الحامل. وللأسف مع تقدم العلم ويعني توفر الخدمات الصحية ووسائل التواصل، إلا أنه للأسف لا زال فيه بعض الشائعات الخاطئة اللي تتناقل الناس يتناقلونها عن طريق الأمهات والجدات. وما أدري أنا وش سبب الارتباط الناس ببعض هذه المعلومات الخاطئة. إحنا اليوم نتكلم عن العلم والعلم المبني على البراهين، ونتكلم عن صحة المرأة، ولا نختلف أبدا لو يكون فيه بعض

0: الممارسات اللي يزاولونها الجداتنا وأمهاتنا بس تكون صحيحة، ما نحن نقول بالعكس، احنا ندعمها، ولكن بعض المعتقدات الخاطئة يجب احنا نوضحها. فمستمعي الكرام، يسرني أن تكون ضيفتنا اليوم الأستاذة المبدعة ميعاد العنزي، وهي أخصائي أول قبالة ونساء وولادة، وهي استشارية يعني معتمدة في الرضاعة الطبيعية وحاصلة على الماجستير في الإدارة الصحية، ومن الكفاءات الوطنية الصحية اللي نفخر فيها. فأنا يعني تعرفت عليها في عدة مؤتمرات وشفتها في أنشطتها وفي مستشفاها، فحقيقة احنا نفخر بمثل هؤلاء الشابات المتميزات اللي نشوفهم، لأن المرأة الحامل تبغى أحد يعني قريب منها يفهمها ويعرف كيف يتعامل معها. فكانت يعني الأخت ميعاد من يعني الكفاءات الصحية اللي نفخر فيها على مستوى المملكة. فشكرا أختي ميعاد لقبول الدعوة، ونبي نشتزير معك في رحلة مع الحامل وبعض التوجيهات.
1: أهلا وسهلا دكتور، وشكرا لكم على الاستضافة. سعيدة جدا بوجودي معاكم، وأتمنى أن نقدر اليوم نوصل للحامل وأسرتها معلومات بسيطة وصحيحة تساعدها أنها تعيش فترة الحمل بوعي وطمأنينة أكثر
0: إن شاء الله. خلينا نبدأ مرحلة الحمل. متى يجب أن تهتم المرأة بصحتها وتغذيتها يعني بما يتعلق بالحمل؟
1: طيب، بالنسبة للحمل والاهتمام فيه، المفترض أنه الأم تبدأ تهتم في صحتها وتعمل تخطيط قبل فترة الحمل.
0: قبل فترة الحمل؟ أي
1: نعم. وزي ما المتعارف عليه، مثلا أبسط الأشياء، حمض الفوليك. سابقا الدراسات توصي بأخذ حمض الفوليك 3 شهور قبل الحمل. مع الدراسات الحديثة الآن التوصية أنه حمض الفوليك يؤخذ 6 شهور قبل الحمل. فإحنا محتاجين قبل دخول المرأة للحمل نفسه أنها تعمل تخطيط. الحمل مشروع، إذا نبغى بعد الله أنه يكون مشروع ناجح وينتهي بنهاية سعيدة ترضي الأم، لازم يكون لها تخطيط مسبق.
0: صحيح.
1: فأنا أوصي جميع الأمهات بالتخطيط السليم للحمل وحرصها على نفسها وعلى تغذيتها، تعمل تشيك أب كامل، تشيك على صحتها، إيش ناقص عندها فيتامينز، إيش عندها مشاكل صحية ممكن تعالجها وتداركها قبل دخولها لفترة الحمل. فمجرد أنه الأم يكون عملت تخطيط سليم وصحيح قبل الحمل، بإذن الله نتوقع نتائج إيجابية أكثر.
0: الحمد لله يعني الآن الخدمات الصحية يعني متطورة. وأنا قبل نصير على الهواء يعني سألتك عن العيادات اللي عندكم، يعني في عيادات هائلة كبيرة والحمد لله، يعني في القطاع الحكومي والقطاع الخاص، وفيه متابعة وفيه ناس متخصصين. يعني المرأة الآن أثناء الحمل يعني تلقى اهتمام ما كان سابقا عند يعني أمهاتنا وجداتنا.
1: صحيح.
0: فيعني وش عذر المرأة مثلا، أو بعض الحمد لله أغلب النساء يعني واعيات، لكن وش عذر اللي ما تهتم مثلا بحمض الفوليك كما ذكرت؟ يعني
1: بعض الأمهات دكتور أنه سوء فهم، سوء تخطيط، عدم اهتمام. يعني هم عندهم مفهوم ما زال موجود عند بعض الأمهات أنه الله خلقه والله بيتولى أمره واللي كاتبه ربي بيصير. إيه نعم، لكن اللي تخطط للحمل مسبقا ما هي نفس أم دخلت الحمل تلقائي بدون عمل أي إجراءات ضرورية وعمل أي تشيك مسبقا. هذه النهاية ما راح تكون نفس هذه النهاية. وطبيعة كل أم مجرد ما أنها هي عندها إحساس داخلي أنها تبغى حمل سليم، طفل معافى، يجب عليك الاهتمام مسبقا حتى تحصلي على النتيجة اللي ترضيك بإذن الله تعالى. فبعض الأمهات ممكن يكون الجهل واحد من الأسباب، بعض العوامل الضغط على الأم. كثير من الأمهات في الوقت الحاضر عاملات، فما تلاقي حتى الوقت المناسب أو الوقت الكافي أنها تثقف نفسها، أنها تعمل تخطيط للحمل، أنها تروح تأخذ استشارات ما قبل الحمل. أنا إيش بسوي، إيش المفترض أخذ، إيش تنصحيني يا دكتورة أعمل كذا قبل

0: للحمل. ففي عدة عوامل اجتماعية، علمية، عند بعض الأمهات تأثر عليهم في هذا الموضوع.
1: يبدو لي أن بعض الأمهات، بعض الحوامل ما تدري أنها حامل أصلاً، يمكنها ما تشعر، ما عندها الأعراض الواضحة،
0: صحيح،
1: أو أنها ما خططت أصلاً للحمل. صحيح. يعني
0: في هذه المناسبة دكتور، إذا أذكر لك موقف، واحدة من الأمهات جت للعيادة على الشهر الخامس،
1: ما شاء الله،
0: على الشهر الخامس
1: ما تدري
0: أنها كانت حامل، واللي جابها أنه تقول كنت أعتقد أنه الحركة اللي في بطني نتيجة للقولون العصبي، بما يأتي ويساير مع القولون أنه ممكن تصحبه أعراض انتفاخات وحركة للأمعاء. فهي كانت تعتقد أنه حركة الجنين كانت حركة قولون، بس اللي خلاها تنتبه أنه تقول الحركة زادت وصارت بشكل أكبر. فهي لما جت على الشهر الخامس، لا عملت تحاليل، لا شيكت، لا أخذت أي إجراءات طبية لازمة، ومن ضمنها حمض الفوليك، أبسط الأشياء اللي المفترض الأم تأخذه إذا ما كانت أخذته مسبقا قبل الحمل، أقلها أنها تكون أخذته خلال 3 شهور الأولى، هو يحمي من تشوهات الأجنة بنسبة كبيرة بعد الله. فهي دخلت على الشهر الخامس يعني بدون علم مسبق.
1: يعني هل أعتقد أني نوع فيه التساهل؟ يعني مثلا هي تعرف بعض الأعراض أو انقطاع الدورة خلال فترة، يفترض أنها كانت يعني تهتم. في اليوم احنا نتكلم عن الرسالة التوعوية، الجميع متعلم، لكن في فرق بين الحريص. بالمناسبة يعني لما تكلمت عن حمض الفوليك يعني وعلاقته بما يسمى بالصلب المشقوق ولا التشوهات،
0: صحيح،
1: يعني بعض الناس يقول معقولة تصير موجودة؟ نعم موجودة، عندنا جمعية، حتى جمعية متخصصة في الصلب المشقوق، وفيه حالات يعني صار عندهم تشوهات كبيرة بسبب تساهل الأم في حمض الفوليك. يعني بعض الأمهات تعطيها طبيبة النساء الحديد ولا حمض الفوليك وترميه.
0: نعم صحيح.
1: يعني هذه أيضا من ضمن الأشياء جدا مهمة. خلينا ننتقل عن الفترة اللي بعدها، اللي دائما فترة الوحم. طبعا فترة الوحم فيها كثير من المعتقدات يعني الشائعة، وبعضها صحيح وبعضها غير صحيح. ما ودنا ندخل في تفاصيل لماذا الوحم ولا وش صار، لأنها موضوع يعني علمي بياخذ وقتنا. حدثيني عن بعض الشائعات المتعلقة بفترة الوحم.
0: بالنسبة للوحم دكتور، فيه الوحم احنا نشوفه من جانب جسدي، وفي أعراض نفسية الأم ممكن لأنها حامل يتهيأ أو يتخيل لها أنه هذا الشيء فيها. لكن الوحم بشكل عام مش عرض ولا عرضين، هو مجموعة من الأمور، وهي كلها احنا نقول للأمهات، ورسالتنا للأمهات، الوحم مش مرض، الوحم فسيولوجية طبيعية تحدث مع أي امرأة حامل، تغيرات جسدية فسيولوجية تفسيرها الحمل نفسه تمر فيها أي أم حامل، تختلف العوامل من امرأة إلى أخرى. اللي حصل مع أختك أو زميلتك أو قريبتك مو بشرط أنه يحصل معك،
1: أو حتى أنت مثلا في حمل سابق،
0: بالضبط، أو الأمرأة نفسها من حمل إلى حمل يختلف عوارض الحمل. يعني أنا أذكر جتني في العيادة أم حاجزة موعد ومنتظرة وجاية قلقة، كان سببها أنها تقول أنا ما حسيت في أعراض الوحم، فأنا عندي خوف وعندي قلق أنه الحمل أساساً فيه إشكالية،
1: مجرد ما عندها وحم،
0: ما عندها الأعراض الوحم. أي. أعراض الوحم كثيرة، ممكن الغثيان، ممكن الإرهاق، ممكن
1: ضعف الشهية،
0: ممكن أعزكم الله كثرة البول، فأعراض كثيرة. مجرد ما أنه اختلف عليها الموضوع، وهي أم قد حملت يعني عندها حملات سابقة، فمجرد أنه كان هذا الحمل سهالة رب العالمين عليها وأنه مر خفيف، جعلها تشعر بقلق أنه الجنين فيه مشكلة وأنه الحمل فيه إشكالية.
1: نعم.
0: فرسالتي للأمهات، نعم، الوحم في أعراض جسدية، في تغيرات جسدية، وفي تغيرات برضو نفسية تطرأ على الأم، كلها تفسيرها أنه فسيولوجية طبيعية للحمل تحدث مع الحمل، ما حدث معك طبيعي، تجربة الآخرين لا تجعلينها تأثر عليك، والحمل نفسه يختلف من مرة إلى أخرى باختلاف عوارض الوحم.
1: إيش تنصحين مثلاً المرأة على أساس تتجنب فترة الوحمة اللي قد تكون فيها ضعف شهية، قد يكون فيها نقص تغذية وغيرها؟
0: نصيحتي لهم إنه تهتم في تغذيتها
1: قبل
0: فترة الحمل، تبدأ متابعة بشكل مبكر، مجرد علمها بالحمل المفترض أنها تتجه تختار الطاقم الطبي اللي تثق فيه، تبدأ متابعاتها وتهتم في نفسها وفي تغذيتها، أخذ المكملات الغذائية الطبية، البدء في حمض الفوليك في أول 3 شهور من الحمل. والنقطة المهمة اللي أحب أوجهها للأمهات أنه تجنبي سماعك لتجارب الآخرين. كل أم لها تجربتها الخاصة، حتى أنت كأم تجربتك في هذا الحمل ما ينطبق عليها تجاربك السابقة، فلا تسمحي لأحد يأثر عليك يقولك أنا حصل معايا كذا وكذا في بداية الحمل، فأنت تعيشي تجربة غيرك.
1: صح. طيب أيضا ما دامنا نتكلم عن هذه النقطة المهمة، هل هي تحتاج فقط مكملات فقط أو تغذية فقط؟ لأن يعني فترة الوحم فترة صعبة جدا حقيقة.
0: نعم.
1: فترة الحمل كلها صعبة، هي يعني مشروع على ما تفضلتي، هي مسيرة هائلة. وش تحتاج المرأة خلال فترة الحمل بالذات لما تكون في فترة الوحم، غير مسألة التغذية اللي تفضلتي بيها والمكملات؟
0: أيوة، تحتاج برضو، يعني أنا دائما أقول وأتخيل الحمل مشروع.
1: نعم.
0: هذا المشروع فيه شركاء، الأم، الطاقم الطبي، الزوج، الأهل والمجتمع. إذا وفقت الأم وأنه كل واحد من هذا الشركاء قام بالدور السليم بشكل صحيح، بإذن الله ينتهي الحمل بنتيجة مرضية. يعني إحنا نحتاج من الطاقم الطبي والطبيبة المشرفة على الأم تقديم الرعاية الصحية والمتابعة. الأم عليها نفسها الاهتمام وأخذ موضوع الحمل بجدية، والاهتمام في نفسها من زي ما ذكرنا من قبل فترة الحمل، أو إذا ما كان عندها تخطيط مسبق أنه مجرد علمها بالحمل تبدأ تهتم في نفسها. في دكتور أمهات، يعني في فئة ولكن ما نقدر نعمم ونقول أنها فئة كبيرة، حتى بعد علمها بالحمل نفسه ما تبدأ متابعة إلا بعد 2-3 شهر. تقول حتى بعلمها، يعني ممكن تعمل هي تحليل منزلي ويظهر عندها وجود حمل، أو بالدم في أقرب عيادة منزلية لبيتها، لكن خلاص تقولك طيب خلاص حامل يلا خير وبركة، أول 2 شهر أول 3 شهور هذه مو مهمة، خلاص ببدأ تابع من 4-5 بروح أشوف السونار والتحليل. طيب إذا طلع عند الأم مشكلة أو سوء تغذية أو مشاكل في الجنين تبدأ تندم، لو صحيح. كنت عملت، لو كنت تابعت، لو كنت. فإحنا دائما نقول الحمل يحتاج تخطيط مسبق. ونصيحتي للأمهات، إذا تبغي بعد الله كل شيء بأمر الله، لكن إذا تبغي نتيجة ترضيك وحمل سليم، ولادة سليمة، طفل معافى متكامل، ابدي خططي للحمل مسبقا، لا تدخلين الحمل على جهل. ومجرد ولو في حال أنه حدث كتب الله وحدث الحمل وانت ما خططتي له، بمجرد علمك في حدوث الحمل تابعي او راجعي واختاري الطبيبة اللي تحسين نفسك تثقين فيها في اقرب وقت، ما نأخر موضوع المتابعة.
1: جميل. باقي من الشركاء، باقي الزوج؟
0: الزوج،
1: باقي الأسرة.
0: أي نعم، الزوج يعني هو اعظم شريك في هذه الرحلة، يعني والحمد لله، يعني من اللي أشوفه في المجال الميداني والعيادة أنه نقدر نقول أن الجيل الجديد الآباء، لا ما شاء الله، يعني متفتحين، متعاونين، وهم نفسهم حابين يعرفون إيش اللي يصير مع الأم في الحمل نفسه، فهم جزء شريك، يعني ناصف الأم، يعني اهتمامه في الأم، الدعم النفسي، احترام مشاعرها، تقدير ما يحدث معها من تغيرات، فهو رفيق وشريك لها في هذه الرحلة من بدايتها وحتى النهاية.
1: ولا شك هي تحتاج يعني أيضا هذا الدعم من الأسرة.
0: صحيح.
1: والزوج وتوفير البيئة المناسبة لها. حقيقة باقي نقاط، بس عشان ما ودنا نأخر الدكتورة، نوال عبد الغني وهي رئيسة مجلس إدارة الجمعية السعودية للقبالة. السلام عليكم يا دكتورة نوال.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: أولا نهنيكم بالمؤتمر السعودي والدولي للقبالة، وشكرا شكرا شكرا أنك خصصتي معنا هذا الوقت، مع أني أعرف أنك أنت الآن مع ضيوفك وضيوف المؤتمر.
2: يعطيكم العافية، أنا أشكركم جزيل الشكر على هذا الاستضافة، يعطيكم العافية.
1: دكتورة، في بالي مواضيع كثيرة حقيقة. أولا ودنا نعرف القبالة والتعريف فيها، وأيضا من هم، ما هي التخصصات اللي تدعمين الشابة السعودية وطالبة التخصصات الصحية أو التمريض بالتوجه للقبالة؟
2: يعطيك ألف عافية، شكرا لك دكتور عبد العزيز. طيب أولا أمسي على المستمعين الكرام، وأهلا وسهلا فيكم في البرنامج المميز مع زميلنا الدكتور عبد العزيز. طبعا من هي القابلة؟ القابلة هي ممارسة صحية طبعا متخصصة مصنفة من قبل هيئة التخصصات الصحية أو أي مؤهل، تعتبر حامل المؤهل العلمي مهني. طبعا القابلة هي الممارسة اللي بتقدم الرعاية للمرأة في مراحل متعددة من حياتها، من البلوغ حتى انقطاع الطمث. فدور القابلة يعني في مفهوم خاطئ إنه هي فقط بتقوم برعاية السيدة الحامل فقط في فترة الولادة، وهذا خطأ. هي بتقدم رعاية متكاملة زي ما ذكرت، من فترة البلوغ، من حتى فترة ما قبل الحمل، الصحة الإنجابية، تنظيم الحمل، تقدم رعاية كاملة، تثقيف صحي للأم خلال مرحلة الحمل، الولادة، فترة المخاض، أيضا ما بعد الولادة، تتابع صحة الأم أيضا والمولود. غير أيضا دعم الرضاعة الطبيعية، تعزيز صحة المرأة والأسرة، فعملها متكامل يدعم المرأة زي ما ذكرنا والمولود والأسرة.
1: دكتورة، هل تعتقدين أن خريجات هذا التخصص يكفون بمتطلبات العمل والحاجة لهم؟ اللي أنا أعرف أن الطلب الأول على التخصصات الصحية هو التخصص التمريض بتخصصات المتفرعة. ماذا عن القبالة؟ هل هي فعلا خريجات الجامعات السعودية يوفون باحتياجات البلد في هذا التخصص؟
2: حقيقة الدراسات والإحصائيات الموجودة على مستوى المملكة العربية السعودية ما زال هناك احتياج جدا كبير للقابلة. طبعا في شهر 5 كان شعار اليوم العالمي للقبالة إنه نحن بحاجة إلى مليون قابلة إضافية. ما شاء الله. فالاحتياج لهذا التخصص جدا كبير. السؤال ليش؟ طيب ليش نحتاج هذا التخصص؟ لأنه الرعاية اللي بتقدمها القابلة لها القدرة على خفض 64% من عدد حالات الوفيات عند الأم، و67% أيضا من عدد حالات الوفيات عند الأطفال أو عند المواليد. فإحنا نتكلم عن أرقام وإحصائيات تدعم هذا التخصص، إضافة إلى التوجه الكبير عندنا في مملكتنا الحبيبة بالاهتمام بصحة المرأة، عندنا الاهتمام أيضا بالولادة الآمنة. فدور القابلة جدا فيها مهم، بل هو أساسي، لأن هي اللي بتقدم هذه الرعاية للحالات قليلة الخطورة.
1: دكتورة، وأنت أستاذة يعني التمريض في جامعة أم القرى، كيف ممكن نوجه بناتنا في المجالات في التخصصات التمريض، أو حتى الآن وقت التقديم أو القبول في الجامعات لهذا التخصص؟
2: صحيح، أشكرك صراحة جزيل الشكر دكتور عبد العزيز، فعلا هذا يعني السؤال on time. أنا دائما نصيحتي للطالبات طبعا لازم تكون عندها بعض المزايا، ألا وهي إذا كانت الطالبة تشعر أنها عندها القدرة على التعاطف، لأن احنا دائما نتكلم أنه تعاملها مع الأم أو الأسرة أو في هذه اللحظات اللي بتكون حرجة وحساسة للأم تحتاج تعاطف جدا كبير. إذا كان لديها الصبر، إذا كان لديها القدرة على تحمل المسؤولية، فتخصص القبالة تخصص جدا رائع، فريد متميز، لأن فعلا هي بتكون سيدة بتقدم خدمة وبتساعد سيدة هي بتكون في أضعف حالاتها، في كرب جدا شديد، إضافة إلى أنه هذا التخصص يجمع بين العلم والمهارة ورسالة إنسانية. فخيار التخصص للقبالة جدا يعني أنا صراحة يعني أنصح فيه بشكل جدا كبير، إضافة إلى أنه هو يصنع فارق كبير في حياة هذه السيدة. كثير من السيدات إحنا يعني فعلا هذه يمكن كانت أحد المواضيع اللي نوقشت اليوم في المؤتمر، أنه كيف أحيانا بتكون تجربة السيدة

0: خلال الحمل الولادة قد تكون تجربة جدا إيجابية بوجود القابلة، قد تكون للعكس تجربة غير إيجابية تستمر لسنوات فقط بالرعاية اللي تم تقديمها من قبل هذه القابلة. فهي فعليا يعني القابلة هي من تقدم بداية، أو خلينا نقول نقطة بداية في حياة هذه الأسرة أو في حياة هذه العائلة.
1: والله أنا حقيقة أؤيدك على دكتورة، يعني أنا أتكلم عن قريباتي اللي أنا أتعامل معهم. يعني لو افترضنا أن فيه طبيب أي مرض معين، ترى أنا ممكن أقبل أي استشاري، ما عندي مشكلة أني أتابع مريض سكر أو مريض كذا، ولكن الولادة تجدين في اهتمام كبير باختيار القابلة ذات الخبرة اللي عندها هدوء، وعلى ما تفضلتي وقت عصيب وصعب. ولذلك يعني مسألة تميز القابلات من ناحية الناحية الأكاديمية، التدريب، التمهير، الموضوع يعني موضوع طبي كبير جدا، وما هو سهل انتقال طفل من رحم أمه إلى الحياة، أمر يعني ما هو سهل أبدا. فأنا طبعا أتمنى فعلا من الجامعات السعودية يهتموا بهذا التخصص حتى يتيحون مجال لجذب الممرضات من التخصصات العامة إلى هذا التخصص، سواء من ناحية الدبلومات أو من ناحية الميزات المالية، وأيضا من ناحية الدراسات العليا أو التدريب والتمهير. لأن مثل ما تفضلتي الآن، يعني هذا التخصص مطلوب وأيضا يعني حرج.
0: صحيح. إضافة إلى نقطة مهمة جدا، ألا وهي توصية مجلس الشورى بتعزيز وفتح برامج القبالة في المملكة العربية السعودية. وصراحة يعني أنا أشكر جميع القائمين كانوا على ذلك، دكتورة زينب أبو طالب، دكتورة فاطمة الشنقيطي، رئيس مجلس الإدارة السابق دكتورة رؤى الطويلي، وأيضا مجلس عمداء كليات التمريض. أمانة يعني هم يعني زرعوا بذرة جدا رائعة، ألا وهي فتح برامج بكالوريوس التمريض في المملكة العربية السعودية. الآن لدينا في المملكة يمكن ما يقارب 8 أو 6 أو 9 برامج تقدم بكالوريوس القبالة في المملكة.
1: ممتاز.
0: فالقبالة هي يعني صراحة من التخصصات الواعدة، وخصوصا أنه لها يعني وصف وظيفي واضح الآن، لها تصنيف من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، فهي فقط تحتاج إقبال من خريجي الثانوية العامة. يعني الله يبارك إن شاء الله في جهود مملكتنا الحبيبة اللي فعلا جعلت صحة الفرد والمجتمع وركزت بشكل كبير على صحة المرأة، لأنه صحة المرأة طبعا إحنا بنتكلم عن مجتمع بشكل كامل إذا كانت صحة المرأة يعني مدعومة بشكل كبير.
1: سليم، فإن كنا نقول يا بناتنا ترى هذا التخصص اعتبرين الوظيفة مضمونة، لأن الطلب كبير، ولا زال كل المستشفيات الحكومية والخاصة محتاجة لهذا التخصص. دكتورة نوال عبد الغني، رئيسة مجلس إدارة الجمعية السعودية للقبالة، شكرا يعني كنت معنا في هذه الدقائق الغالية، ونتمنى لكم التوفيق في مؤتمركم أيضا في جمعيتكم المميزة.
0: الله يبارك فيكم وشكرا لكم، يعطيكم ألف عافية.
1: شكرا دكتورة نوال. مستمعي الكرام، سمعتوا كلام الدكتورة نوال، وإحنا جدا يعني سعيدين أن يكون معنا واحدة من أستاذات القبالة وأيضا أحد الممارسات الصحيات. أختي ميعاد، أنت قلتي لنا بعض الشركاء، لكن اسمحي لي الآن أنا أتكلم عن شريك آخر، اللي هو شريك القطاع التوظيف، قطاع العمل، أنه يهيئ الفرصة المناسبة للمرأة الحامل. المرأة الحامل قد تمر ببعض الظروف الصحية اللي تستدعي أنها تراجع المستشفى بين أوقات مختلفة، وأيضا تكون مرتاحة، تمر ببعض الظروف، قد العمل عند شروط معينة، مسألة الغياب يعني لأيام معدودة مقبول، لكن قد يكون فيه يعني عدم التعامل أو التعاون الكافي للمرأة التي فعلا تستحق هذا الجهد. خلينا ننتقل بس عشان الوقت إلى المرحلة التي بعدها. إحنا نتكلم عن مرحلة الوحم، نتكلم عن بعض الشائعات اللي قد تسبب مشاكل حتى في الولادة. هل فيه يعني مثلا بعض القصص اللي شفتيها مثلا من استخدام بعض الأعشاب أو بعض الخلطات اللي استخدام يعتبر خاطئ؟
2: نعم دكتور، كثير، وهذه يعني واحدة من أكثر الشائعات اللي متداولة ويتناقلها

0: جيل بعد جيل، يعني من الأمهات، من الجدات للأمهات للبنات. يعني في بعض الأعشاب، في بعض المشروبات قاعد الأمهات يتناقلونها من جيل إلى آخر، من ضمنها مثلا لو سبيل المثال وقصة ظريفة أنا ما أقدر أنساها. حدثت إنه كنا بدينا الشفت صباح الساعة 7، لما حضرت لقسمي في طوارئ النساء والولادة كانت الأمور مستتبة بين الأمهات. فبعدها بساعة إلى ساعة ونص، يمكن تقريبا على الساعة 8:30، بدأ أسمع أصوات الأمهات يتألمون، بدأوا يجون عند استقبال التمريض والقابلات، إنه بدأ يزيد معاي الألم، بدأ يزيد معاي الألم. ف
1: هذول الآن ما هم في على أسرة الولادة، هذا ما قبل.
0: أيوة، هذا في طوارئ الولادة. طبعا الأم الحامل لما في الشهر التاسع، مجرد ما يبدأ تظهر عليها بوادر الولادة، أي عرض تحس فيه إذا ما كانت جاية على المتابعة موعد رسمي في العيادة، نقولها توجهي للطوارئ لأي عرض أو سبب كان، توجهي للطوارئ. طبعا هي خدمة مقدمة اللهم لك الحمد على مدار 24 ساعة. فاللي حصل أنه كانت الأمور مستتبة، فجأة بعد ساعة ونص تقريبا من بداية الشفت بدأت الأمور تتلخبط، وبدأ الأمهات يشتكون من آلام، مع أنهم كانوا مرتاحين طول فترة الليل. هم كانوا في فترة انتظار للأسرة أن ينتقلون لجناح، إما جناح التنويم أو جناح الولادة نفسه. فاللي حدث أنه بدينا أن كل ما حطينا أم على جهاز التخطيط نلاحظ أنه فيه نزول في نبضات قلب الجنين، مش واحد ولا اثنين ولا ثلاثة. إيش اللي حصل؟ طيب كانت الأمور مستتبة. فاللي حدث، وأنا كنت مارة في، طبعا عندنا غرفة الانتظار الأمهات مستريحين فيها، نظرت واحدة من تعتبر الجدات، الأم اللي جاية مع بنتها، المرافقة، يعني بنتها هي الحامل فهي جاية معاها، إحنا نسمح بدخول يعني مرافق. فهذه الأم كانت جاية وجايبة معها ترمز قرفة، وكانت تعطي لبنتها، يعني هم كانوا جايين من منطقة خارج منطقة الرياض، تقريبا قرابة ساعتين من منطقة الرياض، فطول الطريق وهي تشرب في بنتها القرفة. عندنا مفهوم خاطئ في الولادة أنه القرفة تساعد على تسهيل الولادة وتساعد أنها تفتح الرحم فتولد الأم بشكل أسرع وشكل ميسر. فهذه الأم كانت طول الطريق تشرب،
1: مجتهدة
0: تبي صحة بنتها يعني، وتبي تيسر عليها أمر الولادة، فكانت تشربها قرفة. بنتها من أول ما جت تخطيط كان ضارب، يعني كان سيء. فكلمنا لها الطبيبة المناوبة وجت، وهي انتهت في قيصري، راحت قيصري، لكن الضرر تخيل دكتور ما توقف على بنتها، لا هي اجتهادا منها وتبي الأجر، فقامت تعطي الأمهات، تصب للأمهات اللي في الانتظار قرفة تحتسب الأجر بنت الحلال، لكن هي ما تعرف أنه القرفة، إي نعم، وهذا اللي أنا من هنا أقول للأمهات، القرفة تزيد الطلق نعم، لكنها ما تساعد في فتح عنق الرحم.
1: صحيح.
0: فاللي يحصل إيش؟ يزيد الطلق، يزيد الطلق، يزيد الطلق، الرحم نفس ما هو أحيانا يكون مقفل، أحيانا 1 سنتي، أحيانا 0.5 سنتي، فيزيد الطلق، لما هذا الطلق يأثر على الطفل
1: طبعا، يضغطه،
0: يضغطه، فتبدأ تنزل عنده نبضات القلب. اللي حصل أنه صارت هذه اللخبطة بسبب هذه الأم، بسبب اعتقاد أنه اشربي قرفة ترى إن شاء الله ربي بيسهل عليكم بتتيسر أموركم. فلا هي وحدة اللي تحولت قيصري، ولا اثنين ولا في ثلاثة في ذاك اليوم، فكانت لخبطة وأثرت على مو فقط بنتها، هي أثرت على الأمهات الموجودين بسبب شائعة أنه الأعشاب تساعد في تسهيل الولادة.
1: والله هذه مشكلة، لأن أشوف يعني بعض الناس جزاها الله خير يعني مجتهدة، لكن هذه النصائح اللي ما لها أساس يذبحون المرأة الحامل.
0: نعم.
1: كلي لا تأكلين، اشربي، وراك كذا، وراك نحيفة، ما أدري شلون، ترى الحامل كذا. بعض الناس يقولون لا مثلا لا تأكلين.

0: فلا تاكلين عشان ما يكبر البيبي وتنتهين في قيصري. طبعا غلط، الام اللي ما تاكل وتاخذ المكمل الغذائي الكالسيوم بيصير عندها نقص في فيتامين د في الكالسيوم، قد يسبب هشاشه في العظام. بعض الامهات اللي ما تاخذ كالسيوم وهي ما في عندها اي مشاكل في الاسنان تبدا تطيح اسنانها فتره صح الحمل.
1: صحيح.
0: والكالسيوم ياثر على العضلات والمفاصل فيبدا يسبب عندها تقلصات وشد، فتبدا تعاني من شد عضلي وشد في المفاصل سببه نقص الكالسيوم. فهذا برضو من المعتقدات الخاطئة. فنصيحتي دائم للأمهات الأولى والأخيرة لا تسمعي تجارب الآخرين، كل أم لها تجربتها الخاصة. عيشي تجربتك واستمتعي فيها. يعني أنا يحز في خاطري أنه بعض الأمهات تجي ناقلة تجربة أو معتقد قيل لها، فالأم أو الامرأة اللي أعطتها هذه النصيحة هي تكون نسيت أنها أعطتها النصيحة، قالت لها هذه الكلمة ومشت. هذه الأم الحامل تعيش فترة 9 شهور كاملة في قلق، في وسواس، في هم أنه قد يحصل معي الموضوع اللي ذكرته لي أو يصير، أو أنها تبدأ تتوقع متى رح يبدأ معي يصير معي أو يحصل معي الشيء اللي قيل لي أو ذكر لي.
1: حتى لو ما يصير يمكنها تقلق تقول لي ما ليش ما صار.
0: بالضبط. يعني هو الحمل طبيعي، الحمل من أسعد التجارب اللي ممكن تعيشها الأم خلال 9 شهور. فإحنا يعني بنشر المعلومات، بالاهتمام الأم في نفسها، بالمتابعة، أخذ المعلومات من المصادر الموثوقة. كثير إحنا الآن السوشيال ميديا والكل يحكي في الموضوع ويعطي رأيه فيه، لا تستمعين، عندك طبيبة تتابعي معاها، عندك أي شك أي استفسار أي سؤال اطرحيه على دكتورتك وهي بتجاوبك. فدائما خذي المعلومة من المصدر الموثوق وتجنبي استماعك لتجارب الآخرين.
1: يبدو لي أن حتى بعض الشائعات تطورت، يعني صارت بعض النساء أو بعض خلينا نقول الباحثات عن الشهرة تقدم نصائح وهي غير متخصصة، احنا ما نعرفها.
0: صحيح.
1: ولذلك بعضهم تدخل في جروبات وتدخل في معلومات، والله سمعنا في كذا، والله يمدحون الدواء الفلاني وكذا. فكان يؤكد على اللي تفضلتي فيه، يجب أن تراجع طبيبتها والمستشفى اللي تتابع فيه من البداية، لأنهم أخبر وأعلم بوضعها وتطور الجنين.
0: صحيح.
1: عندنا دقائق قبل نهاية الحلقة، حدثينا عن اللحظات الحرجة، لحظات الولادة، إيش اللي يصير فيها؟ يعني سبحان الله، هي انتقال يعني عجيب.
0: نعم.
1: من يعني ورحلة جميلة تنتهي بهذا المولودة والمولودة. بس تذكرين بعض القصص والمواقف اللي صارت لك مع مريضة ومراجعاتك.
0: والله شوف دكتور، أنا يعني لما دخلت تخصص القبالة دخلت عن حب في هذا التخصص.
1: جميل.
0: هو يعني سبحان الله يجمع بين العلم ويجمع بين الأجر. وأنا كقابلة عندي مسؤولية عن شخصين مش شخص واحد، يعني أنا مسؤولية، عندي مسؤولية تجاه الأم نفسها وعندي مسؤولية تجاه الجنين. فمن أسعد، أنا أعتبرها من أسعد اللحظات اللي نعيش ونعيشها بشكل يومي وأكثر من مرة في اليوم، إن لما تنتهي رحلة الله. الولادة بسعادة، لما تسمع الأم صرخة طفلها الأولى، لما تبكي، نعيش معاها جميع مشاعرها، سواء كانت هذه التجربة انتهت بشكل إيجابي أو حتى بشكل سلبي أو أنه احتاجت بعض التدخلات. فهي يعني القبالة أو مساعدة الأمهات في الولادة مش فقط عمل أنا تقاضى عليه أجر مادي مالي، لا، هو يعني
1: شيء إنساني،
0: مشاركة، شيء إنساني عظيم.
1: صحيح.
0: إنك يعني أنا أذكر والله العظيم إن مرة في حديقة إني صادفت وحدة عرفتني من صوتي. وأنا منقبة، بس قالت شكيت فيك نقابك لما سمعت الصوت تذكرتك. كم لها سنة والدة؟ لها قرابة 12 سنة.
1: سبحان الله.
0: وقالت تخيلي أنه هذا اللي ترى ولدتيني فيه، هذا ولدي. فجاني شعور عظيم أنه سبحان الله كيف أم عرفتني من نبرة صوتي. وجدت أنت كذا كذا كذا اللي في المكاف، قلت لها نعم، قالت أنت اللي ولدتيني في ولدي هذه.
1: ولما يصير في تطمين.

0: يعني فيها طمأنة للأم. الأم في لحظة الولادة يعني تكون في أضعف حالاتها، محتاجة إنسانيا إلى أي طبطبة، إلى أي شخص يقولها ما عليك أنت بخير. فهذا جزء يعني ما ننسى فيها العمل الإنساني الجبار اللي تقدمه القابلة للأم في الولادة.
1: وإحنا طبعاً نيابة عن كل حامل وكل مرأة وكل شخص من أعضاء هذا المجتمع السعودي، نشكركم يعني فريق القبالة والتمريض والهيئة الطبية في المستشفيات، ونشكرك طبعاً ميعاد حقيقة كنت معنا ضيفة جميلة في هذا اليوم، الأخت ميعاد العنزية أخصائية أول في القبالة والنساء والولادة واستشارية الرضاعة الطبيعية. شكراً لك أختي ميعاد، ونقول نتمنى لكم الصحة والسلامة، ريحوا المرأة الحامل، ادعموها، ساعدوها، وقفوا معها، وقفوا هالشائعات الغير صحيحة، وحتى بعد الولادة لا تكثرون الضغط عليها ولا المبالغة في احتفاليات استقبال ما بعد الولادة. نتمنى لكم الصحة والعافية، نلقاكم على خير في حلقة قادمة. هذا الدكتور عبد العزيز العثمان وزميلي علي بن جدوع، ونلقاكم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: فيتامين على إذاعة الرياض.

إذاعة الرياض، نبض الوطن. السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.

0: ها وش رايك؟ وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: هناك حيث تلتقي ذاكرة الصحراء بزرقة الخليج، يقف شاهد صامت منذ عقود طويلة. برج لم يبنى ليكون حجارة فوق حجارة، بل ليكون عينا تسهر على المكان وقصة ترويها الأجيال. في الجبال يقف برج الطوي الأثري شامخا، كأنه صفحة باقية من كتاب الزمن. من هنا كانت العيون تراقب الأفق، ترصد القادمين من البحر وتتابع حركة القوافل والمسافرين، بينما كانت الرياح تنحت حكاياتها على جدرانه الطينية والحجرية. كل زاوية فيه تحمل أثراً، وكل شق صغير في جدرانه يخبئ سراً من أسرار المكان. حين تقف أمامه تشعر وكأن الزمن يبطئ خطاه، فتسمع همسات الماضي وترى صور الرجال الذين مروا من هنا والبحارة الذين اتخذوا من البرج علامة تهديهم إلى الطريق. وحول البرج تمتد الجبال الحديثة بنهضتها وحيويتها، ليبقى هذا المعلم رابطاً بين ما كان وما أصبح. إنه ليس مجرد برج أثري، بل ذاكرة ترتفع نحو السماء وتروي للأجيال أن الأرض التي تحفظ تاريخها تصنع مستقبلها بثقة أكبر. هنا الجبال، وهنا يقف برج الطوي الأثري حارساً للحكايات وشاهداً على عبور الزمن. ديرتي حبيبتي، وفي كل معلم من معالمها نبض يحكي قصة وطن وجمال يجعل الحكاية لا تنتهي.
1: كنفة.
2: كبار السن هم ذاكرة المجتمع ومصدر خبراته ومنشأ مهاراته. حياتهم كانت مزيجاً بين العمل الجاد والسعي نحو بناء عائلة وطيدة، فمنهم تؤخذ الخبرات الحياتية، ومعهم نستفيد كيفية الحياة المهنية. فالتجارب التي خاضوها في حياتهم جديرة أن تكون مصدراً يتكئ عليه الأبناء لبناء مسيرة مميزة وحياة حالمة تقوم على الجد والتطوير والابتكار. كبار السن هم لوحة تقوم على التفاني، ولا شك أن البيئة الواعية تصنع أبطالاً في المستقبل.
3: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن. لكل إنسان مسار، وكل نجاح يبدأ بخطوة. وعشان تعرف كيف تختار وتحول الطموح لإنجاز والفكرة لإبداع، كل اللي تحتاجه خطوة بوعي واتزان. ومن هنا بنرسم لك معالم الطريق، وابدأ رحلتك وحدد مسارك. مسار يأتيكم الأربعاء 11 صباحاً.
1: الصحة وعي، والمعلومة الصحيحة تصنع فرق. والآن في الطب كثير اللي يعطي وصفات ويقدم معلومات، وعشان ننتهي من الشائعات جبنا لك طبيبك لين عندك. طبيبك يأتيكم الثلاثاء 11 صباحاً.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
2: 11 صباحا في الرياض. موجز بأهم الأنباء. جدة تحتضن اليوم اجتماعا لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي. رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد يلتقي رئيس وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال العدالة الجنائية.

الشؤون الإسلامية تختتم دورة تأهيل الأئمة والدعاء في الجبل الأسود. المملكة تشارك في معرض دمشق الدولي بمشاركة 50 شركة وطنية. أمير تبوك يسلم الوحدات السكنية للمستحقين ضمن حملة جودكم. تكريم 30 فائزا بجائزة أمير تبوك للمزرعة النموذجية في عامها 35. أمير القصيم يرعى حفل جائزة التذكير لتكريم الطلاب المتفوقين بعنيزة. وزارة التعليم تدشن أولمبياد الموهبة الوطنية لتنمية القدرات العلمية. وزارة الحرس توقع اتفاقية لتطوير القدرات وتعزيز الخبرات لمنسوبيها. هيئة تطوير المدينة تدعو الشركات لتأهيل خدمات الأجرة العامة. بطولة تويوتا كسر الزمن 2026 تنطلق اليوم على حلبة كورنيش جدة. مركز الملك سلمان يوزع أكثر من 8000 سلة غذائية في حضرموت والمهرة. تحذير دولي من هشاشة وقف الهدنة في غزة وتدهور الأوضاع بالضفة. الجيش السوداني ينفذ ضربات على ميليشيا الدعم السريع في كردفان. مصرع 12 شخص جراء حرائق الغابات في شرق الجزائر. العثور على 58 مهاجرا داخل شاحنة دون سائق في فرنسا. ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في النيبال إلى 160 قتيل. انتهى الموجز في أمان الله.

0: اهلا وسهلا فيكم اعزائي في حلقه جديده من برنامج مقهى ديرتي. اليوم واحنا في المقهى قابلنا نخبه من غواصين المنطقه الشرقيه وحبينا نجلس معاهم نتقهوى معاهم ونسولف وياهم عن سواليف الغوص. سواليف الغوص ما بين اول والحين اكيد مختلفه، بس خلونا في البدايه نتعرف عليهم ونعرفكم عليهم ونبتدي معاهم رحلته. اهلا وسهلا فيكم، وخلونا بدايه نتعرف عليكم. الاستاذ تفضل.
1: اخوكم سعد العيد، قديم في الغوص من 2002 الحمد لله، اللهم
0: ما شاء الله،
1: ورحال اقدر اقول سافرت الى 28 دوله لاجل الغوص.
0: تبارك الله.
2: الكابتن مازن عبد اللطيف المشير، مدرب غوص، واعمل كذلك في مجال الصيانه تحت الماء.
0: ما شاء الله، يعني أنا أقدر كذا أحكم أن اللي جمعكم هو حب الغوص. فخلونا بداية نتعرف على شلون بديتوا في الغوص. هل أنتوا يعني من الصغر مثلا داشين بحر، قعدتكم على السيف جذبتكم، ولا شلون؟ تفضل أستاذ سعيد.
1: والله بالنسبة لي أنا يعني يمكن بداياتي كانت بداية الطفولة، أصلا نشأت في البحر، وأجدادي أصلا هم غواصين ونواخذة من أول. يعني كان جد الوالد الله يرحمه ويغفر له كان من المعمرين في المنطقة الشرقية، ووصل عمره إلى 132 سنة، كان قواش
0: رحمه.
1: قواش اللي هو يملك قوارب الغوص
0: وأيضا تاجر في اللولو،
1: وتاجر في اللولو. فكان هذه واحدة من الأشياء اللي
0: فأنت ولد بحر كذا أصل وفصل.
1: أصل وفصل. فكان اللي جذبني للغوص أساسا اللي هو الصيد، صيد السمك، وكنا من باب أن نزيد زيادة الصيد أن نغوص ونصيد الأسماك من القاع. وتغيرت المهنة إلى أنه تصوير
0: ومداعبة الأسماك من أيام اللولو.
1: طيب. هذه بداياتي كانت يعني من عام يعني من يوم عمري 9 سنوات تقريبا بديت بالسباحة والغوص، الغوص الحر. وبعدين بديت عرفت أن في دورات غوص، عرفت فيه أن في مراكز للغوص.
0: هذه وين درستها؟ وين تعلمت؟
1: هي كانت في البدايات، يعني أنا صار لي موقف عاد وقتها مسكوني خفر السواحل وقتها وأنا أصيد، ولا أدري إن في رخص غوص وفيه لازم إنك تطلع الإجراءات الرسمية الخاصة فيها.
0: أنت طالع كذا على الله.
1: أنا طالع وأصيد، وقالوا لا في رخص غوص، لقوني إن ماني بعارف النظام ولا وعلموني. فطلعت الرخصة بس لأجل إني أصيد، يعني ما أبي يعني.
0: كان الصيد عندك هواية ولا ترى سوق السمك موجود؟
1: كان يعني هي بس اللهم أن حس الصيد
0: لا يموت، حريص عليه،
1: حنا نبغاه يعني. والحمد لله يعني نميت هالمهارة، يعني خليني أقول بديت الاحتراف فعليا وأصدرت الرخصة كانت في 2002، هي البداية للاحتراف.
0: ما شاء الله 24 سنة يعني.
1: نعم الحمد لله. بعدها تطورت شوي شوي وما بالي وسيع يعني في مجال الغوص، لأن أساسا حب الاستكشاف عندي ونمى وتطور وكبر مع الوقت، والحمد لله يعني إلى أن وصلت الليفل المناسب لي أني أغوص في أي مكان في العالم. والحمد لله هذه يعني واحدة من الأشياء اللي اهتميت فيها في مداعبة الحيوانات وتصويرها وعرف فسيولوجيتها وعرف متى الموية تكون صافية وعرف، وهذه تعلمتها من جد
0: الصبر
1: والسقي ومتى تصير الموية صافية ومتى الموية تكون حارة، الحرارة كيف ما يكون فيها أتربة أو شوائب تمنع الرؤية. فأنا مصور ومهتم بالتصوير، هذه من الأشياء اللي كنت أركز فيها في العوامل البيئية اللي تساعدني على أني أطلع بلقطات ممتازة.
0: أستاذ مازن، كابتن مازن، أنت عاد شلون بديت؟ هو ولد نواخذة، أنت شلون؟
2: والله إحنا من أيام المتوسط والثانوي كانت ذيك الأيام الإجازة يوم الخميس والجمعة، نطلع يوم الأربعاء من المدرسة سيارتنا محملة من أمس.
0: أو ما شاء الله جاهزين.
2: محملة من أمس، نروح المدرسة وسياراتنا محملة، نطلع من المدرسة على البحر.
0: ما شاء الله.
2: كنا باستمرار نروح أما العقير أو القرية. ونقعد الأربعاء الخميس الجمعة، صباح الجمعة نشيك على السمك وكذا، وهذا برنامجنا كل أسبوع. أيام الجامعة قالوا الشباب بياخذون دورة غوص. وش غوص؟ بحر، إحنا أهل بحر. قالوا لا، أنت تشوف البحر من فوق، هالمرة تشوفه من تحت.
0: هذا جديد كان عليك.
2: يلا توكلنا على الله، ومثل ما يقولون مع الخيل يا شقرة.
0: تمام.
2: خدت وياهم دورة الغوص شوي شوي، اثنين منا انا وعيال عمي وجماعتنا وكذا اقارب وزملاء، انا ويا عبد الرزاق ولد عمي مدربين غوص، بقيه الشباب
0: يعني انت مجرد انها كذا طلعه يمكن ايه يمكن لا تسويها صرت مدرب.
2: وصلت الى مستوى مدرب.
0: حلو
2: الكلام هذا في 2006.
0: طيب انت قبل ما تاخذ دوره التدريب هذه حدك كنت على البحر مثلا على السيف؟ ما غصت ابدا قبلها؟
2: قبل كنا ننزل علشان نشيك على الشبك، نشيك على الـ الـ الـ الحاجات اللي احنا نثبتها في البحر عشان تصيد سمك، فننزل نكتم نفسنا كذا، احيانا في العيون اللي في الحساء ننزل نرمي حاجه مثلا في البير ونقول يلا من ينزل ويجيبه، او في بركه بعض البرك عندنا عميقه 3 متر 4 متر نرميه ونقول يلا من ينزل من يكتم نفسه تحت الماء اطول مده ممكنه. هذا كان يعني
0: والله دربت روحكم بدري يعني. ايه؟ انا اشهد انه اهل الحسا بالذات مع العيون اللي عندهم تعلموا السباحه بدري.
2: ايه عندنا كلمه نقولها للحسا.
0: شنو؟
2: الحسويه حراسين.
1: حراسين
2: السمك الصغير.
0: حراسين السمك
2: الصغير يعني. نعم. خلاص احنا اهل سباحه.
0: نعم. طيب استاذ سعد، بديتوا في السباحه المتخصصه، فشنو انواع الغوص اللي تدربتوا عليها واللي الحين تستهويكم اكثر من غيرها؟
1: طبعا هو فيه ثلاث انواع او اربع انواع رئيسيه للغوص. في الغوص اللي هو بدون اسطوانه اللي هو غوص الغوص الحر، هو غوص الاولي
0: الغوص العادي هذا.
1: إيه او هذا ممكن يغوصون فيه ويعتمد على الرئتين،
0: ما يزيد اتوقع عن اربع دقائق، واجد حتى 4 دقائق.
1: بطل العالم الحين وصل
2: وصل 24 دقيقة.
1: 24 دقيقة
0: كتم نفس 24 دقيقة. ما شاء الله ما شاء الله.
1: أيضا في قبيلة أصلا
0: إلى هذه معروفة. هذه قبيلة في لها مواصفات جينية.
1: أي نعم. فحنا مع التمارين ترى ممكن تزيد يعني المتوسط ما بين 8 دقائق إلى 6 دقائق، يعني هذا المتوسط اللي ممكن نلقى غواص محترف يوصل الوقت.
2: أنا أخذت دورة الفري دايفنج اللي هو الغوص الحر في 2014.
0: حلو.
2: أول ما جيت عند المدرب يقول لي كم مدة النفس عندك، كم تكتم نفسك؟ قلت إن شاء الله دقيقة دقيقة وشوي عليها. قال لا أبي 7 دقائق. قلت مستحيل.
0: صحيح.
2: مستحيل تبي تذبحني أنت. قال لا جرب. من أول جلسة تدريب كان منافسة ما بيني وبين ولد عمي عبد الرزاق الله يذكره بالخير، طبعا أعطاني إياها تدريجي. من أول جلسة تدريب وصلت إلى 4.5 دقائق.
0: ما شاء الله. في تدريبات معينة للنفس
2: على المسبح يعني. مسبح أولمبي طوله 25 متر. نعم. رايح جاي بنفس واحد، هذا ما بعد التدريب الأولي. بعدين رحنا البحر عند الجبيل نزلنا 23.5 متر كتم نفس واحد. هذا لا أزال مستوى أول، أزيد من مستواي لا أكثر وأكثر. أنا عشان أوصل مستوى مدرب غوص في مجال الغوص الحر لازم أنزل 40 متر.
1: 40 متر
0: هذا مع ضغط المياه وال
2: أنزل 40 متر تحت سطح الماء
1: ويكون العمق والدقائق وال...
0: نعم. فأنت تحسب أكثر من شغلة في وقت واحد. أنت قاعد تحسب نفسك
2: أشي واجد
0: زين، وقاعد تحسب ضغط الماء وانت نازل
2: حركة
0: وصفاء
2: جسمي.
0: المنطقة
2: حركة الجسم
0: أشياء واجد
2: المجهود اللي أبذله الوزن اللي أنا لابسه. نعم. اعتبارات كثيرة العوائق اللي ممكن أواجهها
0: وإحنا نشوفه كذا قاعد يسبح كذا عادي يعني ولا صراحة.
1: لا فيها حساب. الغوص الثاني اللي هو غوص سكوبا، وهذا اللي هو الغوص الاسطوانه، وهو غالبا الغواصين المحترفين او نسميه الغوص الترفيهي.
0: يغوص يعني انا توني اول مره. إيه؟ توني بجرب مثلا على اساس لا اختنق اول ما انزل البحر، هذا يناسبني.
1: ترى ما في اختناق يعني
0: لا يعني ما اعرف انا باخذ نفس 8 دقائق والله بموت تحت.
1: هذا بدون اسطوانه. انا اذا باسطوانه عندي المنظم واقدر اغوص براحه واوصل
0: للمكان. مو ثقيل.
1: مو ثقيل لان هواء يرفعك.
2: اوزان ثقيله بس تحت الماي ما لها اثر.
0: ما يبين.
2: بالعكس نلبس حزام وزن اضافي.
1: اضافي علشان
0: على اساس يثقلك وتنزل.
1: اي نعم.
0: طيب حلو.
2: وفي مجموعه اعتبارات
0: والله معلومات.
2: كل ما زادت ملوحه الماء كل ما سويت طفويه اكثر احتاج اوزان اكثر.
0: يعني في البحر الميت وزني يختلف عن البحر الاحمر مثلا.
2: البحر الميت بسبب الكثافه العاليه بسبب الملوحه العاليه الاجسام تطفو.
0: ابدا ما يمديهم يغوصون.
2: في اكثر منطقه نغوص فيها منطقه الغوص في شاطئ نصف القمر الهاف مون. الملوحه فيها عاليه بسبب انها منطقه شبه معزوله او شبه محصوره، فالملوحه تكون فيها عاليه.
0: بس التيارات فيها نطلع... قويه بعد.
2: لا هاف مون لا
0: والله.
2: نطلع برا هاف مون تجي التيارات وتجي ملوحه اقل. ليش؟ الماء يتجدد
0: قاعد يتجرب. حلو. طيب الحين قلنا
1: في بعدين الغوص التجاري
0: حلو
1: اللي هو متخصص هذا خاص للشركات، وايضا فيه غوص اعماق كبيره ويدمج بين الغوص التجاري والغوص التقني.
0: حلو،
1: لانه يعني هو ممكن يغوص اعماق كبيره ولازم ان تكون دائره الغوص متكامله، ولازم ايضا ياخذ وياه اسطوانه ثانيه اللي هي الهيليوم، ياخذ غاز الهيليوم علشان يقدر يغوص الى اعماق اكبر. في غوص خاص بالعسكريين اللي هو الغوص العسكري اللي هو الدائره المنغلقه اسمها. طبعا هذا للضفادع البشريه
0: خاص،
1: طبعا
2: خاص بالعسكر فقط،
1: خاص بالعسكر. فهذه اربعه انواع للغوص.
0: وش اللي يستهويك اكثر؟
1: حقين الحداد واللولو
0: حقون اول
1: حقين اول يعني احنا ممكن نقول اذا بسيط سمك، الغوص الغوص السنوركل اهدى واريح ومناسب للصيد يعني. الغوص سكوبا في الأمفيبوبز يخافون من السمك، فلازم اسوي عمليات نداء واسوي تزفير للمكان علشان اقدر اصيد
0: اساس يجونك.
1: اي هذا احنا الاريح للصيادين غوص الحر أفضل. أما الغوص الترفيهي للتصوير، المتعة مع الكائنات، الفعاليات مثل ما يسوي بعبد اللطيف مثلا، بعض الفعاليات يسويها تحت
0: أنا هذه أنا لازم أعرفها. أنا قال لي معلومات خطيرة يعني.
1: حنا والله نسويها يعني، بس ما شاء الله هو تغزر فيها، صار يعني متخصص في هالمجال، في حفلات تخرج، في حفلات الزفات أحيانا يبي يسوي زفته ولا ذكرى زواج
0: تحت البحر، هذه جديدة ولا صراحة.
1: يعني أنا ممكن سويت حفل تخرج، سويت ممكن بعض الأشخاص يبغى يكتب اسمه تحت الأعماق، ممكن يقول والله أبغى تكتب اسمي بطريقة معينة ولا تنشر حسابي
0: مثلا
1: تحت الأعماق. فبعضهم يحس أنه وصل للأعماق، اسمه وصل للأعماق وهو ما غاف يعني.
0: طيب استاذ مازن، شنو الاشياء اللي او انواع الغوص في البدايه اللي تحبها تفضلها انت كمدرب؟
2: والله انا كنت في البدايه سنوركل اللي هو السباحه السطحيه، بعدين طحت في الغوص بالاسطوانه اللي هو يسمونه سكوبا دايفنج. في 2015 اخذت مثل ما قلت لك اللي هو الفري دايفنج. في 2010 جاتني فرصه مع واحد من الزملاء، قال عندنا اعمال صيانه تحت الماي في احد المصانع في الجبيل، يلا وياكم. وكل بين فتره وفتره انزل أشتغل وياهم في أعمال صيانة، إما تركيب أو فك أو صيانة أو تنظيف أو كذا في المصانع اللي في الجبيل. وأحيانا يعني وصلت حتى الخفجي، وصلت الجيزان، وصلت
0: يعني من الصناعي إلين الحين. يعني كنا نسولف إحنا قبل شوي، قلت لي إنه صرتوا تسوون حفلات زواج تحت البحر، حفلات تخرج، شنو الفنتكة هذه الجديدة؟
2: هذا برنامج في الغوص يسمونه تجربة الغوص لغير الغواصين، أو يسمونه بعضهم اكتشف الغوص. أنا ماني غواص لكن ودي أجرب الغوص. مو ضروري إنك تحصل على الرخصة الدولية، دورة مدتها تقريبا تبدأ من 3 إلى 5 أيام، ممكن تزيد شوي حسب إتقان المهارات. قل والله ودي أجرب بس، ولا ودي بتكلفة عالية. فيجي البرنامج هذا مبلغ بسيط، أسوي لك دورة، أعطيك الأساسيات فقط.
0: حلو.
2: وأنزل وياك لمدة نص ساعة ساعة، وأوثق رحلتك تصوير فيديو. هذا برنامج تجربة الغوص لغير الغواصين، والحمد لله تميز في البرنامج هذا.
0: يعني
2: دربت
0: لدرجة
2: يعني
0: إنه حفل زواج هذا، يعني منو اللي جايين بهذه الفكرة الغريبة العجيبة يعني؟
2: شوفي دربت ناس كثير وسويت حفلات بأنواعها ودعايات بأنواعها، لكن للأمانة يمكن
1: إيه نبيها نبي السالفة هذه.
0: يلا أسلم.
2: أبرز حفل
0: ذكرى زواج
2: شهر عسل،
0: شهر عسل.
2: أبرز شهر عسل نزلتهم اثنينهم كانوا من ذوي احتياجات خاصة.
0: ما شاء الله، والله إن عندهم هذا الطموح بعد شيء جميل.
2: دائماً
0: يعني
2: دربت كثير ذوي احتياجات خاصة، ذوي احتياجات خاصة ما أخذ عليهم فلوس.
0: ما شاء الله.
2: بتاتاً.
0: يعني هذه الأفكار الجميلة طبعاً إحنا أكيد راح نكملها. خلونا نتقهوى شوي ونريح مستمعينا وراجعين لكم.

0: رجعنا لكم ثاني مرة أعزائي في مقهى ديرتي، بنكمل مع غواصيننا لليوم الأستاذ سعد العيد والأستاذ مازن البشير. مرة ثانية أهلا وسهلا فيكم. وأنا يثير الفضول بالنسبة لي عمليات الغوص الكثيرة، بالذات أنه كثير من العالم اللي يدشون البحر يفقدون أشياء كثيرة أو يضيعون مثلا لا سمح الله، فأنتوا هل لكم دور في هذه السالفة؟
1: والله أنا أبو عبد اللطيف هو ما شاء الله عليه يعني يمكن طلع سيارات طلع سيارة. ساعات يمكن أنا طلعت ساعة وأيضا طلعت جوال
0: والله سيارة هذه شلون دشت البحر أنا بفهم طايح
2: هذه طبعا أول كانت الأمور فزعة يلا مشينا نفزع حق جماعة، الآن دولتنا الآن تهتم بالأمور التنظيمية
0: جميل،
2: فأصبحت عندنا جمعيات متخصصة في مجال البحث والإنقاذ. الحمد لله أنا دخلت في أكثر من جمعية، لكن حاليا جمعية المحترفون للبحث والإنقاذ، الناس اللي تغرز في البر ولا تضيع في البر، الناس اللي تكون مفقودة في البحر وكذا، يجي دور الجمعية بالتنسيق مع الجهات الرسمية في البحر. أنا المسؤول عن الغواصين في الجمعية، أحيانا يجينا تكليف من إدارة حرس الحدود في المنطقة الشرقية، عندنا والله حالة شخص مفقود نبغى نبحث عن، احيانا واحد مثلا يصير طايح بسيارته في البحر نبي ننتشل السياره مثلا اللي طاحت في البحر. ابرز مكان يمكن عندنا في الهاف مون في الطعس اللي على البحر الحين تم ازالته، فكانوا الناس لا يوقفون على نفس الطعس ولا يسحب مثلا الهند بريك او ما تكون رجله على البريك لكن ارتخت شوي لقى سيارته طايحه في البحر، فيجي دورنا كغواصين البحث عن مكان السياره بشكل دقيق بعدين نربطها ونطلعها برا البحر.
0: من خلال غوصكم اكيد شفتوا اشياء غريبه في البحر، شنو اغرب شيء شفتوه داخل البحر؟
1: والله خلني اقول الكنوز البحريه ترى كثير، فيه يمكن خلني شوي نسويها، لقينا قماشه لقينا موزه
0: واو
1: لقينا
0: انت لحظه
2: انت المستمعين ما يعرفون وش قماشه وموزه
0: لحظه هو الطواش فقاعد يعني كذا يتاسد علينا
1: لا بس ابين لكم ان لقينا لولو
0: لقيتوا
1: لقينا دانا
2: هذه مسميات لبعض الانواع
0: من اللولو
2: اسمها ماشه اللي هو من اكبر الاحجام اللؤلؤ القماشه
1: نعم
2: والموزه
1: تجي موزه اصغر منها شوي
0: اوكي
1: والدانا أكبر شوية بعد منها
0: واللون واللمعة بس يعني هذا كله في هاف مون ولا في أماكن ثانية؟
1: فيه ممكن هاف مون والله أنا ما لقيت هاف مون لكن فيه المحار ممكن نلقاه لأن المنطقة رملية ومهيئة في فيه العنبر من الكنوز البحرية فيه
2: صعب العثور
1: صعب العثور

0: ثور عليه ممكن ما نلقى على المحيطات والبحار الكبيره. نعم. ممكن نلقى مثلا الاصناف. وترى ابو عبد اللطيف مازن ما شاء الله عليه يعني يمشي على الشاطئ ودائما يلقاها على السيف ويلقى هالاصداف وما شاء الله تبارك الله يعني يجمع.
1: طيب كابتن مازن
0: اترك لها.
2: انا والله يعني يمكن في البحث عن مفقودين يعني غير الجمعية المحترفون للبحث والإنقاذ أحياناً يتصلون علي ناس طاح جواله حرمة مثلاً
1: طاح جواله في بحر خلاص بعد انتحر الجوال ايش بقى فيه
2: يعني زي مثلاً عندنا في شاطئ أو في كورنيش الخبر بحيرة البط كان ماسكها مستثمر وحط فيها قوارب اللي تتحرك بالرجلين فأحياناً الواحد يبي يصوره على القارب
1: صح
2: يطيح جواله يطيح محفظته الحرمة طاحت شنطتها
1: صح
2: فيجي دورنا نبحث عن المفقودات هذه احيانا انزل ادور جوال القى 5-6 جوالات ثانيه
1: انت ودك بواحد صاروا ما شاء الله مجموعه
2: ابرز اتصال جاني من الرياض واحد يقول اختي متزوجه عندكم في الجبيل وترمي خبز حق الطيور وطاحت شبكته في البحر تكفى شبكته قلت غاليه قال لي غاليه معنويا شبكته
1: نعم
2: وغاليه ماليا قيمتها يمكن 16000
1: لا يعني مهينة صراحة.
2: ايه. فنزلت خط طبعاً لازم نأخذ تصريح من حرس الحدود خصوصاً إن المنطقة غير مسموح بالسباحة فيها أو النزول.
1: تيارات مثلاً ايه. أو شيء.
2: حدد تقريباً المنطقة اللي تتوقع إنها طاحت فيها وبدأت في البحث من الساعة 10 الصباح ما لقيت إلا تقريباً مع صلاة العصر.
1: واو
2: حجم
1: يعني
2: الفرحة ايه. اللي.
1: إيه أكيد طبعاً هذا زين بعد
2: كبيرة
1: لقيت.
2: جداً.
1: نعم.
2: هذا تقريباً من أغلى الأشياء اللي طلعتها السيارات. يصير واحد زي مثلا ساهي هذا مثلا عند البحر او على الكورنيش وجاي مسرع او يفحط او كذا او غافل وطاحت سيارته في البحر احيانا غصب لازم نطلعها قد تكون مثلا في مكان مرور قوارب فوجودها يعرض القوارب للخطر او شيء او ممكن يكون في منطقه صناعيه او قريبه من منطقه صناعيه او عسكريه لو سحبها التيار على المصنع ممكن
1: خطير.
2: يسبب مشاكل غصب لازم نبحث عنها ونطلعها
1: اللي يطلعون عند البحر عموما يعني ان كان يبون يغوصون او يبون يحدقون مثلا او الصيد الخارجي ايش قد انتم تتعاملون معاهم ايش قد مثلا ممكن يسوون اشياء غلط وقت اللي يبون يصيدون تجربه مثلا ممكن تكون لاول مره هل تبادرون انتم مثلا انكم تعلمونهم
0: طبعا في اماكن مخصصه حددتها حرس الحدود في أماكن السباحة وأماكن الصيد
1: مو كل مكان يعني
0: مو كل مكان ممكن تصيد فيه تمارس الصيد فيه مو أي مكان تزاول السباحة فيه مو أي مكان وهذه ممكن الرسالة اللي نطلع فيها حنا كغواصين أنه انتبه للإرشادات الخاصة اللي موجودة على الشاطئ وكل شاطئ من شواطئنا موجودة اللوحة الإرشادية الخاصة فيه فهذا مكان غير مخصص للسباحة ما لا تسبح فيه
1: لا تقول لا أنا قوي تيارات. أنا أعرف
2: ممنوع يعني. السباحة ممنوع السباحة
0: ممنوع أي. السباحة لأنه
1: اسمع الكلام يا طيب
0: فيها. أحيانا منطقة خاصة للغواصين فيقول كيف أنتوا تقولون ممنوع السباحة والغواصين قاعدين يغوصون فلذلك أنا علشان سلامتك أن هذه منطقة قد تكون عميقة فلا لا لا تمارس الـ الـ الـ الغوص فيها هي خاصة بالغواصين فلذلك حنا أحيانا نتبع إرشادات السلامة فيها أيضا بعض الصيادين يستخدم معدات قد تدمر البيئة
1: مثل
0: تكسير المرجان في السحب أحيانا أو شيء هذه من الأشياء اللي أحيانا إحنا
1: عاد أنتم حريصين على هذه السالفة جدا يعني أنا أذكر أنه كلمتوني مرة عن مجسمات سويتوها نزلتوها في البحر أو شيء شنو كان الهدف منها
0: عاد بطلها مازن بشيء
1: يلا تفضل يا كابتن مازن
2: هذا منطقة الغوص في شاطئ نصف القمر منطقة جردة يغلب عليها أما رمل أو عشب
1: هذه كانت صحراء البحر
2: مو بصحراء منطقة عشبية في كائنات تعيش في العشب في كائنات تعيش في الرمل ما فيها صخور كثير ما فيها أعماق كثير فكمية الأسماك بسيطة أو أسماك صغيرة في 90 تقريبا قبلها بشوي بعدها بشوي مجموعة من موظفين أرامكو كاجتهادات شخصية مع مجموعة من الغواصين القديمين نزلوا مجموعة من السيارات في منطقة الغوص وصارت تجذب الكائنات البحرية وتستقر في الموقع هذا ما نغوص إلا نقول بنروح التشريح اللي في البحر جات تقريبا في 2013-14 فكرة إيش رأيكم نسوي شوية مجسمات واحد من الزملاء الله يذكره بالخير كابتن طارق النهدي تبرع بألف طبوقة تم إنزالها وعمل شوية مجسمات، صارت الأسماك تتجمع بشكل أكثر وأكثر. كل بين فترة وفترة ننزل طبوق ونبني. طيب غيره في 2000 تقريبا و 15-16 واحد من الشركات قالوا يبون يسوون مساهمة للبيئة، عمل مجتمعي، وتبرعوا بمبلغ سوينا به مجموعة من المجسمات. فجات الفكرة أن تصير مجسمات تمثل دول مجلس التعاون الخليجي.
1: حلو.
2: فسوينا لكل كل دولة خليجية مجسم يمثلها، برج المملكة، برج خليفة، أبراج الكويت، خنجر يمثل عمان، برج التجارة حق البحرين، نزلناها بالإضافة إلى 5 أصداف تمثل تجارة اللؤلؤ في الخليج.
1: حلو.
2: كل مجسم ارتفاع مترين
1: يعني
2: مترين فوق شوية
1: طبيعية يعني داخل البحر بحيث أنها تجذب الأسماك أكثر وأكثر.
2: نعم.
0: وسجل المكان الغوص هذا في جوجل كمزار خاص للغواصين.
1: نعم. ما شاء الله.
2: حرصنا على مواد صديقة بالبيئة، بنى عليها مجموعة من الأصداف أو القواقع البحرية يسمونها حشف أو نو أو كذا، صارت توفر غذاء للأسماك.
1: حلو.
2: الطبوق إذا نزلناه إلى الحين تقريبا يمكن قرابة 12,000 طبوق نزلنا على مراحل. لما نجي نصف الطبوق بشكل هندسي دائما نحرص أن الفتحات تصير على جنب عشان تصير بيوت للأسماك لغرض التكاثر،
1: بحيث أنه يقدر يدش برضو يطلع لايته داخل.
2: نعم. بنينا، جاتنا فكرة إيش رأيكم نبني، خلصنا دول مجلس التعاون الخليجي نبدأ في الدول العربية. بنينا هرم يمثل مصر.
1: حلو.
2: كلف تقريبا بالحالة قرابة 3,000 طبوقة.
1: نعم. سويتوا هرم هرم صدق.
2: نعم. بدأنا في بناء مسجد قبة الصخرة، وكل بين فترة وفترة نسوي مجسم جديد، وصارت منطقة رائعة.
1: نعم.
0: سوينا شقة للغواصين،
2: سوينا مجسم زي الشقة.
1: والله يعني انتم
2: تلفزيون، بريك شاي، سرير، كمبيوتر.
1: وشلون صارت الحركة البيئية تحت؟
2: صارت منطقة جاذبة للأسماك أو للكائنات البحرية بشكل عام. صرنا نشوف كائنات ما كنا نشوفها قبل.
1: مثل إيش مثلا؟
2: مثل
0: الهامور.
1: أو صار يجي
2: الهامور استقر عندنا مجموعة هوامير، أحيانا ننزل بأكل نأكلهم تحت البحر.
1: حلو.
2: نجيب مثلا أسماك عندنا قديمة وكذا ناخذها، يجي السمك يأكل، الهامور يأكل من عندنا.
1: حلو.
0: نعم. الشعري ما كنا نشوفه صرنا نشوفه. الحياسة نوع من أنواع القرش المسالم، وهذه يعني تاكل الديدان اللي موجودة والفطريات اللي موجودة على الأرض.
1: فأنتوا نشطوا الحركة البيئية.
2: قبل فترة
1: رصدنا
2: سلحفة.
0: سلحفة شفناها. إيه؟ فبدأنا نشوف كائنات جديدة كنا في السابق ما نشوفها في المنطقة الشرقية أو لا. في تحديدا
1: فهذه المنطقة في البحر.
2: في كائن أنا دائما كنت أشوفه في التلفزيون دائما في البحر الأحمر، زي الحلزونة تصير لاصقة في أي جسم صلب، نطلع زي الوردة وتتغذى على العوالق اللي في الماء. أقل حركة جنبها شفطت لداخل
1: الزهرة
2: المصورة هذه. إيه. فما كنت أشوفها إلا في البحر الأحمر، الآن لا والله موجودة في الهفون وبكثرة.
0: اللي هي الديدان الريشية اسمها. اسمها العلمي.
1: يعني حلو أنه أنت
2: في كائن صغير يسمونه الراقصة الأسبانية. بطول يمكن عقلة الأصبع الواحدة.
1: حلو.
2: يسبح بطريقة وكأنها الراقصة الأسبانية.
1: سبحان الله فلامينكو.
2: إيه. فموجودة في هفون بكثرة، حصان البحر بكثرة عندنا.
1: ما شاء الله.
2: الروبيان جامبو في الهفون.
1: والله أنتوا غيرتوا وحركتوا الحركة البيئية داخل هذه المنطقة، كل التوفيق لكم، أتمنى لكم طبعا.
2: وحريصين على نظافته.
1: هذا أحسن شيء.
2: وتطويره، وكل بين فترة وفترة نسوي حملة تنظيف في قاع البحر.
1: نعم. شكرا لكم الأستاذ أو الكابتن سعد العيد والكابتن مازن البشير على هذا الحراك الحلو اللي سويته بسواحلنا على الساحل الشرقي.
2: واجبنا.
1: شكرا لكم أيضا اليوم جلستكم معنا في مقهى ديرتي. شكرا أيضا للمستمعين اللي سمعونا اليوم في هذه الحلقة، ونلتقيكم بإذن الله في حلقة قادمة. كانت معكم في هذه الحلقة عرفات الماجد في الإعداد والتقديم والإخراج صلاح المطاوعة. إلى اللقاء.

0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
1: الصدى. تدور على أهم الأخبار الرياضية، مهتم بآخر العناوين ونتائج المباريات، تبحث عن المستجدات بأدق التفاصيل،
2: الله الله الله،
1: ودك تعبر عن وجهة نظرك بكل شفافية. وصلت خير، انت في الصدارة.
3: برنامج الصدارة يأتيكم يوميا عند الرابعة عصرا مع علي اليوسف ومعاذ العتيق.
4: كل قضية ومشكلة لها مستشار، يسمع القصة ويفهم التفاصيل ويعطيك القرار. اقتصادي، اجتماعي، وحتى قانوني. ودائم الوصول للهدف يبدأ بخطوة صح.
5: المستشار يأتيكم من الأحد وحتى الثلاثاء عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
0: إذاعة الرياض نبض الوطن.

0: في قلب عسير، حيث تعانق الجبال السحاب وتروي الرياح قصصاً عمرها آلاف السنين. يقف المقر ليس قصراً فحسب، بل رحلة عبر الزمن. هنا تتجاوز الخطوات حدود الحاضر وتدخل إلى عالم اجتمعت فيه حضارات الأرض تحت سقف واحد. أمامك أبراج حجرية شامخة ونوافذ تحكي أسرار العمارة القديمة، وفي أروقة المكان تتجاور القطع الأثرية والتحف النادرة كأنها وفود جاءت من عصور مختلفة لتلتقي في هذا المكان الاستثنائي. كل زاوية هنا تحمل قصة، وكل حجر يحفظ ذاكرة إنسان. تتأمل نقوشاً وأدوات ومقتنيات جمعت من أنحاء العالم، فتشعر وكأنك تعبر قارات كاملة دون أن تغادر عسير. وفي كل قاعة يفتح التاريخ نافذة جديدة، فتشاهد كيف التقت الحضارات وكيف ترك الإنسان بصمته على صفحات الزمن. إنه متحف قصر الحضارات التراثي المقر، تحفة معمارية وثقافية تجعل من الماضي حاضراً يرى، ومن الحكايات واقعاً يعاش. وفي ديرتي لا تحفظ الحضارات في الكتب فقط، بل تبنى لها قصور تنبض بالحياة. هنا السعودية حيث يلتقي المجد بالتاريخ وتبقى الحكاية أجمل. ديرتي حبيبتي.
1: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: صحتك هي عبارة عن أسلوب حياتك وعاداتك اليومية.
2: جهازك المناعي خط دفاعك الأول.
1: وفي برنامج فيتامين نعزز مناعتكم المعرفية لنمط حياة أكثر صحة.
3: فيتامين يأتيكم الأربعاء 9:15 مساء.
4: كل شيء وله مساحة، وترند مساحتنا معكم. جولتنا في كل خميس نجملها بالأماكن السياحية، وناخذكم بطلة على الأفلام، ونسمع فيها معكم الأغاني والمعلومات. ومشوار الخميس أكيد برعايتنا. ترند ترند معي أنا هندستان.
5: برنامج ترند يأتيكم الخميس عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
6: ديرتي حبيبتي،

في حضن الزمن وعلى جزيرة نامت بين ذراعي الخليج ولدت حكاية لم تروى بعد كاملة. هناك حيث تتناثر بيوت القطيف البيضاء كحبات لؤلؤ تعلو حجارة عظيمة فوق رابية خضراء. ليست حجارة عادية، إنها قلعة تاروت حارسة البحر وراوية الأسرار.

يحكى أن الأرض هنا لم تكن مجرد أرض، كانت عرشاً لحضارات ومسرحاً لملوك عبروا قبل أن يكتشف الحبر. بل قيل إن قلعة تاروت بنيت على أنقاض معبد يعود لما قبل الميلاد، وأنها كانت قلعة لحماية دلمون، ثم مر بها الفينيقيون فالفرس فالعرب فالحالمون.

كنت طفلة حين أخبرني جدي أن القلعة لا تنام، وأن كل حجر فيها يحفظ سراً، وكل شرفة تطل على حكاية. في المساء كنا نصعد نحوها بخطى بطيئة، والهواء محمل برائحة التاريخ، والسماء تمطر بالأسئلة. بنيت القلعة في القرن السادس عشر فوق تلة تشرف على جزيرة تاروت. حجارتها مشبعة بالملح والقصص، وسورها وإن تهدم بعضه لا يزال يروي قصة الدفاع عن الأرض في وجه الطامعين. هل رأيتم برجها الشرقي؟ إنه مثل عين الصقر لا تغمض، ومن يقف هناك يرى البحر ويرى القرى ويرى الزمن كما لم يرى من قبل. في برنامجنا هوى بلادي لا نزور الأماكن فقط، بل نعيد نبضها للحياة. واليوم قفنا أمام قلعة تاروت لا كزائرين، بل كأبناء عادوا إلى ذاكرة وطنهم.

في زوايا القلعة، ضحك الأطفال وسجلات العشاق وصمت المحاربين وندى الفجر، كأن الزمن نفسه قرر أن يستريح هنا. وحين تهمس الرياح بين جدرانها تظن أن القلعة تناديك: تعال اسمع واكتبني من جديد.

مع تقدم العمر لدى كبار السن يخالجهم شعور بأن أهميتهم باتت أقل من السابق، ولكن ما يميز مجتمعنا المسلم أنه يعتبر البر ديناً ودين، ومن البر أن يشعر الأبناء آباءهم بأهمية وجودهم، وذلك من خلال مشاركتهم تفاصيل يومهم واللحظات السعيدة وصناعة لحظات خالدة في ذاكرتهم وممازحتهم وملاطفتهم بالحديث. فكبار السن يشعرون بمن يشعر بهم، ويقدرون من يعتني بهم ويتعب لتعبهم ويفرح لفرحهم. فتقدم العمر يجعل المشاعر أكثر حساسية، فلذلك يجب علينا أن نكون عينهم التي تبصر، وطريقهم الذي يحبذون السير فيه، ووجهتهم المفضلة.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن. أبعاد
1: على إذاعة الرياض.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم أبعاد الذي يأتيكم أسبوعيا عبر أثير إذاعة الرياض. مع بداية عام دراسي جديد، عاد الطلاب والطالبات إلى مقاعد الدراسة، وعادت معهم أسئلة تتجاوز الجداول والحصص والكتب المدرسية إلى سؤال أكبر: كيف تتغير المدرسة السعودية؟ وإلى أين تتجه منظومة التعليم؟ العام الدراسي الجديد يأتي في مرحلة تشهد فيها المنظومة التعليمية تحولات متسارعة، وتطوير في المناهج، وتمكين أكبر للمعلم، وتوسع في استخدام التقنية والذكاء الاصطناعي، إلى جانب توجهات جديدة في تنظيم البيئة المدرسية ورفع جودة المخرجات التعليمية. في المؤتمر الصحفي الحكومي الذي سبق انطلاق الدراسة، استعرض معالي وزير التعليم الأستاذ يوسف البنيان عدداً من مستجدات المنظومة، مؤكداً أن نظام التعليم العام الجديد يمثل نقلة في تطوير التعليم وحوكمته وتحسين تجربة الطالب ودعم المعلم وتعزيز ثقة الأسرة، مع المحافظة على القيم الوطنية. فماذا تحمل هذه المستجدات للطالب والمعلم والأسرة؟ وما الذي سيتغير داخل المدرسة؟ وكيف يمكن أن تنعكس هذه التحولات على جودة التعليم وتحقيق مستهدفات المملكة 2030؟ للحديث عن أبرز مستجدات العام الدراسي الجديد ومستقبل التعليم في المملكة، يسعدنا أن تكون معنا في أبعاد الدكتورة نادية الشهراني، الأكاديمية والمستشارة في التعليم. مرحبا بك دكتورة.
3: أهلا وسهلا أستاذ عبد الرحمن، سعيدة بوجودي معكم وشاكرة جدا على الدعوة الكريمة للمشاركة في هذا الموضوع الهام.
2: الله يحييك. ننطلق من حيث انطلقت الدراسة، انطلق العام الدراسي الجديد دكتورة وسط مجموعة من المستجدات والتوجهات التي أعلنت عنها وزارة التعليم. من منظورك أبرز ملامح هذا العام وما الذي يجعله مختلفا عن الأعوام السابقة؟
3: أولا بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. الحقيقة أنه أبرز ما يعني لاحظناه في الإعلان عن إعلان خطة وزارة التعليم و استعداداتها للعام الجديد، انه بدانا من احنا نقول الهوليستيك ابروتش، بمعنى حزمه متكامله من التحسينات. كنا معتادين الى فتره قريبه الى تحديثات جزئيه، نحدث هنا ونحدث هناك، منهج هنا منهج هناك، لكن هالمره راينا نظام متكامل وشامل. نتكلم عن المناهج، نتكلم عن المعلم، تطوير المعلم، الذكاء الاصطناعي، تمكين المدرسه وتمكين قيادات المدرسة. لذلك أنا أشوف أن احنا انتقلنا من إدارة التعليم بوصفة عملية يومية إلى إدارة منظومة متكاملة تركز على جودة التجربة التعليمية وتتمحور حول الطالب نفسه. فصار التركيز على الطالب ملاحظ جدا في النظام الجديد. بس من الجانب الآخر لازم ندرك كذلك أنه القرارات أو الأنظمة هي لا تصنع الاختلاف، لكن وجودها وتركيزها على الفصل الدراسي هو اللي راح يصنع الفرق للأسرة وللمتابع. المنهج المطور كذلك سيحتاج إلى معلم مؤهل، والمعلم بالتالي سيحتاج إلى بيئة مهنية مرنة وكذلك داعمة. المدرسة راح تحتاج إلى صلاحيات واضحة. الأسرة كذلك على الجانب الآخر تحتاج إلى تواصل جيد يبنى على الثقة ويبني الثقة من جديد. يمكن أفضل عنوان لو نوضع عنوان لهذا العام هو الانتقال من تطوير عناصر منفردة إلى تطوير تجربة تعليمية متكاملة.
2: نعم. أيضا يعني حقيقة طبعا ما يلفت الانتباه يا دكتورة في هذه المتغيرات أنه وزير التعليم وصف نظام التعليم العام الجديد بأنه نقلة في تطوير التعليم وحوكمته وتحسين تجربة الطالب، وأيضا ذكر المعلم، دعم المعلم وتعزيز ثقة الأسرة. هذا التحول عمليا ماذا يعني داخل المدرسة؟
3: إذا بجينا نتكلم عن التغيير اللي راح نلمسه داخل المدرسة، فأنا كمعلمة كأستاذ جامعي وكذلك كولية أمر، أنا أعتقد أن النظام سينعكس علي في ثلاث أمور. المسؤوليات راح تكون أوضح، القرارات داخل المدرسة راح تكون أفضل، وكذلك رفع جودة الخدمة المقدمة للطالب. الحوكمة اللي أشار لها معالي الوزير لا نفسرها نحن كمتلقين على أنها زيادة في الإجراءات، لكن تفسر إلى أنه كل طرف راح يعرف دوره وصلاحياته، القرارات راح تكون مبنية على البيانات، وتكون كذلك مساءلة واضحة على النتائج. تحسين تجربة الطالب تعني أن المدرسة تكون أكثر استجابة لاحتياجاته وقدراته، بمعنى أن الطالب المتعثر يحصل على الدعم المبكر، الطالب الموهوب يحصل على الدعم المبكر، وكذلك يحصل على فرص إضافية إذا تميز في أي مجال من المجالات، سواء مجال مهني، مجال فني، مجال ثقافي، مجال رياضي، يعني بمعنى أن يكون عندنا استيعاب لاختلاف الذكاءات واختلاف الاحتياجات. كذلك من ناحية دعم المعلم اللي أشار لها معالي الوزير، كأستاذ جامعي أعرف أنه الأعباء عندنا الكثير من الأعباء سواء كمعلمين أو كأساتذة في الجامعة هي ليست مرتبطة بالتدريس، فتخفيف هذه الأعباء ومنح المعلم الأدوات والصلاحيات اللي تساعده فعلا على أداء دوره، تعزيز ثقة الأسرة أيضا يتحقق عندما ترى والله وضوح في القرارات، المعلم قادر على أنه يستوعب احتياجات الطالب وقادر على أيضا تغطيتها بالشكل المناسب. الأسرة أيضا تحتاج أن ترى أنه القرارات واضحة والممارسات متفقة مع هذه القرارات، وبالتالي ينعكس هذا الشيء على تعلم الطالب أو تعلم الأبناء. كولية أمر أو كأم لا أريد فقط تقارير ورسائل إضافية، أحتاج إلى مشاركة كاملة في العملية التعليمية من أولها إلى آخرها. هذه العملية اللي محورها الطالب الذي يقضي في يومه أكثر من 8 ساعات في اليوم، يحتاج ولي الأمر سواء الأب أو الأم إلى أنه يكون قادر على معرفة ماذا يحدث وكيف تقرأ هذه النتائج على تحصيل الطالب وفهمه، حتى لا نصدم بعد كذا في اختبارات المعيارية أنه الطالب لا يقدم نتيجة جيدة أو أن المدرسة أداءها متدني أو إلى آخر.
4: نعم نعم. أيضا من أبرز ما أعلن عنه دكتورة تحديث 22 مادة دراسية وإدراج أيضا 50 وحدة تعليمية في مجال الذكاء الاصطناعي. وش أهمية أنه يبدأ الطالب مبكرا في فهم الذكاء الاصطناعي والتعامل معه، وكيف يمكن أن ننتقل من مجرد استخدام تقنية إلى بناء مهارات حقيقية لدى الطالب؟
3: والله أستاذ عبد الرحمن لم يعد السؤال هو هل يستخدم أبنائنا الذكاء الاصطناعي أو لا يستخدمونه.
4: إيه؟
3: هم يستخدمونه بالفعل، لكن وجوده كمهارة تخصصية في المدارس هذا يعني أنا فعلا أحيي وزارة التعليم على هذه اللفتة، لأنه الآن الذكاء الاصطناعي هو جزء من التعلم، جزء من العمل، جزء من حياتنا اليومية، وبالتالي الطالب لابد أن يفهم كيف تعمل هذه الأدوات، ما هي إمكانياتها، ما هي حدودها، ما هي أخلاقياتها، كيف استخدمها بطريقة آمنة وأخلاقية، ما هي الأشياء التي تشارك مع الذكاء الاصطناعي وما هي الأشياء التي لا تشارك مع الذكاء الاصطناعي. أيضا لابد أن يكون قادر على نقد المنتج أو المخرج اللي يطلع له من الذكاء الاصطناعي، لا يتعامل معها باعتبارها مصدر خالي من الأخطاء. كان جوجل يعطيك يعني 30-40-100 إجابة أو أكثر أحياناً لسؤال واحد، الآن الذكاء الاصطناعي يعطيك إجابة واحدة، والتعامل مع هذه الإجابة على أنها الإجابة الصحيحة الوحيدة خطير جداً. ولذلك فعلاً دخول الذكاء الاصطناعي في التعليم جداً مهم، سواء للمعلم أو للطالب أو لغيره. لكن إن شاء الله أنه تعليمها لا يكون فقط تعريفات نظرية أو تدريب على كتابة الأوامر أو البرومت، لا، احنا نبغى الطالب يكون قادر على حل مشكله باستخدام الذكاء الاصطناعي. أيوة. تحليل معلومه الى بناء مشروع، مقارنه نتائج، اكتشاف التحيز المعرفي او الاخطاء. يعني ابغى الطالب يكون قادر على تعامل مع الاداه ويفكر قبل استخدام الاداه.
4: نعم.
3: وكذلك قادر على ان يفحص ما تنتجه هذه الاداه ويضيف اليها من فهمه وابداعه.
4: نعم.
3: يعني ما ابغى طالب فقط قادر على اخراجها، لا، قادر على ايضا التفكير الناقل فيما ينتج من هذه المهاره.
4: نعم. اسمحي لي دكتورة أطلع فاصل قصير وارجع بعدها أكمل معك الحوار.
3: تفضل.
4: فاصل قصير مستمعينا ثم نعود.
0: أبعاد
1: على إذاعة الرياض.
4: مرحبا بكم من جديد مستمعينا الكرام في برنامجكم أبعادنا، تحدثوا في هذه الحلقة عن مستجدات الموسم الدراسي الجديد مع ضيفتنا الكريمة دكتورة نادية الشهراني الأكاديمية والمستشارة في مجال التعليم. مرحبا بك دكتورة من جديد.
3: أهلا وسهلا أستاذ.

0: الصحية كلها. نتحدث أيضا عن استخدام الذكاء الاصطناعي، كنت تتحدثين عن استخدامات الذكاء الاصطناعي لدى الطلاب، لكن هنا في المقابل حديث عن استخدام الذكاء الاصطناعي لمساعدة المعلم وتخفيف بعض الأعباء عنه وتحديد أيضا احتياجات الطلاب. كيف يمكن أن يصبح الذكاء الاصطناعي مساعد للمعلم وليس بديلا عنه؟
1: أولا خلينا نتفق أنه الذكاء الاصطناعي لا يمكن أن يستبدل المعلم، هذه نقطة أول السطر. لكن كيف ممكن المعلم بذكائه يستخدم الذكاء الاصطناعي لمساعدته؟ فيه مهام سواء للمعلم أو غير المعلم أيا كان المجال، فيه مهام ليست من جوهر الدور، بمعنى لو بتكلم عن المعلمين مثلا الأنشطة، مسودة الأنشطة، تنظيم البيانات، بيانات الطلاب، اقتراح التدريبات المتفاوتة في المستوى، مثلا الطلاب المبتدئين، الطلاب المتقدمين المتميزين وهكذا، كذلك تحليل المخرجات مثلا لرصد أنماط التعثر عند الطلاب وطرق معالجتها. كل هذه مهام كان يقوم بها المعلم والآن يمكن أن يقوم بها الذكاء الاصطناعي بضغطة زر. فذكاء المعلم يظهر في استيعاب أنه يستخدم الذكاء الاصطناعي وأدواته لتخفيف الأعباء عليه التي ليست من جوهر دوره. جوهر دور المعلم هو التعامل مع الطالب، بمعنى اتخاذ القرار التعليمي المناسب للتعامل مع الطالب. فالأداة راح تعطيك البيانات اللي هي المتعلقة بمستوى الطالب.
0: عنصر مساعد.
1: نعم، هي عنصر مساعد داخل الفصل وليست بديل للمعلم. المعلم يرى الطالب، يفهم ظروف الطالب، يستوعب دافعيته، يعرف ظروفه، لكن الذكاء الاصطناعي يفتقد كل هذه الأشياء. كذلك الذكاء الاصطناعي لا يمكن من خلاله أنك تصنع قدوة، لا يمكن أنك تعلم الطالب التعاطف أو أنك تعلمك كيف يدير التفاعل الإنساني داخل الفصل. المعادلة الصحيحة هنا أن الذكاء الاصطناعي مثله في مثل الحاسب الآلي قبل 30-35 سنة. الذكاء الاصطناعي راح يساعد المعلم، يختصر عليه مهارات مهام محددة لكنه لم يدوره. في نقطة هنا جدا مهمة وهي حماية بيانات الطلاب. المعلم عندما يتعامل مع الذكاء الاصطناعي مثل الطالب، لا يشارك أو لا يفرط في مشاركة بيانات الطلاب.
0: نعم
1: داخل من خلال الأدوات الذكاء الاصطناعي. وكذلك ينتبه إلى اشتراطات سدايا فيما يخص هذا الموضوع. واشتراطات وزارة التعليم أيضا، وكذلك يراجع المخرجات قبل استخدامها، لأن نرجع ونقول أن الذكاء الاصطناعي وأدواته ليست معصومة عن الخطأ.
0: صح فعلا، هذا أنا أعتقد يمكن نجوهر القضية والأمر المهم، أنه نحمل داخل أنفسنا ثقة تامة أنه مخرجات الذكاء الاصطناعي ليست دقيقة 100%، وإنما هي عامل مساعد قد تسرع العملية وقد تعطي أيضا أبعاد أخرى أو مقترحات إضافية أو أيضا تعمل لنا يعني تسريع للوقت أو المجهود. على كل دكتورة، خلينا نروح لقضية أخرى وموضوع آخر. تم الإعلان عن تدريب نحو 240 ألف من الكوادر التعليمية، ودي أتعرف على أي مدى يمثل الاستثمار في المعلم أن يكون نقطة بداية لأي إصلاح تعليمي، وهل يمكن تطوير المناهج دون تطوير مهارات من يقوم بتدريسها؟
1: الإجابة المختصرة هي لا يمكن تطوير أو خلنا نقول الحصول على نتيجة جيدة من مدخل سيء. هذا يعني لو بنختصر، فلذلك الاستثمار في المعلم هو بلا شك نقطة البداية للإصلاح التعليمي. وعشان ما نقصوا على المعلمين، زيادة الأعباء على المعلمين تجعل عملية التطوير المهني صعبة أو فيها تحديات كثيرة، بالنظر إلى أننا أصلاً مجتمع متماسك ولله الحمد. لكن لو بجي للبوتم لاين بقول أن المعلم هو القادر على تحويل المنهج من محتوى متعوب عليه إلى تجربة تعلم حقيقية. فلو طورت المناهج، وفرت الأجهزة والمنصات، وحدثت الأنظمة، كل هذا الاستثمار يكون يعني تأثيره جدا محدود إذا كان المعلم غير قادر على تطبيقه، وليس لديه الثقة في إمكانياته معه. أو كذلك أنه ما يكون عنده الوقت، فالمعلم عنده إذا كان اكتملت عنده قدرته المهنية أو المعرفية وثقته في نفسه وفي الأدوات اللي يستخدمها وكذلك الوقت. إذا كانت هذه الثلاثة العناصر موجودة عند المعلم سيستطيع أن يسهم بفاعلية في عملية الإصلاح التعليمي.
0: جميل.
1: تدريب الرقم هذا رقم كبير يعني ومؤشر مهم جدا على اتساع الاستثمار. نعم مؤشر كبير جدا على اتساع الاستثمار في التعليم. والأهم من الرقم هو أيضا نوعية التدريب.
0: نعم بلا شك.
1: يعني المركز الوطني جدا مهتمين بالتطوير وهذا شيء يحسب لهم. لكن نبغى نشوف الممارسات تتغير داخل الفصل، نبغى نشوف النتائج تتغير في تعلم الطلاب وإدراكهم كذلك قدرتهم على التعلم الذاتي. المعلم يحتاج من خلال التجارب المهنية في كافة أنحاء العالم اللي احنا نتابعها واللي شاركنا في بعضها، التطوير المهني المستمر للمعلمين لا يتوقف، مثلهم والله مثل الأطباء في دول أخرى. كيرتبط يرتبط دائما بتخصص المعلم واحتياجات المدرسة، فيها تدريب على التطبيقات، في تدريب على متابعة الطلاب بالآليات الحديثة، تدريب على تقديم التغذية الراجع بطريقة سليمة للطلاب، كذلك يعني مساعدتهم على أنهم يكونوا متعلمين طوال الحياة، وهذا واحد من أهم أهداف الرؤية. أنه بناء متعلم قادر على التعلم طول الحياة. هذا الشيء لا يمكن أن يتم تطويره يعني بمعزل عن تطوير المناهج، أنك تعزل تطوير المناهج عن تطوير من يدرس المناهج، بالذات إذا حطينا أيضا في اعتبارنا أنه الطالب الآن مصادر التعلم عنده تعدد المدرسة.
0: صح.
1: الطالب الآن يتعلم من مصادر مختلفة.
0: نعم.
1: غير المدرسة، تتجاوز المدرسة وحدود المدرسة،
0: وسائل التواصل الاجتماعي وما إلى ذلك. طيب
1: أين كل شيء، كل شيء.
0: بروح معك النقطة أيضا تلفت الانتباه حقيقة، لأنه وزارة التعليم أصبحت تركز بشكل كبير على قضية الجودة والأمور هذه، وكذلك أيضا يعني تصحيح بعض الأخطاء السابقة اللي كانت موجودة، وهذه من النقاط اللي للأمانة لفتت الانتباه، وهي التأكيد على أن المعلم لا يدرس مادة خارج تخصصه. دكتورة، إيش أثر التخصص الدقيق للمعلم في جودة الشرح والتحصيل الدراسي وبناء ثقة الطالب بالمادة؟
1: بلا شك أنه وجود التخصص الدقيق عند المعلم بالذات في المرحلة الابتدائية يعني ضروري جدا أن يعلم المواد الأساسية ومواد التأسيس متخصص فيها، لأنه هو الأقدر على تعليمها. يعني إحنا نحتاج إلى معلم متخصص في المادة العلمية وممكن في طرق التدريس، بمعنى أنه مثلا معلم إكس درس رياضيات ثم درس طرق تدريس الرياضيات سواء في الدبلوم، دبلوم عالي أو دبلوم متوسط أو خلافه، لكن لابد أنه يكون عنده متمكن، لأنه أعظم المعلمين أو أعظم أو أذكى مخرجات الجامعات في التخصصات العلمية تحديدا قد لا يكون الأقدر على تدريسها.
0: صح.
1: لذلك لابد من تمكينه في تخصصه وكذلك تمكينه في أدوات التدريس. هذه مسألة مرة مهمة جدا في جودة التعليم. التخصص يعطيك العمق المعرفي وليست فقط قشور معرفية، لكن أيضا لابد من دعمها بطرق تدريس المقرر المادة التخصصية، وهذا أعتقد أنه لا يخفى على
0: طرق. دكتورة، الطرق تقصدين فيها ماذا؟ الأدوات أو الأساليب أو الكتب أو إيش؟
1: أساليب تدريس المادة المعينة، مثلا مادة الرياضيات في 6 مستويات يعني لتعليم الرياضيات.
0: أيه؟
1: فالمعلم يبدأ يعني يدرس من خلال مستويات مختلفة، ومثلها مثل اللغة الإنجليزية وكذلك التخصصات كلها. أنت تبدأ من يعني إذا أن تصل إلى مرحلة التفكير الناقد مع الطالب، هذه تحتاج إلى سلسلة كبيرة جدا، مثلها مثل الطب، يبدأ أخصائي ثم يصبح استشاري ثم طبعاً يصبح خبير إلى آخره. فهي مثلها مثل يعني عملية تراكمية وليست عملية. إحنا كانت زمان كلية التربية هي اللي تقدم مناهج وطرق تدريس، يعني مقررات مناهج وطرق التدريس للتخصصات المختلفة. لا أعرف الحقيقة إذا كانت لتزال موجودة في التخصصات الأخرى، لا زال يعني، لكن أعرف أنه الدبلوم التربوي متطلب للتدريس، وهذا يجب أن لا نتنازل عنه. الحقيقة المعلم المتمكن من المادة راح يعكس أيضا على شيء مهم جدا، وهو ثقته من نفسه وهو يشرح.
0: صح فعلا،
1: هو حيكون واثق من نفسه.
0: وين عكس هذا على الطلاب؟
1: نعم، الطالب راح يقرأ هذه الثقة ويتفاعل مع المعلم، يزداد ثقته بالمادة وبالمعلم أيضا، كذلك يستطيع أنه يتعلم منه، لأنه تحتاج إلى أن تحترم المعلم لكي تستطيع أنك تتعلم منه. فاجتماع التمكن المعرفي مع الكفاءة التربوية هذا سيصنع الفارق.
0: مخرج مهم جدا.
1: نعم.
0: شكرا جزيلا لك حقيقة ضيفتنا الكريمة الدكتورة نادية الشهراني الأكاديمية والمستشارة في مجال التعليم، متحدثة عن مستجدات الموسم الدراسي الجديد للطلاب والطالبات. شكرا جزيلا للدكتورة. أهلا
1: وسهلا فيكم، تشرفت بالمشاركة معكم. يعطيك العافية أستاذ عبد الرحمن.
0: الله يحييك، يعطيك العافية. وشكرا جزيلا لضيفتنا الكريمة، والشكر موصول لكم أنتم أيضا مستمعي الكرام. مقدم من طاقم العمل، من الإعداد بندر الهاجري، من التنفيذ عبير عبد الرحمن، ومن الإخراج سامي الجغيمان، ومني أنا عبد الرحمن بن عبد اللطيف ثنيان، في رعاية الله.
2: أبعاد على إذاعة الرياض. إذاعة الرياض، نبض الوطن. يا جمال الصباح، إي والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سوياً سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
3: بالمختصر كل يوم نصنع من الصبح قصة.
2: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس 7 صباحا.
4: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
5: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران، ويطول وصفي.
4: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس 10 ليلة.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن. ديرتي

0: في تبوك، حيث تمتد الأرض كصفحة من التاريخ، وحيث تحفظ الرمال أسرار الأجداد، يقف متحف البيت الطيني شامخاً كأن الزمن اختار أن يسكن بين جدرانه. هنا لا ترى الطين مجرد مادة بناء، بل ترى قصة وطن صاغت ملامحه الأيدي الصابرة وحولته إلى بيوت تنبض دفئاً وحياة. ما إن تعبر العتبة حتى تبدأ رحلة مختلفة، أدوات قديمة تحكي عن أيام الكفاح، وأوان تحفظ تفاصيل المعيشة البسيطة، وأركان تستعيد ملامح مجتمع صنع حضارته بحكمة الإنسان وكرم المكان. الجدران الطينية هنا ليست صامتة، إنها تروي حكايات المسافرين وتستعيد أصوات المجالس العامرة وتعيد رسم صورة الحياة كما كانت قبل أن تتسارع خطى الزمن. في كل زاوية من المتحف تفصيل صغير يحمل ذاكرة كبيرة، نافذة تطل على الماضي، وسقف يروي براعة العمارة التقليدية التي انسجمت مع طبيعة الصحراء والمناخ، فكانت البساطة عنواناً للجمال. ومع كل خطوة تشعر أن تبوك لا تعرض تاريخها فقط، بل تدعوك لتعيشه. متحف البيت الطيني ليس مجرد معلم تراثي، بل رسالة وفاء لجيل بنى وزرع وحفظ الهوية في تفاصيل الحياة اليومية. هذه هي ديرتي، حين يتحول الطين إلى ذاكرة، والمكان إلى حكاية، والتاريخ إلى شعور يلامس القلب. من تبوك، من متحف البيت الطيني، نكتشف أن أجمل ما في الوطن ليس ما نراه فقط، بل ما يبقى حياً في روحه. ديرتي حبيبتي، حكاية وطن لا تنتهي.
1: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك.

0: فريق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
2: فرصة.
3: في كل مرة نسمع كلمة صدمة نتخيل حادث سيارة، زلزال، خبر وفاة، حرب أو انفجار، لكن الحقيقة إن أخطر الصدمات ما هي دايماً الأعلى صوت. ممكن هذه الصدمات تكون كلمة، ممكن تكون نظرة، ممكن تكون خيانة، ممكن يكون أب ما عرف يوم من الأيام كيف يحتضن ابنه، ممكن تكون أم كانت حاضرة بجسدها وغايبة بقلبها. أحياناً ما نتذكر حتى الشيء اللي انكسر داخلنا. أحياناً أيضاً كل ما نعرفه أن هناك شخص تغير في يوم ما. كنا نضحك بسهولة ثم أصبح الضحك يحتاج إلى مجهود. كنا نثق بالناس ثم أصبحنا نفسر كل تصرف على أنه تهديد، كأننا في حلم، كأننا أصبحنا أكبر من أحلامنا. أن يمر اليوم بسلام هذا أصبح من الأحلام. في سؤال قديم كانوا العلماء دائماً يحاولون الإجابة عنه منذ عشرات السنين، لماذا يخرج شخصان من التجربة نفسها لكن أحدهما يكمل حياته بشكل طبيعي بينما يحمل الآخر أثارها لعشرات السنين؟ لماذا يعود جندي من الحرب ويعيش حياته بينما يعود آخر ولا يغادر الحرب أبداً رغم أنه أصبح في بيته؟ لماذا ينسى طفل حادثة مرعبة بعد أشهر بينما يبقى طفل آخر أسيرها حتى الأربعين؟ الإجابة ما هي في الحدث بل في الدماغ. في عام 1998 للميلاد نشر باحثان هما ستيفن بورجس وبيسيل فاندير كولك، نشروا إلى جانب عدد كبير من الباحثين في علم الصدمة أعمال ساهمت في تغيير فهمنا لما يحدث للجسم بعد التجارب القاسية. الفكرة الأساسية كانت صادمة بحد ذاتها، الصدمة ليست ما حدث لك، الصدمة هي ما بقي داخل جهازك العصبي بعد أن انتهى كل شيء. قد تنتهي الحرب لكن جهازك العصبي ما يدري أنها انتهت. قد يغادر الشخص المؤذي حياتك لكن جسدك ما زال يتصرف وكأنه يقف خلف الباب. لهذا السبب الكثير من الناس يقولون لا أعرف لماذا أخاف، لا أعرف لماذا أنفعل، لا أعرف لماذا أبكي. في الحقيقة الجسد يعرف قبل أن يعرف العقل. تخيل أن هناك إنذار حريق في منزلك وفي يوم ما اشتعل حريق حقيقي. الإنذار أدى وظيفته لكن بعد انتهاء الحريق بقي الإنذار يعمل كل يوم، كل ساعة، كل دقيقة، حتى لو أشعلت شمعة، حتى لو دخلت المطبخ، حتى لو شغلت الفرن سيصرخ، ليس لأنه مجنون بل لأنه لم يتعلم بعد أن الخطر انتهى. هذا تقريبا ما تفعل الصدمة داخل الدماغ. داخل الدماغ توجد منطقة صغيرة جدا تسمى اللوزة الدماغية، وظيفتها مو بس التفكير ولا اتخاذ القرارات، وظيفتها الوحيدة تقريبا السؤال هل نحن في خطر؟ عندما ترى سيارة تقترب بسرعة هي أول من يتحرك قبل أن تفكر، قبل أن تحلل، قبل أن تقول ربما السيارة ستتوقف. هي لا تنتظر، هي ترسل الأوامر فورا. يضخ الجسم الأدرينالين، يزداد النبض، تتوسع حدقة العين، تتوتر العضلات، كل هذا كي تبقى حيا. وهذا النظام أنقذ البشرية آلاف السنين. ولكن المشكلة تبدأ حين يبقى هذا النظام يعمل حتى بعد انتهاء الخطر. وجدت دراسات باستخدام التصوير بالرنين المغناطيسي الوظيفي أن الأشخاص الذين تعرضوا لصدمات شديدة غالباً ما يظهر لديهم نشاط أعلى في اللوزة الدماغية، بينما ينخفض نشاط المناطق المسؤولة عن التنظيم واتخاذ القرار مثل القشرة الجبهية الأمامية. بمعنى آخر العقل يقول كل شيء بخير لكن الجسم يجيب لا ليس بعد. في كتاب الجسد يحتفظ بالأثر يشرح الطبيب النفسي بيسيل فاندير كولك فكرة أن الذاكرة ليست دائما قصة، أحياناً الذاكرة هي إحساس شد في الصدر، تعرق، تسارع نبض، أرق، توتر ورغبة بالهروب دون أن نعرف من ماذا نهرب. ولهذا ليس كل من تعرض لصدمة يتذكرها بوضوح، بل إن بعض الناس ينسون أجزاء كاملة من طفولتهم، ليس لأن ذاكرتهم ضعيفة بل لأن الدماغ كان يحاول حمايتهم. هل الإنسان بعد الصدمة يبقى مكسور إلى الأبد؟ أم أن هناك طريقاً آخر لا يعرفه معظم الناس؟ ليس من زاوية الألم فقط، بل أحياناً نتحدث من زاوية أكثر دهشة. كيف يمكن لبعض البشر أن يصبحوا أقوى ليس رغم الصدمة بل بسببها؟ وأنت، هل تجاوزت صدمة أم ما تزال تعيش في أوغالها؟
2: فرصة.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
4: معكم في إذاعة الرياض.

0: مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة الظهر.
1: ويقينا صادقا وعملا متقبلا وتوبة صادقة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة ورحمة بعد الموت. اللهم اجعل خير أعمالنا أواخرها وخير أعمالنا خواتمها وخير أجلها.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة الظهر حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

0: إعداد وتقديم الدكتور ناصر العبيد، إخراج عبد الله الخمعلي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة على نبي الهدى والرحمة محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أحبتنا المستمعون والمستمعات في هذا اللقاء المتجدد للحديث عن أسماء الله سبحانه وتعالى. نقف اليوم مع اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى، الودود. هذا الاسم من تتبع القرآن سبحان الله لا يجده إلا في موضعين فقط من القرآن الكريم، إحداهما قول الله سبحانه وتعالى: واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود، والموضع الآخر قوله سبحانه وتعالى: إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود. والصفات حينما يقترن بعضها ببعض بين ذكر الله سبحانه وتعالى هنا بأنه غفور وودود ورحيم وودود، ما أجمل تلك المعاني التي يستشعرها صاحب القلب الحي. أيها الأحبة، صفة ما أجملها ما أرقها. الودود هي على وزن فعول، كثير الود، والود إذا كان من مستغن ولله المثل الأعلى كان جميل، أما إذا كان الود من أحد ضعيف، حينما نقول في عالم الخلق البشر لما يكون الود من إنسان بسيط فهذا ليس يعني محمود، ربما يعتبر تزلف، لكن إذا كان من القادر والقوي ولله المثل الأعلى فإن هذا يعتبر له قيمة في نفوس الخلق عموما. يقول ابن جرير رحمه الله: ودود يقول ذو محبة من الله سبحانه وتعالى لمن أناب وتاب إليه، يحبه الله ويوده. وقال الزجاجي: الود والمودة والمحبة كلها في معنى واحد. قال: ومع ذلك من تتبع المعاني أو المقاصد التي جاءت في هذا الاسم الجميل وجدها تدور في معنيين: أولهما حب الله سبحانه وتعالى ووده لعباده الصالحين، فهذا العبد الذي قلبه يتقطع حبا لله سبحانه وتعالى ولسانه دائما في ذكر الله وفي الثناء عليه وقلبه وفؤاده يربطه حينما يكون في أي عبادة كحج أو صلاة أو عطاء، يربطه بعظيم عطاء الله سبحانه وتعالى ورحمته وفضله، الإخلاص والإنابة من التوابين، من الصابرين، من المقسطين، من المتقين، من المحسنين، هذا كله لا يأتي إلا حينما يستشعر الإنسان معنى أن الله ودود. والله سبحانه وتعالى لن يجعل ذلك الود ولن يجعل تلك المحبة في قلوب مفسد ولا خائن ولا مستكبر ولا مختال فخور ولا خوان كفور، إنما يصطفي الله سبحانه وتعالى من عباده ما يصطفي لهم الحب منه سبحانه وتعالى، ثم كما يقول المفسرون حب عباد الله لهؤلاء العباد، يعني يرزقك الله سبحانه وتعالى قبول في الأرض. ولهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله إذا حب عبده نادى في السماء، مو في أي مكان، في السماء، إن الله يحب فلان، ثم ينادي جبريل في الملائكة إن الله يحب فلان، ثم ينادى في الأرض إن الله يحب فلان ويكتب لك قبولا إن كنت حيا وإن كنت ميتا. بل الأعجب من هذا أيها الأحبة، رغم فقرنا لله سبحانه وتعالى ورغم أن الله هو الغني، بل أن هناك من خلق الله سبحانه وتعالى من يسبح لله ليلا ونهارا لا يفترون الملائكة، ومع ذلك يذكر الله في حق العباد رغم غفلتهم. أسأل الله أن يفتح على قلوبنا وأن يجعلنا من عباده الصادقين المخلصين الصالحين، وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.

0: إعداد وتقديم الدكتور ناصر العبيد، إخراج عبد الله الخماني.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن. السعادة، ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة، كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة، دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً، معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.

0: ها وش رايك وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: عيش الطموح.
1: مرحبا، أنا بدرية خالد وهذا برنامج عيش الطموح. تعتبر الصيدلة الإكلينيكية فرع من فروع علم الصيدلة. يقوم الصيدلي الإكلينيكي أو الطبيب الصيدلي بتقديم الرعاية الطبية للمرضى داخل المستشفى والعيادات لمساعدتهم على الشفاء ومنع الأمراض. بداية الصيدلة الإكلينيكية بدأت من المستشفى وجميع المرافق الطبية، والصيادلة الإكلينيكيين يتعاونون مع الأطباء والمتخصصين لتوفير الرعاية الصحية للمريض.
2: معكم زميلكم دكتور إحسان حبيب، صيدلي كلينيكي في

0: أو الأمراض المعدية أو أمراض الأورام والسرطان، إحنا نفكر فيها بشكل عام، أي تخصص يندرج في استخدام الأدوية. متى ما كان في استخدام الأدوية فحيكون في تخصص أو تخصص فرعي للممارسة الكلينيكية. من أبرز هذه المهارات خلينا نقول أو الصفات، يكون في معرفة علمية متعمقة، فهم متعمق لمواد علم الأدوية أو مواد علم الأمراض أو حتى التفاعلات الدوائية بين الأدوية نفسها، بين نفس المكون الكيميائي للدواء. في الفكر النقدي والتحليلي، يعني مثلا القدرة على تحليل حالات المرضى. طبعا مهارات التواصل الفعال هذه من أهم، أو نسميها السوفت سكيلز. طبعا العمل الجماعي، حل المشكلات، ومن أهمها في رأيي أنا مهارات البحث العلمي. في المرونة والقدرة على التكيف، لأنه تتعامل مع حالات مرضية متنوعة، مع فرق طبية متنوعة، لازم يكون في أشياء جديدة كل يوم بتطلع لك. طب هذا الشيء الآن المريض بيتطلب هذا العلاج اللي هو ما هو موجود، كيف تروح تشوف البديل؟ لازم دائما تكون أنت قادر على أنك تتكيف على الظروف اللي عندك، وتحسن من نفسك وتحسن من الظروف اللي هي حولك. فهذه قد تكون باختصار يعني أهم المهارات اللي لازم توفر في الطالب اللي حيكون بكرة في مجال الممارسة الكلينيكية. طبعا المواد في مواد احنا نسميها المواد الكور او المواد الاساسيه في الصيدله، وبعدين في المواد اللي تكون متعلقه اكثر بهذه المجالات المختلفه بمختلف افرعها. فقد يكون من اهم المواد هي مواد العلاجيات او الثيرابيوتكس، لانه انت جالس تتكلم على كل دواء لمريض معين وفي مرض معين. يعني كمثال نتكلم على الادويه اللي تساعد على خفض الكوليسترول، او الادويه اللي تساعد عضلة القلب للمرضى اللي عندهم قصور في عضلة القلب، أو الأدوية اللي نتكلم على مرض ارتفاع ضغط الدم، الأدوية اللي تكون في حالات الجلطات. هذه المواد كلها تندرج تحت مواد العلاجيات أو الثيرابيوتكس، تعتبر من أهم المواد أو الركيزة الأساسية لأي طالب يبغى ينجح ويكون متمكن في الممارسة الكلينيكية، أنه يركز على هذه المواد اللي هي مواد الثيرابيوتكس.
1: لدى الصيادلة الإكلينيكيون دراسة مكثفة في علوم الصيدلة، بالإضافة إلى الطب السريري والحيوي والعلوم الإكلينيكية المختلفة وكيفية التواصل مع المجتمع.

التدريب بشكل عام في الصيدلة في يعني تدريب هو كور أو شيء لا بد منه. ففي مثلا تدريب في الصيدليات اللي هي الكوميونتي الخارجية، أو تدريب في إدارة الأدوية، أو في التثقيف الدوائي، أو في البحث العلمي. لكن التدريب السريري اللي احنا نسميه الـ inpatient أو الـ clinical rotation، التدريب السريري يعني العمل في بيئات المستشفى أو عيادات تحت إشراف الصيدلي الكلينيكي. فالصيدلي الكلينيكي هنا يتأكد أنه هذا الطالب يطبق المعرفة العلمية على حالات المرضى الفعلية أمامه وعلى الأمراض المختلفة، سواء كانت في مستشفى أو كانت في عيادات خارجية. فهذا التدريب دائما يكون حسب الكلية إيش بتوفر، وفي أي مستشفى أو في أي عيادة. كل ما شفت مرضى أكثر، كل ما شفت حالات أكثر، كل ما شفت أمراض أكثر، كل ما كانت معقدة أكثر، كل ما هذه ساعدت في النمو الكلينيكي في عقل الطالب. طبعا المشاركة في المؤتمرات ورش العمل، خلينا نقول البرزنتيشنز، العروض هذه، المناقشات العلمية، هذه كلها تنمي مهارات الطالب في الصيدلة الكلينيكية. طبعا ما في غنى عن التكنولوجيا والابديت اللي يصير في التكنولوجيا، وكيف ممكن نستخدم التكنولوجيا انها تسهل عملي. فهذه قد تكون اهم يعني خلينا نقول المهارات اللي الطالب ممكن يسقلها في مجال الممارسة الكلينيكية. تخصص الممارسة الكلينيكية يعتبر من التخصصات اللي هي جديدة أو نادرة خصوصا في السعودية. فتخصص بيساعد في اتخاذ القرارات على مستويات كبيرة، سواء على مستوى إدارة مستشفى أو حتى على مستوى وزارة. مثلا لما نتكلم على موضوع الأدوية اللي ممكن نبغى نجيبها، طب هذا الدواء هل أقدر أجيب بديل له بسعر أقل بيكون نفس الفعالية، أو يكون أفضل أو ما يكون أفضل؟ طب ممكن الدواء هذا اللي قد تنظر له يكون غالي، لكن راح يمنع مثلا تضاعفات قصور الكلى. فهذا فقط مجرد مثال بسيط في إدارة واحدة مثلا في المستشفيات. طبعا نتكلم احنا في مجالات أخرى، زي مثلا

0: لما يكون في يعني استشارات لجهات خارجية، مثلا والله عندنا هذه الحالة، هذا الشخص كان بيستخدم هذا الدواء، الآن من منظور صيدلي كلينيكي هل كان هذا الاستخدام فعلا صحيح، أو هل كان في بديل أفضل، هل كان في سوء للممارسة هنا. فالمجالات متعددة بحكم أنه التخصصات نفسها متعددة، يعني زي ما قلنا الأول فروع متعددة، مثلا أمراض القلب هنلاقيه يشتغل في داخل المستشفيات وفي العيادات الخارجية، نلاقي مثلا الأمراض المعدية يشتغل على مجال أكبر ممكن، خصوصا لما إحنا نجي نتكلم في مكة والمدينة والمناطق اللي يكون فيها قدوم الناس من الخارج وفيها تجمعات وفيها حشد، فلازم إحنا ننتبه بحيث إن إحنا نقلل من الإصابات هذه اللي سواء بكتيريا أو فيروس، سواء من ناحية التطعيمات أو من ناحية إدارة الحشود. فهذه باختصار يعني أهم المجالات اللي فيها الطلب عالي في التوظيف الآن.
1: إن تطبيق الصيدلة الإكلينيكية يعد عاملاً مهماً من عوامل الرعاية الصحية في البلدان المتقدمة، كما يساهم في تقليل حصول الأعراض الجانبية للأدوية، وبالتالي تقليل التكلفة الكلية للعلاج وتقليل نسبة الوفيات بشكل عام. الجمعية السعودية للصيدلة الإكلينيكية تهتم بتعزيز دور الصيدلة الإكلينيكية في المجال الصحي وتطوير المهنة من خلال الدعم العلمي للصيادلة الإكلينيكيين والاستفادة من تجاربهم وخبراتهم ببناء وتوفير المصادر العلمية المبنية على البراهين لضمان الاستخدام الأمثل للعلاجات الدوائية والمساهمة في نشر ثقافة الوعي الدوائي في المجتمع، بما يسهم في رفع جودة الحياة ورؤية المملكة 2030. كونوا معنا في حلقات جديدة نتحدث فيها عن تخصصات جديدة تخدم رؤية المملكة 2030. إلى حينها نترككم في رعاية الله.
2: عيش الطموح من إعداد وتقديم بدرية خالد، إخراج رهف المطيري.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن. لكل إنسان مسار، وكل نجاح يبدأ بخطوة، وعشان تعرف كيف تختار وتحول الطموح لإنجاز والفكرة لإبداع، كل اللي تحتاجه خطوة بوعي واتزان. ومن هنا بنرسم لك معالم الطريق، وابدأ رحلتك وحدد مسارك. مسار يأتيكم الأربعاء 11 صباحاً.
3: الصحة وعي، والمعلومة الصحيحة تصنع فرق، والآن في الطب كثير اللي يعطي وصفات ويقدم معلومات، وعشان ننتهي من الشائعات جبنا لك طبيبك لين عندك. طبيبك يأتيكم الثلاثاء 11 صباحاً.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن. ديرتي حبيبتي.

في حضن الجبال جنوب غرب المملكة، وفي مكان تخبئ فيه الصخور أسرارها، تنبض ذي عين لا كقرية مهجورة، بل كقصيدة مكتوبة على جسد الزمن. هي ليست مجرد قرية من حجر، بل حجارة نطقت. نطقت حين اختلطت بالماء، والماء هنا ليس ماء فقط، بل سر من السماء. تطل قرية ذي عين كلوحة معلقة على كتف جبل، بيوتها من الحجر الأبيض الجيري متراصة كأنها في حضن واحد، تخطف الأبصار بنقشها العفوي، وتسرق القلوب بموقعها الذي لا يشبه أي مكان. يقول أحد كبار السن في المنطقة: هنا كنا، وهنا كانت العين لا تنام. ينبع الماء من بين الصخور ويتسلل بين الحقول، يروي نخيلا ويمسح على جبين القمح والريحان. وهنا بنينا وعشنا وكتبنا أيامنا بالحجر والماء. عين الماء التي منحت القرية اسمها لا تزال تتدفق، وكأنها تقول: أنا الحياة، وأنا السر، وأنا البداية. لكن كما لكل نهر منعطف، مرت على ذي عين عواصف النسيان، غدرت الحياة وبقيت البيوت واقفة كجنود مرابطين لا يريدون الرحيل. لكن المملكة لا تنسى، جاءت رؤية 2030 فاستيقظت ذي عين من سباتها، وعيدت الأنفاس إلى أزقتها، وأضيئت الدروب، وعادت الحياة تدب في جسد القرية من جديد. يقول أحد السياح: ما كنت أتصور إن فيه مكان كذا، كأنه مشهد من فيلم تاريخي. تحولت ذي عين إلى تحفة سياحية تستقبل الزوار من كل صوب، يمشون في أزقتها، يصعدون سلالمها، يشربون من مائها، ويجلسون تحت ظلال شجر الموز، كأنهم عادوا إلى 1000 عام مضى بلا آلة زمن. هنا حيث ترتقي الحجارة بالماء وتصافح الجبال الغيم، تسكن ذي عين كأنها سر الزمن الذي تكلم. المملكة اليوم تعيد الحياة إلى هذه الجوهرة الأثرية، ترمم وتؤهل وتحيي، لا لتجعلها فقط وجهة سياحية، بل لتكون ذاكرة حية تمشي بيننا. ذي عين ليست مجرد قرية، بل عين من التاريخ تنبع في قلب الوطن، وتظل تنادينا كلما عطشنا إلى الجمال واشتقنا إلى الجذور.

0: تنفى.
1: تحضرين الفرح يا حبيبتي؟ يلا تعالي نجلس برا.
2: إن من أكثر الفترات صعوبة لدى أي عائلة تتمثل في إصابة أحد كبار السن بالزهايمر، ما يزيد الأعباء في كيفية التعامل معه. لكننا من هذا المكان نقدم رسالة خالدة مفادها أن وقفتكم وتحملكم هو جزء بسيط من رد الجميل. هذا الأب وتلك الأم أمضيا وقتا طويلا في صناعة المستقبل، هم اليوم أجدر أن تهدوهم أنفسكم وتتحملوا تلك التبعات، لأن ذلك دين ودين وبر وحسن تعامل. فلا تتنازلوا عن تلك الرسالة، والزموهم لأنهم كانوا معكم في جميع أوقاتكم. أما اليوم فكونوا بجانبهم في أصعب الأوقات.
3: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك.
2: ونستكم لنا ترمونسين، أنت من ونستكم نستانس، حنا ننبسط
1: ونسمع نبض الناس أول بأول.
3: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
4: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم،
1: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
5: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
1: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض منقل لكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن. عز النهار. عز النهار.

أهلا وسهلا فيكم أصدقائنا، مساكم سعادة من جديد عبر برنامجكم المسائي عبر موجة إذاعة الرياض. عز النهار اللي دائما يجمعنا على مدار هالساعتين. نتمنى لكم وقت ممتع وطيب إن شاء الله تقضون ويانا مع طاقم العمل أكيد اللي بنقلكم أجمل تحايا منه، في الإخراج وعد الدوسري، في الإعداد والتقديم إبراهيم المعيدي وغادة العلم.

0: ومن جديد نقول يا هلا وسهلا فيكم في الخميس الونيس، حياكم الله. اول اسبوع بعد العوده للمدارس وقاعدين ندردش كذا مع بعض وغاده تحت الهواء، نقول احيانا يترتب جدولنا على حسب جدول عوده الطلاب والطالبات، فتلقى بعض الناس سبحان الله عشان يتهيأ للاسبوع الثاني بعد العوده للمدارس والربط، سواء كان اعزب ولا كان متزوج طبعا. لكن ليش؟ لانه تاثير الفعاليات والمهرجانات والطلعات والسفريات والاجازه الصيفيه دائما والاغلب بنسبه كبيره مرتبطه مع الابناء، او بالاصح مع الطلاب والطالبات. في اليوم اللي بنتكلم عن انه في بدايه الحلقه بدل ما نقول وين مشوارك، خلونا نقول وش جدولك هالويكند مع الخميس هذا. في ناس تقول له والله انا احاول ارتب جدول اخواني، ارتب جدول عيالي، لا بودي أسافر، يعني كذا أستمتع. أنت قلت كلمة تحت الهواء، وش قلت؟ تنفس إيش؟
1: تنفس سعداء.
0: تنفس سعداء. في ناس تقول بطلع أغير جو، في ناس تقول لا بودي أروح أغير مود الأبناء عشان يتهيئون، أنه لا خلني يأخذوا الموضوع مثلا بأريحية أكثر، خاصة بعد العودة وبيدرسون يعني أيام يعني طوال. فتلقى سبحان الله الترتيب دائما يا غادة لتهيئة الأسبوع الثاني يبدأ من هالويكند. يعني
1: الويكند صحيح مو بس ترتيب للأسبوع الجاي إبراهيم، الويكند هذا الكل يعني تحس إنه كان ملحق بعصا وده يوصل هالويكند على خير. كان أسبوع طويل صح ولا لا؟
0: أي والله.
1: أي وهي دائما كذا البدايات تحسك شوي إنها صعبة، شوي وقتها أطول، بس الحقيقة كل ما كنت متحكم في هذه البداية كل ما كانت النهاية أجمل وأفضل. فأتوقع الجميع اليوم واعد نفسه بويكند مميز. أنت إبراهيم شخصياً شو تبي تسوي؟
0: أنا للأمانة يعني تراودني نفسي طبعاً، أقول يعني أسافر ولا أطلع شاليه ولا أقعد معهم في البيت، بتصير في غلقة لأنه ما راح يستشعرون.
1: تبي أقول لك شو بتسوي؟
0: لا تكفى
1: بتنام.
0: أنا بدي شو اليوم جدول تخربط اليوم.
1: شوف لا أنا لاحظتها، لا كبرت يعني الأفكار وخذيت وعطيت، تبي في الأخير ما تسوي شيء.
0: ما تسوي شيء.
1: أي فخلي شيء يعني مناسب، شيء.
0: أنا عندي.
1: على قدر المستطاع.
0: على طار النوم يا غادة، أنا دائما أقعد مثلاً خربط نومي في أول يوم ثاني يوم. أتكلم عن بداية الأسبوع، لكن عندي يوم أعوض الساعات اللي قصرت معها في الأيام الماضية.
1: غلط.
0: فعلياً. ليش؟
1: غلط.
0: ليش؟
1: اللي راح عليك راح عليك. والله ما يتعوض النوم، الجسم لا يمكن تعويضه. يعني مثلا اليوم سهرت 24 ساعة، من بكرة تقول بنام ل 20 ساعة مثلا، لا يمكن تعوض جسمك.
0: صادقة
1: والله العظيم، خلاص خذيت من عمر الخلية.
0: وش خليته؟
1: خليت النحل.

0: من الواحدة إلى الساعة الثالثة مساء. ونذكركم يا جماعة وش جدولكم هالويكند خاصة بعد العودة للمدارس. وأذكر أنه دائما كثير من الأهالي الآباء الشباب الشابات يرتبطون دائما أو يربطون جداولهم مع عودة الأبناء، فتلقاهم إذا قعدوا في البيت جلسوا في البيت، إذا سافروا سافروا، لكن في ناس تحب تستكشف وتقول أنا ودي أسافر مثلا هالويكند، يعني خاصة بعد العودة للمدارس اشوف هل في في رهجه، في حركه، في روحه، في جيه،
1: ها غاده، في نومه،
0: في نومه، في ناس تعوضها بالنومه. فاعطونا جدولكم في اول ويكند خاصه بعد العوده للمدارس، وشاركونا على 011 40 53.
1: على فكره
0: وشو
1: ترى في ناس ما بعد بدت دراستهم، راح يبدون من الاحد الجاي.
0: إيه صح،
1: اللي هم طلاب جدة والطايف ومكة المكرمة والمدينة المنورة بداياتهم، وبنتك بعد بتبدأ توقيتها على توقيت الجدة ومكة، فحيكون إن شاء الله طلقتهم في عامهم الدراسي الأسبوع الجاي بإذن تعالى.
0: عساهم على القوة إن شاء الله ويوفقهم إن شاء
1: يلا
0: الله.
1: يلا نضبط أمور المنطقة الوسطى والشرقية والشمالية.
0: أنا مشكلة قاعد أصور في الأخير، من قاعد ضغط على الكاميرا، كيف أعيد الكلام الحين للمستمع؟
1: عادي، أسهل شيء في الحياة الإعادة.
0: طيب دقيقة، ارفق علينا مخرجتنا شوي، بنعيد الكلام عشان نشوف تزامنا مع المتابعين وكذا.
1: طيب نعيد الكلام، كنا نتكلم إبراهيم عن
0: دقيقة بس.
1: حادث صار، حادث،
0: معلش والله، آسفين. رياليتي
1: لايف.
0: إيه رياليتي. طيب ابدأ أنت يا غادة ثم أرجع أنا أكمل.
1: طيب موضوعنا دردشتنا معكم أصدقائي اليوم، بما أن أول ويكند بعد الأسبوع الأول في العام الدراسي، أكيد أنه هذا الويكند حيكون مميز عند الكل، الجميع ينتظره، وخاصة أنه ويكند يرافق نزول الراتب.
0: أيوة، اجتمعت كل شيء
1: دسم.
0: فبيكون ويكند مختلف، خاصة أرجع وأكرر أنه يا جماعة الخير كثير من اللي تابعنا سواء من الآباء أو الشباب أو اللي عادوا إلى أعمالهم مرتبطين دائما مع عودة المدارس، خاصة تقل الفعاليات مع الإجازة الصيفية، هذا أول أسبوع يواجهونه تزامنا مع عودة الطلاب والطالبات. وش جدولكم هالويكند؟ خلونا نعرف وش جدولكم. بعضكم يقول أنا بطلع منتجع، واللي يقول أنا ودي أسافر أستكشف هل فعلا في راحة في هدوء في بعض المدن، واحد يقول مثلا لا والله بقضيها نومة، واحد يقول والله برتب نوم عيالي. فبتختلف دائما اللحظات والترتيبات والروحات والجيات. فشاركونا، عطونا جدولكم هالويكند، خاصة نرجع ونكرر أنه الرب دائما يكون مع عودة الأبناء. شاركونا على 011 40 53. خلونا مع أول فاصل غنائي.

معكم أصدقائنا نبدأ المشوار مع اتصالاتكم الهاتفية وناخذ انطباعكم عن أول ويكند مر أو حيمر علينا إن شاء الله بعد ما قضينا أول أسبوع من أسابيع العام الدراسي واللي كانت صراحة فيها انطلاقة كذا قوية. العالم يمكن شوي عانت من موضوع النوم وكيف ترتيب أمورها، لكن إن شاء الله حتكون الأسبوع القادم أخف وأهون وأجمل. فإيش مخططاتكم للويكند هذا؟ نسمع منكم على 011 40 5 3.

0: شكرا أيضا لأصدقائنا اللي يشاركونا عبر هاشتاغ برنامج عز النهار في منصة إكس، ونقول لهم برضو سمعونا أصواتكم لليوم. خلوا هذه فرصة من جديد إن إحنا نقول لكم ألو. فألو الأول متصل من معانا يا وعد. طيب يلا عبل ما يجهز الاتصال، أكيد عندنا موضوع ترند اليوم وجميلكم خبر أصدقائي من خلاله راح نسمع منكم وراءكم فيما لو كنتوا عايشين نفس الحالة نفس الوضع اللي بيتكلم عنه الخبر اليوم في ترند اليوم. بعد شويات إن شاء الله، بعد ما ندردش وياكم في فصلنا الأول وموضوعنا الأول، فقرتنا الأولى اللي تتكلم عن مو مشوارك وين، ويكندك شلون بيكون، كيف الخطة لهذا الويكند. طبعا إبراهيم كبر السالفة قال في ناس يبون يسافرون، تونا راجعين من سفر هم بعد بروح نسافر. لا يعني كبر علوم إبراهيم،
1: ترى في ناس تحب تستكشف، تقول
0: ما حستكشف أول أسبوع،
1: لا لا لا يعني تقيس النبض، عرفت شلون؟ زي اللي يقول أنا بعض الناس يقول ما أحب أسافر في رمضان، بس يقول لهم جربت السفر في رمضان، في رمضان طلع مختلف.
0: اي انا اول كنت فهمت قصدي؟ ما يصلح في رمضان عادي.

0: لا جاء رمضان خير وبركة. شك إبراهيم رحجة والله العظيم ما أدري
1: وش تبون أنت؟
0: أنا عجزت الحقة
1: وعاد ذكرت وش تبون
0: أنت عارف أنه في
1: لا لا لا لا للأمانة في ناس
0: اي
1: أنا قاعدة أن الناس ترجع وأنا أسافر أنا أقول ما زال الربط في كل مناسبة وكل إفنت وكل فعالية والأجواء الداخلية ولا الخارجية في منطقتك ولا خارجها تزدان وتحلو مع الأبناء. الأبناء رجعوا الآن المدارس فهمتوا علي؟ فلذلك أعزائي المشاهدين وأتحمس لذلك الناس سبحانه تقول أنا ودي أقص النبض الأسبوع الويكند الأول شو أسوي يعني؟ كيف وين أروح أنا أجي؟ زي اللي يقول أنا رمضان
0: يعني
1: دائما بيتوتي.
0: أنت بلشان الحين في الويكند؟
1: ماني بلشان ودي أقص نبض ال نبض ال
0: نبض الشارع نبض الناس والحياة
1: قلب المستمعين
0: إيش بيسوون
1: يعني وين راح وين جايين علمونا.
0: أنا لو قعد بالبيت تراني مبسوطة
1: كيف يعني
0: خلاص تعبنا الأسبوع هذا كان مرة متعب.
1: مبسوط ما دامك معي وجو ها من معنا مهند مهند خوينا المخرج
0: وش مهند اتصال هاتفي
1: مهند السلام عليكم
2: حياك الله إبراهيم
1: الله يسلمك ويعافيك ويخليك العين ترجيك يا مهند عندي قصيدة ودي أقولها لك
2: الله يجزاك خير ومن يسمع حافظك بالله
1: الله يسلمك أنت فاهم قصدي فاهم سؤالي ولا أصيغة بطريقة ثانية
2: بالنسبة للسفر
1: لا لا مو بس جاك مهند
0: طلع إشاعات العالم خربطهم مهند. يسألك إبراهيم يسألك يا مهند الويكند هذا شو تبي تسوي
2: الويكند هذا اللي هو اليوم وبكرة
0: إيه؟
1: لا أسبوع الجاي
0: إن شاء الله
2: لا أكيد في والله الزواجات والله
0: عندكم زواجات
1: الحين الصيفية زواجات. الشهرين هذه كل أنا ما أدري من يتزوج يعني
0: شفت الله. نفس الناس اللي ما يحبون زحمة الصيفية هم نفسهم اللي يتزوجون ما يبون في الصيفية عرفت
2: نعم
0: حلو مسنعين أموركم ومدبرين حياتكم على أنكم تحضرون المناسبات الله يجعلها يا رب دائما مناسبات سعيدة يا مهند شكرا لك
2: أنا عندي ملاحظة الله يحفظك
0: سم تفضل
2: بتقبلون السلم عتاب
0: تعاتبنا
1: بس عتاب ترى
0: بس دير بالك اليوم إبراهيم
1: كل المستمعين يسمعونك يا مهند
0: أنت معصب اليوم
2: أنت بيه هالحين ما حد سامعني
1: لا يا شيخ
2: اي والله
1: تخربها وتمشي ونبلش لنا
2: لا لا الله يحفظك أنا بس ملاحظة عليكم شوي القهقه قللوها الله يحفظك
1: ما نقدر يا القهقه
2: قللوها شوي
1: سامت يلا بنخنق انفسنا ابشر
2: لا
1: بخنق عمري والله بخنق عمري اوريك
2: يلا الله
1: يحفظك يلا
0: تزعج قهقه
1: شو نسوي طيب يعني دقيقه
0: قول قهقه خمس مرات وانا قهقه لك طبعا. اتصال حي الله اسمه شبكت على الخط
1: البلا من المستمعين نفسهم هم منا
0: اسمش جاك
3: السلام عليكم مدري ثاني
0: عليكم السلام ورحمه الله وبركاته
1: عندك ملاحظه بعد خربوها الخميس يلا سببونا مشاكل
0: اليوم لا حد يكلم ابراهيم اليوم ابراهيم معصب
3: لا تعصب يوم خميس
0: اول مره اشوف واحد يوم الخميس ونازل الراتبه ومعصب
3: اي والله ليه
0: ما ادري
3: ما يقول صدق اقصاد راح كل اقصاد
0: الحين دق مهند طيب يا اسماء قولي لنا شلون الويكند هذا ان شاء الله بيكون
3: اليوم قاعده في البيت ما يطالع رايحه ولا جايه
0: ليه
3: بتكع قهوه وشاي وبفتح مسلسلات
0: إيه يمكن لأنه ما كان عندك وقت خلال الأسبوع وطول الوقت كنت مشغول مع الأولاد وكذا
3: وعيالي بتربهم ما يوقف قاعدين
0: يحق لك والله كل أم يعني تستحق إن هي تاخذ فاصل كذا وتعيش مع نفسها وذاتها
1: لا بس ما علمتيني يا أسماء سم الله عدوك ما أدري غادر بطتها مع موضوع الراتب أنت موظفة وربت يعني وأم لأبناء وأكيد يعني مرتبة شيء أكيد لا تقولي بنام
0: قالت لك قالتها بمخمخ قهوة ومسلسلات وبجلس استرخي بالبيت
1: لا عادي
3: اليوم لا والله
1: ماني طالع
3: اليوم ماني طالع الله يعقب صبر اليوم بقعد هم بيطلعون هم بيروحون
1: طيب
3: اطلبهم الصراحة مع امي وهم.
0: هي ركضت طول الاسبوع من حقها ترتاح اليوم.
3: اي ما لا اليوم بتكي بقحن من القهوة والشاي لين اقول امين
1: بس وعقبة نامين وخلاص انتهى جدولك.
3: اي كيف اي خلاص وش ما خلاص تعبت من الفرفرة تعبت من المكاتب من كل شيء.
0: انا مثلك يا اسمى اليوم كله بالبيت والله اصلا شيء لها مش شلون ارجع البيت.
3: بس ابي اقعد خلاص ابي تكي
0: برتاحي
3: ابي ما ابي اقوم ارتب ولا اسوي شيء ولا
0: لا تسوين شيء
3: اي ولا جهز عشاهم بكره دوامهم ولا لا لا
1: زغطين انت ولا وش اسوي.
3: انا اخر تفحيطه
0: عساك القوة عساك القوة
3: يا جميع يا ربي يلا سوداتكم
0: يعطيك العافية.
1: ايش وضع القهقة الحين انت بعد تقهقين بعد
3: يلا
0: حياك الله اسمع شكرا لك وقت ممتع يا رب. في اتصال من معنا
1: ودي ناخذ فاصل ناخذ راشد الماجد ايش رايك؟
0: والله شهرين طيب والله
1: والله يستاهل نورنا سعدنا والله سندباد
0: خليكم معه
1: يلا خلونا مع راشد الماجد نرجع نكمل معكم على 011 40 5 3.

أعز النهار. أعز النهار

من جديد راح فيكم أصدقائنا بالمزيد أيضا نتواصل وياكم. أحب أشكر صديقنا سلطان عبراجتك برنامج عز النهار. يقول سلطان إن من أكثر الأمور اللي يحرص عليها خلال يومه هو طالع من الدوام من هو يسمعنا. تحية لك ولكل من أنهى عمله بسلام وطالع وراجع للبيت. الله يعطيك العافية يا رب، عساكم على القوة ودايما تتمتعون بهلمة والنشاط.

0: يقول على طاري الفرح، أنا انصدمت إنه في ناس قاعد تحتفل في تخرج الأسبوع هذا. خير شو السالفة؟
1: كتوهم متخرجين؟
0: ما أدري، أحد يعلمني صح لي يعني، ما أدري. شوف أنا ترند كذا في التيك توك وكذا، في ناس محتفلة وقديم، بس واضح إنه بداية أسبوع.
1: هل هو في ناس يمكن مأجلة الاحتفال بعد رجعتهم من السفر مثلا؟
0: ما أدري والله، يعني الله أكبر. يعني في ناس تحب،
1: أو في ناس عندهم كورس صيفي.
0: إيه صح
1: ممكن وتخرج عقبة.
0: أتفق معك، بس حالات هذا مع الـ
1: مع الـ مع الـ
0: إيه يقول لا جماعة اللي من خالف انبسط مع العالم وروح وكذا. أعلن الطقوس التخرج الفترة الماضية غريب عجيب صراحة، بشوت ناس داخلة في المواقع العامة واللي في الحدائق واللي في المحلات واللي في مطعم شاورما ولا واللي وهبت
1: الله يعافيك. لا تخلينا نقهقه،
0: وهبت خلاص ما نقهقه. أنا دقيقة، أنا ودي يعني مهند بيهب البلا
1: ليه؟
0: خلاص حطنا براسه
1: عادي. يعني في ناس ترى تعرف ايش ميزه برامج الراديو، انه يسمعك فئات مختلفه، اذواق منوعه، وكل يبي يدلي بدلو،

0: كلهم بيقول لك ذائقته وكلهم بيقول لك راية، فأنت تقبل، أنت مذيع في الأخير.
1: لا لا إيش دعوة يعني وش حساس لهالدرجة، حق من يعني جزء من حق المستمع اليوم إنه يبدي راية، لكن إحنا شوي حساسين والله. أنا
0: أنت اليوم مو طبيعي
1: حساس
0: حساس وبتجرح قلوب الناس. طيب أصدقائنا نكمل معكم، أكيد اللي حاب إنه يشاركنا في أجواء في الويكند كيف بتكون يا ترى، شو الخطط اللي ناوي هو يسويها، وبنفس الوقت نبي نروح معاكم لي هي صراحة سالفة يعني أكثر من إنها خبر. السالفة هذه تتكلم إبراهيم والسادة المستمعين عن أكثر شيء بيعاني منه أي اثنين في الحياة. الرجل اللي دائما متطلب، خليني أقول لك السالفة باختصار يعني قبل ما أروح للتنظير. هذه سيدة تشتكي تقول أنا حاولت أني أدخل نادي وحاولت أن أنا أسوي رياضة بالبيت وحاولت أن أنا أتبع نظام غذائي صحي لكني ما قدرت أنزل عن وزني، وزنها فوق 90 كيلو. تقول حدي وصلت 90-95 كيلو ما عاد قدرت أنزل أكثر من كذا.
1: وقفت.
0: طيب. فتقول كلمها زوجها قال لها ترى إذا يعني ما نزلتي بتاريخ كذا كذا عن هذا الوزن وصار وزنك الوزن الفلاني
1: بتزوج عليك. لا
0: تزوج عليها لأنها ما نزلت بالوزن.
1: عاد هو يبيها من الله، خذها يعني ما ودي أدخل ما ودي إني أدخلها محطها بذمتي.
0: حطها بذمتك وذمتي وذمت كل أحد يسمعنا، هو يبيها من الله.
1: خلي بضحك وبجي شوي.
0: طيب يعني
1: شو السالفة؟
0: السالفة خذلان حصة بعد وتزيدين.
1: علي وعلى داي
0: تحية زميلتنا حصة المغيلية. حصة تقول
1: ما راح تقول
0: أنا لو منها بزيد 10 كيلو زيادة
1: والله ما شاء الله
0: نتيجة الشيء اللي هو سواه.
1: تدرين ليش قالت حصة ذا الكلام؟ لأنه الأسلوب الطرح اللي ذكره الزوج أعتقد جزء من باب التهديد، فأنت قاعد أنت قاعد تخليني أراقب نفسي وأتوتر وأدخل في مرحلة يعني تحسسني أنه أنا ماني بشريكة حياتك اليوم. يعني أنت قاعد تقول لي، أنت قاعد تحدني على قصاي.
0: إيه؟
1: زي اللي يقولك ترى إذا ما تخرجت ترى ما راح تسافر معنا. طب هذا واحد من عيالك يعني. ففي بعض الأمور للأسف يعني بعض الأساليب الطرح يعني في موضوع التحدي، هذا مو تحدي يعني. لو قلت بعطيك طقم ذهب أو بعطيك شقة أو بعطيك
0: إيه
1: يعني هذه أقدار يعني، وهذه مواقف، وأحيانا سبحان الله يعني هي تجتهد يعني. لكن أنا أتفق مع حصة إني ردت فعل حصة يعني هو مو يعني ما أعتبرها يعني جزئية من العناد، لكن ترى احيانا بعض اساليب التحدي يدخل فيها الخذلان يعني.
0: يعني وممكن اصلا هذه ردة فعل لانه هو كان قاسي. يعني عموما انا ما كملت ترى القصة.
1: والله يا اخي صدق
0: اذا اردت ان تطاع فاطلب المستطاع. اي هو يتخيل ان هذا شيء مستطاع، بس الحقيقة يعني هو اوكي مستطاع، لكن هي الظروف انت منعت يعني انت عملت مشكلة. طيب القصة ما انتهت هنا ابراهيم. السيدة هذه تقول أنا أصبت بالخذلان طبعا، لأنه أنا في البداية كنت حسبة بس يهدد عشان يحمسني أني أنقص وزن، فاللي حصل أنه فعلا نفذ تهديده وتزوج عليها. تقول أنا جلست فترة من الزمن في صدمة، بعدين بعد هالصدمة تقول ما مداني يعني أتعافى من هذه الصدمة إلا جاء خبر وفاة والدها، توفى الله يرحمه. فتقول هنا أنا برضو انتكست حالتي النفسية، ولكن قدر الله وما شاف، الحين في الأخير ناس مؤمنين بقضاء الله وقدره، ورثت ملايين الملايين طبعا نتيجة لهذا اللي صار معها. طبعا بعد ما ورثت الملايين هنا تغيرت نظرة الزوج يا إبراهيم
1: معك.
0: تخيل لما درى أن هي ورثت ملايين طلق الزوجة الجديدة ورجع. أيوة. له ما عاد هم الوزن.
1: أيوة.
0: الحين هو يكيل بمكيال آخر، وزنك ذهب
1: يا أخي. مصيبة؟
0: لا ما هي مصيبة. ليه مصيبة؟ اللي حصل هو رجع لها، هي تقول أنا الحين هل أصفح وأسامح على الجرح وأعتبر أن اللي صار هذا يعني كان تصرف خاطئ منه، ولا خلاص يعني هي المفروض من أول موقف عشت معاه وعشت حالة الخذلان أني أنسحب من حياته، بس تقول أنا وقع الصدمة علي خلاني أخذ فترة من الوقت علشان استوعب اللي حصل في حياتي. لو انت
1: لو انا مكان مين انا
0: مكان الزوج.
1: زوج.
0: على افتراض انت لو اقيم، اقول لك قيم الموقف، ايش بتسوي؟
1: تعليق.

0: ترى انا قاعد احضر في راسي شغله اقول سبحان الله. احنا مشكلتنا يعني مو مشكلتنا يعني ما ودي كذا اعمم، لكن بعض الناس اي كان طبعا الجنس سواء رجل ام امراه بعضهم يخون التعبير في موضوع تحدي معين، وهنا تبدا عد مراحل التوتر بين بين بين بين العلاقات سواء زوجيه اخوان اصدقاء وكذا. انا ضد الفكره هذه، انه انا دليل أو شيء بنزرع في المرأة، بنزرع في المرأة إنه هذا ما يحبني، وإنه يدور الزلة، وإنه قاعد مخليني شماعة، فهمت علي؟ لأن هذه كل المؤشرات أنت فتحت باب للشيطان، فهمت علي؟
1: نعم.
0: للمرأة يعني، فالله هدي سرهم إن شاء الله. هو تزوج حي ولا ما تزوج؟
1: لا هو طلق الزوجة لما نعرف إنها ورثت ورجع له. فهي تقول أنا عجزت أتقبل اللي حصل. طيب. بس إني أباخذ شوركم يعني علموني.
0: طب عندنا اتصال.
1: في اتصال من خالد.
0: وفر قصتك لك. لأنها شكرا لك. ما حبيتها وما نفاضي.
1: ضاق صدرك
0: تبين يعني. لا لا تبين حل مشاكلهم ما له علاقة فيهم والله. أوكي. بس اسمع معلومة غريبة دي، يقولك يقابل كل إنسان على الكرة الأرضية مليون نملة. شيك. هذه المعلومة صح. ألو.
2: ألو.
0: ألو.
2: عليكم السلام.
0: عليكم السلام، ارفع الصوت واحد شوي.
2: مرحبا حبيبي.
0: مرحبا.
2: اهلين وسهلين.
0: الله يسلمك ويعافيك، شلونك؟
2: والله بخير. خميس سعيد عليكم.
0: الله يسلمك. وش يعني لك الخميس؟
2: والله الخميس
0: كنت. لو قلت لك عبر لي عن الخميس، وش ممكن تعبر لي؟ ابلغ وافضل واطلق واحلى جملة ممكن تقولها لهذا اليوم العظيم.
2: والله اقول الخميس نهاية الدوام، ويكند، بداية ويكند، وخاصة إذا صار مع الرواتب والجو أمطار والناس
0: كل شيء اكتمل للمطر.
2: نعم.
1: خالد أنت وين؟ من أين تكلمنا؟
2: والله من الطائف.
0: يعني الجو عنده حلو.
1: على فكرة يقول لك أهل الرياض ترى بيجيكم احتمال يجيكم رشوش.
0: ما عرفتك يا زعاق. على كيفك؟
1: بمشيئة الله.
2: على فكرة على أمطار الحين والله.
0: ها يلا خذ. ما شاء الله. هذا اللي بيقهرك بعد. طيب.
2: الحمد لله. طيب. وراتب وخميس
0: ما شاء الله.
2: بس ناقصنا الوجهة الحسنة حقك.
0: الله يرضى عليك ويسلمك ويعافيك. آسفين.
2: وش عجبني البرنامج، وأنا صراحة مسلم للدوام وطلع من بدري، مستأذن بدري وشغلت البرنامج وعجبني وحبيت أشارك.
0: يا زين.
1: مساك على القوة يا خالد. يعطيك العافية.
2: والله عجبتوني صراحة.
0: تسلم. تسلم تسلم وسلم راس. شكرا هسام.
2: وإن شاء الله أن يكون شريك البرنامج إن شاء الله.
0: أنت شريك وروحك حلوة. ولا تحرمنا من صوتك، تكفى بالله.
2: الله يسلمك.
0: شكرك، يعطيك العافيه. مع السلامه. بعطيك معلومه ثانيه عن النمله، تبين
1: معلومه؟
0: عن
1: معنى ولاء. شكل اتصال ولاء راح يقول
0: تسقط. لا بلا دق على ولاء عشان ما تزق. يقول تسقط النمله دائما على جانبها الايمن عندما تتسمم. ايش فيك؟ اطرف
1: فاس. شكلك طايحن في مستعمره نمل ولا ايش السالفه؟
0: ضاقطين علي.
1: طيب رجعت ولا ناخذ فاصل؟ يلا المزيد من مشاركاتكم أصدقائنا 011-40-5-3. مها الحربي تقول أنا لو مكانها لو مكانها تقول بنتقم منه مو بس.
0: طب دقيقة أستاذنك شوي.
1: أي
0: معنا متصل على الخط.
1: ناخذ اتصال. نعم
0: ولا. ألو.
3: أي هلا.
0: حياك الله ولا. أنت معنا على الهواء مباشرة من أثير إذاعة الرياض في برنامج عز النهار، أخوك إبراهيم المعيدي وزميلتنا غادة العلي. كيف نقدر نخدمك؟
3: تعطوني معلومات إضافية عن النمل. أنا بس تخيلت شكل النملة يعني كيوت زيادة، وهي مقلوبة بعد ما تتسمم. بعدين على السنة تنقلب على جهتها اليمين.
0: حيا الله معشر النمل كله. شلونك طيبة؟
3: الله يسلمكم.
0: دقيقة المشكلة حنا معكم دائما وابدا، بس في ناس زعلانة مننا ففكينا من شرك يا ولا.
3: طيب خلاص اوكي.
0: يلا جاهزة؟
3: اوكي جاهزة. لإيش؟
0: ونسيت وش دخل جاهزة؟ مسابقتنا في نهاية البرنامج. انا اقول سبحان الله دائما الربط مع الطلعات والجيات كلها دائما تكون مع الطلاب والطالبات، تتفقين معي ولا لا؟ يعني روح الشارع والناس والطلعة والجية، فهمتي علي؟
3: صح صح
0: صح ولا لا؟
3: أفهم عليك جدا لأني معلمة وطالعة من الدوام
0: بعد. يا أخ والله تفهمين والله يا ولا. طيب الخميس هذا بيكون طعمه مختلف.

0: حسيت انها كبسه ما عاد.
1: لا طب ليه يعني؟ حتى
0: ليش
1: الرواتب لسه ما نزلت.
0: ما نزلت؟
1: لا لسه
0: ندق
1: شكلها
0: عليهم.
1: راحت لسه.
2: شكله والله في مشكله في تطبيقات البنوك.
0: صادق ما نزلت ايش السالفه؟ طيب انا قصدي الخميس، اول خميس يواجهون المعلمين. لا انتم يمكن من قبل رجعتوا، بس اقصد يعني الربط مع الابناء مع الطلاب والطالبات كاول اسبوع، فهمتي علي؟
1: صح.
0: انت وش يعني لك يوم الخميس؟ وش جدولك يا ولا؟
1: خميس
2: شو التنهيدة بس؟
0: التنهيدة اللي طلعت مشاكل دي.
1: خلاص اللي خلاص بنوقف سعي يومين وبنكمل بعدين.
0: أنا يا ربي أنا يا ربي تعبت.
2: عساكم على القوة والله. طب ولا كيف قرار الخاص بالبصمة، بصمة الخروج؟ الآن صاروا نهاية الدوام المدرسة خلاص المعلم يطلع.
1: إحنا ما يشملنا عموما لأنه تقريبا أتوقع القطاع الخاص غير.
2: أنتوا قطاع خاص؟
1: للحين ما جانا شيء مثل هذا.
2: يلا الله يعينكم ان شاء الله،
1: لعله يكون فرج لغيرنا يعني.
0: لا لا لا وش دعوه،
1: كثير تازموا المره الماضيه، السنه الماضيه كانوا ما شاء الله تبارك الله فعالينها بزياده.
0: ما تشملكم البصمه جد؟ ما تشملكم البصمه على حسب المدرسه ولا
1: عموما الشركات الخاصه يعني تقريبا مسددين بالدوام اكثر.
0: في خاطرك كلام؟
1: لا والله عادي مبسوطه الحمد لله ما هو.
0: احكي عليك الامان طال عمرك. انت في اذاعه المملكه العربيه السعوديه، احكي عليك الامان.
1: لا الحمد لله الحمد لله والله اني يعني
0: صابره متحمله.
1: لا والله الحمد لله اقول من قلبي يعني اني مبسوطه.
2: دوم يا رب الله يجعله دوم. شكرا يا ولاء، يومك سعيد.
1: الله يسعدك يا رب.
2: اجازه نهايه اسبوع سعيده ان شاء الله.
0: ناخذ معلومه خير
2: اعطيك. مش بعد معلومه نمل
0: ما تبين؟
2: جيب يلا جيب.
0: جد والله تبون ولا ما ولا في حراجة؟
2: لا ترى النمل سبحان الله العلي العظيم يعني لا في خلقه شؤون، يعني عظمة الخالق تشوفها في أشياء. أنت ممكن تقول نملة، لكن هذه النملة يعني تمتلك من خليني أقول لك الجسم الشيء الغريب والتفكير الشيء الغريب. يعني أنت ما طبعا النمل أنا راح أبحر في الموضوع، ما عنده خرائط جوجل ولا عنده، بس تلاقيه يعرف مستعمرته وين ويقدر يروح إلى مدري وين ويرجع على نفس الخط، ما تلاحظ هالشيء؟
0: طب بقولك شغلة، أنت كم معك معدة؟
2: كم معي معدة؟
0: الإنسان بشكل عام
2: 4.
0: تدرين لا بالاستهبال، النمل له معدتين تدرين؟
2: شلون؟
0: بندق عليهم ويقولك شلون، ناخذ معهم مداخلة. تبي معلومة ثانية بعد ولا؟
2: أيه؟
0: تدرين النمل يستطيع السباحة؟
2: أيه؟
0: وأنا أعرف ناس والله ما يعرف يسبح.
2: أيه؟
0: يغرق ويغرق اللي معه.
2: تمام. يطير ولا ما يطير؟
0: لا خليه في الفاصل الجاي، عندي معلومات كثيرة ما ودي أحرقها شوي. خلاص؟
2: أنا شكلي أحرق مستمرة النمل اللي نطايح عليه. طيب في اتصال ولا فاصل؟ أسمى معانا؟ أسمى؟ يا أسمى وراح اتصالها.
0: طيب
2: روح الفاصل.
0: قبل فاصل نقول معلومة. يلا اوكي فاصل نكمل معكم على 011 40 5 3.

0: كملي معكم أصدقائنا، حي كل من يتابعنا وكل من يسمعنا وكل من حاب أنه يشارك معنا في عز النهار على 011-40-5-3. واضح إن إبراهيم اليوم مخطط للسفرة. والله عرفت
1: شلون؟
0: عرفت الخطة يا إبراهيم؟
1: لا لا لا،
0: أي نعم،
1: ما بهي والله. بس على طارس على طارس على طار السفرة، إذا ما خذت السفر بداية اليوم لا تسافر عشان تستمتع. ما أدري والله، لأنه السفر دائما، أنا عندي قاعدة يا غادة، الدقيقة بساعة، والساعة
0: بيوم،
1: واليوم
0: بشهر.
1: وش الإجابة؟ السفينة. واحد
0: ما أدري، أنا قاعد أقول بس كذا. بس الله يجعلها إن شاء الله يا رب سفرة سعيدة، ويعني رحلة كذا مستقطعة ترجع وانت في كامل طاقتك.
1: اللهم آمين اللهم آمين.
0: طيب، في اتصال معنا؟ يلا بل ما يجهز الاتصال. يلا

0: طبعا اليوم يمكن في مساحه خاصه للاصدقاء، اصدقائنا اللي منقطعين عنهم بسبب يعني ارتباطاتنا الروتينيه اليوميه اثناء العمل والمدارس خلال الاسبوع. طبعا اصدقائنا اكيد انه لهم مساحه، وتختلف هذه المساحه كل حسب قربه مننا. معظم اصدقائك ابراهيم اكتسبتهم من وين؟
1: الاغلب يعني من وين ما جت بالصدفة، بس يعني هم يختلفون طبعا علاقتي معهم، بس أنا أرى أنه الأغلب جت من إشكالية، من موقف، من رد، من إشكالية، ممكن ندخل في عداوة بعد.
0: يعني تعرفت عليه في موقف كان في مشكلة مثلا.
1: الأغلب بالنسبة لأصدقائي
0: يدفع البلاء.
1: أوي والله العظيم يعني.
0: وبعدين
1: لو عاد فين الزمن أشوف أنه بعض الأصدقاء حسيت أنه تعرفت عليه كان بعد إشكالية، بعد مناوشات، بعد يعني خصام.
0: حلو، أنت ماشي مع المثل اللي يقول ما من محبة إلا بعد عداوة.
1: أيوة
0: تحققت فعلا. تدري ليه؟ يمكن لأنه الخلاف اللي مريت فيه معهم كشف جوانب كثيرة منك ومنهم، لأنه كانوا يعني متعرين بشخصياتهم الحقيقية، فما كان في نفاق، ما كان في مجاملة، ما كان، تعرف أنت وقت المشكلة الإنسان يتجلى مثل ما يقولون، فغالبا تشوف الجانب الحقيقي منه. فوقت الاختلاف تشوف صبرك، تشوف صبره، تشوف اخلاقه، تشوف طريقه تفكيره، هل هو يحترمك مهما كان الاختلاف معك. ومن هنا تجي فعلا يعني فكره انه تتكون عندنا صداقات وعلاقات قويه مع اشخاص في البدايه كنا بيننا وبينهم خلاف او عداوه مثلا، فكثيرين معاديهم في البدايات، بعدين
1: مو معاديهم بس يعني ما نتفق على رأي واحد. هو قائد نفسه، أنا قائد نفسي، يصير في إشكالية ما نتفق إحنا مع بعض، تلقى عاد في مناوشات نقاشات حادة كذا حادة. لو يرجع شريط اللحظات اللي تعرف على بعض تلقى بدايتها مشكلة وتقعد تسولف تحس إنها مثال، بس أنا أحس إنه هذا الشيء اللي يدوم طبعا مع الصداقات. بعض الناس يقول لا إبراهيم لا تحدد أو لا تعمم أو لا تقول لا فعلا أنا عشان طاق مع واحد أو تمشكل مع واحد بيصير هو أقرب الناس لي، ولكن معنى اتصال
0: أو معنى اتصال يعني
1: بتفلسف على الموضوع هذا عشان ما نطول على المتصلين.
0: معنى بندر يعني باختصار ومين؟ يعني ممكن تحول كراهية إلى محبة ولا لا؟ معنى مين بندر؟
1: بندر وحمد. بندر عبد الرحمن بندر.
2: سم
1: سم الله عدوك، يا هلا وسهلا.
2: الله يحييك.
1: اسفين يا بندر، معليش حنا اذا تحمسنا والله المخرج جدنا تفصل علينا تقول يا اخي ايش فيكم انتم، فالعذر السموحه يا بندر.
2: لا يا حبيبي عادي خذ راحتك، بس انا حقيقه بتراجع عن كلامي امس، انا قلت كل ابراهيم ظريف، لكن صراحه بعد كلامك عن شخصيتك في العلاقات اتضح انها غاده صادقه، بتقول انك شرير، يطبح ظهر لك شرير يا ابراهيم. والله دي
1: شلون عرفت؟
2: ها كيف يعني يداك او كتا وفوكا نفخ،
0: يداك او كتا وفاكا، فاكا ولا فوكا؟
2: فوكا
0: نفخ. نعم نعم اتفق معك. طيب بندر ايش تبي تعلق عليه من مواضيعنا اللي طرحناها؟
2: طيب ابغى اعلق على موضوع الويكند اللي انت تتكلمون عنه، التخطيط للويكند. طبعا انا هذا كلام انا صار معي، وانا اتمنى انه يعني الإنسان لما يخطط برضو لازم يعني يحط بباله، يعني مثلا يحط بباله خطط طوارئ. إيش معنى خطط طوارئ؟ يعني أنا مثلا أعطيكم مثال، أنا في الشرقية خلاص
0: نعم،
2: وسويت يعني تخطيط ويكند، أخذت شاليه على البحر مباشرة، شاليه مباشرة على البحر، يعني كان كيف خميس كده، والخروج يوم السبت. الشاليه جميل جدا وواسع، وانا طلعت طبعا على انه العائله الكريمه قابلوني وصورت لهم
0: الشاطئ
2: والبحر، يعني حاولت اسوي لهم عرس جذب. للاسف
0: طيب.
2: اول يوم ما حد جاء، اليوم الثاني نفس الشيء تعذروا، انا طبعا اضطريت اني اكلم اثنين من الزملاء يعني يحاولون يغيروا الجو. يعني معلش انا ما والله كلام هذا انه انه شكاية، لكن احيانا يعني يكون انسان حاط بباله شيء لكن يفاجئ بشيء اخر. تخيل انك انت يا غادة ولا انت يا ابراهيم ولا هو المستمع انك تكون في شريه، العادة الشريه الانسان ينبسط فيه. يعني انا جالك اكتئاب في الشريه لانك انت قاعد في مكان ما في الا انت لحالك، بينما شركة الشبكة كلها ناس عوائل رايحين جايين، والبحر
0: بعد ما اعتذر البقية.
2: إيه لا، البحر يحتاج له اقتغادة ولا هون إبراهيم، البحر يحتاج جو اجتماعي. يعني أنت لو إنك لو الواحد عنده قصر على بحر والحاله ما يحس طعم البحر. أنا يعني هذا يعني وجهة نظري. عموما أنا الحمد لله تقبلت اليوم، يعني جاني اكتئاب اليوم الثاني، اليوم الثالث رحت سبحت الحالي طبعا. وبس يعني
0: وسعت صدرك، أزين شيء سويته يا بندر.
2: لكن أنا طبعا عندي فوبيا من سبب القرش، فحاولت أني أحكم من حالي أتبطبط عند البحر عند الشاطئ.
0: يعطيك العافية يا بندر، شكرا لك.
1: شكرا. ناخذ عبد الرحمن. مساء الخير عبد الرحمن.
3: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته عبد الرحمن.
3: يا جمال المساء حينما نستمع إلى صوت إبراهيم وغادة.
1: الله عليك.
3: أخباركم عساكم طيبين.
1: الله يسلمك وعافيك.
3: أخوكم عبد الرحمن محمد الشعلان من القصيم الرسمي.
1: والله نعم يا عبد الرحمن، والله نعم. عبد الرحمن أنا كان لي طبعا شف طبعا، وكان لي زيارة للقصيم، يعني قاعد أرتب اليومين ذي ودي أزور مهرجان التمور. أول شيء نورتنا وأسعدتنا وسايرين ترندي هالقصيم، بسم الله عليكم. والله ما شاء الله تبارك الله
0: في كل زمان ومكان.
1: والله ما شاء الله تبارك الله.
3: ها متشرف في جيتك.
1: في موقف أضحكني صراحة. واحد الظاهر بيحرج على سيارة تمر.
3: حلو.
1: ورفع الظاهر واحد من كراتين التمر، قال أرجو أحد مندوب الزراعة يحضر، في غش في الموضوع قدام.
0: ليش اللي صار؟
1: عندهم شفافية بشكل مو طبيعي.
3: ما عاد في مناطق محافظات القصيم كاملة ما عاد في تمر مغشوش. الزراعة والبلدية شغالين ما شاء الله تبارك الله.
1: إيه؟
3: التمر اللي ما هو مثل بعض، اللي فوق مختلف عن اللي تحت، هذا يصادر ولا يعطى غرامة أقل شيء 5000. ما عاد في لعب.
1: والله عجبني الموقف صراحة.
0: أساكم على القوة والله.
3: آمين.
1: قال عطوني موظف الزراعة.
0: شكرا عبد الرحمن. في اتصال معنا إبراهيم.
1: عبد الرحمن ما طولنا عبد الرحمن، وراك عجلة.
0: عندنا اتصالات.
1: معلش عبد الرحمن، سامحنا عبد الرحمن. خلنا نذكر المستمعين والمتابعين 011-40-5-3. معنا إبراهيم. مساء الخير.
4: مساء النور.
1: الله يعينك إبراهيم، ترى ما راح نطول عليك لأن واضح إن في اتصالات واجد والمخرج عندنا توترت شوي.
4: يلا خلاص ما في
1: مشكله. يلا مع السلامه. لا لا
4: حياك
1: الله. لا تعال تعال. ايوه ابراهيم، مش كنا نتكلم فيه؟
0: كنا نتكلم ابراهيم على موضوع اللي هو الاصدقاء اللي صاروا اصدقاء من بعد عداوه، والعكس تماما. ممكن يكون عندك صديق صار عدو. انت عندك اي نوع عندك الدارجه والغالب
4: وين الاصدقاء؟
0: اي أربكنا.
1: إيه.
4: ما كنت مهي ما عنده وحطيتون.
1: لأن إحنا ما ذكرنا الموضوع من قبل، فسامحنا إبراهيم يعني جت كده عاد.
4: تركي أنت عند عقب هالإجازة راه هديك ملخبطة.
1: اللي ملخبط الموضوع. إيه غادة.
0: غادة داري بيقول كذا.
1: يعني.
4: والله إني مع غادة، إني أنت الله هديك.
1: أجل خل البرنامج لكم.
4: ضيعتنا بالعجة.
1: سامطانك أنا غلطان يلا. بنام شوي برجع.
0: هو إبراهيم بس لأنه خليني أقول لك. اليوم طبعا الانسان كل ما تقدم في العمر كل ما كانت دائره الصداقه اقل، وصار محاط بعدد معين من الاصدقاء. فيسال نفسه معظم اصدقائي من وين جت، او كيف كانت الطريقه لصداقتنا، شلون اكتسبتهم كاصدقاء. ابراهيم كان يقول لي تحت الهواء انه اغلب اصدقائه يعني صاروا اصدقاء بعد
4: يعني
0: خلاف. هو طبيعته كذا طبعا، هو يمشي يتهاوش. زين. في ايضا على النقيض.
1: خلاص انا ما ناقص مشاكل، يعني عطني شخصيتك من البدايه. انت مشكلجي.

0: البدايه
1: خلاص
0: وسط وسط خير الامور وسطها.
1: إيه لا لا لا عشان ما عاد خلاص انا يمثل علي ما يمثل علي طلعت طلع فيه او طلع منه اسوء ما فيه خلاص هذا هذا قصه فهمت علي؟
0: شوف ابراهيم والله ما في احسن من الصداقه اللي تجي بعد هواش.
1: إيه إيه
0: لانكم عارفين بعضك لان هذا عندما يصير فيه خلاف ولا شيء يطلع المخزون اللي عندك، اما المجامله هذه الصداقه اللي تبنى على مجامله وعلى هذا ما رايح ما تستمر ولا شيء، لكن الصداقه اللي تجي بعد يعني يقول ما يصفي الا بعد ما يغترب صح ولا
2: صحيح.
0: لا؟
2: صح
0: انا اشوف ان يعني الصداقه اللي تجي بعد يعني انا اذكر واحد من الناس يقول والله اني كنت عندما يحل طريق ولا شيء اني تضايق ولدرجة انه هذا، فانا وياه الحين والله سمن على عسل ومن اعز الاصدقاء ومن احسنهم، لان اللي ما يعرفك ما فهو يعني ممكن في حاجه مني ما قبلها ولا شيء، ممكن شخصيتي إيه
2: صار في
0: ممكن
2: اختلاف.
0: كلامي ممكن هذا.
2: طب ابراهيم عندك صديق تحول الى عدو؟
0: لا فيها صديق يعني على ما قال جمت حسابه خلاص الله يستر علينا وعليه ما
1: الى هنا وتنتهي ها معنا مع ابراهيم او شكلك العاده ابراهيم نرجع بس خلنا نذكر بس المستمعين بيض الله وجهك إبراهيم ولا هي بغريب عليك مشاركاتك المميزة شكرا لك نذكر متابعين ومستمعينا إنه موضوعنا اليوم عن كيف صارت أو كيف إيش كيف
2: انتهت القصة كيف انتهت القصة
1: وش السالفة
2: انتهت القصة
1: لا لا وشلون بنيت صداقتك مع أقرب الناس لك كيف كانت يعني محبة مشكلة
2: عداوة
1: موقف وش الأصح بالنسبة لك بعض الناس يقول أنا بعطيك مثال أنا أعرف أنه أقرب شخص لي اليوم كان ما نطيق بعض لدرجة لا يتقبلني ولا تقبل لكن صرنا اليوم ما شاء الله على قلب واحد متفقين في بعض القرارات وكذا شاركونا على 011-4053 ونكمل معكم ناخذ فاصل غنائي ونرجع معكم عبر الأثير وفي عز النهار في أثير إذاعة الرياض

0: حياكم الله من جديد، يا هلا وسهلا فيكم مستمعينا في عز النهار وفي الساعة الثانية من البرنامج من أثير إذاعة الرياض. معنا إبراهيم المعيدي وزميلتي غادة العلي، ومن الإخراج وعد الدوسري. كنا نتكلم هل فعلا ما في صداقة إلا بعد عداوة، أو ما في محبة؟ وكيف كانت علاقاتك مع أقرب الناس لك؟ كيف بدت؟ هل بمشكلة، بسواليف، بالصدفة؟ عطونا مواقفكم مع أقرب الناس لكم. وبنختمها طبعا بعد هذه موضوع بصمة موظف، موقف أسعدك في دائرة معينة في قطاع، موقف جميل تقول أنا ودي أشكر صراحة في واحد من الموظفين كذا في المكان فلاني، في البنك، في المركز، في القطاع، في الهيئة الفلانية، في الوزارة الفلانية، فعلا موقف إنساني جميل بادر وكذا. وممكن تقول لا والله في موقف زعلني من أحد الجيران، من أحد الأصدقاء، من أحد المارة، من يعني أي موقف سواء أسعدك ولا زعلك. شاركونا على 011-40-5-3. معنا
1: محمد. هلا وسهلا يا محمد.
2: يا مرحبا.
1: منين تكلمنا؟
2: من أبها.
1: كيف جوابها اليوم؟
2: أمطار وضباب.
1: أيوة الله يديمها النعمة يا رب والخير. محمد تفضل قول لنا ايش تبي تقول في موضوعنا.
2: ايش موضوعكم فيه؟
1: كنا ندردش في مسألة تحول الكراهية أحيانا إلى المحبة، أو الخلاف والعداء إلى صداقة. هل صار عندك صديق من بعد ما دخلت أنت وياه مثلا في مشكلة في البداية أول ما عرفته، وبعد كذا كانت علاقتكم من أجمل ما يكون لدرجة أنه صار أعز صديق عندك ولا لا؟ وأعز صديق عندك يا ترى فيما لو ما كان يعني هاللون، أعز صديق عندك شلون تكونت صداقتكم؟ يعني شلون عرفته؟
2: فعلا أتفق معك.
0: وإذا في قصة محمد، إذا في قصة غريبة انبنت فيها الصداقة، عطل القصة كيف بدأت؟
2: خلني بعطيك اللي هو العداوة وبعدها الصداقة.
0: تفضل.
2: هذه قد حصلت لي في أنها تكون سوء فهم.
1: اي نعم.
2: طيب. ان يعني تنكشف القصه وينكشف اللي انتم فيه، هذا تتحول الى محبه وصداقه. ايوه. ومن ناحيه اقرب صديق لي، لا كانت بدايتها محبه اللهم لك الحمد،
0: ونهايتها مشاكل. ونهايتها مشاكل.
1: ما قال. طيب
0: ما قال.
2: لا ما صارت مشاكل
0: الحمد لله.
1: كم لكم سنه مع بعض يا محمد؟
2: اقرب صديق لي يعني يمكن 4 سنوات.
0: ما شاء الله.
1: طب ليه مو أكثر من كذا؟ ما عندك صديق من أيام الطفولة، من أيام ابتدائي؟
2: لا في، لكن يعني كأكثر واحد أمشي مع واجي وروح.
1: لقيته متوالف معك.
2: اي نعم.
1: الله يخليكم لبعض إن شاء الله. شكرا يا محمد.
2: ومن يقول اللهم آمين. وشكرا لكم على
0: التواصل. طيب نذكركم برقام التواصل المستمعين 011-40-5-3. ترى موضوعنا خاص بنقفله بعد شوي، اللي هو ما في صداقة اللي بعد بحبة. بنتكلم عن موقف أسعدك، تقول صراحة طلعت اليوم شفت واحد صراحة مروق وكذا، رغم انه واحد حده او لف عليه بطريقة عشوائية، لكن ابتسم وزرع فيني انه شلون اتعامل مع المواقف الضاغطة والتوتر اللي يحصل مثلا في بعض الشوارع. انا قاعد اعطيك ممثلة، ترى لا تقول ذا الكلام، بس قاعد اعطيك مثال مستمع الكريم متابعنا الغالي. في اخصائي نفسي ودي اخذها بس. فيصل مساء الخير.
3: الو السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
3: مساكم الله بالخير.
1: مساك الله بالنور يا فيصل، حياك الله. تسمعنا سبيكر؟
3: لا
1: الراديو فاتح. صوت الراديو عندك
0: في صدى عندك يا فيصل،
1: قصر صوت الراديو إذا تكرم.
3: حياكم الله. يلا حيهم.
1: الله يحييك. هلا وسهلا.
3: بس أنا كان عندي بداية يعني زعلة وصارت صداقة.
0: إيه.
3: أول ما تخرجت من الثانوية قبلت في أحد الكليات.
0: إيه.
3: أول يوم وقت توجيه التداول صارت إشكالية. إيه. ومن بعد هالإشكالية مع الزميل هذا إلى الآن فوق 17 سنة حنا يعني مع بعض متواصلين.
0: وش الإشكالية محمد؟ وش اللي صار؟
1: فيصل.
3: تعرف أول تسجيل كان بطوابير ومو
1: إلكتروني،
3: تداول على الموقع وكذا. فهمت؟
0: إيه.
3: دخلنا في الطوابير، وتعرف تونا شباب وثانوية ومتعودين على الفسحة وطوابيرها والمقصف والشغلة هذه.
1: طالب مستجد
3: ودفك وسحب وتقطعت الجداول اللي ورقيا وصارت مشكلة. وبعدين خلنا مدرشون الطلاب وأصلح بيننا، ومن هاك اليوم إلى اليوم 17 سنة.
0: أقرب شخص لك؟
3: ها؟
0: أقول أقرب شخص لك
3: والله ما شاء الله ما شاء والله نتواصل معه حضارة زواجة وكذا
0: ما شاء الله.
3: ومن بدايتها كان تقطع جدول
0: ما شاء الله الله يوفقكم إن شاء الله.
1: هو كان بس سوء يعني فهم.
3: إيه إحنا هيك طالع من الثانوية على بال إحنا وشو ما قصاف وزحمة ودف وخذ الحليب وخذ اللي جاي فهمت
1: الواحد يجي من المدرسة ما هو فاهم وضع الجامعة شلون
3: ايه اخذها يعني بقوة فهمت وسحب الجدول والجدول هو كان ورقي الحين ما شاء الله تطورت الدنيا يعني جدول هلا انت تجي كنت بالبيت
1: صدقت الله يخليك لبعض ان شاء الله. شكرا يا فيصل.
3: العفو العفو حبيت
1: شكرا لك الله يعطيك العافية.
0: ناخذ ريما. ريما مساء الخير. ريما
4: اهلا مساء النور.
0: مساء النور حياك الله ريما. من وين الله يخليك ويسلمك ويعافيك.
4: يعطيكم العافيه من الرياض.
0: الله يسلمك. يلا
1: ريما كيف الجو؟
0: برد.
4: انا احب الرياض صراحه حرها وبردها
1: كلنا قسم بالله كلنا نروح ابرد دول العالم ونرجع نبي حر الرياض. الروق
0: ترى احنا في الاستوديو برد عندنا طبعا في الرياض بس الاستوديو بارد عندنا.
1: انت متخيل ابراهيم قبل شهر كنت مشغله دفايه
0: وين في
1: بالديره اللي رحتها تخيل بس ابي الرياض عرفت اللي خلاص ابي الرياض. قولي لي يا ريما تفضلي.
4: ما حد بعدها ولا قبلها.
1: اي والله صدقتي.
0: لا بس ترى على فكره ريما الجو بدا يزين في الليل ولا
4: اي مره فرق
0: ايه
4: طيب. بس انا عاد من محبين الصيف فالشتاء يسبب لي ازمه للامانه.
0: لا خلاص هانت طيب خلينا نتكلم. احنا ودي ندخل على الموضوع الثاني. انت تبدين معنا في الموضوع الاول ولا الموضوع الثاني عشان نقفل الموضوع خلاص. الموضوع الاول هل انت مع مقوله ما في صداقه ومحبه الا بعد عداوه وكيف بنت صداقتك مع اقرب الناس لك ولا تدخل في موضوع موقف اسعدك او موقف صنع يومك ولا موقف تحس انه زعلك عادات سلوكيه موقف لحظه كذا حتى موظف احنا قلنا من باب الشكر حتى لبعض القطاعات والموظفين اللي فعلا قدم دور مهم وهذا يعني نعتبره جزء من التقييم يعني.
4: والله موضوع الصداقة صراحة لأن يعني اللي فضل أتكلم فيه للأمانة.
1: تفضلي ريما سمي.
4: زاد فضلكم. أنا لا ضد صراحة هذا المقولة ما أدري يمكن إحنا النساء حساسات شوي بس يعني الشخص اللي مثلا بيسيء من البداية وبعدين يتعذر إنه لا هذه صداقة تكون بعدها حلوة أنا مرة ضد للأمانة. ما أذكر إني تهاوشت مع أحد واستمريت معه يعني فيما بعد.
1: إيه.
4: فموضوع الصداقة عندي مرة حساس واللي ما زالوا معي يعني المحترمين على قولتهم مثلكم وشرواكم.
0: شرواكم طيب.
1: طيب. طب ريما أقدم صديقة عندك وأعز صديقة عندك شلون تعرفت على بعض؟
4: لا أقدم أنا عندي أقدم أنا الآن يعني عمري على قولتكم بداية الأربعين.
1: ما شاء الله طولت العمر. أيوة.
4: أقدم صداقة كانت وأنا عمري 5 سنوات وما زلت للآن أعرفها.
1: ما شاء الله من أيام الروضة.
4: تمهيدي.
1: شلون؟
4: إيه أنا أقول لك يعني عندي صداقات من زمان لكن لا نص من أعز صديقات صراحة هو مجرد عمر إن نعرف بعض من أيوة لكن أعز صديقات يا ليتها تسمعني واللي يعرفها يوصل لها اسمها زهاء الحمصي لا قوة إلا بالله يعني. أنا عن نفسي أتشرف والله يسعدها وين ما كانت ويحفظ لها ذريتها ومن يسمع يا رب العالمين.
0: آمين.
4: أتشرف على جميع المقاييس عرفتي فأتعب وأنا مثلا بمدحها أو بوصفها ولا أتحرج أني أنا أذكرها أمام الملأ إلا أنا.
1: أكيد أنها تستاهل.
0: باقي متواصلة معها يا ريما؟
4: إيه الحمد لله
0: وادعوا
4: لها بعد
0: انتم. الله يحفظها ويخليكم البعض ان شاء الله ويبارك لكم ان شاء الله
4: على خير يا رب العباد.
0: آمين.
1: شكرا يا ريما. شكرا الله يديم لك محبينك ان شاء الله.
4: شكرا لكم والله وانكم رديتوا علي واخيرا تواصلنا مع استاذ ابراهيم المعيدي.
0: الله يرضى عليك.
4: عيالي مبسوطين هم يسمعونك ترى من متابعين بدايه.
0: الله يسعدك يا رب ان شاء الله. تسلمين اسلم راسك يا ريما.
4: الله يسلمك.
0: سلمي لي عليهم الله يحفظهم ان شاء الله. شكرا لك.
4: عليك ابراهيم
0: معادي. الو السلام عليكم.
4: رد. وعليكم السلام.
0: كيف حالكم؟
4: الحمد لله طيبين.
0: شو اخبار وش غداكم؟
4: بخاري.
1: هني وعافيه عليكم.
4: الله يعافيكم يا رب. شكرا.
0: الله يسلمك.
1: يعطيكم العافيه. ام عبد الله معانا؟
5: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هلا أم عبد الله.
0: هلا أم عبد الله.
5: يا هلا والله. يلا حيا.
0: الله يسلمك. شلونك طيبة؟
5: الحمد لله والشكر لله.
0: أم عبد الله أكيد أنت لك صداقات مع

0: بعض الجيران طبعا.
1: ليش جيران؟
2: يوم حنا صغار
0: اي واحد ام عبد الله ام فهد ام كذا
1: جيران
0: أم
1: صح يا ام عبد الله.
2: والله يوم حنا صغار لنا صداقات ما الحين لا والله صديقاتي بناتي بس.
1: ليش يا ام عبد الله؟
2: والله ما انا
0: متطاقه يعني معهم واضح انها يعني ام عبد الله متطاقه معهم
1: ما تواصلين معهم
2: صداقات. يوم كبرنا تفرقوا وراحوا الحين والله صديقاتي.
1: ايوه انت ما كنتي تنشدين عنهم يوم كانوا عيالك صغار صح؟
2: لا والله انشد عنهم بس ما اشوفهم راحوا واللي بالرياض واللي هنا واللي هنا يعني ما بيقعد موجود.
1: الدنيا تلاهي
2: يعني. اي هي الدنيا راحت
1: يخليك عيالك يا
2: بعض الاحيان مثل ابد والله صديقاتي بناتي هالحين واحفادي والحمد لله
1: الله يحفظهم والله. لك يا رب
2: والله يجزاكم خير وجيراننا والله يحصل اجتماعات ما يكسرون الحمد لله بس يعني نبطي بطا يعني
1: الله لا يخليك يعني. من الطيبين والحبايب
2: كانوا من أول جيران قراب يعني ما تدرين له يدق عليه الباب ويدخلون هالحين لا ما صار ما أحد
0: بس أم عبد الله أقول من تالي أو من زمان أنتم خاصة في جيلكم يا ميمتي تلقين عاد بعض الجيران تجيك ترسل اولادها دق على ام عبد الله قولي بالله تسلم عليكم فهد تقول عندكم طماط وكذا تبدا العلاقه
2: إيه
0: عطونا من غداكم غدونا من غداكم فهمتي علي؟
1: لا ما قلت لهم غدونا من
0: طماط ها
2: سلفونا شاهي سلفونا كبريت سلفونا دقيق ايه كان من اول بالحين مره
0: ها؟
2: الحمد لله
1: الحين الكل مكتفي اللهم لك الحمد يعني يمكن هذا الشيء
0: الله يوفقك يا ام عبد الله ويحفظ لك بناتك قولي امين
2: امين امين يا رب يحفظك.
0: شكرا لك شكرا لك
1: شكرا
0: طبعا هذا اخر اتصال معانا في موضوع عبد الله ما بعد يقولون ما بعد صداقه الا
1: ضاع ضاع
0: يلا ضاع
1: هات عبد الله عليكم السلام ترفع صوتك عبد الله يا هلا هلا وسهلا يحييك يا رب
3: الله يبارك فيك يا ابو خير
0: مساك الله بالنور يا هلا وسهلا
3: مساك طيب الله يجزاك خير ويوسع صدرك بالعافيه
0: امين يا رب حبيبي والله
3: انا عندي صداقه بعد عداوه
0: ايه
3: ولكن والله موضوع قديمكم من 40 سنه الله قدر علي حادث انا معاشه
0: دحلو.
3: أنا قطع عن الخط وجو هو وصدمني
1: قبل 40 سنة تصادمون الشوارع فاضية
3: أي والله كان فاضي الشارع هذا المشكلة لو في ناس كانوا ما تصادم لأنه جاي مسرع عقب ما نزلنا من السيارة كل واحد ضم الثاني الحمد لله على السلامة الحمد لله على السلامة وكذا الشاهد يمسك سيارة الرجال وجهية راحت انقرض صارت بيني وبين الجدال وصار بيني وبين شيء لين جي المرور وأشوى وخف النزاع رحنا إدارة المرور ورحت البقالة وجبت له ماي وكذا ونطلق والله موضوع إن شاء الله منتهي قلت أنا بد مستعد تفتح سيارة لو تبي سيارة جديدة وعطيت ذاك الماي وريحنا وكذا ورحنا الاصطناعي وسعرنا السيارات قال أبد والله نص تصلح علي
0: الحين من المخطي من المخطي أنت أنت من المخطي على الثاني أنت ولا هو
3: لا والله أنا المخطي أنا اللي قطع الخط وهو جاي مسرع
1: هو جاي مسرع
3: أي والله أنا قطع الخط ما مدني أعبر الخط الشاهد من ذلك لا الآن صارت والله صداقاتنا كل من أقول له تذكر الحادثتك ولا تذكرني خلنا أصدقاء والله يقول والله قلت سبحان الله ربما ضرت الناس
1: هي مكتوبة لكم سبحان الله
0: الله يرضى عليك
3: وكنا في ذاك الوقت والله شباب حصرنا والله شياب وصرنا أجداد كل من أشوفه حادثة تذكره قال لا تذكرني والله نحن صداقة ما بقول له العادة صارت صداقة سبحان الله
1: يعني جمعكم حادث يا دافع البلد
3: اي صدقتنا عن طريق حادث سيارات والحمد لله ان احنا ما جانا شيء ولا السيارات راحت وانتهت واستبدلنا بسيارات كبيره
1: الحمد لله على سلامتكم
0: الله يوفقك الله يوفقك عبد الله
3: يسلمكم ان شاء الله
1: يحفظكم
3: كل شيء
1: تسلم شكرا لك
0: شكرا لك
3: مع السلامه
0: منور يا نواف نواف الدوسري منور حبيبي طيب موضوعنا في موضوع الصداقه انتهى
1: اي نروح لي بصمه موظف اللي حاب يشاركنا فيه وعندنا ايضا فقره
0: خلينا ناخذ المسابقه وش رايك
1: موقف صنع يومك يلا شايك راح
0: طيب يا جماعه ترى عندنا شغلتين عندنا موقف هذا متاح اللي ما يبي يشارك في مسابقة تبي تشكر أحد صنع يومك في أحد القطاعات ولا موقف أو عادة أو سلوك زعلك ودك تتكلم عنه بنسلط الضوء عليه اثنين بنتكلم مو بنتكلم عندنا مسابقة وتحديات عن وش المسابقات عندنا يا غادة
1: عندنا خمن الشيء اللي موجود ويانا
0: إيه؟
1: او تقدر انك تشاركنا بالحرف الممنوع نسالك اسئله بعد ما نكون اخترنا حرف انك ما تقوله ابدا

0: في إجاباتك عندنا أيضا 5 كلمات
1: إيه؟
0: في 10 ثواني تبدأ كلها بحرف من الحروف اللي ممكن إحنا نختارهم
1: أو خمن الشيء. يعني إحنا بنتكلم عن شيء بنوصف شغلة ممكن تكون عندك في البيت، في السيارة، في الشارع، شغلة معينة، جهاز، آلة، موقف، عبارة، أي شيء. أنت تسألنا سؤالين تقول هل هو يستخدم مثلا، إحنا بجاوبك بإيه أو لا. سألنا سؤالين تقول هل هو يستخدم للأكل، طيب هو سائل ولا طعام، بعدين تجاوب تقول مويه مثلا. احنا نخمن مويه، احنا
0: نعطيك اسئله، نعطيكم
1: نعطيك 3 اسئله. يلا تخمين ولا الحرف الممنوع؟ ايش بعد
0: قلناها كلها؟ خلاص
1: خلاص، او زي امس
0: او زي امس اختصار. طيب اللي كلمنا قبل شوي وعد قبل لا نروح للفاصل، انا والله اتذكر يوم دخلنا الجامعه انا كنت دائما اشوف المسلسلات انه اللي يدخل الجامعه كاشخه بنيه، كاشخه وكعب، وانا اجيهم ذاك اليوم كاشخه وكعب وحلو، تدخل والكعب يدخل بين بلاطين وينشب كاشخه. انا طالبه جامعيه، فانا اكتشفت انه اللي نشوفه في التلفزيون ابدا ما هو حقيقه. يعني حياه
1: طالب الجامعه زمان في جيلكم زمان، يعني
0: جيلكم اللي هو جيل القراء، قراء المجال.
1: يسمحون بالكعب الدوام في الجامعة
0: دائما وابدا؟
1: صادقة؟
0: ليه ممنوع الحين؟
1: ما ادري انا اسال، ما ادري انا اقول كعب كان مسموح للطالبات في الجامعة؟
0: كان اول مرة بحياتي احط مكياج في الجامعة.
1: طوف طوف وين عرس؟
0: طيب. ففي مصطلحات كثير من طلاب الجامعة مثلا يجهلونها. يعني انت جاي من الثانوية متعود تقول على الاختبار، الاختبار القصير اللي هو اللي يجي بين يعني شهري مثلا، هذا ما تقول عنه اختبار، شو تقول عنه في الجامعة؟ شو تسميه؟ كويز.
1: اي كويز.
0: كويز. اختبار نص الترم شو تقول عنه؟ الميد ترم. اختبار النهائي شو نقول؟ شو نسميه في الجامعة؟ فاينل. صح، واحد مذاكرة زين. طيب قاعة المحاضرة، عشان أتوا متخرجة مو ناسية شيء، أنت متخرج من 40 سنة. قاعة المحاضرة شو نسميها؟ كلاس. صح عليك يا وعد. المستوى الدراسي، يعني أنت الحين في المستوى مثلا الثانية أو الثالث، شو نسميها المستوى؟
1: مو متوهق، هذه تسأل واللي تجاوب المخرجة.
0: نسميه سمستر أو الترم.
1: طيب.
0: درجة إضافية، إذا الدكتور بيعطيك درجة إضافية هذه تسموه اسمها بونس، لا تقول درجة إضافية قدام عشان ما يضحكون عليك. تبي تسوي عرض تقديمي هذا اسمه برزنتيشن. صح عليك.
1: طيب.
0: الواجب، لا تقول واجب، إيش الواجب اللي علينا في الجامعة والله يضحكون عليك، اسمه هومورك. رفع المعدل اسمه أوفرلود. تبي درجة لا تقول درجة، قل جريد. فاصل مثلا طالعين ما اسمها فسحة، اسمها بريك لا تقول فسحة، ترى والله يضحكون عليك.
1: واحد يقول وش الفائدة من ذا السواليف؟
0: بس عشان اللي داخل الحين جامعة،
1: لا
0: اللي داخل الحين جامعة ما ولا تيتشر. صح،
1: اي وش الفائدة من ذا الموضوع؟
0: عشان نعلمكم مصطلحات الجامعة، الناس الطلاب المستجدين ما يتفاجئون باختلاف المصطلح. والله يفشل صدق. يعني قولي لنا يا وعد، طيب. شو الموقف اللي صار لك؟
1: علوم، شكرا على هالمعلومات، ما قصرتم. يلا
0: قولي لنا
1: متابعين. يلا تفضلي.
0: اي اول طيب. سمستر بعدين اي وبعد هذا هذه البدايات. طيب اي داخله غلط.

0: يعني رايحة للسمستر الخامس، داخلة على وانت المستوى الأول، مستعجلة على حياتك، طول عمرك عجلة يا وعد. ما أدري، كاشخة بالنظارة، يمكن هذا المخلاق تشوفين الكلاس عادي. أنا رحت اختبرت، أنا اختبرت مع طلاب كلية الصيدلة وحليت، ماشي أحل، ما أدري إيش قاعدة، ما أدري إيش قاعدة أحل، حليت.
1: أنتوا إيش تبون بالضبط؟
0: ماني بشيء، راح فاصل.
1: اسكتوا لو سمحتوا شوي، بنطلع فاصل. طيب خرب البرنامج. فاصل، نرجع نكمل معاكم مع
0: التحديات.
1: عز النهار على 011 40 5 3.

0: حياكم الله من جديد، يا اهلا وسهلا فيكم في عز النهار وفي الدقائق الاخيره من البرنامج وفي الخميس الونيس عبر اثير اذاعه الرياض. معنا ابراهيم المعيدي وزميلتي غاده العلي من التقديم ومن الاخراج وعد الدوسري. نذكركم بارقام التواصل 011 40 53، وندخل في التحديات. وعندنا فقرتين في التحديات، فقره خمن وش اللي نتكلم عنه، بنوصف شغله معينه، عندك ثلاث اسئله احنا نجاوبك بنعم او لا وبعدين تقول الاجابه. وعندنا مسابقة الثانية، مسابقة أكمل قصة، ومسابقة اللي بعدها الحرف الممنوع. بنسألك أسئلة تكون إجابات ما فيها الحرف الممنوع اللي أنت تختاره، تقول مثلا حرف الميم، خلاص كل أجوبتك ما يكون فيها حرف الميم. هذه بعد من التحديات في آخر دقائق البرنامج في عز النهار. شاركونا على 011 40 53. بنكتب لكم من معنا وعد
1: فاطمة. حيلا فاطمة، هلا وسهلا.
2: مساء الخير.
1: مساء الفل والنور والنوير، حياك الله.
2: كيف الحال، شو اخباركم؟
1: احنا تمام طبعا، انت كالعاده طالع من الدوام، الله يعطيك العافيه.
2: اي والله درجه الحراره.
0: معلش فاطمه دقيقه بس بقاطعكم، واحد راسل يقول وش صار على النمل، نبي معلومه جديده.
2: وشو؟
0: انا حكيت من قبل، اعطيتك الزميله غاده والمستمعين بعض قصص النمل، يعني طريقتهم في التعامل، وين يعيشون، شلون ياكلون، اعضاء الجسم. لسه بصدم المستمعين، بس مو الحين اوفر معلوماتي في نهايه البرنامج.
2: انا ما اسمع برنامجكم الا بعد الساعه 2:15 اذا بصمت وطلعت.
0: تمشين البرنامج على كيفك يا فاطمه؟
2: الا اذا استاذنت اسمع قبل.
1: يعني امس كانت مستاذنه.
2: ايه هذا هو. شو اخباركم، شلونكم؟
0: يلا
1: بتشاركينا اي فقره يا فاطمه؟
2: اول شيء بشارككم شغله، انا عندي فكره بطرحها عليكم، انتم براحتكم عادي اذا حابين تسوونها في البرنامج على الايام القادمه. انتم دائما تسالون اسئله وتشوفون اراء المستمعين، صحيح؟ ففي سؤال طرى على بالي اليوم وقمت اسال زميلاتي في العمل، والصدق اني استنتجت من خلاله انماط وشخصيات زميلاتي، يعني اكتشفت ميولهم، ايش يحبون اكثر شيء، وصدموني بردودهم، صدموني باجاباتهم.
0: طيب
2: فالسؤال تعرضوا على فريق الاعداد وذا والتقديم، وقرروا اذا حابين تسالون.
1: طيب
2: على ايام حمستينا.
1: ايه يلا قولي شنو.
2: ايه انا سالت زميلاتي في العمل، قلت لو كنتي مشهوره ايش راح يكون محتواك؟
0: قوي.
2: ايه
0: قوي. إيه بس هذا مو فكره، هذا مقترح، انه سؤال نساله في الحلقه الجايه. إيه
2: هذا هو انا قصدي، يعني اذا حابين تسالونه يعني في خلاص. الحلقات القادمه. اي اللي قالت لي انها بتصير فاشن شو، اللي قالت لي انها وهي يعني عرفت اللي طلعت لي ميول عجيبه غريبه ما إيه. فيها هذه الشخصيه، عرفت اللي قالت لي مسوقه عقاريه، اللي قالت لي بيصير محتواي قراءه وكتب وقصص، اللي قالت لي بيصير محتواي مثلا في انا الصدق جابتي اني اعلن عن التخفيضات والالات والمطاعم.
1: حلو. طيب حلو بالعكس
2: جوي.
1: حلو
2: ليش؟ وكل زميلاتي يقولوا قالوا خاطر انت تناسبين اعلانات مطاعم تخفيضات، يعني دائما اجيب لهم العروض والتخفيضات، شوف المكان الثاني فيه عروض المكان الفلاني. اي بعد ميولي انا صدق عندي السؤال، قلت اطرح عليكم الفكره.
0: خلاص
2: عاد براحتكم،
0: اسالي ان شاء الله بنكلمهم.
2: ايش؟
0: ارسلي لنا وبنكلمهم ان شاء الله.
2: اي تمام ان شاء الله على خير.
0: لا ابشري فاطمه، ترى فاطمه ما نقدر ناخذ معك مسابقه لانك اعطيتيني سالفه وخذيت حقك من المسابقه، تسمحي لي؟
2: اي لا عادي ابدا، انا بس كنت بطرح الفكره هذه
0: الله يرضى عليك.
1: يعطيك العافيه فاطمة.
0: يلا شكرا فاطمه.
1: شكرا لك.
2: يا هلا.
0: لا حلوه الفكره والله، حلوه.
1: لا مع ان اغلب المشاهير ما عندهم اصلا محتوى، مشاهير السوشيال ميديا كلام فاضي والله. ما عندهم شيء.
0: صح.
1: عمرك شفت مشهور عنده شيء؟
0: ما
1: ناخذ اتصال من معنا خالد. هلا خالد. الله يحييك.
3: هلا
1: وسهلا.
3: الله يحييك.
1: ها خالد بتشاركنا؟ اي ولا عليك. طيب اي تبي التخمين ولا الحرف الممنوع ولا الكلمات؟ الحرف الممنوع. تمام، تختار ولا نختار لك؟
3: لا انت اللي اختار.
1: نختار حرف. لا عاد وعد صعب صعب صعب الالف
0: والله. وعد اكتشفت.
1: خلينا في حرف الراء، قليلة الكلمات صح؟
0: يلا معلم معلم حرف الراء.
1: ما يخالف، خلي فوز خلي فوز. ايش فيك وعد؟ خميس.
3: طيب ابراهيم احبك ابراهيم، فوزني
0: يا عمري يا ناس.
1: يعتمد عليك.
0: مبروك الفوز.

0: ولا دخل.
1: واحد فاهم غلط.
0: طيب خالد جاهز؟
2: يلا جاهز.
0: كيف أمورك اليوم؟
1: دقيقة بس عشان نشرح. دقيقة خالد.
2: سم.
1: كل أجوبتك ما يكون من ضمنها حرف الراء.
2: فاهم.
1: يلا يلا يلا.
0: رحت الدوام اليوم ولا ما رحت؟
2: وش؟
0: رحت الدوام ولا ما رحت؟
2: إيه.
0: مين قابلت؟
2: أخوياي.
1: طيب وش جدولك إذا رجعت البيت؟
2: أنام.
1: ما شاء الله. طيب وش غداكم؟
2: كبسة لحم.
1: كبسة لحم.
0: كبسة لحم. ذبحين ذبيحة شكلكم قريب صح؟
1: طيب.
0: أيها وعافية. من اللي يطبخ عادة؟
2: ستيك. ستيك لحم ستيك.
0: لا أهم كلام كبير. من اللي من اللي زين الغداء عادة؟
2: الوالدة.
0: الله يحفظها لك يا رب. وأنت تطبخ معها ولا بس هي؟
2: كيف؟
0: أقول تساعدها ولا مالك في الطبخ؟
2: لا مالي في الطبخ.
0: على خفيف صح؟
1: طب طب لا لا. للأمانة وش يعني لك نزول الراتب؟ أبي أعبر والله الراتب.
0: وش أول شيء ينقص راتبك؟ أول شيء تصرف عليه وش هو؟
2: تابي.
1: أنت من وين تكلمنا؟
0: أقساط.
1: أنت من وين تكلمنا؟
2: الرياض. والله أني كنت بتحرص منك لكن عجزت.
0: لو تقول تاك ففوز. لو أنك معي ما
1: ما على شاء الله. هذا قدر يعني شو اسمه الغلا كل الغلا. ها لبيه
2: عرقت والله.
1: لا زينك
2: وترتنا يا مسلم.
1: ما عليش يا قلبي. يكفي إيه نسمعنا صوتك يا خالد حبيبي.
2: الله يحفظ.
0: الله يخلينا يا خالد. شكرا لك.
2: حياك الله.
0: شكرا لك. خالد ثاني بعد عندنا.
1: يلا
3: حياكم.
1: هلا وسهلا خالد.
3: هلا فيك يا حبيب اخوك. هلا فيك
1: يا زينك يا خالد. يا هلا بك.
3: الله يجعلنا فداك يا ابراهيم.
1: يا حبيبي يا خالد. يلا غاده معك.
3: اي حرف الراء برضه؟
1: لا
0: تبي حرف الممنوع ولا تبي الكلمات اللي بحرف واحد ولا تبي تخمن الشيء؟
3: والله اللي يجي عادي. خلينا نقول الحرف افضل يعني.
0: حرف الممنوع؟
3: يب.
0: انا ما ادري ليش واعد مصر على حرف الالف. تبي
1: الف؟ والله صعب. والله صعب بالعكس مو بجاوب.
3: لا الف معناتها حقد علي راس.
1: مين وعد؟ وعد
3: وعد معليش.
1: المخرجة.
3: المخرجة اوكي الف عادي.
1: لا لا طيب.
0: لا نعطيك حرف كويس. حرف الباء.
3: حرف الباء اوكي.
0: تمام يا خالد.
3: حياك.
0: يلا نبدأ معك. من أين تكلمنا؟
3: أكلمكم من الرياض.
0: كيف الجو اليوم؟
1: أي حرف؟
3: ممتاز جدا. أي
0: حرف؟ حرف الباء.
1: باء يلا. أيوه
0: ممتاز جدا. الجو في مطر توقع ولا؟
3: للأمانة ما جانا مطر.
0: تصدقني سمعت اليوم يقولك بيجينا رشوش احتمال.
3: إن شاء الله.
0: الله يجيب الخير يا رب.
3: الله يجيب الخير.
1: أنت يعني وش اللي يعني وش يعني لك أنت مع الصيف ولا مع البرد؟
3: أنا للأمانة مع الشتاء.
1: مع الشتاء.
0: مع الشتاء.
3: الشتاء رهيب. ممتع. الشتاء ممتع جدا.
1: طيب
0: حق مشاكيت. مشاكيت حلوة. مكاشيت.
3: لا تعرفون احنا يعني من الديار اللي.
1: طيب خالد برد ولا حر؟
3: الأمانة حر.
1: حر
3: الرياض. حر
1: حر
0: حر.
1: طيب.
3: حر حر صحيح. ما راح تفوزون علي.
1: دقيقة انت, انت انت انت طالع من الدوام ولا كم باقي على خروجك؟
3: أنا توني طلعت من الدوام.
1: ما شاء الله تبارك الله.
0: ما شاء الله كل يوم تطلع الوقت ولا اليوم مبكر
1: وكم
0: شوي.
1: وكم باقي وصولك البيت؟
0: صدقنا مبكر.
3: للأمانة باقي لي تقريبا 10 دقايق.
1: قلبا
0: ترى من زمان قايله.
3: بجنوبي. بجنوبي ما تندق.
0: ترى قاله من شوية يوم يقول الله يجيب الخير بس أنا سكت. عرفت
3: والله أنك ليه ما خليتنا معك.
0: ترى هذا الثاني باء والله.
1: احنا صابرين ومتحملين يا خالد.
3: الله يعطيكم العافيه جميعا. امين. عليك وعلى المستمعين الكرام. امين يا رب. آمين. وشكرا لكم على دعاتكم المحترمه والاكثر من رائعه.
1: جازينك يا خالد.
3: يا حبيب قلبي ابراهيم.
1: اهلا تسلم. موفق.
0: توصل بالسلامه. ويكند سعيد.
1: سعد
0: وسعد هالمره.
4: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام سعد. هلا وسهلا.
4: مساكم الله بالخير ابراهيم.
1: مساك الله بالنور والسرور. هلا وغلا.
4: الله يعطيكم العافيه ويقويكم. برامجكم دائما مميزه.
1: الله يعافيك يا حبيب قلبي.

0: حبيبي الله يرفع
1: تسلم قلبك. تسلم. يلا سعد جاهز؟
0: نبي الحرف الممنوع.
1: يلا اختار حرف. انت اللي تختار الحرف.
0: انا اختاره ولا انت؟
1: لا بعطي فرصة. اختر الحرف. يلا
0: حرف الصاد.
1: الصاد.
0: اي نعم.
1: وشو؟ لا لا انا اوريك الحين حرف الصاد.
2: وعد تقول اعطوه حرف السين.
1: كيف قلت ها؟ تقول حرف السين المخرجة.
0: والله ما انت قلت لي اختار وانا اخترت ما يمنع. اذا بتختار لي سين تختار.
2: لا خلاص خلاص قد احنا قلنا لا اختار.
1: خلاص صاد صاد. يلا صاد. يلا جاهز؟
0: جاهز جاهز.
1: طيب بسألك يعني ها؟
2: متى تروح دوامك عادة؟ اي وقت؟
0: متقاعد.
2: اوه كلام كبير.
1: وش الحرف اللي بعد الشين؟
0: حرف قبلها السين.
2: وبعده؟
0: ناقمزه حرف الضاد.
2: ناقمزه. صاحي لهم.
1: بعد اللي بيختم المسابقة.
2: شو مخطط له في الويكند يا سعد؟
0: رحلة برية إن شاء الله مسائية.
2: الله.
1: طيب انت
2: بس تو الناس حر، شلون رايح البر في الايام؟
0: مساي بالليل.
1: طيب وش الفريضه اللي نسويها في رمضان؟
0: جميع الفرائض المطلوبه على ديني. هذا تعبكم يا ابراهيم.
1: اقول الحمد لله انك جيت في نهايه البرنامج.
0: اقول الحرف هذا ما في امل وصول له.
2: الوصول له. الوصول. قال ما في امل الوصول له.
0: خلاص.
2: انت اللي طيحت نفسك بنفسك يا سعد.
0: شاكر ومقدر. الله يعافيك.
1: امين وياك.
2: يعطيك العافيه. شكرا لك.
1: الله يعطيك العافيه. طبعا ابو عبد من هو عبد الله ولا
2: سعد؟
1: سعد كان اخر متصل معنا في حلقه اليوم. اول شيء الله يجعل ان شاء الله هالويكند سعيد علينا وعليكم، خاصة لأبنائنا وطلابنا وطالباتنا بعد العودة للمدارس والمعلمين والمعلمات حتى اللي ما شاء الله عادوا إلى أعمالهم. شكرا بحجم السماء لكل من رافقنا في البث أو في الإذاعة عبر الأثير في إذاعة المملكة العربية السعودية إذاعة الرياض. شكرا لكل زملائي من التقديم زميلتي غادة العلي، ومن الإخراج زميلتي وعد الدوسري. هذا إبراهيم المعيد، ودعكم وفي أمان الله.
2: نلقاكم على خير إن شاء الله. إجازة نهاية أسبوع سعيدة ونلقاكم الأحد. باي باي.

0: إذاعة الرياض نبض الوطن. إذاعة الرياض نبض الوطن.
1: تمام 3 مساء بتوقيت الرياض. السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم إلى نشرة الأخبار المفصلة من إذاعة الرياض. نبدأها بأبرز العناوين. جدة تستضيف اليوم اجتماع لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي. الهيئة الملكية لمدينة الرياض تعلن عن إطلاق الحي الرقمي بالعاصمة. وزير البلديات والإسكان ينوه بما شهدته منطقة تبوك من تطوير للبنية التحتية. ميليشيا الحوثي تعمل على توسيع نفوذها وشبكاتها في القرن الإفريقي والبحر الأحمر. أهلا بكم إلى التفاصيل. يعقد اليوم في جدة اجتماع وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي في دورته الاستثنائية 23، ويتضمن جدول الأعمال بند انتخاب أمين عام جديد للمنظمة ومناقشة مستجدات الأوضاع والتطورات في الأراضي الفلسطينية بما يسهم في بلورة موقف إسلامي موحد واتخاذ القرارات اللازمة حيالها. أطلقت الهيئة الملكية لمدينة الرياض الحي الرقمي بالرياض بهدف جذب الكفاءات التقنية العالمية وتأسيس مركز دولي يجمع بين المواهب وريادة الأعمال وبناء اقتصاد معرفي يعتمد على القيادة الرقمية والابتكار التقني ويركز على استقطاب الشركات والكفاءات في مجالات عدة كالذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والروبوتات وغيرها. مزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
2: يرتكز الحي الرقمي الذي أعلنت الهيئة الملكية لمدينة الرياض إطلاقه في العاصمة على استقطاب الشركات والكفاءات التقنية المتخصصة في 6 مجالات أساسية هي الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة والأمن السيبراني والحوسبة والخدمات السحابية وإنترنت الأشياء وتقنية سلاسل الكتل والروبوتات والطائرات بدون طيار. وتستحوذ هذه المجالات الستة على الحصة الأكبر من إجمالي الاستثمارات العالمية في شركات الابتكار التقني، مما يؤكد أهميتها المحورية في دفع عجلة النمو والتطور المستقبلي. وتحفز هذه المبادرة النوعية لجعل الرياض وجهة عالمية للمواهب والشركات التقنية ولريادة الأعمال الرقمية، وتهدف إلى تصنيف المدينة ضمن أفضل 10 مناطق تقنية في العالم. وتعكس هذه الخطوة حرص قيادة المملكة على المضي بالعاصمة نحو آفاق قيادية عالمية في القطاعات المستقبلية الواعدة، تحقيقا لمستهدفات رؤية السعودية 2030 في بناء اقتصاد متنوع ومزدهر يعتمد على القيادة الرقمية والابتكار التقني، وتعزيزا لدور المملكة في التحول الرقمي واحتضان المبادرات المحفزة للإبداع واستشراف المستقبل.
1: أكد وزير البلديات والإسكان ماجد الحقيل على أهمية المشروعات النوعية لتطوير البنية التحتية في منطقة تبوك وتعزيز مكانتها بوصفها وجهة جاذبة للاستثمار والتنمية، موضحا أن حزمة العقود والاتفاقيات التي جرى توقيعها أمس بتكلفة تجاوزت 2,300,000,000 ريال وجهت بوصلة التنمية نحو استثمار المقومات الاستراتيجية للمناطق وتعزيز دور القطاع الخاص في صناعة الفرص وتحقيق النمو. أعلنت الهيئة العامة للعقار عن بدء أعمال التسجيل العيني للعقار لأكثر من 46,000 قطعة عقارية في منطقتي الرياض والقصيم ابتداء من 6 سبتمبر وحتى 10 ديسمبر القادم. كشف تقرير إنترنت السعودية 2025 الصادر عن هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية عن أكثر تطبيقات التواصل الاجتماعي استخداما في المملكة، وجاء تطبيق واتساب في صدارة التطبيقات الأكثر استخداما بنسبة تجاوزت 94%، محافظا على موقعه كأكثر منصات التواصل انتشارا في المملكة. وحل تطبيق سناب شات في المرتبة الثانية، وسجل تيك توك نسب استخدام تجاوزت 77%. في الأخبار العربية والدولية، دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع أكثر من 7,000 سلة غذائية في ساحل حضرموت، يستفيد منه أكثر من خمسين ألف فرد. كما وزع المركز أكثر من 1,400 سلة غذائية في مديريتي قشن وحصوين بمحافظة المهرة. أحبطت القوات الحكومية اليمنية محاولتي تسلل برية وبحرية نفذتهما جماعة الحوثي في القطاعين الجنوبي والغربي من محافظة مأرب، وأسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الحوثيين. وأوضحت البحرية اليمنية إسقاط مسيرة وصد هجوم زوارق حوثية استهدف جزرا محررة مطلة على خطوط الملاحة الدولية في البحر الأحمر. وفي سياق متصل، كشفت مؤسسة بحثية أمريكية أن ميليشيا الحوثي تعمل على توسيع نفوذها وشبكاتها في القرن الإفريقي والبحر الأحمر من خلال علاقات مع جماعات مسلحة وشبكات تهريب وتجنيد عناصر من دول إفريقية.
3: التصعيد المستمر للميليشيات الحوثية انتقل إلى مرحلة أشد خطورة مع توسيع نشاطاته القائمة على التهريب وإقامة قنوات اتصال مع حركة الشباب الإرهابية بالصومال ومجموعات وقبائل في منطقة القرن الأفريقي وتجنيد عناصر منهم من أجل تشكيل تهديد أكبر على حركة التجارة الدولية في البحر الأحمر وخليج عدن. وفي تقرير لمؤسسة بحثية أمريكية، كشف أن الحوثي يسعى التحول إلى مركز إقليمي لشبكات التهريب في اليمن ومحيطه، مستغلا طرق التجارة والشحن البحري لإنشاء نقاط جديدة لتخزين الأسلحة ونقل المواد المستخدمة في تصنيعها إلى مناطق سيطرته. وقال التقرير إن قوات الأمن بالمكلا احتجزت قبل عامين مواطنا صوماليا كان حلقة وصل بين الحوثيين وحركة الشباب، وساعد في نقل نحو 400 صومالي للتدريب في معسكرات حوثية، كما ساعد مهندسين حوثيين للوصول لمدينة جليب الصومالية. وأشار التقرير إلى اعتراض قوات المقاومة الوطنية قبل عام لسفينة شحن قبالة الساحل الغربي لليمن محملة ب 750 طن من المعدات العسكرية، بينها صواريخ ومكونات صاروخية إيرانية ومحركات طائرات مسيرة ومعدات رادار واتصالات. كما أفاد التقرير بأن شبكات مرتبطة بالحوثيين استوردت قبل عدة أعوام ما يصل إلى 8,500 طن من نترات الأمونيوم ومواد كيميائية أخرى إلى جيبوتي قبل نقلها إلى مناطق يسيطر عليها الحوثيون في اليمن، إلى جانب ملايين المتفجرات الإلكترونية المستخدمة في العبوات والطائرات المسيرة. الممارسات

0: حوثية وإصرارها على التشبث بالانقلاب يثبت بأن أيديولوجية هذه الميليشيات ترفض مبادئ الدولة وتستغل مؤسساتها من أجل نشر العنف والانقسام والفوضى وضمان بقائها في السلطة غير آبهة بمصلحة اليمن أو معاناة شعبه.
1: أكدت وزارة الخارجية الباكستانية أنها تتابع مع الدول الصديقة جهود الوساطة بين الولايات المتحدة وإيران، مشيرة إلى أن الجهود مستمرة لحل الأزمة في الشرق الأوسط، موضحة أن قائد الجيش عاصم منير قد زار طهران ضمن جهود الوساطة. حذرت الأمم المتحدة من هشاشة وقف إطلاق النار في قطاع غزة بالتزامن مع استمرار التدهور السريع للأوضاع في الضفة الغربية المحتلة، داعية إلى التنفيذ الكامل للترتيبات السياسية والأمنية المتفق عليها ودعم جهود التعافي وإعادة الإعمار. من جانبه دان الاتحاد الأوروبي اقتحام القوات الإسرائيلية مركز قلنديا للتدريب التابع لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا في القدس الشرقية، واصفا الخطوة بأنها غير مقبولة على الإطلاق. شنت القوات الجوية التابعة للجيش السوداني ضربات على تجمعات لميليشيا الدعم السريع في بلدة القرشانية أو القرشاية جنوب كردفان غرب البلاد وأوقعت خسائر في صفوفها. إلى ذلك صدت القوات المسلحة السودانية هجوما للحركة الشعبية على منطقة الدامرة قرب مدينة العباسية. أخيرا في هذه النشرة، قالت موسكو إن القوات الروسية تضرب أهدافا عسكرية بريطانية داخل أوكرانيا وخارجها ردا على الضربات الأوكرانية التي تستهدف روسيا باستخدام صواريخ بريطانية، وتزامن هذا التهديد مع محادثات محتملة بين فرق أوكرانية وروسية في سبتمبر القادم بمشاركة ممثلين عن الولايات المتحدة.

جدة تستضيف اليوم اجتماعا لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي. الهيئة الملكية لمدينة الرياض تعلن عن إطلاق الحي الرقمي بالعاصمة. وزير البلديات والإسكان ينوه بما شهدته منطقة تبوك من تطوير للبنية التحتية. وأخيرا ميليشيا الحوثي تعمل على توسيع نفوذها وشبكاتها في القرن الإفريقي والبحر الأحمر.

أهلا بكم من جديد. أغلق سوق الأسهم السعودي جلسة نهاية هذا الأسبوع منخفضة بنسبة طفيفة على غير العادة. هذا الأسبوع كانت الإغلاقات من متوسطة إلى عالية، ولكن في جلسة نهاية الأسبوع هذا الإغلاق أصبح طفيفا. أغلق سوق الأسهم السعودي اليوم جلسة نهاية الأسبوع منخفضا بمقدار 16.3 نقاط بنسبة بلغت 0.14%. وصلنا إلى مستويات 11243.87 نقطة. دعونا نتعرف بشكل سريع على أبرز الشركات التي أغلقت على ارتفاع والتي أغلقت أيضا على انخفاض، وأيضا متحدثين عن أبرز الشركات التي يعني كانت نشطة بالكمية وكذلك أيضا بالقيمة. لدينا الأكثر ارتفاعا في جلسة هذا اليوم نسيج بالنسبة العليا، عناية بنسبة 5.55%، نايس وان 5.40%، وتكافل الراجحي 5.5%، وأخيرا بحر العرب 3.91%. هذه الشركات الأكثر ارتفاعا في جلسة اليوم. أما الأكثر انخفاضا كان قبل جلستين الكثيري أغلق على ارتفاع بالنسبة العليا اليوم، وأمس كان أغلق على يعني ثبات، اليوم أغلق على انخفاض هو الأعلى في جلسة هذا اليوم بنسبة بلغت 3.94%، وصل إلى مستويات ريال و22 أهلا له. يليه سهم أسيج وكذلك أيضا كيمانول الاتحاد بوبا العربية. بالمناسبة لا يوجد أي سهم أغلق على نسبة الدنيا.

الأكثر نشاطا بالكمية اليوم شركة الكثيري هي الأكثر نشاطا بالكمية مع رغم يعني انخفاضها الأعلى هو اليوم في جلسة هذا اليوم. أمريكانا كذلك أيضا شركة أرامكو عناية وكيان السعودية. أما الأكثر نشاطا بالقيمة تم ضخ أكثر من 466 مليون ريال في سهم الراجحي، وبالمناسبة هو أغلق أيضا على انخفاض 1%، وصل إلى مستويات 68 ريال و30 هللة. أيضا أرامكو بإجمالي مبالغ أكثر من 208 ملايين ريال أغلق على 7 اتحاد اتصالات، 180 مليون ريال، والإنماء 135 مليون ريال. الأكثر نشاطا حسب الصفقات، أكثر صفقات اليوم عقدت لشركة أرامكو أكثر من 34 ألف صفقة، ثم الراجحي 13 ألف صفقة، وبترو رابغ 9959 صفقة. مستمعينا الكرام، قدمنا لحضراتكم فترة إخبارية اشتملت على نشرة الأخبار المفصلة وكذلك أيضا قراءة في سوق الأسهم السعودي في جلسة نهاية الأسبوع. نشكركم على حسن وطيب المتابعة. تقبلوا تحيات الزملاء في قسم تحرير الأخبار، ومن التنفيذ على الهواء والإخراج وعد الدوسري، ومني أنا عبد الرحمن بن عبد اللطيف أثنيان، في رعاية الله.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: صحتك هي عبارة عن أسلوب حياتك وعاداتك اليومية.
2: جهازك المناعي خط دفاعك الأول.
1: وفي برنامج فيتامين نعزز مناعتكم المعرفية لنمط حياة أكثر صحة.
3: فيتامين يأتيكم الأربعاء 9:15 مساء.
4: كل شيء وله مساحة، وترند مساحتنا معكم. جولتنا في كل خميس نجملها بالأماكن السياحية، وناخذكم بطلة على الأفلام، ونسمع فيها معكم الأغاني والمعلومات. ومشوار الخميس أكيد برعايتنا. ترند ترند معي أنا هندستان.
5: برنامج ترند يأتيكم الخميس عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
6: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
7: ديرتي حبيبتي،

حين تكلم الطين ونهض الوطن. في قلب الرياض، في تلك الأرض التي لا تنام على الهزيمة ولا تفيق إلا على المجد، يقف قصر ليس ككل القصور، قصر صنع من طين لكنه حرر وطنا.

إنه قصر المصمك، قلعة من صمت وطين كتبت في جدارها صفحة لا تمحى من تاريخ المملكة. الفجر لم يكن عادياً في صباح الخامس من يناير عام 1902، كان فجراً يتنفس الخوف ويتحسس المجد. وفي الظلال تسللت خطوات رجال لا يحملون البنادق فقط، بل يحملون الأمل والحق وراية لم تطوى يوماً. كان على رأسهم شاب لم يبلغ 30 من عمره، لكنه حمل قلب مملكة بأكملها، الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود طيب الله ثراه. في فناء القصر دار صراع لم يكن على السلطة، بل على الكرامة، على استعادة وطن تشرد، وعلى شعب يبحث عن رايته. وسقط بن عجلان حاكم الرياض آنذاك، وسقط معه جدار الخوف، ومن هناك من بين جدران الطين الساكنة نهضت الدولة، وانطلقت مسيرة التوحيد التي خطها الملك عبد العزيز ورجاله، لتصبح المملكة العربية السعودية كما نعرفها اليوم.

قصر المصمك ليس مجرد قلعة، إنه شاهد صامت على زلزال غير وجه التاريخ. هو المكان الذي تحولت فيه الحكاية من مجرد فكرة إلى وطن. هنا لا نحكي تاريخا بل نستنشق روحه.

0: لوحة الزمن الخالدة وروحه التالدة كبار السن.
1: الله يحييك.
0: في وجوههم ترى تغير السنين وارتماء الحنين، إنهم بركة البيوت إذا حلوا فيها، وصوت الحياة المبهج ضوءها الوهاج. تتغير الأيام وما زالوا يمنحونها الألق، يغلفونها بالأمل، يصنعون منها الأفراح، لأنهم أجمل لياليها الملاح. تلك العصا المليئة بالطرقات الخيرة والمرآة التي لا تنظر إلا للأشياء النيرة، وجودها يعني السعد والسعادة. فهم بيننا يعيشون، وحق علينا أن نفيض عليهم بمشاعرنا ومحبتنا. هم مرآتنا ووجهنا السعيد أمام وجه الحياة.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
3: من العالم. أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم من العالم. حكاية بدأت من الطبيعة واكتشفها الإنسان من خلال الأشجار والأخشاب التي كانت تحمل روائح عطرية. رحلة ممتعة في ثنايا هذه الحلقة. بدأت حكاية البخور والطيب من الطبيعة حين اكتشف الإنسان أن بعض الأشجار والأخشاب تحمل روائح مميزة يمكن الاستفادة منها بعد تجفيفها أو حرقها. ومن هنا ظهرت البدايات الأولى لفكرة صناعة البخور قبل أن تتطور لاحقاً إلى خلطات أكثر تنوعاً وإلى صناعة متخصصة في إنتاج العطور.
4: بالنسبة للبخور والطيب تعتبر من الأشياء القديمة في حياة الإنسان، وفطرياً الإنسان يميل إلى الروائح الجميلة. فبالنسبة لصناعة البخور عندنا في السعودية تقريبا بسبب وجود الجزيرة العربية اللي هي كانت يعني تعتبر يعني طريق من طرق التجارة القديمة. يعني مثلا كانوا ياخذون من الهند، عندك اللبان، المر، العود، الصندل، هذه كلها كانت تنتقل من الهند على اليمن وتنزل على الشام. فمن هنا بدأت توصل السلع للجزيرة العربية عندنا، وكانوا الناس يسألون حتى مثلا انه هذه ايش تستخدم. بطبيعة الانسان يعني يحب انه يعرف او يبتكر او يشتغل، فكان في اسئلة بين اللي يعني التجار وبين المشترين، فكانوا يعطوهم احيانا وصفات لبعض الروائح. ومن هنا بدأ الانسان يتطور، يعني ياخذون نفس الرائحة أو نفس الفكرة أو نفس الطريقة اللي يعطونهم إياها التجار ويبدأونهم يبدعون باللي عندهم يعني. فهي تقريبا إبداع شخصي، يعني إبداع الناس، وكل عائلة مثلا تضيف رائحة وكل شخص يضيف يعني نكهة جديدة على البخور.
3: اعتمدت الصناعة في بداياتها على مواد طبيعية مثل اللبان والمر والأخشاب العطرية، ثم توسعت لتشمل الزيوت والمستخلصات والمواد النباتية المختلفة. وكان اختيار المادة وجودتها وطريقة حفظها عوامل أساسية في قوة الرائحة وقيمتها.
4: أضافوا عليها يعني هذه كانت أساسيات. مثلا قديما كانوا الناس يأخذون اللبان مثل ما هو، ولا زال إلى الآن في عوائل تأخذ اللبان مثل ما هو، تأخذ المستكة مثل ما هي، وتأخذ الجاوي أو الجاوني حسب ما يسمون العائلة نفس ما هو حجر يكسرونه ويبخرون فيه. ولكن في عوائل لا، ابتكرت أنه تضاف على مثلا للعود الورد والزعفران والهيل والصندل. فبدأوا كل مثلا شخص يبدأ يبتكر زي ابتكار العطور بالضبط، نفس الفكرة. كل شخص بدأ يبتكر في روائح البخور نفس الفكرة. ففي عوائل تبخر بالمادة الخام نفسها، لا زالوا مثلا زي العود عندنا مادة خام، وفي لا اللي هي

0: يدخل ضمن خلطة عطرية اللي هو عود يتم طحنه والاستفادة منه بعد الطحن.
1: مع ازدهار التجارة بدأت المواد العطرية في الانتشار، وكانت طرق التجارة في الجزيرة العربية من أبرز المسارات التي حملت البخور والمواد العطرية شمالاً وشرقاً وغرباً لتصل إلى مناطق وأسواق جديدة وتزداد قيمتها التجارية.
0: لا زال إلى الآن منتشر عندك في المنطقة الغربية اللي هي مثلاً عندك مكة والمدينة، انتشر عندهم اللي هو المواد الخام الثابتة اللي هي عندك اللبان اللي يجي من عمان، وعندك المستكة، وعندك الجوني. هذه لازال لو إلى ها يومنا هذا يبخرون فيها سادة ويحبونها. سبحان الله كل منطقة الشيء اللي بدأ معها لازالوا. وعندك منطقة الجازان بحكم أنهم قريبين من اليمن فاستخدموا تقريبا الظفر، دخلوا فيها السكر. وعندك وادي الدواسر، لا وادي الدواسر سبحان الله مع أنهم في منتصف، يعني تحس أنهم في منتصف السعودية، ولكن ما شاء الله تبارك الله جمعوا كثير من المواد وسووا فيها خلطات خاصة، ابتكروا من المواد الخام خلطات مزجوها، ما أخذوها يعني جاهزة وبدأوا يبخرون فيها، لا.
1: اعتمدت الصناعة التقليدية على أدوات بسيطة من بينها أوعية لحفظ المواد وأدوات الطحن والسحق والخلط، إضافة إلى المبخرة المستخدمة في حرق البخور. ولكن مع مرور الزمن تطورت هذه الأدوات وانتقلت الصناعة إلى عمل أكثر تقدماً وتنظيماً.
0: الظفر عندهم اللي هي زي قوقعة الحلزون، الظفر زمان أو قديماً كانوا يحمصونه، هو لازم يتحمص، فكانوا يحمصونه في الرمل، يعني يشغلون النار يحطون وسط الجمر الرمل ويدخلون فيه الظفر عشان يتحمص. هذا من أبسط الأشياء اللي كان يعني ما عندهم، إنهم ما يقدرون يحمرونه مثلاً في أفران. نفس الشيء الطحن كانوا يطحنون يعني بالهاوند أو بالرحى أو بالمواد البسيطة اللي كانوا زمان. التصفية ما كان عندهم أدوات للتصفية لو كان فيه شوائب أو شيء. أما الآن لا طبعاً اختلفت الطرق، الآن في أفران خاصة لتحمير الظفر، يعني نفس الأفران اللي تستخدم في المعجنات والمطابخ وغيرها تستخدم الآن لتحميص الظفر بدرجات حرارة معينة، صار في دقة أكثر، لأنه قديما ممكن ينحرق معاك، ممكن أنه ما ينضف كويس، ممكن تخرب معاك الخلطة. الآن لا، الدقة والمعايير والمواد اللي موجودة الآن ساعدت أنه أنت تطلع بأفضل وصفة وأفضل جودة وأقل أخطاء. يعني عندك المطاحن الكبيرة، عندك الصفايات الكبيرة، هذه كلها ساعدت، حتى أدوات العجن الآن يعني الناس ابتكروا أنهم يجيبون أجهزة ويبدأون يغيرون فيها لتصبح يعني أداة عجن للبخور. يعني أنا مثلا أقول لك على مكون يعتبر من أهم مكونات البخور الدوسري، وأنا ترى أركز على البخور الدوسري علما بأني من أهل الغربية، ولكن جيت وعشت في وادي الدواسر واكتشفت عندهم أشياء جدا رائعة. من ذاك الوقت إلى هذا اليوم تقريبا الآن 7 سنوات، وأنا أقول لازم الثقافة اللي موجودة في وادي الدواسر تنتشر إلى العالم.
1: لم يعد البخور مجرد مادة خام، بل بدأت الخلطات في التنوع، فأضيفت إليها الأخشاب والزيوت والمواد العطرية الأخرى، وأصبح لكل خلطة طابعها الخاص، وهو ما فتح المجال أمام ظهور منتجات وعلامات تجارية متخصصة.
0: كل شخص يختار الجودة اللي يحبها. يعني الآن مثلا في وادي الدواسر عندهم عادة رائعة جدا اللي هي العروس تختار المواد اللي تدخل في بخورها، فهي ممكن تختار جودة عالية جدا، ممكن تختار جودة عالية، ممكن تختار جودة متوسطة، ممكن تختار جودة متوسطة إلى منخفضة، ممكن منخفضة، وطبعا شعبية أكيد ما راح تكون للعروس أكيد، أو التجارية راح تكون للأسواق. فكل ما زادت جودة المواد، كل ما زادت نقاوة الروائح وجودة الخامات وتناسقها وطريقة تركيبها وحتى تقديمك للمنتج، كل ما ارتفع سعر المنتج. فالوصفات هي تكون تقريبا قديمة، ولكن انت تطور عليها، لانه هم قديما حسب المتوفر عندهم، ولكن احنا الان في اشياء اجمل. يعني مثلا الصندل الان يعني ممكن فيه 80 درجه من درجات الصندل، وكذلك العود، كل حتى الزيوت العطريه في نقاوتها تختلف او جودتها او نسبه تركيزها يختلف، فهذا كله يرفع من جوده المنتج، بالاضافه الى يرفع من قيمة المنتج.

0: عادات، وما هو مجرد يعني أنت تقول والله أنه ترند أو يعني حاجة بسيطة أو مثلا عند الشباب أو عند الصغار، لا يعني أنت ممكن الآن الأطفال حتى لو تبخر بيقولوا لك ريحة حلوة، فهي شيء ثابت معانا. فالشيء الثابت معانا والإرث أو يعتبر هو شيء ضمن ضيافتنا، أعيادنا، زواجاتنا، هدايانا، مناسباتنا، يعني إحنا هدايا نهدي من البخور. فهو هذا المنتج يعني دام أنه هو منتج ماشي مع سنوات وليس مع يعني مثلا وقت معين أو موضة أو حاجة بسيطة، يعني وقت ترند بسيط، أكيد أنه بالعكس حيفتح، يعني حيكون باب كبير للناس. وكل ما زادت جودة الصناعة وكل ما كان الخلطات ممتازة، كل ما كان الباكجينج والتغليف رائع، كل ما بالعكس فتح أفاق كبيرة، ويمكن يعني بالعكس يباع أكثر مما يباع الآن.
1: دخلت التقنية الحديثة إلى جميع مراحل صناعة البخور والطيب، من اختيار المواد وتحليلها إلى التصنيع والتعبئة والتغليف، وأصبح المنتج الحديث يجمع بين الخبرة التقليدية والدقة الصناعية ليحافظ على أصالته ويواكب متطلبات الأسواق الجديدة.
0: طبعاً يعني هي وصفة قديمة، ولكن أنت تقدمها بطريقة حديثة من ناحية الجودة، من ناحية التغليف، الباكجينج، وحتى الشرح عنها، عشان يعني يواكب أنه هذا المنتج يطلع إلى العالم السعودية ويطلع إلى دول الخليج. ويعني تقريباً دول الخليج الحمد لله الحين صار عندهم الوعي الكافي بهذه الأمور. إن شاء الله نطمح إلى الدول العربية وبعدها إلى العالم جميع.
1: تحولت صناعة البخور والطيب إلى قطاع تجاري واسع، وأصبح التسويق عنصراً أساسياً في نجاح المنتج، ويمكن للعلامات الجديدة الوصول إلى جمهور واسع عبر المتاجر الإلكترونية ومنصات التواصل المختلفة.
0: الآن كمان بالسوشيال ميديا أنت سهل عليك، يعني أنت زمان مثلاً ممكن الخلطة أو السر يبقى عند عائلة أو قبيلة أو مجموعة من الناس، بس لما أنت تجي في السوشيال ميديا وتسوي فيديو كامل والناس تبدأ تتساءل وتبدأ تشوف، أنت عرفت يعني داخل المملكة وخارجها على إرث جميل جدا الناس كلها تتمنى تأخذ منه. يعني أنا أخذ المنتج بجودة عالية جدا بنفس الوصف القديمة، ولكن لما أجي أقدمه بطريقة تناسب أن يباع عالميا. يعني أنا أرى أن البخور بإذن الله بيكون يعني شيء عالمي، ولكن لازم الناس تتعاون انه نبدأ نغير الباكجينج. لكن لما يكون عندك علبة فخمة مثل العطور، يعني الآن انت في عطور تكون نفس المنتج ولكن تغليفها يختلف، نفس الشيء هو لازم يكون عندك جودة تقدمها في المنتج، أصالة، إرث انت تقدمه للعالم، لا بطريقة يعني تناسب ان تظهر باسم المملكة العربية السعودية وأصالتها وتراثها بتغليف مناسب جدا. يعني علبة رائعة توحي لما بداخلها، وتغليف أيضا رائع يوحي ما بداخله. يعني
1: من شجرة ومادة عطرية بسيطة بدأت رحلة طويلة عبر طرق التجارة والأسواق، حتى وصلت اليوم إلى المختبرات والمتاجر الإلكترونية والعلامات التقليدية المتعارف عليها محلياً وعربياً. أصبحت حكاية صناعة أثبتت أن الرائحة قد تتحول من منتج بسيط إلى هوية واقتصاد وسوق منظم. إلى هنا وصلنا وإياكم مستمعينا الكرام إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم من العالم. الشكر موصول لضيفة حلقتنا الأستاذة ليلى الحويطي المهتمة بصناعة البخور والروائح العطرية. كان معكم من الإعداد والتقديم ظافر الخثعمي، وشارك بالتنسيق والإعداد عائشة زير، ومن الإخراج شوق الحربي. ألتقيكم في حلقات أخرى قادمة، إلى ذلك الحين دمتم في أمان الله ورعايته. من العالم.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
3: تأمل التواضع التواضع هو جوهر الفضائل الإنسانية.

0: هو أن ترتفع دون أن تتعالى، وأن تتقدم دون أن تهمش الآخرين. الإنسان المتواضع يرى نفسه جزءاً من الكل، يدرك أن قيمته ليست في التباهي بمكانته أو إنجازاته، بل في مدى خدمته للآخرين ومساهمته في تيسير العسير. المتواضع ليس ضعيفاً، بل قوته نابعة من إدراك الإنسان لمكانته الحقيقية من دون تهويل أو إنقاص. المتواضع يرى الناس بعيون الاحترام والمحبة، يقدر قيمة كل شخص ويستمع لهم بإصغاء، فيترك أثراً طيباً في نفوسهم. المتواضع يتبادل الآراء ويقبل النقد البناء، لأنه يعلم أن التواضع يمنحه مرونة التحسن والتطور، ويجعل له من كل تجربة دروساً ثمينة. التواضع يزيد من قيمتك بين الناس، فالقلوب تميل للإنسان الذي ينزل إلى مستواها لا الذي ينظر من فوقها. المتواضع يعيش بسلام داخلي، لأنه لا ينشغل بالمظاهر ولا يلهث وراء المقارنات الفارغة. المتواضع قلبه هادئ وروحه غنية، فهو يرى قيمته في ذاته لا في مكانته بين الآخرين. وهو بهذا يجد السعادة في أبسط الأمور، ويمتلك قناعة تغنيه عن الركض وراء الأضواء. ولعل أعظم نماذج التواضع نجدها في سيرة الأنبياء والقادة العظماء، بمن امتلكوا الحكمة والحب للناس، فلم يستخدموا مكانتهم لفرض قوتهم بل لخدمة الحق. فالنبي محمد صلى الله عليه وسلم كان يخدم أهله ويجلس مع الفقراء والبسطاء، بل ويقول: إنما أنا ابن امرأة كانت تأكل القديد. ختاماً، التواضع ليس مجرد سلوك، بل هو فلسفة حياة تدعونا إلى أن نرى الجمال في البساطة، والقيمة في القناعة، والعظمة في التحلي بأخلاق العظماء. تأمل.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
2: معكم في إذاعة الرياض.

0: مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة العصر.
1: يا رب أسلمنا لك يا كريم الوجه وجوهنا، واتبعنا ملة إبراهيم حنيفة. اللهم إنا نسألك خيرا يقود إلى الجنة، وعملا ذاكيا يذكينا عندك، وإيمانا خالصا يخلصنا من غفلات النفوس، وسكينة تسكن قلوبنا.

0: اللهم صل على.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة العصر حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

0: إعداد وتقديم الدكتور ناصر العبيد، إخراج عبد الله الخمعلي.
1: الله يا الله يا الله.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أيها الأحبة المستمعون والمستمعات في هذا اللقاء المتجدد الذي نتحدث فيه عن الله وعن أسمائه وصفاته، استكمالا لما كنا تحدثنا عنه في عظمة الله وأسمائه وصفاته. سؤال يجب أن نسأل أنفسنا به، ألا وهو: كيف نعظم الله؟ لو سألنا أي أحد من الناس وقلنا له: هل أنت تعظم الله؟ سيقول نعم. طيب، ولو نظرنا لأفعاله وأقواله، هل ترون أنها تترجم حقا تعظيمه لله عز وجل؟ رب قائل يقول: العباد ليسوا بمعصومين. نقول نعم، ليسوا بمعصومين، ولكن أحيانا الصورة العامة في فلان من الناس أن ترى جل أعماله وأقواله ما يدل على عظمة الله سبحانه وتعالى، في فلتات اللسان، في الطاعات، في القربات، في المسارعة للخيرات، وهكذا. أيها المستمعون الأكارم، هل عظمة الله عز وجل وجدناها في قلوبنا؟ هل نستشعر محبة الله عز وجل بأنه أشد حبا من أي شيء آخر؟ ولنضرب على ذلك مثالا. أذن المؤذن وأنت جالس مع أهلك أو في مناسبة من المناسبات، أو أنت تتابع برنامج أو مباراة، فنداك المؤذن: حي على الصلاة، حي على الفلاح. أيهما أحب إليك الآن، أن تذهب مجيبا لله عز وجل فتقرب محبة الله، أم تقرب محبة الدنيا والجلسات وتلك البرامج أو تلك الملهيات الأخرى؟ خشيتك لله عز وجل وأنت تصلي، هل تستشعر خشية الله بحيث وأنت واقف تستشعر أنت واقف بين يدي من؟ هل التجاؤك في حال المصائب تلتجئ لله قبل البشر، ولا أول ما تجيك مصيبة تفكر على طول بتكلم من وتتصل على من؟ هل ينتابك شك وظن حينما ترى ما وصل إليه المسلمون، إما في مجاعة أو في حروب أو ظلم؟ تساؤلات كثيرة أمام صدق معرفتنا ومحبتنا لله ومن هو الله وما هو حق الله. أيها المستمع الكريم، حتى تعرف الله حق معرفته، خذ بجميع الطرق والوسائل الموصلة إليه: الطاعة، التفكر، التدبر في حقيقة الله وأسمائه. يا أخي، إذا سمعت أن الله عز وجل يثني على نفسه ثناء عظيما فسبح الله كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. إذا كنت تقرأ لله عز وجل أنه عظيم جبار مالك قهار، فتسبح الله عز وجل في تلك المواطن وتلك المواضع. وإن من أجل هذه القربات كما قلت حينما تقرأ كتاب الله أو تسمع كتاب الله، رب نفسك على مناجاة الله ليس باللسان وإنما بالقلب قبل اللسان. طهر نفسك من الغفلة، طهر نفسك من الشكوك ومن البدع، وأحب طاعة الله عز وجل، ورب نفسك على أن تتلذذ بهذه الطاعات وأنت تصلي وأنت تقرأ القرآن، بل سارع إلى أدائها بمجاهدة نفسك. إذا خلوت بالله فيجب عليك أن تتفهم ماذا تعني هذه الخلوة لله عز وجل، واعلم أنك إذا وفقت فقذف الله في قلبك حبه، فوالله قد فتح الله على قلبك خيرا كثيرا وفتح عليك نعما كثيرة، لأنك أصبحت من عباد الله ومن أولياء الله. فالله الله لا تنتهك محارمه ولا تخالف أمره ولا تتجاوز حدوده، وتحل بمكارم الأخلاق والأقوال والأعمال، وسارع إلى فعل الخيرات التي تطهر قلبك وفكرك من القسوة ولسانك من الكذب والبذاءة في الكلام، وكن دائما راض بما قضى الله وأعطاك دون شكوك أو ظنون أو هوى. وباختصار، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: كن من عباد الله المحبوبين، والذين آمنوا أشد حبا لله. واعلم أنك إذا ارتقيت إلى ذلك سيطهر الله قلبك وفكرك وسيفتح عليك بفواتح لم تكن تعلمها من قبل، كانت مغلقة عليك، لكن الله فتح عليك في فهمك وفي إجلالك لله، فلا ترى من نفسك إلا مرضاة الله في كل قاصية ودانية. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك، ونسألك أن تفتح على قلوبنا بكل خير يا رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك.
2: ونستكم لنا ترمونسين، أنت من ونستكم نستانس، حنا ننبسط
1: ونسمع نبض الناس أول بأول.
3: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
4: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم،
1: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
5: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
1: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض منقل لكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساءً.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن. في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: الصدارة.

0: سفير الوطن يغرد في أنتر كونتيننتال الأهلي، يتجاوز أوكلاند بصعوبة وعينه على نهائي القارات. الدرعية والخلود يتعثران بالتعادل في الجولة الثالثة من دوري روشن. بعد التعادل الفيصلي والفتح يحصدان أول نقطة منذ انطلاق الدوري. ولجنة انتخابات اتحاد القدم تعلن قائمة رزيزة المرشحة الوحيدة لرئاسة الاتحاد. الصدارة. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم، مساكم الله بخير، حياكم الله حبتنا في موعد جديد مع برنامجكم اليومي والمباشر صدارة. في البداية تقبلوا تحت محدثكم علي يوسف العدو التقديم، وفي الإخراج فيصل فاعي. أتمنى لكم حبتنا قضاء طيب وامتع الأوقات. ضيفنا اليوم محبتنا هو الإعلام الرياضي عبد الرحمن مشباب فيصل. يا مساء الخير.
1: أهلا وسهلا أخوي علي، مساء الخير لك والسادة المستمعين والمستمعات.
0: يا هلا والله وسهلا عبد الرحمن، وحياكم الله حبتنا ايضا في ساعه جديده قدمها من شتله راح اتكلم فيه حول العناوين سمعتوها قبل قليل، وكما جرت عاده اذا في اي مستجد يطرا خلال البرنامج راح نستعرض لكم. حياكم الله. نبارك لممثل وطن فريق الاهلي انتصاره يوم الامس في بطوله الانتر كونتيننتال على فريق اوكلاند سيتي النيوزيلندي، وبذلك يضرب موعد في المواجهه القادمه بمشيئه الله مع فريق سان داونز الجنوب أفريقي المترقب إقامتها في 19 سبتمبر بمشيئة الله بطل أفريقيا، وبعدها بيقابل بطل أمريكا اللاتينية، ثم بعدين بيصل إن شاء الله إلى المباراة النهائية لمقابلة باريس سان جيرمان على كأس بطولة القارات. هذا موضوع تقريرنا راح نستعرضه بعد قليل مشيئة الله، وكذلك هو استطلاعنا. ما رأيك بفوز الأهلي على أوكلاند سيتي في بطولة القارات؟ يعني المباراة كيف شفتها أمس؟ هل هي كانت ملامحها أنه الأهلي بيروح أبعد بيصل للنهائي؟ هل المباراة كانت صعبة؟ الحضور الجماهيري هل أثر وكان له كل كلمة في المباراة وكلمة مؤثرة واضحة؟ أشياء ثانية تعتمد على كل واحد وذائقته ومتابعته واهتماماته، في من هو مهتم بجوانب فنية مثلا بيروح لسبريستيان وبيقول أنه سبريستيان إسهاماته واضحة في الأهلي، في من سيذهب لجوانب إعلامية بيقول مثلا التأثير الإعلامي أو جوانب جماهيرية وغيرها. ببدأ معك أنت عنوينك غالي عبد الرحمن، كيف شفت المباراة؟
1: والله شفتها أخوي علي، وش خلينا نتكلم على الأندية السعودية وهذا المفخرة في المشاركات والمنافسة وليست مشاركات فقط، يعني ثمانية أندية سعودية في هذا الموسم تشارك خارجيا وتنافس بإذن الله كعادتها. يعني أنت تتكلم على الأهلي اللي تكلمت عليه الآن بطل نسختين في نخبة آسيا وفي قارة آسيا والأندية القوية فيها، لكن هذا الأندية ثمانية أندية هي غير مسبوقة باختلاف المسابقات والبطولات اللي يشاركون فيها. السؤال الأهم دائما واللي متفائلين فيه، كم فريق من هذا الفرق سيحقق ألقاب البطولات الخارجية؟ هذا طبعا انعكاس لمشروع رياضي كبير بدعم من حكومتنا الرشيدة للمنافسة. أنت تكلمت بنقاط جميلة يا أبو ماجد على النواحي عدة في المباراة، يعني تكلمت على المستوى الفني، تكلمت على الجماهير، تكلمت على كثير من الأمور اللي احنا في هذا البرنامج والزملاء نتكلم دائما بالمنطق وبعيدا عن العاطفة. الاهلي حقق الاهم وتأهل وفريق جيد جدا، ولكن لو تسأل حتى الاهلاوي نفسه كان يتمنى اكثر، كان عند الاهلي اكثر من اللي يقدمه، يعني الاحصائيات يعني بفارق عن فريق اوكلاند بالتأكيد انها لصالح الاهلي. تتكلم على 160% استحواذ، تسديدات 17 مقابل 7، تمريرات 466 مقابل 266، الركنيات 9 مقابل ركنية واحدة لأوكلاند. في الإحصائيات يعني لو تحط الإحصائيات فقط بيقول هذا فريق يعني مبهر، ولكن فاز بهدف واحد والأهم هو التأهل. الأهداف ما تفيد، لكن تريح محبي جمهوره. يعني شفنا الفرص الضايعة، شفنا مندي كيف كان نجم وأنقذ يعني كانت بدايات، لو سجل لا سمح الله هدف في المباراة لأوكلاند ما ندري كيف بتكون أجواء المباراة. لكن بشكل عام الأهلي أفرح الكثير بملايين، الجمهور كان تحفة فنية صراحة في المدرجات، كثير من التفاصيل اللي بنذكرها إن شاء الله في المحاور القادمة.
0: بمشيئة الله خلينا نجلس على التقرير. حياكم الله، كيف شفتوا انتصار الأهلي يوم الأمس في البطولة القارية؟ يعني هل أعطاك ملامح أنه بيروح بعد، ولا انتصار أمس يخوف، ولا بالنظر لضعف أرقام المنافس أمس بطل أوغانوسيا أوكلاند، فالأهلي ما أبرز يمكن كل اللي موجود عنده؟ 0-1-1-40-5-3 رقمنا اللي يستقبل فيه مشاركاتكم، ونرجع بعد تقرير المزيد من حديث والتفاصيل.
2: نجح فريق الأهلي السعودي في تسجيل انطلاقة مثالية ضمن منافسة بطولة كأس القارات للأندية إثر تغلبه الثمين على ضيف أوكلاند سيتي النيوزيلندي بهدف نظيف في المواجهة التي احتضنها ملعب الإنماء بجدة. شهدت المباراة سيطرة شبه مطلقة من جانب ممثل الوطن منذ الدقائق الأولى في ظل مساع جادة لفك التكتلات الدفاعية الحديدية التي فرضها الفريق النيوزيلندي، واعتمد فيها على تألق حارسه وتنظيمه الخلفي تستمر النتيجة بيضاء طوال فترات الشوط الأول رغم محاولات نجوم الأهلي المكثفة. ومع انطلاقة الشوط الثاني واصل الفريق الأهلاوي ضغطه الهجومي المتواصل حتى أثمرت التغييرات الفنية عن حسم الموقف في الدقيقة 63 عندما استغل البديل الناجح صالح أبو الشامات كرة داخل منطقة الجزاء ليودعها ببراعة بين أقدام حارس المرمى. وعقب هذا الانتصار المستحق تتجه أنظار الجماهير الأهلاوية ووسائل الإعلام نحو المحطات القادمة التي ينتظرها الفريق في مشواره المونديالي، حيث ضرب الراقي موعدا ناريا ومرتقبا في الدور الثاني نهائي كأس القارات الثلاث لإفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ مع نادي ماميلودي سان داونز الجنوب أفريقي بطل القارة السمراء. الصدارة.
0: شكرا عبد الملك القليب على قراءة التقرير. ذكركم محبتنا ضيفنا اليوم الإعلام الرياضي عبد الرحمن مشبب. طبعا بالإضافة للتقرير تحديد المباراة تاريخها 19 سبتمبر المقبل، مو بعيد التاريخ، يعني إذا احنا قلنا على بوابة شهر سبتمبر فتقريبا 20 يوم 21 يوم أو 23 يوم موعد المباراة اللي قابل فيها إن شاء الله ممثل وطن بطل آسيا الأهلي فريق إذن ماميلودي سان داونز الجنوب أفريقي. وش حاب تقول؟
1: كلامك الأخير اللي بتكلم فيه، إحنا الآن باقي على مباراة سان داونز 3 أسابيع تحصل فيها يعني متغيرات كثيرة، سواء لا سمح الله إصابات، انسجام أكثر باللاعبين الجدد، خليني أقول لك مثلا عودة مثلا علي مجرشي، يعني كان ترى الجهة اليمنى للأهلي كانت تحتاج إلى دعم كبير. يعني ما نقدر نحكم على الأهلي بعد 3 أسابيع، لكن زي ما قلت أنا يحتاج إلى عمل أكثر، بيلعب 6 مباريات قبل مواجهة سان داونز بما في

0: يعني الهلال يواجه الهلال، يواجه القادسية، يواجه بختكور في نخبة آسيا. في المهمة أمامه ما هي سهلة يعني. صحيح فرحة الفوز أمس لكنها انتهت، يبدأ الآن مرحلة جديدة. في التقرير ذكر أبو الشامات، وأنا عندي يعني كلام عن أبو الشامات. أبو الشامات كان ما كان يحتاج أن يلعب أساسي في المباريات الماضية، لا، أبو الشامات كان يحتاج إلى لحظات يستعيد فيها يعني نجوميته، وهذه تقدمت له على طبق من ذهب. أنت كابتن صالح أبو الشامات إذا ما بتستغل مثل هذا يعني هذا اللحظات اللي نجحت فيها في حسم المباراة، أعتقد أنه يجب أن تعيد حساباتك. أمامك بإذن الله منتخب تنضم له وفريق عريق وطرح الثقة فيك، وهو كان صراحة يعني على قدر الثقة اللي طرحها فيه المدرب، وهذا حتى التبديلات اللي أجراها المدرب بوسيتش أعتقد أنها بتقلق كثير من اللاعبين الأساسيين، وهذا شيء جيد يحسب صراحة للمدرب. في بعض الأشياء اللي لابد أن يعوض، مثلا كبديل كيسيه، بديل كيسيه هذا ضروري أنه يكون متواجد محور الأهلي، عنده تنقانة، عنده شو اسمه زياد، لكن برضه لابد أنت في موسم طويل
1: في أرتيم وشارك. أرتيم اللي جابوه الأوكراني أرتيم أول مباراة تقريبا يشارك فيها يمكن،
0: أنت ما تقدر تحكم عليه. بعدين أنت تبغى محور مركز ستة يعني، حتى يكون فيه تنافس ويكون فيه بديل حتى في الأهلي. يعني هو جيد، إحنا ما نتشائم، هو جيد لكن يحتاج إلى أكثر من كذا، وعنده الأفضل بإذن الله بس ما يكون انسجام أكثر. إحنا شفنا سبيرتسيان يعني صراحة يعني من أنسجم من أول المباريات، وقدم نفسه بشكل رائع جدا يعني. ترى حتى فريق أوكلاند أمس يعني ظهر بشكل جيد بصراحة. يعني لا تنسى ترى الرطوبة، ويعني الآن في نيوزيلندا أعتقد شتاء عكسنا في الأجواء.
1: نعم.
0: يعني ظهر بشكل جيد بالرغم أنه أرهق في آخر مباراة، لكن ما كان تأثير الرطوبة بشكل كبير، إضافة أن الدوري عندهم ما بدأ، مع ذلك كان يعني كان منافس جيد أمام الأهلي. ولكن يعني الأهلي لابد أن يعرف أن صاحب الكلمة الأولى في مباراة الأمس كان الجمهور هذا بيفتقده في أمام سنداونز جنوب أفريقيا، فهذه برضه تعتبر يعني لابد على الأهلي أن يعمل على الأشياء هذه ويعزز من صفوفه حتى المساحات اللي يعني وجدها في مباراة الأمس والفرص الضايعة. فريق سنداونز فريق قوي جدا، بطل أفريقيا، بدأ دوري أبطال أفريقيا، فأنت ما بتحصل نفس المساحات ولا بتحصل نفس الثغرات اللي حصلتها أمام أوكلاند. لكننا متفائلين الأندية السعودية دائما، والأهلي بالذات يعني شفت إيش سوى في النسختين الأخيرة والأداء اللي يقدمه، فإحنا بإذن الله أننا متفائلين فيه وإن شاء الله أنه يقدم الأفضل.
1: بمناسبة حديثك عن المدرب، أمس أنا تابعت أكثر مباراة نيوكاسل في بطولة كاراباو الإنجليزية، طبعا نتكلم عن المدرب المغادر اللي هو يايسلي أمام ويست بروميتش، فاز 3-2. يعني هذا الكلام يمكننا شوي بضيق أسطور الأهلويين، أنه في من كان يتوقع أنه يايسلي يعتمد فقط على النجوم، بعض الأهلويين أو بعض اللي يحبون يايسلي بضيق أسطورهم، لأنه يايسلي للمباراة الأولى افتتاحية في الدوري الإنجليزي تعادل فيها، المباراة فيها البطولة هذه كأس الكاراباو فاز فيها على ويست بروميتش، فبداية مبشرة لمسيرة يايسلي في الدوري الإنجليزي وعلى رأس فريقنا اللي يسمى نيوكاسل التابعت أو اللي تحت ملكية صندوق الاستثمارات العامة. طبعا بالمختصر بس، بطولة الكاراباو هي ثاني أهم بطولة، أكبر وأهم بطولة في إنجلترا. نظام البطولة خروج المغلوب مباراة واحدة، يشارك فيها 92 فريق، تخيل عبد الرحمن وحبتنا، 92 فريق، فرق الدرجة الأولى والثانية والثالثة، يعني الممتاز والأدنى والأدنى، ثلاث دوريات، يعني هو زي كأس الملك بس حنا كأس الملك مقتصر على 32 فريق، هذه رايحة إلى 92 فريق، يعني يوم تدخل مباريات كل العالم تلعب مع بعض، إلا الدور النصف النهائي راح يكون من ذهاب وإياب. فيعني معلومة

0: هذه أكيد إذا ما نفعتك ما راح تضرك عزيز المتابع. هو إحنا ودنا من خلال التوسع في البطولات عندنا إذا كان في ممكن، ما أدري إذا تستحسنها ولا لا، مشاركة مثلا أي تتوسع كأس الملك، أعتقد كان طبقت أحد المرات إنه شملت جميع أندية دور الدرجة الأولى. هل تستحسن فكرة مثل هذه ولا تشوف إنه محسوم يعني الموضوع، البطل ما راح يطلع من الأندية الجماهيرية، ولا لا ترى معليش تعاون خذاها، الفيصلي خذاها، الخلود وصل للنهائي، خذ كلام مني.
1: صحيح. شوف أبو ماجد، فعلا أنا مع الفكرة هذه، لكنها هي مرتبطة برزنامة الموسم، لما يجيك أحيانا مشاركات منتخب وعندنا بطولات، وهذه خاصة اللاعب السعودي يعني تعرف خلينا نقول لك العضلات ما تقارن باللاعب الأوروبي أو اللاعب أمريكا اللاتينية، يعني بالتأكيد أنها أقل التحمل والضغط والإرهاق، هذا ما بيكون زي اللاعبين.
0: لا لازم شوف الجانب هذا لازم احنا نحسنه، لكن كلامك في البداية فعلا رزنامة، أصلا احنا مزحومة رزنامتنا، عندنا بطولة آسيا وعندنا بطولة الخليجية للمنتخبات وعندنا توقف دوري، بس التحمل لازم احنا نرفع الرتم عندنا.
1: ولكن الفكرة جميلة، لأنك حتى يا أخي تواجه فرق ما تعرف عنها شيء، وهذه ميزة مثلا، ما هو ما تعرف عنها يعني، ما هو زي الفرق اللي تلعب دائما وتشوفها يعني في الدرجة الثالثة في الدرجة، فممكنها تفاجئك حتى في مباريات، وتطلع مباريات قوية من فريق يطمح إلى على الأقل مجارات الفرق الجماهيرية أو المتوسط.
0: ممتاز. وبمناسبة حديثك عن سبريستيان، طبعا أضاف بطل آسيا مع مضيفة نيوزيلندي، أو استفاد من استمرار تألق سبريستيان الذي انطلق بإحدى الكرات قبل خط منتصف ملعب وركض حتى وصل إلى منطقة جزاء المنافس ومرر إلى بوشامات اللي سدد في الشباك. الأرميني سبريستيان واصل ساماته التهديفية مع فريقه الجديد رافعا عددها إلى 5 في 4 مباريات، بواقع هدفين أمام الدرعية والأنوار و3 تمريرات حاسمة أمام الأنوار وأبها وأوكلاند سيتي. ايش رايك بالارقام هذه؟ هل هي قدام انديه ميب قويه ولا تبين بالعكس هذه ان اللاعب نجم وبيستفيد منه الفريق؟
1: لا شوف ماجد، سبريتسيان يعني لاعب مهاري وبجوده عاليه، بغض النظر عن الفرق اللي قابلت الاهلي في المباريات السابقه ضعيفه وقويه، لكن امكانيات اللاعب اللي اظهرها وأداء ومهاراته وانسجامه السريع، ترى ما هو لاعب ينسجم بشكل سريع مع الفرق، أعتقد أنه لاعب من أفضل الصفقات، ما هو الأهلي اللي في في في في الدوري بشكل عام. يعني إحنا حتى شوف هذا الموضوع، سبحان الله أنت تتكلم في هذا الموضوع، وأنا أمس أتذكر النقد الحاد على بيدرو مدير رياضي في الأهلي، فأنا أقول لما يجي مثلا الأهلاويين، طبعا هو حقق النسخة الثانية يعني وساهم في تحقيق النسخة الثانية من أول نسخة اللي حققها الأهلي نخبة آسيا، وما أدري عن النسخة الأولى كان موجود أو فقط النسخة الثانية، ولكن هم مثلا إذا زعلوا مثلا على مغادرة يايسلا أو كيسيه أو مثلا رياض محرز، يخشف البديل، أنت ليش تحكم عليه إذا كان له طبعا طرف في موضوع يايسلا أو الثنائي الأهلي؟ شوف البديل. الآن مشكلة الجماهير عاطفية وسريعة، تبغى نتيجة الآن، تبغى من أول مباراة يعني يكون اللاعب أفضل من اللي راح، وهذا طبعا في الغيب، ما حد يعرف اللاعب هو يعني مدى انسجامه مع جو جديد، دوري جديد، بيئة، مجتمع، فهذه تخضع. لكن أحيانا يعني التسرع في الحكم هذا شيء بصراحة شيء سلبي، ولكن هذا جمهور يعني أنت ما تقدر تقول شيء في رأيه، لكن هذا اللاعب صراحة بيعتبر من أبرز اللاعبين، واضح بداياته، احنا ما أقول لك والله لا تستعجل عليه، لا واضح بداياته قد يتعرض لظروف مباريات أو الفريق يقل مستوى، هذا شيء آخر، لكن أنا أتكلم لاعب جودة ومهاري، لاعب وصانع ألعاب، لاعب يعني واضح تأثيره في المباريات القليلة الماضية، وبنشوف بإذن الله أنه يكون في تأثير أكبر ومتعة أكثر، لأن المتعة هذه تنعكس على الدوري وعلى المتابعين حتى يعني من أنحاء العالم للدوري السعودي.
0: بمناسبة حديثك عن الانسجام، فعلا ترى الموضوع لافت في الأهلي، انسجامه هو ترينكاو بدري يعني انسجموا كأنهم من موسمين ثلاثة قاعدين يلعبون معهم، يعني في كثير كان متخوف من رحيل محرز، وفي كثير واتفق معك انه فراق كيسيه إلى الآن واضح، محرز بعد كذلك، محرز يعني ما نحفظ حقه، محرز يعني مؤثر.

0: بعد كذلك فراغه، لكن سبريستيان وترينكاو ملفت جدا انسجامهم. تربط الشيء، هل الجماهير لها دور، هل اللعيبة، هل البيئة يعني الإدارة والمدير الرياضي بدون أشرت لهند، وما أدري وش تربطه فيه الانسجام السريع.
1: شوف أنت ذكرت أول وأكثر تأثير انسجام الجماهير، ما بالك جمهور الأهلي هذا اللي يحضر ولا ولا ولا يناظر في الفريق المنافس، فريق درجة أولى، فريق في آخر الترتيب، فريق يحضر يستمتع ويدعم اللاعبين. فجمهور الأهلي صراحة بكل أمان مختلف عن بقية الأندية الجماهيرية الثلاثة، الهلال والنصر والاتحاد، لأنه يحضر ويتفاعل ويؤثر. أنت ذكرت لأن في نسبة من كل شيء على سرعة هذا الانسجام، إدارة النادي، المدير الرياضي، المدرب، البيئة، المجتمع، كل هذه ترى لها دور كبير، وهذه الحمد لله أنا متوفرة في بلدنا، سواء كمجتمع أو كبيئة أو كبنية تحتية. الجمهور هو النسبة الأكبر لتأقلم وانسجام اللاعب. يا أخي لما لما لما يشوف اللاعب أهازيج ويشوف الحضور الجماهيري ويشوف اللوحة الفنية اللي في المدرجات، يا أخي بينسجم بكل سهولة، حتى بيكون حماسة أكبر، تقول هذا اللاعب هو من الفئة السنية في النادي. فأنت ذكرت أهم نقطة اللي هو الجمهور، وبالإضافة إلى أجزاء من المنظومة كاملة في النادي.
0: جمهور الأهلي عظيم. أول شيء من ناحية الأناشيد عبد الرحمن وحبتنا، يعني أنا ودي تعدل المعلومة اللي في بالي، هو نمبر ون في الأناشيد، يعني يخلق أناشيد حتى المنافسين حافظينها، حتى جماهير الأندية المنافسة حافظين أناشيدهم. أول شيء من ناحية تركيب الأبيات وترديدها واللحن حقها، يعني 3-4-5 أناشيد يعني خلال موسمين، 3 مواسم سهلة وتدخل للمشاعر بشكل سريع. هل هم فعلا نمبر ون ولا في، أنا ما أدري، يمكن غاب عن بالي جمهور الاتحاد ولا النصر ولا هلال؟
1: لا شوف، كان الاتحاد زمان، يمكن تتذكر انت ابو ماجد، كان الاتحاد اي بالضبط، والهازيج اللي كان منفرد فيه، لكن بالسنوات الاخيره الاهلي مختلف تماما في هازيجه، في حتى يعني سهولتها، سهوله ترديدها. يا اخي الاجانب من ثاني مباراه ثالث مباراه هم يقولون الاناشيد الاهلي، ترى جمهور الاهلي يعني يعتبر من اهم عناصر قوه الاهلي بكل امانه، يعني حسب ما شفنا احنا، وشفنا كيف حتى يغير في نتيجه المباراه، يخير في نتيجة المباراة من قوة الأهازيج والتفاعل. بعد لا تنسى هذا الجمهور يعني عاش مع الأهلي في الحلوة والمرة، يعني تواجد في المرة وتواجد في الحلوة، يعني هذا جمهور أصيل، جمهور يعشق، ويعني تذاكر ب300 ب400 ينزعج لكنه يحضر، هبوط وفريق تعثر نتائج يحضر يتفاعل. بكل أمانة لو يعني لو بيد الإدارة الأهلي شيء تقدم للجمهور أكثر من اللي قدموه كانوا بيقدمونه، لأنه فعلا العنصر المؤثر في النادي.
0: ومن حضور مباريات وانت تحضر مباريات عبد الرحمن اللي في الرياض، أنا بنقل شهادة اللي في الرياض، وذا الكلام مكرر لكن لسببين أكرره. السبب الأول حقاقا للحق لهم وتأكيدا للمعلومة السابقة، يعني أنا متأكد 1000000% من شيء شفته. السبب الثاني تكرر المعلومة هذه للشريحة الجديدة من المتابعين للبرنامج يسمعون ذا الكلام. جمهور الأهلي في الرياض كبير ومؤثر. شلون مؤثر؟ يعني من قبل ما تبدأ المباراة، شوف عيني، أنا المتحدث، هذا الكلام ينقل عني أنا، من قبل ما تبدأ المباراة إلين يصفر الحكم ويغادرون لعيب الملعب، وهم واقفين على رجلينهم كلهم، مو بس الرابطة، كل جماهير الأهلي اللي تحضر، اللي النسبة على حسب مباراة الدرعية، أنا شكيت بالنسبة، كان أحد الأخوان من الرابطة متواجد عندي حتى هو شك معي أن النسبة 10%-90% توزيع، لأنه كانوا ماخذين مساحة أكبر. كل اللي كانوا متواجدين واقفين على رجلينهم وبصوت واحد، صوت تأثير مثل ما تفضل عبد الرحمن، تأثير واضح وصريح جدا، حتى أكلوا الجو على رابطة الدرعية أول مباراة لهم في الدوري، أكلوا الجو عليهم. مباراة الهلال في الملعب المملكة أرينا كان 90-10% الموسم الماضي، أنا كنت حاضر، احنا منطقة أعلامية تعرف
1: فيها.
0: بالضبط كانت الله يسعدك،

0: انت تذكر منطقة الاعلاميين في تقريبا في الوسط ملعب المملكة
1: صحيح
0: الارينا، هم خلف المرمى 10% حقين الاهلي، نفس الموضوع ما وقفوا، والتأثير واضح. ما اقول اكثر من جماهير الهلال، لانه ملعب الهلال وقوة الهلال يعني القوة الزرقاء، ما يعني الواحد ما يصف اكثر من ما الموضوع يحتمل من واقع، لكن لهم صوت، لهم هناك تأثير. فهذا النموذج اللي يحتذى فيه.
1: صحيح. تدري ايش الرساله اللي كان الجمهور الاهلي يبلغ فيها اللاعبين؟ انتم ما انتم خارج ارضكم، انتم كانكم تلعبون في الجوهره، كانكم
0: صح.
1: تلعبون في استاد الامير عبد الله الفيصل، انتم ما انتم غريبين عن هذا يعني على ذكركم مباراه الهلال، صحيح شفنا 90% و10%، وفعلا كان 90 10 جمهور الهلال 90، لكن تفاعل جمهور الاهلي 10% ما تحس انه 10%، وهذا اللي يتميز فيه. ترى جمهور الهلال يحضر، جمهور النصر يحضر، لكن التفاعل بصراحه للاهلي والاتحاد، التفاعل كحضور استمتاع في مباريات، حتى في يعني حتى يعني يمكن شفت انت ابو ماجد حتى في لبسه يروح احيانا في لبس السبورت، لبس الرياضي هذا، لانه رايح يشجع ويقفز مع الهدف فهذا جمهور الاهلي بكل امانه، وهذا يعني حتى يثير الرعب حتى للفرق الخارجيه.
0: نعم.
1: هذا الفريق عنده جمهور داعم بشكل كبير ويتفاعل، وقد يؤثر حتى كثير من منافسيه.
0: شوف الفرق بينهم وبين الأندية الجماهيرية الثانية، أنه الجماهير كلها تتفاعل، يعني الهلال القوة الزرقاء الرابطة هي اللي تتفاعل،
1: صحيح،
0: اللي طول المباراة تأثيرهم واضح، اللي خلف المرمى إذا كان في ملعب المملكة أرينا أو خارج الرياض تشوف الرابطة زرقاء، بس هم اللي يتفاعلون. الجماهير الثانية جالسين يعني حلوين جايين كانوا يستمتعون، بس كأن ما لهم تأثير. جماهير النصر تقريبا نفس الشيء، ولو أن جماهير النصر حتى تأثير الرابطة أقل من تأثير رابطة القوة الزرقاء.
1: أضيف لك شيء أبو ماجد،
0: هلا،
1: الجمهور الأهلي مرتبط عاطفيا بشكل كبير مع اللاعبين، واللاعبين مرتبطين معهم. شفت هدف صالح أبو شامات وين راح؟
0: الجمهور على طول.
1: راح الجمهور الاهلي على طول، ولا مدرب ولا زملاء ولا شيء، ارتباط عاطفي عجيب، يعني حتى احيانا علاقات بين اللاعبين والجمهور بشكل ما تتخيله. هذه ترى هي يعني ما هي تدرس، ولا هذه توصل من القلب للقلب. اللاعبين استشعروا بتواجد هذا الجمهور وقت مبكر، المبالغ اللي بالتذاكر، فما يبغونهم يطلعون وهم حزينين، ومع ذلك تجد الجمهور واقف مع ينتقد ويتقبل اللاعب النقد، بعكس يمكن شفنا حتى لاعبين كانوا يعني في انزعاج واشارات على جمهور فريقه. الاهلي نادرا ما تشوف الشيء هذا.
0: الاتحاد بعد ما تجاوز ترى تاثيره، وبس احنا نتكلم الجمهور السفير، الجمهور اللي خارج
1: صح.
0: خارج ارضك وش تاثيره؟
1: صح.
0: الاتحاد حضر مباريات ما يقارن، مع احترام التقدير جمهور، انا اتكلم شهادتي انا، يمكنني غلطان، بس الشهاده اللي انا اشوفها جمهور الاهلي خارج ارضه في الرياض اكثر تاثير وحضور من جمهور الاتحاد اللي اشوفه يحضر. جمهور الاتحاد يحضر، بس من ناحيه التاثير في على الاقل تقدير الشهاده هذه اللي اتكلم فيها في ملاعب الرياض يوم يقابل الهلال ولا يوم يقابل النصر، هذه الشهاده اللي احنا نشوفها. فعلى قد ما احنا مبسوطين من اللي التأثير الإيجابي الجمهور الأهلي، على قد ما احنا ودنا انه يصل التأثير هذا والأسلوب والنمط الى كل الأندية عندنا في المملكة.
1: حتى ابو ماجد يعني في عودة الأهلي في البطولات السنوات الأخيرة، ترى الجيل الجديد يبدأ يشجع الأهلي، يعني هو كان غايب فترات طويلة، لكن ترى الإنجازات اللي حققها يعني تزيد من شعبيته اللي هي كبيرة على مستوى المملكة.
0: جميل، نفتح المجال حبتنا يتابعونا، حياكم الله. 011-45-53 استطلعنا اليوم، كيف شفتوا انتصار الأهلي يوم الأمس؟ إيجابي بيعطيك إيحاء أنه بيروح يواصل النهائي، ولا كان يخوف؟ عمر تفضل. هو عمر حياك الله. ألو.
2: الله يحييك، السلام عليكم.
0: السلام ورحمة، حياك تفضل يا عمر.
2: عليك أبو ماجد بالموسم الجديد، هذا هو اتصال لي.
0: الله يحييك
2: الكريم.
0: الله يحييك، يا هلا والله وسهلا غالي عمر.
2: انا بتحدث والله عن النصر صراحه.
0: تفضل.
2: يعني انا ما ادري ليش يتم معامله النصر بالمعامله القاسيه جدا.
0: كيف
2: يعني الرقابه هذه؟ ما ادري وش قاعده تسوي بنادي النصر. يعني الانديه الثانيه، ما بيتكلم عن الانديه الثانيه، بتكلم عن الهلال

0: جار ومنافس تقليدي مفتوح لكل شيء. أنا إداريا غير مستقر بداية من تعيين قويدو ثم الجمعان ولخبطة، وأنا قاعد أتحمل اللي سووه، قاعد تحط علي رقابة ليش؟ بينما الهلال يتعاقد، شوف النصر الحين بقول لك، يعني كان النصر من بداية الصندوق مهاجمه الوحيد رونالدو. الهلال تعاقد مع متروفيتش، ليوناردو، نونيز، متيتي، هذا ما أعرف اسمه، بنزيمة، الحمد لله جابوه كأس العالم 10 دقائق لعب وطلع، واتكنز هذا الأخير. تخيل النصر على لاعب واحد بعمر متقدم، رونالدو أوكي رونالدو تاريخ شعبية ولا زال يعطي إن شاء الله، ولكن على مهاجم واحد تخيل. هذا غير اللعيبة اللي بعضهم جاء للهلال وطلع ولا عرفناه.
1: طيب
0: إلى متى النصر يعامل بهالمعاملة القاسية؟
1: طيب
0: أيضا جدول في الدوري أبو ماجد ليش تتكلم عنها؟ الأول العامد بالدوري، من اللي أخذ الدوري؟
1: إيه
0: النصر، والثاني الهلال، والثالث الأهلي. طبيعيا الجدول في الدوري أول جولة يقابلون الأندية الصاعدة. النصر قابل من الفتح، الهلال قابل الفيصلي، والأهلي قابل الدرعية كصاعدين. النصر الوحيد اللي قابل من أندية الدوري روشن، ولا زال يعني قابل الدرعية في كأس الملك عشان ما نلخبط. طيب. وأيضا يلعب في آب في أغسطس، في عارفين الجو الرطوبة في الدمام.
1: إيه؟
0: الوحيد الفريق اللي يلعب فيه، الأندية الثانية مدللة شوي. أنا ما أدري ليش النصر إلى متى يتعامل ما أدري وش اللي سواه النصر عشان يعامل بهالمعاملة القاسية. ليش الأهلي شالوا منه ركائز محرز وكيسيه، والاتحاد شالوا بنزيمة وكانتي، الوحيد المستقر الهلال ليش؟ ولا طيب. وإذا تكلمنا قالوا أنتم عندكم نظام المؤامرة ومدري إيش، يا أخي شيء نشوفه، إحنا ما إحنا مجانين، شيء نشوفه قدامنا. عبد الرحمن بن سعود الله يرحمه كان يتكلم قبل 40-50 سنة، الشيء كنا ما كنا نشوفه، كان في إعلام جرائد بس. الآن كل شيء صار على المكشوف، وصدق طيب. عبد الرحمن وهو في قبره الله يرحمه
1: ويرحم جميع المسلمين.

0: صبحت اخوي عبد الرحمن المتابعه. طبعا انا اعطيتك المساحه اللي تعبر عن وجهه نظرك كمنبر شفاف ويقول كل واحد اللي بخاطره، لكن مو معناته الكلام اللي انت قلته كله صحيح. مع احترام
1: التقدير صحيح، انا بتكلم عن وجهه نظر.
0: ايه؟
1: انا ما امثل البرنامج.
0: الله يبيض وجهك، خليك معنا لو سمحت المتابعه. رايك اللي قلته ذا كله انا بحولها اسئله الى ضيفنا عبد الرحمن، وعبد الرحمن مطلع انا متاكد على كل اللي انت قلته بيرد عليك اذا هو فعلا بيروح معك.
1: وامسي عليك وعلى ضيفك.
0: الله يسعد قلبك، هلا والله وسهلا. هو بيقول لك بس اسمح لي تكفى عبد الرحمن، انا كلها كتبتها عندنا كذا متصل بعد بناخذهم معنا بالخط عشان ما نطول عليهم. عبد الله تفضل. اخوي عبد الله حياك الله. الو،
2: هذا اخوي ابو مالك.
0: حياك هلا والله وسهلا. الله يبيك. يا هلا والله وسهلا. الله يرضى عليك.
2: شلونك انت عبد الرحمن؟ شب
0: الله يحييك.
2: جميع طاقم البرنامج وبدايه قويه والله يوفقك
0: وياك الغالي. ايش رايك؟
2: والله اسمح لي اذا تسمح لي ابو ماجد.
0: سم.
2: انا راح اضيف الكلام، انا بس ابعرج على الحكام من البدايه. يعني تو قلنا بسم الله.
0: ايه؟
2: تو بدينا شايفين مباراه النصر والاتفاق واللي صار فيها واللي صاحبها كله. يعني لدرجة أنه يعني محللين لم نشاهدهم على القنوات ولم نشاهدهم إلا من واقع يعني تغريدات لهم بأنها أسوأ مباراة شاهدوها. البعض قال عامين قدام، يعني السنتين الأخيرة هذه أسوأ مباراة تحكيمية شفتها. إلى الآن لا نشوف هناك عقوبات صارمة للتحكيم، لا نشوف هناك ردة فعل، لا نشوف هناك شيء، وكأنه متروك الحبل على الغارب. مو بصحيح الكلام ده. يعني بودي مع احترامي، معليش الهويش نحترمه ونقدره، لكن أنا أتمنى من لجنة الحكام إنها تقول يا هويش
0: صوتك قطع. أنت تقول تتمنى لجنة الحكام تقول الهويش وإيش؟
2: فرق بين دوري روشن دوري يعني يخسر عليه مليارات، وفرق بين دوري حواري. يعني معليش يعني الحمد لله أن المباراة راحت لمسارها الحقيقي، ما اختلفت تماما. فلذلك يا أخي إحنا نبغى جرأة من لجنة الحكام ابتداء بالمباراة هذه، حتى تطلع بحكام صح وتطلع بدوري صح وتحصل لك، خلك تطلع من الدوري بحكم جودة واحدة بس.
0: طيب.
2: لكن ما في عقوبات، ما حيكون في هناك شيء، ولا حكم زي ذا أقسم بالله لو وقف الموسم الأول كله، الدور الأول كله.
0: طيب.
2: حتى ملعب ما يدخل ملعب.
0: شكرا.
2: ما يدخل ملعب، ولو بيدي صلاحية ما خليه يتابع المباراة في بيته. رجل ذبحنا ذا.
0: طيب شكرا لك خير.
2: وذبحتنا لجنة الحكام. احنا نقول يا لجنة الحكام احترمي المهنة واعملي بالمهنة وتجردي من العاطفة والميول.
0: طيب شكرا. رأيك نحترم الغالي عبد الله. رأيك الله يسلم. الله يسلم عمرك. رأيك ونحترمه.
2: على ضيفك ابو مشبه
0: يسمعك الله يرضى عليك. هذا رأيك وحنا نحترمه. بنرجع نقول رأي المتصل مو بمعلومة، رأي المتصل قناعة شخصية فيه هو، تعتمد بعدين على وقعها على المتابع. هل المتابع يجد انه الكلام اللي قاله المتصل صحيح ولا كلام مبالغ فيه ولا في حقيقة اخرى ثانية ما انقالت من المتصل؟ وحياك الله تجي على 011-1453 وترد على وجهة نظرك الكلام اللي مفروض ينقال بعكس كلام اللي قاله المتصل تشوف انه غير صحيح. حسن تفضل. حسن حياك الله. الو
3: السلام عليكم.
0: سلام ورحمة. حياك تفضل حسن.
3: كيف حالكم؟ طيب.
0: الله يرضى عليك.
3: ألف ألف ألف مبروك للأهلاويين جميع وللجماهير السعودية كافة.
0: ألف مبروك.
3: شرف الوطن ورفع روسنا وهذا المعهود عن النادي الأهلي. بس أنا في عندي حاجات والله طلبات. أنا أتمنى من الإدارة الأهلاوية تعطي إدوارد سبستيان رقم 10، لأنه هذا اللاعب صراحة ذكرنا بلاعبين قدم، أحمد الصغير، طارق ذياب، كانوا زي كذا، المفروض رقم 10 على ظهره. وثاني حاجة إحنا نحتاج صراحة ظهير أيمن، لابد الإدارة تبحث بشتى الوسائل والطرق.
0: بديل عن مجرشي؟ بديل عن علي مجرشي، يعني علي ما تبيه؟
3: عن مجرشي محمد عبد الرحمن على عيني وعلى راسي أكفاء، بس إحنا نبغى نواكب المنظومة اللي عندنا نجوم عالية جدا، نبغى في اختلال في التوازن، نبغى يتوازن، يعني ظهير يمين ومحور ستة يكون على مستوى عالي، هذه الاثنين نحتاجها صراحة، لأنه الأهلي مقبل على بطولات عالمية وحيشرف الوطن بإذن الله، خلفه

0: جمهور خلفه جمهور عظيم. ثاني حاجة أنا أتمنى من الجماهير السعودية كافة، شوف أنا من قلب أهلاوي، لو تترك الجماهير الوزارة تعمل والصندوق يعمل، والله يا جماعة الخير ترى الأندية كلها عينين في رأس. يعني أنا أسأل وأستغرب من بعض الجماهير زي الهلالية يقول إحنا ما ساوينا، مثلا يجيبوا لهم بنزيما، يجيبوا لهم نونيز، هذول لاعبين عالميين كبار، ما هذا نجحوا، هذا مو شرط إنه يعني خلاص. لا، النصر كذلك عنده نجوم عالميين، ما يعني برضو يحتاجوا. فأنت لا تتكلم على الفرق الثانية، والأهلي كذلك يعني يطالب، ولا لا، إحنا نطالب في حدود المعقول. والصندوق والله أنا متأكد وأبصم بالعشرة ما في تخاذل. وزارة الرياضة يا أخي، هذه الأندية أبناء البلد، أبناء وطن واحد، مستحيل مسؤول كبير يفرق بين عياله، هذا أنا أجزم وأبصم بالعشرة.
1: حلو.
0: لكن هي مسألة توفيق يا جماعة. ممكن النادي هذا يجيب لاعب نجم عالمي ما ينجح، شوف بنزيما يا أخي لاعب عالمي ما نجح في الهلال.
1: طيب.
0: يعني كذا لاعب وقس على ذلك. فأنا هي المسألة مسألة إيش، توفيق من الله
1: واضح.
0: والجمهور لابد يكون يد واحدة. أنا ملاحظ في حاجة واحدة عندنا في السوشيال ميديا يا أخي، الجماهير قاعدة تطقطق على بعضها وتطيح على بعضها. يا أخي ما يصير، إحنا صرنا والله أنا تابع الجماهير العربية ما عندهم الكلام هذا يا أخي. إحنا في السوشيال ميديا صرنا ضحوكة عند الناس يا أخي، طقطقة وهذا طحلبي وهذا بسة وهذا مدرويش، يا أخي كلام فاضي وقلة حياة. يا جماعة احترموا بعض، أقسم بالله رياضتنا حلوة لكن لا تشوهوها. ثاني حاجة بتكلم عليها وأقفل عليها، التحكيم المحلي. يعني أنا أبغى أفهم حاجة واحدة، التحكيم المحلي كيف الحكم إبدع وفي جماهير ضده؟ الحين الحكم إذا أخطأ تقوم عليه القائمة، وإذا المهاجم أخطأ ولا الحارس أخطأ عادي، لو الإداري أخطأ عادي. يا أخي الحكم الأجنبي لما يجي من برا ترى ما عندهم الكلام الفاضي اللي عندنا إحنا، ما يكسروا مجاديفه. هو لو حصل تشجيع الحكم والله يبدع.
1: يعني الهويش أبدع، أنت تشوف مباراة النصر
0: الهويش مو الهويش حتى لو غلط ترى كثير قبله غلطوا كثير. يعني إحنا نقعد على التحكيم على التحكيم. شوف الأهلي الحمد لله من فضل الله، إحنا جماهير الأهلي وأنا ملاحظ الشيء ما علينا إلا بالملعب المستطيل الأخضر والميدان يا حميدان.
1: حلو.
0: أما الخارج هذا ما عندنا تحكيم، ما عندنا هذا الكلام كله، حتى لو حصل حصل يعني بحاجة يعني مرة قوية.
1: حلو، واضح الغالي حسن، شكرا لك.
0: أبارك
1: ألف مبروك
0: للأهلاوي.
1: ألف مبروك،
0: يزيدنا إن شاء

0: متصل عمر أثار واحد اثنين ثلاثة، أثار موضوع صفقات النصر، وأثار موضوع صفقات الهلال، أثار موضوع جدولة الدوري. أول شيء موضوع اللي قال أنه ليش النصر يعاني من ناحية عدم التسجيل ولا انفتح له التسجيل، وقارن بالهلال، قال هلال جاب نونيز وميتي وبنزيما ومشوا، يعني بنزيما قاب قوسين أدنى أنه قاعد بيمشي هالحين، وليوناردو، بينما يقول أنه النصر ما جاب إلا رونالدو، مع أنه في دوران، بس بشكل عام أبغى اللي جاب كلها تركها عندك أنت، وش رأيك؟ هل توافق على اللي قاله؟ هل في جزء من اللي قاله صح؟ هل كل الكلام اللي قاله صح؟ أو كل الكلام اللي قاله خطأ؟
1: لا شوف أبو ماجد، يعني أنا طبعا ما أوافقه تماما لسبب بسيط، أنا احترم رأيه، لكن السبب الرئيسي اللي حتى على مستوى الإعلام السعودي كله يا أبو ماجد، هل في جهة إعلامية أو مشجع أو عنده أرقام رسمية يعني في الدعم في الصفقات؟ هل عنده أرقام رسمية؟ ما في. الرابطة تقول هذا للنادي، والنادي ما يعلن أو ما يتكلم عن الأمور هذه، فأنت ما تقدر تتكلم عن أرقام معينة للأندية اللي أخذ هذا أكثر أو الصفقات. نجي للرقابة المالية. الرقابة المالية طبعا في رابطة المحترفين في هذا الموسم فعلت بند من البنود الثلاثة اللي فعلت اثنين منها. البند الثالث هذا اللي هو المصروفات ما تزيد على 75% على الفريق الأول، يجب أن تكون 75% ما تتجاوزها من أي مدخول لك، من دعايات، من دعم من الوزارة، أي دخل لك للنادي 75% فقط تصرفها على الفريق الأول. 25% هذا يكون للفئات السنية، للمنشآت، كثير من الأمور. فهل النصر مثلا تجاوز 75%؟ بعدين يا أخي الرقابة هذه ما هي ما تعاقب النصر ولا الهلال ولا الأهلي ولا أي نادي، هي تطبق نظام تخشى من تبعات مستقبلية. تتذكر فترة من الفترات والله كنا نخجل يا أبو ماجد من القضايا اللي على الأندية السعودية في الفيفا، هذا كان عندنا فوضى بعد ما جت الحوكمة رتبت كثير من الأمور، فأنت تزعل من النظام. طبعا ما أعتقد إحنا في بلد الحمد لله يعني المملكة العربية السعودية، يعني ما أعتقد كثير من المشجعين يتصور الفوضى اللي مثلا في دول ثانية، يعني ضعف في الإمكانيات الرقابة والأمور هذه كلها. الحمد لله إحنا يعني ننعم بحوكمة وبجهات حكومية تطبق الأنظمة، فهذا يمكن ردي على إن عندك أرقام رسمية أقدر أقول لك والله أنت معك حق.
0: جميل، أنا ما يقدر أنا بضيف على كلامك الجميل إنه أصدق فعلا إنه صفقات الهلال أكثر من النصر، أصدق هذا شيء واضح، لكن بس معليش لا تتجاهل العضو الذهبي الملياردير.
1: يا سلام عليه،
0: يعني هو حتى ما جاب طاري يمكن يبين ننسى. لا يجب لا تفتح ذا الموضوع طول ما العضو الذهبي المالك أصبح مالك. أول كنا نقول عضو ذهبي زين، لكن الحين نقول المالك، الشركة المالكة ملياردير، مساهم في مشاريع للدولة، مساهم في مشاريع أندية منافسة، فما طول ما فيه ملياردير طول ما أنت كلام مثل هذا بتردده وبتقول يا ليل ما طولك. فلا تناظر هلال، ناظر أندية ثانية زي وضع النصر، ما عندهم ملياردير داعم، عندهم بس يعتمدون على استثمارات عامة للدولة، لكن جيب أحد خاص يدفع زيادة من جيبه الخاص، لا تناظر هلال معلش عشان ترتاح بس.
1: صحيح، ولو في إعلان يعني من سواء من حساب الأمير الوليد بن طلال أو إن تكفل بالصفقة أو من النادي بشكل رسمي، يعني ما راح أحد يعلن وهو ما تكفل بصفقة أو ما دفع المبلغ. صعب جدا يعني في أمور خاصة المالية هذه صعب الواحد يجزم فيها بشكل، قد تقرأ قد تستنتج، لكن صعب أنك أنت تشكك أو أنك تؤكد أن فيه تجاوزات لنادي معين.
0: هو الهلال الغالي عبد الرحمن أصدر القوائم المالية
1: صحيح،
0: ومبين فيها ومبين فيها أرقام الوريد اللي مساهم فيها
1: صحيح،
0: فبحسب الأرقام اللي أنا فهمته تقريبا عدد مساهماته المالية أو مبلغ المساهمات المالية تقريبا خلال 4 سنوات أعتقد أنه لامس 2 مليار، وهذا رقم أنا ما أكذبه، رقم على طول أصدقه. ليش؟ لأنه الرجل استثماراته خارج المملكة، في باريس، في إيطاليا، في ملياردير على مستوى روح الكل

0: التصنيفات العالمية للمليارديرية الموجودين في الشرق الأوسط أو في آسيا تلقى بالعشرة توب 10 الوليد بن طلال.
1: صحيح.
0: فأنت تتعب نفسك
1: أبو ماجد.
0: إيه؟
1: أضيف لك أن الدعم هذا من عشرات السنين. يعني هو الرجل ما دعم في في في الفترة الانتقالية هذه في الثلاث سنوات أو الأربع الماضية.
0: نعم.
1: من عشرات السنين. وهو تذكر الباصات اللي كان يوزع على الأندية. يعني من الكلام ذا تتكلم على ترى أكثر من 30-35 سنة.
0: نعم. بس في من يقول شوف إذا ولو أن هذه خطوة ترى ما أعلن عنها يمكن من شهر، ما دام أنه تم الاستحواذ 100% خلاص لا يأخذ الهلال دعم من الصندوق، يأخذ فقط من المالك.
1: بس شوف الإجراءات هذه ترى حتى الإعلان أعتقد الإجراءات ما بتكون بالسرعة هذه، يعني قد يكون في إجراءات معينة إحنا نجهل بعض الأشياء اللي عند الجهات، يعني ما نعرف التفاصيل عشان نقدر نتكلم فيها بكل وضوح يعني بكل أمانة.
0: أي بس أنا برجع كتب عقب بقول طيب وش ذنب الهلال إذا هو ماشي صح واستحوذ وطلع من عباءة الدعم الحكومي وراح للقطاع الخاص، يعني هو قاعد يمشي صح 100%، طيب وش ذنبك تعاقبه؟ كأنك كذا تعاقبه أنت. لا خله ياخذ الحصة اللي ياخذونه بقية الأندية مثل غيرهم، وياخذ بلس، ياخذ بونص، يعني أنت كذا نشكره. وهذا أنا أشوف كلام صحيح، المبدع ما نعاقبه المبدع نقول له شكرا. طيب بالنسبة للجدولة على عجالتك فضل الرحمن، لأنه حتى بعد صار فيه متصلين أكثر وعندنا محورين ودنا نتكلم عنه.

0: افضل جدوله نزلت في السنوات الاخيره، لكن شوف اللخبطه اللي حصلت الاسبوع الماضي من المدرب وكيف، ومع ذلك عالجوا هذه اللخبطه. فانا اعتقد الجدول اللي بيتكلم فيها هذا الموسم بصراحه غير منصف، غير منصف على ظروف الرزنامه والضغط اللي والمشاركات والاستضافات. واول ما اعلن الجدول ما كان في تضجر ترى من الانديه اللي هي اذا بتعتبر نفسها متضرره كانت بتتكلم. فاعتقد انها كانت يعني اكثر الجدول اللي كانت مرضيه للفرق.
1: اوكي نرجع متابعينا 011-43-53. عبد الله، هلا اخوي عبد الله، حياك الله. الو،
2: الله يحييك. سلام عليكم.
1: سلام ورحمه الله. الله يحييك، تفضل يا عبد الله.
2: مساك الله خير.
1: مساء الخير. يا هلا والله وسهلا. الله يحييك. الله يحييك. ايش رايك فوز الاهلي اللي كان عندك محور خاص؟ تفضل.
2: ايوه والله عندي محور حول المحاور تكلمتوا فيها، بس بحكم اني انا صعب اكون صريح يعني.
1: تفضل.
2: اول شيء والله افضل مباراه شفت للنصر قبل كم يوم اللي هي مع الاتفاق. طبعا المباراه يعني ما اقول انه ظلم، انا بالنسبه لويش انا عندي وجهه نظر خاصه بي، هو انا متاكد انه ما يغش وانه ابن حلال وانه بس انه يتحمس زياده اذا صار النصر موجود زي طردتها مع البلاهي مع كريستيان. يعني ليش سوى كذا؟ يعني انا تراني قوي واني هو معطي نفسه باور زياده، هذا انعكس على سيره في التحكيم خاصه مع النصر حاسيه. فانا اطلب من الحكام، لا الحكم هذا الرجل ما يحكم، والله انا يعجبني ترى بس انه مع النصر ما يعجبني.
1: واضح
2: تحمس زياده، وحتى مع فرق اخرى بعد ترى مو مع النصر بس.
1: طيب
2: بالنسبه لاخر شيء ما طول عشان المتابعين
1: الله يعطيك العافيه.
2: النصر الحين المشكله الحين احنا انا اشوف مو مع الرقابه، ليش ما يصدر بيان من اداره النادي او الشركه او اللي يكون انا ما ادري وش الهيكل حقتهم، ايش المشكله في النصر؟ يعني اللاعبين يعني زي التعاون الحين ما شاء الله جاب لهم لاعب الحين قبل مباراه النصر، حتى في نكته يقولون اي مباراه مع النصر بس ذكر الرابطه على طول سجل لاعبين، اتفاق القادسيه مدري مين. وهذا محوري وسلامتكم.
1: شكرا لك. الله يسلمك. الله يرضى عليك.
2: تقبل كنت ولا خبوا
1: ابرك الساعات. الله يحييك.
2: هلا والله. في الله وانا اعرفكم.
1: بيض وجهك. الله يسعدك وبيض وجهك. الله يسعدك. من طيبك.
2: شكرا.
1: طيبك وطيب اصلك. الله يخليك وحسن ذاتك. ولا يهون الجميع. طيب عندنا متصل ابو مشعل، اعتقد اخر واحد حتى في الحلقه، او ابو سليمان. لا عندنا ابو سليمان ابو مشعل ما شاء الله. هلا ابو سليمان.
3: حياك الله وضيوفك الكرام.
1: هلا بالغالب سليمان. تفضل.
3: اولا الف مبروك للاهلي تحقيق انتصار وعقبال النهائي، لانه يشرف الوطن وهو مشروع يحقق مشروع السعوديه الرياضي. حلو. فالف الف مبروك وعقبال ان شاء الله جميع الانديه. انا بما اني هلالي انا اهلاوي في هذه البطوله ومع اي فريق يمثل الوطن. هذا موضوع. موضوع ثاني، اتمنى بس من مشجعين النصراويين انهم يوجهون السؤال، لا يوجهون التهمه للهلال، يوجهون السؤال لاداره ناديهم، يقولون اين القوائم نادينا عرضوها، خلينا نشوف وش صرفنا وش ما صرفنا، اين دوران اللي راح ببلاش تركيا، اين. اما مساله يرمون التهم على نادي الهلال، نادي الهلال ما يحتاج مع قوائم معلنة.

0: دعم جميع الأندية، يعني مو بشيء جديد. التفتوا لفريقكم
1: من النادي، من النادي، من النادي،
0: نادي الاعتماد وروض سليل.
1: اها،
0: التقينا فيه مرتين، كما اخذنا بطوله مره اعطانا مليون وباص ومره اعطانا مليون وباص، وانديه ستير ممكن اربع انديه اخذوا منه، وانديه جميع الانديه الكلام من 10 سنوات و15 سنه. يعني مو بصحيح تيجي تقول ليش رونالدو بالحاله عن صفقات الهلال كله. فالله من الله يخليه لكم ومنيكم بركته، لكن التفتوا لناديكم وحاسبوا الادارات اللي قاعده تصرف وعشوائيه عشان
1: طيب.
0: يحقق بطوله كل سبع سنوات.
1: شكرا، شكرا لك يا ابو، تحياتي لك، حياك الله، انا سعد شرفتنا. معنا ابو مشعل، وقبل ما استقبل ابو مشعل، والله يطول بعمر ويكثر خير، الحمد لله رب العالمين، قيادته الرشيده، يعني لولا الله ثم الدعم اللي نشوفه في كل القطاعات السياحيه والاقتصاديه والالعاب الالكترونيه والرياضه والتجاره والقطاع الخاص والبنى التحتيه كل شيء، فهي نعمه من الله رزقنا بهذا القياده اسمه او سيدي خادم الحرمين الشريفين اسمه سيدي ولي العهد محمد بن سلمان. كان ما صرنا نعيش البحبوحه، كان ما حتى المليارديرات عندنا هنا حققوا الارقام اللي عندها، اللي عندهم المليارديرات ترى زاد عددهم في السنوات الاخيره، في للنصر مليارديريه من ضمنهم المهيدب، في للاهلي مشجعين اصبحوا مليارديريه، في الاتحاد وصلوا الارقام هذه بعد توفيق رب العالمين، ثم القياده الرشيده اللي وزنت الامور بميزانها الصحيح واعطت وضعت كل شيء في مساره المضبوط، لين اصبح الدوله عندنا الحمد لله بحبوحه من الخير وعمار ولمزيد ان شاء الله من الابداع والنجاح. بس هذا حق انت اصيل حفظته للعضو او المالك لنادي الهلال امير الويد بن طلال، وقلت اذا نادي الاعتماد ورضت ستير هو اللي حظى، مع انه قد يكون نادي منافس، يعني لو اقيمت نفس البطوله احنا قلنا الكرباو ذي، ويمكن يوم من الايام اللي تشمل كل الانديه اللي في المملكه والهلال يقابل نادي مثلا الاعتماد وروضه ستير، فهذا شيء يعني طبيعي جدا وحق يحفظ لي الامير ويد بن طلال. ابو مشعل اخر متصل معنا في الحلقه اليوم لعذر الوقت، بس حياك الله ابو مشعل، تفضل غالي.
2: السلام عليكم، مساء الخير.
1: حياك هلا ابو مشعل.
2: ابشر عليك يا ابو ماجد وعلى ضيفك الاستاذ عبد الرحمن، واشكر لكم متاحه الفرصه، الله يعطيك.
1: الله يحييك، هلا والله وسهلا، تفضل.
2: انا طبعا بتكلم في عده نقاط، طبعا انا بتكلم عن مباراه النصر والاتفاق النتيجه من الحكم مباراه الاستاذ لهويش. الحقيقه هو حكم جيد لكنه يدخل امام النصر بشحن زايد، ما ادري هو يقرا جرايد، هو مع انه ما في صحف الان يسمع كلام جماهير، دائما يحاول يفرض عضلاته امام النصر بالذات، ويعني اتمنى من الحكم انه يتقي الله سبحانه وتعالى، لانه والله العظيم نسمع دعوات عليه ونسمع.
1: لا هو متقي الله، بس انه يعني معلش معني على مقاطعتك بس اعذرني، لانه هو يتقي الله بس انه قد يكون مخطي معك مخطي، وانه انه في دعوات عليه هذا ترويها انت
2: يا ابو ماجد، تكرار الاخطاء وكل موسم يحكم النصر في الشرقيه ضد الاتفاق كل سنه، شوف العام وقبل العام، يعني ما أنا أبغى ندخل في نظرية المؤامرة وأنه ما في إلا هذا الحكم. أنا أتمنى أنه يعتزل يا أخي، يحفظ ماء الوجه، ما عاد عنده شيء يقدمه، ركضه في الملعب ثقيل، تعامله مع اللاعبين سيء، شوفة نفس، يعني أنا أتمنى لجنة الحكام تضغط عليه وتخليه يوقف أو يعاقب، يعني لأنه والله العظيم ما يستاهل يعني يحكم في دوري روشن حقيقة. هذا واحد. الأمر الآخر الله يحفظك أبو ماجد، بالنسبة للدعم أنا أتمنى من لجنة الاستثمار بما أنها ما تحب نادي النصر ولا تطيقه أنها تطلق صراحة يعني تبيعها بأي سرعة، يعني إحنا شيء قاعدين نشوف صحابات دعم مفتوح، لاعب رايح ولاعب جاي، يعني وصل الأمر إلى 30 لاعب يا أبو ماجد.
1: من بيشتري؟ طب من اللي عنده قدرة مالية يشتري النصر
2: في النادي؟ مو قادر يسجلهم يوقفون عليهم. يعني ما نبغى نضحك على الجمهور ونستغل يعني وندقدق مشاعرهم.
1: طيب
2: ان الوليد بن طلال حفظه الله يعني انه قاعد يدعم، احنا ما ندري هو يدعم ولا ما يدعم، ما في صوره واضحه الحقيقه.
1: لا يدعم، خذ هذا اكيد، هذا اكيد
2: النادي الى الان ما انتقل
1: معلومات تصدر من جهات رسميه ذي.
2: فاتمنى يعني ان صندوق الاستثمار بما انهم اللي يديرونها اغلبهم هلاليين ومتعصبين، ويمكن الاستاذ عبد الرحمن.
1: شكرا ابو مشعل، ابو مشعل خلطت الاوراق كثير تراك، شكرا لك، شكرا ابو مشعل، تحياتي لك. شوف في مغالطات كثيرة، في اسمح لي يعني، بس في مغالطات كثيرة. أول شيء تقول أنه عن الهويش، الهويش المفروض ودي أنت تعلق أكثر أخوي عبد الرحمن، الهويش وش رأيك؟

0: موقفه الحين مع الجماهير النصر؟
1: اي يعني هذا ثالث اتصال على الهويش. نعم. انا استغرب اللي ينتقد الهويش بصراحة. شوف ما في اي حكم اللي هو يخطي زين، وانت تقدر يقول ما في عقوبات. لا لا، الجولة اللي بعدها اذا ما لقيت اسم الهويش عارف انه تم ايقافه. لكن يا اخي انت ليش تنتقد الحكم السعودي اللي يخطي، ولا تنتقد رئيس اللجنة اللي له 6 سنوات ما جاب اي حكم جديد؟ الاسماء هذه لنا 6 سنوات وحنا نسمع فلان وفلان. انا طبعا ما اتكلم عن الهويش كحكم، انا اتكلم بشكل عام. يا اخي مانويل سويسن هذا 6 سنوات على عيني وعلى راسي، محاضر في الاتحاد الدولي كان وحضر، لكن الان انا ابغى شيء قدامي، ابغى عمل، ابغى جيل جديد من الحكام، ابغى تطوير للحكام. يا اخي المعسكر هذا اللي الاستعداد الموسم ترى 7 ايام، راحوا الى بولندا او ذا 7 ايام ورجعوا. 7 ايام ما هي في الطياره اللي تروح وترتاح فيها يومين. اضافه الى ان الاتحاد السعودي يعني خفض تكاليف الحكام، كانوا الاربع حكام 300,000 الان 240,000، 5 حكام 375,000 الآن 300. حتى بس على الأقل فيه إيش تقدر تطلب يا أخي، ما أنت مجبور على الهويش ولا غيره.
0: طيب
1: أعتقد أن النقد الحاد للحكام مفترض أنه يتوسع إلى اللجنة.
0: والبالضبط يعني أنا بربطها باللجنة، مفروض اللجنة مدام كانت تشوفين أنه يعني الاستفتاءات واضحة انه ما في ارتياح من جماهير النصر مثلا على اسم معين زي الهويش، خلاص لا تكلفه بالضبط. يعني ليش انتم اللي مصرين تضرون الحكم؟ هذا في ضرر فيه هو نفسه. يعني يمكن لو تشاوره هو الهويش قال لا يا اخي ما بيحكم، فليش تضرون انتم؟ ففعلا الكلام مربوط فيهم. بالنسبه للنصر انه من يشتري، هل في احد يشتري النصر تتوقع؟ يعني من فيه؟ لو في احد تقدم، والمفروض يلا تصير لا يتاخرون.
1: بعد هذه احيانا بعض الاجراءات اللي مع الوزاره يمكن ما ندري، يعني شفنا المؤتمر الصحفي يتكلموا في هذا الموضوع، فاحيانا بعض الاجراءات احنا يعني مشكلتنا ان احنا كاعلام ما نقدر نوصل للمعلومات اللي زي كذا عشان نعطي راينا، نثني، ننتقد، نقول راي. فمشكله زي هذه المعلومات سريه مره يعني، وهي يعني كره قدم هي عادي المعلومات زي كذا، الشركات اللي تقدمت او شروط معينه او يعني، انا صراحه في غموض في هذا الموضوع.
0: طيب احنا الوقت داهمنا وعد بشكل سريع. استمتعت معك الغالي عبد الرحمن، شكرا لك.
1: شكرا يا ابو مالك، شكرا لك،
0: حياك الله. ونعتذر لحبتنا متابعين الاخرين، الوقت لم يسعفنا لاستقبال اتصالاتكم، لكم مشيئة الله في قادم الايام. في نهايه حلقتنا اليوم تقبلوا تحت محدثكم يوسف العبد التقديم، وفي الاخراج فيصل الفيعي. تمسوا على خير. الصداره.

0: إذاعة الرياض نبض الوطن. في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
1: السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً، معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.
2: يا جمال الصباح، إي والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سويا سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
3: بالمختصر، كل يوم نصنع من الصبح قصة.
2: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس السابعة صباحاً.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: هوا بلادي، هوا بلادي.

0: يا هلا وسهلا، حياكم الله مستمعي الكرام في هوا بلادي. 3 ساعات معكم إن شاء الله من خلال أثير إذاعة الرياض. يعني أخبار منوعات حلوة جميلة، أيضا حصاد مراسلين في 3 ساعات الجميلة اللي نقضيها معكم أنا وزميلي علي الشهري، معكم ظافر الخثعمي في التقديم، يرافقنا في اللمسات الفنية الجنتل فيصل النفعي، جنتلمان الضاح الكهف، ومن الأعداد عايش الزير بالعمران خميس ونيس ومالي خلق أزل.
1: يا مساء الخير يا طارق.
0: مساء النور، حياك الله.
1: مساء الخير فيصل مخرجنا ولكل اللي يستمعون لنا عبر أثير إذاعة الرياض في برنامج هوا بلادي. رحب فيكم ونتمنى لكم إن شاء الله أوقات ممتعة في متابعة برنامجنا وجميع برامج إذاعة الرياض. 3 ساعات من الآن وحتى تمام 8 بمشيئة الله حنا معكم في يوم جميل، نهاية أسبوع يوم خميس اللي طالع اللي دوامة الصباح طبعا. خلاص يعني خلص.
0: تحس إن الخميس ونيس فعلا ولا يعني حنا خلينا نقول خيالا من الواقع من الخيال ولا خيالا من الواقع؟
1: لا واقع وليس
0: لا بالله صدق. اليوم الخميس
1: ايه الحمد.
0: انا لا افتكرت يعني ان احنا الاربعاء ترى.
1: لا امس الاربعاء وكان جو سبحان الله الاربعاء ايه يسحب الخميس، يعني الاربعاء يكون شوي زي الخميس ايه لانه قرب الاجازه، فالواحد سبحان الله يحس بالخميس، يحس انه نهايه اسبوع
0: ايه لانك تروق فيه كذا فانت مستانس،
1: مع انه احنا ترى احيانا ممكن يكون دوامنا جمعة وسبت يصير ايه فيها، لكن مع ذلك سبحان الله للخميس يوم نكهه
0: لا ما جاء
1: لها طابع مختلف.
0: ها انت سمعت ايش يقول؟ لا احسن انك ما سمعت لانه هو انا اللي سمع. اياك واسمع يا جاره.
1: خليني كذا اجل. والله يمسيكم الخير ونتمنى ان شاء الله
0: مسيكم بالخير
1: ومستمعينكم، والطاقم الاعداد مجهز لنا اعداد
0: اي والله
1: في يوم خميس جميل، ونتمنى ان شاء الله وقت ممتع مع مستمعين.
0: انا والله ودي اذا فيصل يعني فيصل يا اخي كذا لاغنيه خميس ومالي خلق أزل اذا امكن يعني ناخذها كذا في البدايه، خلنا نروق شوي عليها يعني من اختياراتك. لا ما عليك، لا ما عليك، لا امورك زينه
1: مجهز.
0: لا ما عليك والله انك يعني صراحه كفو، فما بالك اني انا مجهز لك شيء تشوف الحين وتنبسط.
1: يا سلام
0: الحين هو كان يبيق قبل شوي فقلت ابشر
1: ما عليك الا لا عشان يضبط لك.
0: لا ما عليك ازهل، لا ما عليك، الامور كلها زينه، اهم شيء لا فيصل
1: باذن
0: الله الامور زينه. عموما يعني مستمعين الكرام حنا كذا مع بدايه الخميس ناخذ على قولتهم ان نبيكم تعيشون الجو معنا اللي حنا نعيشه، يعني فعلا الخميس مختلف تماما، تهيئه لاجازه خفيفه لطيفه جدا، تهيئ نفسك للاسبوع القادم، كذلك هي عمليه ترويح النفس خلال عمل كامل، بدايه عام دراسي انطلقت، فكل هذه معطيات جميله فيها اليومين تقدر تهيئ نفسك فيها. وفي ناس ترى علي يحبون المكشات ويحبون الامور الزينه،
1: صحيح
0: يطلعون
1: يلقونها فرصه
0: اي فرصه يعني مو حتى مكشات نقول لك من العصر، لكن احيانا حتى لو في كافي في مكان
1: يعني
0: في استراحه فالجمعات يعني حلوه
1: هذه، ففرصتهم اليوم الخميس يطلعون وينبسطون ويستانسون يغيرون جو على مدى يومين ويرجعون للدوامات بروح نفسيه جميله ورائعه. طيب نوقف نرتاح في البدايه نريح المستمعين،
0: والله ودنا بفاصل غنائي نروق المستمعين صراحه اي ونروق معاهم شوي. بس العجمل يعني انا في الخميس ومن

0: تتكلم عن الخميس يعني تذكرت سالفة أيام كان إجازة الأربعاء.
1: الله
0: إيه تذكر يوم كان كنا نمسط إن الخميس بكرة إجازة. أيه
1: كان الأربعاء هو
0: الأربعاء نهاية الدوامات.
1: كان في مثل أو يعني مقولة يوم الربوع تزين الطبوع. أيه كان سبحان الله الأربعاء ماكل الجو
0: ويوم الخميس تأكل تميس.
1: لا عاد الحين الخميس الونيس بما إنه إجازة ف. يعني الحمد لله تغيرت الأمور.
0: إيه لا تغيرت أبشرك كل الأمور زينة.
1: الأمور طيبة يا ربي لك.
0: بس فعلا كانت أيام حلوة يعني صراحة. تحس إنك يوم يصير عندك يوم الخميس والجمعة يصير أثقل لأنه يوم السبت كان دوام.
1: دوام صحيح.
0: تيجي اليوم السبت يصير عندك ثقيل لأنه لحد دوام.
1: والآن نفس الوضع يعني
0: اختلفت يعني.
1: لكن ما زالت الحمد لله الأمور طيبة ويا ربي لك الحمد. والأيام يعني تتشابه اللي يتغيرون الناس. الناس اللي تتغير وإن شاء الله يكون تغيرهم إلى الأفضل
0: بإذن الله.
1: وما زالت أيامنا جميلة الله يجعل أيامنا وأيام ومساءكم هذا اليوم وكل الأيام جميلة ورائعة. نروح الفاصل من مخرجنا فيصل ونبدأ إن شاء الله بعده فقرات برنامج هوا بلادي.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
2: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران، ويطول وصفي.
1: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلاً.
0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
3: هوا بلادي، هوا بلادي.

0: الله انت مشغول يا حبيبنا مشغول.
1: فيصل
0: ودي اغني والله.
1: طيب
0: بس ترى على فكره انت ليش تدري ليش انهم حبايب القلب اللي معك؟ ان طلاع ومعاذ الشريف وزميلنا محمد الخديدي وكلهم الله حبايب. عموما مسي على زملائنا بالخير، الله يمسيهم بالخير. وخلينا ننطلق كذا محمد علي. طيب تاثيرات الخميس.
1: روح الحدود الشماليه.
0: يلا طيب زين نروح للحدود الشماليه علي. الحرفيات والطاهيات بالحدود الشماليه عندهم مهارات جميله جدا وفيها حفظ للموروث. تخيل معنا انه خلال هالسنوات الاخيره كان في نقله نوعيه في الحدود الشماليه من ناحيه الاعمال للحرفيات والطاهيات وصانعات المنتجات المحليه، سواء كان في نطاقها المنزلي او الى مشروعات ومنتجات تصل ايضا الى المستهلك. والاجمل فيها انه مشهد يجمع بين التمكين الاقتصادي والمحافظه على الموروث اللي هو موروثنا المحلي ونقله للاجيال القادمه.
1: يا سلام. طبعا اكيد تنوعت الاعمال والمنتجات النسائيه في المنطقه وشملت أعداد الأكلات الشعبية والحرف اليدوية وصناعة العطور والبخور وصناعة الشمع والرسم على الفخار، إلى جانب إعداد وخلط البهارات والتوابل وغيرها من المنتجات اللي تجمع بين المهارة والإبداع.
0: السلام.
1: طبعا هذا الموروث ما شاء الله النساء فنانين فيه بصراحة،
0: أي مبدعات
1: تجوم في المجال هذا، لذلك تشوف عندهم مشاريع في هذا الموضوع، بخور، عطور، الرسم، صناعة الشمع. إيه؟ هذه ما يتميز فيها الشباب، يتميز فيها الفتيات أكثر.
0: أي وتعرف الأجمل في هذا الموضوع علي إنه الحرفيين اليوم والمبدعات من الأسرة المنتجة هناك تنوع كبير جدا ما بين الحرفة وما بين الأكلات الشعبية الموجودة. وأيضا أصبحت الجهات الأخرى تمكن هؤلاء من التواجد في المناسبات الرسمية أو المعارض. وزارة الثقافة بدأت يعني حتى في دعواتهم مثلا في بعض المناسبات الثقافية، لأنه في موروث جميل جدا.
1: صحيح،
0: في حفاظ على الهوية.
1: أكيد طبعا. وطبعا في جوانب كثيرة لتمكينهم. من هذه الجوانب بنك التنمية الاجتماعي يسهم من خلال برامجه ومنتجاته التنموية في دعم رواد الأعمال والأسر المنتجة والحرفيين والحرفيات وتمكينهم وتمكين أصحاب المهارات والمشروعات الصغيرة من تطوير أنشطتهم وتحويلها إلى أعمال أكثر استدامة.
0: وهذا هو الأهم طبعا بالتوفيق إن شاء الله لهم، لأنه فعلا في أهمية جميلة جدا في مسيرة الأسر المنتجة والحرفيات والطاهيات، لأنه فرص تساعد فعلا على الانتقال من الانتاج المنزلي المحدود إلى العمل المنظم. فبالتوفيق إن شاء الله للأسرة المنتجة وأيضا الحرفيين والحرفيات في الحدود الشمالية. شورك وهداية الله، إيش رأيك؟ كنا نقول أمس
1: شور، اللي أمس تكلمنا عنها فعاليات
0: شور دلنين،
1: لكن اليوم نأخذها بتفصيل أكثر مع جولة زميلتنا ياسمين السهيمي من المنطقة الشرقية. مساء الخير ياسمين.
2: علي وضافر، ومساء الخير لجميع الزملاء في طاقم الاستديو ولكل المستمعين.
0: هلا وسهلا. احنا نقول كانوا زمان يقولون الشيبان شورك وهداية الله، فهذا الان بمسمى جميل، شور ودلني او شور دلني.
2: شور هي من باب المشهورة،
0: هي من باب المشهورة. يا سلام.
2: ودلني هو دلني باسم مركز لرواد الاعمال تابع لبنك التنمية
0: ما شاء الله تبارك الله. اجل بناخذ المعلومات الوافية والكافية منك يا ياسمين
2: بإذن الله. طبعا أنا الآن موجودة في غرفة الشرقية، ورح نتكلم مثل ما ذكرنا عن فعالية شور دلني في هذا المكان اللي يجتمع فيه عدد كبير من المهتمين والمختصين في ريادة الأعمال لمناقشة جوانب مختلفة في تأسيس وتطوير المشاريع من خلال طرح تجارب وممارسات تساعد رواد الأعمال في مراحل مختلفة من مشاريعهم. فبنعطي تفاصيل أكثر عن هذا الموضوع مع خبير تطوير الأعمال وإدارة المشاريع الأستاذ يوسف الفردوسي. أهلا وسهلا فيك.
3: حياك الله أستاذ ياسمين، وشكرا لك وشكرا لإذاعتنا الغالية وللزملاء في الاستديو وللمستمعين والمستمعات.
2: حياك الله. نبي نعطي المسمع في البداية فكرة عن هذه الفعالية، وأيضا إيش الاحتياج اللي جاء تعالجه عند رواد الأعمال وأصحاب المشاريع.
3: حياكم الله. الحقيقة أن أول شيء تشرفنا الحقيقة في هذا الملتقى برعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية، وحضور أصحاب السعادة الكرام والمستشارين، والذي تستضيف الحقيقة يستضيف المنطقة غرفة الشرقية برئاسة الأستاذ عبد الله الفراج وفريق الغرفة ومجلس الشباب الأعمال ومركز دلمين للأعمال، هو واحدة من المبادرات التابعة لبنك التنمية الاجتماعية اللي هدفها الحقيقة أن تأخذ بيد رائد ورائدة الأعمال إلى الشور الصحيح وإلى رؤية الصورة بشكل أوضح واتخاذ قرار أفضل.
2: طبعا أنتم ما شاء الله تبارك الله دخلتوا موسوعة جينيس للأرقام القياسية من خلال تقديم استشارة، تقريبا وصلتوا في خلال 8 ساعات 523 أو أكثر حتى.
3: نعم الحمد لله وصلنا عن من خلال أكثر من 100 مستشار وخبير متطوعين في تخصصات تمس رحلة مشروع التجاري من الفكرة وحتى التوسع، ويعني الحقيقة كان هذه الاستشارات في أكثر من مجال وتخصص في التسويق وفي التمويل والاستثمار والذكاء الاصطناعي والموارد البشرية والخدمات اللوجستية إلى آخره. اليوم أبشركم الحمد لله دخلنا موسوعة جينيس بأكثر من 523 استشارة متخصصة في أقل من 8 ساعات على مستوى العالم.
2: طب أستاذ يوسف، يعني كثير من المشاريع تبدأ بفكرة وفكرة هذه يقتنع فيها صاحبها، لكن السوق هو اللي يحدد مدى نجاح فكرته، فكيف يختبر رائد الأعمال فكرته ويتأكد أن عليها طلب حقيقي قبل ما يستثمر فيها بشكل أكبر؟
3: طيب احنا نقول ان اكبر خطأ في البدايات لرواد الاعمال انهم يسوون كل شيء في وقت واحد. اليوم رائد الاعمال اول شيء لازم يبدأ بمراحل وخطوات متتابعة، اولا دراسة العميل واحتياجه، بعدين دراسة المنتج او البرودكت، وايضا متابعة المبيعات السيلز، وايضا الاوبريشن التسجيل، وكمان التوسع. فدراسة العميل والمنتج والمبيعات والتشغيل والتوسع هذه بإذن الله عز وجل ومشاركة المستشارين في رسم الخطوات هذه بإذن الله تضمن للعميل توسع وتحافظ على نجاح هذا المشروع
2: بإذن الله. طب هل ممكن أنه يشوف مشروع عنده عملاء وعنده مبيعات جيدة لكن الربحية ضعيفة؟
3: هذه نقطة الحقيقة مهمة وسؤال مهم. ممكن يبيع المشروع أعداد كبيرة من المنتج لكنه يخسر مع كل عملية دون يعني متابعة أو رقابة. الحقيقة صاحب المشروع أو صاحب المنتج عليه يعني يراجع أربع أشياء أساسية في منتجه. الشيء الأول التسعير، الشيء الثاني تكلفة هذا المنتج على رائد الأعمال، الشيء الثالث احنا نسميه هامش الربح، هامش الربح المفروض انه يغطي التكاليف والمصاريف التشغيلية. فإذا كان في هناك حساب للتسعير بشكل جيد وللتكلفة ولهامش الربح والمصاريف التشغيلية راح ان شاء الله بإذن الله المبيعات مع كثرتها تصنع حركة لكنها كمان تصنع استدامة وتصنع ربحية.
2: طب كل رائد أعمال أكيد يعني أنه يطمح أنه يتوسع في مشروعه ويكون عنده فروع، وش العلامات اللي تقول لصاحب المشروع الآن أنت فعلا جاهز أنك تتوسع؟
3: عموما فيه يعني واحدة من أهم الأشياء اللي نسويها في كل المراحل سواء في التوسع ولا في الانطلاق أو حتى في دراسة الجدوى قبل نسميها البنشمارك أو النظر إلى النظراء، نشوف الأمثلة سواء كانت محلية في السوق المحلي أو في السوق الخارجي. اليوم هناك أربع أشياء مهمة تقول إنه والله أنا متجري أو أنا بزنسي أو تجارتي قابلة للتوسع. أول شيء يكون فيه طلب مستمر على المنتج أو على الخدمة. الحاجة الثانية يكون فيه مؤشر ربحية واضح. الشيء الثالث والمهم الحقيقة يكون فيه استدامة في التشغيل، استدامة واستقرار في الأوبريشن أو في العمليات التشغيلية التجارة هذه أو للخدمة. الحاجة الثالثة أنه يكون فعلا هذا المنتج يمكن نمذجته ويمكن تكراره، وأيضا ممكن بيعه مثلا عن طريق الفرنشايز أو نسميه الامتياز التجاري. نعم.
2: المشكلة وين؟ احنا نلاحظ الحين في بعض الكوفيهات والمطاعم، ويمكن انت يعني بحكم انك خبير في تطوير الاعمال شايف هذا الشيء، في بعضها هبة ترند تلقاه طلع للسوق وبعد فترة بسيطة وهو خاسر خسائر كثير تلاقيه يقفل. ليش؟
3: لان اكبر حاجة يعني اكبر سؤال لم يسألها رائد او رائدة الاعمال قبل ان ينطلق، ما هي القيمة المضافة التي سيقدمها للسوق؟ بكل بساطة إيش الشيء اللي راح يميزني عن جاري أو عن الكافي الآخر أو عن المطعم الآخر؟ أو اليوم لما أحط قيم وامتيازات مضافة لي في منتجي أو في تجارتي أو في الخدمة اللي أقدمها، أكيد راح أحظى بأكبر قدر من شريحة

0: العملاء والزبائن.
1: يعني كل واحد فيهم لازم يكون عنده ابتكار، عنده منتج خاص فيه، ما يكون نسخ لصق لزملائه أو جيرانه اللي حواليه. يعطيك العافية، وبإذن الله تكون هذه الفعالية فرصة أن تعطي رواد الأعمال رؤية أوضح لمشاريعهم، وتساعدهم أيضا في اتخاذ قرارات تدعم نموها واستمرارها بإذن الله.
0: حقيقة مركز زملاء العمل وبنك التنمية الاجتماعي وغرفة الشرقية ومثيقاتها الحقيقة على مستوى المملكة مهتمين بشباب وشابات الوطن، فعلا أن يدلونهم على رسم الخارطة الصحيحة نحو النجاح. كل التوفيق للجميع وشكرا لكم.
1: إذن شكرا لخبير تطوير الأعمال وإدارة المشاريع الأستاذ يوسف الفردوس، واللي كلمنا عن فعالية شور دلني. الآن عودة للزملاء في طاقم الاستديو.
2: يعطيك العافية ياسمين، وهذا الحوار الجميل المهم لرواد الأعمال ولكل من يريد دخول مجال الأعمال. فعلا هي فرصة حقيقية الاستفادة من هذه الفعالية شور دلني، وأيضا الاحتكاك بالخبراء المختصين والاستفادة منهم أكثر. يعطيك العافية ياسمين، شكرا لك.
1: يا هلا وسهلا،
2: شكرا لك ولضيفك الكريم. إذن ما زلنا متواصلين معكم في هوا بلادي، وفعلا يعني هذا الموضوع مهم جدا لرواد الأعمال. لابد أن نركز تركيز أساسي وكبير على المنتج اللي حنا نبغى ننزله للسوق. هل سيستمر؟ هل يستمر في السوق في المنافسة؟ يعني لا نأخذ خطوات عشوائية وبعدين نقول ليش وقف المشروع. لا، هي لابد أن يكون في دراسة. مثل هذه الفعاليات مهمة جدا جدا لمن يريد دخول المجال التجارة والبزنس، وأن يكون هذا المنتج مستدام. يعني ما نشوف والله المحل سنة سنتين وبعدين يقفل ويقولك والله فشل المشروع. ليش؟ لأنه أنت لم تخطط جيدا في نقاط مهمة، هي دراسة العميل، دراسة المنتج، متابعة المبيعات، دراسة التشغيل والتوسع، وهذه نقاط مهمة جدا حتى تحافظ على نجاح المشروع واستمراريته واستدامته. وبالتوفيق إن شاء الله للجميع. مثل هذه الفعاليات لابد أن يستفيد منها الجميع حتى يبدأ مشروعه بطريقة صحيحة وسليمة وينطلق ويتوسع في هذا المشروع وهذه الفكرة. ما زلنا متواصلين معكم في هوا بلادي.

0: حياكم الله في هوا بلادي، ما زلنا متواصلين معكم وفي جولاتنا، جولات المراسلين، مراسلي إذاعة الرياض وحصادهم اليومي في برنامج هوا بلادي. وننطلق يا ظافر، نروح لوين؟ مكة.
1: عاد مكة تعرف يعني من الجولات الممتعة فيها رحلات وتجارب، ونحن نحب الرحلات والتجارب.
0: أكيد.
1: ولا تحب الرحلات أنت؟
0: أكيد، من اللي ما يحب الرحلات والتجارب؟
1: وهو باين أصلاً عندك تجربة في الويكند.
0: مجهزين.
1: جاهز. عموماً نروح لزميلتنا سامية الشريف طبعاً في هذه الجولة المباشرة، واللي إن شاء الله بنتعرف معها حول الرحلات والتجارب من شمال المملكة إلى جنوبها. وهذه من أيضاً الجولات اللي ممكن يكون فيها كم معلومات حول هذا الموضوع علي. ودائما ما يكون في تجارب حتى لو كانت قديمه جدا، عبر الطرق القديمه، عبر اللي كانت تستخدم في الحواف الاسلاميه. نعم، وهذه عاده تحافظ عليها الدوله وتقدمها بصوره ايجابيه.
0: صحيح.
1: وهي تعتبر من التاريخ اللي موجود في المملكه العربيه السعوديه ومن سابق العهود الاسلاميه، فالمحافظة عليها وتقديمها بشكل ثقافي هذه من الأشياء الجميلة. وأيضا اليوم حتى الهايكينج ورياضات الهايكينج الآن البعض يروح إلى هالأماكن ويزورها،
0: يشوفها ويطلع على
1: ويتعرف عليها.
0: سبحان الله، فيها لها روحانية مختلفة الأماكن هذه، لما تتذكر الماضي وتتذكر التاريخ فتحس في رهبة
1: بالفعل. فهذه من الأشياء الحلوة اللي حنا نبي نعرفها مع زميلتنا سامي الشريف، ونتعرف أيضا حول الرحلات والتجارب من شمال المملكة إلى جنوبها، ونتعرف أيضا على كم هذه المعلومات وهذه الجولة بشكل مباشر وبشكل أيضا مختلف تماما، لأنه الجولات أحيانا يكون يصادفها كم من المعلومات نستمع لها. ودائما نقول أنه تجاربنا مع الزملاء والزميلات في المملكة

0: ومن خلال ايضا يعني على مداخلاتهم معنا. صحيح. صحيح. فنتعرف من خلال ضيوفهم ايضا على هذه المعلومات بشكل اوسع.
1: جهدهم مشكور.
0: اي جهدهم مشكور. فسامية شريف زميلتنا مكة، مساء الخير.
2: اهلا، مساء النور، مساء السعادة.
0: يا هلا وسهلا، حياك الله.
2: اليوم اجواء مكة ماطرة.
0: الله ما شاء الله. هذه رحلة وتجربة غير يا سامية، ما شاء الله تبارك الله. شايفة؟
2: عشان كده اخترنا اليوم نتكلم عن الرحلات، نتكلم عن الأشياء الجميلة مع قرب تحسن الجو بإذن الله.
0: يا سلام، والله يا ليت أن حنا نشوف هالأجواء الحلوة في رحلاتنا ومكشاتنا، وتزين مع الصيف ترى بالعادة سامية ما شاء الله.
2: أي أكيد. فاليوم حنتنفس في هوا بلادي بطريقة مختلفة من خلال ضيفي سعادة الأستاذ صالح البركاتي، وهو المدير التنفيذي لجمعية دروب الثروات، الذي يعني دائما يعني يمشي لمسافات طويلة، ليس فقط لتسجيل أرقام قياسية في المشي، ولكن يعيش تفاصيل كل حجر وصخرة ورملة ومسار تاريخي في مملكتنا الغالية من شمالها إلى جنوبها. لذلك اسمحوا لي في البداية أرحب بالأستاذ صالح البركاتي، المرشد السياحي مكة المكرمة. حياك الله معنا أستاذ صالح.
3: الله يحييك، الله يسعدك ويبارك فيك يا رب. إن شاء الله حياك الله وحيا هوا بلادي جميعا، حياكم الله.
2: الله يسلمك أستاذ صالح. مع الأجواء الجميلة هذه وأنت كمرشد سياحي، خليني أسألك سؤال مباشر. يعني بالنسبة للشيء يعني اللي مخليك تحب الحياة والجبال والطرق الوعرة وتفضلها عن الحياة في المدينة؟
3: أول شيء الله يعطيكم الصحة والعافية جميعا. شوفي، ما في أغلى ولا أجمل من الصحة. إذا جات الصحة وجات العافية، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لم يؤت شيئا أفضل من العافية. إذا جات الصحة وبحثت عن الصحة والعافية فهذا هو المستهدف الأساسي. هذا المستهدف ممكن نحققه عن طريق المشي في أي مكان، ولكن عندما تمشي في الأرض البرية، الخلاء، الأكسجين النظيف، الأكسجين الخالي، تتنفس الهواء، تطلق العنان لأفكارك، ترمي كل همومات، ترمي كل ما تحمله من من من من من ضغوط الحياة، إنك ترميه في هذه الصحاري وهذه الفيافي، والله بعدها تشعر بالراحة. هذا مستهدف. المستهدف الآخر إني من خلال هذا المشي إني أعزز صحتي، وأرسل رسالة للمجتمع إنه يا جماعة الخير، ترى المشي ما يحتاج منك إلى جهد كبير، ما يحتاج منك إلى تجهيزات عالية، فقط البس بوت جيد وانطلق في هذه الصحاري، ارمي همومك وعزز صحتك، وكل ما مشيت أكثر كل ما تعززت الصحة أكثر، كل ما حققت المبتغى وهو جودة الحياة.
2: أكيد أكيد. يعني نقدر نقول العلاقة بين المشي في الطبيعة والصحة العامة علاقة قوية.
3: أكيد المشي والصحة علاقة قوية. وأنا أتكلم عن نفسي كتجربة شخصية، أنا متعافي سكري وبفضل الله عز وجل، هذا طبعا بتوفيق الله عز وجل، ولكن ممارسة النشاط البدني بشكل جيد، ممارسة المشي المسافات الطويلة في الصحاري وكذا، يساعد كثيرا على انقاص الوزن، يساعد على المحافظة على السكري، يساعد المحافظة على انك تتعافى من الأمراض المزمنة جميعها، وهذا فضل الله عز وجل. لذلك نربط المشي والهايكينج بالصحة. إذا جاء المشي وجاء الهايكينج جاءت الصحة بإذن الله.
2: ما شاء الله. طيب أستاذ صالح، جمعية دروب الثروات الاسم جميل، وكأنكم يعني تعيشون تجربة جبال الثروات من شمالها إلى الجنوب من خلال أنشطتكم وفعالياتكم وبرامجكم في الجمعية. يعني هل في مسارات مخصصة مثلا تتبعونها في الجمعية في جبال الثروات، مواقع تاريخية أثرية إسلامية؟
3: طيب أول شيء، كلمة دروب هي طرق، يعني الطرق سواء حديثة ولا قديمة، ولكن دروب الثروات المقصودة بها هي الدروب القديمة في الثروات، سواء كانت في جبل أو في سهل أو في وادي أو في زي ما قلنا في المناطق التهامية، فهذه هي دروب الثروات. نحن في دروب الثروات الرياضية نستمتع بكل شيء في الطبيعة، نستمتع بالأماكن الأثرية، بالأماكن التاريخية، بالأودية، بأشجار الحبق، إذا كان تعرف الحبق، أشجار الحبق البري، وأنت تمشي في وسط الأودية مع السيول، مع الروائح الجميلة، فهذا شيء إبداعي. إذن في دروب الثروات الرياضية عندنا هدف ومستهدف رئيسي، أن تمشي في كل أنواع الطرق الجبلية البرية في وسط الأودية وتستمتع بها وتعيش أيام جميلة من عمرك.
2: طيب فصالح، احنا الان احيانا يعني نعيش بعض اللحظات في هذه الرحلات البرية، مثلا نقول السياحية نقدر نقول عليها. طيب هل يختلف الشعور لما تقطع مسافة طويلة مشيا على الأقدام وتشوف هذه المعالم التاريخية والأثرية والإسلامية والنباتات مثل ما ذكرت؟ يعني الشعور يختلف عن مثلا أني أنا أشوفها عن طريق مثلا وسائل النقل الحديثة، أني أكون في باص.
3: أكيد الفرق كبير وفرق شاسع، أنك تمشي وتشاهد وتستمتع بنفسك، هذا شيء خيالي، افضل من الباص وانه واحد يشرح لك. ترى هذه معلومه تعتبرها، انا اعتبرها معلومه سريعه وتعدي، لكن لما انك تعيش الواقع تمشي 10 كيلو 15 20 50 100 كيلو عشان تصل الى هدف، لترى طلعه تاريخيه، لترى مكان اثري، لترى مكان تاريخي، لتشاهد اي شيء، فانت تتلذذ بالمكان وتستمتع به. غير كذا انه معظم الرحلات اللي نقوم بها، رحلات الهايكينج هذه، يكون معنا ناس متخصصه مثلا في النباتات، ناس متخصصه في الاحجار، ناس متخصصه في التاريخ، فتلاقي انه المسار نفسه له متعه، كل واحد يصل الى نقطه هو يستطيع ان يبدع فيها، حتى ان استطاع انه، حتى اذا لم يستطع كذلك، انه من خلال قراءه، من خلال اطلاع، في تبادل خبرات كبير جدا، وفيها معلومات كبيره، فيها استمتاع، فيها حياة جميلة. يكفيك أنك تركت أولادك وتركت أهلك 10 أيام ولا 15 يوم عشان تستمتع. وفريق في رئيس جمعية دروب الثروات الرياضية سيد محمد الزهراني، بفضل الله عز وجل، هو من مجموعة من الأصدقاء معه، قطعوا مسافة 2250 كيلو من الحدود الشمالية، حدود رفحة، الحدود العراقية، إلى القلعة الدوسرية في جيزان، في حوالي شهرين وشوي، ولكنه رحلة استمتاعية. شاركناهم ببعض الأجزاء لظروف العمل، ولكنها رحلة ممتعة، رحلة أول شيء غيرت في أجسامهم وغيرت في حياتهم وغيرت في متعتهم في نظرتهم للحياة.
2: أكيد بارك الله فيكم الأستاذ صالح البركاتي، وأنت المدير التنفيذي لجمعية دروب الثروات ومرشد سياحي، يعني يمكن جميع مناطق المملكة ما شاء الله عليك، دائما كل ما نكلمك أنا في القصيم، أنا في الشرقية، أنا في بالشكل هذا. يعطيك ألف عافية وشكرا لك، أثريتنا بمعلومات المسارات من خلال جبال الثروات والجمعية وبرامج الجمعية اللي بتقدمها لمن يهوون المشي. زملائي في الاستديو مستمعينا، يعني الآن الأجواء بدأت تتحسن، وهذه فرصة جميلة إن إحنا يعني ننفذ مثل هذه يعني الفعاليات وهذه الرياضات الجميلة. أستاذ صالح عنده إضافة بس بيأشر.
0: طيب
3: الله يسعدك. بالنسبة لجمعية دروب الثروات الرياضية، الآن عندنا وقعنا شراكة مع مع الاتحاد السعودي لرياضة الصم، بإذن الله عز وجل يكون شركاء لنا في كل الفعاليات، وذوي الإعاقة هم قدمنا لهم برامج قبل كده سابقة، ولكن مع جمعيات متخصصة ذوي الإعاقة، والآن إن شاء الله مع الاتحاد السعودي والصم راح يكون عندنا انطلاقة وبرامج وفعاليات هايكينج مخصصة لذوي الإعاقة السمعية.
2: ما شاء الله تبارك الله، يعني تبارك الله، كل فئات المجتمع ممكن تستفيد من برامجكم أستاذ صالح، بارك الله فيك، شكرا لك. ما أدري زملائي، يعني
0: أنا صراحة الموضوع شدني كثيرا، والمعلومات، كم المعلومات اللي قدمها الأستاذ صالح، الله يعطيه العافية، وهذه أيضا من المبادرات الجميلة والنوعية، ولذلك موفقين بالأمانة لكل ما يقدم في مصلحة، هي تعتبر في النهاية رياضة، وتعتبر أيضا كمعلومات، وربما الشخصي أيضا،
2: والتعريف
0: صحيح
2: بمناطق،
0: صحيح، وهذه فرصة جميلة جدا، فأنا أشكرهم شكر خاص للأمانة، ونقول موفقين إن شاء الله معانين، وشكرا لك سامي على اختيار هذا الموضوع الجميل.
2: بارك الله،
0: شكرا لك، يا هلا وسهلا.

0: إن شاء الله وقت جميل وممتع للي تابعونا عبر برنامج هوا بلادي في ذات الرياض. نروح إلى خبر عن غرفة حائل تقيم لقاء حلو حول الفرص السياحية في محمية الملك سلمان بن عبد العزيز الملكية.
1: يا سلام.
0: طبعا الغرفة قامت فكرة جميلة مع هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبد العزيز، لقاء بعنوان التعريف بالفرص السياحية في المحمية، تعزيز مشاركة القطاع الخاص بحضور عدد من المستثمرين والمهتمين بالقطاع السياحي.
1: السلام. أنا هاللقاء اللي يعجبني فيه أنه قدم يعني فرص جميلة جدا من خلال الإدارة العامة لقطاع تطوير الأعمال في المحمية، محمية الملك سلمان بن عبد العزيز الملكية، وقدموا أيضا تعريف بالفرص الاستثمارية السياحية المتاحة في المحمية، وهذا شيء إيجابي للأمانة. وكذلك مقوماتها الطبيعية والبيئية والفرص الواعدة اللي تزخر فيها المحمية، إلى جانب بحث سبل تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تطوير المشاريع والأنشطة السياحية. الأجمل فيها علي أنك لما تقدم فرص استثمارية لهذا المكان وتعطي أيضا إيجابية وتمكين للقطاع الخاص لزيارة المحمية وتوفير مثل هذا اللقاء، هي فرصة مهمة جدا للاستثمار بطرق جميلة جدا ونوعية،
0: منها الدعم الاقتصادي المحلي وتنويع الفرص الاستثمارية. مشاركة القطاع الخاص مهمة جدا، دمجه في مثل هذه المواقع السياحية يعطيها فرصة أكبر للتوسع ولتعريف الناس بهذه المحمية وما تتضمنه من أماكن وفرص سياحية جميلة. وحنا نعرف أن السياحة مهمة جدا،
1: صحيح،
0: والمملكة أصبحت تهتم بالسياحة، وأصبحت المملكة العربية السعودية وجهة مهمة جدا جدا للسياح للحضور إلى المملكة العربية السعودية.
1: وهناك فرص استثمارية رائعة جدا في المملكة، سواء كان في محمية الملك سلمان بن عبد العزيز الملكية أو حتى في الأماكن والأخرى من المحميات في المملكة، إلى وجود وإلى وجود وسط المدن. اليوم عندك، صحيح، الفرص الاستثمارية الواعدة، صحيح، الرياض، جدة، المنطقة الشرقية، المنطقة الجنوبية، كل هذه فرص استثمارية ونوعية، سواء كان في القطاع المجال السياحي أو في مجال البيئة والغطاء النباتي، فكلها ممكنات رائعة.
0: أكيد وبلا شك هي فرصة أيضا للمستثمر بالتوسع والتنوع في استثماراته، وتشكر الدولة على فتح مثل هذه المجالات،
1: صحيح،
0: فتح مثل هذه الفرص السياحية، سواء في محمية الملك سلمان بن عبد العزيز الملكية أو في أي قطاع آخر أو في أي منطقة أخرى. فبلا شك السياحة جانب مهم جدا، وهو أحد أهداف الرؤية 2030.
1: لأنه شوف في الخبر علي يقول لك بما يتوافق مع مستهدفات التنمية السياحية في المملكة، ويسهم أيضا في تمكين المستثمرين من الإسهام في تنمية القطاع السياحي ودعم القطاع الاقتصاد المحلي وتنويع الفرص الاستثمارية. وكما ذكرنا قبل شوي حواري معك ونتحاور في هالموضوع، تنويع الفرص الاستثمارية مطلب مهم جدا. اليوم لما أنا أنوع هذه الفرص الاستثمارية في الرياض، في جدة، في الشرقية، في أي كان في مناطق المملكة، اليوم حتى المناطق الشمالية، المناطق الغربية، تنويع هذه الفرص هو أمر إيجابي للمملكة، أمر إيجابي للاقتصاد السعودي، للسياحة السعودية، فمتوافق فعلا مع رؤية المملكة 2030.
0: وما زلنا مستمرين معكم في هوا بلادي، ونروح إلى فقرة نبض السعودية. طبعا في عنيزة لا تبدأ حكاية التمرة من السوق، بل من نخلة اعتنت بها الأرض، ومزارع يعرف تفاصيل موسمها، ويد تحفظ قيمة محصولها عام بعد عام. هنا في موسم عنيزة للتمور تتحول وفرة النخيل إلى مشهد اقتصادي وتراثي يجمع المزارع بالسوق، ويمنح التمور المحلية مساحة أوسع للحضور.

0: وتمور المحافظة وتنوعها وما يرافق ذلك من حركة تجارية تمتد من الإنتاج والفرز والتعبئة إلى البيع والتسويق. في هذا الجانب وفي هذه الفقرة نبض السعودية سعدنا أن يكون معنا ضيفنا الأستاذ عبد الوهاب الجابر المدير التنفيذي للشركة المشغلة لمهرجان عنيزة الدولي للتمور. مساء الخير أستاذ عبد الوهاب.
1: مساء الخير، حياك الله.
2: يا هلا وسهلا فيك وحياك الله أستاذ عبد الوهاب. أستاذ عبد الوهاب، يعني خلينا نقول إنه المهرجان يعني يبدأ بفعلا بموسم جميل للتمور، يعني سواء كان من بريدة إلى عنيزة. ما الذي يميز فعلا موسم التمور في عنيزة مثلا أو في المملكة عموما عن بقية المواسم؟
1: أول شيء الله يحييكم جميعا.
2: يا هلا وسهلا.
1: هذه الإذاعة المباركة، واعذروني أنت لكم يومين تحالوا معي ولا
2: والله احنا صدناك اليوم، انا صدناك اليوم يا سعد.
0: خير البركة.
1: جتني حمى غريبة في يوم.
2: سلامتك سلامتك والله.
0: الف لا باس.
2: سلامتك.
1: والزملاء ما قصروا في الإعداد حقيقة، كانوا حريصين. هذا بداية اعتذار وشكر لكم على حرصكم.
2: شكرا لك.
1: على موسم خليني موسم عنيزة الدولي بشكل كامل. هو يمثل وجهة اقتصادية سياحية تجارية مجتمعية لأهالي محافظة عنيزة. وأنا حقيقة أني فخور اليوم أني أحد المستثمرين في هذه المحافظة الجميلة من المملكة العربية السعودية. ومنذ دخولنا لها حقيقة وجدنا الشيء المختلف في أهل القصيم بشكل عام وعنيزة بشكل خاص
0: ما شاء الله.
1: فحقيقة هو يمثل واجهة جميلة جدا لأهل المحافظة، وحريصين إحنا نبرزها بشكل جميل جدا. اليوم أدعوكم من هذه الإذاعة، عندنا مولود جديد إن شاء الله بيولد بكرة اللي هو مزادة نقوة النقوة. بالعادة حنا سمينا الموسم السنة هذه نقوة عنيزة، وعندنا المولود الجديد نقوة النقوة اللي هي فواخر التمور اللي بتكون مزاد للمرة الأولى في المملكة بهذه الطريقة إن شاء الله.
0: ما شاء الله، شيء جميل صراحة. الاسم حلو والله، ويعني يشدك ويجذبك للمنتج. طيب استاذ عبد الوهاب،
1: هذا
0: نقوه ترى، تستاهلون.
2: اهم شيء النقوه ترى،
0: ما يجي من عندكم الا الطيب يا استاذ عبد الوهاب.
1: الله يرضى قدرك.
0: طيب خلينا نتكلم عن المهرجان، كيف تصير الحركه داخل هذا الموسم من لحظه وصول التمور الى المدينه الغذائيه مرورا بالعرض والمزاد وصولا الى التاجر والمستهلك؟
1: طيب عشان اول شيء ننسب الفضل لاهله الموسم، انتقل للمدينه الغذائيه اللي شركتنا هي الشركة المشغلة المدينة من 10 سنوات تقريبا أو أقل، لا من 6 سنوات.

0: بلدية محافظة عنيزة، الغرفة التجارية بمحافظة عنيزة، ما فرع مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة محافظة عنيزة، الأخوان في المركز الوطني للنخيل والتمور، كل الزملاء في الجهات الحكومية اللي قاموا بدور كبير من بداية الموسم ولا زالوا يقومون حقيقة بالتعاون معنا رغم حق قطاع خاص، ولكن جهودهم معنا تذكر فتشكر. هذه لابد احنا نذكرها.
1: لفتة جميلة.
0: عنيزة ميزة، السوق عنيزة اللي هي ميزة جميلة إنه صفر انبعاثات كربونية. اليوم التمر لما يدخل من او خلينا نسميه لما يبدا خراف من المزارع حتى يوصل للسوق ينزل من السيارات الى العربات الموجوده والمشهوره مع عنيزه، ويتم يا طويل العمر والسلامه دخول العربات بطريقه سلسه، ويبدا المزايد عليها عن طريق الزملاء والاخوان الدلالين، وبعد المزايد وانتهاء السوق تخرج بطريقه سلسه ايضا المنطقه اللي تسميها منطقه التصدير. في تصدير محلي وفي تصدير دولي. فالعملية سلسة جدا، وهذا أنا لازم تقول هذا جهد الزملاء في الجوائر الحكومية اللي يشتغلوا على الموسم من سنوات.
2: هذا تعاون صراحة. تعاون مهم جدا. لكن أستاذ عبد الوهاب، يعني بما أنه هذا المزاد أيضا له متابعين ولا وأيضا مهتمين في هذا المجال، كيف تتم المزايدة عندكم؟ كيف نظام أو الآلية المتبعة في نظام المزايدة؟ لأنه هذه فيها نوع من العدالة ونوع أيضا من الحفاظ على هوية الموسم وعلى هوية أيضا المهرجان.
0: السوق مفتوح.
2: مفتوح للجميع.
0: السوق مفتوح. السوق مفتوح للجميع، للتاجر الصغير والتاجر الكبير، واللي يبغى حتى كثير من المزايدين ترى مواطنين مو تجار. يبغى يزايد ويشتري ويهدي، فالسوق مفتوح للجميع. أصلا المنتج أول ما يدخل يسجل في منصة التمور الموسمية تابعة لمركز وطني النخيل والتمور. بعملية سلسة جميلة جدا، المراقبين من الوزارة وزارة الزراعة وكذلك من المركز الوطني موجودين، المشتري دائما السوق مفتوح، مزايدة لين يرسل السوق يكون في منافسة جميلة، السوق حتى مفتوح، السوق اللي يحكم يعني ما فيها وميزة المزايدة قاصدها ليس حصرا على أحد، يعني
1: صحيح.
0: من الحق الجميع أنه يزايد بصراحة مختلف اللي تكلمتها اللي بكرة فيها القاعة الجديدة اللي ستفتح إن شاء الله هي مختلفة تماما عن آلية مختلفة، سيكون هناك لجنة خاصة في دخول التمور اللي مقتنعينها تمور فاخرة وناقصة، واللي يشتري لازم يكون مسجل اسمه عشان تتم المزاودة بعملية سلسة.
1: جميل جميل حلو، يعني العدالة موجودة بين البائع والمشتري وفي آلية تسجيل وطريق وتنظيم لهذا الموضوع. جميل. طيب خلينا نتكلم. نعم. يضم الموسم عدد كبير من أصناف التمور، كلمنا عن التمور الموجودة في هذا المهرجان في عنيزة.
0: لما تكون القفصية بشكل عام وعنيزة بشكل خاص، أول شيء بتكون السكري.
1: حلو.
0: أول شيء بتكون السكري، والسكري هو ياخذ جزء كبير في البرحي والأخلاص والروتانة، المجدول، الصقعي، الشقرة، كلها موجودة، ولكن خلنا نتكلم من السكري
1: اللي أكثر، هو اللي أكثر طلبة.
0: وكذلك الآن بيبدأ موسم المجدول والصقعي الفاخر،
1: البرحي
0: كلها موجودة في السوق. البرحي موجود، بس البرحي تعرف إحنا في خلاص خلنا في موسم خلصنا البرحي، البرحي دائما يكون
1: في البداية.
2: يا سلام، الله ما شاء الله عليكم، الله يعطيكم العافية إن شاء الله، ومزيد من النجاحات المهمة لهذا المزاد، ونشاهد إن شاء الله المزاد برؤية مختلفة إن شاء الله في المستقبل بإذن الله. أنا أشكرك الأستاذ عبد الوهاب الجابر المدير التنفيذي للشركة المشغلة لمهرجان عنيزة الدولي للتمور، شكرا لك.
1: لك العافية.
0: شكرا لكم، شكرا لكم جميعا.
2: يا أهلا وسهلا، حياك الله، يا أهلا وسهلا.

تمام السادسة من إذاعة الرياض، أطيب التحايا مستمعينا إلى هذا الموجز الإخباري. المملكة تجدد تمسكها بثوابتها الراسخة تجاه القضية الفلسطينية وحل الدولتين. انتخاب إسماعيل ولد الشيخ أحمد أمينا عاما لمنظمة التعاون الإسلامي. المملكة تشارك في معرض دمشق الدولي بمشاركة 50 شركة وطنية. الهيئة الملكية لمدينة الرياض تطلق الحي الرقمي لتصبح العاصمة ضمن أفضل 10 مناطق تقنية عالمياً. هيئة العقار تعلن بدء أعمال السجل العقاري لأكثر من 46 ألف قطعة عقارية في منطقتي الرياض والقصيم. واتساب يتصدر تطبيقات التواصل في المملكة بأكثر من 90%. المنتدى السعودي للإعلام يطلق سوق الإنتاج لربط صناع المحتوى بالمشترين والمنتجين. البحرية اليمنية تحبط محاولة تهريب إيرانية وهجوم حوثي بحري. الاحتلال يعتقل 13 فلسطينيا في اقتحامات واسعة بالضفة الغربية. البيت الأبيض يكشف عن عدم وجود مفاوضات مع طهران حاليا ويؤكد أن الحصار البحري مستمر. الجيش السوداني ينفذ ضربات على ميليشيا الدعم السريع في كردفان. إلى آخر أخبارنا، دول الاتحاد الأوروبي تعيد أحياء خطة استخدام الأصول الروسية المجمدة لصالح أوكرانيا. انتهى الموجز.

0: قرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA صوت يسمعك.
1: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
2: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران ويطول وصفي.
1: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلة.
3: السعادة ما تجي صدفة، السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد 11 صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.

0: ها وش رايك؟ وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك،
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
5: هوا بلادي، هوا بلادي.

0: هلا وسهلا حياكم والله مستمعي الكرام في هوا بلادي، ومجددا في ساعتنا الثانية من هوا بلادي معكم إن شاء الله في أخبارنا وفعاليات اللي نقدمها لكم بصورة جميلة ومختلفة تماما يعني في مناطق المملكة. لكن خلونا ننطلق إلى فعالية حلوة، مو فعالية، هي فاكهة جميلة جدا. هي فعالية، اي والله صدق هي فعالية صح.
1: بس هي فاكهة صيفية.
0: هي فاكهة صيفية رائع. عارف لما تكون في الأسواق ولا تروح للأماكن الفواكه ولا تحصل لك واحد يبيع هالفاكهة، خلنا نشوق المستمعين يعني فيها. يقول لك والله هالفاكهة خذ لك يلا 2 ب15 2 ب20.
1: وش الاثنين؟ حبتين ولا
0: برشوم؟
1: لا نقصد الاثنين. وش في اللي
0: لا لا لا لا بلاستيك يعني علبتين بلاستيك يعني يقول لك ب15 احيانا ب20.
1: حلو

0: فاكهة البرشومي مشهورة في الباحة ويمكن أيضا مشهورة في الطائف، لكن يسمونه بالمسمى الصحيح هو التين الشوكي.
1: صحيح.
0: لكن البرشومي هو المصطلح المحلي اللي اليوم هو أحد المحاصيل الزراعية في منطقة الباحة. لكن حجم الإنتاج علي كم؟ حجم الإنتاج
1: سنويا ما شاء الله، يعني فعلا. وترى ما هي من الفواكه الصيفية الجميلة الرائعة اللي بصراحة الواحد ينتظرها.
0: أيوة
1: ينتظرها في فترة الصيف، لذلك دائما هي تكون في الصيف تستوي وتبرز.
0: الله شيبان يحبونها.
1: وكنا زمان نقول البرشوم الطايف، يعني التين الشوكي في الطايف كان هو المشهور. الآن ما شاء الله صار في منطقة الجنوب عامة متوفر بشكل كبير.
0: صحيح.
1: وسبحان الله الفاكهة فاكهة حلوة. صح إنها صعبة صعبة إذا أنت بتقطفها وتقشر البرشوم.
0: لا والله في ناس ما شاء الله متعودين كيف ولهم طرق.
1: في بعضهم يقول بالله مويه كذا رشه
0: بمويه. لا وفي ناس يقول لك رشه بمويه قبل الكرتون اللي بتاخذه مثلا او صندوق او اي كان،
1: تهدي الشوك اللي فيه.
0: ممكن يروح ترى مع قوه الدفع المياه، يعني مع دفع المياه مثلا فيروح الشوك. احيانا يقول لك لا، في عمليه الشوك انك تاخذها بملقاط معين الثمره
1: تقصها
0: وتبدا تاخذها بالسكين حتى انه هذه فكره. في ناس لا، في ناس ترى عندهم افكار.
1: ما جربتها
0: يعني عمليه القطف. لا يعني انا احد من اعمامي ما شاء الله يعني له يعني افكار حلوه في هالمجال.
1: شكلك تخاف من الشوك،
0: لانه هو شوك ما حتى ما يبان حتى لما يلمس.
1: سبحان الله اذا غزك بيدك رجلك في اي مكان في جسمك
0: تحس انك مؤلم مؤلم.
1: وترى على فكره بعضهم يقول لك كيف تطلع هالشوكه ذي، بعضهم يقول لك
0: لها افكار بعد
1: تشب نار خفيف كذا تبرز تظهر لك ثم تسحبها بملقاط او مقص ولا اي شيء.
0: لا لا، لانه في ناس حتى يقول لك يا اخي بال يعني بعمليه انه تاخذ مثلا كريم معين اي كريم ويتروح مع الكريم يعني والاجمل فيها مو بس انه بس الاجمل الطعم البرشوم. خليك من الشوك. لكن عموما 800 طن سنويا في الباحه وعلى مساحه تقدر باكثر من 15 هكتار 15.2 هكتار، هو مؤشر يعكس حضور المحصول ضمن المنظومه الزراعيه اليوم في الباحه. لكن من الاجمل ايضا انه وزارة الزراعة البيئة والمياه والزراعة علي ذكروا أن الوزارة تعمل على تنمية زراعة التين الشوكي وتعزيز الاستفادة الاقتصادية منه، هذا واحد. دعم المزارعين هذا الثاني، وتطوير منظومة الانتاج الثالث، هذا سيضفي قيمة مضافة وفتح مجالات أوسع للاستثمار في هذا المجال.
1: يا سلام، صناعات التحويلية المرتبطة بالمحصول هذه من الأشياء المهمة. يعني إحنا نبغى نشوف البرشومي وش اللي ممكن تطلع منه صناعات تحويلية، لأنه بصراحة أنا أشوف إنه
0: دخلت مجالات
1: في يعني في يعني مجالات شوف كثيرة.
0: إيه شوف مثلا استخلاص الزيت من البذور الاستفادة منه في بعض منتجات التجميل موجود اليوم، ما يمنح أيضا فرص إنه في عملية فعلا الصناعات التحويلية
1: مجالات الاستفادة
0: استفادة أو ربما يكون في أيضا منتجات أخرى لم يعلن عنها من خلال الصناعات التحويلية ومن خلال هذا الخبر، لكنه أعتقد أنه مجال التين الشوكي في الصناعات التحويلية له باع طويل في هذا المجال.
1: طبعا الوزارة تقول أنها خصصت مبادرة لدعم زراعة التين الشوكي في المنطقة، وشملت إيش؟ توفير خط إنتاج ومعصرة لاستخلاص الزيت يستفيد منها مزارعي المنطقة، إلى جانب العمل على تطوير منظومة متكاملة للاستفادة من المحصول ومكوناته وعدم اقتصار العائد منه على تسويق الثمار الطازجة. يعني لابد أنه يكون في صناعات تحويلية أخرى مثل ما ذكرت الزيت
0: والمنتجات التجميل
1: والعناية بالبشرة، فهذه أشياء جميلة من هذه الفاكهة الرائعة.
0: أنا والله نقول يا علي ودنا إذا كتب الرحمن أن نشارك معهم حتى في عملية القطف ونأخذ البرشومي. الله اللي تبي.
1: الله يبارك صراحة جميل.
0: حلو لذيذ لذيذ.
1: ونادرة يعني حتى لها موسم في الاستواء. نشوفها لما نروح الجنوب تشوفها على حتى على الشوارع العامة تشوفها.
0: ترى حتى المستورد اليوم موجود لكنه ما هو بنفس قيمة المحلي. لا لا سبحان الله. أنا
1: يختلف.
0: أخذت مرة من إحدى الماركتينج المحلات التجارية.
1: طعم
0: فرق لأنه للأسف ربما يعني يوضع في التبريد لفترة طويلة
1: الحفظ
0: فالحفظ لفترة طويلة

0: يعني يفقد خاصية جودة المنتج.
1: صحيح.
0: لكنه للأمانة عندنا محلين أفضل.
1: أكيد. طبعًا الاهتمام بالتين الشوكي يأتي ضمن جهود تنويع الإنتاج الزراعي.
0: صحيح.
1: في خاصة في منطقة الباحة والاستفادة من مقوماتها الطبيعية والزراعية، تحويل المحاصيل المحلية لمنتجات لها قيمة مضافة تعزز المساهمة أو مساهمة القطاع الزراعي في التنمية الاقتصادية وتوسيع فرص الاستثمار أمام المزارعين والمستثمرين. ونقول الله يجعل مساءكم مليء.
0: أيوة
1: طعم
0: والله.
1: التين الشوكي بطعمه
0: البرشومي.
1: اللي هو البرشومي.
0: مساءكم برشومي
1: صراحة الجميلة والرائعة.
0: مساءكم برشومي.

0: يعني لما يكون عندك تذكار معين وتصنع هويتك التذكارية بشكل مختلف شيء حلو. إيه والله، وخاصة أن تبقى في يعني لتاريخ معين وذاكرة معينة تحتفظ فيها. فمن بالكم لما يكون عندنا مبدع في هالمجال وهاوي في صناعة وهاوي في صناعة التذكاريات المغناطيسية، يعني شيء يبقى لك وللزمن. وهي فكرة جميلة بأمانة، ويعني شخصية عنده من الحس الإبداعي في هذا المجال الكثير. وبنكتشف معه أيضا معلومات أكثر عن هذه الهواية. الأستاذ باسل الشمري، هاوي صناعة التذكاريات المغناطيسية. حياك الله أستاذ باسل.
1: يا هلا
2: يا هلا ومسهلا. يا هلا، الله يعطيك العافية.
0: يا هلا وسهلا. أنت خليتنا ندخل تذكار وما تذكار أستاذ باسل، وخليتنا نعيش الجو.
2: تذكارات جميلة، وأنا لي علاقة حب مع التذكارات. أنا أول شيء باسل الشمري، هاوي للسفر وأحب أسافر.
0: إيه والله من البداية، أنا ما دام إنك دخلت في التذكار فأنت هاوي، ما يحتاج.
2: أكيد.
1: حياك الله أخوي باسل، وسعداء بتواجدك معنا في الفقرة، فقرة هواية. خلينا نتكلم كيف بدأت علاقتك بالمغناطيس والصناعات التذكارية، ومتى تحولت من مجرد اهتمام إلى هواية مرتبطة بتوثيق مناطق المملكة؟
2: أنا بالبداية سافر خارج المملكة، وكلنا سافرنا خارج المملكة ونشوف التذكارات اللي لو تدخل أي قرية في أي دولة تلقى تذكارات مرتبطة في السياحة ومرتبطة لها ذكرى خاصة في هذا المكان.
1: طبيعة المكان.
2: فكنت أهوى أني أجمعها، يعني جمعت من المكسيك ومن كمبوديا ومن الصين ومن كل الدول اللي زرتها.
1: ما شاء الله.
2: ارتبطت في وظيفتين في نفس الوقت، فصار السفر عندي شوي أصعب شوي، فاضطريت أني عشان أكمل هواية السفر أني أسافر السياحة الداخلية. فشفت وانا اروح الجوف، اروح نجران، جازان، حايل، تبوك، انه ما في التذكارات هذه. يعني ارجع للرياض وما معي التذكارات اللي مرتبطه في مدننا الجميله. يعني انا عشق جدا السياحه الداخليه، لدرجه اني زرت كل مناطقها واغلب محافظات، اكثر من 120 محافظه سعوديه.
1: ما شاء الله.
2: زرت محافظه شقره في يوم من الايام، وخذيت منهم تذكار كذا بسيط جدا، يعني مكتوب كلمه شقره كذا باللون البنفسجي، ما تمثل المدينة بس مكتوب كلمة شقرة. شفتها كذا وصورتها سناب، قلت يا أخي ليش ما عندنا تذكارات حنا في السعودية، يعني تذكارات جميلة. ومن هنا بدأت الفكرة. وش اللي خلاها لا عندي قيمة مضافة؟ إني استخدم صوري بنفسي. يعني يوم سافرت للجوف صورت قلعة زعبل، قلعة مارد، في تبوك ديسة، في جازان اللي هو الكورنيش، والفيفا اللي هو المناظر الطبيعية، وكل مدن المملكة. حولت الصور اللي أنا صورتها بنفسي لتذكارات. الآن وصلت إلى أكثر من 120 محافظة سعودية.
1: ما شاء الله.
2: بالبداية كنت مركز على الأماكن السياحية المهمة اللي هو تقريبا 20 محافظة، 15 محافظة. بعدين شفت إن لا، أهل القرى عندهم ولاء عالي لمدنهم، مثل الزلفي، مثل شقرة، مثل الحسا بعد.
0: أجل ما جيت، ما جيتنا في الجنوب. أجل أستاذ باس.
2: ألا ألا طبعا.
0: إيه
2: أمشي. الجنوب ترى قارة. أنا ترى أكره كلمة الجنوب. ترى إذا قلت الجنوب أنت عندك أربع مناطق
0: إدارية. إيه ما شاء الله.
2: جازان وتبوك وعسير والباحة. وين في الجنوب بس؟
0: ما عليك، بقول لك بعد الهواء.
2: يلا يلا.
0: طيب أستاذ باسل، يعني من الأشياء الجميلة أنك فعلا تصنع التذكار ليبقى أيضا للفترة طويلة معك، وممكن أيضا يكون عملية إنتاج حلو جميل وتسويق أيضا. اليوم لما تزور هالمعالم وتصورها وتوثقها، هل بالفعل تجد

0: التفاعل أيضا من خلال تواجدك في منصات التواصل الاجتماعي؟ هل تجد في إقبال على هذا التذكار خاصة اليوم في المملكة ومن الشباب تحديدا فئات يعني متختلف؟
1: شوف أنا أول شيء ناشط في السفر فعندي حساب في تيك توك فدائما إذا صورت التذكارات وصممتها أنزل يعني أرسلها لأهل البلد، مثلا صورت شيء في رجال الماء ما أطبعها على طول أقول خلاص، لا أستشير أهل رجال الماء هل هذه تمثلكم فعلا، شوف أن هل هذا الشيء تفتخر فيه لو خليته
2: مناسب ولا لا. إيه صحيح،
1: إيه إذا جاء موافقة منهم قال إيه والله تمثلنا إيه والله جميلة فهنا أطبع. من ناحية إن ما بعد الطباعة أو ما بعد البيع فعلا لقيت أنا لو أسألك الحين أنا عندي 120 محافظة سعودية، لو أقول لكم الحين وش أكثر مدينة مبيعا عندي تستغربون يعني توقعوا وش أكثر مدينة مبيعا
2: وش
1: الزلفي. أنا أشوف يا محافظة صغيرة وما هي سياحية بشكل كامل لكن مع ذلك أهل الزلفي هم أكثر ناس شروا عندي المغناطيس، فهذا دل على مو بس السياح اللي يهتموا فيها حتى اللي لهم ولاء في هذه المنطقة،
2: أهل المنطقة أو أهل الديرة بالضبط. يعني صحيح. طيب أجل أنت تقول أنه أكثر منطقة أو محافظة هي الزلفي اللي شدت انتباهك يعني في هذا الموضوع صحيح؟
1: لا مو شدت، أكثر مبيعاً يعني
0: أكثر مبيعاً
2: لا طيب اللي شد انتباهك يعني وكان فيها كان فيها أشياء كثيرة جميلة واحترت صراحة وش تحط من صورة؟
1: أبى أقول لك أنا جواب اللي تعجبت منها اللي مثلا كانت أكثر من توقعاتي اللي منطقة الجوف، أنا صدمت صدمة كبيرة لما رحت الجوف.
2: ما شاء الله.
1: يوم تروح الجوف تشوف قلعة زعبل ومارد، هذه يعني قلعة مارد من قبل الميلاد موجود أكثر من 2000 سنة، ومسجد عمر بن الخطاب هو اللي بناه بنفسه موجود إلى الآن في حالة جميلة، بحيرة دومة الجندل جدا جميلة وترى فيها السكاي دايفنج هذه الدبابات البحرية يعني في عز الصحراء، أكبر مزرعة زيتون في العالم موجودة في منطقة الجوف.
2: ما شاء الله.
1: كل هذه المعلومات أنا ما كنت أعرف عنها في الجوف لين سافرتها، والجوف حببتني في السفر الداخلي لأن كنت أقول في مناطق يا أخي ما فيها شيء سياحي، مثلا نجران ما حد يروح، نادر أحد يروح نجران سياحي، لكن بعد جاءتي للجوف صارت عندي جرأة أني أروح مدن مو شرط أنها سياحية بس أني أستمتع فيها، نجران فيها الأخدود، فيها أبار حمى أكبر نقش حيواني في العالم كامل موجود في نجران، الأخدود مذكورة في القرآن، يعني شو أشياء صراحة عجيبة.
0: والله شوف هي ممتع ممتع الجولات هذه. هل أنت تخطط مسبقا باسل يعني لما تروح مثلا تقول أنا اليوم أو الأسبوع القادم أنا بخطط بروح مثلا لتبوك أوكي، وعملية تخطيط يعني بزور هالمواقع المكان ألف با جيم دال وتبدأ إيه يعني. هل في عملية ترتيب؟ هل تنسق أيضا مع مرشدين ولا؟
1: ما أسويها كذا ترتيب وقتي، لكن بقول إني بروح الجوف أهم شيء عندي إني أربع الأماكن هذه لازم أزورها.
2: أنت اللي
1: عادي يعني إذا جاء ما في مشكلة.
0: يعني. أي يعني ما معك أحد ما معك مرشدين مثلا من أهل المنطقة يدلونك على بعض الأماكن اللي ممكن تغيب عنك، حتى إحنا يعني في مجال الإعلام إنه تغيب عنا بعض الأماكن التاريخية صحيح. والسياحية اللي ما نعرفها يعني أهل المنطقة عرف فيها.
1: أهل المنطقة في القصص يعني مثلا أنت رحت مثلا قلعة مارد وتشوفها وجميلة وحلوة وممكن تقرأ لها معلومكم بسيطة، لكن أهل المنطقة ممكن يثقفونك فيها. وعادة في السعودية في دائم في المكان السياحي المهم في مركز زوار يعطونك معلومات كافية ووافية غالبا يعني غالب المناطق.
2: جميل. طيب باسل أنت في رحلاتك تروح لحالك ولا معك جروب معك مجموعة؟
1: غالبا الحالي اللي بيخاوي حياه الله.
2: دائما اللي يحب هذه الهواية يحب يكون الحالة عشان ما يتعب اللي معه يعني يكون وجهة
1: صحيح.
2: يختلفون في وين نروح وين نجي، لا المكان ذا مو بزين
1: ضيع وقتك أحيانا مثلا تلقى لك واحد يحب النوم ولا واحد يحب المطاعم زيادة ما يحب الأماكن السياحية
2: صحيح
1: تبلش العالم.
2: طيب تعاونت يا باسل مع جهات ومواقع مختلفة لتقديم هذه المغناطيس للزوار والأشياء هذه، كيف جاءت هذه الشراكات وكلمنا عنها وش يعني لك إنه واحد زائر ياخذ قطعة من المملكة إلى بلده؟
1: خلنا نجاوب على الشق الأول من السؤال. اللهم لك الحمد في دعم كبير صراحة جاء للمشروع من عدة جهات سواء جهات خاصة أو جهات حكومية. الآن المغناطيس موجود في مطار الرياض، اللي يسافر مطار الرياض يقدر يحصلها قريبا في جميع مطارات المملكة العربية السعودية إن شاء الله. موجودة في جرير وتعتبر يعني جرير وجهها تسوقية جميلة جدا، موجودة في كل المدن.
2: جميل.
1: موجودة في أغلب المدن السعودية في الأماكن السياحية.
0: أجل زرتنا أنت يا أستاذ باسل، إذا زرتنا سوينا تذكار. إيه أنا وعلي.
1: وابشر
0: بعزك بشرك بالطيب. انا على اساس ان نقول ان ترى شوفونا انا وعلي وكذا وباسل معنا، فهذه فرصه.
2: باسل هل الهدف هو مثلا البيع ولا والله يعني مزاولة هذه الهواية؟
1: والله والله والله اني ابيعها يعني تقريبا بسعر بسعر التكلفه يعني تقريبا.
2: مكلفه عملها،
1: مكلف وقت ومكلف تعب ومجهود. يعني الموضوع مو بس اني اطبع وامشي ولا اصمم لا، انا موضوع الرحلات اللي قاعد اسافر لها عشان اوثق هذه
0: الاشياء. جميل
2: يا سلام،
0: جميلة والله يا باسل، وموفق إن شاء الله.
1: السؤال الثاني كيف شعورك؟ أجمل شعور عندي إذا رحت مكان ويبيع اللي نقاط البيع عندي، أجمل أجمل شعور ممكن يسوي إذا شفت واحد شراها ويمدحها للكاشير وأنا وراه كذا هو ما يدري إني أنا اللي مشتري. هذا أجمل شعور ممكن يمر علي يعني.
0: والله أنا أجمل شعور أنا عندي إنك مبدع، أنا هذا أجمل شعور وأنا فخور فيك والله جد. يعني لما يكون عندنا يعني شاب سعودي ومبدع ومميز في مجال ربما يكون غايب عن الكثير لكنه يبتكر ويقدم، هذا والله حنا فخورين فيك. فشكرا لك من الأعماق باسل،
2: يعطيك العافية باسل،
0: وشكرا للإبداع اللي تقدمه. يعطيك العافية باسل،
1: شكرا جزيلا،
0: أسعدتنا يا حبيبي، شكرا لك، يا هلا وسهلا.

0: لا علي، يعني هذه هواية جميلة جداً لكن جداً. مستمتعين والله بالحوار مع باسل الشمري الله يعطيه العافية، وخاصة صناعة التذكاريات المغناطيسية. نروح الفاصل نروق شوي ونرجع لمستمعينا.
1: فاصل ونرجع، لا تروحون بعيد.

0: ها وش رايك وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك،
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد 11 صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.
5: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
6: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران، ويطول وصفي.
5: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا.

0: قليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلة. معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
1: وناستكم لنا ترمونسين أنتم من وناستكم نستانس حنا ننبسط
0: ونسمع نبض الناس أول بأول.
2: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
3: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو. ويا هلا بكم،
0: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا.
4: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق سعودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق سعودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
5: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
6: هوا بلادي، هوا بلادي.

0: يا هلا وسهلا فيكم، حياكم الله من جديد في هوا بلادي. علي، القصص التراثية جميلة
1: أكيد،
0: ولما تكون عن موقع من المواقع التاريخية والتراثية فيختلف الموضوع وتختلف القصة وتختلف الرواية، فما بالك لما نتكلم عن العلا.
1: يا سلام،
0: لأن العلا ترسم يعني فعلا مشاهد جميلة جدا من المواقع التاريخية والتراثية، فما بالك أيضا التنوع موروث الثقافي والفصول المتعاقبة في من تاريخ الإنسان من في شمال غرب الجزيرة العربية، لأنه فعلا ارتبطت بالتجارة والتواصل، فتعاقبت هذه الأرض على حضارات كبيرة وممالك.
1: صحيح، صحيح. تاريخ طويل، تركت إرث ما يعني إلى الآن تفاصيله حاضرة في المواقع الأثرية والنقوش والفنون والممارسات الاجتماعية. العلا طبعا تحتضن شواهد وجود على وجود بشري يمتد إلى 200 ألف عام، إلى جانب تاريخ من الاستيطان يعود إلى ما لا يقل عن 7000 عام. هذا دليل على يعني التاريخ العميق والعريق لبلادنا المملكة العربية السعودية، يعني في هذه الشواهد.
0: صحيح،
1: تروي مواقعها الأثرية وموروثها الثقافي 5 قصص تكشف جوانب من هذا الامتداد التاريخي والتواصل الحضاري.
0: الله.
1: القصة الأولى نبدأ من وين يا ضاف؟
0: يعني تخيل من هالقصص تقف المقابر النبطية المنحوتة في التكوينات الصخرية، هذه واحدة من القصص وشاهدة على مستوى أو يعني متقدم في الحضارة ومن العمارة وفي النحت أيضا في مجال النحت.
1: يا سلام.
0: ولذلك شاهدت المنطقة من تواصل مع الحضارات ومع حضارات العالم القديم. الحجر أول موقع في المملكة العربية السعودية يدرج ضمن قائمة التراث العالمي لليونسكو، لكن يضم 141 مقبرة منها 93 مقبرة مزخرفة.
1: طبعا تكشف واجهات المقابر عن تنوع في التأثيرات المعمارية والفنية، لما يمزج نحاته الحجارة الأنباط بين الأفاريز ذات الطراز المصري وزخارف بلاد الرافدين والأقواس والأعمدة والتيجان اليونانية والرومانية الكلاسيكية، صاغوها بأسلوب نبطي مميز يعكس براعة النحاتين وما شهدته المنطقة من تفاعل حضاري. طبعا تحمل هذه الشواهد، شواهد الحجر الأثرية، أثار مراحل حضارية متعددة

0: انعكست على العمارة والنقوش ومظاهر الحياة اللي يجسد مكانة الموقع ضمن طريق التجارة والتواصل اللي ربطت شمال الجزيرة العربية بمحيطها عبر العصور.
1: الثانية أيضا إلى دادان والحيان، لذا شهدت يعني هذه المواقع يعني العلا تحديدا خلال الألفية الأولى قبل الميلاد ظهور مملكتي دادان والحيان، وهما من أبرز الممالك القديمة في شبه الجزيرة العربية، وأظهر تطور حضاري يتجلى في تخطيط المدن. هذا شيء جميل جدا، الهندسة المعمارية، النقوش الموجودة. لذلك مثلت العلا يعني مركز للأنشطة التجارية والدينية والسياسية، وهذا يعكس أهمية المنطقة في التاريخ العربي القديم.
0: طبعا التماثيل الضخمة المنحوتة من الحجر الرملي في دادان تكشف عن براعة فن النحت، لما يتجاوز عددها عدد منها الحجم الطبيعي، وتتميز بتفاصيلها المنحوتة بعناية تعكس تقاليد فنية محلية متقدمة لدى الحضارتين الدادانية واللحيانية. تجلى هذا الإرث في التماثيل اللي تعود على الأرجح إلى ملوك الأحيان في مقابر الأسود، ورغم ما يظهر عليها من تأثيرات فنية من مصر وبلاد الرافدين، فإنها تحمل أسلوب مميز متجذر في العلا، يعكس تقاليد محلية راسخة في فن النحت على الحجر. القصة الثالثة تروى عن طريق البخور اللي يسهم في ربط أجزاء واسعة من العالم القديم، وكانت العلا إحدى محطاته المهمة، حيث عبرت من خلاله القوافل المحملة بالبخور والتوابل والجوهرات وغيرها من البضائع اللي أتاح تفاعل بين التجار والثقافات والأفكار والحرف القادمة من مناطق مختلفة من شبه الجزيرة العربية وخارجها. طبعا في قصص كثيرة كثيرة على هذه الشواهد. القصة الرابع حضور الإبل في حياة العلا وطرق التجارة القديمة اللي أسهم تدجينها بحلول الألفية الأولى قبل الميلاد في إحداث تحولات اجتماعية واقتصادية في شبه الجزيرة العربية. أيضا القصة الخامسة تتضمن مشهد تراثي متنوع يجعل من العلا رحلة عبر الزمن بما تحمله مواقعها وشواهدها من قصص الحضارات والممالك القديمة وطرق التجارة والموروث المحلي اللي ظل حاضرا عبر الأجيال. في هذا السياق اللي ذكرناه وهذه القصص الخمس يبرز مخطط رحلة

مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة المغرب.

الله أكبر الله أكبر.

القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة المغرب حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك.
2: ونستكم لنا ترمونسين، أنت من ونستكم نستانس، حنا ننبسط
1: ونسمع نبض الناس أول بأول.
3: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
4: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو. ويا هلا بكم،
1: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا.

0: ها وش رايك وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك،
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: السعادة، السعادة ما تجي صدفة، ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة، كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة، السعادة. دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد 11 صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.
5: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
6: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران ويطول وصفي.
5: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس 10 ليلة.
7: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
8: هوا بلادي، هوا بلادي.

0: حياكم الله معنا في هوا بلادي، وما زلنا متواصلين معكم وحنا على مشارف ساعتنا الثالثة لهذا اليوم في هذه الحلقة من هوا بلادي. ومساء الخير لكل اللي تابعنا الآن وانضم لمتابعتنا في برامج إذاعة الرياض. طبعا نروح إلى موضوع مهم جدا اللي هو الأنشطة الترفيهية الموجهة للأطفال والمراهقين. مدينة الرياض تشهد تحول متنامي في طبيعة محتواها وأساليب تقديمها، مع اتساع حضور الألعاب التفاعلية اللي تمزج الحركة بالتفكير والتجربة بالاكتشاف، وتقدم أنماط متعددة تراعي المراحل العمرية والقدرات والاهتمامات، في مشهد يعكس تطور مفهوم الترفيه وامتداد أبعاده إلى جوانب حركية ومعرفية واجتماعية. تجلى التحول في تنوع الأنشطة بين أنماط الأنشطة الترفيهية للأطفال، ما بين الألعاب، ألعاب البناء والتركيب والمحاكاة ولعب الأدوار والفنون والأعمال اليدوية والتجارب العلمية، وصولا إلى الألعاب الحركية والجماعية والرقمية، بما يهيئ للأطفال المراهقين فضاءات تندرج فيها مستويات التفاعل والتحدي، تتيح توظيف المهارات الذهنية والبدنية ضمن محتوى يقوم على المشاركة والممارسة. أحيانا لما يعني تدمج أطفالك أو الأطفال بأطفال محيطين بهم، غير جو المدارس، جو الترفيه، تفاعل، خلق علاقات اجتماعية، تفكير، المناقشة، يصير في عند الطفل طاقة إيجابية يستفيد منها الطفل، تستفيد منها الأسرة،
1: صحيح.
0: وبعدين سبحان الله يعني حتى أنت تستثمر وقته. فمدينة الرياض يعني ما شاء الله صارت تهتم
1: بدقة التفاصيل
0: موجهة للأطفال والمراهقين.
1: والله شوف الفعاليات الرياض خاصة للأسرة والطفل هذه من الأشياء الجميلة في الرياض، وتركيز أيضا على الأسرة. الطفل اليوم لأنه عنده رغبة للتعلم، عنده رغبة لأن يقدم أيضا تفاعل كبير جدا مع التجارب اللي تقدم أو الفعاليات اللي تقدم،
0: صحيح.
1: ما بالك لما تكون متنوعة. الرياض وغيرها من مناطق المملكة عندهم توجه كبير جدا في إقامة فعاليات تختص بالطفل والأسرة وتكون مناسبة،
0: صحيح.
1: اليوم الاستثمار في الطفل مهم جدا،
0: وبناء جيل قادم صحيح.
1: عندنا يعني أنا في مؤشرات دائما أقول إنها مؤشرات أساسية. أولا الرغبة، ثانيا سعة الخيال والتفكير، ثالثا الإدراك بما حوله وهذا مهم جدا، والرابع المؤشر الرابع اللي أنت تحس إن الطفل معك متناغم إن عنده قابلية لأن يتناغم مع أي شيء يتقدمه من فعاليات،
0: صحيح.
1: وهذه القابلية مهم،
0: صحيح. وعدم الانعزال، وانه انا لا خلاص ما ابغى احتك باحد.
1: ترى الانعزال مشكله، انا احس انه مرض. الانعزال
0: يؤدي يوصلك الى مرض اذا ما كان انعزال على هوايه وممارسه انت قاعد تمارسها تقضي فيها وقت الفراغ، لانه احيانا ممكن يكون القراءه، ممكن يكون الرسم، خليك تنعزل.
1: شوف حتى هنا علي يقول لك الأنشطة الحركية للأطفال المراهقين تسهم من الجانب الفسيولوجي،
0: صحيح.
1: في تعزيز الكثافة العظمية والكتلة العضلية،
0: صحيح.
1: أنا أقول لك إنه القابلية عند الطفل اليوم عنده قابلية للتحرك والقابلية لأن إنه يأخذ منك ويتقبل منك،
0: صحيح.
1: ويصير عنده زيادة في الإدراك وقوة العضلات والتفكير،
0: حتى الجري، القفز. لذلك إحنا نشوف بعض الآباء والأمهات إذا راحوا يمشون يأخذون أطفالهم معهم، ليش؟ وش الهدف؟ يقول خله يطلع، خله يتحرك، خله يعني ينشط الدم في جسمه بدل القاعدة هذه 24 ساعة على الأجهزة الإلكترونية ومشاهدة التلفزيون، عدم الحركة.
1: ليش يبان الأولين يقولون خل الأطفال يلعبون في البر؟ ليه؟ يقول لك خله.
0: صح.
1: يعني أكرم الله السامعين والمستمعين والملائكة، تراب ليش يلعب في تراب؟ لأنه يقول أبغى خله يتعرف، خله يمارس شيء هو يهوى، هو يهوى أنه يعشق اللعب في هالمكان، خله يكتشف.
0: صحيح.
1: أنت ما عليك من بعد ما يحصد هذا الحركة التغيير الأثار، تغيير ملابس وبتغير وبتغسل وبيسوي لا يعني أنت عنده إدراك أنه هنا مكان للعب، فهي قابلية أنه يتكيف مع المكان اللي هو يأخذ معه حركة أو فعالية أو تجربة معينة.
0: وترى يضافر هذه الأنشطة الحركية تساهم في القدرة في الوظائف العقلية تنميتها بشكل كبير. يعني صحيح. لا تتوقعون والله أنه إذا يلعب وإذا تحرك ولا مدري شلون أنه هذا النشاط زائد، لا ترى هو قاعد يفكر وقاعد يمارس رياضة معينة، فجسمه مثل ما قلت العضلات العظام وهو لسه في طور النمو. الطفل محتاج في هذه الفترة إلى الأشياء اللي تساهم معه في
1: والله لابد علي الأسرة أن تتكيف أيضا مع هذا الأمر، وأن يكون عندها أيضا دافعية لأن يتقبل كل ما لدى الطفل هذا من حركة وترفيه ومساحة، يعني تعطي مزيد من التوافق مع المحيط اللي هو فيه، سواء كانت فعاليات برامج تقدم اهتمام بحركته بثقافته مواهبه بقدراته، فهي تواكب احتياجات النشوة واهتماماته أيضا، فتقدم مراحل فعلا مهمة من مراحل عمر الطفل في المستقبل. وين نروح فاصل لفيصل ولا ناخذ خبر ثاني؟ مخرجنا طيب. مخرجنا يقول ناخذ خبر ثاني. طيب
0: احنا عموما
1: احنا نكلمك، نقول ناخذ خبر ولا تبي تفاصل؟ ابد احنا مخرجنا
0: احنا على مشارف يا ظافر الساعه
1: الساعه 3. انا عشان كذا نقول انه مخرجنا يعني ما شاء الله معنا بلحظه بلحظه،
0: هو يبغاك على بدايه الساعه.
1: لا شوف الجميل في الموضوع، يعني من الأشياء الحلوة، الأشياء الحلوة اللي دائما حنا أن يكون فيها جسر للتواصل بينه وبين مخرجنا، فهذه من الأشياء الحلوة. لا ما عليك، لا والله خلك في الأيام العالمية. طيب عندنا حنا يوم أجمل، يوم حراء. تخيل أنه حراء الثقافي أطلق يعني في مكة المكرمة بداية أثر، برنامج اسمه حراء بداية أثر. الجميل انه مهتم يعني بالثقافه والتجارب الثقافيه اللي تجمع المعرفه والترفيه وتستهدف مختلف افراد الاسره من خلال انشطه تفاعليه. ليش؟ لانها تستلهم يا علي قيمه المكان وتفتح مساحات للتعلم والابداع، وحنا نقول دائما انه المساحه والقابليه في التعلم والقابليه في التفكير هذه مهمه جدا لاي شخص حتى الاسره نفسها.
0: صحيح. طبعا البرنامج يشارك فيه العديد من الاسر بالعاصمه المقدسه مجموعة متنوعة من الفعاليات اللي تمنح الزوار تجربة متجددة تشمل المسرح، العروض، المسابقات، الألعاب، الحرف اليدوية، وأنشطة تعليمية تفاعلية صممت لتناسب مختلف الفئات العمرية.
1: الله، أنا قلنا قبل شوي في خبرنا السابق تناسب مختلف الفئات العمرية. اليوم قافلة التعليم مثلا تبرز ضمن مكونات البرنامج في حي حراء، وهي مساحة فعلا تجمع بين التعلم والتفاعل، وتقدم لك يعني محتوى معرفي، أساليب مبسطة جاذبة تسهم في تحفيز الأطفال والناشئ على الاكتشاف وتنمية المهارات. وهذا دليل على كلامي أنا وعلي قبل شوي أنه عندنا قابلية، الأطفال عندهم قابلية أنهم يستكشفون ويقدمون، فما بالك لما تتيح الحرف اليدوية مثلا للمشاركين يخوض تجربة مختلفة وعملية ويعزز أيضا من الإبداع ويتعرف على عدد من المهارات.
0: نعم
1: ترى صحيح. حتى مشاركة الحرفيين في مثل هذه الفعاليات ترى جميل.
0: صحيح. طبعا في ركن مهم اللي ركن الرؤية والإنجاز اللي يقدم محتوى تفاعل يرسخ مفاهيم الطموح، الابتكار، الإنجاز، يعني يجعل الطفل مهتم بهذه العناصر الثلاثة اللي هي الطموح، الابتكار، الإنجاز، ويحفز المشاركين على تنمية قدراتهم، الاستفادة من المعرفة في بناء أفكارهم وتطلعاتهم المستقبلية.
1: الجميل أنه هالبرنامج هو ضمن سلسلة البرامج الثقافية والإثرائية واللي يحتضنها يا فيصل حي حراء من خلال الفعاليات الثقافية وما يتمتع به الموقع من قيمة تاريخية وثقافية تقدم تجارب معاصرة. معكم مستمرين مستمعين الكرام في هوا بلادي، لا تروحون بعيد، خلوكم معنا.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
2: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران، ويطول وصفي.
1: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلا.
3: السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائما قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد 11 صباحا، معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.
4: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
5: هوا بلادي، هوا بلادي.

0: يا هلا وسهلا فيكم، حياكم الله من جديد مستمعي الكرام في طلة جديدة وفي ساعتنا الثالثة من هوا بلادي. خلونا ننطلق أيضا مع أخبارنا وجماليات الأخبار اللي حنا نقدمها من خلال هوا بلادي. من الأشياء الجميلة أنه هيئة الأزياء تعلن إطلاق النسخة الثالثة من برنامج أحياء التراث السعودي، وطبعا هو تحت عنوان أو شعار زينة وحرف يدوية، وبالتعاون أيضا مع سوار فسكي وفنون التراث. الهدف منها دعم تمكين المصممين الواعدين من خلال التدريب العملي، التطوير الإبداعي، إبراز الحرف السعودية التقليدية برؤية معاصرة تجمع بين الأصالة والابتكار في تصميم الأزياء والإكسسوارات. لكن هذا البرنامج الذي أطلقته هيئة الأزياء في النسخة الثالثة من برنامج أحياء التراث السعودي ويأتي امتداد لجهود هيئة الأزياء في دعم المواهب الوطنية، الحفاظ على الأرث الثقافي السعودي خلال توفير أيضا منصة إبداعية تهتم بالمصممين الحرف واستلهام العناصر التراثية السعودية، استخدامها في تصاميم حديثة تعكس الهوية الوطنية وتواكب المشهد الإبداعي العالمي. ويتيح أيضا البرنامج للمشاركين فرصة دمج كريستالات في أعمالهم الإبداعية، وهذا يجسد مفاهيم الفخامة والاستدامة. طبعا في مفهوم أجمل اللي هو يعزز الابتكار في استخدام الحرف اليدوية ضمن تصاميم معاصرة للأزياء والإكسسوارات. أحياء التراث السعودي زينة وحرف يدوية من خلال ما أطلقته هيئة الأزياء في نسختها الثالثة من هذا البرنامج، وبالتوفيق إن شاء الله لهيئة الأزياء وللمبدعين والمبدعات السعوديين والسعوديات. من هيئة الأزياء إلى المسرح، إلى المسرح، لأنه المسرح يختصر لنا حكاية جميلة في صوت واحد، وتصبح كل كلمة هي مساحة كاملة للمشاعر، وكل حركة هي امتداد لقصة تروى أمام الجمهور. يعني هذا اللون المسرحي يقوم على حضور واحد وقدرة استثنائية على أيضا حمل بعض التفاصيل الجميلة، وحمل أيضا رسالة مهمة للجمهور، لأنه يأتي هذا المهرجان الديو دراما 2 ليمنح هذا الفن مساحة للاكتشاف والاستكشاف للمبدعين والمواهب ومنافسة أيضا، فهو يجمع المواهب والتجارب المسرحية في احتفاء بفن الأداء الفردي وثراء. الحديث أكثر عن هذا الموضوع يسرني يكون معي الأستاذ خالد الباز، المدير العام لجمعية الثقافة والفنون بالمملكة. حياك الله أستاذ خالد.
1: يا أهلا وسهلا، حياك الله يا مرحبتين ومساء الخير عليكم جميعا.
0: يا هلا وسهلا بالغالي، حياك الله. أنا سعيد والله، هذا يمكن ثاني لقاء معك أستاذ خالد أو ثالث لقاء، لكني فخور فيه صراحة.
1: الله يحفظك، الفخر لي طال عمرك.
0: يا حبيبنا أستاذ خالد، يعني الديو دراما يعني هذا في النسخة الثانية، ما الذي سيقدم من خلال هذا المهرجان في نسخته الثانية، وأبرز ملامح هذه النسخة؟
1: يعني خليني أقول لك أول شيء يعطيكم العافية حقيقة، يعني انطلاقا من الاستراتيجية الوطنية لوزارة الثقافة وأيضا سرجية القطاع غير ربحي حقيقة والدعم من قبل هيئة المسرح والفنون الأدائية حقيقة، وتحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود آل سعود أمير منطقة الباحة حقيقة، لهذا المهرجان تمثل دعم كبير اليوم. ونشوف حقيقة أن قضية أيضا الثقافة والفنون هي جزء مهم من مسيرة التنمية في المنطقة. اليوم الجمعية طبعا المسرح والفنون الأدائية المنظمة وجمعية الثقافة والفنون أيضا منفذة لهذا المشروع، وأعتقد أن اليوم حقيقة إتاحت مساحات، يعني مساحات واسعة للموهوبين في المنطقة والجمهور أيضا حقيقة أن يساهم هذا المهرجان بتحقيق الأهداف الخاصة في موضوع الجمعية، أن تصل هذه المشاريع والبرامج إلى مختلف مناطق المملكة، على أساس أنه لا يرتكز النشاط المسرحي في منطقة محددة، ولكن تجد ما شاء الله مناطق متعددة فيها كم كبير من البرامج والفعاليات.
0: جميل.
1: لذلك أقيم هذا المهرجان الديو دراما في النسخة الثانية، طبعا النسخة الأولى كانت في الطائف، النسخة الثانية الآن تقام في الباحة، وما شاء الله مشاركات متنوعة من جميع مناطق المملكة اللي من الشمال الجنوب من الشرق للغرب تحضر حقيقة في هذا المهرجان لتتنافس على مجموعة من الجوائز، وسط وجود لجان متخصصة في الرؤى النقدية والورش والدورات التدريبية وكذلك أيضا التحكيم.
0: ما شاء الله تبارك الله، أنتم ماشيين بخطة ثابتة، الطائف، الباحة، وأكيد الديو دراما الثالث ممكن يكون في على الساحل الجنوبي، ومن ثم تنطلقون إلى شمال المملكة، وربما أنا أقول يعني ما أدري، ما عندي خطة.
1: الأجواء زينة الحين ما شاء الله،
0: ترى
1: مبسوط أنا.
0: إيه أنا عشان كذا والله أستاذ خالد. طيب أستاذ خالد، من خلال هذا المهرجان أبرز الفعاليات والبرامج اللي تضمنها هذا المهرجان إلى جانب العروض المسرحية.
1: طبعا طبعا المهرجان حقيقه فيه يعني مجموعه من البرامج والفعاليات. طبعا عندنا ايضا مسرح العرائس متواجد، عندنا ايضا معرض الخط العربي، طبعا هي فعاليات مصاحبه، عندنا ايضا معرض الفنون البصريه، كذلك ايضا عندنا ورش ودورات تدريبيه، كذلك عندنا ندوات تعقيبيه. طبعا الهدف ايضا ليس اقامه المشروع فقط، ايضا الهدف التطوير والمساهمه في موضوع تطوير المواهب اللي موجوده في موضوع الورش، بالنسبه للكتابه، بالنسبه للاخراج، بالنسبه للتمثيل، بالنسبه للسينوغرافيا، وتكلم عن الاضاءه والصوت والديكور وخلافه. اليوم ما شاء الله نشوف هذا المهرجان، وطبعا الفنون الادائيه طبعا تعرف ما شاء الله منطقه الباحه غنيه ما شاء الله بموروث، فما شاء الله ايضا هناك انواع حقيقه من الفلكلور والالوان المختلفه في المنطقه الجنوبيه وتحديدا في الباحه.
0: المهرجان يسهم في استقطاب المواهب، يعني تستهدفون بالدرجه الاولى استقطاب المواهب والتجارب المسرحيه، ولا طبيعه المشاركات اللي يشهدها المهرجان؟
1: طبعا اكيد ما في شك انه ما ننظر للمهرجانات على اساس انها اعتبارها فقط الموضوع انها التنافس وتقديم جوائز، لكن زي ما ذكرت فعلا زميلي هي فرصه لاكتشاف اسماء وتجارب بالنسبه للمواهب، ومنحهم فرصه للظهور امام الجمهور المختصين. حقيقه اليوم يحتاج الفنان والممارس الى فرصه حقيقيه يقدم نفسه، وهذا طبعا دورنا اليوم انه نخلق اكبر عدد ممكن من هذه الفرص، سواء كانت الممثل او الكاتب او المخرج او بقيه عناصر صناعه العرض المسرحي.
0: يا سلام. بما انه العروض المسرحيه تقام في الباحه في النسخه الثانيه لديو دراما، هل هذا التفاعل الثقافي الفني من خلال أيضا اكتشاف المواهب والبحث عن تجارب جديدة ورؤية جديدة، هل إقامة مثل هذه الفعاليات وتنقلها بين مناطق المملكة أستاذ خالد، هل هو أيضا مزيد من اكتشاف الفعاليات اللي تقدمها جمعيات الثقافة والفنون بالمملكة؟ هل هي أيضا لرؤية المسرح السعودي وأنه لدينا عدد من المواهب ولدينا عدد من المبدعين في مجال المسرح؟ هل هو أيضا للتعريف بدور المسرح وأهميته؟
1: يعني ما في شك، خليني أتكلم معك بصراحة، اليوم كل المؤسسات الثقافية، جمعيات الثقافة والفنون، هذا الإرث الكبير اللي يمتد لأكثر من 50 عام، 16 فرع، جمعيات المسرح والفنون الأدائية والجمعيات أيضا مختصة في المجال الثقافي تحديدا في موضوع المسرح، يعني حقيقة يجب أن يكون هناك هدف ومخرج، ليس الهدف فقط إقامة المشروع والمهرجان. فعلا ماذا بعد؟ السؤال هو كيف نستطيع أن نخلق فرص من خلال صناعات إبداعية في موضوع الثقافة، طبعا تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 عطفا على الاستراتيجية الوطنية لوزارة الثقافة اللي أعلنت. نحرص حقيقة من خلال استراتيجية الجمعيات أيضا أن نقدم نماذج الهدف منها تستمر، مشاريع مستدامة لهذه الطاقات اللي ممكن تمثل المملكة. مسرحنا السعودي في المشاركات الدولية حاضر لله الحمد. بالمناسبة خلال شهر سبتمبر القادم ستشارك عرض مسرحي فرقة الطائف في مهرجان القاهرة التجريبي، وبالنسبة لنا أيضا إنجاز وطني أن تشارك في مهرجان للقاهرة التجريبي. ليس هذا فحسبه، أيضا كانت هيئة المسرح الأدائية قدمت حقيقة عروض مسرحية مميزة في مهرجان يعني أدنبرا وأفنيون في فرنسا. كان هناك طاقات إبداعية وصلنا إلى العالم، ليس للمشاركة ولكن أيضا لتحقيق منجز والتنافس. اليوم المسرح السعودي لا عذر له، ما شاء الله قاعدين نشوف عندنا كم كبير من الكتاب والإخراج التمثيل، وهذا الحقيقة يزيدنا فخر مع المواهب اللي اليوم أيضا يهمنا نصنع جيل جديد حقيقة لأجل تتاح لها الفرصة.
0: لأن هذا مهم جدا. ممكن أستاذ خالد اليوم نقول وين كبار الفنانين السعوديين والسعوديات في دعم هذا المهرجان ودعم هؤلاء المبدعين، ويعني خاصة أنه المهرجان يكتشف فعلا مواهب رائعة جدا حتى في الأداء الفردي وثراء هذا الأداء على خشبة المسرح.
1: ما في شك، طبعا احنا بالمناسبة يعني حقيقة أنا أقدم الشكر الجزيل لمجلس الإدارة لجمعية مسرح الفنون الأدائية، تقدمه من الأستاذ ناصر القصبي هو طبعا رئيس مجلس الإدارة، على هذه الجهود الكبيرة لقضية التمكين لكل أنواع موضوع العروض المسرحية والرؤية والهوية الخاصة لكل مشروع إبداعي. يمكن طبيعة الديودراما اليوم يعني لها علاقة على شخصيتين ونتيجة المساحة كبيرة للأداء، سواء في تجسيد الكتابة والإخراج والرؤية من خلال ممثلين. أيضا كان عندنا مهرجان المونودراما والشخصية الواحدة،
0: صحيح.
1: عندنا أيضا مشاريع مختلفة، طبعا عندنا مشروع خاص لملتقى الدراسات المسرحية، عندنا مشروع لمجلس الفنون،

0: عندنا مهرجان مسرح الشباب بالمناسبة سيقام إن شاء الله في بداية السنة القادمة. هذه المشاريع الهدف منها تمكين هذه المواهب اللي موجودة، وعلى فكرة يكون هناك اتفاق شراكات أيضا مع مؤسسات إنتاج لأجل أن يكون هناك تعاون في أعمال درامية مستمرة في أعمال في السينما، وهذا اللي نسعد فيه، تشوف نجوم المسرح موجودين في السينما،
1: هذا هو المطلوب،
0: يكون عائد رائع جدا حقيقة على البلد وأيضا على الجانب الاقتصادي،
1: وهذا أيضا من خلال ما يقدم من المهرجان وتصميمه للفعاليات وأيضا البرامج اللي يقدمها للجمهور أيضا بوجود هؤلاء النخبة وبوجود أيضا تفاعل الجانب المحب للمسرح، فهي كلاهما يعني ثراء مهم جدا أن اليوم نشوف المسرح السعودي ينافس، لأنه عندنا مبدعين. والله أستاذ خالد
0: والله الكلام صح، عشان كذا احنا يمكن قبل شوي ذكرت أنت على موضوع يعني على سبيل المثال جمعية الثقافة والفنون، عندنا ما شاء الله مساحات لبرامج متنوعة منها تفتح فرص لها الشباب تشوف كل المجالات في كم كبير ما شاء الله المواهب.
1: هالنسخة وما بعد هالنسخة ما هو الطموح أستاذ خالد؟
0: هو طبعا المشروع المستدام، دائما أنا أقول فكرة المستدام اليوم أنك تستمر. أنا يمكن دائما نؤكد على من خلال مجلس الإدارة وتوجه أعضاء الجمعية العمومية وأيضا كل مجتمع المسرح لدي أن تقام هذه المشاريع واستمرارها، والهدف منها أن تكون ذات مخرجات عالية الجودة في موضوع الكتابة، في موضوع السينوغرافيا، في موضوع متخصص. بالمناسبة احنا مثلا بتكلم عن الجامعات، عندنا اتفاقية شراكة مع جامعة الأميرة نورة وشفنا ما شاء الله من خلال هذه الورش والدورات وكلهم طالبات، تخيل صناعة ورش تدريبية، فريق عمل خاص في الإخراج، فريق عمل خاص في الديكور، معمل خاص بعمل الأزياء والديكور والمكياج. هذه هي المخرجات اللي نسعى فيها، هذا الجيل القادم هو من يقود المسرح خلال الفترة القادمة، هذا ما نحرص عليه حقيقة.
1: والله هو الطموح، والطموح أكثر اليوم التعليم، يوجد أيضا هناك عدد من المبدعين في المجال التعليمي من الطلاب والطالبات، فهل ممكن يكون أيضا هذا ضمن التعاون والشراكة في القادم من الأيام إن شاء الله؟
0: يعني احنا في جولة المسرح المحلي من خلال شراكاتنا المميزة مع وزارة التعليم، فكل الشكر والتقدير لهم حقيقة على قضية إتاحة المقرات الخاصة للتعليم اللي متواجد فيها مسارح أيضا لتمكين حقيقة الحضور. يعني مثلا خليني أضرب لك مثال مهرجان الطفل في القصيم، صار في حضور نوعي حقيقة من خلال وجود المدارس والطلاب في الفترة الصباحية، وقدمنا عروض من خلال يعني جمعية المسرح بعنيزة، وهذا التعاون المستمر بين مؤسسات المجتمع المدني خاصة غير بالتحديد المتخصصة في مجال المسرح يجب أن يأتي بثمار، وهذه الثمار حقيقة أن يكون هناك مخرجات ذات عالية الجودة، كمان اكتشاف اليوم ترى وزارة الثقافة ولله الحمد حقيقة تقدم جهود كبيرة من خلال مشاريع متنوعة مع وزارة التعليم، تسويف تنمية القدرات، المهارات الثقافية، مسابقات كم حقيقة، وأيضا مو هذا بس أيضا ابتعاث، يعني نشوف ما شاء الله في كم كبير عندنا من المواهب الشابة طلعت برا في تجارب عالمية في مجال الإخراج والكتابة، تطور من هذه القدرات وتحتك مع التجارب العالمية وتأتي لأجل أن تقوم بعمل حقيقة تطبيق هذا على أرض الواقع اللي هو التمكين غير التأهيل.
1: صحيح.
0: التمكين على أرض الواقع.
1: وترى أستاذ خالد إذا تذكر كان الجانب التعليمي وزارة التعليم أنا ذاك كانت تقيم عدد من المسرحيات داخل المدارس ومسابقات، وكان في تفاعل ما بين المعلمين والكتاب وظهور أيضا كتاب في هذا الجانب، فكانت يعني مساحة جميلة، نود إن شاء الله أن تعاونكم مع هالجانب أن يعود إلى الواقع إن شاء الله، وأن نسعد بوجود مبدعين ومبدعات. ترى أنا من ضمن الناس اللي شاركوا زمان أيام المسرح يعني.
0: لازم ترجع
1: طيب الحين خلاص طافت الأمور. لا يعني حنا بوجود المبدعين اليوم عندنا مبدعين والله، وحنا يعني قدمنا رسالة ويمكن شاركنا كمشاركات جميلة، لكنها الواقع اليوم نقول لا، فيك مواهب جميلة، مواهب من أول عمل ترى أنه عنده شيء للقادم. فأنا أشكرك والله أستاذ خالد، أنا ودي أن يكون الوقت يسعفني للحوار معك، لأنك أنت ما شاء الله قام وقيمة في حضورك وفي حديثك، فأسعد أنا بالحوار معك، ودائما أترك المحاور على جنب وأخذ محاور أخرى معك، فشكرا لك أستاذ خالد يعني رحابة صدرك، شكرا لك.
0: وشكرا لكم أنتم اللي حقيقة عطيتوا لهذه الإذاعة رونق خاص.
1: إحنا معكم دائما ودائما حاضرين معكم، وهذا واجبنا أستاذ خالد. شكرا لك. شكرا لك. الأستاذ خالد الباز المدير العام لجمعية الثقافة والفنون بالمملكة، والحديث حول مهرجان الديو دراما 2.

المسرح السعودي وكل ما يقدم خلال هذا المسرح من الجيل الذي يحمل الإبداع والهوية ويقدم نماذج من نماذج المسرح الذي يحمل رسالة ثقافية وتاريخية وأيضا جانب من الفكاهة. فالمسرح السعودي قادم بقوة إن شاء الله من خلال اكتشاف المواهب والمنافسة والتجارب المسرحية. هذا هو احتفاء بفن المسرح السعودي. فاصل قصير وراجع لكم.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن. السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.
1: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
2: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران ويطول وصفي.
1: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلا.
0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
3: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
4: هوا بلادي، هوا بلادي.

حياكم الله معنا في هوا بلادي في الوقت المتبقي من وقت برنامج هوا بلادي لهذا اليوم في حلقة الخميس بمشيئة الله. ما زلنا متواصلين معكم في العديد من الفقرات والجولات جولات مراسلين في إذاعة الرياض، لكن نروح إلى خبر جميل ورائع. إطلاق الحي الرقمي بالرياض لجعل العاصمة من أفضل 10 مناطق تقنية في العالم، حيث أعلن مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة الرياض إطلاق الحي الرقمي بالرياض اللي يعد أحد أهم مبادراتها الاستراتيجية الرامية إلى أن تصبح العاصمة مركزاً عالمياً للمواهب التقنية والإبداع الرقمي، حيث تهدف إلى جذب الكفاءات التقنية العالمية وتأسيس مركز دولي يجمع بين المواهب وريادة الأعمال وصولاً إلى بناء اقتصادي معرفي متين يعتمد على القيادة الرقمية والابتكار التقني. ويركز الحي الرقمي بالرياض

الرياض على استقطاب الشركات والكفاءات التقنية المتخصصة في ست مجالات أساسية هي الذكاء الاصطناعي، البيانات الضخمة والأمن السبراني والحوسبة والخدمات السحابية وإنترنت الأشياء وتقنية سلاسل الكتل والروبوتات والطائرات بدون طيار. وتستحوذ هذه المجالات ستة على الحصة العظمى من إجمالي الاستثمارات العالمية في شركات الابتكار التقني، مما يؤكد أهميتها المحورية في دفع النمو والتطور للمستقبل. ويعد الحي الرقمي بالرياض مفهوم تطويري يركز على بناء بيئة أعمال رقمية متكاملة داخل مدينة الرياض لاحتضان الشركات والمواهب والاستثمارات التقنية ودعم نمو الاقتصاد الرقمي في العاصمة. وطبعا بهذه المناسبة رفع معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة الرياض المهندس إبراهيم محمد السلطان الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكية الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة الرياض حفظهم الله لما تجده مشروعات الهيئة من دعم ورعاية كريمين.

0: واليوم تكلمنا أيضا عن فعالية شور دلني، وهي من الفعاليات المهمة اللي تحدثت عن تمكين رواد الأعمال من استدامة مشاريعهم. أيضا غرفة الخارج تعلن تفاصيل منتدى ريادة الأعمال لتعزيز الابتكار ودعم الاقتصاد المحلي، حيث أعلنت غرفة الخارج خلال مؤتمر صحفي بحضور نخبة من الإعلاميين ورواد الأعمال تفاصيل إطلاق منتدى ريادة الأعمال خلال الفترة من 16 إلى 13 سبتمبر 2026، اللي يهدف إلى تعزيز ثقافة المبادرة والابتكار ودعم الاقتصاد المحلي وجعل المحافظة بيئة حاضنة للاستثمار، بدعم وتوجيه من سمو محافظ الخارج وشراكة عدد من القطاعات. وأوضح المشرف العام على المنتدى ماجد الحمدي أن المنتدى يرتكز على شراكات استراتيجية فاعلة مع جهات حكومية وخاصة، في مقدمتها بنك التنمية الاجتماعية اللي يقدم الدعم المالي والاستشاري، وغرفة الرياض بوصفها أكبر داعم لوجستي، بلدية الخارج اللي ستطرح حزمة من الفرص الاستثمارية المتنوعة. هذا التعاون بلا شك سيثمر عن نتائج إيجابية. اللي من جانب أكد رئيس اللجنة العليا للمنتدى ريادة الأعمال عبد العزيز العالي أن المنتدى سيشهد إقامة جلسات حوارية مكثفة ودورات تدريبية ورش عمل موزعة على 4 مسارات تدريبية وتطويرية تشمل أساسيات البدء بالمشاريع وقطاع المطاعم والمقاهي والقطاعات الصحية ومسار التطبيقات وبرامج الذكاء الاصطناعي، إلى جانب توفير مساحات مخصصة للقاءات الأعمال الثنائية، وتتيح للمبادرين وأصحاب الأفكار الالتقاء بالمستثمرين والمستشارين الماليين والقانونيين للحصول على الدعم المباشر، تبادل الخبرات، توقيع الاتفاقيات التجارية اللي من شأنها توفير فرص وظيفية ومشاريع تنموية مستدامة. ويمتد المنتدى على مدى 4 أيام، ويرافقه معرض مصاحب يضم 66 جناح بمشاركة 75 متحدث، ويغطي مجالات الامتياز التجاري والبنوك التجارية والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والمشاريع الريادية. شكرا لغرفة الخارج على إقامة مثل هذه المنتديات المهمة لريادة الأعمال لتعزيز الابتكار ودعم الاقتصاد المحلي. ما زلنا متواصلين معكم في هوا بلادي، نروح إلى جولة لزميلتنا نورة المالكي من منطقة الرياض من أحد المقاهي الثقافية والأدبية. نستمع لهذه الجولة ونرجع نستكمل ما تبقى في هوا بلادي.
1: يا هلا فيكم مستمعينا الكرام، وحياكم الله اليوم من مدينة الرياض، متواجدة في إحدى المواقع اللي نقدر نقول عنها اليوم في مدينة الرياض ثقافية وأدبية، وتستضيف

0: ياخذون كتاب يقرونه، الى ان تطورت الفكره صار نادي ثقافي، الى ان تطور الموضوع صار مكتبه. نطمح الى ان يكون اكثر من ذلك للتوعيه والقراءه. هذا هو تقريبا البدايات. البدايات تقريبا كانت عام 2019، كانت عبر نادي حروف الثقافي، من خلال نادي حروف انبثق اللي هو فكرة صوفيا.
1: جميل. ماذا عن يعني اسم صوفيا؟ يعني أستاذ خالد، ما علاقتها بالثقافة والمعرفة؟
0: صوفيا باليوناني تعني الحكمة. نعم، باليوناني تعني الحكمة. فالقراءة والحكمة أعتقد أنهم وجهان لعملة واحدة.
1: فعلاً. نعم. فعلاً. طيب أستاذ خالد، يعني الآن هذا المقهى، مقهى صوفيا، يأتي طبعا ضمن مبادرة الشريك الأدبي. كيف ترى أنه هذه المبادرة يعني أسهمت في تعزيز حضور الأدب والثقافة في هذا المقهى بالذات، مقهى صوفيا؟
0: للأمانة مبادرة الشريك الأدبي كانت من الدوافع الإيجابية لاستمرار الكثير من المقاهي والمكتبات بالرياض والمملكة العربية السعودية كلها، وهذا فضل قيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين وعرب الرؤية سمو سيدي الأمير محمد بن سلمان. لها الأثر الكبير في اتساع رقعة المعرفة والقراءة والإلمام بكثير من الأمور، من نمسيات، من محاضرات، من ورش عمل. أعطى الشريك الأدبي شيء لا يكاد يوصف من القوة لهذه المعرفة
1: جميل. أستاذ خالد، يعني نأتي للفعاليات، التجارب الثقافية، الأمسيات طبعا التي قدمتوها في يعني هذا المقهى، والتي أيضا تأتي ضمن هذه المبادرة، كمان كيف رأيت يعني تفاعل الجمهور أيضا معها؟
0: للأمانة التنوع مطلوب، وكان من الأشياء اللي يعني برز فيها مقهى صوفيا أو مكتبة صوفيا اللي هو التنوع، من ناحية الأمسيات الشعرية، من ناحية المحاضرات الثقافية، من ناحية دعم ذوي الإعاقة ودعم ذوي الهمم، من ناحية الصم برضو أقمنا لهم محاضرة هنا رائعة جدا، بحيث أنه كان واحد يحاضر وكان الموجودين 99% من الموجودين كانوا صم، وكان في مترجم لغة إشارة يبين لهم. نعم نعم. فهذه الأشياء مطلوبة من الجمهور بشكل عام، لدرجة أن الجمهور أحيانا يطلبنا أن نبغى محاضرة في الشيء الفلاني، في الموضوع الفلاني، في الموضوع الفلاني.
1: حلو. نعم. ماذا يعني عن هذه الأجنحة الجميلة الموجودة في المكان؟ ودي أعرف المستمع الآن يعني عن هذا المكان، هل يوجد فيه يعني يعني كذا جناح؟ هناك أكيد مكان للقراءة. ودي يعني تعطيني تفصيل بسيط وسريع لهذا المكان.
0: البداية عندنا قسم الرواية، عندنا قسم الكتب الروائية، قسم الكتب برضو المعرفية والفنون، عندنا ركن خاص بالأطفال، عندنا ركن خاص بالقراءة، كتب للقراءة فقط تجي تأخذها تقراها مجانا، هذا لدعم القراءة. عندنا أماكن خاصة كاجتماعات صغيرة للنوادي الأدبية وما شابه ذلك.
1: جميل. فعلا جدا جميل، يعني المكان صراحة رائع، وأنصح بزيارتها اليوم مستمعينا مقهى صوفيا. أخيرا أستاذ خالد، يعني طموحكم لمستقبل صوفيا يعني، والرسالة التي تودون إيصالها اليوم للقراء والمبدعين؟
0: للأمانة الطموح ليس له حدود، نتمنى أنه في كل مدينة من هذه المملكة الحبيبة يكون لنا فرع فيها. رسالتنا للجمهور، رسالتنا للمستمعين، القراءة ثم القراءة ثم القراءة، هذا كل اللي أقدر أقول.
1: جميل. فعلا القراءة جدا شيء جميل في حياة الإنسان. شكرا لك أستاذ خالد المتحدث اليوم معنا من مقهى صوفيا في مدينة الرياض، شكرا لك هذا الحديث الجميل، وإن شاء الله نلقاك في يعني لقاءات قادمة بإذن الله.
0: شكرا لكم، الله يعطيكم العافية وتشرفنا فيكم.
1: الله يعطيك العافية يا رب. أيضا الشكر لكم أنتم مستمعينا، نعود لزملائنا بالاستوديو.
2: شكرا للزميلة نورة المالكي على هذه الجولة الجميلة، وهذا الواقع اليوم أن المقاهي الثقافية والأدبية أعطت مساحة أيضا للحضور الأدبي والثقافي علي، وشكلت أيضا نموذج من نماذج الثقافة.

0: الثقافة وتنوع أيضا الصالونات الثقافية والمقاهي الثقافية في المملكة.
1: صحيح.
0: كنا قبل شوي مع الحديث مع الأستاذ خالد الباز عن المسرح، فما بالك اليوم لما نتكلم عن هذا الجمال والمقاهي الثقافية اللي فعلا فيها تنوع جميل.
1: ملتقى للأدباء والمثقفين حتى المهتمين بهذا المجال يجد مكان، يجد له حيز في هذا الجانب للحديث عن اهتماماتهم وهواياتهم وتطلعاتهم للمستقبل لمثل هذه المقاهي الأدبية والثقافية،
0: وخاصة يعني التنوع اليوم اللي عندنا موجود عليه فاق كل التوقعات.
1: صحيح.
0: دعم القيادة الرشيدة، دعم القطاع الثقافي ووزارة الثقافة واهتماماتها من خلال الهيئات المناطة فيها، هيئة المسرح والفنون الأدائية أو هيئة التراث، فهذا أعطى مساحة جميلة للإبداع والتوازن.
1: صحيح.
0: خميس ونيس معكم، كنا يعني نلتقي معكم في 3 ساعات متواصلة، حلو الجو معكم وحلو الأجواء الجميلة اللي حنا عشناها في 3 ساعات علي، ما بين أخبار منوعة، ما بين فعاليات، ما بين ضيوفنا أو حصاد مراسلين. 3 ساعات عشناها يعني انقضت بشكل سريع جدا، لكن كان فيها من المتعة والمعلومات القيمة والأخبار اللي قدمناها، يعني فعلا في بعض الأخبار الجميلة وخاصة
1: المحفزة.
0: والمحفزة وخاصة ما يهتم بالأسرة والبرامج للأطفال.
1: صحيح.
0: فدائما نركز على مثل هذه الأشياء في البرنامج، ونركز أيضا على كل ما يسعد المستمع الكريم. فهي اليوم انطلاقة في هوا بلادي دائما مختلفة
1: مستمرة إن شاء الله معكم الأسبوع القادم. الأحد القادم إن شاء الله حيكون انطلاقة جديدة في هوا بلادي،
0: وبقصص نجاح مختلفة وهوايات عارف الهوايات أجملها هاوي التذكاريات المغناطيسية. والله هواية جميلة،
1: وهواية حولها إلى مشروع ناجح، يعني مشروع ما شاء الله تبارك الرحمن. سمعتهم يقول أنا فتحت مشروع. فيعني مثل هذه الهوايات اللي أنت تستفيد منها، ما تخليها بس هواية، تنطلق إلى مجال آخر.
0: وجبناها لمستمعنا الكريم في هوا بلادي،
1: فإننا نبغى مثل هذه النماذج.
0: أي والله نماذج إبداعية،
1: نماذج كثيرة إن شاء الله متواجدة عندنا في البرنامج من قصص النجاح، من الفعاليات، من نبض السعودية، الأماكن الجميلة في مملكتنا العربية السعودية. حتى اللي يستمع لنا في إذاعة الرياض يعرف أنه مملكتنا جميلة.
0: حتى أنت لاحظ الصور اللي قدامنا، نأخذ الهاوي هذا هاوي للطيران الشراعي
1: الرحالة ذا الهايكينج.
0: والله لا بس الهايكينج أخذنا كثير. لا لا طيران
1: طيران الشراعي ان شاء الله يكون معنا ان شاء الله.
0: والله احنا ودنا بواحد من هالصور العرضه. عارف اللي يسمونه المزيف، اللي يكون في العرضه،
1: اي ثقافات
0: عاد اللي في البحر الغوص وما الغوص. والله يعني في صور حلوه. فعموما يعني مستمعين الكرام، يعني هنعيش هاللحظات معكم ونعيش هالجمال معكم. 3 ساعات متواصلة معكم إن شاء الله في الأسبوع القادم تكون أمتع وأمتع كثيرا. فشكرا لكم، شكرا لاستماعكم، شكرا لكل من يستمع لأثير إذاعة الرياض. شكرا لك علي،
1: يعطيك العافية ظافر،
0: وشكرا لفيصل النفيعي، يعطيك العافية، مسي عليك بالخير، ونقول لك خميس ونيس، وإن شاء الله أنك مستانس في الخميس بإذن الله، ومسهل وفعاليات وحلوة.
1: وش خططك ظافر في الويكند؟
0: أنا مع فيصل إن شاء الله.

0: خلاص متفق معنا. لا ما عليه ماني منفجع.
1: خططت لشيء في الويكند؟
0: لا والله ما خططت، بس بخطط مع فيصل بعد شوي ان شاء الله.
1: نقول الله يكثر خيرك اظافر اليوم، عشينا على عريكة جميلة. والله بيت
0: تستاهلون تستاهلون والله زملاء الاعزاء، مهما قدمنا لكم انتم تستاهلون.
1: شوفوا احنا نتكلم عن الاكلات الشعبية في البرنامج وتجينا اكلات شعبية، يعني ظافر اليوم ما قصر الله يجزاه خير، جاب لنا اكلة شعبية جميلة اللي هي العريكة، والقهوة والشاي مدلعنا.
0: اي والله لا اليوم انا مدلع الزملاء، تستاهلون ويستاهل فيصل. فيصل ما اليوم ما شاركنا في شيء، بس انه شاركنا بالمشاعر والاحاسيس.
1: وهي بس
0: يلا ما عليه. عموما المستمعين الكرام شكرا لك علي، شكرا لي ايضا الزملاء فيصل فعي وعائشة الزير وهبة العمران، وكنت معكم انا ظافر الخثعمي، نلتقيكم ان شاء الله الاسبوع القادم في امان الله.

0: تحب.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن. في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
2: ديرتي حبيبتي،

ليست كل الحكايات تروى في الكتب، بعضها محفور في الجدران، مخبأ خلف ضوء مصباح، أو عالق في صمت طريق حجري ضاق بالذكريات. اليوم لن نزور البجيري كزوار، بل سنعود إليه كأننا منه، ونسمع الحكاية كما همست بها الجدران قبل أن ينقش عليها الزمن.

في تلك الليلة حين سكنت الدرعية لم يكن هناك ضوء إلا نور القمر يلامس جدران الطين. كان هناك بيت تتصاعد منه رائحة حبر وصوت عالم يكتب. ذلك هو بيت الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وفي الزاوية الأخرى جلس الإمام محمد بن سعود يفكر في وحدة كانت مجرد حلم.

فيليب جيري لم تكن البيوت طيناً فقط، كانت عقولاً وأحلاماً وبداية دولة. لم يكن البجيري حياً عادياً، كان بوابة لحكاية المملكة، وبين كل زقاق وكل نافذة خشبية قصة لم تكتب لكنها عاشت.

تغير الزمن، سكتت الأصوات وتهدلت الجدران وغابت الأقدام عن الممرات، وكاد الحي أن ينام إلى الأبد. لكن كان هناك من قرأ القصيدة المخبأة بين حجارة البجيري، من سمع صدى التاريخ وهو يصرخ أعيدوني. فبدأت الحكاية من جديد. عادت الحياة ومشى الناس بين الدكاكين يشترون التمر من يد النجدية ويشربون القهوة من فنجان يعيدك إلى زمن الرفقة. في المساء حين تغيب الشمس خلف نخيل البجيري يبدأ الضوء في الحكاية من جديد. عروض تراثية، حكايات للأطفال، حرف يدوية ومجالس تروي كل شيء إلا النسيان. في البجيري ما تمشي لحالك، تمشي ومعك ظل رجل حلم بدولة، وامرأة كانت تسقي النخل، وطفل يحفظ العلم. البجيري ما هو مكان، البجيري حكاية وطن. أنت

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: كنفة.
2: ولد جدك.
3: الصوت المليء بالإيمان يصنع من البيوت أماكن حالمة، وعندما نستعيد الذاكرة نجد بأن كبار السن كانوا وما زالوا يلعبون دوراً هاماً في صناعة المجتمعات الإيجابية، خاصة أنهم يخففون العبء والتعب بالكلمات اللطيفة والأسلوب العذب الذي يشابه هوية المكان وأهله، ما يمنح كل من يجالسهم دافعاً معنوياً كبيراً وطموحاً لا يلين ولا يستكين، فهم يتوسدون القلب ويعتلون الروح والذاكرة.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: هو الله. إعداد وتقديم الدكتور ناصر العبيد، إخراج عبد الله الخمعلي.
1: الله يا الله يا الله.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أحبتنا المستمعين والمستمعات في لقاء متجدد معكم عن أسماء الله الحسنى. اليوم نتحدث عن اسم الله اللطيف، الاسم الذي يراه البعض من أسماء الذات وآخرون يرونه من أسماء الأفعال. يقول الخطابي: اللطيف هو البر بعباده الذي يلطف لهم من حيث لا يعلمون ويسبب لهم مصالح من حيث لا يحتسبون. إن شاء الله عز وجل يلطف لك أمرا ما ويدلك عليه، أو يسبب لك مصلحة من المصالح التي تجعلك في سعادة، سواء كان هذه الاختيارات من الله عز وجل تتعلق بدين أو دنيا. وهو بمعنى الخبير وبمعنى الرؤوف، ومن ذلك قول الله عز وجل: الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. قال الغزالي رحمه الله، واسمع إلى هذا الكلام، يقول: إذا اجتمع الرفق في الفعل واللطف في العلم تم معنى اللطيف، ولا يتصور حال يكون في العلم والفعل كهذا الحال أو هذا التعريف إلا لله سبحانه وتعالى. لن يكون أحد عنده فعل وعلم فيختار أمرا لطيفا بحكم علمه للغيب إلا الله. البشر لو اختاروا قد يكون لطيف قد لا يكون لطيف، لكن الله فقط لاجتماع العلم والفعل والقدرة وعلم الغيب، إذا شاء الله بأمر ما لا يشاءه سبحانه وتعالى إلا إن كان للعبد فيه خيرا أو للأمة. وأحيانا قد يظهر أثر ذلك عاجلا وقد يظهر آجلا وربما بعد سنوات طوال. قال ابن مسعود رضي الله عنه: إن العبد ليسعى في الأمر حتى إذا تهيأ له قال الله أصرفوه عنه، فإن يسرته له أدخلته النار، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. كم من مسألة نتمنى الله يرزقنا ويعطينا ويمنحنا، كم من إنسان يتمنى الشهرة، كم من إنسان يتمنى أن يكون مطرب، أن يكون لاعبا، أن يكون مشهورا، والله يحجزه يمنعه، ليس لأن الله عز وجل لا يريد أن يمنحه، بل لأن الله يريد أن يرده عن شر أعظم. لطف الله وكرمه بعباده سواء كانوا كافرين أو كانوا مسلمين أو كانوا عاصين أو منافقين، رحمته واسعة، لذلك سمي بالرحمن.

0: مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة العشاء.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

أشهد أن محمد رسول الله.

حي على الصلاة.

حي على الفلاح.

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. رضيت بالله رباً وبالإسلام ديناً وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبياً ورسولاً. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرةً أذان صلاة العشاء حياً على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي؟ من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
2: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
1: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض منطلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
3: كل شيء وله مساحة، وترند مساحتنا معكم. جولتنا في كل خميس نجملها بالأماكن السياحية، وناخذكم بطلع على الأفلام، ونسمع فيها معكم الأغاني والمعلومات. ومشوار الخميس أكيد برعايتنا. ترند ترند معي أنا هندستان.
4: برنامج ترند يأتيكم الخميس عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
5: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA صوت يسمعك.

الحكمة هي تلك الجوهرة النفيسة التي إن وجدت في شخص رفعته إلى أعلى مراتب الفضل. فالحكمة هي القدرة على التصرف السليم واتخاذ القرارات المناسبة في الوقت المناسب، وهي ليست مجرد معرفة أو علم، بل هي نتاج للتجارب والتأمل والفهم العميق للحياة. فالعقل السديد هو ما يميز الإنسان الحكيم ويجعله يعرف متى يتكلم ومتى يصمت ومتى يتقدم ومتى يتراجع. الحكمة لا تعني غياب الأخطاء، بل تعني القدرة على التعلم منها وتحويلها إلى دروس. يقال أن الشخص الحكيم يرى في كل مشكلة فرصة وفي كل تحدي درسا، ويقول سقراط: الحكمة الحقيقية الوحيدة هي في معرفة أنك لا تعرف شيئا. هذا الاقتباس يعكس أهمية التواضع في الحكمة، فالحكيم هو الذي يدرك محدودية معرفته ويسعى دوما للتعلم. تجدر الإشارة إلى أن الحكمة تظهر في الأفعال أكثر مما تظهر في الأقوال. فكم من إنسان قال كلاما جميلا لكنه افتقر للحكمة في أفعاله. ومن الأمثلة البليغة قول الشاعر: إذا كنت ذا رأي فكن ذا عزيمة، فإن فساد الرأي في أن تردد. الحكمة تتطلب الجرأة في اتخاذ القرارات وعدم التردد، لأن التردد قد يفوت الفرص ويزيد من الخسائر. والحكمة كذلك تظهر في القدرة على التمييز بين ما هو ضروري وما هو تافه، وتحديد الأولويات بدقة. من الحكمة أيضا معرفة قيمة الوقت وكيفية استثماره، فالحكيم يعرف أن الوقت مورد ثمين لا يسترد إذا ضاع. يقول الحسن البصري رحمه الله: يا ابن آدم، إنما أنت أيام، كلما ذهب يوم ذهب بعض. فالحكمة هي أن يستثمر الإنسان وقته فيما يعود عليه وعلى مجتمعه بالنفع. ولا ننسى أن الحكمة ترتبط بالصبر، فالصبر من مفاتيح الحكمة، ومن فقد الصبر فقد نصف الحكمة. والحكيم هو من يتحلى بالصبر على الشدائد ويعرف كيف يحولها إلى فرص للتطور والنمو. ختاماً، لنتذكر قول الله تعالى: يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيراً كثيراً. فلنسعى جميعاً لاكتساب الحكمة في أقوالنا وأفعالنا، فهي من أعظم النعم التي يمكن أن يمتلكها الإنسان.

وادي حنيفة في قلب العاصمة وفي خاصرة التاريخ، يمتد وادي لم يكن مجرد مجرى ماء، بل مجرى ذاكرة وملتقى زمن بين الماضي والحاضر. هنا وادي حنيفة.

سمي وادي العرض قديماً وادي القبائل، وادي اللقاءات، وادي التحولات، كان شاهداً

على المسير، على الحروب والسلم، على قيام دولة من بين نخيل وضفاف صامتة. ومن هنا مر المؤسس، ومن هنا كتبت صفحات من المجد.

في زمان بعيد كان الشيخ سالم رجل طاعن في السن، يسكن على حافة الوادي. يقول لحفيدة: يا وليدي، وادي حنيفة ما هو وادي عادي، هذا شريان نجد من العارض إلى الرياض. كل شجرة على ضفافه تحفظ سر، وكل صخرة شهيدة حكاية. تخيلوا، هنا كانت تمر القوافل، وهنا استراح المقاتلون، وهنا رفعت أولى دعوات التوحيد، وهنا أيضا حملت الأرض حلما صار اسمه اليوم المملكة العربية السعودية. من مشروع التأهيل البيئي إلى مسارات المشي إلى الجلسات العائلية، تحول الوادي إلى متنفس لأهل الرياض وزوارها دون أن يفقد شيئاً من وقاره التاريخي. وادي حنيفة ليس فقط مجرى مائي، بل مجرى حضارة منذ آلاف السنين، من قلب العيينة والدرعية، من نبض نجد خرج صوت يقول: هنا البداية، وادي حنيفة حكايته لا تنتهي.

0: كنفة.
1: كبار السن هم ذاكرة المجتمع ومصدر خبراته ومنشأ مهاراته. حياتهم كانت مزيجاً بين العمل الجاد والسعادة.

0: تعي نحو بناء عائلة وطيدة، فمنهم تؤخذ الخبرات الحياتية ومعهم نستفيد كيفية الحياة المهنية، فالتجارب التي خاضوها في حياتهم جديرة أن تكون مصدراً يتكئ عليه الأبناء لبناء مسيرة مميزة وحياة حالمة تقوم على الجد والتطوير والابتكار. كبار السن هم لوحة تقوم على التفاني، ولا شك أن البيئة الواعية تصنع أبطالاً في المستقبل.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: يا جمال الصباح، إي والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سوياً سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
3: بالمختصر كل يوم نصنع من الصبح قصة.
2: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس السابعة صباحاً.
4: الصحة وعي، والمعلومة الصحيحة تصنع فرق، والآن في الطب كثير اللي يعطي وصفات ويقدم معلومات، وعشان ننتهي من الشائعات جبنا لك طبيبك لين عندك. طبيبك يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا.
5: كل قضية ومشكلة لها مستشار يسمع القصة ويفهم التفاصيل ويعطيك القرار. اقتصادي، اجتماعي، وحتى قانوني، ودائم الوصول للهدف يبدأ بخطوة صح.
6: المستشار يأتيكم من الأحد وحتى الثلاثاء عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
7: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

0: اهلا وسهلا فيكم اعزائي في حلقه جديده من برنامج مقهى ديرتي. اليوم واحنا في المقهى قابلنا نخبه من غواصين المنطقه الشرقيه وحبينا نجلس معاهم نتقهوى معاهم ونسولف وياهم عن سواليف الغوص. سواليف الغوص ما بين اول والحين اكيد مختلفه، بس خلونا في البدايه نتعرف عليهم ونعرفكم عليهم ونبتدي معاهم رحلته. اهلا وسهلا فيكم، وخلونا بدايه نتعرف عليكم. الاستاذ تفضل.
1: اخوكم سعد العيد، قديم في الغوص من 2002 الحمد لله، اللهم لك الحمد، ورحال اقدر اقول سافرت الى 28 دوله لاجل الغوص. تبارك
2: الله. الكابتن مازن عبد اللطيف المشير، مدرب غوص واعمل كذلك في مجال الصيانه تحت الماء.
0: ما شاء الله، يعني أنا أقدر كذا أحكم أن اللي جمعكم هو حب الغوص. فخلونا بداية نتعرف على شلون بديتوا في الغوص. هل أنتوا يعني من الصغر مثلا داشين بحر، قعدتكم على السيف جذبتكم، ولا شلون؟ تفضل أستاذ سعيد.
1: والله بالنسبة لي أنا يعني يمكن بداياتي كانت بداية الطفولة، أصلا نشأت في البحر وأجدادي أصلا هم غواصين ونواخذة من أول. يعني كان جد الوالد الله يرحمه ويغفر له كان من المعمرين في المنطقة الشرقية، ووصل عمره إلى 132 سنة، كان طواش رحمه. طواش اللي هو يملك قوارب الغوص
0: وأيضا تاجر في اللولو
1: فكان هذه واحدة من الأشياء اللي
0: فأنت والبحر كذا أصل وفصل.
1: فكان اللي جذبني للغوص أساسا اللي هو الصيد، صيد السمك، وكنا من باب أن نزيد زيادة الصيد أن نغوص ونصيد الأسماك من القوارب.

0: وتغيرت المهنة إلى أنه تصوير
1: ومداعبة الأسماء من أيام اللولو.
0: طيب هذه بداياتي كانت يعني من عام يعني من يوم عمري 9 سنوات تقريبا بديت بالسباحة والغوص الغوص الحر. وبعدين بديت عرفت أن في دورات غوص, عرفت في أن في مراكز للغوص.
1: هذه وين درستها, وين تعلمتها؟
0: هي كانت في البدايات يعني أنا صار لي موقف عاد وقتها مسكوني خفر السواحل وقتها وأنا أصيب ولا أدري إن في رخص غوص وفيه لازم إنك تطلع الإجراءات الرسمية الخاصة فيها.
1: أنت طالع كذا على الله؟
0: أنا طالع وأصيب وقالوا لا في رخص غوص, لقوني إن ماني بعارف النظام ولا وعلموني فطلعت الرخصة بس لأجل إني أصيب يعني ما أبي يعني
1: كان الصيد عندك هواية ولا ترى سوق السمك موجود؟
0: كان يعني هي بس اللهم أن حس الصيد
1: لا يموت حريص عليه,
0: حنا نبغاه يعني. والحمد لله يعني نميت هالمهارة يعني خليني أقول بداية الاحتراف فعليا وأصدرت الرخصة كانت في 2002 هي البداية للاحتراف.
1: ما شاء الله عمر 24 سنة
0: يعني. نعم الحمد لله بعدها تطورت شوي شوي وما بالي وسيع يعني في المجال الغوص لأن أساسا حب الاستكشاف عندي ونمى وتطور وكبر مع الوقت والحمد لله يعني إلى أن وصلت الليفل المناسب لي أني أغوص في أي مكان في العالم والحمد لله. هذه يعني واحدة من الأشياء اللي اهتميت فيها في مداعبة الحيوانات وتصويرها وعرف فسيولوجيتها وعرف متى الموية تكون صافية وعرف وهذه تعلمتها من جد
1: الصبر
0: والسقي ومتى تصير الموية صافية ومتى الموية تكون حارة الحرارة كيف ما يكون فيها أتربة أو شوائب تمنع الرؤية. فأنا مصور ومهتم بالتصوير, هذه من الأشياء اللي كنت أركز فيها في العوامل البيئية اللي تساعدني على أني أطلع بلقطات ممتازة.
1: أستاذ مازن, كابتن مازن, أنت عاد شلون بديت؟ هو ولد نواخذة, أنت شلون؟
2: والله إحنا من أيام المتوسط والثانوي كانت ذيك الأيام الإجازة يوم الخميس والجمعة نطلع يوم الأربعاء من المدرسة سيارتنا محملة من أمس.
1: أو ما شاء الله جاهزين.
2: محملة من أمس نروح المدرسة وسياراتنا محملة نطلع من المدرسة على البحر
1: ما شاء الله.
2: كنا باستمرار نروح أما العقير أو القرية ونقعد الأربعاء الخميس الجمعة صباح الجمعة نشيك على السمك وكذا وهذا برنامجنا كل أسبوع. أيام الجامعة قالوا الشباب يأخذون دورة غوص. وش غوص؟ بحر, إحنا أهل بحر. قالوا لا أنت تشوف البحر من فوق, هالمرة تشوفه من تحت.
1: هذا جديد كان عليك.
2: يلا توكلنا على الله ومثل ما يقولون مع الخيل يا شقرة.
1: تمام,
2: خدت وياهم دورة الغوص شوي شوي. اثنين منا أنا وعي العمي وجماعتنا وكذا أقارب وزملاء, أنا ويا عبد الرزاق ولد عمي مدربين غوص, بقية الشباب
1: يعني أنت مجرد أنها كذا طلعة يمكن إيه يمكن لا تسويها صرت مدرب.
2: وصلت إلى مستوى مدرب.
1: حلو
2: الكلام هذا في 2006.
1: طيب أنت قبل ما تأخذ دورة التدريب هذه حدك كنت على البحر مثلا على السيف؟ ما غصت أبدا قبلها؟
2: قبل كنا ننزل علشان نشيك على الشبك, نشيك على الـ الحاجات اللي احنا نثبتها في البحر عشان تصيد سمك.

0: الحسا ننزل نرمي حاجة مثلا في البير ونقول يلا من ينزل ويجيبه، أو في بركة بعض البرك عندنا عميقة 3 متر 4 متر نرمي ونقول يلا من ينزل، من يكتم نفسه تحت الماء أطول مدة ممكنة. هذا كان يعني
1: والله دربت روحكم بدري يعني. أنا أشهد أنه أهل الحسا بالذات مع العيون اللي عندهم تعلموا السباحة بدري.
0: عندنا كلمة نقولها للحسا،
1: شنو؟
0: الحسوية حراسين.
2: حراسين
0: السمك الصغير.
1: حراسين
0: السمك الصغير يعني. نعم. خلاص احنا اهل سباحة.
1: نعم
0: نعم.
1: طيب استاذ سعد، بديتوا في السباحة المتخصصة، فشنو انواع الغوص اللي تدربتوا عليها واللي الحين تستهويكم اكثر من غيرها؟
2: طبعا هو فيه 3 انواع او 4 انواع رئيسية للغوص. في الغوص اللي هو بدون اسطوانة، اللي هو غوص الغوص الحر، وهو غوص الأولي،
1: الغوص العادي هذا.
2: إيه، وهذا ممكن يغوصون فيه ويعتمد على الرئتين.
1: ما يزيد أتوقع عن 4 دقائق، واجد حتى 4 دقائق.
2: بطل العالم الحين وصل
0: 24 دقيقة.
2: 24 دقيقة
1: كتم نفس 24 دقيقة. ما شاء الله ما شاء الله.
2: أيضا في قبيلة أصلا
1: إلى هذه معروفة، هذه قبيلة في لها مواصفات جينية.
2: إيه نعم. فحنا مع التمارين ترى ممكن تزيد، يعني المتوسط ما بين 8 دقائق إلى 6 دقائق، يعني هذا المتوسط اللي ممكن نلقى غواص محترف يوصل الوقت.
0: أنا أخذت دورة الفري دايفنج اللي هو الغوص الحر في 2014.
1: حلو.
0: أول ما جيت عند المدرب يقول لي كم مدة النفس عندك، كم تكتم نفسك؟ قلت إن شاء الله دقيقة وشوي عليها. قال لا أبي 7 دقائق. قلت مستحيل.
1: صحيح.
0: مستحيل تبي تذبحني انت. قال لا جرب. من اول جلسه تدريب كان منافسه ما بيني وبين ولد عمي عبد الرزاق الله يذكره بالخير، طبعا اعطاني اياها تدريجي. من اول جلسه تدريب وصلت الى 4 دقائق ونص.
1: ما شاء الله. في تدريبات معينه للنفس
0: على المسبح يعني. مسبح اولمبي طوله 25 متر.
1: نعم.
0: رايح جاي بنفس واحد، هذا ما بعد التدريب الاولي. بعدين رحنا البحر عند الجبيل نزلنا ل 23 متر ونص، كتم نفس واحد. هذا لا أزال مستوى أول، أزيد من مستواي لا أكثر وأكثر. أنا عشان أوصل مستوى مدرب غوص في مجال الغوص الحر لازم أنزل 40 متر.
2: 40 متر
1: هذا يعني مع ضغط المياه وال
0: 40 متر تحت سطح الماء،
2: ويكون العمق والدقايق
1: نعم. فأنت تحسب أكثر من شغلة في وقت واحد. أنت قاعد تحسب نفسك
0: أشي واجد
1: زين، وقاعد تحسب ضغط الماء وانت نازل،
0: حركة
1: وصفاء
0: جسمي،
1: المنطقة، الحركة،
2: الجسم،
1: أشياء واجد،
0: المجهود اللي أبذله، الوزن اللي أنا لابسه.
1: نعم.
0: اعتبارات كثيرة، العوائق اللي ممكن أواجهها.
1: وإحنا نشوفك كذا قاعد يسبح كذا عادي يعني، ولا عرضان صراحة.
2: لا فيها حساب. الغوص الثاني اللي هو غوص سكوبا، وهذا اللي هو الغوص الاسطوانه، وهو غالبا الغواصين المحترفين او تسميه الغوص الترفيهي يغوص
1: يعني. انا توني اول مره توني بجرب مثلا على اساس لا اختنق اول ما انزل البحر، هذا يناسبني.
2: ترى ما في اختناق يعني،
1: لا يعني ما اعرف انا باخذ نفس 8 دقائق والله بموت تحت.
2: هذا بدون اسطوانه. انا اذا باسطوانه عندي المنظم واقدر اغوص براحه واوصل
1: للي مو ثقيل.
2: مو ثقيل لان هواء يرفعك،
0: اوزان ثقيله بس تحت الماي ما لها اثر،
1: ما يبين.
0: بالعكس نلبس حزام وزن اضافي
2: علشان
1: اساسي ثقلك وتنزل.
2: نعم.
1: طيب حلو.
0: وفي مجموعه اعتبارات
1: والله معلومات.
0: كل ما زادت ملوحه الماء كل ما سويت طفويه اكثر احتاج اوزان اكثر.
1: يعني في البحر الميت وزني يختلف عن البحر الاحمر مثلا.
0: البحر الميت بسبب الكثافه العاليه، بسبب الملوحه العاليه، الاجسام تطفو
1: ابدا ما يمديهم يغوصون.
0: في اكثر منطقه نغوص فيها منطقه الغوص في شاطئ نصف القمر الهافمون. الملوحه فيها عاليه بسبب انها منطقه شبه معزوله او شبه محصوره، فالملوحه تكون فيها عاليه.
1: بس التيارات فيها قويه بعد.
0: لا هافمون لا
1: والله.
0: نطلع برا هافمون تجي التيارات وتجي ملوحه اقل. ليش؟ الماء يتجدد
1: قاعد يتجرب.

0: شو اللي يستهويك اكثر؟
1: حقين الحداد واللولو.
0: ايه حقون اول.
1: ايه حقين اول. يعني احنا ممكن نقول اذا بسيط سمك الغوص، الغوص السنوركل اهدى واريح ومناسب للصيد. يعني الغوص سكوبا في الأمفيبوبز يخافون من السمك، فلازم اسوي عمليات نداء واسوي تزفير للمكان علشان اقدر اصيد
0: اساس يجونك.
1: ايه هذا احنا الاريح للصيادين غوص الحر أفضل. أما الغوص الترفيهي للتصوير، المتعة مع الكائنات، الفعاليات مثل ما يسوي عبد اللطيف مثلا، بعض الفعاليات يسويها تحت.
0: أنا هذه أنا لازم أعرفها. أنا قال لي معلومات خطيرة.
1: إحنا والله نسويها يعني، بس ما شاء الله هو تغزر فيها، صار يعني متخصص في هالمجال، في حفلات تخرج، في حفلات الزفات أحيانا يبي يسوي زفته ولا ذكرى زواج
0: تحت البحر. هذه ولا
1: يعني أنا ممكن سويت حفل تخرج، سويت ممكن بعض الأشخاص يبغى يكتب اسمه تحت الأعماق، ممكن يقول والله أبغى تكتب اسمي بطريقة معينة ولا تنشر حسابي تحت الأعماق. فبعضهم يحس أنه وصل للأعماق، اسمه وصل للأعماق وهو ما غاصي يعني.
0: طيب استاذ مازن، شنو الاشياء اللي او انواع الغوص في البدايه اللي تحبها تفضلها انت كمدرب؟
2: والله انا كنت في البدايه سنوركل اللي هو السباحه السطحيه، بعدين طحت في الغوص بالاسطوانه اللي هو يسمونه سكوبا دايفنج. في 2015 اخذت مثل ما قلت لك اللي هو الفري دايفنج. في 2010 جاتني فرصه مع واحد من الزملاء، قال عندنا اعمال صيانه تحت الماء في احد المصانع في الجبيل، يلا وياكم. وكل بين فتره وفتره انزل أشتغل وياهم في أعمال صيانة، إما تركيب أو فك أو صيانة أو تنظيف أو كذا في المصانع اللي في الجبيل. وأحيانا يعني وصلت حتى الخفجي، وصلت الجيزان، وصلت
0: يعني من الصناعي إلين الحين. يعني كنا نسولف إحنا قبل شوي، قلت لي إنه صرتوا تسوون حفلات زواج تحت البحر، حفلات تخرج، شنو الفنتكة هذه الجديدة؟
2: هذا برنامج في الغوص يسمونه تجربة الغوص لغير الغواصين، أو يسمونه بعضهم اكتشف الغوص. أنا ماني غواص لكن ودي أجرب الغوص. مو ضروري إنك تحصل على الرخصة الدولية، دورة مدتها تقريبا تبدأ من 3 إلى 5 أيام، ممكن تزيد شوي حسب إتقان المهارات. قل والله ودي أجرب بس، ولا ودي بتكلفة عالية. فيجي البرنامج هذا مبلغ بسيط، أسوي لك دورة، أعطيك الأساسيات فقط.
0: حلو.
2: وأنزل وياك لمدة نص ساعة ساعة، وأوثق رحلتك تصوير فيديو. هذا برنامج تجربة الغوص لغير الغواصين، والحمد لله تميز في البرنامج هذا.
0: يعني دربت لدرجة يعني أنه حفل زواج هذا، يعني منو اللي جايين بهذه الفكرة الغريبة العجيبة؟ يعني
2: شوفي، دربت ناس كثير وسويت حفلات بأنواعها ودعايات بأنواعها، لكن للأمانة يمكن
1: نبيها نبي السالفة هذه.
0: يلا اسلم.
2: أبرز حفل
0: ذكرى زواج
2: شهر عسل.
0: شهر عسل.
2: أبرز شهر عسل نزلتهم اثنينهم كانوا من ذوي احتياجات خاصة.
0: ما شاء الله، والله إن عندهم هذا الطموح بعد شيء جميل صراحة.
2: دائما يعني دربت كثير ذوي احتياجات خاصة ما أخذ عليهم فلوس
0: ما شاء الله
2: بتاتا.
0: يعني هذه الأفكار الجميلة طبعا إحنا أكيد رح نكملها. خلونا نتقهوى شوي ونريح مستمعينا وراجعين لكم.

0: رجعنا لكم ثاني مرة أعزائي في مقهى ديرتي، بنكمل مع غواصينا لليوم الأستاذ سعد العيد والأستاذ مازن البشير. مرة ثانية أهلا وسهلا فيكم. وأنا يثير الفضول بالنسبة لي عمليات الغوص الكثيرة، بالذات أنه كثير من العالم اللي يدشون البحر يفقدون أشياء كثيرة أو يضيعون مثلا لا سمح الله، فأنتوا هل لكم دور في هذه السالفة؟
1: والله أنا أبو عبد اللطيف هو ما شاء الله عليه يعني يمكن طلع سيارات طلع سيارة. ساعات يمكن أنا طلعت ساعة وأيضا طلعت جوال
0: والله سيارة. هذه شلون دشت البحر؟ أنا بفهم طايح.
2: هذه طبعا أول كانت الأمور فزعة، يلا مشينا نفزع حق جماعة. الآن دولتنا الآن تهتم بالأمور التنظيمية،
0: جميل،
2: فأصبحت عندنا جمعيات متخصصة في مجال البحث والإنقاذ. الحمد لله أنا دخلت في أكثر من جمعية.

0: هي لكن حاليا جمعية المحترفون للبحث والإنقاذ، الناس اللي تغرز في البر ولا تضيع في البر، الناس اللي تكون مفقودة في البحر وكذا، يجي دور الجمعية بالتنسيق مع الجهات الرسمية في البحر. أنا المسؤول عن الغواصين في الجمعية. أحيانا يجينا تكليف من إدارة حرس الحدود في المنطقة الشرقية، عندنا والله حالة شخص مفقود نبغى نبحث عنه. أحيانا واحد مثلا يصير طايح بسيارته في البحر، نبي ننتشل السيارة مثلا اللي طاحت في البحر. أبرز مكان يمكن عندنا في الهافمون في الطعس اللي على البحر، الحين تم إزالته، فكانوا الناس لا يوقفون على نفس الطعس ولا يسحب مثلا الهند بريك، أو ما تكون رجلة على البريك لكن ارتخت شوي لقى سيارته طايحة في البحر. فيجي دورنا كغواصين البحث عن مكان السيارة بشكل دقيق، بعدين نربطها ونطلعها برا البحر.
1: من خلال غوصكم أكيد شفتوا أشياء غريبة في البحر، شنو أغرب شيء شفتوه داخل البحر؟
2: والله خلني أقول الكنوز البحرية ترى كثير، فيه يمكن خلني شوي نسويها، لقينا قماشة، لقينا موزة،
1: واو،
2: لقينا
1: يعني انت لحظة
0: دقيقة ما يعرفون وش قماشة وموزة.
1: لحظة هو الطواش فقاعد يعني كذا يتأسد علينا عار.
2: لا بس أبين لكم أن لقينا لولو،
1: لقيتوا،
2: لقينا دانا،
0: هذه مسميات لبعض الأنواع،
1: أنواع من اللولو.
0: اسمها قماشة اللي هو من أكبر الأحجام في اللؤلؤ، القماشة.
2: نعم.
0: والموزة
2: تجي موزة أصغر منها شوي.
1: أوكي.
2: والدانة أكبر شوي بعد منها.
1: واللون الأكبر. بس يعني هذا كله في هاف مون ولا في أماكن ثانية؟
2: فيه ممكن هاف مون، والله أنا ما لقيت هاف مون، لكن فيه المحار ممكن نلقاه لأن المنطقة رملية ومهيئة في في العنبر من الكنوز البحرية، فيه
0: صعب العثور عليه،
2: صعب العثور عليه، ممكن ما نلقاه في المحيطات والبحار الكبيرة. ممكن نلقى مثلا الأصداف، وترى أبو عبد اللطيف مازن ما شاء الله عليه يعني يمشي على الشاطئ ودائما يلقاها على السيف ويلقى هالأصداف وما شاء الله تبارك الله يعني يجمع.
1: طيب كابتن مازن
2: أترك لها.
0: أنا والله يعني يمكن في البحث عن مفقودين يعني غير الجمعية المحترفون للبحث والإنقاذ، أحيانا يتصلون علي ناس طاح جواله حرمة،
1: طاح
0: مثلا
1: جواله في بحر خلاص بعد انتحر الجوال، ايش بقى فيه؟
0: يعني زي مثلا عندنا في شاطئ أو في كورنيش الخبر بحيرة البط، كان ماسكها مستثمر وحط فيها قوارب اللي تتحرك بالرجلين، فأحيانا الواحد يبي يصور وهو على القارب،
1: صح،
0: يطيح جواله، يطيح محفظته، الحرمة طاحت شنطتها،
1: صح.
0: فيجي دورنا نبحث عن المفقودات هذه. أحيانا أنزل أدور جوال ألقى 5 جوالات ثانية.
1: أنت ودك بواحد صاروا ما شاء الله مجموعة.
0: أبرز اتصال جاني من الرياض، واحد يقول أختي متزوجة عندكم في الجبيل وترمي خبز حق الطيور وطاحت شبكته في البحر. تكفى شبكته. قلت له غالية، قال لي غالية معنويا شبكته،
1: نعم،
0: وغالية ماليا قيمتها يمكن 16,000.
1: لا يعني مو هينة صراحة.
0: فنزلت خط، طبعا لازم ناخذ تصريح من حرس الحدود خصوصا ان المنطقة غير مسموح بالسباحة فيها او النزول،
1: تيارات مثلا او شيء،
0: حدد تقريبا المنطقة اللي تتوقع انها طاحت فيها، وبدأت في البحث من الساعة 10 الصباح ما لقيت الا تقريبا مع صلاة العصر.
1: واو،
0: حجم
1: يعني
0: الفرحة
1: اللي أكيد طبعا هذا زين بعد
0: جدا. هذا تقريبا من أغلى الأشياء اللي طلعتها. السيارات يصير واحد زي مثلا ساهي، هذا مثلا عند البحر أو على الكورنيش وجاي مسرع أو يفحط أو كذا أو غافل وطاحت سيارته في البحر، أحيانا غصب لازم نطلعها. قد تكون مثلا في مكان مرور قوارب فوجودها يعرض القوارب للخطر أو شيء، أو ممكن يكون في منطقة صناعية أو قريبة من منطقة صناعية أو عسكرية، لو سحبها التيار على المصنع ممكن
1: خطير،
0: يسبب مشاكل، غصب لازم نبحث عنها ونطلعها.
1: اللي يطلعون عند البحر عموما يعني إن كان يبون يغوصون أو يبون يحدقون مثلا أو الصيد الخارجي، إيش قد أنتوا تتعاملون معاهم؟ إيش قد مثلا ممكن يسوون أشياء غلط وقت اللي يبون يصيدون؟ تجربة مثلا ممكن تكون لأول مرة، هل تبادرون أنتوا مثلا أنكم تعلمونهم؟
2: طبعا في أماكن مخصصة حددتها حرس الحدود في أماكن السباحة وأماكن الصيد،
1: مو كل مكان يعني،
2: مو كل مكان ممكن تصيد فيه تمارس الصيد فيه، مو أي مكان تزاول السباحة فيه، مو أي مكان. وهذه ممكن الرسالة اللي نطلع فيها حنا كغواصين، أنه انتبه للإرشادات الخاصة اللي موجودة على الشاطئ.

0: الشاطئ من شواطئنا موجودة اللوحة الإرشادية الخاصة فيه، فهذا مكان غير مخصص للسباحة، ما لا تسبح فيه.
1: لا تقول لا أنا قوي أنا أعرف.
2: ممنوع السباحة، ممنوع السباحة.
0: ممنوع السباحة لأنه.
1: اسمع الكلام يا طيب.
0: فيها. أحياناً منطقة خاصة للغواصين، فيقول كيف أنتوا تقولون ممنوع السباحة والغواصين قاعدين يغوصون؟ فلذلك أنا علشان سلامتك إن هذه منطقة قد تكون عميقة، فلا لا لا تمارس الغوص فيها، هي خاصة بالغواصين. فلذلك حنا أحيانا نتبع إرشادات السلامة فيها. أيضا بعض الصيادين يستخدم معدات قد تدمر البيئة، مثل تكسير المرجان في السحب أحيانا أو شيء. هذه من الأشياء اللي أحيانا إحنا
1: عاد أنتم حريصين على هذه السالفة جدا. يعني أنا أذكر أنه كلمتوني مرة عن مجسمات سويتوها نزلتوها في البحر أو شيء، شنو كان الهدف منها؟
0: عاد بطلها مازن شيء.
1: يلا تفضل يا كابتن مازن.
3: هذا منطقة الغوص في شاطئ نصف القمر، منطقة جردة يغلب عليها أما رمل أو عشب.
1: هذه كانت صحراء البحر،
3: مو بصحراء، منطقة عشبية، في كائنات تعيش في العشب، في كائنات تعيش في الرمل، ما فيها صخور كثير، ما فيها أعماق كثير، فكمية الأسماك بسيطة أو أسماك صغيرة. في التسعين تقريبا، قبلها بشوي بعدها بشوي، مجموعة من موظفين أرامكو كاجتهادات شخصية مع مجموعة من الغواصين القديمين نزلوا مجموعة من السيارات في منطقة الغوص، وصارت تجذب الكائنات البحرية وتستقر في الموقع هذا. ما نغوص إلا نقول بنروح التشريح اللي في البحر. جات تقريبا في 2013-14 فكرة، إيش رأيكم نسوي شوية مجسمات؟ واحد من الزملاء الله يذكره بالخير، كابتن طارق النهدي، تبرع بألف طبوقة، تم إنزالها وعمل شوية مجسمات، صارت الأسماك تتجمع بشكل أكثر وأكثر. كل بين فترة وفترة ننزل طبوق ونبني. طيب غيره، في 2000 تقريبا و15-16 واحد من الشركات قالوا يبون يسوون مساهمة للبيئة، عمل مجتمعي، وتبرعوا بمبلغ، سوينا به مجموعة من المجسمات. فجات الفكرة أن تصير مجسمات تمثل دول مجلس التعاون الخليجي.
1: حلو.
3: فسوينا لكل كل دولة خليجية مجسم يمثلها، برج المملكة، برج خليفة، أبراج الكويت، خنجر يمثل عمان، برج التجارة حق البحرين، نزلناها بالإضافة إلى 5 أصداف تمثل تجارة اللؤلؤ في الخليج.
1: حلو.
3: كل مجسم ارتفاع مترين فوق شوي
1: طبيعية تحت شوي. يعني داخل البحر بحيث أنها تجذب الأسماك أكثر وأكثر.
0: نعم. وسجل المكان الغوص هذا في جوجل كمزار خاص للغواصين.
1: ما شاء الله.
3: حرصنا على مواد صديقة بالبيئة، بنى عليها مجموعة من الأصداف أو القواقع البحرية يسمونها حشب أو نو أو كذا، صارت توفر غذاء للأسماك.
1: حلو.
3: الطبوق إذا نزلنا إلى الحين تقريبا يمكن قرابة 12,000 طبوق نزلنا على مراحل. لما نجي نصف الطبوق بشكل هندسي دائما نحرص ان الفتحات تصير على جنب عشان تصير بيوت للاسماك لغرض التكاثر،
1: بحيث انه يقدر يدش برضو يطلع لايته داخل
3: نعم. بنينا، جاتنا فكره ايش رايكم نبني، خلصنا دول مجلس التعاون الخليجي نبدا في الدول العربيه. بنينا هرم يمثل مصر.
1: حلو.
3: كلف تقريبا بالحلقه قرابه 3000 طبوقه.
1: نعم. سويتوا هرم صدق.
3: نعم. بدأنا في بناء مسجد قبة الصخرة، وكل بين فترة وفترة نسوي مجسم جديد، وصارت منطقة رائعة.
1: نعم.
0: يجون سوينا شقة للغواصين،
3: سوينا مجسم زي الشقة.
1: والله يعني انتم
3: تلفزيون، بريك شاي، سرير، كمبيوتر.
1: وشلون صارت الحركة البيئية تحت؟
3: صارت منطقة جاذبة للأسماك أو للكائنات البحرية بشكل عام. صرنا نشوف كائنات ما كنا نشوفها قبل.
1: مثل إيش مثلا؟
3: مثل
0: الهامور.
1: أو صار يجي
3: الهامور استقر عندنا مجموعة هامير، أحيانا ننزل بأكل نأكلهم تحت البحر.
1: حلو.
3: نجيب مثلا أسماك عندنا قديمة وكذا ناخذها، يجي السمك يأكل، الهامور يأكل من عندنا.
1: حلو.
0: الشعري ما كنا نشوفه، صرنا نشوفه. الحياسة، نوع من أنواع القرش المسالم، وهذه يعني تاكل الديدان اللي موجودة والفطريات اللي موجودة على الأرض.
1: فأنتوا نشطوا الحركة البيئية.
3: قبل فترة رصدنا سلحفة،
0: سلحفاة شفناها. فبدأنا نشوف كائنات جديدة كنا في السابق ما نشوفها في المنطقة الشرقية أو لا. في تحديدا
1: فهذه المنطقة في البحر،
3: في كائن أنا دائما كنت أشوفه في التلفزيون دائما في البحر الأحمر، زي الحلزونة تصير لاصقة في أي جسم صلب، مطلعة زي الوردة.

0: وتتغذى على العوالق اللي في الماء. اقل حركه جنبها شفطت لداخل
1: الزهره
0: الماسوره هذه إيه. فما كنت اشوفها الا في البحر الاحمر. الان لا والله موجوده في الهفون وبكثره،
2: اللي هي الديدان الريشيه اسمها اسمها العلمي.
1: يعني حلو انه انت
0: في كائن صغير يسمونه الراقصه الاسبانيه، بطول يمكن عقلة الأصبع الواحدة.
1: حلو.
0: يسبح بطريقة وكأنها الراقصة الأسبانية.
1: سبحان الله، فلامينكو.
0: إيه. فموجودة في الهفون بكثرة، حصان البحر بكثرة عندنا.
1: ما شاء الله.
2: الروبيان
0: جامبو في الهفون.
1: والله أنتوا غيرتوا وحركتوا الحركة البيئية داخل هذه المنطقة، كل التوفيق لكم، أتمنى لكم طبعا.
0: وحريصين على نظافته.
1: هذا أحسن شيء.
0: وتطويره، وكل بين فترة وفترة نسوي حملة تنظيف في قاع البحر.
1: نعم، شكرا لكم الأستاذ أو الكابتن سعد العيد والكابتن مازن البشير على هذا الحراك الحلو اللي سويته بسواحلنا على الساحل الشرقي.
0: واجبنا.
1: وشكرا لكم أيضا لليوم جلستكم معنا في مقهى ديرتي. شكرا أيضا للمستمعين اللي سمعونا اليوم في هذه الحلقة، ونلتقيكم بإذن الله في حلقة قادمة. كانت معكم في هذه الحلقة عرفات الماجد في الإعداد والتقديم والإخراج صلاح المطاوعة. إلى اللقاء.

0: كل شيء وله مساحة، وترند مساحتنا معكم. جولتنا في كل خميس نجملها بالأماكن السياحية، وناخذكم بطلة على الأفلام، ونسمع فيها معكم الأغاني والمعلومات. ومشوار الخميس أكيد برعايتنا. ترند ترند معي أنا هندستان.
1: برنامج ترند يأتيكم الخميس عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
2: تمام 9 من إذاعة الرياض، أطيب التحايا مستمعينا إلى هذه النشرة الإخبارية، والبداية بأهم ما ورد فيها. المملكة تجدد تمسكها بثوابتها الراسخة تجاه القضية الفلسطينية وحل الدولتين. انتخاب إسماعيل ولد الشيخ أحمد أمينا عاما لمنظمة التعاون الإسلامي. المملكة وسوريا توقعان مذكرتي تفاهم للتعاون في مجال النقل واللوجستيات. جامعة الملك سعود تستعد لاستضافة هيلثون 2026 للابتكار الصحي الرقمي. أهلا بكم. بحث وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي خلال الاجتماع الاستثنائي في جدة مستجدات الأوضاع والتطورات المتسارعة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما يسهم في بلورة موقف إسلامي موحد واتخاذ القرارات اللازمة حيالها، إضافة إلى انتخاب أمين عام للمنظمة. أكد وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان خلال اجتماع وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي الاستثنائي في جدة أن الظروف التي تمر بها المنطقة تستوجب تعزيز التضامن الإسلامي وتوحيد الصفوف.
3: الظروف الدقيقة والأزمات المتعددة التي تمر بها دول المنطقة وما يواجه عالمنا الإسلامي من تحديات سياسية وأمنية واقتصادية واجتماعية وإنسانية تؤكد أن التعاون والتضامن الإسلامي أصبح ضرورة ملحة لا غنى عنها، ولا يمكن لأي دولة أن تواجه بمفردها هذه التحديات المتشابكة. الأمر الذي يفرض علينا تعزيز العمل الجماعي وتوحيد المواقف والجهود بما يحفظ مصالح دولنا وشعوبنا. إن العالم الإسلامي بما يمثله من ثقل بشري وسياسي واقتصادي وحضاري يمتلك مقومات تؤهله لأن يكون طرفا فاعلا في صياغة التوازنات الدولية. ومن هنا ترى المملكة أن المرحلة المقبلة

0: قابلة تستوجب إصلاحا جادا للمنظمة يعزز قدراتها على تنفيذ قراراتها ويرفع كفاءة مؤسساتها ويمنح العمل الإسلامي المشترك أدوات أكثر فعالية.
1: هذا وتم خلال الاجتماع انتخاب إسماعيل ولد الشيخ أحمد أمينا عاما لمنظمة التعاون الإسلامي، والذي شغل عدة مناصب بارزة منها وزير الخارجية ومدير ديوان الرئيس في موريتانيا، إضافة إلى عمله مبعوثا أمميا إلى اليمن. وبهذه المناسبة أعرب أمين منظمة العالم الإسلامي إسماعيل ولد الشيخ أحمد عن شكره وتقديره للمنظمة، مشيرا إلى أنه تعبر عن تطلعات الشعوب وآمال الأمة.
2: وأنا على يقين بأن ما يجمع دولنا أكثر مما يفرقها، وأن وحدتنا هي مصدر قوتنا، وأن منظمتنا بما تملكه من رصيد سياسي وحضاري وبشري واقتصادي قادرة بعون الله تعالى ثم بإرادتكم على أن تكون صوتا مسموعا للأمة الإسلامية وشريكا مؤثرا في بناء عالم أكثر عدلا وسلاما وازدهارا. أسأل الله العلي القدير أن يوفقنا جميعا لما فيه خير أمتنا الإسلامية، وأن يسدد خطانا ويبارك أعمالنا ويعيننا على أداء هذه الأمانة. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. صدق الله العظيم.
1: وقع وزير النقل والخدمات اللوجستية صالح الجاسر مع وزير النقل السوري يعرب بدر في دمشق مذكرتي تفاهم للتعاون في مجال النقل واللوجستيات، شملت قطاعي السكك الحديدية والنقل البري، وتهدف المذكرتان إلى بناء القدرات وتبادل الخبرات بما يسهم في تأهيل الطرق البرية والسكك الحديدية السورية وتنشيط حركة النقل والتبادل التجاري عبر سوريا. أعلنت الهيئة الملكية لمدينة الرياض إطلاق الحي الرقمي بالرياض، الذي يعد أحد أبرز مبادراتها الاستراتيجية الرامية إلى جعل العاصمة مركزا عالميا للمواهب التقنية والإبداع الرقمي، من خلال استقطاب الكفاءات التقنية العالمية وتأسيس مركز دولي يجمع بين المواهب وريادة الأعمال.
3: يرتكز الحي الرقمي الذي أعلنت الهيئة الملكية لمدينة الرياض إطلاقه في العاصمة على استقطاب الشركات والكفاءات التقنية المتخصصة في 6 مجالات أساسية، هي الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة والأمن السبراني والحوسبة والخدمات السحابية وإنترنت الأشياء وتقنية سلاسل الكتل والروبوتات والطائرات بدون طيار. وتستحوذ هذه المجالات الستة على الحصة الأكبر من إجمالي الاستثمارات العالمية في شركات الابتكار التقني، مما يؤكد أهميتها المحورية في دفع عجلة النمو والتطور المستقبلي. وتحفز هذه المبادرة النوعية لجعل الرياض وجهة عالمية للمواهب والشركات التقنية ولريادة الأعمال الرقمية، وتهدف إلى تصنيف المدينة ضمن أفضل 10 مناطق تقنية في العالم. وتعكس هذه الخطوة حرص قيادة المملكة على المضي بالعاصمة نحو آفاق قيادية عالمية في القطاعات المستقبلية الواعدة، تحقيقا لمستهدفات رؤية السعودية 2030 في بناء اقتصاد متنوع ومزدهر يعتمد على القيادة الرقمية والابتكار التقني، وتعزيزا لدور المملكة في التحول الرقمي واحتضان المبادرات المحفزة للإبداع واستشراف المستقبل.
1: تستعد جامعة الملك سعود لاستضافة هيلتون 2026 للابتكار الصحي الرقمي خلال الفترة من الأول إلى الرابع من أكتوبر القادم، بمشاركة المبتكرين والمهتمين بتطوير حلول تقنية لمستقبل الرعاية الصحية. ويهدف الهيلتون إلى تمكين الفرق المتميزة عبر جلسات إرشاد وفرص احتضان وتسريع وتجربة حلولها في بيئة صحية حقيقية، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية وتعزيز كفاءة القطاع بجوائز تقدر بحوالي 1,000,000 ريال. في أخبارنا العربية والدولية، أعلنت البحرية اليمنية في الساحل الغربي عن إحباط هجوم حوثي بعد ساعات من ضبط مواد إيرانية تستخدم في تصنيع أسلحة كانت في طريقها للميليشيات. وتصدت البحرية لخمسة زوارق حاولت الاقتراب من جزر محررة مطلة على حركة الملاحة الدولية في البحر الأحمر، وأجبرتها على الفرار باتجاه سواحل الحديدة، كما أسقطت مسيرة استطلاع للزوارق المهاجمة. وفي سياق متصل، كشفت مؤسسة بحثية أمريكية أن ميليشيا الحوثي تعمل على توسيع نفوذها وشبكاتها في القرن الأفريقي والبحر الأحمر من خلال علاقات مع جماعات مسلحة وشبكات تهريب وتجنيد عناصر من دول أفريقية.
4: التصعيد المستمر للميليشيات الحوثية انتقل إلى مرحلة أشد خطورة مع توسيع نشاطاته القائمة على التهريب وإقامة قنوات اتصال مع حركة الشباب الإرهابية بالصومال ومجموعات وقبائل في منطقة القرن الأفريقي وتجنيد عناصر منهم من أجل تشكيل تهديد أكبر على حركة التجارة الدولية في البحر الأحمر وخليج عدن. وفي تقرير لمؤسسة بحثية أمريكية، كشف أن الحوثي يسعى التحول إلى مركز إقليمي لشبكات التهريب في اليمن ومحيطه، مستغلاً طرق التجارة والشحن البحري لإنشاء نقاط جديدة لتخزين الأسلحة ونقل المواد المستخدمة في تصنيعها إلى مناطق سيطرته. وقال التقرير إن قوات الأمن بالمكلا احتجزت قبل عامين مواطناً صومالياً كان حلقة وصل بين الحوثيين وحركة الشباب، وساعد في نقل نحو 400 صومالي للتدريب في معسكرات حوثية، كما ساعد مهندسين حوثيين للوصول لمدينة جليب الصومالية. وأشار التقرير إلى اعتراض قوات المقاومة الوطنية قبل عام لسفينة شحن قبالة الساحل الغربي لليمن محملة ب 750 طن من المعدات العسكرية، بينها صواريخ ومكونات صاروخية إيرانية ومحركات طائرات مسيرة ومعدات رادار واتصالات. كما أفاد التقرير بأن شبكات مرتبطة بالحوثيين استوردت قبل عدة أعوام ما يصل إلى 8500 طن من نترات الأمونيوم ومواد كيميائية أخرى إلى جيبوتي قبل نقلها إلى مناطق يسيطر عليها الحوثيون في اليمن، إلى جانب ملايين المتفجرات الإلكترونية المستخدمة في العبوات والطائرات المسيرة. الممارسات الحوثية وإصرارها على التشبث بالانقلاب يثبت بأن أيديولوجية هذه الميليشيات ترفض مبادئ الدولة وتستغل مؤسساتها من أجل نشر العنف والانقسام والفوضى وضمان بقائها في السلطة غير آبهة بمصلحة اليمن أو معاناة شعبه.
1: قال البيت الأبيض إنه لا توجد حاليا مفاوضات جارية بين الولايات المتحدة وإيران، لكن جميع الخيارات لا تزال مطروحة على الطاولة. بدورها أكدت الخارجية الباكستانية أنها تتابع مع الدول الصديقة وطهران جهود خفض التصعيد وإعادة فتح مضيق هرمز. دشن صندوق التضامن الإسلامي التابع لمنظمة التعاون الإسلامي مشروع توزيع المعدات الطبية الحديثة على 80 مركزا صحيا في 11 ولاية سودانية. وتأتي هذه الخطوة في إطار توسيع نطاق الخدمات العلاجية ودعم القطاع الصحي السوداني. شنت روسيا هجوما كبيرا بالصواريخ والطائرات المسيرة استهدفت العاصمة كييف ومدن أخرى، وشمل الهجوم صاروخي كروز مضادين للسفن وأكثر من 250 طائرة مسيرة وعددا غير محدد من الصواريخ الباليستية. إلى آخر أخبارنا، حيث أعلنت الهند اليوم أنها ستستضيف القمة 18 لتكتل بريكس في العاصمة نيودلهي يومي 12 و13 سبتمبر المقبل، وستنضم إليها دول شريكة في التكتل، وستناقش القمة تعزيز التعاون فيما بينها وعدد من الملفات الدولية والإقليمية. مستمعينا، في ختام هذه النشرة أعود للتذكير بأهم ما ورد فيها. المملكة تجدد تمسكها بثوابتها الراسخة تجاه القضية الفلسطينية وحل الدولتين. انتخاب إسماعيل ولد الشيخ أحمد أميناً عاماً لمنظمة التعاون الإسلامي. المملكة وسوريا توقعان مذكرتي تفاهم للتعاون في مجال النقل واللوجستية.

لوجستيات. جامعة الملك سعود تستعد لاستضافة هيلثون 2026 للابتكار الصحي الرقمي. مستمعينا، في ختام هذه النشرة تقبلوا أطيب التحايا. كانت هذه نشرة التاسعة من إذاعة الرياض، قدمتها لكم سارة التركي. إلى اللقاء.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
1: الليل يا ليلة التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
2: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران، ويطول وصفي.
1: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلة.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

ترند. بسم الله الرحمن الرحيم، يا مساء الخير، يا هلا وسهلا بكل مستمعينا عبر أثير إذاعة الرياض، وحلقة جديدة من برنامجكم ترند معي أنا هند السالم ومخرج ومنفذ الحلقة علي جدوع. أوشكنا على نهاية شهر أوغست اليوم 27 من عام 2026، وبنتكلم في حلقة اليوم عن الخزائن النفسية. إيش يعني الخزينة النفسية أو الخزائن النفسية؟ إيش معناها؟ يعني هو تعبير مجازي عن الأجزاء المخفية في عقولنا اللي نخزن فيها الذكريات والمشاعر والصدمات القديمة. وش جاب على ذالي على بالي هذا الموضوع تحديدا اليوم؟ عملية الترتيب. عملية ترتيب، دخلت واحدة من الغرف أبغى أرتبها، أبغى أنظفها، واكتشفت إنه واحدة من بنات الله يصلحها عندها كمية تخزين وتكديس للأشياء المفيدة والغير مفيدة، والزينة والشينة والصالحة والطالحة، واللي بتستخدمها واللي ما استخدمتها واللي ما راح تستخدمها، ولا بلا بلا كمية مهولة من الأغراض. فلما جيت أبغى أرتب الأمور قالت لي لا يا ماما، أنا هذا أبغى وهذا أحتاج وهذا يمكن أستعمله، هذا لسه ما خلصت منه، هذا أبغاه بعدين، وهذا أنا تاركته للزمن ولبلة. فأنا هنا شعرت بضيقة، حسيت أني أنا متوترة، حسيت أنه عندي يعني فوضى حوالي، والفوضى هذه لا أخفيكم انتقلت حتى على مخي على عقلي. فبديت أحس بأني أنا متوترة متنرفزة متضايقة مكبوتة مأهورة. هذا الشيء اللي خلاني أبحث عن الموضوع، هل إحنا كناس عاديين نتأثر بالتكديس حوالينا؟ يعني بمعنى آخر، هل نملك نحن خزائن خاصة ممكن إنها تصير فوضوية زي الخزائن اللي عندنا حوالينا حنا في بيوتنا، والعكس الخزائن تأثر علينا، ولا إحنا نأثر على الخزائن اللي عندنا؟ هذا الشيء خلاني أبحث في عالم النفسيات. وطبعا أنت عارفين أنا من كثير أهتم بعلم النفس وعلم الاجتماع، وعلم النفس تحديدا أحس أنه عميق وشيق وممتع. لذلك بحثت ووجدت أنه فعلا هناك خزائن نفسية. الخزائن النفسية اللي نجمع فيها الذكريات المخفية، نحط فيها المواقف المؤلمة والسعيدة اللي ما نحتاج نستخدمها كل يوم، بس هي موجودة، موجودة في المخزن في عقولنا، مسيفة باسم ملف المواقف المؤلمة أو ملف المواقف السعيدة، وما نحتاجها كل يوم. إيش يعني الخزائن النفسية؟ يعني آلية دفاع العقل البشري يستخدمها عشان يحمينا من الصدمات وكبت المشاعر المؤلمة، بمعنى أنه هي موجودة فإحنا أوريدي مرت علينا، ولكن ما راح نرميها، لأنه لو رميناها ما راح تكون موجودة، وإذا ما كانت موجودة راح نعيدها مرة ثانية. إيش يعني الخزائن النفسية؟ يعني الترتيب، زي خزانة الملابس، زي خزانة الأدوات، إذا تركناها بدون ترتيب تصير فوضوية وتسبب لنا القلق، وتسبب لنا الإحساس بالملل والطفش والضغوطات اللي إحنا مو عارفين إيش سبب. هذا باختصار معنى الخزائن النفسية. هل تأثر على حياتنا؟ كيف وليش ومتى؟ أكيد بقول لكم، وبنتكلم أكثر في كيف نرتب خزائننا النفسية، وكيف نتخلص من الأمور اللي إحنا ما نحتاجها، كيف نعرف أن نرتب وننسق الخزينة النفسية. كل هذا وأكثر أكيد معي أنا هند السالم في ترند، ولكن المزج

0: ترند. طيب في موضوع الخزائن النفسية، هل تأثر الخزائن النفسية على حياتنا؟ أكيد الجواب يكون نعم. كيف تأثر؟ تأثر على أشكال مختلفة، منها الضغط النفسي، الذكريات المكبوتة اللي إحنا محتفظين فيها في ملفات عندنا في مخنا، ممكن تطلع أحياناً على شكل إيش؟ على شكل غضب، لأنه أنا مضغوط نفسياً، أنا مش مضغوط الآن، أنا ما صار معي موقف الآن عشان أفجر الغضب اللي فيني، لا، أنا قاعدة أغضب على أمور بسيطة ما تستحق مني هذا الغضب. لو بقعد بيني وبين نفسي بجد أنه الموقف اللي أنا زعلت منه أو اللي أنا غضبت عليه وما يستحق كل هذه ردة الفعل. يأثر علينا بأننا ما نقدر نتخذ القرارات الحسمية، بمعنى الخزائن هذه اللي عندنا في عقلنا مسيفينها مخزنينها مجمعينها متراكمة عندنا مليانة بالسلبيات، وهذه السلبيات تخلي الإنسان محتار، مو قادر يتخذ قرار، مو قادر يمشي خطوة القدام. الموضوع مش مبالغة أبدا، الموضوع حقيقة واقع، زي ما قلت لكم أنا كلها أرجع فيها بالبحث على ملفات في علم النفس. كيف تأثر على حياتنا الخزائن النفسية؟ إنها تخلينا دائما مشدودين، دائما أعصابنا مشدودة. تفريغ الخزينة هذه بين وقت إلى آخر تخلي الإنسان يرتب حياته ويشعر بالسلام الداخلي. في أشخاص ما هم قادرين يشعروا بالسلام الداخلي، قد ما حاول يتصنع إنه هادي، إنه مسالم، إنه متقبل، إنه منفتح على العالم، هو في داخله في كلاكيع، في أمور ما هو قادر يتخلص منها. إيش سببها؟ زي ما قلت لكم الخزائن النفسية. طيب كيف نرتب هذه الخزائن النفسية اللي عندنا؟ إحنا قلنا في البداية ومعترفين ومآمنين إنها موجودة عند كل الناس، وإنها الأشياء هذه ما هي اختيارية، لأنه هذه نتيجة عمر وسنين ومواقف وأزمات تعرضنا لها، سواء كانت مواقف سعيدة أو مواقف سلبية سيئة، حزن قهر ظلم، إيش ما كانت هذه المواقف هي مسيفة عندنا مأرشفة في عقولنا في هذه الخزائن. طيب كيف نرتب الخزائن؟ رقم واحد، واللي دائما وأبدا نكرره في كل تقنية من تقنيات التطور النفسي أو التطور الاجتماعي، رقم واحد الاعتراف. نواجه هذه المشكلة، نعترف بالمشاعر السلبية بدل ما نهرب منها، نعترف بوجودها ونعترف بأنها جزء من قصة حياتنا، جزء من القصة اللي الله كتبها لنا، جزء من الخبرة هذه هي اللي تنعكس على شخصياتنا، على تربيتنا بعدين لعيالنا، على تعاملنا مع الناس، على ردود أفعالنا. فرقم واحد المواجهة والاعتراف بهذه المشاعر السلبية. رقم اثنين، وبرضو موجودة في أكثر من تقنية بتطور الإنسان أو تطوير الذات أو الملفات النفسية، التخلص من الملفات القديمة قدر المستطاع، بمعنى نسامح الآخرين ونترك الذكريات المؤلمة اللي يعني ما عاد منها فايدة، ما عاد منها فايدة، هي تجربة ألمتنا في وقتها، أعطتنا درس، خلتنا نتعلم كيف نتعامل مع نفس الموقف مستقبلا. أنا معاكم، ولكن نسامح الأشخاص اللي تسببوا لنا فيها لأنهم قاعدين يكلكعوا حياتنا. فأنا لو ما منعت ضررهم معناتها أنا مستمرة في إيذائي بوجودهم في هذا الملف، يعني نساعد الأشخاص الآخرين. طب ماني قادر، مستصعب علي الأمر، الموضوع بالنسبة لي مو سهل، نو بروبليما، إيش نسوي؟ نتوجه إلى شخص مستشار أو مختص في علم النفس، ممكن يكون طبيب نفسي، ممكن مساعد نفسي، ممكن أخصائي اجتماعي، ممكن صديقة نثق بأنها إنسانة محبة وإنها إنسانة وفية وتدور مصلحتنا. نحاول أننا نتخلص من هذا الحمل اللي إحنا شايلينه في عقولنا في ملفات أثقلت كاهلنا، أننا نروح نفرغ هذه الملفات علشان نقدر نخفف الحمل. والإنسان لما يخفف الحمل يصير أخف، ولما يصير أخف يقدر يتقدم، ولما يقدر يتقدم إذن هو أصبح قادر على أنه يمشي في البلان أو في الخطة نحو الهدف اللي هو ناوي يوصلوا. أكيد الأمور هذه ما هي سهلة، ما هي سهلة أني أتخلص من ملفات عمرها قد يتجاوز عشرات السنين علشان أقدر أمضي قدما، ولكن ما في حاجة مستحيلة. كيف تأثر الفوضى الخارجية على الخزائن النفسية، وإيش العلاقة بينها وبين التكديس القهري اللي هو فتح عنوان حلقة اليوم في الخزائن النفسية؟ التكديس القهري أنه ترتبط الفوضى الخارجية ارتباطا وثيقا بالخزائن النفسية. معناتها الإحساس اللي جاني أنا يوم شفت الفوضى وتوترت معناته أنه هذا شيء واقعي، يعني مش أنا الحالي، مش هند الحالة اللي تعاني من هذه المشكلة، لا، كلنا كبشر، كلنا كناس نتأثر بالفوضى الخارجية، وهذا الكلام علمي. ترتبط الفوضى الخارجية ارتباطا وثيقا بالخزائن النفسية، يعني تعكس البيئة المحيطة على الإنسان ما يدور في أعماقه، وهذا الرابط يتجلى بشكل مرضي في حالة إيه؟ لو أنتم فاكرين اللي قلتها عنكم في البداية، اللي قلتها لكم في البداية، التكديس القهري. التكديس القهري أو التجميع، التخزين، هذا كله بتكلم لكم عنه ولكن بعد الأفلام. أول فيلم معانا لهذا الأسبوع فيلم الست لما، مصنف لعمر 18 سنة، نوع كوميدي، مدة الفيلم ساعة و40 دقيقة، بطولة يسرى وياسمين الريس ودرة، في إطار اجتماعي كوميدي. أحداث الفيلم تدور حول الناشطة الإعلامية دينا الكردي اللي تطلق حملة بعنوان المرأة لا حق الفيتو، ليش؟ لمناهضة العنف ضد المرأة. طبعا الحملة هذه تتقاطع مع سلسلة من القصص النسائية المؤثرة في ظل المواجهة وردود الأفعال، ويبدأ الفكاهة ويبدأ المعارضين من بعض الرجال في المجتمع، وتصير عندهم مواقف كوميدية ممزوجة بالصراع الاجتماعي. وطبعا يسلط الضوء في هذا الفيلم على قضايا حقوق المرأة وتحدي وجهات النظر التقليدية.
1: من بكرة الساعة 12 عند دقات منتصف الليل عندنا فيتو.
2: قررنا نحن السيدات منح حق الفيتو لكل امرأة.
3: فيتو ضد أي راجل يأذيكي أو يظلمك.
4: الست مش أقل من أي دولة كبيرة وليها كيانها.
5: مفيش ست ما تبقاش فيتو.
6: أنا يتقال لي فيتو؟
7: أنت كمان فيتو؟
8: أنا فيتو.
9: إيه فيتو دي؟
10: الفيتو بدأ يا رجالة.
11: عايزة السوشيال ميديا تولع.
12: دي حادثة دي ولا إيه؟
13: ده الفيتو مع الباك.
7: ايه ده؟ هو ده حديد؟
14: حديد صلب.
15: مش كل الستات هتسيب نفسها ورا حمله زي دي.
16: كل عدد عند امك، عند امك، عند امك.
17: انا شهر ده فيتو.
18: الفيتو يبقى ترند في العالم كله.
19: يا ريت الفيتو يا شريف.
20: النهار اسود.
21: الست لما تقف في ظهر جوزها
22: بتحبنا يا بنت؟
23: رأسك عشان تصدقني
22: يا ريت.
24: الستات اللي ما بتطبقش الفيتو هتعملوا فيهم ايه؟
25: بس
26: فيتو ايه؟
27: هو انتوا بتوع البيت؟
28: اه يا جماعه احنا على الهوا.
29: على فكره احنا اربعه.
30: انا بيتو هفضل بيتو.

0: بس أنا للأسف ليه.
1: يعني إيه فيتو أصلاً؟
2: الفيلم الثاني معانا لهذا الأسبوع فيلم عكس سير، مصنف لعمر 15 سنة، نوع كوميدي، مدة الفيلم ساعة و45 دقيقة، بطولة عبد العزيز الشهري وعبد المجيد الكناني ومؤيد النفاعي. يحكي قصة في عالم شركة رزمة لنقل أموال، يحاول ناجي إنقاذ زوجته من السجن بخطة سريعة وخطيرة، وطبعا مع مين؟ مع عطا. عطا هذا الشاب متهور، ولكن يبدأ كمحاولة للخروج من ورطة ويتحول بعدين إلى إيش؟ إلى فوضى كبيرة. هما الاثنين يروحوا في الفوضى هذه إلى قرارات وخطوات خاطئة، وتبدأ المطاردات وتسير عكس السير.
3: هذا الإخلاص، هذه الأمانة،
4: اللي أقوله يتنفذ بالحرف.
3: في كل مرة تثبتون أنكم أنتوا النموذج،
4: وأحل الموضوع
3: اللي لازم موظفين الشركة يقتدون فيه
4: بدون قطرة دم.
3: الجزمة تصير خزي.
4: جزمتك؟
3: المرة بعديها لك عشان خالك حمد.
5: أنت وش مرجك؟
3: واضح أنك ما تعرف تتعامل مع البنات.
5: أنا متربي مع سبع بنات.
3: وهذا المشكلة.
4: إذا كذا محكمة وإذا كذا مدروسة، يا ود يمين محسوسة صارت.
3: عندي إحساس في شيء غلط. مين من الشباب تحرش فيك؟ أنا أسمح لك تشكك في أخلاقي، بس ما أسمح لك تشكك في ذوقي.
2: الفيلم الثالث معانا فيلم عائلي، وهو المحقق كونان في جزء 29، وأكيد مصنف لعمر 12 سنة، ويعتبر من أفلام الأكشن. مدة الفيلم ساعة وخمسين دقيقة. يتوجه كونان إلى ميناتو ميراي في يوكوهاما هاما، طبعا الفيلم ياباني فإحنا نتحمل بعض الأسماء، وبرفقة ران وأصدقائه طبعا، وبالإضافة إلى ماسومي سيرا اللي تعشق الدراجات النارية. هم وين رايحين؟ رايحين إلى مهرجان كاناغو للدراجات النارية.
6: كينجي، أمي وأنا تكي نانتي وتشتتاندا.
7: يوكوهاما で開催されている最新鋭のバイクが集うモーターバイクフェスティバル。
8: 高度な運転アシスト機能を搭載したエンジェルの登場です。
9: その人って
10: 爆弾の解体中に殉職した弟だ。
7: 2年前の不可解なバイク事故、
11: あの日お前は一体、
7: そして突如現れた謎のバイクとの関係は、奴の目的は一体何なんだ。
11: まさか
12: エンジェルに似ているかもしれません。
10: 故障はルシファーに決まったそうだ。
13: 現れました、箱根の付近にルシファーが。
10: 決着をつけようじゃないか。
7: そういうことだったのか、あいつらが危ない。
14: ラン君がさらわれた。
15: 気をつけてね、エドガー君。
16: いけるか。
10: もちろん。弟のことを考えていた。
17: ありがとう。
7: 止めるにはもうこれしかないよ。劇場版名探偵コナン、ハイウェイの打天使。俺が解体してみせる。
2: هذه ثلاث أفلام كانت مرشحة لهذا الويكند. اللي حاب يحضر موفيز في الويكند، خاصة أن الأجواء الآن ما تساعد يمكن على الطلعات مع الحار، فالواحد يدور أماكن الباردة مع البوب كورن، مع يعني في طقوس للسينما. أنا واحدة من اللي أحب الطقوس، أنا عادي أروح يعني أحجز فيلم عشان أكل بوب كورن وأشرب ميريندا برتقال وأرجع.

ترند. نرجع لموضوعنا اليوم، الخزائن النفسية، كيف تأثر الفوضى الخارجية أو التكديس القهري على الخزائن النفسية عندنا، كيف الفوضى الخارجية هذه ممكن تنعكس على الخزائن النفسية. طبعا احنا قلنا في البداية انها مرتبطة ارتباط وثيق، الفوضى الخارجية بالخزائن النفسية، وهي طبعا تتجلى واضحة، هذا التأثير يتجلى واضحا بحالة التكديس القهري. كيف تأثر الفوضى الخارجية على الخزائن النفسية؟ رقم واحد، استنزاف الطاقة. الفوضى البصرية المحيطة فينا تزيد من تشتت العقل، تملأ الخزانات النفسية عندنا بإيش؟ بالتوتر، فنصير احنا مشحونين متوترين طول الوقت، حاسين انه احنا على أهبة الاستعداد، مواقف بسيطة ننفجر فيها، مواقف تافهة نعطيها أكبر من حجمها. ليه؟ لأنه احنا الخزائن عندنا مليانة ستريس، مليانة توتر، مليانة فوضى. اثنين، إعاقة المعالجة. عجزك عن تنظيم غرفتك مثلا أو دولابك أو مطبخك أو صالتك، هذا الشيء يمنع عقلك من ترتيب الأفكار الصدامية القديمة. نفس الكلام اللي أنا قلته ولكن إيش؟ بطريقة ثانية. يعني الإنسان لما يكون ما هو قادر يرتب دولاب أو ما هو قادر يرتب درج أو مكتبة أو صالة أو غرفة جلوس أو غرفة طعام، معناته هو هذه الأشياء الملموسة، دائما الأشياء الحسية الملموسة أسهل في التعامل مع الأشياء النفسية اللي تحتاج تركيز وتحتاج طاقة.

علشان نغطي فيها فراغ عاطفي أو حزن مكبوت. وهذا الموضوع بحد ذاته له عدة خلونا نقول عدة نقاط أو عدة محتويات أو عدة تفسيرات. وللأمانة في علم النفس موضوع الهروب العاطفي يعني إذا بسطناه نقول إنه أنت تشتري أشياء تعوض فيها الفراغ العاطفي أو الحزن المكبوت داخلك، ولكن الموضوع أعمق من كذا بكثير، لأنه الإنسان مو بس يشتري أشياء، الإنسان يشتري أشياء ويدخل أشخاص ويطلع ناس، كل هذا بغرض سد الفراغ العاطفي أو إخفاء حزن مكبوت. لذلك التعامل الصحيح معها نرجع للنقطة الأولى، الاعتراف بوجودها. 4. الحمل الذهني. دائما الأماكن تظل غير مرتبة كأنها مهام غير منجزة، يعني إحنا نشوفها محيوسة تنتقل عندنا في عقلنا وفي مخنا على أنها مهام. يعني أوكي أنا شايفة هذا المنديل بشيله، بيقعد في مخي إني بشيل المنديل، فأنا صار عندي زي المهمة أنا أضفتها مهمة في عقلي، هي مش مهمة، أنا بقوم أشيل المنديل وانتهينا. فأنا لما أأجلها كأني قاعدة أحمل عقلي مهام أنا في غنى عنها. علشان كذا الإنسان يعترف بوجود المشكلة ويسعى لحلها. طيب الموضوع اللي أنا يخصني هنا التكديس القهري. التكديس القهري ما هو حاجة بسيطة. ليه؟ لأني لما بحثت وجدت إنه هذه الحالة تسمى اضطرابا نفسيا. كيف تتحول فوضى الخزائن النفسية إلى تكديس مادي وملموس؟ الارتباط المرضي هو واحد من الإشارات اللي تدل على وجود هذا الاضطراب النفسي. يرتبط الشخص مشاعريا بالأشياء المادية، يعني يشوف كل قطعة قديمة جزء من هويته، ما هو قادر يستغنى عنها، تمثل جزء من حياته الماضية، فلذلك يتمسك فيها. الخوف من الفقد، يعني التكديس القهري ينبع من خوف عميق جدا داخل الخزانة النفسية إني أنا رح أخسر الأمان أو أخسر الذكريات. شايفين كيف أبعاد الموضوع؟ يعني أخذت بعد وعمق جدا كبير. صعوبة اتخاذ القرار واحد برضو من الدلائل أو من التأثيرات اللي تأثر علينا في وجود التكديس القهري. يعجز الشخص المكدس عن تصنيف أشياءه، يعني ما يقدر يصنف الشيء الزين من الشيء اللي يحتاجه من اللي ما يحتاجه. وهذا الشيء بالضبط ينطبق على مشاعره وتحديد الأهم. يعني شوفوا قد إيش الموضوع معقد. ترتيبك لدولابك أو ترتيبك لغرفتك هو مو فشخرة، مش مظاهر، لا هو شيء ينعكس بعمق واضح على نفسيتك. ليه؟ لأنه الفوضى الخارجية راح تسبب فوضى داخلية، والفوضى الداخلية راح تؤدي إلى اضطرابات نفسية منها اضطراب التكدس القهري. طيب كيف نكسر؟ طيب الحين حنا اقتنعنا، آمنا، حطينا أول خطوة. زي ما قلنا دائما وأبدا أول خطوة لمواجهة الموقف هي الاعتراف فيه، وبعد كذا نحاول أننا نمشي في النصائح واحدة واحدة. أنا هنا ما عندي مجال أني أقدم نصائح لأني ماني مختصة، أنا إنسانة مطلعة فقط على الموضوع.

كيف أكسر هذه الدائرة؟ رقم واحد، أبدأ بمساحة صغيرة. يعني ما أروح أقول والله بعزل اليوم البيت كله من بابه المحرابه، لا لا لا لا لا لا لا، لا. نبدأ بمساحة صغيرة، نرتب مكان واحد، دائرة بسيطة، مثلا الدولاب فقط، أو الغرفة مثلا، أو الممر، أو المدخل. يعني نختار جزء من كل هذه الفوضى ونركز فيها عشان نرتبها. القاعدة رقم 2 في كيف نكسر هذه الدائرة هي 6 أشهر، اسمها قاعدة 6 أشهر. شفتوا كيف الموضوع يحتاج وقت وصبر وطولة بال؟ أي غرض مادي ما استخدمته لمدة 6 شهور فأنا يفترض أني أتخلص منه. هتقولوا لي لا، ما احنا ساعات نأجل ملابس الصيف للشتاء وملابس الشتاء للصيف، هذا موضوع ثاني، وبرضه ما يكون بتكديس فوضوي، يكون بترتيب وبتصنيف، والملابس تكون مغسولة ومصفطة ومرتبة في الدولاب زي ترتيب الكتب. ليه؟ لأني لما أفتح الدولاب حتى لو أنا ما راح أستخدمها ورافعتها للست شهور الجاية، أو إذا الله أعطانا عمر للشتاء، لما أفتحها ما راح تصيبني بالتوتر، ما راح تنعكس علي بحالة من التوتر، لأنه هي أوريدي مرتبة. طيب، رقم 3 في الطرق اللي ممكن تساعدنا على كسر هذه الدائرة اللي هي التكديس القهري، التفريغ بالكتابة. ويمكن اللي يسمعني في ترند يعرف أنها هي مو أول مرة نستخدم هذه الحيلة العقلية على أنفسنا ومع أنفسنا علشان نتخلص من أي عادة سيئة. دائما نكرر نفس الوصفة، فرغ فوضى عقلك على الورق قبل ما أنت تاخذ خطوة أني أنا بقوم أرتب الغرفة. لا، في شيء شاغل بالي، أخذ الورقة والقام وأكتب الشيء اللي شاغل بالي اللي يخليني ماني قادرة أو ما فيني حيل. ساعات ما يكون عندك طاقة، مش نتيجة عمل بدني، لا، نتيجة عمل فكري، يعني مجرد تفكيرك ومخك شغال فتحس أنه ما عاد عندك طاقة. شو تسوي؟ تقوم تاخذ ورقة وقلم وتكتب الأفكار اللي أنت قاعد تثرثر فيها مع نفسك وتخليها على الجنب، وبعد كذا تقوم تطبق الخطوة الأولى. في خطوات علاجية سلوكية نقدر نعتمدها لعلاج هذا الاضطراب اللي هو اضطراب التكديس القهري. طبعا العلاج المعرفي السلوكي هو أكثر أنواع العلاج نجاحا في تفكيك الروابط بين الفوضى الخارجية والخزائن النفسية، وهذا الشيء طبعا يصير وين؟ يصير عند الأشخاص المختصين. ولكن خلينا أقول أنه في إعادة هيكلة لهذه المواضيع، في أمور إحنا نقدر نطبقها بيننا وبين أنفسنا على حياتنا، بحيث أننا نساعد أنفسنا. نساعد أنفسنا ليه؟ لأنه إحنا مضطرين، حطوا تحتها 5 خطوط حمراء، مضطرين نتعامل مع ماضي وحاضر. شئنا أم أبينا إحنا نتيجة ذكريات، مواقف، خيبات، نجاحات، أفراح، فإحنا مجموعة من الذكريات ما نقدر نشيلها كلها من حياتنا. وعلشان نكون أكثر، يعني عشان أوضح لكم النقطة أكثر زي ما أنا فهمتها واستوعبتها، أن الفوضى الداخلية تنعكس على الفوضى الخارجية، والفوضى الخارجية تنعكس على الفوضى الداخلية. طب أنا ماني قادر أرتب اللي في عقلي، إيش أسوي؟ أرتب الخارجي؟ إيه نعم، رتب الخارجي. ابدأ بالأسهل بالنسبة لك، أنك ترتب الفوضى الخارجية، أوكي رتبها. في البداية راح تتعب، راح تطفش، راح تنخدق، تنكتم، وبعدين فجأة راح تشعر بحالة إحباط. أوكي، شعرت بحالة الإحباط، خلاص يلا قم مرة ثانية، عيد، اضغط على نفسك، لأنه في النهاية أنت محتاج إلى أنك تقوم، محتاج أنك تقوم عشان نفسك، عشان اللي حولك، عشان سنة الحياة. أنت في النهاية مطلوب منك أشياء لازم تنجزها، صعب أنك تمشي وتنجز أشياء وأنت شايل على كتوفك هموم وأحمال وملفات مالها سنة. كيف أرتب؟ كيف أبدأ؟ رقم واحد، اتخاذ القرار. اتخاذ القرار هي قاعدة أساسية لأي حالة بداية في أي مجال مجالات الحياة. أنا أبغى أبدأ، إذن رقم واحد أتخذ القرار، أمسك الغرض مرة واحدة. يعني لما تشيل الشيء ما ترميه، تشيله إلين ترجعه مكانه، هذه رقم واحد. وهذه ممكن نربي عليها عيالنا على فكرة، أنه نعلمه أنت من فين شلت القلم يبقى في يدك إلين ترجعه مكانه. هذه اسمها قاعدة امسك الغرض مرة واحدة. أنا أخذت الكاس، شلت الكاس، شربت فيه، درت فيه 7 بحور، أرجع

حط الكاس في نفس المكان. قاعدة بسيطة، ترى تطبيقها مو سهل باي ذا واي، ولكن خلينا نقول انها اذا اسسنا عليها النش او اسسنا عليها جيل جديد، حاولنا ندفهم دف الى الـ الـ الـ الامان النفسي، السلام النفسي، احنا قاعدين نحاول قدر المستطاع ننشئهم بقوة وصلابة اكثر، لانه الحياة لسه حتوريهم اشياء كثيرة. حط ثلاث صناديق واضحة، مثلا صندوق المهملات، صندوق التبرعات، صندوق الأشياء الضرورية. هذا إذا الإنسان صعب، لأنه إحنا قايلين إنه الشخص اللي عنده فوضى داخلية في الخزائن النفسية عنده ما يقدر يتخذ قرار، يعني ممكن يلبس يمسك قطعة اللبس يمسكها في يده وما يعرف هو يبغاها ولا ما يبغاها. أنا هذه ما أدري، يمكن أحتاجها يمكن ما أحتاجها، يمكن ألبسها يمكن ما ألبسها، يمكن أستخدمها، يمكن أحد يطلبها مني فأعطيه. الموضوع للأمانة يعني صعب. إذا أنا إنسان فوضوي، فوضوي خارجيا وداخليا، صعب انه يكون عندي إدارة وقت. فواحدة من الخطط اللي ممكن استخدمها علشان اساعد نفسي للخروج من دوامة الفوضى إدارة الوقت. كيف ادير الوقت؟ احدد الوقت. يعني اذا مفهوم إدارة الوقت ممكن يكون معقد نوعا ما، خلونا نتكلم عن إدارة الوقت، انها تحديد الوقت. انا اليوم بدخل ارتب لمدة 15 دقيقة فقط، وحط المنبه علشان ما أزيد عن ال 15 دقيقة اللي أنا حطيتها. ليه؟ علشان أتجنب الشعور بالإحباط، علشان أتجنب الشعور بالملل، ما أوصل يعني ما أوصل نفسي إلى مرحلة الزهق. لا، أنا إنسان هحدد ربع ساعة، يعني ربع ساعة بعدها حترك إيش ما كانت الأشياء وحروح أقعد أتبطح في الصالة وأشوف التلفزيون، ما في مشكلة، ولكن لازم ألتزم بهذا الوقت. طيب كيف نساعد شخص مقرب لنا وبحاجة إلى أنه يخرج من هذه الدائرة التكديس القهري؟ لما نساعد شخص مقرب يعاني من اضطراب التكديس القهري، عادة نحتاج إلى الصبر والتعاطف. ليه؟ لأنه لما نجبر الشخص على أنه يتخلص من الأشياء بالقوة، إحنا قاعدين نعطي نتيجة عكسية، يعني بدل ما نخليه يتخلى عن الأشياء راح يتمسك فيها أكثر. 2، بناء ثقة دون إصدار أحكام. يعني ما في داعي إني أنا أستخدم أسلوب التهكم والتهجم وأنه هذه فوضى وهذه وساخة، لا لا لا، أنا أقول أوكي، خلي الأشياء اللي تحتاجها قدام والأشياء اللي ما تحتاجها مثلا ورا مبدئيا. فإحنا لازم يكون في بيننا وبين الشخص هذا تعاطف، نركز على الشخص نفسه، على صحته، على سلامته، على راحته النفسية، مو بس على كمية الأغراض اللي نبغى نغطفها. وهذه للأمانة كانت واحدة من الغلطات اللي أنا كنت راح أرتكبها اليوم. يعني أنا كنت راح أرتكب غلط في حق بنتي أني أشيل الأغراض اللي أنا أحس أنها ما تنفع وأرميها برا البيت، ولكن للحظة راودتني فكرة أنه إيش اللي قاعد يصير، فتركت البنت وتركت حوستها غرفتها وقعدت على اللابتوب أشتغل على حلقة اليوم وهي الخزائن النفسية. يعني للأمانة الإنسان يعيش ويشوف، وفي نهاية الموضوع لازم نعرف حاجة مهمة جدا، كلنا بشر وكلنا نمر بضغوطات وكلنا نحتاج إلى شخص يساعدنا. مو قادرين نساعد أنفسنا، فقد الشيء لا يعطي، لازم في شخص نثق فيه، مش نحبه مش نرحمه، نثق فيه يساعدنا في تخطي أزماتنا. قالوا لما تغنوا أجمل من الحب هو استمرار مشاعره حتى لو بعد سنين، تتحول تتبدل تتغير بس ما تروح. الحب ما هو مجرد لهفة وشوق، لا، الحب رحمة وثقة ومودة. الحب يتحول مع الوقت لكنه ما يختفي، ينتقل من مرحلة إلى مرحلة. الحب الجياش والمشاعر الهيام المجنون، هذه كلها هذه مرحلة في حياة الإنسان. الحب أعمق من كذا وأبعد من كذا، حالة نعيشها ونحاول قدر المستطاع أننا نستمر فيها، ويحدث أن يظهر ذلك الشخص الذي يجبر لك الخاطر. على كثر ما عشت أجبر خواطر، وعلى كثر ما شفت من فرح وآلام، ما عمري حسيت مثل هالمشاعر إلا بوجودك بين ضلعي ولنسام.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الحب، مساء الذوق، مساء الشوق، مساء الود على كل مستمعي إذاعة الرياض، وبالتحديد في برنامج تعليل. على الموعد دائما كما عودناكم من الساعة 10 للساعة 12 يوميا من الأحد إلى الخميس في تعاليل، واللي هو مجلسكم مكانكم اللي دائما آخر اليوم نلتقي فيه ونتجمع، وعلى كاسة قهوة ولا على شاهي ونقعد نسولف معاكم، وهذا مجلسكم. نطرح مواضيع، نطرح أسئلة، ناخذ نتناقش مع بعض، نسمع منكم آراءكم، اقتراحاتكم، سواليفكم، ذكرياتكم، مواقفكم الطريفة يوميا في مجلسنا. مجلسنا ما يحلو إلا بتواصلكم معنا الدائم على 011 40 53. الليلة ليلة ويكند، والليلة الكل اللي يسمعون الآن اللي في سياراتهم طالعين، واللي راجعين، واللي ناويين رايحين استراحاتهم، ولا رايحين في جمعة يعني يتقابلون مع أهلهم، واللي

رايحين بالزحمة الله يعينهم، واللي يسمعون مناطق المملكة اللي في الحر واللي في عندهم أمطار وبراد الحين واللي عندهم رطوبة، الله يكون في عون الجميع. لكن احنا وياكم مع بعض بنكون نتونس ونقضي وقت مع بعض مدة ساعتين قادمة. اليوم يا جماعة الخير موضوع كذا شوية خيالي، يعني صراحة يعني نبي نسمع، أبي أسمع اليوم منكم مجموعة من الأفكار ومجموعة من السوالف ومجموعة، نبي نشغل الخيال شوي الليلة، نبي نشغل خيال أفلام الكرتون. لكن قبل ما نبدأ نطرح موضوعنا، أحب يعني نرحب فيكم من فريق العمل من الإعداد حسن مغاليث، ومن التقديم خالد الحيدان، ومن الإخراج والتنفيذ علي بن جدوع. موضوعنا الليلة، بس أبيكم يا جماعة ما نبي، أنا عادة تعودنا مع بعض أنه الليلة نشغل حس الفكاهة شوي، نشغل شوي الخيال الرهيب. لو نمت وصحيت فجأة اليوم الثاني ولقيت نفسك مشهور، وش بيكون محتواك؟ تعرفون المجتمع ما شاء الله عندنا الكل الحين صار يفك لايفات وبثوث، سواء وش ما كان، كان يبني، كان يسوي، كان رايح مشوار جاي، كلنا بنصير مشاهير، كلنا يبغى بس ايش الدراهم من ذا البثوث. يتسوق، يشيل، يحط، يبني، يهد، يزرع، في بعضهم الله يشفيهم ويعافيهم ويرفع عنهم ان شاء الله ويواجرهم على ما ابتلاهم، مرضى في مستشفيات تلاقيهم كلنا يبث وكلنا يبي يصير مشهور. فجأة يعني وصرت مشهور، الناس تعرفك وتنتظر يومياتك وتتابع كل شيء تنزله، فجأة لقيت حسابك فيه مليون، وش بتسوي بهالمليون؟ مليون. وش نوع المحتوى اللي بتختار تقدمه؟ بتقول اني مشهور يعني خلني ادخل عالم المطاعم واجرب واقيم واقول هذا يستاهل وهذا لا، ولا عندك خبرة مثلا تقول والله أنا عندي رخصة عقارية وتقول فرصة أسوق العقارات وأدخل المجال بقوة، ولا تحس شخصيتك أصلا تناسب المحتوى الكوميدي والمقاطع الخفيفة مقالب وشغلات، ولا بتكون من المشاهير اللي يومياتهم هي المحتوى، طلعات، سفر، مشتريات، قهوة، عائلة، في بعضهم سبحان الله محتواها أصبح العائلة ما عاده بال يعني محتوى شيء ثاني، يعني تقول أبي أستفيد من الشهرة وأعلن عن المنتجات وأحول المتابعين إلى مصدر دخل. الأهم، هل المحتوى اللي تحب تتابعه هو نفسه المحتوى اللي تتخيل نفسك تقدمه؟ أحيانا نحب نتابع شخصية كوميدية، ولكن لو صرنا مشهورين يمكن نختار محتوى يختلف تماما. فلذلك نبي نقول لو صحيت بكرة ولقيت عندك مليون متابع، وش أول محتوى بتنزله؟ هذا أبي الليلة، ليلة يعني ليلة جمعة وليلة ويكند، ولا ما شاء الله الدنيا نازلة والنفسيات والمعنويات، وانتم فاهمين قصدي، المعنويات مرتفعة والطاقة الشرائية شغالة، فعلى 0-11-40-5-3 نبي نسولف الليلة ونضحك شوي ونوسع على خطرنا بحكم أنه ليلة ويكند. 0-11-40-5-3، بعد هذا الفاصل نستقبل اتصالاتكم، ابقوا معنا.

0: التعاليل.
1: ولو تأخرت بصبر بصبر 2000 عام. حياكم الله من جديد ونرحب بكل من انضم إلينا إلى السمع عبر أثير إذاعة الرياض، وبالتحديد في برنامج تعاليل اللي بديناه من الساعة 10، وهذا أول فاصل طلعناه، وبنرجع نستقبل اتصالاتكم على 011-40-53. ونذكركم في موضوعنا، موضوعنا يبيله شوية خيال، يعني نبي نشغل الخيال شوي بحكم أنه الأيام هذه ما شاء الله الكل سار يفتح بثوث الصغير والكبير، كل اللي عنده جوال سار إيش ينزل حساب ويلا وشوف وخذ يلا. فاليوم نقول لو صحيت ولقيت نفسك مشهور ولقيت عندك مثلا 1,000,000 متابع، وش نوع المحتوى اللي بتختار تقدمه؟ كوميدي، عقاري، يكون مثلا زي اللي واحد نكب العالم صار مشهور في الصيانة، فهمت؟ ولا واحد في الطلعات، سفريات، كشتات، مشتريات قهوة، ولا محتواك العائلة؟ يعني أبي أسمع خيالكم أنتم ومنياتكم اللي أنتم تقول والله أنا ودي أسوي زي كذا. فقلنا لو صحيت بكرة ولقيت عندك 1,000,000 متابع، وش أول محتوى بتنزله؟ يعني فنبي نسولف ونبي ناخذ ونبحر في هذا الموضوع، لكن هذا هو العنوان الرئيسي عندنا في برنامجنا. أول اتصال معنا أبو خليفة.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: باركم طيبين، الله يعطيكم العافية.
1: يلا حي أبو خليفة، شلونك؟
2: الله يحييكم ويبقيكم جميعا أعضاء البرنامج المقدمين الفضلاء.
1: أبو خليفة، لو صحيت مثلا نمت وصحيت ولقيت عندك 1,000,000 متابع، وش أول محتوى بتنزل؟
2: الله يا عزيزي، تعرف أنت صرنا في عصر الرقمي الآن، لازم نتناشى مع كل ما هو موجود. أنا فكرتي تعليمية بحتة، لو صحيت عندي متابعين هحوله إلى جهة إعلانية تعليمية بحتة لخدمة المجتمع.
1: يعني بتروح تسوي إعلانات المدارس وكذا
2: لا تعليمي بحت، يعني كأنه يعتبر كأنه عبارة عن قناة تعليمية توجيهية في مجال ثقافي، في مجال اجتماعي، في مجال علمي، تخدم كل المجالات. أخصص فترات معينة لكل مجال معين.
1: طيب لو ما لقيت هذا المجال نجيب لك متابعين زيادة وإعلانات وشغلات
2: والله شوف، الله يسلمك، أنا على ثقة تامة إنه المشهورين الآن هم عبارة عن فقاعة معينة، يعني أنا أثق إنه يمكن بعد 10 سنوات.
1: شوف أبو خليفة،
2: أبو
1: خليفة، إحنا نتكلم عن حالة الآن كذا، قلنا لو صحيت ولقيت نفسك مشهور إيش تبغى تسوي؟
2: نعم، فهمت؟ أسوي محتوى تعليمي، محتوى تعليمي بما يناسب ثقافة المجتمع.
1: ممتاز.
2: محتوى تعليمي خدمي فقط، لن أتطرق إلى جهة.
1: ممتاز.
2: ممتاز. فقط.
1: شكرا لك يا أبو خليفة. أهلا، شكرا لتواصلك. 011-40-53 إبراهيم.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: أهلا يا إبراهيم.
3: أكيد عرفتني.
1: كيفك؟
3: إن شاء الله أكون صديق لل.
1: يا مرحبا يا إبراهيم.
3: إذاعة الرياض.
1: أهلا أخونا إبراهيم، له فترة يتواصل معنا وهو من اليمن، من دولة اليمن الشقيقة، ومقيم في السعودية وأصبح معانا دائما يشارك ويتابع. أهلا يا إبراهيم. إبراهيم،
3: شكرا جزيلا لك، أنا طبعا في أبهى البهية.
1: الله، عاد أمطار الحين. اسمع إبراهيم،
3: طبعاً.
1: الآن أنت جيت من المطعم حقك ولا ما أدري وشو، عرفت تعبان، صح، نمت، صحيت لقيت عندك قصر صوت الإذاعة اللي عندك يا إبراهيم.
3: أبشر.
1: فصحيت ولقيت عندك 1,000,000 متابع، وش أول محتوى بتنزله؟
3: أنا أستاذ الكريم أتمنى أنه لو ربي يجذبني هذه الشهرة مثلاً.
1: بارك الله فيك. أوكي، ظهر الصوت قطع عندنا. يعني إحنا نبي يا جماعة انتبهونا، لأنه في عندنا مشكلة يطلع في الصوت، اللي هو أول حاجة إذا كنت تكلمنا من السبيكر قفل السبيكر وكلمنا من السماعة. إذا أنت تكلمنا ورافع صوت الإذاعة جنبك أو شيء، يصير عندنا في صدى، في أثر على إيش، على على على السمع عندنا، ولا نسمع إيش قاعد يقول الشخص. فلذلك عندنا انتبهونا، إذا لقينا الشيء هذا ممكن أنه نضطر إلى إنهاء الاتصال. فعشان كذا احنا نرجع ونكمل 0-11-40-5-3 من معنى ابو توفيق. يا توفيق.
0: هلا والله وغلا.
1: هلا
0: الله يسعد لي مساك.
1: مساك يا توفيق.
0: مساء الخميس الونيس يا حبيبي.
1: مساء السعادة، لأنه السعادة الحين مقترنة باللي نزل أمس.
0: إيه احنا تونا ترى.
1: أجل خلاص أنتم تنتظرون السعادة بعد كم يوم.
0: الله يعيننا. تقول لي على موضوع.
1: إيه توفيق. نمت كذا وصحيت ولقيت عندك مليون متابع. فهمت؟ ايش بتسوي؟ ايش اول فيديو بتنزل؟
0: انت تتكلم عن البثوث صحيح؟
1: يعني عن حسابك في السوشيال ميديا، فهمت؟
0: اي نعم.
1: اي
0: والله من خلال المتابعه من يوم طلعت هالبث وهالبرامج والسوشيال ميديا جالسين نتابع كثيرين من المشهورين وهاللي مليون متابع.
1: انت وايش بتسوي يا توفيق؟
0: انا بعلمك بس ماني انا مجامل اني ببرنامج اذاعي، بقول الحقيقه يعني.
1: هو الحقيقه احنا عارفينها بالحلال، ترى في شغلات احنا ما احنا مقتنعين فيها، فهمت؟
0: أتكلم طال عمرك عن اسخف الامور، اتفه الامور، التفاهات، بحاول دائما

0: دائما أغيب عقلي وأكون مغفل لأنه بيزيدون متابعيني. بقوم أترقص لهم كبسوا كبسوا.
1: يعني بتخلي محتواك عقاري ولا بتخلي كشتات سفريات ولا بتخليك طابع كوميدي ولا بس إيش بس ولا رياضة ولا
0: طابع استهبال طابع خلك خبل. وسبحان الله العظيم الخبل هو اللي عايش. شوف اللي بدأ محتواه بدون متابعين طلعات برية ورحلات برية يجون متابعين وخلاص حبوا الحاجة هذه وتهتويهم وقد يقدم لنا أشياء حلوة. يعني أنا أتابع بعض الشباب كذا طلعات برية يحط موية للطيور يحط أطعمة كذا فحاجة حلوة ودعوات وعمل خير. نشوف بس المشاهير أنا أكلمك عن المشاهير نشوفهم دولة يا أخي ماني شايفه يقدم لي أي شيء والله. قعدت عند واحد
1: شوف شوف شوف يا توفيق هو الفكرة وين. شوف في إذا إحنا نتكلم جد لكن الليلة حابين أنه نشغل الخيال شوي ونخلي ليلة كذا لطيفة ونضحك فيها ونستانس. المبدأ نفسه فيه ملاحظات كثير وفيه عندنا قناعات كثيرة في بعض الأمور وفيه شغلات يعني لكن إحنا في سواليفنا الليلة ما نبي نقيم أحد وأنت أصلا الكنترول في إيدك ما عجبك فلان عدي.
0: لا لا لا ما نجيب أحد ولا نذكر أحد ولا
1: أيه
0: نقول لك أنا من خلال المتابعة لقيت أن الخبل اللي ما يقدم أي فائدة أي محتوى مفيد للمجتمع سبحان الله عنده عدد متابعين وناس تحضر البث حقه أو تغريدته تعاد بعشرات الآلاف. يا أخي إيش تقدم أنت يعني ما أنت معروف
1: يعني تبي تقعد وتخليها كوميديا وسواليف
0: اقلب اللي يعرفونه الناس اللي تعرفه صح اقلبه خطا وقاتل عليه وادخل بدخلات كذا على انك لا واثق من ان الخطر اللي تقوله هو الصحيح
1: هو الصح
0: وتنجح. اما انك تقول لي اقدم برنامج تعليمي
1: برنامج لا لا لا شوف شوف الاقيك بالفنيل كذا والتيشيرت حقك وطالع والصلعه باينه والشغل باين
0: هذا هو طال عمرك. تخيل رجال بالخمسين اطلع لهم بالمقوصر ونطط لهم بالرد ادعموا ادعموا كبسوا كبسوا والله يا اخي فضايح الله يسرع
1: الله يحفظك ان شاء الله
0: سعيد توفي. والله بسمع صوتك
1: الساعة المباركة يا توفيق
0: دائما الا تجذبنا نشارك
1: الساعة المباركة يا حبيبي والبرنامج برنامجكم الاذاعي اذاعتكم اهلا اهلا يا توفيق 011-40-53 ابو تركي
2: هلا ومرحبا
1: يلا حيا
2: هلا اخوي خالد كيف الحال؟
1: شلونك يا ابو تركي؟
2: الله يسلمك.
1: نمت وصحيت ولقيت عندك مليون متابع.
2: ايوه.
1: وش اول محتوى بتنزله؟ ايش المجال اللي تشوف نفسك ممكن تبدع فيه لو صرت مشهور؟
2: شوف يا خالد سم. انا ما عندي بهالامور بس انا يوم من الايام تفاجأت ولدي ابو 10 سنين.
1: ايه الله يحفظه.
2: طالع بالسيكل الظهر وحنا نايمين.
1: ايه.
2: وصادم له جدار بنزله الفرامل انقطعت
1: هو صادم جدار
2: صدم جدار عليه بدله
1: ايه.
2: خضراء شعر نادي النجمه
1: الله هذا توصيف
2: لا اصبر
1: اسلم
2: طلع عنده تكسر ايده
1: لا اله
2: وجهه تلثم دق على الاسعاف اخوه
1: ايه.
2: عشان ما ادري انا انزعج
1: ايه
2: جاء الاسعاف وشالوا للمستشفى معه جواله ومعه كل شيء
1: ايه صور
2: بالمستشفى
1: ايه
2: واقف على السرير
1: هلا
2: مربوط راسه شاش ويده شاش ورجله مرفوعه وش سوى الولد
1: ايه
2: جاب موسيقى حزينه
1: ايه
2: وحطها عليه هاك
1: ايه.
2: اليوم هاك اليوم اللي هو طاح فيه النجمة نازلة درجة أولى يقول أنا مكسر ونادي نازل يعني مثل كذا
1: ايه.
2: وضرب
1: المقطع
2: ايه وجو الناس لمنا أنا يا ربي ايش صاير جاء النادي واحتواه بالمستشفى وزاروه
1: زار مشهور
2: ايه والله العظيم من بعده قالوا شوف بعد ما تطلع من المستشفى تجي أنت وأمك وأبوك وأخوانك للنادي قلنا خير إن شاء الله أجعلهم إن شاء الله خير والله صاروا صادقين رحنا للنادي واحتوونا عطونا من الهدايا لما قلنا بس الولد نسي الإصابة
1: أي خلاص راحت
2: أي والله العظيم من هذا اللي صار يا خالد

0: يعني
1: الله
0: الصراحة
1: يحفظه
0: أحيانا
1: ويصلح.
0: يفيد وأحيانا ما يفيد.
1: ايه بس انه الحين صار مشهور، الحين وش قاعد يطرح
0: مشهور؟
1: محتوى؟
0: ايه والله، ايه والله مشهور الولد
1: وفق
0: هذه.
1: وفقك الله يا ابو تركي وسعت البارك، والله يحفظ لك ويصلح لك.
0: الفرصة
1: اهلا اهلا،
0: وأمر برنامجكم اشكر النادي على احتواءه.
1: يلا
0: ما قصرنا،
1: ايه خلاص صرت نجماوي. يلا
0: هلا
1: هلا ابو تركي. 011-40-53 يا جماعه، نبي قصصكم انتم، نبي الخيال اللي يجي بمخكم انتم. يعني انا والله كذا وانا اسمع البرنامج واسمع السؤال يجي كذا على طول، عارفين ذيك الفقاعه اللي تيجي فوق الراس كذا، الخيال والاحلام والدنيا والشغلات وش بيصير وش ما يصير. ابي السوالف ذي، نبي الليله على قولهم نطلع من الواقع، نبي شوي نسولف ونضحك مع بعض ونستانس، ناخذ لنا ساعة مع بعض وحنا يعني على قولهم ننفع عن أنفسنا. 011-40-53 أحمد.
2: أهلا، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أرحب.
2: بخير، كيف الحال؟
1: يلا حية. هاي أحمد.
2: أيوة.
1: نمت وصحيت ولقيت عندك مليون متابع.
2: شوف أنا أخش معك دايركت إيه؟ على طول، أول نروح ندور على الإعلانات هذا
1: على طول، اي شيء يجيب اعلان
2: على طول. اعلانات يا حبيبي، اول شيء نضل لنا كذا قرشين من الصحيان الحلو هذا.
1: اي تجي تقول
2: استغل الفرصه على طول،
1: بتروح مطاعم وتروح تقيم وتجي تقول لهم انا عندي مليون.
2: على كيف يا روح عند المطعم ولا عند التدشين ولا مدري ايش، واتحكم في الاسعار اروح اول شيء اوظف لي مديرين اعمال.
1: الله الله الله الله.
2: المصدر السهل للاموال هذا.
1: اوه على طول، وتصير خلاص مشهور ويلا تمشي وحركات ويزيدون حبايبك والعالم اللي يبونك.
2: صور اللي يعجبك، صور حياتك الرفاهيه، يزيدون معك على طول.
1: وش بيكون محتواك؟ بس مطاعم وكذا ولا بس كوميديا ولا بتروح عقارات ودنيا؟
2: لا لا لا لا، يومياتك بس انك ايش، يومياتك المثالية، لا تصور الى الجانب المثالي.
1: ايه لا لا, لا ت...
2: ايوه لما دل ولا هذا قبل يومين هذا ما نبغى الحياة الجديدة
1: وكذا ومقفل القلاب وحركات ودنيا وتمشي بالنظارة الشمسية و...
2: كل شوي سفرية إلا فجأة للناس زادوا والإعلانات
1: ايه
2: زادت،
1: شماغ متسلفة من أحد.
2: الله
1: الله يحفظك يا أحمد، وليلتك سعيدة، ويكند سعيد إن شاء الله عليك. شكرا لك. 011-40-53 أبو أسامة.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حيا الصوت.
3: عسل يا عسل.
1: مساء الشهد يا نحل. يلا.
3: أبشي أنا سعيد وأنا يعني مشارك في عشر رياض.
1: أهلا وسهلا يا أبو أسامة.
3: حبيبي إلى قلبي وإذاعة جميلة.
1: يا مرحبا.
3: مذيعيها ومقدميها.
1: أبو أسامة.
3: تفضل.
1: نمت وصحيت ولقيت عندك مليون متابع.
3: مليون هذا. انت مليون قصدك ايش، متابع لمليون ريال؟
1: لا يا ابن الحلال، مليون ريال اصلا ما ما ما, ما بتدق علينا يا رجال.
3: والله يا شوف،
1: مليون متابع فهمت، احنا نتكلم على السوشيال ميديا على حسابك. أيوة فجأة يعني على اي منصه من المنصات لقيت عندك مليون.
3: طيب تمام، انا راح اختار ثلاث اشياء.
1: اللي هي
3: الناس تحبها كثير، مطاعم ملابس عطور.
1: الله.
3: ايوه صراحه،
1: مطاعم
3: ملابس
1: عطور. حلو.
3: نعم
1: اول فيديو بتنزله وشو؟
3: راح طوالي باسم المطاعم
1: على طول.
3: ها ايوه بعدين ملابس بعدها عطور، لانه شوف الناس اتجاهها كذا.
1: حلو. لا جل انت عارف التكتيك وماشي في الموضوع.
3: شوف ممكن اتجه لاتجاه رابع اللي هو كافيهات.
1: انت كم وزنك؟
3: والله يا شباب صعب على الهواء
1: بعد المصاب. يعني وصل نفس الفكره اللي وصلت لي.
3: ما اظن لك
1: ما اظن لي انك تحب تتربع وتسمي بسم الله
3: يا حبيب قلبي. والله انت شوف يعني انت جبتها الجرح.
1: اجل خلاص، اجل قول جرحك وصل.

0: الله يحفظك، الله يحفظك ابو سامع.
1: عسل يا عسل، وتحياتي لجميع طاقم
0: المذيع. الله يحفظك يا عسل، شكرا لك.
1: انا من محبي اذاعتك من زمان، انا طاني عمري يمكن في الخمسينات يعني.
0: يا عمي تقولوا لي 50 حسستوني انكم انتم شيبان، ترى باقي الحياه. روح يا معلم انت باقي تبغى تروح تشوف لي مطاعم كافيهات. يلا
1: لو تاخذت بصم لبصم لو في 2000 عام.
0: الله خلاص يلا روح يا عشاق. فمان الله فمان الله يا ابو سامع، هلا وسهلا. 011-40-53 نايف.
2: يا هلا والله،
0: ارحب يا نايف. يلا حي،
2: الله يبقيك،
0: حي هالصوت.
2: الله يسلمك ومسا الخير لفريق العمل والمستمعين.
0: اوه نايف المشهور
2: والمستمعات الكرام.
0: صح.
2: نسيتني يا خالد
0: يا ابن الحلال، والله ابطيت عني.
2: فيها قبائل دي يا جد.
0: هاتات يا المشهور، بحكم انك انت مشهور وتحب الحركات دي، لو نمت وصحيت وعندك عاد هذا الموضوع يناسبك انت الحين.
2: اي نعم،
0: نمت وصحيت كذا، طلعت من الاستراحه ورجعت وانت تعبان وشوي نايم، صاحي اللي طالع في حسابك على السوشيال ميديا اوف مليون مليون، عرفت؟
2: اي نعم.
0: الا انت ايش بتسوي؟ عطني عاد، انت خيالك ما شاء الله تبارك الله.
2: الله يسلمك يا خالد. والله شوف، انا طبعا الشهره الواحد لازم يستغلها بالشيء طبعا اللي يرجع له بالفائده.
0: اي مهما كان. حلو.
2: اول اتجاه باتجاه له اللي هو طبعا الاعلانات، المحلات، العود والعسل.
0: حلو.
2: العود والعسل طبعا، العود البخور هذا اللي المعتق والامور هذه.
0: ليه؟ ايه
2: اي نعم. وال شو اسمه العسل، لان صراحه العود عليه اقبال عندنا في السعوديه بكل امانه ومن دول الخليج.
0: انت اقبال العالم ولا اللي بيدفعون لك الشركات؟
2: لا اجل طبعا اكيد الشركات. الشركات شايف. اي نعم. برضو اضيف لها طبعا اللي هو الكافيهات والقهوه. القهوه المقطره.
0: الله.
2: اي لان عليها وانا اخوك يا خالد اقبال. انت لو تشوف الويكند الان سر العالم على الكافيهات، اروح اطق الاعلان وخذ مبلغ وقدره.
0: هو شوف، لو بدات يجيك اعلانات بمبالغ كبيره توافق على اي منتج ولا لازم تجرب تقتنع في اول؟
2: لا لازم اجرب.
0: الله، شفتوا كيف لما نسال الناس المشهوره كيف يجاوبونا؟ الله.
2: شايف لازم اجرب.
0: إيه. لا وتخدعهم، ما تطلب طلب اونلاين من اي احد ثاني من غير اسمك.
2: اي نعم. لا جربت القهوه والله، اقول والله تعالوا يا جماعه الخير ترى القهوه هذه انا يا نايف مجربها، نايف بين قوسين المشهور.
0: ايه
2: مجربها وبترى تعدل المزاج، واللي فيه نوم يطير النوم عنه.
0: ايه
2: واللي يكتب اشعار
0: القهوه اللي بتخليك شاعر في المشاعر.
2: لا بعضهم اللي يذكي في المقاهي تلاحظ يجي مع لابتوب مثلا يقعد
0: ويقول احتسي كوب من القهوه.
2: هذا الكلام.
0: القهوه تصنع يوم
2: عليها اقبال يا خالد.
0: ايه؟
2: والمستمعين الكرام، القهوه عندنا هنا خصوصا منطقتنا بنجد مثلا ولا تكون مناطق المملكه عليها اقبال، خاصه القهوه المقطره ذي.
0: اجل خلاص يعني اتفقنا،
2: نوقع العقود خلاص.
0: ابد اصلا انت قاعد تشهرنا، فهمت؟ بحكم انك انت مشهور. شفت كيف؟ لا تنسانا بعد، قاعد نضبطك على الهواء. يلا
2: ابد. حسابك يا خالد.
0: الله يحفظك، ليلتك سعيده يا حبيبي. وكنت سعيد
2: مشاركه معك
0: في الساعه المباركه.
2: واشكر الاخ الاستقبال الطيب
0: مخرجنا علي جدوع، الله يوفقه ان شاء الله.
2: علي جدوع اشكر والله على استقبالها الطيب. كلام
0: العفو العفو. يلا ودعتك الله يا نايف، انت بنفسك وجيب اغراض الاستراحه معك للشباب. فمان الله. مع السلامه. 011-40-53 محمد.
3: سم
0: الله عدوك. وعليكم السلام، مرحب. يلا حيه.
3: مساكم الله بالخير، حياكم الله.
0: الظاهر انك سجيت معنا، قاعد تتخيل لو صرت مشهور وش بيصير وش بتسوي.
3: اي والله، اولا الحين الجو عندنا رطوبه ومدوخنا.
0: اهل الشرقيه.
3: ايوه
0: الله يعينك.
3: وسمعت برنامجكم ودشيت البيت الحين قاعد في البراد ومبسوط على برنامجك.
0: ايه
3: احسن ما يكون. والاخ نايف قبل شو قال قهوه، والقهوه في جنبي.
0: حلو حلو، يعني كاس يعني الحين كاسة قهوة والخيال شغال تحت المكيف، الله يديمها من نعمة.
3: ايوه الله يديمها من نعمة.
0: وان جالس كذا والبراد الحين الخيال يشتغل.
3: اي والله متكي واسمع برنامجكم ومبسوط من احسن

0: دوم ان شاء الله.
1: من هالشق لهالشق
0: ما شاء الله تبارك الله، الله يجعله دوم. طيب لو صرت مشهور، نمت وصحيت وفجأة صرت العالم بكره يدقدق، لا يا محمد ما شاء الله، اضافات ودنيا وشغل، ايش اول فيديو بتنزله؟ ولا
1: قبل شوي اخوي نايف يقول بيصير طباخ قهوه، لا انا بصير طباخ عام بلبس ذاك الوزارة.

0: وبلبس فانيلة مكاتف هذه وبحط الشماغ وبربطها عصابة وبمسك الملاس وبأول ما ابتدي اطبخ البيض بيض مسلوق. هذا اصعب طبخه طبخه البيض المسلوق.
1: حلو.
0: وفي نفس الوقت بعد شو بعمل طبخة بيض مقلي وبعد شو بيض عيون. المهم منتجات كلها بيض في بيض.
1: حل الأم البيض.
0: حل الأم البيض. وإذا ما عرف شيء خص باكل قدامهم قلت هذا أحلى بيض.
1: وي وتقول جميل جدا وهو ما ينبلع.
0: مميز نعم.
1: أصلا ما ينبلع الله يديم.
0: الله يعطيكم العافية. شكرا لكم.
1: الله يحفظك يا محمد. شكرا لك يا محمد.
0: شكرا.
1: اليوم موضوعنا زي ما قلنا لكم انه يعني لو صحيت وصرت مشهور ولقيت عندك يمكن اكثر من مليون متابع وش اول شيء تسويه؟ 011 40 53. عبد الله
2: حياك الله. السلام عليكم.
1: يا مرحبا. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
2: حياك الله خالد. والله بالنسبه لهذه صراحه يعني يكون فخر عندي.
1: ايه
2: مليون شخص يتابع. انا اطلع بالتوك توك لي مسابقات
1: و... ايه
2: ما يصل يعني مليون ولا
1: عشرة. احنا يا عبد الله نتكلم عن كذا خيال، فهمت يعني؟ ما هو يعني لو صحيت، احنا عرف الموضوع، نمت وصحيت ولقيت عندك فجأة مليون متابع، وش بتسوي؟
2: والله هي صراحة تصيب الحالة النفسية لما يكون عندي مليون وافتخر. يا عبد
1: الله الضارك بتبيع المتحف.
2: لا انا موجود بالمتحف والمفروض والله اني اطلع عابس، بس عاد تقدير لك قلت بشارك معك
1: الساعه تنبارك يا طول العمر. لكن احنا حابين والله شوف انت وبقيه المتصلين والله انكم تفرحونا، وانه يعني قعدتنا دائما احنا فاتحين مجلس عبر الاذاعه يعني تعاليل نتعلل مع بعض وناخذ ونعطي ونسمع سواليف بعض، فوقات نحتاج ان نضحك شوي ونطلع من مشاكل اليوم وغثاءه وبعض الاشياء اللي ممكن تعب الواحد والضايقه، ولا فنبي نوسع صدورنا شوي.
2: والله فعلا بس ودنا يا بعد حيها الجبهه يكون طال عمرك نرجع ورا يعني ايام المدارس ليله العيد الخشري التغذيه المدرسيه.
1: هذا انت وين يا عبد الله؟ عبد الله انت يبي لك تغير مكانك، ما يبي لك تقعد في المتحف، المتحف هذا ماسك ومرجعك ورا.
2: والله والله من الحطب ورب الكعب بهالوجار على اساس يعني ان شاء الله ما بقي شيء.
1: يلا على ايش تقرب؟
2: اي والله ان شاء الله، بس عاد انا افتخر لما اكون يعني
1: عندك
2: مليون.
1: والله بتقلبها قصايد وقعده وبتسوي مزاد على الدلال وعلى الشغلات اللي عندك المقتنيات. ها
2: مشوي بيع ب3000 مبسوط هين وسعنا الصدر يروح والله على طول يعني.
1: الله يوفقك ان شاء الله. بارك الله فيك يا عبد الله.
2: الله يرضى
1: وليلتك سعيده. الله يحفظك. هلا وسهلا. 011 40 53. ابو رغد.
3: ايه قال رمضان.
1: ايه عصير التوت مدري ايش اسمه ذاك.
3: صلوا على الحبيب قلوب اقول لكم طيب.
1: اللهم صل وسلم على نبينا محمد.
3: كيفك يا خالد؟ طيب
1: كيفك يا ابو رغد؟ طمني عنك.
3: انت والله انك نور القناه واتمنى ان يكون جارك.
1: لا اله الا الله. قل ما شاء الله تبارك الله يا ابن الحلال.
3: ما شاء الله تبارك الله.
1: ايه.
3: ما شاء الله تبارك الله.
1: انت لو كنت جاري بهدلك بشغلك.
3: عرفتي ولا لا
1: ابو رغد؟
3: إذي معد مع أسنان.
1: لا لا. طيب إذا صار عندك مليون اسمع. إذا
3: خالد
1: اسمع إذا صار عندك ما أتركنا أتركنا يا أبو رغد من ذا سوالي في القديمة، خلينا نتكلم في سالفتنا اليوم.
3: فهمني فهمني خالد خالد.
1: سم
3: عندي أخوي فهد جاء فشل كلوي، مريض نفسي جاء فشل كلوي قبل أسبوع.
1: الله المستعان. الله يشفيه.
3: أدعو له بالشفاء.
1: الله يشافيه ويعافيه، اكتب له ويجمع له بين الأجر والعافية.
3: والله نبغى نودي مصر ما قدرنا نودي، يتكلف حدود 100,000 ما حصلنا شيء. الله يدعو لنا بس
1: الله الله يلطف به ويفرج عنكم إن شاء الله ويسهل أموركم يا أبو رغد.
3: الحمد لله. إيش أخبارك طيب؟
1: أبد. إذا نمت وصحيت ولقيت عندك مليون متابع وش بتسوي؟
3: والله هو شيء صلى رسول الله.
1: اللهم صل وسلم عليه.
3: أنا متقاعد جندي، كنت بالشرطة جندي.
1: طيب متقعد. أنا أقول خلني لا تقعد تشكي لي السؤال في التفاصيل دي يا أبو رغد. أنا أقول لك الآن نمت وصحيت ولقيت عندك في حسابك في السوشيال ميديا مليون متابع، خلاص صرت مشهور.
3: شخصي ولا قصدك؟ بسوي مسج أول شيء.
1: عرفت؟
3: أيوة.
1: يعني صار في عندك في التيك توك ولا في سناب ولا شيء مليون متابع، فهمت؟
3: طيب
1: وش بتسوي أول شيء؟

0: بتنزله؟ ايش بتكون مجالك؟ طبخ ولا سفريات ولا كوميديا؟
1: لا لا لا, لا سفريات اوصيهم بتقوى الله اول شيء.
0: الله يجزاك خير.
1: وصلة الارحام والجيران, احترام الجيران, احترام
0: بارك الله فيك.
1: كبار في السن.
0: ظهر. الو الو ابو رغد, شكله راح لتسال. ارجع كلمنا يا ابو رغد لانه الظاهر صار قطع معنا. صالح.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يلا حيه.
2: الله يبقيك, كيف حالك؟ طيب
0: خير يا

0: ندور لهم محتوى بس يتجمع مليون.
1: هي جا... يا صار عندك مليون.
0: ايه
1: طيب صار عندك مليون الان.
0: ايه
1: وش بتسوي؟ اول فيديو بتنزله وش ايش بيكون محتوى؟ كوميديا ولا سفريات ولا طبخ ولا تقنيه ولا ازياء ولا رياضه ولا
0: لا
1: ايش؟
0: لا اول شيء طال عمرك نحط الحياه على جنب ما نستحي.
1: من؟ ايه الحياه. ايوه
0: لا منحشومي.
1: طيب
0: والله هي تيجي مليون. اول بدينا نفكر، تعرف احنا ما نفكر بدون مليون.
1: أجل
0: مليون نعرف نفكر.
1: أجل واضح إن ما حتى ال...
0: حتى المليون هي جاية.
1: حتى الطموح عي لا يجي.
0: ما عاد في طموح.
1: لا إن شاء الله الخير جاي. لكن سعدنا بسمع صوتك يا صالح، وليلتك سعيدة ويكند سعيد، وفقك الله وسعدنا بسمع صوتك.
0: والجميع وسعدنا فيكم إن شاء الله، الله يوفقكم.
1: يا مرحبا يا صالح. 011-40-53 علي.
2: يا هلا والله.
1: يا مرحبا، شلونك؟
2: تمام الحمد لله. اخبارك طيبه؟
1: بخير يا مال الخير. هاي علي، منين تكلمنا؟
2: اكلمك من الرياض، من حي الشفا.
1: يا مرحبا، عودوا اهل المليون. انت تنام وتصحى ويصير عندك مليون متابع.
2: والله طال عمرك وسلمك الله، بدون ما انام.
1: لا خلك نمت.
2: قمت من نومي.
1: اي
2: قامت الوالده قالت يا علي روح سويت الخليط جيب لنا غدا. قلت لها تمام ما عندك مشكله. شايف الإشارة اللي عند الرومانسية كان فيها زيت إذا مشيت بالسيارة؟
1: بدون ما تذكر الشركات عشان لا يصير.
2: طيب تمام. مشيت بالسيارة الوقت ذاك، وقامت السيارة حقي أضغط فيها فرامل، رفضت لا تمسك فرامل مرة نهائيا.
1: كذبت الفرامل.
2: أي من الزيت، وقطعت الإشارة، وقام ساهر يصورني.
1: حلو.
2: وقمت أنا لبقت على اليمين، جاء اللي وراي وصدم في الدينة، وجاء اللي وراي وصدم في السيارة، وجاء اللي وراي بعده صدم. وقمت أنا أطلع من السيارة وأصور ساهر علشان إذا جتني الغرامة حق الإشارة 3000.
1: إيه أتهمك في 3000. ما عاد شرفك بالسيارة.
2: ما فكرت في نفسي أنا وقتها، ما فكرت في نفسي، ما بيها تنزل لي 3000 هذه.
1: إيه.
2: قمت أصور موقع الحادث، وأذكر للمرور أني ضغطت فرامل وما أمد السيارة توقف، وقطعت الإشارة من قوة
1: بسبب الزيت اللي في الأرض موجود.
2: أي ويوم إني أصور جاء واحد من وراء، ما أدري كم ماشي 30-40، ويصدمني من وراء بجسمي أنا.
1: أوف.
2: ما صدم السيارة، صدمني أنا بجسمي والله. صدمني أنا بجسمي دوب.
1: الله.
2: وأنا ماسك
1: الجوال.
2: أقسم بالله وأنا ماسك الجوال، قمت وأنا أصور وباقي على ذلك ماسك الجوال، وقاعد اقول للمرور شفتوا مع ذلك
1: انصدمت.
2: الرجال صدمني. ورحت البيت وحكيت لاخوي السالفه، قال لي يا علي، قلت لها قال شفت المقطع هذا ارسله تيك توك. قلت ايش بيصير؟ قال ارسله تيك توك. قسم بالله ارسلته تيك توك ورميت الجوال، خليته رحت العب كوره.
1: ايه
2: رجعت ال 10000 متابع.
1: الله.
2: عرفت؟
1: ايه
2: 10000 متابع وتسعة مليون لايك.
1: الله.
2: تسعة مليون لايك.
1: ما شاء الله.
2: يوم الثاني وحصل 10 مليون لايك.
1: الله.
2: متابعيني ما يقارب 13000 الحمد لله.
1: ما شاء الله.
2: 13000 وتحمست أنا وكلمت عيال الحارة وإخواني، الحين بصير مشهور وخلونا نسوي إعلانات في مطاعم وعرض أزياء وكورة ومن ذا الحاجات.
1: إيه.
2: قمت من النوم انتظر احد يدق علي، منا ومنا ما في مره نهائيا، واللهم لك الحمد يا رب.
1: وضاعت الاحلام.
2: والله وضاعت الاحلام، بس لين ذا الحين زي ما تقول ان شاء الله بيجي الحلم وبيتحقق باذن الله. مجهز انا عندي 3 ذويقه.
1: ايه.
2: 3 ما شاء الله اكيله.
1: ايه.
2: على مستوى قلت لهم اهم شيء الذمه والضمير، الشيء اللي مو بحلو مو بحلو.
1: والله خاف انك تجيب الثلاثة الاكيل هذول ياكلون وتقعد تخسر ولا استفدت شيء.
2: والله يا ابو محمد الين ذا الحين جاهزين انهم يسوون الاعلان. اقول لك حتى اقسم
1: اقول دور لك شارع في زيت وعيد الفيلم.
2: علي اقسم بالله ما اكذب عليك اني قلت لهم ابي اعيدها ثاني مره. قال انت بصح.
1: لا ما تجي، الله يحفظك. الحمد لله انك سلمت.
2: ما راح اسويها.
1: الحمد لله انك سلمت يا رجال وراسك سلم.
2: الحمد لله.
1: لكن موقف فعلا يعني يستاهل الذكر، وانه ماشي معنا في نفس السنة.

0: السياق حقنا.
1: والحمد لله يعني أنا وقتها لو أني مطلع وجهي كان ضربت بعد
0: أكثر. ما طلعت وجهك وعلى الطيحة وعلى الحوسة ذي؟
1: لا ما طلعت وجهي لأن الجوال كان متجه لقدام.
0: إيه كان يوم أنك طايح في الأرض كان قلبت الكاميرا على نفسي شفتوني
1: كان
0: كيف
1: ودي كان ودي. بس على فكرة ما أبغى أطول عليك المقطع حقي. أخذوا المصارية وأخذوا العمانيين وقطريين والإماراتيين وضرب عندهم 20,000 واللي ضرب مليون واللي ضرب 20 مليون واللي ضرب 30 مليون. يعني لو طلعت وجهي أنا وقتها كم واحد أخذ المحتوى
0: يا ابن الحلال. لا لا بس صناعة المحتوى حلوة وفكر فيها.
1: أفكر فيها يعني ثاني مرة يعني؟
0: إيه بس جيب لك شيء ثاني لا تجيب العيد. انتبه.
1: لا لا إن شاء الله بتجيب شيء ثاني إن شاء الله وبنتطور فيه.
0: وفق الله الله يفتح عليك باب الرزق إن شاء الله يا علي.
1: وتشرفت فيك والله.
0: الساعتين مباركة يا علي بارك الله فيك. شكرا
1: الله
0: لك.
1: الله يسعدك إن شاء الله. العفو العفو العفو.
0: 011-40-53 أبو أحمد ولا أبو حمد؟ أبو حمد. أرحب يا أبو حمد.
2: حياك الله أبو. صوتي واضح؟
0: أحلى من كذا ما في.
2: الله يرفع قدرك. أنا أشوف متابعينك ما شاء الله مرة طيبين. كل واحد يقول والله صار لي مليون. أول شيء تسأل نفسك سؤال واحد، ليش جاك مليون؟ ممكن يجيك مليون وتصير ترند وتتم القبض عقبه على طول.
0: لا لا أبو حمد احنا ماخذين
2: بعلمك ليش. انا صار لي موقف قريب من هالشيء. شفت انا ما قلت اسمي كامل.
0: اسمع ابو حمد انتبه لي. هلا. انتبه لشغلة معينة. احنا على الهواء وفي اذاعة رسمية وفي وضع معين، يعني لا اسماء لا اشياء لا شركات لا اي شيء. انتبه لي.
2: بالضبط. بالضبط.
0: اسلم.
2: انا ترى اسمي مش انا عندي حساب مشهور
0: ما شاء الله
2: واسمي معروف
0: ما شاء الله.
2: ابو حمد ما ابغى اقول اسمي عرفت؟
0: ابد.
2: بدايات تويتر كنت داخل واقصف في الرايح في الجاي داخل كني قاعد في مجلس بيتنا. واضرب من هنا واطقطق على هذا واصلح على هذا جديد ما كان ذا قبل 15 سنه.
0: حلو.
2: كان حساب يمكن فيه 30,000-40,000 كذا يعني كنت مشهور وقتها ما يعني. نمت ذاك اليوم وصحيت الا حسابي 120,000.
0: حلو.
2: ترى هذا مو بحلم ده صدق.
0: حلو طيب.
2: صحيت جتني روعة. وش السالفة إلا في كذا واحد استلموني اخترقوا حساباتي. واستلموني في ترند السعودية وقتها. لحطوني فوق تحت. تلحيط كل جتني اتصالات تروع. بس انا وجهي مغسول بمرق ما في احساس يعني. دخلت شفت شو الوضع وش القصه وش الموضوع وكملت في الليله. قلت بسوي اعلانات.
0: ركبت معاهم على الترند حتى هم مخترقين حسابك ركبت معاهم.
2: ركبت على الترند. بسوي اعلان. كل ما سويت اعلان خرب صار هجوم على اللي يسوي الاعلان عرفت.
0: حلو.
2: هجمونه عشان مسوي عليه اعلان. ابغى اسوي اعلانات. قال لا ما في عط عن الاعلانات. فانا اقول للناس يعني حلوه الشهره وحلوه بس ترى هي سلاح ذو حدين. يعني انت اهم شيء تتاكد انت وش مسوي. ليش اشتهرت الشهره هذه؟ اذكر واحد الله يسمعه والله ما اعرف اسمه قال كلمه قال يعني فيديو عابر واي كلمه تنقال في المجالس عادي يعني. وفجاه صارت نام وصحى وصار ترند. هو دقوا عليه شو اسمه القنوات يقابلوا معه راح قفل حسابه ونحاش. قال انا ما ابغى اطلع في اي مكان. فانا اقول للناس حلوه الشهره بس لا يعني واحد يكون حذر معها مره يعني.
0: طيب وش محتواك الحين؟
2: والله شوف انا عندي مؤلفات عندي كتب وش اسمه ومحتوى الان صرت محتوي رياضي خلاص تعبت من مشاكل تعبت من قرب.
0: خلاص صرت عاقل شوي بعد ما جلدوك لي ما اذنت.
2: انا كنت اجلس كل يوم الناس كانوا يقولون شو متحمل. كنت اقول يا ابن الحلال وسع صدرك لان شفت ترى بقول لك شغله يا ابو محمد ترى السوشيال ميديا بالنهايه سوشيال ميديا. وبالنهايه انت احنا اللهم لك الحمد الله يحفظ الدوله ويرعاها ان شاء الله. احنا دوله قانون بالنهايه ما لو تاخذ حقك هو ضايع يعني. لكن انت تسوي تقدم محتوى شوي يعني شديد تحمل اللي يجيك. لا انا اتحمل اللي يجيني انا عارف ايش اللي بيجيني عرفت.
0: انت فاتح الحساب وعارف الوضع.
2: انا لو اقول لك ايش اسمي الحين بنعرف بس انا ما ابغى اتكلم عرفت.
0: حركات يا المشهور يا اللي ما يبي ينعرف.
2: طيب بس لا وإي والله ما أبغى أنا الحين صرت حسابي رياضي خلاص داخل مشاكل الحين قرش النصر والهلال ودول خلنا على حلين دول يا دولي فيك خلاص ولا خلاص 15 سنة ما بق والله نقول الناس حللوني ما بق أحد ما انضرست عليه لكن الله أبوك الحمد لله يعني عدت على خير يعني.
0: الحمد لله على السلامة عرفت وفق الله يا أبو أبو حمد هلا سعدنا بسمع صوتك أبو تميم
3: يا هلا أخي
0: خالد وش فيك تعبان
3: والله شوي
0: ألف سلام عليك
3: الله يطول
0: عمرك يا أخي الهدوء هذا يخليني إيش كذا أهدى معك وأقول لو نمت وصحيت وصار عندك مليون متابع وش تبي تسوي
3: قبل ما أقول لك أول شيء أمسي عليك على أخوي علي وعلى أخوي طلال وعلى طاقم البرنامج
0: أهلا وسهلا
3: المستمعين والله بكون بستغله صراحة
0: أي وش بتسوي وش بيكون أول محتوى تنزله
3: أنا مثل ما تفضل غيري من ناحية الإعلانات زي كذا
0: وش بيكون محتواك
3: بكون داعم لأصحاب المشاريع الصغيرة المبتدئة بدون مقابل أنا ما بي فلوس صراحة
0: كيف أجل العالم يقولك جه مليون ويبغى يسوي نجمة صفرة ولا يبي يتوثق حسابه وشغلات ودنيا
3: أنا شوف بدون مقابل صراحة ترى مو الفلوس مو كل شيء بالحياة أحيانا كثر الفلوس تجيب لك الهم صراحة
0: أبو تميم حبيبي يا سيدي يا تاج راسي أنت الحين إحنا الليلة في جو خيال فهمت؟
3: خيال
0: إيه والمليون اللي عندك إيش بتسوي فيه؟ العالم كله مكب عشام قال اللي يبغى يسوي أي شيء يجيب فلوس واللي واللي واللي واللي فهمت؟ فعطنا عطنا خيالك وش يبغى يوديه القيم والمبادئ هذه إحنا عارفينها وإحنا أصلاً في المقام هذا في أشياء ملاحظين كثير
3: كل العالم ما فيه خير وفيه قيم وعنده مبادئ كل أكثر المشاركين لكن أنا كخيام ما أقدر أنا أعطيك كطبيعتي أنا لكن خلو بس أقول مثلاً أنا أكتب الشعر أكتب شعر
0: الله تصير شعر وتروج القصايدك عشان يغنوا لك الفنانين
3: والله يمكن وفي واحد بعد على بالي أتمنى أن يتواصل معنا
0: من أول قصيدة بتسويها بتعطيها لأي فنان؟
3: لا أنا بس أنا اللي أتمنى بصراحة أجتمع مع أبو نايف صراحة
0: هلا
3: بس غيره ما بيحب
0: خلاص
3: هنا
0: بعد وش الأغنية اللي تبيها نسمعك ياها الليلة؟
3: أنت أجمل
0: أوه أنت أجمل الله الله يا أبو تميم عشان بس إنك تعبان اليوم وقاعدين نرايك والله يحفظك يا أبو تميم
3: ما في ورد
0: عاد أنت تقول ما في ورد حفظك الله يا أبو تميم قدامك العافية إن شاء الله طهور يا رب
3: جميل إن شاء الله
0: هلا وسهلا يا أبو تميم 011-40-53 عبد الله
4: مرحبا
0: هلا
4: والله حيا
0: هلا أبو عابد
4: الله يبيك السلام عليكم ورحمة الله
0: عليكم السلام ورحمة الله وين أنت في مطعم ولا في وين
4: لا والله اللي تعبان يا أخي علي حرارة خلي على الله
0: ألف سلامة اللي عنده حرارة وين رايح الصناعية أنت
4: إيه بس سمعت بطار الفلوس وإيه والمليون هذا جاني مثل
0: إيش كني تعافيت
4: كني تعافيت
0: ألف سلام عليك عبد الله احنا عندنا نقول لو نمت وصحيت ولقيت في ما هو حسابك البنكي مليون سوشيال ميديا يعني صرت مشهور
4: صرت مشهور ولا في حسابي
0: لا في حسابك اصلا يا ابن الحلال والله ما راح تدق علينا اصلا كل السخون وكل شيء بيروح
4: اصلا يمكن امسح بعد رقمكم
0: يا رجال اصلا يا يو عاد من يكلمك انت وقتها لا احنا في السوشيال ميديا عندك في اي حساب كذا صار عندك مليون متابع وش بتسوي وش المحتوى اللي بتسويه اول فيديو بتنزله ايش بتتصرف
4: والله شوف انا اخوك انا والله يعني مالي في الحاجات هذه في
0: السوشيال ميديا عطنا الخيال حقك واللي قاعد
4: الخيال ممكن اقدم ارشادات طبعا دعويه حاجات طبعا نصائح مثلا بس
0: التحدي اذا ما لقيك في الحراج تحرج على بل ولا على
4: والله
0: في المزاين ولاقيك هناك ها
4: اي والله بحب البلي والله.
0: ايه الاقيك هناك بالحساب حقك وعندك مليون ويصير يطلبونك اصحاب الحلال والدنيا تعال سوقنا.
4: والله لا تستغرب يا اخي لا تستغرب شيء في الحياه هذه خلاص.
0: ها
4: اقول في الحياه هذه كل شيء وارد لا عاد في شيء غريب
0: ابد ابد ابد. قدامك العافيه عبد الله والف سلام عليك.
4: معلش الله يسلمك والله صوتي تعبان شوي.
0: يعني اذا صوتك تمام بتغني لنا مثلا؟
4: والله ما حتى في الاغاني انا لي في الشعر.
0: حفظك الله يا عبد الله.
4: الله يوفقك يا
0: هلا وسهلا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. 0-11-40-5-3 تعاتق.
5: السلام عليكم.
0: عليكم السلام يلا حيا.
5: مساك الله بالخير.
0: مساك الله بالنور يا مرحبا.
5: أول شيء أشكركم على هذا البرنامج الشيق.
0: الشكر موصول لكم وتفاعلكم يا طويل العمر.
5: أنا مسافر والله العظيم كني في وسط جلسة يعني مستمتع مع المتصلين ومع برنامجكم وطبعا
0: أنتم والله أنتم السعادة.
5: مليون هذا خلا ما أستطيع.
0: مهم مليون ريال انتم يا جماعه انتم والله يا قلوبكم على
5: يدري.
0: اسمع المليون المتابع بيجيب لك الملايين ان شاء الله.
5: وانت صحه سلامه.
0: اي
5: شرايتنا في المليون هذا
0: يعني. لو نمت وصحيت ولقيت عندك في حسابك السوشيال ميديا حقك يا تويتر يا سناب يا تيك توك ولا اي شيء مليون متابع.
5: الله يكتب لنا حن وانت وجميع اخواننا المسلمين خير البركه. اول شيء بشكر الله واشكر
0: الحمد لله
5: اللي معي.
0: ايه
5: وبعدها يا ولد عمي عندي مزرعه بقلبها
0: فعاليات
5: فلوس وحنيد حنيد.
0: اوه يعني بتسوي طبخ ودنيا
5: المزرعه بقلبها حنيد
0: خلاص. اسمع الاقيك في المزرعه كل شيء وانت عزم.
5: لقيت
0: الاقي المليون هذه تروح كله وانت عزم تعزم العالم تعالوا حنيد يلا.
5: الله يا اخي الكريم الكريم الله
0: كريم.
5: ايوه
0: وين رايح؟ وين طريقك؟ وين مشوارك؟ وين سفرك؟
5: أنا طالع حبيب العلاية.
0: ما شاء الله. ما شاء الله. من وين رايح؟
5: من بيشة طالع العلاية.
0: يا الله درب السلامة يا محمد عاتق.
5: الله يحفظك إن شاء الله.
0: وفق الله يا عاتق. درب السلامة درب السلامة توقع في الطريق الله يحفظك.
5: استودعك الله.
0: في حفظ الله ورعايته. 0-11-40-5-3 محمد.
6: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يلا حيا.
6: الله يحييك وبكيك. انا اسرع مشهور انشهرت في 72 ساعه.
0: حلو شلون؟
6: وبعدين اختفيت في غضون 72 ساعه.
0: يا رجال شكلها في 5 دقائق مو في 72 ساعه.
6: لا والله والله والله ترين ضرب 72 ساعه بالضبط.
0: اسلم.
6: شوف انا في مباراه الاتحاد وكلانتي
0: طبعا طبعا ننبه دائما انه في سواليفنا ولا في القصص ننتبه لبعض المحاذير عشان احنا على الهواء اتفقنا؟
6: تمام. اي ابشر ابشر.
0: اسلم.
6: فاز الاتحاد اوكي. وانا نازل من الدرجات قابلت مذيع.
0: حلو.
6: فالمذيع يسوي لقاء مع ولد صغير يعني.
0: حلو.
6: وانا قلت للمذيع هذا صغير ما يفهم كوره لكن كلمني انا اذا فاز فريقك طبعا فريق من خارج السعوديه.
0: اي
6: اذا فاز فريقك على الاتحاد اعطيك 10,000.
0: حلو.
6: واحد من الجمهور قال 10,000 جنيه ولا ريال؟ قلت ريال.
0: اوف
6: والله العظيم رحت البيت نمت صحيت والله العظيم توك توك معلش يا
0: اسطى. ايه تفضل تفضل.
6: كل التواصل وجهي عارف المقطع موجود. والله العظيم.
0: طيب وضربت معك
6: ما كنت اتوقع 1% ان الموضوع بيصير ترند يعني.
0: حلو.
6: طيب 72 ساعه
0: والحساب ارتفع والدنيا ارتفعت وكل شيء. ها
6: الرجل دخل أرباح بشكل خرافي.
0: وانت
6: 8,000 متابع
0: بس. طيب وال 72 ساعة اللي اختفيت فيها ايش كيف؟
6: زعلت انا خلاص قفلت الترند وقفلت حساباتي قلت ما ابغى والرجال ضارب هناك ترندات وحساب وانا ما افهم والله ما كنت اعرف انه في ارباح والله ما كنت اعرف.
0: وقت الاتحاد فاز.
6: وقت الاتحاد فاز. لا فاز الاهلي المصري على الاتحاد.
0: عشان كذا ال 10,000 قفلت الحساب عشان ما يدوروا لك.
6: لا والله العظيم لا والله العظيم والله العظيم هو قال يعني قال شوف لا عن الأمانة يعني التحديات أحيانا سبحان الله يعني هذا قال أنا ما أدخل في موضوع مراهنات وكذا ممكن تكون حرام وحلال عرفت والله العظيم. فقلنا الحمد لله انه جت منه والحمد لله يعني. والله العظيم زي ما اقول لك
0: الله فكك في العشر الاف يا رجل.
6: اي بعدين الناس كلموني قالوا في ارباح في ارباح في الموضوع في ارباح.
0: عجل يبغى لك ترند ثانيه بالحلال.
6: والله العظيم انا زعلان والله 8000 متابع.
0: ارجع ارجع اسمع ارجع للملاعب ودور اي مذيع والصق فيه.
6: والله العظيم 72 ساعه هذه يعني افشل شهره في العالم.
0: الله يحفظك يا محمد.
6: الله يعطيكم العافيه
0: وليلتك سعيده.
6: جميل ومبيع اجمل
0: وانت الاجمل.
6: المشاركين صراحه كل مشاركه اجمل من المشاركه اللي قبلها صراحة.
0: الله يحفظكم هذا هو الهدف انه نوسع صدوركم وتوسعوا صدورنا. الله يوفقك ان شاء الله. شكرا لك يا محمد. شكرا شكرا. 011 40 53. وهذا اخر اتصال. ابو محمد. ابو محمد عليكم السلام. يلا حيه.
7: كيف حالك طيب؟
0: يخليك ربي شلونك؟
7: تمام يا رب لك الحمد على خير. أول المليون هذه أوادم ولا قروش؟
0: أوادم. إيش قروش؟
7: أوادم؟
0: إيه. يعني مثلا نمت وصحيت كذا عندك في حسابك السوشيال ميديا.
7: أيوة.
0: فجأة صحيت الصبح اللي أنت شوي طالع في جوالك اللي فيه مليون متابع.
7: خلاص أول حاجة سوي أرسل اللي يحب نرسل ريال واحد.
0: هذا اللي ما ما ما ما يا ما ينفع لك انت خلاص.
7: لا نقول بروح بتروح المستحقين وما عليك وتترسل مالك صراحه.
0: عشان كذا الله عارف نيتك.
7: وانا نيتي طيبه ابغى المستحقين.
0: مو المستحقين شكلك انت المستحق. ها
7: والله العاملين عليك
0: يعني. ما ينفع كذا يا محمد. ابو محمد ما ينفع. جيبها بطريقة ثانية يا كابتن. يعني جاك مليون ايش بيكون محتواك اول شيء عشان تحافظ على المليون يزيدون؟
7: شوف وانت وصل الرقم ذا شفت لو قلت بو قالوا الله شوفوا قال بو. اي حركة يقول الله شوفوا فلان سوى الحركة ذي. ايه بتروح تشتري طعمية سنتين كل طعمية عشان تاكل طعمية.
0: الله يعني ولا وبتروح راعي الطعمية تقول له يا حبيبي تشاركوا في الدخل انت.
7: لا موقعك المستحقين نخليها لوجه.
0: ما هو انت خلك ذكي شوي جيبها بلفة.
7: خلاص ما بعد الريال ذا ذكاء.
0: ما هو لما تاخذ
7: الريال يا شيخ ما يضر. انت ارمي الريال ما يضر ما عليك حط الريال وما لك.
0: يعني انت لو واحد جاك مشهور عنده مليون متابع قال لك يلا كل واحد يحبني يدفع ريال بتدفع؟
7: والله ما اعطيه.
0: هيا كلهم بيكونوا مثلك. يلا روح شيل يا
7: شوف على حسب بينها ايش. والله وجهه مقبول اعطيته ريال مو مشكله. والله ما بلعته من زور والله ما يذوقه.
0: قوبي انك انت تطلع ما تنبلع انت.
7: مو مشكله عادي تجربه ما انت خسران
0: يا حبيبي. روح الحق الفلافل هذا وقول له يا حبيبي طعم.
7: شفت لو ارسلك بس يعني 100,000 من ريال
0: انتبه.
7: يا سلام كذا انت قفلت البنور.
0: من وين تكلمنا ابو محمد؟
7: من مكة.
0: مكة عاد راح اشتري لك تاكسي وروح ادبر امورك بس.
7: بسيطة نقول لهم هذه السقية هات الريال.
0: اي شيء اي ما ما ما راح يفلتون.
7: ما في ما عليك انت قبل حاجة الرسالة ذي وخلاص مالك صلاح. الامور طيبة لا
0: تفكر. الله يحفظك ابو محمد وسعدنا بسماع صوتك وتحياتنا لك ولاهل مكة.
7: الله يرزقك
0: حبيبنا ابو محمد. ان شاء الله تنام وتصحى وتلاقي 100 مليون. لا لا مش 100 مليون متابع
7: يا بلال حلال. خليته اليوم قرش.
0: لا لا خلى مليون متابع ان شاء الله ربي يحقق لك الاحلام اللي انت فيها.
7: طبعا اعطيتهم الخطه الحين ما حد يرسل لي.
0: اهم شيء صفي نيتك بس.
7: لا نيه طيبه
0: طبعا. واضح مبين لي من الله يحفظك ابو محمد. شكرا لك. شكرا لتواصلك معي. اهلا اهلا اهلا وسهلا بامانه والله. شكرا شكرا شكرا شكرا لكل المستمعين اللي تواصلوا معنا. شكر بحجم السماء بامانه. يعني كانت ليله حلوه. اخذنا موضوع كذا لطيف وغيرنا فيها ليله جمعه ويوم ويكند. فمستمرين معكم يا جماعة الخير في تعاليل. معنا بعد قليل إن شاء الله ضيف تعاليل الليلة برضو. بنسمع طرب ونسمع فن صوت أداء شغلات حلوة. الليلة ليلة رواق، كونوا معنا.

التعاليل. حياكم الله من جديد، رجعنا لكم في تعاليل، وفي فقرتنا الدائمة في تعاليل أو ضيف تعاليل اللي نبدأها بعد قليل. بعض الفنانين تبدأ علاقتهم بالموسيقى كهواية، ومع الوقت تتحول الهواية

0: إلى لغة خاصة يعرفون من خلالها كيف يعبرون عن أنفسهم وكيف يوصلون إحساسهم للناس. وضيفنا الليلة جمع بين العود والصوت وحب الموسيقى، وقرر إنه ما يكتفي بالموهبة بل يطورها بالدراسة والتعلم، فكان من خريجي الدفعة الأولى لبيت العود في الرياض في تجربة موسيقية احترافية تحت مظلة مدرسة فنية يشرف عليها الموسيقار نصير شمة. بين الهندسة والموسيقى وبين العزف والغناء أكيد في حكاية تستحق نسمعها. نرحب الليلة في تعاليل بالفنان وعازف العود نواف سليمان. حياك الله يا نواف.
1: الله يحييك ويبقيك وانت والمستمعين
0: جميعا. يا مرحبا، أهلا أهلا أهلا بنواف. اليوم عيد، ها؟
1: الله
0: يسلمك. اليوم عيد بوجودك.
1: الله يسلمك والله.
0: طبعا اكتشفت أن نواف من الشخصيات الخجولة ما شاء الله عليه. يا مرحبا، خلنا نسولف وناخذ الليلة. الليلة يا جماعة الخير عندنا يمكن تقريبا 40 دقيقة إن شاء الله بنكون فيها في عزف وفي أغاني وفي شغلات يعني يعطيهم ألف عافية. خلنا نبدأ مع نواف ونقول خلنا نبدأ من البداية. نواف، متى دخل العود حياتك وهل تذكر أول مرة مسكت وحاولت تعزف؟
1: أوه من زمان.
0: إيه
1: مدة طويلة يعني. أول ما مسكت العود طبعا بمساعدة أخوي الكبير.
0: حلو.
1: مسكت العود يمكن وأنا كنت سنة أول متوسط تقريبا.
0: حلو.
1: طبعا أنا العشق كان من قبل.
0: كنت تشوف أخوك؟
1: لا، حتى يعني من قبل أنا إذا شفت العود يعني أنسحر،
0: تتأمل فيه وتشوف.
1: أتأمل بأي فنان يعني، مثلا طلال، محمد عبدو، عبادي، إذا شفتهم بالتلفزيون يعني أنسجم. وأنا صغير أنسجم.
0: تنسى ما يعني ما كانت كورة شغلات دنيا؟
1: لا لا
0: كانت
1: لا لا لا لا لا لا.
0: إيه؟
1: أبدا
0: يعني ما كان طفولتك مثلنا
1: أبدا. كنت أشوف العود هذا
0: حكايتك
1: يعني الهدف حقي.
0: حلو.
1: ويعني بعدها طبعا يعني من بديت يعني بأولى متوسط تقريبا ما فكيت العود أبدا نهائيا.
0: بموافقة ولا بخلسة؟
1: أكيد بخلسة.
0: أي نبي أكيد. نبي أنا أحس الأمور هذه فيها وراء أفلام كثير. طيب
1: طبعا احنا يعني مجتمعنا يرفض هالشيء.
0: ما قد كسر شيء في راسك؟
1: الا
0: بس. طيب بدينا في اول متوسط ونسرق العود.
1: لا هو تكسر بس مو على راسي يعني ينكسر.
0: اجل زين يعني لف الموضوع.
1: اي
0: احنا نبدا في اول متوسط وبدأت تاخذ العود خلسة، بديت الدندن حافظ ولا بس تبغى يعني انه تبدا تتعلم العود؟
1: اول شيء بديت وشلون امسك العود وشلون امسك الريشه وشلون الدوزن. طبعا دوزان العود هذا كان معضله عند اي واحد مبتدئ.
0: اي
1: كان الواحد يتورط، ممكن يضرب مشوار للحله علشان يدوزن العود.
0: الله.
1: اي والله. ف يعني اذا صار مدوزن يعني نسبة الدوزان انه يكون ثابت تقريبا ساعة ولا نص ساعة وباقي اليوم يكون خربان.
0: هو انت كنت تاخذ العود حق اخوك؟
1: اصلا
0: اخوك طال منه عازف وشغلات، فاكيد انه جاهز العود مدوزن.
1: طبعا هو نفس الشيء يتعلم يعني، كان يتعلم.
0: يعني كنتوا الاثنين فاتحين على باب
1: هو
0: الله.
1: هو اللي كسر الحاجز واشترى العود.
0: حلو.
1: اي
0: حلو.
1: فيعني هو بدا يتعلم قبلي يعني بأشهر.
0: يعني بدأت الهبة على قولهم بين الأخوان. أنه يلا
1: صرنا نتخانق على العود.
0: وشريتوه بالدس؟
1: بالدس.
0: أيوة. طيب
1: الأول انكسر، الثاني صرنا أكثر حذر.
0: هو انكسر كذا الوحدة بس الوالد ولا الأهل يوم عرفوا أنه؟ متى انكشفتوا أنكم تدقون يعني تعزفون العود؟
1: والله أخوي هو اللي انكشف.
0: واضح أنك بعته.
1: لا صدق والله هو اللي انكشف لأن عودة.
0: إيه أنت سويت فيها أنا الله فلا يعزف عود؟ لا أنا ما يتدخل.
1: الله أكبر.
0: طيب وبدأت الآن يعني تعلمت في أولى متوسط راحة ثانية، متى وصلت لمرحلة أنك بديت تتقن؟
1: يعني أنا من سنة سنتين كذا بديت أعزف يعني أغاني كثير لأني كنت حافظ.
0: إيه.
1: إيه. فا يعني على طول بديت أعزف. يعني
0: اكتشفت موهبتك.
1: أيوة اكتشفت موهبتي.
0: من اللي ساعدك يعني واكتشف يعني فعلًا أكد لأنك تعرف لما نكون إحنا شلة مع بعض والله عزفك رهيب يا نواف وأنت أصلًا قاعد تخرج وت.
1: أنا تقريبًا يمكن قعدت 5 أو 6 سنين ما أطلع من البيت.
0: حلو.
1: ولا حد سمعني.
0: بس كذا في الملحق كذا. أيوة قاعد. بس. ومع العود.
1: أي مع العود.
0: هو يمكن كانت في ميزة أنك كنت تسمع الفنانين أول يمكن عندك الذاكرة الفنية قاعدة تختزن
1: شوف حنا عائلة سميعة صراحة.
0: حلو.
1: يعني من الوالد.
0: حلو. أي ما ما ما تب.
1: أي
0: ما
1: يطلع هو يسمع سميع.
0: وش سميع. كان يسمع؟
1: يسمع الأغاني الثقيلة هذه يعني من أم كلثوم عبد الحليم فريد الأطرش. عبد الوهاب وبعدين محمد عبدو طلال مداح وبعدين
0: فنان الكريم
1: ايوه
0: يمكن الوطن العربي كله يسمع
1: وعبد الكريم عبد القادر و
0: هي
1: الفنانين الكبار
0: اي
1: كلهم
0: فانت تاثرت من السمع
1: أي
0: هذا
1: اي وبعدين انا بديت عاد للفنانين اللي بعدهم اللي هو عبد المجيد وراشد وخالد عبد الرحمن والفنانين اللي بعدهم
0: حتى أكثر ناس أول ما يتعلمون على أغاني خالد عبد الرحمن إحنا كان عندنا عودة أيام
1: فعلا إيه أنا
0: واحد منهم
1: إيه أنا واحد
0: إحنا كنا أول في أيام الدراسة كان عندنا عود في سكن هذا العود درسنا وتخرجنا وإحنا باقي كل شوي نسحب من تحت السرير قالنا ندوزن دن دن دن دن خلصنا رجعنا عرفت اللي لو بيصير يعني عندنا عود بس ولا ما حد عندك
1: أي.
0: طيب نواف أنت يعني مهندس وعازف أيهم الاثنين أي واحد منهم اللي أخذ نواف أكثر
1: شوف هو الدراسة هي اللي دخلت على العود لأن أنا بادي من بدري
0: حلو
1: ولكن يعني استمريت بدراستي وهذا الشيء يعني أنا كان طموحي يعني إني طموحي إن إن إن يكون هذا تخصصي
0: يعني كان في مشروع
1: إيه يعني هذا طموحي
0: حلو
1: فالظروف هي اللي حكمت يعني إني أكمل بال
0: هو أساس يمكن الأسرة حريصة على ابنها إنه يعني الفكر إنه الفن هذا ما راح يسوي شيء بس اللهم لازم يكون الإنسان عنده شيء أساسي يستند عليه والهواية تستمر
1: إيه صحيح هي لو كانت على أيامنا يعني كانت الدراسة موجودة فكان يعني كان بيصير شيء ثاني يعني كنت بختار هالمجال يعني
0: كنت ممكن تخلص تدخل الجامعة
1: جامعة وماجستير ودكتوراه
0: بالموسيقى في الموسيقى ممكن لكن كويس بس ترى ممكن الهندسة تفتح آفاق برضو
1: يعني. هي فعلا أنا أشوف كثير من أخوياي يعني خصوصا يعني في مجال الاي تي يعني أغلبهم يعزفون
0: وترى لا دراسة الهندسة تنمي تفتح شوي حتى في قراءتك للأشياء تخطيطك لها ترتيبك لها
1: فعلا
0: يعني مساعدة يعني
1: فعلا أكيد
0: يعني حتى ممكن العود وانت تعزف عليه تهندسه كذا
1: إيه فعلا يعني أنا أصلا وش اللي خلاني أعزف لأني فصلت العود وفهمته يعني ما جيت عزفت كذا من الباب للطاقة كذا يعني قاعد
0: بدأت تتمعن وتتعمق
1: تمعني بالعود هو اللي خلاني أتعلم
0: ممتاز يعني أنت الآن تقول لا والله الدخول الدراسة على العود وهو العود اللي ماخذك أكثر شيء ممتاز تخرجت ضمن الدفعة الأولى من بيت العود في الرياض كيف كانت التجربة؟
1: تجربة التخرج ولا تجربة الدراسة؟
0: الدراسة أنتم الظاهر أول دفعة تخرجتوا أنت مجموعة معه فالمجموعة هذه كيف كان مردودها كيف كان أثرها كيف كانت فوائدها عليك؟
1: التخرج توني أنا يعني لسه جديد
0: أي
1: ولكن فترة الدراسة نفسها أكيد فادتني شيء كبير عرفتني بالفنانين طبعا المدرسين حقين هم فنانين أصلا كبار يعني ما هم فنانين عادي استفدت من خبراتهم يعني صراحة استفادة يعني كبيرة.

0: ورفعوا معنوياتنا صراحة. يعني هم صراحة يعني مو بس فنانين، هم مدرسين حتى بالمعنويات، وشلون يخلون الواحد يطمح لشيء كبير.
1: نواف، أنت رحت وأنت جاهز ودخلت الدورة، أضافت لك
0: أكيد،
1: وضحت لك مسارات أنت كنت ممكن فيها التباس عليك.
0: هي وضحت لي وشلون الواحد يعزف ضمن مجموعة.
1: حلو.
0: هذا هذا هذا استفادة كبيرة يعني استفدتها. طبعا شلون الواحد يبدأ يعزف أشياء ما لها ما يعني ما تعود عليها. يعني ما هي احنا مثلا متعودين على أغاني.
1: أي.
0: مثلا الدراسة خلتنا نتعلم وشلون نعزف المدرسة العراقية مثلا، المدرسة التركية، المدرسة الشرقية، المدرسة مثلا المغربية، مثلا المدارس كلها التونسية. تمام.
1: في تنوع.
0: اي في تنوع، فأنت داخل على عالم غريب بالموسيقى.
1: طيب احنا بحكم انك انت تخرجت الان ونبي نسمع، نقول بسم الله تسمعنا شيء من فنك اللي انت موجود معك، فياريت نشوف وش عند نواف اول شيء بيعمله معنا اليوم. نواف طبعا احنا قاعدين في البداية دردشنا معه بس عشان نفك شوي معه عشان ياخذ راحته.
0: طبعا انا بسمعكم يعني من اغاني
1: تفضل
0: السعودية،
1: الخيار
0: يعني
1: عندك
0: وان شاء الله يعني تعجبكم
1: يا رب.

0: الله الله الله الله الله الله الله عليك، صحت ايدك، صح صوتك ما شاء الله. هذا انت تقول بس انا مؤدي، عرف ذاك اللي يجي يقول له والله انا بس مؤدي، ما يعني ماني ما شاء الله هذا، وانت تؤدي اجل وش بقيت؟
1: والله
0: تفضل.
1: على قد ما نقدر يعني.
0: ايه لا لا بالعكس ما شاء الله تبارك الله، جميل. حتى شوف معانا مخرجنا علي والشباب كذا مبتهجين مبسوطين من ليلتنا حلوه يا جماعه. طيب يعني اذا جلست لحالك ومعك العود نواف، وش اكثر شيء تميل، الاغاني القديمه ولا الطرب ولا الاغنيه السعوديه، ولا تعزف حسب مزاج اللحظه؟
1: هو غالبا الفتره الاخيره هذه صرت دائما اتمرن، اسوي تمارين على العود.
0: وشلون اشرح لنا يعني وشلون التمارين؟
1: يعني مثلا لازم اسوي مثلا تمارين للريشه مثلا او للاصابع بنغمات يعني بدون لحن، يعني
0: تحاول
1: يعني ارتجل ارتجل او اشوف النغمات الصعبه احاول اني اتمرن عليها.
0: في فنانين يعني تسمعهم وتحاول انه يعني تأدي ادائهم، ولا تحاول انك تتفنن وتخلق فكرة جديدة؟
1: لا فعلا الحين الأغاني برضو يعني تاخذ يعني مني وقت، يعني ممكن وأنا راجع بالسيارة أسمع أغنية أروح للبيت على طول أحاول أني أعزفها.
0: حلو.
1: من ناحية التلحين طبعا، أنت تقصد التلحين يعني.
0: أي. لأنه ممكن يطلع معك،
1: ممكن أرتجل بأشياء. أي. تمام، ولكن أنا ما قد جربت لأن يعني ما في نص، لو في نص ممكن أني أجرب، يعني أجرب نفسي. ممكن أني ألحن أشياء ثانية يعني مقطوعة مثلا أو...
0: حلو. يعني ممكن في بعض المقاطع أو في بعض الكلمات ممكن تأخذها وتعمل عليها لحن آخر، يعني من باب التجارب.
1: ممكن إيه، ممكن إيه.
0: طيب ما حاولت أنك تشوف لك شاعر يعني يعطيك أي نص ممكن تحاول أنك تعمل منه لحن، ولا باقي شايف المرحلة قدام؟
1: والله أنا لا يعني ممكن لو جتني الفرصة ممكن، ما يعني ممكن ما خليها يعني تفوت، أحاول أني ألحن فيها.
0: يعني أنت في عندك يعني فكرة أنه ممكن ألحن؟
1: ممكن إيه، بس ما سعيت بالضبط يعني عليه.
0: أنت يمكن عندك سقف عالي من الفكرة يعني، ما هو لأنه أنا مرة من المرات سابقا مرة كنا في لقاء قديم كان موجود شاعر وفنان وما شاء الله عليهم، وكانت في مناسبة كذا وطنية، فجأة الشاعر عنده كلمات والله في المكتب قبل ما ننزل على الهواء، والفنان على طول مسك عودة دنن وطلعنا.
1: اي صح فعلا، ترى بعد التلحين موهبة يعني.
0: ايه
1: يعني هو مثل الشعر، مثل ما الواحد على طول تطلع معه الأبيات، نفس الشيء الملحن تطلع معه النغمات كذا. انا ما قد جربت نفسي يعني، ما اقدر يعني احكم صراحة ولا اقدر اجاوب.
0: كيف ما تقدر؟ لا انه عندك طموح ممكن يكون،
1: ممكن بس ما اقدر يعني اقول لك

0: ممكن إيه أنا أقدر ألحن، لأني أحس التلحين يبغى له فكرة ويبغى له يعني، مع إن ترى الألحان البسيطة هي اللي تنجح، اللي يصير يلامس القلب هو اللي ينجح. الصعب كل ما صعب الملحن اللحن ممكن يصير بعيد عن المستمع،
1: يمكن لأنه نوعية المستمع الآن اختلفت،
0: ممكن
1: يعني ما عاد زي أول مدارس القديمة اللي ما كان له موجود أم كلثوم وعبد الحليم وفريد وعبد الوهاب. كانت هذيك النوعية من الموسيقى هي اللي كانت تغذي المسامع. الآن صح. دخلنا مرحلة أنه ممكن الموسيقى البسيطة واللي ما فيها تعقيدات
0: أكيد
1: تشتغل على نوتة، صح؟
0: أي
1: تعلمت النوتة بأيام الدراسة ولا قبل؟
0: أنا أول ما تعلمتها بديت يعني درست عام 2013 أول دورة صارت بالرياض بجمعية الثقافة والفنون.
1: حلو.
0: طبعا جمعية الثقافة والفنون وقفت فترة طويلة، ترى أول ما قالوا في دورة على طول سجلت فيها.
1: وبدأت تكتب وتقرأ؟
0: لا طبعا بس تعلمت، يعني تعلمت عرفت الأشكال طبعا هي النوتة لازم الواحد يقرأ زي اللي يعلمونك هذا ألف هذا باء.
1: إيه لها لها
0: إيه تمام، بس أنت أقر. أنا ما يعني ما اجتهدت كثير صراحة.
1: حلو.
0: إلا بعد تقريبا بعد كورونا، أيام كورونا يعني 2022 تقريبا
1: 2020 تقريبا هي صرت الآن تقرأ وتكتب.
0: أي
1: يعني الآن صرت ممكن تكتب نوتة كاملة.
0: أي ممكن. أي.
1: ممتاز ممتاز. طيب احنا نرجع برضو للمحور اللي فتحته معك، قلت لما تكون انت قاعد جالس وش تحب الدندن؟ دن أغاني خليجية سعودية ولا على حسب المزاج؟
0: والله إلا أحب يعني الأغاني طبعا الخليجية بشكل عام، وأحب المقطوعات.
1: من أكثر فنان تحب تهتوي أنك دائما تدندن على أغاني؟
0: صراحة يعني طبعا محمد عبده وطلال وعبادي، برضو عبد الكريم عبد القادر.
1: الله.
0: أي.
1: يعني تبغى تقول إنه هذا الفنان هو اللي أثر في ذائقتي
0: كثير؟
1: عبد الكريم
0: كثير
1: كثير. أبو خالد الله يرحمه. طيب وش يعني في شيء تسمعنا
0: عبد
1: الكريم؟ إيه
0: أي أبشر
1: يلا

0: برافو برافو. عشت عشت عشت يا نواف. ما شاء الله تبارك الله، يعني متى اكتشفت يعني انه عندك يعني جمعت بين الثنتين بين العزف والصوت؟
1: والله ما ادري، يعني يمكن كثر المحاولات يعني هي اللي خلت الصوت ينصقل شوي،
0: ينفك شوي يعني. هذا من بداياتك ولا بعد الدراسة؟
1: لا لا، من بداياتي.
0: في الدراسة برضو كان لها دور انه يعني يساعدونك على الصوت؟
1: لا، هو الكلاسات كلها للعود،
0: العزف فقط.
1: العزف فقط يعني، ما هي
0: بس ما كنتوا تدندنون مع بعض وفي فنانين ممكن يعني خارج الكلاس او شيء زي كذا ممكن
1: ممكن بس يعدلون معك؟ ما هي بكثيرة يعني. يعني اكثر شيء العزف. ولكن قبل يعني يعني انضميت للأوركسترا السعودية.
0: حلو.
1: وكان فيها يعني احنا نشاركهم يعني بالغناء وقت ما احنا نعزف.
0: حلو.
1: وكان في مواد الصولفيج الغنائي، هذه ممكن انها صقلت
0: ساعدت شوي.
1: وقبل يعني الجلسات، جلسات الطرب.
0: ايه عاد قعدات
1: قعدات الطرب هي اكثر شيء يعني اللي
0: انت تحب فيها. تحب تعزف الوحد كذا ولا تحب انك تعزف وتغني؟
1: اذا كانت اغني احب اغني.
0: ايه.
1: واذا كان يعني مع فرقه يعني استمتع برضو بالعزف.
0: بالعزف
1: يعني اذا كان في فنان يعني يغني.
0: حلو جميل.

0: طيب احنا نبي نتكلم عن تجربة بيت العود والتوسع اللي فيه صار، يعني وين يعني بيت العود وش ايش ايش سوى للفنانين، ايش قدم للفنانين؟
1: ايش قدم لهم يعني؟
0: ايه يعني انا اتكلم عن الخطوة هذه، ايش كانت ايجابيتها في في في في يعني في الحراك، حراك الفن السعودي؟
1: يعني هو صراحة يعني طلع الفنانين اللي في السعودية،
0: اي
1: يعني أظهرهم.
0: حلو.
1: يعني طلع عندنا فنانين يعني ممكن ما حد يعرفهم. اي يعني هنا عزفوا بالمسرح، خلاهم يعزفون بمشاركات كثيرة يعني شاركنا فيها. فهذه أشياء يعني كون إنك تشوف مسرح كامل كله عازفين سعوديين، يعني
0: هذا موضوع الدورات وموضوع الصقل وموضوع الأشياء هذه، يعني حتى يعني أنا اللي فاهم إنه برضو يعني فتحوا لكم باب المشاركات في المناشط الداخلية والخارجية.
1: أكيد. يعني هو المركز بيت العود يعني نقلة كبيرة، يعني
0: كان له دور وفضل بعد الله على الفنانين اللي كانوا الفترة الماضية كل في استراحته ولا كل ما ادري، فجمعت وطلعت فنانين برضو اكتشفت انتم ممكن
1: اكتشفنا ايه يعني خلى الناس يكتشفون،
0: ايه
1: حتى الجمهور اكتشف، صار فيه يعني صار يشوف يعني عازفين كبار،
0: اي ولا هو واقف بس برضو على الشباب على إيه شباب وبنات برضو،
1: حتى البنات ايه اكيد صح.
0: جميل جميل جميل جميل. طيب اختصرنا علاقتك بالعود في كلمة واحدة، وش تقول؟
1: العود يعني اعتبره نفسي،
0: أي.
1: ويترجم اللي في داخلي،
0: يعني اوقات تعجز انك تتكلم على طول
1: يعني العود آلة يعني بالنسبة لي يعني كبيرة.
0: الله. طيب انت من النوع اللي تسجل نفسك يعني لما تدندن كذا؟
1: تصدق اني اخاف كثير تسجيل.
0: انت من النوع اللي ما تحب تسمع عزفك؟
1: لا. يعني انا ودي اذا مثلا تسجلت ما اكون ادري ليش، لاني ارتبك واخاف اني اغلط.
0: وتغلط اذا انت خفت من الغلط. تغلط.
1: واغلط. وغير كذا انها اذا تسجلت وجيت مثلا اظهرها للناس لازم تكون صح. اذا ما كانت صح
0: انا اتكلم يعني على بصمة. انه في اوقات الواحد يدندن مع نفسه، انا اتكلم لا تسجيلات خاصه لك
1: يعني متواضع صح.
0: اي انا
1: بالنسبه
0: يعني في بعض الناس ممكن انا اتوقع، انا طبعا ما لي في الموضوع هذا، لكن ممكن انه يسجل عشان يسمع نفسه يشوف.
1: هذه شيء ثاني.
0: إيه؟
1: بس انا اتكلم اني اسجل وانشر.
0: هذا يبي لك الله ايام زمان، ايام النسخ تسمع صوت المكيف وفراك. طيب يعني ممكن نشوف لك اعمال خاصه نواف، يعني سواء بصوت او بالحان؟
1: ممكن انا يعني افكر اني يعني اعيد عزف وغناء بعض الاغاني يعني المشهوره.
0: ايه
1: يعني هذا اللي
0: كونتوا علاقات مع فنانين الان؟
1: اكيد تعرفنا على فنانين كثير.
0: ايه حلو. ومن يعني غير ابو خالد الله يرحمه، من الفنانين اللي ممكن سمعوكم وحضروا لكم وانبهروا في ادائكم
1: في بيت العود؟ يعني في المايسترو امير عبد المجيد،
0: ما شاء الله
1: سمع لنا يعني. مدني عبادي، وطبعا يعني هذولا في غيرهم، يمكن حاولنا اننا نتواصل معهم بس ما سنحت الفرصة.

0: فرصة يعني. ولكن هذا يعني بوقت قياسي يعتبر، سنتين يعني. طبعا غير الفنانين الثانيين أكيد تعرفنا عليهم العازفين. طبعا
1: في مواقف صارت لك كنت في يعني في أحد الحفلات أو في المحافل الكبيرة؟
0: هذه صارت لي مرة واحدة يعني، إن النوتة طاحت وتورطت، أنا ما أدري أقعد أعزف ولا أقعد أشيل النوتة ولا يعني. كان الموقف محرج يعني قدام نصير حتى يعني بعد ما خلصنا حتى وقف وقاعد يكلمني عن الموضوع هذا يعني.
1: كيف تصرفت وقتها يعني؟
0: يعني أشوى أن الشباب معي يعني
1: شالوا.
0: هي شالوا، لو ما شالوا يعني
1: كان ما شاء الله أنتم في الدفعة الأولى اللي تخرجتوا فيها مهندسين، فيها دكاترة، فيها
0: صحيح
1: يعني. هذا الفكرة أنه بيت العود يعني خرج يعني الموضوع، ما هو واقف على مسألة أنه العود لها يعني، أعطى انطباع آخر.
0: أي اللي قادر يعني، اللي قادر هو صراحة صارم يعني. بيت العود ما هو يعني ما هو تخرج سلس أمانة
1: يعني، ما حد يطلع إلا هو فعلا فنان.
0: أي يعني ما في مجاملات، والموسيقى ما فيها مجاملات
1: يعني. وأنتم استفدتوا يعني، ما وأنتم تجتمعون دائما في بيت العود ولا خلاص يعني؟
0: نجتمع. أي هو بيت العود كأنه بيتك.
1: حلو،
0: هذا ميزته يعني.
1: كل أسبوع، كل شهر ولا؟
0: لا لا، أسبوعيا في حصص أساسية لازم نحضرها.
1: حلو.
0: وفي نص الأسبوع على قد ما تقدر أنت تجي، الله يحييك
1: يعني. المنضمين الجدد للدورات تساعدونهم، تشاركون معهم في تدربون، تشاركون شيء؟
0: هي يعني ممكن أن ندرسهم، وغير كذا هم ممكن يشاركون معنا بالعزف.
1: يعني
0: حتى المبتدئين يشاركون معنا في العزف الجماعي،
1: يكتسبون خبرة.
0: يكتسبون خبرة يعني، هو يعتبر أصلا هذا ضمن الـ الـ الـ ضمن الدروس يعني.
1: يعني أنتم في هاوي وفي محترف عندكم، أصبحتوا كذا.
0: أي
1: طيب، إحنا وياك يا نواف، شكرا لتواجدك معنا، شكرا لقدومك. الفنان نواف سليمان شرفنا الليلة في الاستوديو، وكان ضيف تعاليل، فنان عازف وفنان. شكرا لك
0: يا حبيبي.
1: الشكر احنا نبي نختم معك ان شاء الله، لكن قبل ما نختم مع نواف، الشكر موصول لكم مستمعينا الكرام. الشكر مقدم من الاعداد حصن مغليث، ومن التقديم خالد الحيدان، ومن الاخراج والتنفيذ علي بن جدوع. اللقاء بكم يتجدد ان شاء الله يوم الاحد القادم باذن الله في تمام الساعة 10. الى اللقاء، ونترككم مع الفنان نواف سليمان.

0: التعاليل.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: يا جمال الصباح، إي والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سويا سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
3: بالمختصر، كل يوم نصنع من الصبح قصة.
2: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس السابعة صباحا.
4: الصحة وعي، والمعلومة الصحيحة تصنع فرق، والآن في الطب كثير اللي يعطي وصفات ويقدم معلومات، وعشان ننتهي من الشائعات جبنا لك طبيبك لين عندك. طبيبك يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا.
5: كل قضية ومشكلة لها مستشار يسمع القصة ويفهم التفاصيل ويعطيك القرار. اقتصادي، اجتماعي، وحتى قانوني، ودائم الوصول للهدف يبدأ بخطوة صح.
6: المستشار يأتيكم من الأحد وحتى الثلاثاء عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
7: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
8: ديرتي

أقصى الجنوب، حيث تتعانق الجبال مع الصحراء وتروي الأرض حكايات عمرها عشرات السنين، يقف قصر آل منجم في نجران ليس مجرد بناء من الطين والحجر، بل صفحة مفتوحة من كتاب الزمن. هناك ترتفع الجدران بلون الأرض نفسها، وكأنها خرجت من قلب الوادي لتصبح شاهدة على أجيال تعاقبت وقوافل مرت وأحداث نسجت ذاكرة المكان. حين تقترب من القصر تلفتك التفاصيل الصغيرة قبل الكبيرة، النوافذ المزخرفة والأبواب العتيقة والشرفات التي كانت تراقب حركة الحياة في نجران القديمة. كل زاوية هنا تحمل أثراً من الماضي، وكل حجر يهمس بقصة عن رجال بنوا وعن أسر سكنت وعن زمن ما زال حاضراً بين الجدران. وفي المساء حين تتسلل أشعة الشمس الأخيرة على واجهات القصر، يتحول المشهد إلى لوحة من ذهب وطين، كأن التاريخ

0: قرر أن يضيء نفسه للحظة. هنا لا تزور معلماً أثرياً فحسب، بل تعتبر بوابة تأخذك إلى روح نجران الأصيلة، إلى المكان الذي ما زال يحفظ نبض الأمس بكل تفاصيله. هذه نجران، وهذا هو قصر آل منجم، حكاية من تراث الوطن وجمال يروي للأجيال أن للمكان ذاكرة لا تموت. ديرتي حبيبتي، هنا لا تقاس الأماكن بمساحتها، بل بما تتركه في القلب من أثر، وفي كل ركن من وطننا حكاية، وفي كل حكاية عشق اسمه السعودية.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. أبعاد
2: على إذاعة الرياض.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم أبعاد، الذي يأتيكم أسبوعيا عبر أثير إذاعة الرياض. مع بداية عام دراسي جديد، عاد الطلاب والطالبات إلى مقاعد الدراسة، وعادت معهم أسئلة تتجاوز الجداول والحصص والكتب المدرسية إلى سؤال أكبر: كيف تتغير المدرسة السعودية؟ وإلى أين تتجه منظومة التعليم؟ العام الدراسي الجديد يأتي في مرحلة تشهد فيها المنظومة التعليمية تحولات متسارعة، وتطوير في المناهج، وتمكين أكبر للمعلم، وتوسع في استخدام التقنية والذكاء الاصطناعي، إلى جانب توجهات جديدة في تنظيم البيئة المدرسية ورفع جودة المخرجات التعليمية. في المؤتمر الصحفي الحكومي الذي سبق انطلاق الدراسة، استعرض معالي وزير التعليم الأستاذ يوسف البنيان عدداً من مستجدات المنظومة، مؤكداً أن نظام التعليم العام الجديد يمثل نقلة في تطوير التعليم وحوكمته، وتحسين تجربة الطالب، ودعم المعلم، وتعزيز ثقة الأسرة، مع المحافظة على القيم الوطنية. فماذا تحمل هذه المستجدات للطالب والمعلم والأسرة؟ وما الذي سيتغير داخل المدرسة؟ وكيف يمكن أن تنعكس هذه التحولات على جودة التعليم وتحقيق مستهدفات المملكة 2030؟ للحديث عن أبرز مستجدات العام الدراسي الجديد ومستقبل التعليم في المملكة، يسعدنا أن تكون معنا في أبعاد الدكتورة نادية الشهراني، الأكاديمية والمستشارة في التعليم. مرحبا بك دكتورة.
4: أهلا وسهلا أستاذ عبد الرحمن، سعيدة بوجودي معكم وشاكرة جدا على الدعوة الكريمة للمشاركة في هذا الموضوع الهام.
3: الله يحييك. ننطلق من حيث انطلقت الدراسة، انطلق العام الدراسي الجديد دكتورة وسط مجموعة من المستجدات والتوجهات التي أعلنت عنها وزارة التعليم. من منظورك أبرز ملامح هذا العام، وما الذي يجعله مختلفا عن الأعوام السابقة؟
4: أولا بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. الحقيقة أنه أبرز ما يعني لاحظناه في الإعلان عن إعلان خطة وزارة التعليم و استعداداتها للعام الجديد، انه بدانا من احنا نقول الهوليستيك ابروتش، بمعنى حزمه متكامله من التحسينات. كنا معتادين الى فتره قريبه الى تحديثات جزئيه، نحدث هنا ونحدث هناك، منهج هنا منهج هناك، لكن هالمره راينا نظام متكامل وشامل. نتكلم عن المناهج، نتكلم عن المعلم، تطوير المعلم، الذكاء الاصطناعي، تمكين المدرسه وتمكين قيادات المدرسة. لذلك أنا أشوف أن احنا انتقلنا من إدارة التعليم بوصفة عملية يومية إلى إدارة منظومة متكاملة تركز على جودة التجربة التعليمية وتتمحور حول الطالب نفسه. فصار التركيز على الطالب ملاحظ جدا في النظام الجديد. بس من الجانب الآخر لازم ندرك كذلك أنه القرارات أو الأنظمة هي لا تسمع الاختلاف، لكن وجودها وتركيزها على الفصل الدراسي هو اللي راح يصنع الفرق للأسرة وللمتابع. المنهج المطور كذلك سيحتاج إلى معلم مؤهل، والمعلم بالتالي سيحتاج إلى بيئة مهنية مرنة وكذلك داعمة. المدرسة راح تحتاج إلى صلاحيات واضحة. الأسرة كذلك على الجانب الآخر تحتاج إلى تواصل جيد يبنى على

0: ويبني ثقة من جديد. يمكن أفضل عنوان لو نوضع عنوان لهذا العام هو الانتقال من تطوير عناصر منفردة إلى تطوير تجربة تعليمية متكاملة.
1: نعم. أيضا يعني حقيقة طبعا ما يلفت الانتباه يا دكتورة في هذه المتغيرات أنه وزير التعليم وصف نظام التعليم العام الجديد بأنه نقلة في تطوير التعليم وحوكمته وتحسين تجربة الطالب، وأيضا ذكر المعلم، دعم المعلم وتعزيز ثقة الأسرة. هذا التحول عمليا ماذا يعني داخل المدرسة؟
0: إذا جينا نتكلم عن التغيير اللي راح نلمسه داخل المدرسة، فأنا كمعلمة كأستاذ جامعي وكذلك كولية أمر، أنا أعتقد أنه النظام سينعكس علي في ثلاث أمور: المسؤوليات راح تكون أوضح، القرارات داخل المدرسة راح تكون أفضل، وكذلك رفع جودة الخدمة المقدمة للطالب. الحوكمة اللي أشار لها معالي الوزير لا نفسرها نحن كمتلقين على أنها زيادة في الإجراءات، لكن تفسر إلى أنه كل طرف راح يعرف دوره وصلاحياته، القرارات راح تكون مبنية على البيانات، وتكون كذلك مساءلة واضحة على النتائج. تحسين تجربة الطالب تعني أنه المدرسة تكون أكثر استجابة لاحتياجاته وقدراته، بمعنى أنه الطالب المتعثر يحصل على الدعم المبكر، الطالب الموهوب يحصل على الدعم المبكر، وكذلك يحصل على فرص إضافية إذا تميز في أي مجال من المجالات، سواء مجال مهني، مجال فني، مجال ثقافي، مجال رياضي، يعني بمعنى أنه يكون عندنا استيعاب لاختلاف الذكاءات واختلاف الاحتياجات. كذلك من ناحية دعم المعلم اللي أشار لها معالي الوزير، كأستاذ جامعي أعرف أنه الأعباء عندنا الكثير من الأعباء سواء كمعلمين أو كأساتذة في الجامعة هي ليست مرتبطة بالتدريس، فتخفيف هذه الأعباء ومنح المعلم الأدوات والصلاحيات اللي تساعده فعلا على أداء دوره، تعزيز ثقة الأسرة أيضا يتحقق عندما ترى والله وضوح في القرارات، المعلم قادر على أنه يستوعب احتياجات الطالب وقادر على أيضا تغطيتها بالشكل المناسب. الأسرة أيضا تحتاج أن ترى أنه القرارات واضحة والممارسات متفقة مع هذه القرارات، وبالتالي ينعكس هذا الشيء على تعلم الطالب أو تعلم الأبناء. كولية أمر أو كأم لا أريد فقط تقارير ورسائل إضافية، أحتاج إلى مشاركة كاملة في العملية التعليمية من أولها إلى آخرها. هذه العملية اللي محورها الطالب الذي يقضي في يومه أكثر من 8 ساعات في اليوم، يحتاج ولي الأمر سواء الأب أو الأم إلى أنه يكون قادر على معرفة ماذا يحدث وكيف تقرأ هذه النتائج على تحصيل الطالب وفهمه، حتى لا نصدم بعد كذا في اختبارات المعيارية أنه الطالب لا يقدم نتيجة جيدة أو أن المدرسة أدائها متدني أو إلى آخر.
1: نعم نعم. أيضا من أبرز ما أعلن عنه دكتورة تحديث 22 مادة دراسية وإدراج أيضا 50 وحدة تعليمية في مجال الذكاء الاصطناعي. وش أهمية أنه يبدأ الطالب مبكرا في فهم الذكاء الاصطناعي والتعامل معه، وكيف يمكن أن ننتقل من مجرد استخدام التقنية إلى بناء مهارات حقيقية لدى الطالب؟
0: والله أستاذ عبد الرحمن، لم يعد السؤال هو هل يستخدم أبنائنا الذكاء الاصطناعي أو لا يستخدمونه. هم يستخدمونه بالفعل، لكن وجوده كمهارة تخصصية في المدارس هذا يعني أنا فعلا أحيي وزارة التعليم على هذه اللفتة، لأنه الآن الذكاء الاصطناعي هو جزء من التعلم، جزء من العمل، جزء من حياتنا اليومية، وبالتالي الطالب لابد أن يفهم كيف تعمل هذه الأدوات، ما هي إمكانياتها، ما هي حدودها، ما هي أخلاقياتها، كيف استخدمها بطريقة آمنة وأخلاقية، ما هي الأشياء التي تشارك مع الذكاء الاصطناعي وما هي الأشياء التي لا تشارك مع الذكاء الاصطناعي. أيضا لابد أن يكون قادر على نقد المنتج أو المخرج اللي يطلع له من الذكاء الاصطناعي، لا يتعامل معها باعتبارها مصدر خالي من الأخطاء. كان جوجل يعطيك يعني 30-40-100 إجابة أو أكثر أحياناً لسؤال واحد، الآن الذكاء الاصطناعي يعطيك إجابة واحدة والتعامل مع هذه الإجابة على أنها الإجابة الصحيحة الوحيدة خطير جداً. ولذلك فعلاً دخول الذكاء الاصطناعي في التعليم جداً مهم، سواء للمعلم أو للطالب أو للغير، لكن إن شاء الله أنه تعليمها لا يكون فقط تعريفات نظرية أو تدريب على كتابة الأوامر أو البرومت، لا، احنا نبغى الطالب يكون قادر على حل مشكله باستخدام الذكاء الاصطناعي. أيوة. تحليل معلومه الى بناء مشروع، مقارنه نتائج، اكتشاف التحيز المعرفي او الاخطاء، يعني ابغى الطالب يكون قادر على تعامل مع الاداه ويفكر قبل استخدام

0: الأداة.
1: نعم.
0: وكذلك قادر على أن يفحص ما تنتجه هذه الأداة ويضيف إليها من فهمه وإبداعه.
1: نعم.
0: يعني ما أبقى طالب فقط قادر على إخراجها، لا، قادر على أيضا التفكير الناقل فيما ينتج من هذه المهارة.
1: نعم. اسمحي لي دكتور أطلع فاصل قصير وارجع بعدها أكمل معك الحوار.
0: تفضل.
1: فاصل قصير مستمعينا ثم نعود.
2: أبعاد
3: على إذاعة الرياض.
1: مرحبا بكم من جديد مستمعينا الكرام في برنامجكم أبعاد. نتحدث في هذه الحلقة عن مستجدات الموسم الدراسي الجديد مع ضيفتنا الكريمة دكتورة نادية الشهراني الأكاديمية والمستشارة في مجال التعليم. مرحبا بك دكتورة من جديد.
0: أهلا وسهلا أستاذ
1: الرحمن. حياك الله. نتحدث أيضا عن استخدام الذكاء الاصطناعي. كنت تتحدثين عن استخدامات الذكاء الاصطناعي لدى الطلاب، لكن هنا في المقابل حديث عن استخدام الذكاء الاصطناعي لمساعدة المعلم وتخفيف بعض الأعباء عنه وتحديد أيضا احتياجات الطلاب. كيف يمكن أن يصبح الذكاء الاصطناعي مساعد للمعلم وليس بديلا عنه؟
0: أولا خلينا نتفق أنه الذكاء الاصطناعي لا يمكن أن يستبدل المعلم، هذه نقطة أول السطر. لكن كيف ممكن المعلم بذكائه يستخدم الذكاء الاصطناعي لمساعدته؟ فيه مهام سواء للمعلم أو غير المعلم أيا كان المجال، فيه مهام ليست من جوهر الدور. بمعنى لو بتكلم عن المعلمين مثلا، الأنشطة، مسودة الأنشطة، تنظيم البيانات، بيانات الطلاب، اقتراح التدريبات المتفاوتة في المستوى، مثلا الطلاب المبتدئين، الطلاب المتقدمين المتميزين وهكذا. كذلك تحليل المخرجات مثلا لرصد أنماط التعثر عند الطلاب وطرق معالجتها، كل هذه مهام كان يقوم بها المعلم والآن يمكن أن يقوم بها الذكاء الاصطناعي بضغطة زر. فذكاء المعلم يظهر في استيعاب أنه يستخدم الذكاء الاصطناعي وأدواته لتخفيف الأعباء عليه التي ليست من جوهر دوره. جوهر دور المعلم هو التعامل مع الطالب، بمعنى اتخاذ القرار التعليمي المناسب للتعامل مع الطالب. فالأداة راح تعطيك البيانات اللي هي المتعلقة بمستوى الطالب.
1: نعم. عنصر مساعد.
0: نعم، هي عنصر مساعد داخل الفصل وليست بديل للمعلم. المعلم يرى الطالب، يفهم ظروف الطالب، يستوعب دافعيته، يعرف ظروفه، لكن الذكاء الاصطناعي يفتقد كل هذه الأشياء. أي. كذلك الذكاء الاصطناعي لا يمكن من خلاله أنك تصنع قدوة، لا يمكن أنك تعلم الطالب التعاطف أو أنك تعلمك كيف يدير التفاعل الإنساني داخل الفصل. المعادلة الصحيحة هنا أن الذكاء الاصطناعي مثله في مثل الحاسب الآلي قبل 30-35 سنة. الذكاء الاصطناعي راح يساعد المعلم، يختصر عليه مهارات مهام محددة لكنه لم يدوره. في نقطة هنا جدا مهمة وهي حماية بيانات الطلاب. المعلم عندما يتعامل مع الذكاء الاصطناعي مثل الطالب، لا يشارك أو لا يفرط في مشاركة بيانات الطلاب.
1: نعم داخل
0: من خلال الأدوات الذكاء الاصطناعي. وكذلك ينتبه إلى اشتراطات سدايا فيما يخص هذا الموضوع.
1: نعم.
0: واشتراطات وزارة التعليم أيضا، وكذلك يراجع المخرجات قبل استخدامها، لأن نرجع ونقول أن الذكاء الاصطناعي وأدواته ليست معصومة عن الخطأ.
1: صح فعلا، هذا أنا أعتقد يمكن أنه جوهر القضية والأمر المهم، أنه نحمل داخل أنفسنا ثقة تامة أنه مخرجات الذكاء الاصطناعي ليست دقيقة 100%، وإنما هي عامل مساعد قد تسرع العملية وقد تعطي أيضا أبعاد أخرى أو مقترحات إضافية أو أيضا تعمل لنا يعني تسريع للوقت أو المجهود. على كل دكتورة، خلينا نروح لقضية أخرى وموضوع آخر. تم الإعلان عن تدريب نحو 240 ألف من الكوادر التعليمية. ودي أتعرف على أي مدى يمثل الاستثمار في المعلم أن يكون نقطة بداية لأي إصلاح تعليمي، وهل يمكن تطوير المناهج دون تطوير مهارات من يقوم بتدريسها؟
0: الإجابة المختصرة هي لا. لا يمكن تطوير أو خلنا نقول الحصول على نتيجة جيدة من مدخل سيء. هذا يعني لو بنختصر. فلذلك الاستثمار في المعلم هو بلا شك نقطة البداية للإصلاح التعليمي. وعشان ما نقصوا على المعلمين

0: زيادة الأعباء على المعلمين تجعل عملية التطوير المهني صعبة أو فيها تحديات كثيرة، بالنظر إلى أننا أصلاً مجتمع متماسك ولله الحمد. لكن لو بجي للبوتم لاين بقول أن المعلم هو القادر على تحويل المنهج من محتوى متعوب عليه إلى تجربة تعلم حقيقية. فلو طورت المناهج، وفرت الأجهزة والمنصات، وحدثت الأنظمة، كل هذا الاستثمار يكون يعني تأثيره جدا محدود إذا كان المعلم غير قادر على تطبيقه، وليس لديه الثقة في إمكانياته معه. أو كذلك أنه ما يكون عنده الوقت. فالمعلم عنده إذا كان اكتملت عنده قدرته المهنية أو المعرفية وثقته في نفسه وفي الأدوات اللي يستخدمها، وكذلك الوقت، إذا كانت هذه الثلاثة العناصر موجودة عند المعلم سيستطيع أن يسهم بفاعلية في عملية الإصلاح التعليمي.
1: جميل.
0: تدريب الرقم هذا رقم كبير، يعني هو مؤشر جدا على اتساع الاستثمار. نعم، مؤشر كبير جدا على اتساع الاستثمار في التعليم. والأهم من الرقم هو أيضا نوعية التدريب.
1: نعم، بلا شك.
0: يعني المركز الوطني جدا مهتمين بالتطوير، وهذا شيء يحسب لهم. لكن نبغى نشوف الممارسات تتغير داخل الفصل، نبغى نشوف النتائج تتغير في تعلم الطلاب وإدراكهم، كذلك قدرتهم على التعلم الذاتي. المعلم يحتاج، من خلال التجارب المهنية في كافة أنحاء العالم اللي احنا نتابعها واللي شاركنا في بعضها، التطوير المهني المستمر للمعلمين لا يتوقف، مثلهم والله مثل الأطباء في دول أخرى. يرتبط دائما بتخصص المعلم واحتياجات المدرسة، فيها تدريب على التطبيقات، في تدريب على متابعة الطلاب بالآليات الحديثة، تدريب على تقديم التغذية الراجع بطريقة سليمة للطلاب، كذلك يعني مساعدتهم على أنهم يكونوا متعلمين طوال الحياة، وهذا واحد من أهم أهداف الرؤية. أنه بناء متعلم قادر على التعلم طول الحياة. هذا الشيء لا يمكن أن يتم تطويره يعني بمعزل عن تطوير المناهج، أنك تعزل تطوير المناهج عن تطوير من يدرس المناهج، بالذات إذا حطينا أيضا في اعتبارنا أنه الطالب الآن مصادر التعلم عنده تعددت المدرسة.
1: صح.
0: الطالب الآن يتعلم من مصادر مختلفة.
1: نعم.
0: غير المدرسة، تتجاوز المدرسة وحدود المدرسة،
1: وسائل التواصل الاجتماعي وما إلى ذلك. طيب،
0: كل شيء.
1: بروح معك النقطة أيضا تلفت الانتباه حقيقة، لأنه وزارة التعليم أصبحت تركز بشكل كبير على قضية الجودة والأمور هذه، وكذلك أيضا يعني تصحيح بعض الأخطاء السابقة اللي كانت موجودة، وهذه من النقاط اللي للأمانة لفتت الانتباه، وهي التأكيد على أن المعلم لا يدرس مادة خارج تخصصه. دكتورة، إيش أثر التخصص الدقيق للمعلم في جودة الشرح والتحصيل الدراسي وبناء ثقة الطالب بالمادة؟
0: بلا شك أن وجود التخصص الدقيق عند المعلم بالذات في المرحلة الابتدائية يعني ضروري جدا أن يعلم المواد الأساسية ومواد التأسيس متخصص فيها، لأنه هو الأقدر على تعليمها. يعني إحنا نحتاج إلى معلم متخصص في المادة العلمية وممكن في طرق التدريس، بمعنى أنه مثلا معلم إكس درس رياضيات ثم درس طرق تدريس الرياضيات، سواء في الدبلوم، دبلوم عالي أو دبلوم متوسط أو خلافه، لكن لابد أنه يكون عنده متمكن، لأنه أعظم المعلمين أو أعظم أو أذكى مخرجات الجامعات في التخصصات العلمية تحديدا قد لا يكون الأقدر على تدريسها.
1: صح.
0: لذلك لابد من تمكينه في تخصصه، وكذلك تمكينه في أدوات التدريس. هذه مسألة مرة مهمة جدا في جودة التعليم. التخصص يعطيك العمق المعرفي وليست فقط قشور معرفية. لكن أيضا لابد من دعمها بطرق تدريس المقرر المادة التخصصية، وهذا أعتقد أنه لا يخفى على
1: طرق دكتورة. الطرق تقصدين فيها ماذا؟ الأدوات أو الأساليب أو الكتب أو إيش؟
0: أساليب تدريس المادة المعينة، مثلا مادة الرياضيات في 6 مستويات يعني لتعليم الرياضيات. فالمعلم يبدأ يعني يدرس من خلال مستويات مختلفة، ومثلها مثل اللغة الإنجليزية وكذلك التخصصات كلها. أنت تبدأ من يعني إذا أن تصل إلى مرحلة التفكير الناقد مع الطالب، هذه تحتاج إلى سلسلة كبيرة جدا، مثلها مثل الطب، يبدأ أخصائي ثم يصبح استشاري ثم يصبح خبير إلى آخره. فهي مثلها مثل يعني عملية تراكمية وليست عملية. إحنا كانت زمان كلية التربية هي

0: اللي تقدم مناهج وطرق تدريس، يعني مقررات مناهج وطرق التدريس للتخصصات المختلفة. لا أعرف الحقيقة إذا كانت لتزال موجودة في التخصصات الأخرى، لا زال يعني، لكن أعرف أنه الدبلوم التربوي متطلب للتدريس، وهذا يجب أن لا نتنازل عنه. الحقيقة المعلم المتمكن من المادة راح يعكس أيضا على شيء مهم جدا، وهو ثقته من نفسه وهو يشرح.
1: صح فعلا،
0: هو حيكون واثق من نفسه،
1: وينعكس هذا على الطلاب؟
0: نعم، الطالب راح يقرأ هذه الثقة ويتفاعل مع المعلم، يزداد ثقته بالمادة وبالمعلم أيضا، كذلك يستطيع أنه يتعلم منه، لأنه تحتاج إلى أن تحترم المعلم لكي تستطيع أنك تتعلم منه. فاجتماع التمكن المعرفي مع الكفاءة التربوية هذا سيصنع الفارق.
1: مخرج مهم جدا.
0: نعم.
1: شكرا جزيلا لك حقيقة ضيفتنا الكريمة الدكتورة نادية الشهراني، الأكاديمية والمستشارة في مجال التعليم، متحدثة عن مستجدات الموسم الدراسي الجديد للطلاب والطالبات. شكرا جزيلا للدكتورة. أهلا
0: وسهلا فيكم، تشرفت بالمشاركة معكم، يعطيك العافية أستاذ عبد الرحمن.
1: الله يحييك، يعطيك العافية، وشكرا جزيلا لضيفتنا الكريمة، والشكر موصول لكم أنتم أيضا مستمعي الكرام. مقدم من طاقم العمل، من الإعداد بندر الهاجري، من التنفيذ عبير عبد الرحمن، ومن الإخراج سامي الجغيمان، ومني أنا عبد الرحمن بن عبد اللطيف ثنيان، في رعاية الله.
2: أبعاد على إذاعة الرياض. أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
3: من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي؟ من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
4: أنا سعودية، الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
3: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، منقلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
5: كل شيء وله مساحة، وترند مساحتنا معكم. جولتنا في كل خميس نجملها بالأماكن السياحية، وناخذكم بطلع على الأفلام، ونسمع فيها معكم الأغاني والمعلومات. ومشوار الخميس أكيد برعايتنا. ترند ترند معي أنا هندستان.
6: برنامج ترند يأتيكم الخميس عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
2: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
1: وعي.
2: عندما نتحدث عن أثر الألعاب على الأطفال، فإننا أمام حرب عسيرة، ربما تصنع من الطفل شخصية بائسة وغير اجتماعية، وربما تجعل طموحاته هامشية. ولكن كيف نوازن بين الرغبات؟ بإمكان الوالدين أن يوازنوا بين رغبات الأبناء وبين صناعة شخصياتهم والحرص على تنمية قدراتهم، وذلك من خلال دمج التعليم بالترفيه، من خلال وضع ألعاب الذكاء مستهدفاً رئيسياً، والتي ستسهم في رفع قدرات التفكير وإشباع الرغبات وصناعة مسار مثالي للطفل يمكنه من ممارسة ما يحبه ولكن بطريقة مختلفة.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: فرصة.
2: في كل مرة نسمع كلمة صدمة نتخيل حادث سيارة، زلزال، خبر وفاة، حرب أو انفجار. لكن الحقيقة إن أخطر الصدمات ما هي دايماً الأعلى صوت. ممكن هذه الصدمات تكون كلمة، ممكن تكون نظرة، ممكن تكون خيانة، ممكن يكون أب ما عرف يوم من الأيام كيف يحتضن ابنه، ممكن تكون أم كانت حاضرة بجسدها وغايبة بقلبها. أحياناً ما نتذكر حتى الشيء اللي انكسر داخلنا. أحياناً أيضاً كل ما نعرفه إن هناك شخص تغير في يوم ما. كنا نضحك بسهولة ثم أصبح الضحك يحتاج إلى مجهود. كنا نثق بالناس ثم أصبحنا نفسر كل تصرف على أنه تهديد، كأننا في حلم، كأننا أصبحنا أكبر من أحلامنا. أن يمر اليوم بسلام هذا أصبح من الأحلام. في سؤال قديم كانوا العلماء دائماً يحاولون الإجابة عنه منذ عشرات السنين، لماذا يخرج شخصان من التجربة نفسها لكن أحدهما يكمل حياته بشكل طبيعي بينما يحمل الآخر أثارها لعشرات السنين؟ لماذا يعود جندي من الحرب ويعيش حياته بينما يعود آخر ولا يغادر الحرب أبداً رغم أنه أصبح في بيته؟ لماذا ينسى طفل حادثة مرعبة بعد أشهر بينما يبقى طفل آخر أسيرها حتى الأربعين؟ الإجابة ما هي في الحدث بل في الدماغ. في عام 1998 للميلاد نشر باحثان هما ستيفن بورجس وبيسيل فاندير كولك، نشروا إلى جانب عدد كبير من الباحثين في علم الصدمة أعمال ساهمت في تغيير فهمنا لما يحدث للجسم بعد التجارب القاسية. الفكرة الأساسية كانت صادمة بحد ذاتها، الصدمة ليست ما حدث لك، الصدمة هي ما بقي داخل جهازك العصبي بعد أن انتهى كل شيء. قد تنتهي الحرب لكن جهازك العصبي ما يدري أنها انتهت. قد يغادر الشخص المؤذي حياتك لكن جسدك ما زال يتصرف وكأنه يقف خلف الباب. لهذا السبب الكثير من الناس يقولون لا أعرف لماذا أخاف، لا أعرف لماذا أنفعل، لا أعرف لماذا أبكي. في الحقيقة الجسد يعرف قبل أن يعرف العقل. تخيل أن هناك إنذار حريق في منزلك وفي يوم ما اشتعل حريق حقيقي. الإنذار أدى وظيفته لكن بعد انتهاء الحريق بقي الإنذار يعمل كل يوم، كل ساعة، كل دقيقة، حتى لو أشعلت شمعة، حتى لو دخلت المطبخ، حتى لو شغلت الفرن سيصرخ، ليس لأنه مجنون بل لأنه لم يتعلم بعد أن الخطر انتهى. هذا تقريبا ما تفعل الصدمة داخل الدماغ. داخل الدماغ توجد منطقة صغيرة جدا تسمى اللوزة الدماغية، وظيفتها مو بس التفكير ولا اتخاذ القرارات، وظيفتها الوحيدة تقريبا السؤال هل نحن في خطر؟ عندما ترى سيارة تقترب بسرعة هي أول من يتحرك قبل أن تفكر، قبل أن تحلل، قبل أن تقول ربما السيارة ستتوقف. هي لا تنتظر، هي ترسل الأوامر فورا. يضخ الجسم الأدرينالين، يزداد النبض، تتوسع حدقة العين، تتوتر العضلات، كل هذا كي تبقى حيا. وهذا النظام أنقذ البشرية آلاف السنين. ولكن المشكلة تبدأ حين يبقى هذا النظام يعمل حتى بعد انتهاء الخطر. وجدت دراسات باستخدام التصوير بالرنين المغناطيسي الوظيفي أن الأشخاص الذين تعرضوا لصدمات شديدة غالباً ما يظهر لديهم نشاط أعلى في اللوزة الدماغية، بينما ينخفض نشاط المناطق المسؤولة عن التنظيم واتخاذ القرار مثل القشرة الجبهية الأمامية. بمعنى آخر العقل يقول كل شيء بخير لكن الجسم يجيب لا ليس بعد. في كتاب الجسد يحتفظ بالأثر يشرح الطبيب النفسي بيسيل فاندير كولك فكرة أن الذاكرة ليست دائما قصة. أحياناً الذاكرة هي إحساس، شد في الصدر، تعرق، تسارع نبض، أرق، توتر ورغبة بالهروب دون أن نعرف من ماذا نهرب. ولهذا ليس كل من تعرض لصدمة يتذكرها بوضوح، بل إن بعض الناس ينسون أجزاء كاملة من طفولتهم، ليس لأن ذاكرتهم ضعيفة بل لأن الدماغ كان يحاول حمايتهم. هل الإنسان بعد الصدمة يبقى مكسور إلى الأبد أم أن هناك طريقاً آخر لا يعرفه معظم الناس؟ ليس من زاوية الألم فقط بل أحياناً نتحدث من زاوية أكثر دهشة، كيف يمكن لبعض البشر أن يصبحوا أقوى ليس رغم

0: والصدمة بل بسببها. وأنت هل تجاوزت صدمتك أم ما تزال تعيش في أوغالها؟
1: فرصة.
2: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
3: الحياة ما تنحصر في خطة واحدة.
4: هذه الخطة اللي راح نمشي عليها.
5: يلا توكلنا على الله.
3: ولا الجلسة الحلوة تمشي على نفس السالفة.
6: أبوك يا الطفش. الحين مش قاعد أسوي.
3: أشياء كثيرة نقدر نسويها.
6: سوالف مع نفسي ولا مش أسوي.
3: سوالف ولعب.
7: وأنا.
8: إيش تبي؟
7: أبى ألعب معكم.
3: ومعلومات وأغاني مشاركاتكم اللي ترفع المود.
9: أقوى تنتين فيك يا الرياض.
3: برنامج أشياء كثيرة كل جمعة من الساعة 7 إلى 9 الليل معي أنا سعود العقيلي على إذاعة الرياض.
10: ها وش رايك وين بنروح الليلة؟
11: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
10: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
11: لا ما عليك عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
10: وش ذا اللي يشتغل؟
11: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
12: على جوك خذ الفرحة.
13: على جوك خذ الفرحة.
12: على جوك.
10: على جوك.
11: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
10: على إذاعة الرياض.
0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA صوت يسمعك.
2: وعي.
0: مع تطور أساليب التكنولوجيا وبحث الأطفال بصورة مستمرة عن الألعاب الإلكترونية أو المنصات الاجتماعية، تحولت فكرة إدماج الطفل في المجتمع عن السابق لتظهر لنا بطريقة هشة، وهذا يعود للتكوين العائلي. ففي الوقت الحالي يعيش الكثير من الأطفال حياة فردية بعيدة كل البعد عن الأعراف وعن التقاليد وعن حياة المجلس التي تعد جزءاً أصيلاً من الحياة الاجتماعية والهوية السعودية. لكن هذه المشكلة نستطيع حلها بشكل سهل من خلال إدماج الطفل في المجالس ومنحه فرصة التحدث والتعبير عن رأيه، مما يكسب الثقة فضلاً عن الاتكال عليه في بعض الأعمال، وهذا أحد الأساليب القديمة في صناعة الشخصية.
2: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: عيش الطموح.
1: مرحبا، أنا بدرية خالد وهذا برنامج عيش الطموح. تعتبر الصيدلة الإكلينيكية فرع من فروع علم الصيدلة. يقوم الصيدلي الإكلينيكي أو الطبيب الصيدلي بتقديم الرعاية الطبية للمرضى داخل المستشفى والعيادات لمساعدتهم على الشفاء ومنع الأمراض. بداية الصيدلة الإكلينيكية بدأت من المستشفى وجميع المرافق الطبية، والصيادلة الإكلينيكيين يتعاونون مع الأطباء والمتخصصين لتوفير الرعاية الصحية للمريض.
2: معكم زميلكم دكتور إحسان حبيب، صيدلي كلينيكي في تخصص أمراض القلب وأستاذ مساعد في جامعة الطيبة في كلية الصيدلة. تخصص الممارسة الإكلينيكية أو الممارسة السريرية من أهم التخصصات الحالية اللي فيها تطور سريع جدا. ليش؟ لأنه فيها تحسين لجودة الرعاية الصحية من خلال متابعة استخدام الأدوية وتقديم نصائح متخصصة لكل مريض لتحسين فعالية العلاج وتجنب الأخطاء الدوائية. في منه عدة تخصصات تندرج تحته، زي مثلا أمراض القلب أو مثلا الأمراض الباطنية أو الأمراض المعدية أو أمراض الأورام والسرطان. إحنا نفكر فيها بشكل عام، أي تخصص يندرج في استخدام للأدوية. متى ما كان في استخدام للأدوية فحيكون في تخصص أو تخصص فرعي للممارسة الكلينيكية. من أبرز هذه المهارات، خلينا نقول أو الصفات، يكون في معرفة علمية متعمقة، فهم متعمق لمواد علم الأدوية أو مواد علم الأمراض أو حتى التفاعلات الدوائية بين الأدوية نفسها، بين نفس المكون الكيميائي للدواء. في الفكر النقدي والتحليلي، يعني مثلا القدرة على تحليل حالات المرضى. طبعا مهارات التواصل الفعال هذه من أهم، أو نسميها السوفت سكيلز. طبعا العمل الجماعي، حل المشكلات، ومن أهمها في رأيي أنا مهارات البحث العلمي. في المرونة والقدرة على التكيف، لأنه بتتعامل مع حالات مرضية متنوعة، مع فرق طبية متنوعة، لازم يكون في أشياء جديدة كل يوم بتطلع لك. طب هذا الشيء الآن المريض بيتطلب هذا العلاج اللي هو ما هو موجود، كيف تروح تشوف البديل؟ لازم دائما تكون أنت قادر على أنك تتكيف على الظروف اللي عندك وتحسن من نفسك وتحسن من الظروف اللي هي حولك. فهذه قد تكون باختصار يعني أهم المهارات اللي لازم توفر في الطالب اللي حيكون بكرة في مجال الممارسة الكلينيكية. طبعا المواد في مواد احنا نسميها المواد الكور او المواد الاساسيه في الصيدله، وبعدين في المواد اللي تكون متعلقه اكثر بهذه المجالات المختلفه بمختلف افرعها. فقد يكون من اهم المواد هي مواد العلاجيات او الثيرابيوتكس، لانه انت جالس تتكلم على كل دواء لمريض معين وفي مرض معين. يعني كمثال نتكلم على الادويه اللي تساعد على خفض الكوليسترول، او الادويه اللي تساعد عضلة القلب للمرضى اللي عندهم قصور في عضلة القلب، أو الأدوية اللي نتكلم على مرض ارتفاع ضغط الدم، الأدوية اللي تكون في حالات الجلطات. هذه المواد كلها تندرج تحت مواد العلاجيات أو الثيرابيوتكس، تعتبر من أهم المواد أو الركيزة الأساسية لأي طالب يبغى ينجح ويكون متمكن في الممارسة الكلينيكية، أن يركز على هذه المواد اللي هي مواد الثيرابيوتكس.
1: لدى الصيادلة الإكلينيكيون دراسة مكثفة في علوم الصيدلة، بالإضافة إلى الطب السريري والحيوي والعلوم الإكلينيكية المختلفة وكيفية التواصل مع المجتمع.

التدريب بشكل عام في الصيدلة في يعني التدريب هو كور أو شيء لا بد منه. ففي مثلا تدريب في الصيدليات اللي هي الكوميونتي الخارجية، أو التدريب في إدارة الأدوية، أو في التثقيف الدوائي، أو في البحث العلمي. لكن التدريب السريري اللي احنا نسميه الـ inpatient أو الـ clinical rotation، التدريب السريري يعني العمل في بيئات المستشفى أو عيادات تحت إشراف الصيدلة الكلينيكي. فالصيدلة الكلينيكي هنا يتأكد أنه هذا الطالب يطبق المعرفة العلمية على حالات المرضى الفعلية أمامه وعلى الأمراض المختلفة، سواء كانت في مستشفى أو كانت في عيادات خارجية. فهذا التدريب دائما يكون حسب الكلية إيش بتوفر، وفي أي مستشفى أو في أي عيادة. كل ما شفت مرضى أكثر، كل ما شفت حالات أكثر، كل ما شفت أمراض أكثر، كل ما كانت معقدة أكثر، كل ما هذه ساعدت في النمو الكلينيكي في عقل الطالب. طبعا المشاركة في المؤتمرات ورش العمل، خلينا نقول البرزنتيشنز، العروض هذه، المناقشات العلمية، هذه كلها تنمي مهارات الطالب في الصيدلة الكلينيكية. طبعا ما في غنى عن التكنولوجيا والابديت اللي يصير في التكنولوجيا، وكيف ممكن نستخدم التكنولوجيا انها تسهل عملي. فهذه قد تكون اهم يعني خلينا نقول المهارات اللي الطالب ممكن يصقلها في مجال الممارسة الكلينيكية. تخصص الممارسة الكلينيكية يعتبر من التخصصات اللي هي جديدة او نادرة خصوصا في السعودية. فتخصص بيساعد في اتخاذ القرارات على مستويات كبيرة، سواء على مستوى إدارة مستشفى أو حتى على مستوى وزارة. مثلا لما نتكلم على موضوع الأدوية اللي ممكن

0: عندنا هذه الحالة، هذا الشخص كان بيستخدم هذا الدواء. الآن من منظور صيدلي كلينيكي، هل كان هذا الاستخدام فعلا صحيح، أو هل كان في بديل أفضل، هل كان في سوء للممارسة هنا؟ فالمجالات متعددة بحكم أن التخصصات نفسها متعددة، يعني زي ما قلنا الأول فروع متعددة. مثلا أمراض القلب هنلاقيه يشتغل في داخل المستشفيات وفي العيادات الخارجية، نلاقي مثلا الأمراض المعدية يشتغل على مجال أكبر ممكن، خصوصا لما إحنا نجي نتكلم في مكة والمدينة والمناطق اللي يكون فيها قدوم الناس من الخارج وفيها تجمعات وفيها حشد، فلازم إحنا ننتبه بحيث إن إحنا نقلل من الإصابات هذه اللي سواء بكتيريا أو فيروس، سواء من ناحية التطعيمات أو من ناحية إدارة الحشود. فهذه باختصار يعني أهم المجالات اللي فيها الطلب عالي في التوظيف الآن.
1: إن تطبيق الصيدلة الإكلينيكية يعد عاملاً مهماً من عوامل الرعاية الصحية في البلدان المتقدمة، كما يساهم في تقليل حصول الأعراض الجانبية للأدوية، وبالتالي تقليل التكلفة الكلية للعلاج وتقليل نسبة الوفيات بشكل عام. الجمعية السعودية للصيدلة الإكلينيكية تهتم بتعزيز دور الصيدلة الإكلينيكية في المجال الصحي وتطوير المهنة من خلال الدعم العلمي للصيادلة الإكلينيكيين والاستفادة من تجاربهم وخبراتهم ببناء وتوفير المصادر العلمية المبنية على البراهين لضمان الاستخدام الأمثل للعلاجات الدوائية والمساهمة في نشر ثقافة الوعي الدوائي في المجتمع، بما يسهم في رفع جودة الحياة ورؤية المملكة 2030. كونوا معنا في حلقات جديدة نتحدث فيها عن تخصصات جديدة تخدم رؤية المملكة 2030. إلى حينها نترككم في رعاية الله.
2: عيش الطموح من إعداد وتقديم بدرية خالد، إخراج رهف المطيري.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
3: صحتك هي عبارة عن أسلوب حياتك وعاداتك اليومية.
4: جهازك المناعي خط دفاعك الأول.
3: وفي برنامج فيتامين نعزز مناعتكم المعرفية لنمط حياة أكثر صحة.
2: فيتامين يأتيكم الأربعاء 9:15 مساءً.
5: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
6: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران، ويطول وصفي.
5: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس 10:00 ليلا.
7: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
1: ديرتي

0: تكن فيه الطرق معبدة ولا الخرائط مرسومة، بل كانت العزيمة هي الطريق والإبل هي الجناح. هنا تبدأ الحكاية، حكاية رجال عرفهم التاريخ باسم العقيلات، أولئك الذين حملوا بضائعهم وأحلامهم وانطلقوا من قلب الجزيرة العربية نحو الشام والعراق ومصر وما وراءها. بين جدران المتحف تستيقظ الذاكرة، سروج عتيقة وأدوات سفر أنهكها الترحال، وصور تروي ملامح رجال صنعوا جسور التجارة والتواصل بين الشعوب. كل قطعة هنا لا تعرض كأثر جامد، بل كنبضة من زمن حي تخبرنا كيف كان الصبر زادا وكيف كانت الصحراء مدرسة للشجاعة والإصرار. في متحف العقيلات لا تشاهد مقتنيات فحسب، بل تعبر بوابة إلى تاريخ صنعه رجال آمنوا بأن الأفق لا حدود له، ومن بين تفاصيل المكان تتجلى قصة القصيم، وقصة وطن نشأ على العمل والكفاح والانفتاح على العالم. هنا في بريدة ما زالت خطى القوافل تسمع في الذاكرة، وما زال المجد يروي حكاياته لمن يصغي. ديرتي حبيبتي، في كل متحف حكاية، وفي كل حكاية وطن، يزداد جمالا كلما عرفنا تفاصيله.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

في قلب بريدة، حيث تمتد الرمال كصفحات من كتاب عتيق، يقف متحف العجالات التاريخي شاهداً على زمن لم

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي؟ من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
2: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
1: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، منطلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
3: كل شيء وله مساحة، وترند مساحتنا معكم. جولتنا في كل خميس نجملها بالأماكن السياحية، وناخذكم بطلة على الأفلام، ونسمع فيها معكم الأغاني والمعلومات. ومشوار الخميس أكيد برعايتنا. ترند ترند معي أنا هندستان.
4: برنامج ترند يأتيكم الخميس عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
5: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
6: ديرتي حبيبتي،

0: على الساحل الشرقي للمملكة العربية السعودية، وفي قلب مياه الخليج العربي تبرز جزيرة هادئة تحمل اسماً يختصر جمالها، جنة بتاريخ يمتد لأكثر من 300 عام. تبعد الجزيرة نحو 35 كيلومتراً شمال مدينة الجبيل. اشتهرت جنة قديماً بالغوص وصيد اللؤلؤ، وامتلك أهلها أكثر من 100 سفينة وقارب جابت مياه الخليج بحثاً عن الرزق، بينما كانت آبارها العذبة مقصداً للبحارة في رحلاتهم الطويلة. تحتضن الجزيرة أكثر من 75 منزلاً تراثياً وثلاثة مساجد في مشهد يحفظ ملامح الحياة البحرية الأصيلة، إلى جانب شواطئها الهادئة وشعابها المرجانية التي جعلتها من أبرز مواقع الغوص في الخليج. وفي موسم الهجرة تتحول جنة إلى محطة استراحة لآلاف الطيور القادمة من أقصى الشمال، في مشهد بيئي استثنائي يعكس أهمية الجزيرة ضمن منظومة الحياة الفطرية في الخليج العربي. تقف جزيرة جنة اليوم شاهدة على إرث بحري عريق وجمال طبيعي لا يزال ينبض بالحياة، فهي ليست مجرد جزيرة بل ذاكرة من البحر ووجه آخر للجمال السعودي، حيث يلتقي التاريخ بالطبيعة في مكان يستحق اسمه بكل جدارة.
1: ديرتي حبيبتي.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: أعزائنا المستمعين، ندعوكم للتعرف على عطاءات وإبداعات زملاء لنا سابقين أسهموا بشكل كبير في مشوار الإذاعة الطويل من خلال
2: الإذاعة زمان.

0: طائر المساء. إعداد محمد الخنيني،
1: إخراج أحمد محمد الدهش.
2: يوما مشرقا، نتمنى لكم أعزائنا المستمعين والمستمعات ونسعد بصحبتكم خلال تجوال يمتد 5 محطات نزور خلالها إن شاء الله دمشق، واشنطن، بروكسل، القاهرة وبيروت، فأهلا بكم.

0: أعزائنا، نحن الآن في دمشق، حيث أنجز مخترع سوري يدعى فايز عجيب جهاز تدليك طبي يعتمد على المعالجة الفيزيائية ويعمل بالأمواج دون صوتية.
1: وذكر طائر المساء أن الأمواج المنخفضة التي يعمل بها الجهاز تؤمن حركة اهتزازية تقوم بتنشيط الخلايا السطحية للجسم وتنبه أعصابه.
0: وأوضح أن هذا الجهاز يوفر معالجة ل61 مرضا، منها التعب العام والدوار والربو والسعال والسكري والإمساك وأمراض المعدة والأمراض النسائية وآلام المفاصل والضعف العام في العضلات.

0: أعزائنا، لقد انطلق طائر المساء إلى واشنطن، حيث كشفت إحدى الشركات الأمريكية عن أن في الإمكان استخدام الضوء والصوت للعلاج بما يوفر للدماغ حالة استرخاء عميقة تشفيه من دون استخدام دواء وفق ادعاء الشركة المنتجة.
1: الجهاز يتكون من سماعات استيريو وقناع يعرض موجة حمراء ومجسات، وتدعي الشركة أن الضوء والصوت الصادرين يعززان عملية الاسترخاء وينشطان أنسجة الخلايا المعرضة للمرض ويسرعان في عملية الشفاء بإذن الله ويحفزان مواضع الألم في الجسم.

0: أعزائنا، نحن في بروكسل، حيث عرض مركز الأبحاث المشتركة للاتحاد الأوروبي في بلجيكا مؤخرا أول نموذج لسيارة تعمل بالهيدروجين السائل النظيف الذي لا يمثل أي أخطار على البيئة، نظرا لأنها لا تنفث غاز ثاني أكسيد الكربون، وينتج عن حرق وقود هذه السيارة غاز أكسيد الأزوت الذي تعتبر نسبة تلويثه للبيئة أقل 28 مرة عن التلوث الناتج عن السيارات التي تعمل بالديزل.
1: وبلغت كلفة أبحاث تصميم هذه السيارة حوالي 60 مليون دولار، ومن المتوقع أن يتم تسيير أول الحافلات العامة العاملة بالهيدروجين السائل في نهاية عام 96، في حين تزود السيارات الصغيرة بهذه المحركات بحلول عام 2003.

0: أعزائنا، أكدت نتائج أبحاث قام بها أطباء مصريون أن مرضى الفصام العقلي يشكلون 15% من المترددين على الأطباء النفسيين للعلاج.
1: ووضحت الدراسات التي قام بها أطباء الأمراض النفسية بكلية الطب جامعة القاهرة أن 1% من الناس يصابوا بالفصام العقلي.
0: ونقل طائر المساء عن الدكتور يسري عبد المحسن أستاذ الطب النفسي قوله إن 45% من حالات الفصام العقلي تحدث بسبب الاستعداد الوراثي، بينما ترجع نسبة الباقية إلى عدة عوامل أخرى بيئية واجتماعية.
1: وأوضح أن هذا المرض العقلي يعد من أشد وأخطر الأمراض النفسية عامة والعقلية بخاصة،
0: وأشار إلى أن الشفاء من مثل هذه الأمراض أصبح الآن ميسورا، وأن العلاجات الكيميائية طويلة المدى من أهم العلاجات المستحدثة التي تساعد بشدة على استقرار حالة مرضى الفصام العقلي.

0: نحن الآن في لبنان، حيث تشير الأرقام الدولية الصادرة عن منظمة السياحة العالمية إلى أن عدد السياح في العالم بلغ العام الماضي نحو 537 مليون سائح، وأن حجم الإنفاق السياحي بلغ 4.3 تريليون دولار، مما يعني أن السياحة تقدمت على مختلف الصادرات العالمية، وأن عدد العاملين في قطاعاتها يبلغ 313 مليون شخص.
1: ونقلت مجلة تجارة ومال عن المنظمة أن السياحة مصدر لا ينضب، وأن السائح الياباني يقع في المرتبة الأولى من حيث الإنفاق، إذ يبلغ معدل إنفاقه اليومي 350 دولارا، في حين يقع السائح السعودي في المرتبة الثانية حيث ينفق 300 دولار يوميا. وتشير الأرقام كذلك إلى أن السياحة مثلت ما نسبته 8% من الصادرات العالمية.
2: أنتم تستمعون إلى الإذاعة زمان. زمان أول يا ليت يعود. الإذاعة زمان.

مستمعينا الكرام، إخوة لنا أجبرتهم ظروف المرض أن يركضوا على الأسرة البيضاء. لهؤلاء الإخوة ندعو من الأعماق بالشفاء العاجل، ونقول لهم سلامات.

0: سلامات برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم نوال بخش. يشارك في الإعداد والتقديم عبد الله المحسن.
1: أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. أهلا بكم معنا في جولة جديدة يقوم بها برنامج سلامات للأسبوع الثاني لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون بالرياض. نتمنى أيها الأعزاء لجميع المرضى أينما كانوا الشفاء العاجل ودوام الصحة والعافية لكم أينما كنتم. ولنبدأ بسم الله.

0: في احدى الغرف التقيت بواحد من ابنائنا الصغار، في الواقع ينام على السرير الابيض وعلى عينه اليسار ضماد. اقترب منه واساله ايش سبب هذا الضماد اللي على عينه. نتعرف على اسمك حبيبي؟
1: احمد ضيف الله.
0: مرحبا احمد، سلامتك. شو في عينك حبيبي؟
1: انا طلعت مع صديقي.
0: ارفع لي صوتك.
1: انا طلعت مع صديقي وضربني بالنباطة.
0: كنتوا تلعبون بالشارع؟
1: ايه.
0: ارفع صوتك وقول لي الحكاية. انتوا كنتوا تلعبون بالنباطة، شو تسوون في النبيطة هذه؟ ها؟ شو تسوون فيها؟
1: هو ضربني بابا.
0: زميلك ضربك فيها على عينك؟
1: ايه.
0: ارفع لي صوتك يا احمد، انت بدأت زين، صوتك عالي كان. انت سنة كم بالمدرسة؟
1: ثاني.
0: طب وريني وجهك كذا وعينك اشوف حبيبي. ايش صار في عينك الحين؟ تشوف فيها ولا ما تشوف؟ تشوفني؟
1: اشوف.
0: بعينك هذه تشوف اللي فيها النباطة الحجر؟
1: ايه.
0: تشوف؟
1: اشوف.
0: اي سويت فيها عملية؟
1: ايه.
0: طيب من جابك المستشفى يا احمد؟
1: ابوي.
0: ارفع صوتك.
1: ابويا.
0: وامك وين؟
1: في البيت.
0: في البيت. وانت على طول جيت المستشفى هنا لما اتعورت؟
1: ايه.
0: طب النبيطة زينة نخلي العيال يلعبون بها ولا بس احسن ما نلعب بها؟
1: لازم نضربها العصفور.
0: نضربها العصفور؟
1: ايه.
0: ايه صحي للعصفور، بس صارت فيك المرة هذه، يمكن بعد غيرك صارت فيه. صحيح.
1: خطأ
0: طبعا حبيبي، خطأ. ارفع صوتك وقول لزملائك اللي يسمعونك.
1: ايه لازم اخطر.
0: اي النباطة فيها خطر عليكم.
1: نعم.
0: اي
1: كان تضربها على العصفور.
0: ارفع. طيب.
1: نعم.
0: اي خطر على علينا نحن لما نضربها بعض، لكن ضربها حتى العصفور ضعيف مساكين. ليش تضربون العصفور؟
1: عندي صديقي حليلونات يعطيني صور ريكو.
0: يعطيك صور
1: ريكو؟
0: انت صور ريكو وانت ايش تعطي؟ تعطي العصفور؟
1: لا.
0: ها
1: أجيب أسف.
0: أنت تحب صور ريكو؟
1: إيه؟
0: والله تجمعها؟
1: إيه؟
0: طب قد صدت عصفور أنت بالنبيطة ولا ما قد صدت؟
1: لا
0: ما قد صدت؟ أحسن لعد تلعب بالنبيطة بالمرة. يلا مع السلامة يا أحمد، سلامتك. قولي مع السلامة عاد.
1: مع السلامة.

0: أيها الأخوة الأعزاء، ولا زال ميكروفون البرنامج برنامج السلامات يتجول معكم في مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون بمدينة الرياض، وفي إحدى الغرف معنا أحد الأخوة المرضى. السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: مساك الله بالخير.
1: الله يمسيك بالخير ويعميزيك.
0: سلامات طال عمرك.
1: الله يسلمكم كل باس.
0: والاسم الكريم؟
1: على اسم ناجي بن حمود الشلوي.
0: سلامات عم ناجي، وش اللي حصل؟
1: الله يسلمكم كل شيء. حصل العيون طال عمرك أنه صار هي عيني مويه بيضة، وإني جيت للمستشفى شروا لي عملية.
0: نعم.
1: سمعت، وبعدين أظهروا لي عدسة، ركبوا لي عدسة ثابتة زراعية في نفس العين.
0: نعم.
1: سمعت وأصبحت إن شاء الله بسلام وطيب، إن شاء الله ما فيه إلا الخير.
0: نعم.
1: سمعت وسلامة الجميع،
0: وإن شاء الله طيب ومرتاح في المستشفى ولا تعبت من العملية.
1: طيب ومرتاح وبشرك بخير الحمد لله. نعم. والله يعز حكومة اللي عملت هذا المستشفى. نعم. ودخلتني إياه.
0: عم ناجي، العيال جوك هنا وزاروك والهال والأقارب إن شاء الله؟
1: نعم نعم، جوني وزاروني وعينوا هي وراحوا من عند مسترين ومطمنين بكل خير.
0: نعم. ومتى بدأت الحالة طال عمرك؟
1: بدأت يوم الاثنين.
0: لكن متى كانت الموية موجودة وكنت تعاني منها يعني؟
1: كانت طال عمرك موجودة من شهر 3. شهر ثلاثة اللي جد.
0: نعم.
1: اللي الله الله.
0: وكيف بدأت مرحلة العلاج والتشخيص المبدئي يعني؟
1: والله بدأت أوليتين طال عمرك بورقه طال عمرك حولت من نفسها القوات المسلحة منه.
0: نعم.
1: وبعدين جت هنا طال عمرك البناخ اللي هنا قدمها على الأمير سلمان. الأمير سلمان طال عمرك كتب عليها للمستشفى طال عمرك، ودخلنا موجوه.
0: نعم. عم ناجي، انت من اهل الرياض يعني ولا من منطقه خارجه؟
1: من اهل الطائف.
0: من اهل الطائف. والعمل عسكري يعني؟
1: العمل طال عمرك عسكري. نعم. الطائف سمعت مني. الله الله. وسكاني في نفس الحويه الفيصليه في الطائف. نعم. الله الله.
0: وكيف وجدت الان المستشفى؟ ان شاء الله مرتاح.
1: مرتاح الحمد لله.
0: في ملاحظات معينه شيء؟
1: ما في اي ملاحظه الحمد لله، نثني عليه.
0: نعم.
1: ابد مبسوط وبخير وكل شيء تمام.
0: والان وش هي طبيعه العلاج اللي تاخذه يعني؟
1: اخذ طال عمرك مرهم، واخذ لي قطره بس وحبوب.
0: وإن شاء الله حددوا موعد الخروج
1: والله حددوه يوم الخميس، وأول كشف علينا التختور وعاين فينا، أو بعدين سكت ما قال لنا شيء.
0: يعني إلى الآن ما حدد موعد الخروج
1: يعني؟ الحين بعد اليوم، بعد كشفته اليوم ما حدد، سكت. ما أدري هو على كلامه اللي أمس أعطناه ولا غيره.
0: لا، سلامات يا عم ناجي، وما تشوف شر، وإن شاء الله بالصحة والعافية.
1: قال الحمد لله.
0: وهذه تحية لك من برنامج سلامات في إذاعة الرياض.
1: من كل شيء ونوحي إن شاء الله.
0: في أمان الله طال عمرك.
1: أمانك الله يا عزيزي.

0: وأثناء تجولنا في غرف مستشفى الملك خالد التخصص للعيون بالرياض، أعزائي المستمعين ألتقي بواحدة من بناتنا. السلام عليكم.
1: عليكم السلام،
0: شلونك؟
1: طيب الحمد لله.
0: الحمد لله. سلامات، ما تشوفين شر إن شاء الله.
1: الله يسلم.
0: يلا تقربي لي شوي حبيبتي كذا، نتعرف على اسمك.
1: منيرة علي.
0: مرحبا يا منيرة.
1: مرحبتين.
0: سلامة عينك يما، هذه اليسارة شوف عليها ضماد. إيش إيش إيش صار فيها؟
1: كذا أخوي ذا مسك عصا مو ضربة من فوق.
0: أخوكي كان ماسك عصا وضربك على عينك؟ طبعا أظن ما كان يقصد.
1: ما يقصد هو أصلا.
0: لكن هو بالخطأ تصير أشياء فعلا مؤلمة. كان يلعب فيها يعني هو ليش؟
1: هو كان يلعب فيها.
0: منيرة كم عمرك أنت ما شاء الله؟ أنا أقول 12.
1: لا 13.
0: ما شاء الله. طيب إيش لحظتها شعرتي يعني بألم معين أو نزفت عينك أو إيش اللي صار؟
1: قامت تنزف عيني. وش تنزف يعني شوي فيها ألم. ألم فيها.
0: ورديتوا بسرعة جيتوا المستشفى ولا قعدتي بالبيت يعني؟
1: لا المستشفى طوالي.
0: على طول هنا؟
1: لا مستشفى حفر الباطن.
0: أي أنتوا جايين من حفر الباطن؟ إيه؟ يعني أنتوا ساكنين هناك؟
1: إيه.
0: أي وبعدين حولوكم لهنا؟
1: بعدين حولونا هنا.
0: كيف وجد المستشفى يا منيرة؟ إن شاء الله مرتاحة؟
1: مرتاح الحمد لله.

0: عليك كسورة؟
1: لا،
0: كم يوم صار لك هنا منيرة؟
1: لي 3 يومين.
0: يومين؟
1: لا، 3 أيام.
0: هذه الوالدة تقول من يوم السبت. منيرة أخوك يعرف طبعا عن اللي صار لك.
1: إيه؟
0: كم عمرك، أكبر منك ولا أصغر؟
1: أكبر مني.
0: أكبر منك؟
1: إيه؟
0: يعني حدود 14 15. طيب إيش كان شعوره لما يعني حس إنه آلمك أو سبب لك مشكلة؟
1: ما دي على عن الشعور.
0: ما قال لك؟
1: لا، يعني شوي صار في أعصاب شوي.
0: إذا تأثر وسر.
1: إيه؟
0: يلا منيرة نقول لك بالصحة والسلامة، ما تشوفين شر إن شاء الله حبيبتي. والواحد يعني نقول استفيد من دروس الحياة والتجارب هذه. لو شفتي أحد مع عصا تقربين عنده أكيد بتبعدين عنه بعيد. قبل شوي سويت مع طفل صغير اسمه أحمد، طبعا ما كان قادر شوي وخايف من الميكروفون، ما رضي يتكلم كثير، كان بالنبيطة متعور. يعني صديقة هو كان واقف أظنه يلعب معاي، قال صديقة يصيد العصافير وروح ضارب عينه أحمد، فتعور أحمد في عينه.
1: تعورني؟
0: أكيد تعور. فشفتي بعد اللعب يعني خطر صح ولا لا؟
1: لعب خطر شوي.
0: نعم نعم. طيب حبيبتي أنا أشوف أكلم الوالدة شوي. ها يلا بالسلامة يا منيرة.
1: الله يسلمك.
0: مرحبا منيرة.
2: يا هلا، مرحبا.
0: سلامة منيرة، ما تشوف شر إن شاء الله.
2: إن شاء الله طول عماركم إن شاء الله.
0: تقول لي إنه منيرة كانت مع أخوها أو أيوه. شافت أخوها، ما أدري إيش صار بالضبط.
2: هي فوق أخوها فوق في الدرج فوق، هي جات على تمشي بس كذية على رقيتها، حذف العصا من فوق،
0: رماها
2: من فوق.
0: تبي يلعب مع أخته يعني.
2: أي من فوق على حذفته في عينها على طول. حنا على نهار الجمعة العصار على طول المستشفى عندنا حق الحفر الباطن، أخذوا عليها الشعاعات انتي خابرة وهذا، وتالي عملية دخلوها خياط. هو حولونا الساعة 4 يوم السبت، الساعة 4 مشونا هنا يا هذا المستشفى هذا. الله يسلم راعي الله إن شاء الله.
0: بتقول طبعا وتقول ان منيرة ان اخوها اكبر منها.
2: ايه اكبر ب14.
0: يعني لازم يكون واعي ما شاء الله الموضوع هذا.
2: الحين تعصب هو هالحين،
0: يعني صارت نفسيته.
2: نفسيته ولا يرقد هالحين، يقولون هذا يكون قام يعصب شوي عنها. والحمد لله
0: بتكلموه يعني وما تفهموا، قولوا له ان شاء الله.
2: جبناها البارح نبي عن تطمن، والحمد تعصب شوي والحمد لله.
0: جبتوه هنا وشاف اخته؟
2: اي جبناها البارح والحمد لله.
0: طب الدكتور ايش قال بالنسبه للعين منيرة؟
2: يقول يعني ما فيها امل، يعني ان شاء الله احنا بنحاول ان شاء الله ونشوف، والامل ما ظل ما فيها.
0: جات بقوه العصا عليها.
2: اي حمو كذا شفتي الخزران هذه تعكزون
0: زي السهم. زي السهم
2: زي السهم على طول في عينها. لا على طول
0: لا. يعني. لان القوه لها دور. لو كانت قريبه يمكن ربنا كان حامي. سبحان الله.
2: سبحان هذا
0: يعني كل اي هذا الله كاتب.
2: الله كاتب يا بنت الحلال، الله كاتب يا بناده بيجيك.
0: نعم.
2: بناده.
0: نعم. وهذا ابتلاء من الله سبحانه وتعالى، وان شاء الله تكونوا ماجورين فيه.
2: ان شاء الله احنا وياكم كل مسلم ان شاء الله.
0: منيره ما شاء الله شخصيتها جيده وقوية ما شاء الله عليها، يعني ها لا إله إلا تستطيع تتغلب على المشكلة. هاي منيرة
2: الحمد لله على دبرة ربي. اللي واحد المؤمن إن شاء الله يقنع بدبرة ربي.
0: هذه
2: والله الحمد لله بدبرته،
0: لأنه ما شاء الله عليها يعني شخصيتها واسلوبها وطريقتها. والإنسان يمكن يستعيض بأشياء كثيرة فيه،
2: والحمد لله هذا يهون. بعد يجي شلل، يجي شيء بسم الله عليك الحمد لله.
0: سأليني أنا شو في المستشفيات.
2: والله يا رب لك الحمد، هذا يهون على من شيء تشوفينه.
0: صحيح
2: لقيت مستشفيات عفت الدنيا كلها يا ابن آدم. والله هذا الحمد لله بخير ونعمة يا رب لك الحمد.
0: لكن رغم هذا نقول إنه الإنسان ما يصيب إلا ما كتب الله له سبحانه وتعالى، لكن أيضا الحذر واجب.
2: أيوة والله صحيح. نعم. يا بنت الحلال
0: خاصة ما شاء الله العيال كبار سواء منيرة، يعني طبعا منيرة ما لها ذنب، لكن
2: لا كتب عاد كاتب لها ابن آدم جاء.
0: لكن الآن احنا ودنا يعني نوجه كلامنا للآباء للأمهات، نقول لهم يعني بصراحة من هدف برنامج سلامات التوعية شايفة، فبنقول للآباء والأمهات كلام. ايش تقولي لهم انت يا منيرة؟
2: والله يا بنت الحلاوة ايش نقول، هذا الأمهات صحيح.
0: نعم.
2: فيهم بعضهم غفلة.
0: نعم.
2: في بعض واحد في حرص.
0: نعم.
2: بس اللي الله كاتب يا بنادم والله ما يفيد حرص. صحيح. ما يفيد شيء.
0: صحيح.
2: الله كاتب يا بنادم يجيك.
0: نعم. لكن برضه لو قلنا بلا شك ان المكتوب مكتوب، ولكن نقول لو استطعنا ننبه عيالنا يبتعدون على الاشياء الخطره، انه يا ولدي هذه عصا خطره ممكن لك لعينك، هذه سكينه، هذه نبيطه.
2: والله هذا صحيح. هالحين وهالحين هالجيل هذا مو مثل جيلنا قبل.
0: نعم
2: أكيد. والله يا بنت الحلال
0: حركة
2: فيهم. والله يصلحهم يا بنت الحلال الصراحة، بس يا ابن آدم أبد والله يهديهم. نعم. ربي يصلحهم.
0: بس التوجيه يعني مثل ما قلنا إنه الإنسان ما يغفل، يقول والله كبار.

0: يمكن التوجيه إن شاء الله
1: والملاحظة إن شاء الله. حنا وياكم كل مسلم إن شاء الله كلنا نلاحظ على نفسنا.
0: أم نيرة إيش رأيك بالمستشفى وخدمات الغرفة؟ الحالة ما شاء الله هنا نظيفة ومرتبة.
1: سلام الله على سلامتهم إن شاء الله، ما في شك الصور يا رب لك الحمد، كلش بخير ونعمة، عسى الله يتمها إن شاء الله، ملوكنا إن شاء الله ويعزهم إن شاء الله. يا رب إن شاء الله.
0: منيرة أكيد بدك تسلمين تطمنين الأهل بحفر الباطن والأصدقاء على منيرة.
1: والله سلامة إن شاء الله على الجميع كلهم إن شاء الله، هناك على الوالدة على الجميع كله إن شاء الله،
0: يصلهم إن شاء الله في أمان الله.
1: يا هلا مرحبا إن شاء الله، عاف مع السلامة.
2: أنتم تستمعون إلى الإذاعة زمان.
3: زمان أول يا ليت يعود،
2: الإذاعة زمان.
4: ونت خفوك

0: يصحبكم كل يوم ناصر الراجح وحمد الصبي.
1: عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، طابت ليلتكم، أهلا ومرحبا بكم. شبت والراس شايب قبل حل المشيب، شيب ما هو وجيه ولا حلول حقيقة، وسط بحر النشايب غارق ما دريبي، وانكشف ما كتمته وباين شوف الخليقة. صرت وسط القرايب مثل نوع الغريب، صار ضيفي بديهي زورني بالدقيقة. يا عجيب العجايب بار فيه نصيبي، اثر من بار حظ فيه كلش يعيقه. ليه جوسي ركايب بين سرح وعزيبي، خاطري يعتريه من الشقا ما يضيقه. المحبه مصايب والهوى ما يصيبي، ما حد يحتميه ولا نجات الغريقة. ودي بشوف غايب مقبل انه يغيبي، لخفوقي يتيه وفيه روحي شفيقة. ما يطفي اللهايب كود شوفة حبيبي، ميرمالي عليه اللي بغيته طريقة. دون وصله صعايب لو محله قريبي، كل ما رحت بيه أحديت لاصل طريقه. ما يطفل لهايب كود شوفة حبيبي، ما يرمالي عليه اللي بغيته طريقه. دون وصله صعايب لو محله قريبي، كل ما رحت بيها حديت لاصل فريق. كيف وصل الحبايب صار شي صعيبي، لو هواهم نزيه وللشريعة طريقة. مي يكون السبايب فوق هالله حسيبي، على بقعة تجيه بكل هم وضيقة. جعل عمره طلايب والزمن له طليبي، لين تفرغ يديه وينضهد من صديقه. عوض الحربي. من غلاتك هلت دموعي وبكيت، ناظر بدمعي جروح ما تطيب. من غلاتك هلت دموعي وبكيت، ناظر بدمعي جروحا ما تطيب. بحياتي وبها

0: أحسب أنك له طبيب. يا ندم يوم مضى، يا ندم حب بنيت، يا حسايف من قدم كنت الحبيب. محمد الحمود.
1: الإذاعة زمان. في الختام تقبلوا تحيات خلف العصيمي، عبير عبد الرحمن، وسامي الجغيمان. الإذاعة زمان.
2: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
3: الحياة ما تنحصر في خطة واحدة.
4: هذه الخطة اللي راح نمشي عليها.
5: يلا توكلنا على
3: ولا الجلسة الحلوة تمشي على نفس السالفة.
6: هووك يا الطفش، الحين وش قاعد أسوي؟
3: أشياء كثيرة نقدر نسويها.
6: سوالف مع نفسي ولا وش أسوي؟
3: سوالف ولعب.
7: ولد
8: إيش تبي؟
7: أبي ألعب معكم.
3: ومعلومات وأغاني، مشاركاتكم اللي ترفع المود. أقوى تنتين فيك يا الرياض. برنامج أشياء كثيرة كل جمعة من الساعة 7 إلى 9 الليل معي أنا سعود العقيلي على إذاعة الرياض.
9: ها وش رايك وين بنروح الليلة؟
10: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
9: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
10: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
9: وش ذا اللي يشتغل؟
10: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
11: على جوك خذ الفرحة،
12: على جوك خذ الفرحة،
11: على جوك
9: على جوك.
10: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
9: على إذاعة الرياض.
13: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA صوت يسمعك.
2: ديرتي حبيبتي.

من أرض التاريخ والحكايات تظهر الجماليات، فمحافظة العلا التي أصبحت وجهة سياحية هامة لم تكتفي بقصصها وأماكنها التاريخية فحسب، بل شيدت صرحا مثيرا للاهتمام ومزارا سياحيا فائق الجمال. مسرح مرايا في العلا، والذي تم تشييده على شكل مرايا بصورة مكعبة تغطي كامل المبنى ليعكس جمال طبيعة العلا، استخدم في بنائه 4740 مرآة بسعة 500 مقعد ومساحة مسرح خارجية تبلغ 9740 مترا، ليصنف في موسوعة غينيس للأرقام القياسية كأكبر مبنى عاكس. تصميم مرايا لم يكن عابرا، بل كان بحبكة هندسية من المصمم الإيطالي فلوريان فوجي، إذ يحتوي مسرح مرايا على صالة عرض للفنون العالمية ومناطق لاستقبال الضيوف والفنانين ومطعما لتقديم الأطباق الفاخرة. وقد أصبح مسرح مرايا في وقتنا الحالي وجهة سياحية بامتياز لما يحمله من تميز في الشكل والمضمون.

مسرح مرايا احتضن أعمال القمة الخليجية عام 2021 والعديد من الفعاليات مثل شتاء طنطورة، إلى جانب الكثير من الحفلات الغنائية والاحتفالات الخاصة.

0: تنفى. كبار السن هم ذاكرة المجتمع ومصدر خبراته ومنشأ مهاراته. حياتهم كانت مزيجاً بين العمل الجاد والسعي نحو بناء عائلة وطيدة، فمنهم تؤخذ الخبرات الحياتية ومعهم نستفيد كيفية الحياة المهنية. فالتجارب التي خاضوها في حياتهم جديرة أن تكون مصدراً يتكئ عليه الأبناء لبناء مسيرة مميزة وحياة حالمة تقوم على الجد والتطوير والابتكار. كبار السن هم لوحة تقوم على التفاني، ولا شك أن البيئة الواعية تصنع أبطالاً في المستقبل.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: يا هلا وسهلا، حياكم الله مستمعي الكرام في هوا بلادي. 3 ساعات معكم إن شاء الله من خلال أثير إذاعة الرياض. يعني أخبار منوعات حلوة جميلة، أيضا حصاد مراسلين في 3 ساعات الجميلة اللي نقضيها معكم أنا وزميلي علي الشهري، معكم ظافر الخثعمي في التقديم، يرافقنا في اللمسات الفنية الجنتل فيصل أنفعي، جنتلمان الضاحل كهف، ومن الاعداد عايش الزير بالعمران خميس ونيس ومالي خلق أسأل.
1: يا مساء الخير يا طارق.
0: مساء النور، حياك الله.
1: مساء الخير فيصل مخرجنا ولكل اللي يستمعون لنا عبر أثير إذاعة الرياض في برنامج هوا بلادي. رحب فيكم ونتمنى لكم إن شاء الله أوقات ممتعة في متابعة برنامجنا وجميع برامج إذاعة الرياض. 3 ساعات من الآن وحتى تمام 8 بمشيئة الله حنا معكم في يوم جميل، نهاية أسبوع يوم خميس، اللي طالع اللي دوامة الصباح طبعا خلاص يعني خلص.
0: تحس إن الخميس ونيس فعلا ولا يعني حنا خلينا نقول خيالا من الواقع من الخيال ولا خيالا من الواقع؟
1: واقع وليس
0: لا بالله صدق اليوم الخميس
1: اليوم الخميس
0: ايه الحمد بدينا. انا لا افتكرت يعني ان احنا الاربعاء ترى
1: لا امس الاربعاء كان جو سبحان الله الاربعاء يسحب الخميس يعني الاربعاء يكون شوي زي الخميس لانه قرب الاجازه فالواحد سبحان الله يحس بالخميس يحس انه نهايه اسبوع
0: لانك تروق فيه كذا فانت مستانس
1: مع انه احنا ترى احيانا ممكن يكون دوامنا جمعة وسبت يصير فيها لكن مع ذلك سبحان الله للخميس يوم نكهه
0: لا ما جاء
1: لها طابع مختلف
0: ها انت سمعت ايش يقول لا احسن انك ما سمعت لانه هو انا اللي سمع اياك واسمع يا جاره
1: خليني كذا اجل والله يمسيكم الخير
0: ان شاء الله يمسيكم بالخير مستمعين
1: والطاقم الاعداد مجهز لنا اعداد
0: اي والله
1: في يوم خميس جميل ونتمنى ان شاء الله وقت ممتع مع
0: انا والله ودي اذا فيصل يعني فيصل يا اخي كذا لاغنيه خميس ومالي خلق أسأل اذا امكن يعني ناخذها كذا في البدايه خلنا نروق شوي عليها يعني من اختياراتك لا ما عليك لا ما عليك لا امورك زينه
1: لا ما عليك
0: والله انك يعني صراحه كفو فما بالك اني انا مجهز لك شيء تشوف الحين وتنبسط
1: يا سلام
0: الحين هو كان يبيق قبل شوي فقلت ابشر
1: ما عليك الا عشان يضبط لك
0: لا ما عليك ازهل لا ما عليك الامور كلها زينه اهم شيء لا فيصل
1: باذن الله
0: الامور زينه عموما يعني مستمعين الكرام حنا كذا مع بدايه الخميس ناخذ على قولتهم ان نبيكم تعيشون الجو معنا اللي حنا نعيشه يعني فعلا الخميس